0: وضرورة تسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. المصادر أضافت أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين، وهي مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان وفي البقاع في شرقه، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره، أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة الواقعتين جنوبية لبنان. مشاهدينا الكرام، ينضم إلى من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم أحمد الرهيد، نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية وأبرز ما نقل عن دونالد ترامب.
1: محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد عودته من الصين عاد للهجة التهديد تجاه إيران بنبرة حادة هذه المرة. خلال هذين اليومين كان يتحدث بنبرة فيها زيادة في حدة التهديدات، يقول إن الوقت ينفد وإن على إيران أن تتوصل إلى اتفاق وأن تتحرك، وإلا فإنه لن يبقى منهم شيء على حد تعبيره. وكان قد نشر أيضا اليوم الماضي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يقول فيها ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة، أو كان ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة. وبالتالي فاحتمالات التصعيد العسكري تعود إلى الأجواء هنا في واشنطن مرة أخرى، وأن الخطوة المقبلة بالنسبة للإدارة الأمريكية قد تتجه في هذا الاتجاه. ولكن المهم هو أن ترامب يتحدث أيضا لوسائل إعلام أمريكية بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ويعتقد بأن هناك إمكانية حتى الآن للتوصل إلى ذلك الاتفاق بشرط أن تقدم إيران مقترحا يلبي المطالب الأمريكية. وبالتالي فالمشهد في كلياته هو ذاته، مع تغيير في حدة الخطاب مقارنة بالأسبوعين الماضيين. كان ترامب دائما يعتقد بأن المفاوضات قد تحدث جديد، وأن الإيرانيين يقدمون مقترحات في بعض الأحيان تتعامل معها الولايات المتحدة بأنها قابلة للدراسة، ولكن مقارنة بما مضى المقترح السابق كان قد رفضه جملة وتفصيلا، وردت الولايات المتحدة وبعثت بمقترحها، والآن هي في انتظار الرد الإيراني. ولحين وصول ذلك الرد الإيراني يلوح الرئيس الأمريكي بهذه اللغة وبهذا التهديد، وتنقل أيضا وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أنه يوم الثلاثاء قد يعقد مؤتمرا، قد يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن القومي هنا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. وهنا البعض يعتقد بأن هذا الاجتماع ربما سيبحث خطوة جديدة للولايات المتحدة، وربما هو في إطار التقييم أين وصلت العمليات، ما الذي تحقق، ما الذي لم يتحقق، وما الذي أيضا يمكن أن تفعله الإدارة حيال هذه الأزمة. هناك عوامل داخلية أيضا تضغط الرئيس ترامب. نتابع في وسائل الإعلام الأمريكية كثير من الأصوات التي باتت تنتقد طول أمد هذه الحرب، ويتحدثون أيضا عن الانعكاسات الاقتصادية التي تسببت فيها في أسعار الوقود، في نسب التضخم، وكذلك في سلع استهلاكية أخرى. ولدينا في الصورة أيضا الانتخابات النصفية نهاية هذا الشهر في نوفمبر. كلها عوامل داخلية تؤثر على الخطوة المقبلة للإدارة الأمريكية. ولحين تحديد هذه الخطوة والتي سيحددها ترامب وحده كما يقول المسؤولون هنا، هناك أيضا هذا التنسيق الذي يبدو أنه مستمر مع الجانب الإسرائيلي من خلال هذا الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. لم يتم نشر فحوى هذا الاتصال، ولكن بطبيعة الحال التحليلات تقول إن التنسيق مستمر، وربما الخطوة الأمريكية الإسرائيلية المقبلة قد نوقشت في هذا الاتصال. وبكل الأحوال هناك أيضا هذا الترقب للرد الإيراني.
0: شكرا أحمد الرهيد. عمر هواش، إيران التي أفصحت عبر وسائل الإعلام بالتأكيد عن الشروط الخمسة التي حددتها واشنطن لطهران في ردها على الورقة الإيرانية في الوقت التي أو الذي أكدت فيه بأن أي قرار سيتخذ إيرانيا سيكون مرتبطا أساسا بتأييد المرشد الأعلى.
2: بالفعل محمد، هناك تأكيد مستمر على كل فترة يصدر تصريح بأن المرشد هو من يشرف على المفاوضات وأنه مشرف على كل شيء لا سيما على القضايا السياسية العسكرية، وهذا الأمر ما رده إلى أن هناك حرص إيراني على التأكيد دائما على أن المرشد بصحة جيدة يتمتع بسلامة كاملة وأنه قادر على إصدار التوجيهات. وكنا قد رأينا كيف أنه الأسبوع الماضي التقى بكل من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، كما التقى بقائد مقر خاتم الأنبياء وأصدر عدد من التوجيهات العسكرية في حال تجددت الحرب ضد إيران. لكن لماذا أيضا يتم الحديث عن تجدد الحرب ضد إيران هذه الأيام؟ نظرا لأن الشروط الأمريكية التي سربتها وكالة أنباء فارس وبعد زيارة الوسيط الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تشير إلى أن الشروط هذه هي عالية السقف، وصفتها وكالة أنباء فارس بأنها لا تنهي الحرب بل تبقي الباب مفتوحا أمام تجدد الحرب مجددا، وهذا ما لا تريده طهران وتبقى ترفضه، لأننا عندما كنا نتحدث عن الشروط الإيرانية كان على رأسها إنهاء الحرب بل وبضمانات لأجل عدم تجدد شن هجوم جديد على إيران مستقبلا. الشروط الأمريكية التي سربتها وكالة فارس تتعلق بقضايا نووية، قضايا مالية. القضايا النووية هي أن واشنطن لا تزال تتمسك بنقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أكثر من 400 كيلوغرام. هذا الشرط قوبل سابقا برفض إيراني. إيران كانت قد عرضت نقله أو جزء منه إلى روسيا، رفض هذا الأمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. عرضت أيضا إيران تخفيض تركيز هذا المخزون حتى 20% وحتى 3.7%، كذلك هذا الأمر رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. لذا من الواضح أن أمريكا لا تزال تتمسك بهذا الشرط نقل المخزون بالكامل وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. ربما الشرط الآخر هو الإبقاء فقط على منشأة نووية إيرانية واحدة تعمل، بينما تدعو واشنطن لتفكيك بقية المنشآت. نعلم أنه تقريبا كافة المنشآت النووية تعرضت للقصف باستثناء منشأتين، هي منشأة طهران للأبحاث الموجودة في العاصمة الإيرانية ومنشأة محطة بوشهر جنوب إيران لتوليد الطاقة الكهروذرية. لذلك يعتقد أن المطلب الأمريكي إبقاء إحدى المنشأتين هاتين تعمل وإغلاق البقية أو ربما تفكيكها ضمن مطالب واشنطن بتفكيك البرنامج النووي الإيراني. كذلك تطالب واشنطن في هذه الشروط التي سربتها وكالة أنباء فارس بعدم دفع أي تعويضات مالية لطهران جراء الخسائر في الحرب، وهذا بقي مطلب إيراني مؤكد. كذلك إيران كانت تريد رفع العقوبات ورفع التجميد عن أموالها المجمدة. هنا الرد الأمريكي جاء بأنها غير مستعدة لرفع أكثر من 25% فقط من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى أن أمريكا لا تزال تريد فصل المسارات بين طهران وبيروت، تريد أن لا يكون هناك وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب على كافة الجبهات، على عكس ما تطالب به طهران. واشنطن ضمن ما سربته وكالة أنباء فارس تربط ذلك بأن تبدأ طهران بالمفاوضات ومن ثم يتضح الأمر بشأن مستقبل ذلك. هذه الأمور كلها هنا تصف في طهران على أنها مطالب عالية السقف، وهناك مصادر تتحدث عن أن إيران سلمت وزير الداخلية الباكستاني ردها على هذه المطالب من دون الكشف عنها. لذلك يمكن القول أن مهمة الوسيط الباكستاني باتت أكثر صعوبة، على الرغم من حديث البعض هنا على أن باكستان قد عدلت بعض الشروط الإيرانية والأمريكية وباتت تنقل شروط مختلفة عما يطالب به الطرفان، وبالتالي باتت تنتقل من دور الذي فقط يحمل الرسائل إلى دور ضاغط على الطرفين لأجل التوصل إلى حل وسط. لكن على الرغم من ذلك شهدنا خلال الساعات الماضية ارتفاع في نبرة التصريحات العسكرية، وهذا ما يشي بأن المفاوضات أو المسار الدبلوماسي متعثر، لأن الإيرانيين على لسان الخارجية، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة وزارة الدفاع، الجميع يؤكد على أن إيران سوف ترد بقوة في حال نفذ ترامب أي تهديدات ضد الأراضي الإيرانية.
0: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، كنت معنا. في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق من تلك المنطقة.
3: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها وكما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية. لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية. أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر وبالتحديد بجزيرة لارك. هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نور الدين دغير، الجزيرة، جزيرة هرمز.
0: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. مرحبا بضيفينا الكريمين. سيد روب، كيف تفهم من جديد عودة ترامب للهجة التهديد بالقيام بعملية عسكرية بهذا المنسوب المرتفع خلال هذه الفترة، والتي ربطت إلى حد ما بعودته من زيارته من الصين؟
4: إنه من دواعي السعادة أن أكون معكم مع السادة المشاهدين. الرئيس ترامب يتحدث بكل وضوح بأنه حسب اعتقادي منذ البداية لدي خطوط أحمر، والنظام الإيراني يعلم ذلك، وهي مسألة التخصيب وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز وكذلك التوقف عن مساندة الإرهاب عبر وكلائه في المنطقة. والواقع أن الرئيس ترامب كان واضحا في مطالبه، ومهما كان من يقود هذا النظام عليه أن يمتثل، وقد قال إذا ما لم يريد الموت والقصف تحت القنابل فإنه عليهم ربما العودة إلى التفاوض، والرئيس يحاول أن يتوصل إلى صفقة. مع ذلك لا يمكن أن يواصل هذا الجهد العسكري، والسؤال هو هل سيستجيب النظام الإيراني لذلك؟ هل يريد السلام أم يريد أن يتعرض؟

0: هذا القس مرة أخرى.
1: طيب، ولكن هذه العبارة، هذه الطريقة في التهديد متكررة لدى الرئيس الأمريكي. هذه الجمل التي استخدمها في منشوره على تروت سوشيال، والتي يستخدمها في تصريحاته ورفع سقف التهديد، ليست هذه أول مرة التي يلجأ إليها. هل يظن في تقديرك دونالد ترامب بأن كثرة التهديد ستحدث شيئا لدى الإيرانيين، خاصة وأن بعد كل تهديد ربما الإيرانيون باتوا قد لا يكترثون به باعتبار أنه تكرر؟ يعني كيف يمكن فهم هذا النسق المتبع من ترامب الذي قد يقلل من هيبة التهديد إن جزى وصف ذلك بذلك؟
0: سؤال ممتاز. أعتقد بأن الرئيس ترامب بعد وقف إطلاق النار مدده لعشرة أيام، والواقع هو أن الرئيس يعطي فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق، ولكن مثل ما قلت بدأ صبره ينفذ بعكس الإيرانيين الذين صبرهم طويل. وقد كان هنالك مكالمة مع رئيس الوزراء نتنياهو بخصوص إمكانية العودة للتصعيد أو ما يسمى بالعودة إلى الجهد العسكري. الرئيس ترامب لا يريد الخيار العسكري، ولكنه جاهز لذلك. وفي نهاية الأمر ما يقوم به هو محاولة أن ينبه على النظام الإيراني بأن الوقت ينفذ مثل ما قال، وهو مستعد للعودة للنظام والكرة في ملعب النظام الإيراني.
1: أستاذ مختار حداد، بالنسبة للجانب الإيراني، لماذا بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران في محاولة رسمت بشكل كبير على أنها كانت تهدف إلى إقناع الجانب الإيراني للعودة إلى المفاوضات، لماذا في هذه الأثناء سربت معلومات لوكالة الأنباء فارس تحديدا متعلقة بما ذكرته واشنطن لإيران وهي ترد رافضة لورقتها؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام. مهمة وزير الداخلية الباكستاني الرئيسية لم تكن موضوع المفاوضات، يعني هذه حسب المعلومات، ولكن هو تحدث عن موضوع المفاوضات، ولكن كما قلت هذه لم تكن مهمته الرئيسية، لأن هناك يعني يوجد الآن قنوات التواصل الخاصة بموضوع المفاوضات بين إيران والجانب الباكستاني، والذي هناك يعني قائد الجيش الباكستاني يلعب الدور الرئيسي في هذا المجال، ولكن وقد ممكن قد أوصل بعض الرسائل، ولكن وكان له مهام أخرى، يعني مهام تخص العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، خاصة يعني الموضوعات التجارية، وخاصة باكستان كذلك الآن بدأت تعاني من موضوع الطاقة وما شابه ذلك، وهي بحاجة يعني إلى مساعدة إيرانية في هذا المجال.
1: لكن بالتأكيد المفاوضات يعني كانت تمثل جزءا كبيرا من سد مختار حداد، يعني حتى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تصريحاته كان هناك تلميح لربما علاقة هذه الزيارة بالوضع بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بهذه المرحلة التي يميزها الجمود في العملية التفاوضية.
2: ولكن ليس جزءا كبيرا جدا، يعني هو جزء فقط من هذه الزيارة. أنا قلت لكم هناك قنوات التواصل واضحة الآن في هذا الموضوع. أما بالنسبة وهذا الآن ليست أصلا المسألة، المسألة أنه أساسا الولايات المتحدة من خلال هذا السلوك الإرهابي وهذه التصريحات يعني من جانب رئيس النظام الأمريكي، يعني هناك واضح الولايات المتحدة ما زالت تريد فرض شروط استسلام على إيران، وهذه البنود الخمسة هي واضحة، وحتما يعني باعتقاد إيران لن تقبل بمثل هذا السلوك ومثل هذا الإجراء الأمريكي، وإيران أرادت أن توضح للعالم مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لا تريد تفاوض حقيقي، تفاوض على أساس الأخذ والعطاء، وأن هناك يتم بحث بنود والتوصل إلى صيغة مشتركة. الرئيس الأمريكي ما زال يصر على مثل هذه الإجراءات، وما زال هو لعوبة بيد الكيان الصهيوني. هذه حقيقة، لأن معظم هذه الشروط، أو ممكن نقول كل هذه الشروط، هي شروط إسرائيلية. هو يأتي ويتقدم بالشروط الإسرائيلية باسم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كل ما ذكر من هذه البنود الخمسة هو ما يطالب بها الجانب الصهيوني، فلذلك يعني هو يأتي ويتقدم به ولن يتراجع عنه، ويظن بأنه من خلال الترهيب استخدام مثل هذا السلوك

0: من المؤكد أن إيران لن تستسلم لمثل هذه الشروط الأمريكية، لأن هذا لا يمكن نسميه مفاوضات، يعني بأن هناك يقول يجب أن تقبلوا بهذه البنود، تأتوا توقعوا على هذه الاتفاقية وأنا لا أعطي لكم شيئا وأنتم مجبرين أن تقبلوا بها. وهو ما لم يستطيع أن يأخذه من خلال الحرب، حتما لا يستطيع من خلال هذه الإجراءات أن يأخذها. وهناك أقول لكم شيئا، هو الموضوع ليس بأنه إيران لا الآن بعد مثلا هيبة التهديد نزلت أو هو نزل مستوى هيبة التهديد، لا أساسا يعني أولا وحتى منذ اليوم الأول هذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي لا يخيف الإيرانيين، وحتى إذا أراد أن ينفذ تهديداته إيران حتما لديها الكثير من الأوراق كي تكشفها بيد هذا وجه هذا الرئيس الأمريكي. الآن
1: نعم.
0: أغلق مضيق هرمز، إذا أغلق مضيق باب المندب ما هو الذي سيفعله هذا الرئيس الأمريكي؟
1: سيد رب، إذن التهديد الأمريكي مهما كان يبدو أنه لا يلقى التأثير المناسب أو الذي يرجوه ترامب. بالإضافة إلى كل ذلك، لا تزال إيران ملتزمة بموضوع مضيق هرمز، ومثل ما ذكر ضيفنا يمكن أن تتطور الأمور إلى باب المندب أيضا، وذلك في إشارة إلى من تصفهم إيران بحلفائها أو من تصفونهم أنتم بأدرعها أنصار الله الحوثيين في اليمن الذين قد يدخلون في هذه المواجهة من خلال إغلاق باب المندب. في هذا الإطار هناك اجتماع مهم لدونالد ترامب مثل ما هو معلن يوم الثلاثاء مع فريقه للأمن القومي، هل تعتقد بأن هذه الحالة ستولد بالفعل قرارا يعود من خلاله ترامب إلى العمليات العسكرية؟
2: أعتقد بأن الإمكانية واردة، علينا أن نكون واضحين بما يتعلق في هذه الحرب، هو الملف النووي وخاصة هذا الصراع في المنطقة حول السيطرة على الطاقة وكذلك على مسارات الملاحة. إذن تعقد الأمر وتجاوز مسألة الملف النووي وتداعيات كل هذا الأمر انعكس على أسعار الطاقة في العالم وأثر على الاقتصاد العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار الغاز. وعلي أن أقول بأن ربما هذه الورقة الثمينة التي تمتلكها إيران وهم يعلمون ذلك، والرئيس ترامب لن يسمح بمواصلة استخدام هذه الورقة، وربما قد يتخذ القرار يوم غد فيما يتعلق بالخطوة القادمة. إن لم يكن هنالك عودة إلى طاولة المفاوضات سيكون عودة إلى الخيار العسكري، لأن الرئيس ترامب لن يسمح للنظام الإيراني أن يتصرف بقرصنة المياه الدولية. لا ننسى بأن مضيق هرمز هو في منطقة المياه الدولية، ولا يمكن احتجاز المراكب بهذه الطريقة، والرئيس لن يتسامح تواصل استخدام مضيق هرمز بهذه الشاكلة. سنرى ما الذي سيحصل بعد الاجتماع وما سيقرره، ولكن ليس علينا أن نخطئ. إذا ما فشلت الدبلوماسية فإن القنابل ستعود إلى القصف مرة أخرى.
1: أستاذ مختار حداد، رغم كل هذا الرفض الإيراني المعلن لما تصفه طهران بالإملاءات الأمريكية وورقة الاستسلام التي تريد من طهران أن توقع عليها، في كل مرة يخرج دونالد ترامب ويقول بأنه يعتقد أن إيران تريد اتفاقا وأنه ينتظر منها في أي لحظة أن ترسل له مقترحا يرضيه، إلى ماذا يعود ذلك؟ هل في تقديرك أن ثمة بالفعل إشارات تبعثها إيران بغض النظر ما هي الآلية التي تستخدم للولايات المتحدة بأن إيران

0: بالفعل تدرس شيئا قد يحدث اختراقا في هذه الأزمة؟
1: على نقطة ويكررها كثيرا الضيف في أمريكا بأنه القنابل ستعود. إذا تعود القنابل يعني هو يعرف يعني هناك حتما إيران لديها الكثير من الأوراق لكي تجعل هذا الرئيس الأمريكي يندم ويعني يدمر المستقبل السياسي للحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة. هناك نرى ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدم كلمة يعني إيران تقوم بالقرصنة عليه يستمع قبل أيام تصريحات الرئيس الأمريكي، هو الذي يعترف ويقول نحن قراصنة، يعني يصف الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية بالقراصنة. فالقراصنة يعني واضح من في هذه المنطقة حسب اعتراف الرئيس الأمريكي. بالنسبة لما يعني أشرتم إليه، هناك يعني الرئيس الأمريكي هو معروف يعني لديه بعض الأمور يتحدث عنها دون أن تكون هناك مثلا إشارات حقيقية أو هناك تطورات. يعني الجانب الإيراني أساسا ولم يخرج من طاولة المفاوضات، مرتين الجانب الأمريكي قصف طاولة المفاوضات ودمر طاولة المفاوضات. الآن إيران نشط في موضوع المفاوضات من خلال تقديم الاقتراحات، من خلال التفاعل مع الوسطاء، يعني الوسيط الرئيسي الجانب الباكستاني وحتى الدول الأخرى التي تتواصل مع إيران. ولكن من يعني لديه هناك تعنت ويعني لا يقبل بأي شيء إلا شروطه الجانب الأمريكي، هذا واضح يعني. وإيران يعني قدمت مسارا جيدا من أجل التوصل إلى اتفاق، تقول ننهي الحرب ومن ثم خلال الشهر الثاني نصل إلى اتفاق خلال شهر حول برنامج إيران النووي. وأساسا في الجولة الأولى من المفاوضات في باكستان، إذا كانت قد استمرت تلك المفاوضات كانت في نفس اليوم يتم التوصل إلى ورقة من أجل يعني تكون هي أساس التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن سرعان ما الرئيس الأمريكي سحب الوفد الأمريكي من إسلام أباد في وقت الاستراحة وخرجوا وعادوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي إيران قدمت ما كان عليها، فهنا يعني الكرة في ملعب الولايات المتحدة هي الذي يجب أن تتراجع عن مثل هذه الشروط التي أنا أؤكد مرة أخرى، هذه الشروط الإسرائيلية التي تأتي من خلال كلام الأمريكان.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأشكر ضيفنا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. لأن مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية مع حسن جمول، وقراءة في أهمية ورقة مضيق هرمز الاستراتيجية بالنسبة لإيران وتأثير لعب هذه الورقة على فاعليتها ومستقبلها.
2: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الفقرة التحليلية. لا تعود الرصاصة التي تطلق إلى البندقية، فإن أصابت ولم تقتل فقدت قدرتها على الردع. كذلك بعض أوراق السياسة حين تستخدم لا تعود كما كانت. وكذلك ظل مضيق هرمز بالنسبة لإيران ورقة معلقة فوق الاقتصاد العالمي، تكفي الإشارة إليها لرفع الأسعار وإرباك الحسابات. لكن الحرب غيرت السؤال من ماذا لو أغلق هرمز إلى ماذا يحدث عندما يستخدم فعلا سلاح الضغط. فما الأهمية الاستراتيجية لهذه الورقة بالنسبة لإيران، وماذا فقدت حين استخدمتها، ثم ما كلفة استخدامها على الاقتصاد العالمي، وهل يملك العالم القدرة على إعادة المضيق إلى ما قبل الحرب؟ وأخيرا، هل يخرج هرمز من هذه الحرب أكثر مركزية أم أقل قدرة على أن يبقى ورقة لا بديل عنها؟ أسابيع إغلاق مضيق هرمز المتطاولة وأفق الأزمة الغامض يعيدان إلى الواجهة منعطفات تاريخية مرت بها ما يمكن أن تعرف بورقة هرمز، بين التلويح بالإغلاق أو الإغلاق الفعلي لمضيق يعبر منه 11% من التجارة العالمية ونحو 40% من نفط العالم. العالم الذي جرب تبعات اللعب بورقة هرمز وكانت أسوأ المحطات بالنسبة للأسواق العالمية هي سنوات الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 80 و88 من القرن الماضي، حين تبادل الجانبان زرع الألغام، وباتت ناقلات النفط هدفا للهجمات المتبادلة فيما عرف وقتها في عام 84 بحرب الناقلات التي انتقلت عبرها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى التدخل تحت عنوان تأمين الملاحة في الخليج. قبل نهاية الحرب وفي أبريل عام 88 شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية بالمضيق دمرت فيها سفنا حربية إيرانية ومنصات نفط، وقتل في العملية أكثر من 50 إيرانيا. على مدار أعوام طويلة تالية كررت إيران التلويح بإغلاق مضيق هرمز منها مطلع عام 2007 بسبب ضغوط غربية على طهران. في أواخر هذا العام عام 2007 وقعت مفاوضات بل مناوشات إيرانية أمريكية، تكرر معها التهديد الإيراني وقابله تحذير أمريكي من اعتبار ذلك عملا حربيا. صيف عام 2012 حظر الاتحاد الأوروبي صادرات نفط إيرانية، فأعلن رئيس أركان الجيش الإيراني حسن فيروز أبادي أن خطة إغلاق هرمز جاهزة. سنوات هدوء لاحقة لم تطل تزامنت مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 والذي لم يصمد طويلا بسبب الانسحاب الأمريكي بعد 3 سنوات وفرض إدارة الرئيس ترامب الأولى عقوبات على صادرات النفط الإيراني، الأمر الذي دفع الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى القول إن منع إيران من تصدير نفطها يعني أن لا أحد في المنطقة سيتمكن من تصدير نفطه. الحصار الأمريكي للنفط الإيراني إثر تلك العقوبات رفع مستوى التوتر على نحو لافت بين أبريل ومايو 2019، ووجهت الولايات المتحدة قطعا عسكرية إلى منطقة هرمز والخليج. فأعلن اللواء محمد باقري رئيس الأركان الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى إغلاق المضيق لكنها قادرة على ذلك إذا تصاعد تهديد الأعداء، مجددا التلويح بعدم عبور نفط الآخرين إذا لم يعبر نفط بلاده. اليوم إيران تغلق مضيق هرمز أو تحدد إطارا خاصا للعبور منه، لكنها لا تسلم من تبعات استخدام ورقة المضيق، بل يضغط عليها اقتصاديا حصار أمريكي فوق حصارها للمضيق. الزميل صهيب العصا يجمل لنا المشهد الميداني للمضيق على الخريطة التفاعلية من حيث الحشود الموجودة وإمكانية الاندلاع حرب بحرية كما يتوقع بعض المراقبين إذا لم تستأنف العمليات العسكرية ضد إيران. كيف يبدو المشهد في مضيق هرمز صهيب؟
3: حسن، نحن الآن نتحدث عن الحصار كما ذكرت، حصار على إغلاق، حصار أمريكي على الإغلاق الإيراني للمضيق، ولكن الحشود العسكرية للطرفين تنذر بأن أي مواجهة ستكون عنيفة للغاية. نحن نتحدث عن الحصار الأمريكي المستمر منذ 13 أبريل الماضي، أي أننا نتحدث عن 5 أسابيع على التوالي تقريبا. نحن في الأسبوع 5 من هذا الحصار الذي تطبق فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الخناق على الموانئ الإيرانية، تمنع السفن الإيرانية من مغادرة هذه الموانئ، وتمنع أيضا السفن الإيرانية الفارغة من العودة إلى هذه الموانئ عبر خليج عمان. وبالتالي في الوقت نفسه أيضا تكون إيران تغلق المضيق بشكل كبير وهائل للغاية، الأمر الذي أثر على حركة الملاحة في المضيق كما تظهر هذه البيانات. نلاحظ الفرق الكبير بين ما كانت عليه الأمور في اليوم الأول لهذه الحرب وكمية السفن التي كانت تتحرك في المضيق إلى هذه الأيام، مع تفاوت محدود صحيح، ولكننا نتحدث عن انخفاض كبير للغاية في حركة السفن بهذا الشكل كما نشاهد الحركة السفن حتى 15 و16 من مايو. ولكن ما الذي يمكن أن تنسحب إليه الأمور إذا بقي هذا الشد أو عض الأصابع بين واشنطن وطهران في المضيق وانزلقت الأمور نحو مواجهة عسكرية؟ ما الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الذي تقول إيران بأنها مستعدة له؟ إذا ما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية فنحن نتحدث عن القوة الأكبر في الولايات المتحدة التي لم تجتمع بهذا الشكل منذ عام 2003. صحيح أن واشنطن سحبت ناقلة حاملة الطائرات ولكنها أبقت على 2 جورج بوش وأبراهام لينكولن. بهذا العدد الكبير من القطاع العسكرية البحرية والجوية والجنود، نتحدث عن أكثر

0: من 15,000 جندي عن 12 سفينة حربية وأكثر من 200 طائرة حربية مروحية ومقاتلة لا تزال تضغط على إيران في هذه المنطقة. ما الذي يملكه الإيرانيون في هذه المواجهة؟ بحسب التقدير والتقييم الاستخباراتي الغربي فإن طهران لا تزال تملك مجموعة من أمراق القوة التي من الممكن أن تقلق الأمريكيين في أي مواجهة. كما نشاهد في هذا العرض نتحدث عن من 30 إلى 33 موقعا لصواريخ موجودة متنقلة موجودة على المياه أو على الأراضي واليابسة المطلة على مضيق هرمز. نتحدث عن أكثر من 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة لا تزال فاعلة، وأكثر من 90% من المنشآت تحت الأرض لا تزال أيضا تقوم بعملها وقادرة أو عادت إلى العمل بشكل جزئي أو كلي، وأكثر من 70% من المخزون الصاروخي لا يزال قائما وفعالا بيد طهران. وبالتالي نحن نتحدث عن قدرات أمريكية كبيرة للغاية تضغط على الإيرانيين، لكن الإيرانيين أيضا مع وجودهم على المضيق جغرافيا يملكون أوراق قوة لا بأس بها تؤرق الجانب الأمريكي بلا شك. وحسنا بالتالي نحن نتحدث عن إغلاق المضيق، حصار أمريكي، ولكن إذا ما انزلقت الأمور نحو مواجهة عسكرية فنحن نتحدث عن مواجهة ليست سهلة للطرفين طبعا.
1: هذا يطرح سؤالا، إن كان المضيق في هذه الحالة يتحول إلى سلاح ذو حدين بالنسبة لإيران. شكرا لك صهيب على هذه المعطيات. نتحول الآن مشاهدينا إلى الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، وينضم إلينا من باريس كميل الساري أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون. نرحب بكما. وأبدأ معك دكتور حسن من هذه النقطة، إلى أي مدى حتى اللحظة يبدو أن إيران تستفيد من هذه الورقة من خلال الضغط الاقتصادي على كل العالم والضغط على الولايات المتحدة التي ردت بحصار قد يكون أكبر هو الحصار على الموانئ الإيرانية؟
2: نعم حسن، المسألة لم تعد حول قدرة إيران على تعطيل أو قوة التعطيل لدى إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، وإنما تحولت المعركة إلى هل بإمكان إيران تحويل ذلك إلى نفوذ سياسي في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يمكن إيران أن تحول أيضا هذا الإغلاق أو شبه الإغلاق أو التهديد بالإغلاق كأداة للتفاوض من أجل رفع، بمعنى من أجل إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للشروط الإيرانية أو للمطالب الإيرانية؟ لغاية هذه اللحظة تنجح إيران بإرسال رسالة للعالم بأن الجميع سيشعر بالألم بمقابل الألم الذي تشعر فيه إيران، لكن أيضا لغاية هذه النقطة لا يبدو أن إيران قادرة على إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخشى من التصعيد القادم، فبالتالي ربما بالأيام القادمة تفقد هذه الورقة قيمتها السياسية بالنسبة لإيران.
1: بالحديث عن الألم الذي يشعر به كل العالم، أسأل الدكتور كميل الساري، ما هو الأثر حتى اللحظة، الأثر الاقتصادي للخطوة الإيرانية حتى هذه اللحظة، مع العلم أن التوقعات كانت تشير ربما إلى تداعيات أكبر مما حصل على أهمية ما حصل بالتأكيد؟
3: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم المشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة. نعم أكيد هو من المتوقع أن تكون تداعيات ربما أكبر إذا استمرت الحرب إلى 3 أشهر بابتداء من اليوم مثلا. لماذا؟ لأن الاتحاد الأوروبي عنده يعني مخزون النفط يرتفع إلى أكثر من 90 يوم، ومن ناحية الغاز نحن والكل يعرف أن أوروبا تعرف التحسن في المناخ وفي درجة الحرارة، وأننا خرجنا من فصل يعني الشتاء، واستهلاك الغاز وفي المنازل وفي الشركات إلى آخره هو أقل بكثير. ربما الأمر سيكون أكثر تعقيدا في شتنبر أو أكتوبر المقبل. من جهة أخرى بدأ هناك ارتفاع لإنتاج الطاقة المتجددة. لماذا؟ لأن الطاقة المتجددة تصبح أبخس ثمن من النفط إذا ارتفع البرميل إلى أكثر من 100 أو 110
1: دولار. لكن دكتور، لكن الطاقة المتجددة تحتاج إلى

0: وقت، يعني تحتاج إلى وقت طويل نسبيا من أجل أن تحل بشكل كبير محل النفط والغاز، أليس كذلك؟
1: نعم هذا أكيد، ولكن لاحظنا يعني حسب الإحصائيات أن الصين مثلا رفعت من بيع اللوحات الشمسية ب 121%، وكذلك البطاريات التي تستعمل في السيارات ارتفعت ب 44%. هذا معناه أن هناك تحول، وهذا ربما نحن نتكلم على المدى المتوسط والطويل. أذكر أن الأزمات، أزمة الطاقة سابقا يعني دفعت عديد من الدول مثل فرنسا لأن تكون عندها إنتاج الطاقة النووية، والتي حاليا تشكل تقريبا 50% من استهلاك نعم. يعني الفرنسيين للكهرباء، وهذا كله يعني يعطي أقول أن الاقتصاديات لم تنهار، حتى نسبة النمو هي هبطت ولكن بشكل طفيف ولم تنهار. الصين لو كانت هناك أزمة حقيقية، وأنا أعرف الصين جيدا زرتها عشرات المرات، لو كانت هناك أزمة حقيقية للطاقة في الصين لضغطت على إيران لكي تفتح مضيق هرمز، لأن 90% من صادرات إيران من النفط تذهب إلى الصين. طيب. والصين تتريت لأن عندها
0: مخزون.
1: 600
0: نعم. مخزون. عندها مخزون، وهناك بعض الناقلات. نعم. عبرت وما تزال تعبر، ولكن وفقا للرؤية الإيرانية أو الآلية الإيرانية، أحيانا تسميها إيران دكتور حسن براري تسميها بالمرور البريء، كيف تتوقع أن تؤثر تلك الآلية التي تقول إيران إنها تريد أن تفرضها على مرور السفن من مضيق هرمز على الواقع الدولي، خصوصا سياسيا بالنسبة لإيران؟
2: حسن، إيران تعتقد بأنها خرجت من الجولة الأولى 39 يوم بمكسب استراتيجي كبير جدا لم يتوقعه أحد في العالم، وهو قوة تعطيل في مضيق هرمز، ومن هنا تريد أن تستثمر في ذلك سياسيا، وتريد أيضا أن تقنع العالم بأنه إغلاق المضيق جاء ردا على التهديدات الأمريكية والعدوان الأمريكي الذي جاء خارج القانون الدولي، وأنه من حق إيران أن تحمي أمنها الوطني من خلال هذه الورقة. وأيضا ترى إيران بأن العالم بدأ يستجيب، يعني هناك بعض الدول بدأت تتفاوض مع إيران، وهي تريد أن تغير من واقع مضيق هرمز، لأنه تاريخيا إيران لم تكن مرتاحة مع معاهدة جامايكا بالمناسبة التي تعطي المرور العابر والمرور البريء. إيران ضربت ذلك في عرض الحائط، وهذا أيضا مخالف القانون الدولي بالمناسبة، يعني ليس فقط الولايات المتحدة هي من تخالف القانون الدولي، الرد الإيراني كان أيضا مخالفا للقانون الدولي، لكن هناك التبرير الإيراني بأنهم في حالة حرب، وبالتالي هناك من يشتري هذه الحجة. إيران تريد، وعلى لسان الحرس الثوري وعلى لسان قليباف أيضا، أن الوضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير، فبالتالي تريد أن يكون ذلك أداة من أجل أن تتحول إيران إلى لاعب دولي أعلى من إمكانياته الإقليمية، لاعب في موضوع الطاقة، بمعنى أنه نعم أنا عندي طاقة، عندي مستويات معينة، لكن أيضا الخليج عندما يصدر يجب أن يكون على علاقة.
0: لكن هذا عم يدفع، كما استمعنا للدكتور كميل، عم يدفع دول كبرى في العالم
2: يثير
0: إلى البحث عن بدائل،
2: وأكثر من البحث عن البدائل أيضا يثير الدول لإيجاد الآن ائتلاف بحري من أجل فتح المضيق، بمعنى أن هذه الورقة التي تعتقد إيران بأنها تربح فيها سياسيا تريد أن تستثمرها كأداة للتفاوض للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، قد تتحول إلى عبء إذا ما تم الانتهاء من تشكيل ائتلاف دولي بصلاحيات، وأيضا سيزداد الطين بلة إذا ذهبوا إلى مجلس الأمن وكان هناك إصدار لقرار أن مضيق أو الملاحة في مضيق هرمز هي ممر دولي، لا يجوز لإيران أن تقوم بإغلاقه، وعندها تتحول إيران إلى لاعب مشاكس في النظام الدولي. وقد
0: قبل أن أنتقل إلى الدكتور كميل، في نقطة، تحول هرمز إلى عنوان لانتصار أو هزيمة، أليس كذلك بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة؟
2: أنا أعتقد الموضوع أعقد من ذلك، بمعنى أعمق من ذلك. إيران تريد أداة من أجل أولاً بقاء نظام، ثانياً رفع العقوبات، ثالثاً التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مرة وللأبد. هي تعتقد بأنه بالتمسك بهذه الورقة أن ترامب لا يستطيع لفترة طويلة أن يقول لا. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا بالتقدير عنوان النصر هو الملف النووي وليس مضيق هرمز، لأنه لديه القدرة على الفرض حصار خانق على إيران، وبالتالي ستحدث مقاومات في قادم من الأيام.
0: أسعار التأمين دكتور كميل يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه إذا انتهت هذه الأزمة؟
1: نعم أكيد، ولكن شرط أن يكون هناك اتفاق، لأن إذا كان هناك تصريح للسيد ترامب وتصريح للإيرانيين أن المضيق هو مفتوح، ليست هناك ضمانات أن لا يكون هناك قصف عشوائي، أن لا يكون يعني بعض الأطراف من الحرس الثوري الذين ليس في إمكان المرشد يعني التغلب على قرارهم. فيجب أن يكون هناك اتفاق كتابي ويعلن ويكون رسمي، وتتدخل آنذاك الدول الأوروبية مثل بريطانيا فرنسا في التكتل الذي هو موجود حتى على الساحة. فرنسا أرسلت يعني البحرية شارل دوغول، وبريطانيا عندها أسطول كذلك ليس بالمستهان به، ولكن في نفس الوقت الوقت يلعب ضد إيران وضد الولايات المتحدة، وأكثر ضد إيران، لأن تجفيف يعني آبار النفط بعد مرور، وليست هناك إمكانية لاستغلال هذا النفط لأن كل الأبواب هي مغلوقة، فهذا سيكبد المدى المتوسط الطويل، خسارة بالنسبة لإيران.
0: شكرا لك دكتور،
1: وخسرت كل
0: كميل ساري أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون، وشكرا للدكتور حسن البراري هنا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في الجبهة اللبنانية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا دكتور محمد. انتهت جولة المفاوضات الثالثة المباشرة الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وعادت إسرائيل رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار، عادت إلى قصف لبنان بلا هوادة، خاصة بالتأكيد جنوب لبنان. كيف يمكن تفسير ذلك؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. هي لأنها تريد تثبيت معادلات. إسرائيل تقاتل، صحيح أنها ترفع شعار نزع سلاح الحزب، لكنها تعلم بأن هذا لن يتحقق في ليلة وضحاها. إذن لماذا هذا التصعيد الآن؟ ولماذا تستمر إسرائيل في الاستنزاف في يعني جنودها قتلا وإصابات؟ لأنها تريد أن تثبت معادلة وقف إطلاق النار السابق، تضغط على حزب الله، تضغط على الدولة البنية الاجتماعية، تضغط على الدولة الرسمية، ترفع الكلف عليها في محاولة لأن تفرض عليها أن تقبل بالشروط الإسرائيلية، سيطرة واسعة على الأرض، يعني منطقة عازلة ربما تطمح لتوسيعها لتصل إلى 10 كيلومتر، حرية العمل العسكري، منع عودة النازحين، تأخذ كل هذه القضايا على طاولة المفاوضات في المسار الأمني لتفرض شروط يعني تدفع فيها الدولة إلى أن تتحرك عمليا لنزع سلاح الحزب، بما يعني يحول التناقض من إسرائيلي لبناني إلى لبناني داخلي. ولذلك إسرائيل تصر على أن ترفع سقوف التصعيد مع تمديد وقف إطلاق النار. هذا التمديد الذي يعني قبلته إسرائيل لا أعتقد بأنه لا يخدمها، ويخدمها خاصة إذا ما ذهبت الولايات المتحدة إلى العودة إلى القتال مع إيران. إن حصل هذا الأمر فإن إسرائيل ستستمر بالمحافظة على سقوف التصعيد دون أن تعلن عن نهاية توقف إطلاق النار، لأن هذا يخدم أيضا عزل الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن مسار الحرب، بمعنى أنه لا يكلف إسرائيل أثمان في الجبهة الداخلية، يمنع حزب الله من أن يخرج عن الانضباط الذي يمارسه حاليا في موضوع رده على الخروقات الإسرائيلية، وبالتالي تصرف إسرائيل كل جهدها على الساحة المركزية الأساسية وهي ساحة إيران، الجهد الحربي وكذلك الاستنزاف في الجبهة الداخلية يتعرض فقط أو تتعرض فقط من ربما الصواريخ التي قد تأتي من إيران. المقاربة هذه تخدم إسرائيل سياسيا وأمنيا في سياق العلاقة مع إيران والعلاقة مع الولايات المتحدة والعلاقة أيضا عسكريا وسياسيا في المسار الدبلوماسي الذي نشأ مع الدولة اللبنانية.
3: طيب كيف يمكن فهم هذا الربط مع العلاقة مع إيران مثلما أشرت، وإلى أي مدى تعتقد إيران بأنها أو عفوا إسرائيل بأنها نجحت في فصل الجبهتين؟
4: أولا يعني إن عدنا بالذاكرة قليلا لوراء، إسرائيل والولايات المتحدة أرادت هذا المسار لاعتبارات مرتبطة بفصل الملفات، لأنه طال نتنياهو شخصيا انتقادات من هذا الأمر، ولاحقا تطور الأمر باعتباره مسارا ربما يفضي إلى تحقيق الهدف الإسرائيلي فيما يتعلق بنزع السلاح، ربما ليس في التو اللحظة، ربما على المدى الطويل عبر تحويل الهدف من نزع سلاح الحزب إلى تهيئة الظروف للدولة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة. الآن المسار الإيراني هو المسار الأهم إسرائيلا، ولذلك هي جارت الولايات المتحدة في رغباتها فيما يتعلق باستمرار الهدوء، والولايات المتحدة أيضا كسبت التصعيد الذي يحدث مع حليف استراتيجي لإيران في المنطقة وهو حزب الله، ربما يدفع إيران إلى تقديم تنازل ما، وهو يعني يرى بأن حليفه الاستراتيجي وبنيته الاجتماعية تتعرض لهذا السحق والتدمير الإسرائيلي الممنهج. إذن الولايات المتحدة تكسب من هذا أنها تبيع إيران انضباط إسرائيلي ولو شكليا، تكسب أنها تضغط على إيران عبر الاستنزاف الذي يجري في الجبهة اللبنانية الداخلية في بنية الحزب شريك استراتيجي لإيران، وتكسب إسرائيل أيضا بأنها يعني تظهر للولايات المتحدة أنها تتفهم حاجات رئيس الولايات المتحدة بأن لا يجري التشويش على هذا المسار، وتكسب إسرائيل أيضا بأنها يعني تمنع انفجار المشهد بشكل كامل بالعودة إلى صورة القتال قبل وقف إطلاق النار. كما قلنا في حال بدأت الحرب ستبقى الجبهة الداخلية الإسرائيلية بمعزل عن صواريخ حزب الله، وهذا سيخفف من الضغوطات التي قد تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو شخصيا، وسيجري التركيز عسكريا كل المجهود الحربي على الجبهة الأساسية وهي جبهة إيران التي يريد نتنياهو أن يحصل فيها على إنجاز بإسقاط النظام بالعودة إلى الحرب مرة أخرى.
3: وإلى أي مدى هذه الاستراتيجية الإسرائيلية المتعلقة بلبنان تحديدا تلقى توافقا على المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل؟
4: نعم، هنالك تناغم كبير جدا فيما بين المستوى السياسي والعسكري، حتى أن المستوى العسكري يطرح أن فكرة الذهاب إلى الحرب المفتوحة الواسعة لن تؤدي إلى نزع سلاح الحزب، ويعني هذا سيحتاج وفق الفهم العسكري إلى احتلال لبنان كله ودخوله بيتا بيتا، ولذلك الجيش الإسرائيلي يحاول يعني بالتناغم مع موقف الحكومة أن يطرح بأن الهدف الحرب ليس نزع سلاح الحزب، وكما تذكر زمير قبل أيام قال بأن المستوى السياسي لم يطرح علينا هذا كهدف لهذا التصعيد الذي يحدث، إنما الهدف هو تمهيد الأرضية للدولة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة. إذن هنالك تناغم بين الطرفين، نتنياهو لا يريد لوضع هدف نزع سلاح الحزب أن يكون هدفا نهائيا حتى لا يتهم لاحقا بأنه لم يستطع تحقيقه، الجيش الإسرائيلي يعلم بأن هذا الهدف لن يتم عبر مقاربة توسيع الدخول والتعمق في الأراضي اللبنانية، ولذلك مصلحة مشتركة للطرفين الحديث الآن عن أن التصعيد العسكري هدفه البعيد نزع سلاح الحزب، لكن هدفه القريب تثبيت معادلات إسرائيلية قريبة من المعادلة التي ذهبت إليها إسرائيل في الحرب، أو شبيهة بها جدا، الحرب السابقة أو وقف إطلاق النار السابق، أن تعتدي إسرائيل، أن تستمر في السيطرة العسكرية، وأن تأخذ هذه القضايا على طاولة المفاوضات، وأن تبتز الدولة اللبنانية بها.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. في تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك بسبب التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع، فقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى التأثير سلبا على إمدادات مادة النافتا التي تمثل عصب صناعة المواد البلاستيكية، وهو أمر دفع شركات إلى خفض الإنتاج وأخرى إلى إعلان

0: يعني حالة القوات القاهرة.
1: هكذا تبدو ملامح أزمة جديدة في قطاع الصناعة الآسيوي بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. صناعة البلاستيك تعاني، والسبب شح إمدادات النفط المستوردة من الخليج. فالنفط مادة وسيطة تنتج أثناء عملية تكرير النفط الخام أو معالجة الغاز الطبيعي، وهي المادة الخام الأساسية التي تستخدم في تصنيع البلاستيك، حيث تعتمد عليها المصانع بشكل كلي لإنتاج الأكياس والعبوات والأواني وغيرها من المنتجات. ومع الحرب وتداعياتها، وجدت آسيا نفسها أمام واقع جديد، لا سيما أنها تستورد نحو 48 مليون طن سنوياً من منطقة الخليج، وتمثل نحو 70% من إجمالي وارداتها المنقولة بحراً. فاليابان تستورد 60%، في حين تقدر واردات كوريا الجنوبية ب 69%، ويصل معدل الاستيراد في تايوان إلى 80%. ومع التطورات قفزت أسعار النفط بأكثر من 56% مقارنة بمستواها العام الماضي، لتتجاوز 800 دولار للطن. أزمة دفعت مصانع إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن أبرزها ميتسوبيتشي اليابانية، إذ خفضت إنتاجها منذ مارس الماضي، في حين أعلنت حالة القوة القاهرة، كل من فورموزا التايوانية للبلاستيك ويوتشون إن سي سي الكورية الجنوبية وتشاندرا أسري الإندونيسية. وضع دفع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية للتحذير من إمكانية تحول الوضع الحالي من اضطراب لوجستي إلى صدمة تصنيع إقليمية تضرب دول آسيا بسبب ارتفاع الأسعار، في وقت يكافح فيه المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل والإلكترونيات. إندونيسيا إحدى أكبر مستهلكي البلاستيك على رأس قائمة دول آسيا الأكثر تضرراً، حيث وصلت نسبة زيادة وارداتها من النفط في بعض الفترات منذ عامين إلى 151%. ويبدو جلياً أن شلل حركة الإمدادات في المضيق وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البلاستيك جميعها عوامل تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي في مختلف أنحاء آسيا، واقع قد يفرض أسعاراً مرتفعة تبدأ بقارورة الماء مروراً بأصناف من الغذاء وليس انتهاءً بعلبة الدواء.
0: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحثا تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. أضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وهي مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في أثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية

0: لبنان وفي البقاع شرقه، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره أعلن حزب الله استهداف آليات وجنودا إسرائيليين أو جنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة في جنوبي لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم أحمد الرهيد. الرئيس الأمريكي عاد من جديد إلى لغة التهديد ضد إيران وبمنسوب مرتفع.
1: بالفعل محمد، بعد عودته من الصين عاد الرئيس ترامب إلى هذه اللهجة الحادة تجاه إيران، هذه المرة يقول إن الوقت ينفد على إيران أن تتحرك بسرعة وإلا فإنه لن يبقى منهم شيء. ترامب يعود إلى هذه النبرة التهديدية العالية ضد إيران، وكانت لديه تصريحات أيضا في بيجين كان يقول فيها في ختام الزيارة إن الولايات المتحدة قد تعود إلى استهداف منشآت توليد الطاقة والمنشآت الحيوية في إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويضيف أن القوات الأمريكية قادرة على فعل ذلك خلال يومين. وبالتالي فنحن أمام مشهد تصعيدي ولغة تصعيدية من قبل الإدارة الأمريكية، على الرغم من تأكيدات أيضا من قبل ترامب لوسائل إعلام أمريكية بأنه يحبذ المسار التفاوضي ويريد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، بل ويقول إن الإيرانيين يريدون أيضا التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هناك اتفاق على الأقل من قبل الأطراف بالمضي في هذا المسار الدبلوماسي، وأيضا اتفاق بعدم الرغبة في التصعيد العسكري، لكن ترامب يقول إنه يلوح بذلك باعتباره أحد الخيارات المطروحة على طاولته. وهناك ترقب لهذا الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع فريق أمنه القومي، وترقب أيضا للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. إن جاء هذا الرد ملبيا للمطالب الأمريكية فقد نرى انخفاضا في لغة التصعيد وكذلك دفع في اتجاه الحل السلمي والتفاوضي. ترامب يقول إن على الإيرانيين أن يتحركوا بسرعة، وبالتالي هناك حديث أمريكي كان قد جاء على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو قبل يومين تقريبا، يقول فيه إن الإيرانيين يأخذون وقتا للرد على المقترحات الأمريكية، وهو يعتقد أن أحد أسباب ذلك ما تصفه الولايات المتحدة بالانقسام في الداخل الإيراني، ولذلك هم يعتقدون أن أحد أسباب تأخير الرد الإيراني هو التباين داخل إيران إزاء المفاوضات مع الولايات المتحدة أو عدم القدرة على تقديم مقترح موحد كما كان يقول بذلك الرئيس ترامب قبل أسبوعين تقريبا. لدينا أيضا هذا الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، والبعض يؤكد أن هذا يشي باستمرار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي إزاء الخطوة المقبلة سواء على طاولة المفاوضات أو على الصعيد العسكري. ولكن لدينا عوامل أيضا داخلية تؤثر على قرار الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لا تريد لهذه الحرب أن تطول كما تؤكد، والمواطنون الأمريكيون ما يزالون يتذمرون من ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع نسب التضخم والانعكاسات الاقتصادية لهذه الحرب، ويخشى الجمهوريون من أن تنعكس سلبا على حظوظهم في الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي في نهاية هذا العام في شهر نوفمبر للكونغرس. وبالتالي المشهد في الحقيقة هناك عوامل كثيرة تؤثر على قرار الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يقول إن لديه القرار الأخير، إما الاستمرار في هذا المسار التفاوضي حتى وإن طال، أو كما يدفع بعض الجمهوريين في الكونغرس أو بعض المستشارين في إدارته بتوجيه ضربات يقولون إنها يجب أن تكون محدودة للضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية أو تحريك عجلة المفاوضات.
0: عمر هواش، أيضا في إيران يلاحظ بأن الترجيحات تشير إلى أن عودة العمليات العسكرية هي الأقرب للمتوقع.
2: نعم، ذلك بسبب ارتفاع نسبة التهديد الأمريكي والتصريحات الأمريكية لا سيما تلك الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعودته من الصين. هناك كثيرون كانوا يتوقعون أنه بعد عودة ترامب من الصين سوف يبدأ بشن عمل عسكري ضد طهران، وهذا الأمر كان يؤخذ هنا على محمل الجد، لا سيما أيضا أن التنسيق بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا ينظر عليه على أنه قد يدفع بعجلة أي عمل عسكري محتمل جديد ضد إيران. ورصدنا كيف أن مستشار المرشد الإيراني وهو علي أكبر ولايتي مستشار للشؤون الدولية قال إن إسرائيل تدفع ترامب نحو الفخ، وقال إن السقوط في هذا الفخ سوف يكون له ثمن باهظ. لذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قبل يومين عندما كان في الهند قال إن هناك طرف ثالث يدفع بالأمريكيين نحو تجدد المواجهة، ويدفع أيضا لتحييد المفاوضات وتوقفها. لذلك يعتقد هنا في طهران على أنه أي تواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يشي بأن هناك شيء ما يجهز في الخفاء. يضاف إلى كل ذلك أن التصريحات الإيرانية الأخيرة على لسان القادة العسكريين كانت عالية السقف، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنه في حال نفذ ترامب تهديداته وأصبحت تلك التهديدات عملية على أرض الواقع، فإن الجيش الأمريكي في المنطقة، المصالح الأمريكية سوف تستهدف. كذلك هذا ما قاله المتحدث باسم وزارة الدفاع، حتى أن أحد المسؤولين العسكريين قال لإحدى المواقع الإيرانية الرسمية هنا بأنه تم إصدار التعليمات بشأن شن أي عمليات أو شن عمليات فورية عاجلة وقوية ضد أي اعتداء، وهذا ينظر عليه على أن إيران حتى أنها تحتمل أن يتم اغتيال القادة السياسيين أو ربما العسكريين حتى، وبالتالي تكون الأوامر جاهزة لدى الوحدات القتالية لتنفيذ ضرباتها ضد أمريكا أو ضد إسرائيل، ولا تنتظر التعليمات من قبل القيادة السياسية أو العسكرية. لماذا كل ذلك؟ كل ذلك يأتي لأن المسار الدبلوماسي يبدو أنه متعثر. لا نقول أن الطريق بات مسدودا، الإيرانيين يؤكدون دائما أنهم يسعون إلى الحل، وشهدنا كيف أنه عندما كانت ترتفع التصعيدات والتهديدات كان الطرفان يصلان إلى طريق ما يسلكه لأجل إكمال الدبلوماسية. لذلك هنا يعتقد في طهران على أنه صحيح المسار الدبلوماسي متعثر، لكن قد يكون هناك بصيص أمل يمكن التوجه نحوه. الوسيط الباكستاني كان هنا في طهران حتى يوم أمس وسلم طهران مقترحات، وهناك مصادر تقول بأنه تسلم أيضا الرد الإيراني على تلك المقترحات. لكن إذا ما تمعنا بما سربته وكالة أنباء فارس حول المقترحات الأمريكية يمكن القول إنها كانت عالية السقف. هنا البعض يقول إنها تعجيزية، لا سيما تلك التي تصر على تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم، ورفض أمريكا تقديم تعويضات عن الخسائر، رفضها أيضا رفع العقوبات، وفقط 25% من أموال إيران المجمدة، إضافة إلى تفكيك المنشآت النووية عدا منشأة واحدة، فضلا عن مطلب أمريكي بفصل المسار الإيراني عن اللبناني، وأن ذلك الربط بينهما مرهون بدخول إيران في المفاوضات. كل ذلك هنا ينظر إليه على أنه يشي بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية وعدم حسن نيتها، وأنها تريد ترك الباب مفتوحا أمام شن هجوم جديد ضد إيران، وهذا ما ترفضه طهران، لأن الإيرانيين يؤكدون أنهم في أي اتفاق لابد وأن تنتهي الحرب بضمانات لعدم تكرارها مرة أخرى على البلاد.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بضيوفنا الكرام. أستاذ مختار، سربت

0: وكالة فارس تلك الشروط أو الطلبات الأمريكية التي تسلمتها إيران وهي 5، كيف تنظر إيران لهذه الشروط الأمريكية؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذه الشروط الأمريكية تأتي في إطار يعني الإملاءات وكذلك الشروط التعجيزية الأمريكية. يعني الولايات المتحدة ما زالت مصرة على شروطها التي تقول على بأن على إيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتقبل بهذه الشروط، ولا يوجد هناك أي أخذ وعطاء، وهناك نحن لا نقدم أي شيء لإيران وعلى إيران أن تقدم كل شيء. يعني هذا خلاصة ما جاء في الشروط الأمريكية. ومن ناحية أخرى يعني هذه الشروط الأمريكية في الحقيقة الشروط الإسرائيلية، يعني الجانب الأمريكي يطرح هذه الشروط باسمه، ولكن هذا ما يريده يعني الكيان الصهيوني،
0: كيف؟
1: وهذا واضح يعني حتى خلال تصريحات المسؤولين الصهاينة.
0: لماذا تعتبرها إسرائيلية؟ لأن ما هي الشروط التي تعتقد من بين الخمسة التي أعلن عنها هي إسرائيلية المصدر؟
1: هناك دائما المسؤولين الصهاينة يؤكدون بأنه هناك يجب لإيران أن لا يكون لديها برنامج نووي، لا يتم رفع العقوبات على إيران، لا يتم رفع الأموال أو يعني رفع التجميد مثلا الأموال المجمدة الإيرانية، وكذلك يعني
0: طيب هذا
1: هناك أصلا أساسا لا يكون لإيران لأي برنامج نووي. يعني
0: إلى
1: هذا
0: حد
1: واضح، يعني
0: كبير
1: هذا ما كانت تقوله إسرائيل.
0: تشترك فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل في المطالب، ولكن إسرائيل تركز على نقطتين أساسيتين، هما موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني، وأيضا موضوع حلفاء إيران أو كما تسميهم إسرائيل بأدرع إيران في المنطقة. هذان الموضوعان غير واردين في الشروط الخمسة، على الأقل ما أعلنته وكالة فارس.
1: لانه اصلا هذان الموضوعان لم يتم طرحهما لا في هذه المفاوضات ولا في المفاوضات السابقه التي كانت قبل الحرب، ولكن في المجال النووي والاموال الايرانيه المجمده هذه الامور كانت تؤكد عليها اسرائيل. هذا يعني اسرائيل ليس فقط لم يهمها كان الموضوع الصاروخي او موضوع حلفاء ايران او قوى المقاومه، لا، اسرائيل كذلك كان يهمها ان لا يكون لايران اي برنامج نووي وأن لا يتم رفع العقوبات على إيران. يعني هذه أمور واضحة وكان يطرحها المسؤولين الإسرائيليين، وأساسا يعني هناك حتى خلال هذه الفترة يعني هذا كرره المسؤولين الإسرائيليين يعني عدة مرات، والآن يأتي ويطالبه الجانب الأمريكي. يعني هناك نعم يعني إيران حتما لن تتفاوض على أساس الشروط الإسرائيلية ولا تلبي مثل هذه الشروط، وأمريكا أصلا ليس هي
0: طيب
1: في مكان بأن تأتي مثلا تطالب من إيران مثلا أن لا يكون لديها حتى برنامج نووي يكون وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: طيب دكتور فرانك، لماذا كل هذه الشروط الأمريكية التي تراها طهران بأنها تعجيزية؟ وبالمناسبة إيران رفضت ما هو أدنى وأقل من هذه الشروط، لماذا عاد ترامب ورفع السقف مع أن ما هو أقل رفض سابقا؟
2: طب شكرا على الاستضافة. لا أستاذي، بالعكس، هاي الشروط أخف. الشروط القديمة كان لا يوجد أي شيء اسمه برنامج نووي، وجميع المواد المشحة في الخارج، وهكذا الطلب الحديث من طرف الولايات المتحدة أنه نبقي خلينا نقول برنامج واحد أو مكان واحد. يعني لا، في تغيير، يعني حتى نكون واضحين.
0: يعني ترى أنا هناك تنازل أمريكي.
2: النقطة الثانية، يعني شوف، الولايات المتحدة تريد أن تصل إلى اتفاق بصراحة، يعني واضح جدا. طبعا السردية الإيرانية لأنه هزمت أمريكا، يعني تعرف إيران على باب ولاية تكساس حتحتلها، فهي السردية الإيرانية. السردية الإيرانية دائما وأبدا إسرائيل، يعني استخدام العاطفة عند المواطن العربي وعند منطقة الشرق الأوسط أنه ما يحدث إسرائيل، كما تفضلت حضرتك أنه هاي شروط أمريكا أصلا وهي شروط دولية. طيب الرئيس ترامب راح الصين، شو يعني شو اللي طلع من الاجتماع ما يتعلق في إيران؟ انه المضيق مضيق دولي. هذا ما قالته الصين، يعني الصين قالت لا يجوز ان يكون هناك ايران نوويه. هذا كلام الصين، حليفه ايران. لماذا؟ لانه نتكلم عن ملفات دوليه يا استاذي. شوف، ايران بالمقابل ترد، تريد يد على مضيق هرمز. يعني من سوف يتفاوض بهذا المنظور؟ هي تقول املاءات، طيب طلب ايران شو يعني، شو اسمه، بعرف شو تعريفه في اللغه العربيه يعني، بس انه انت بتطلب تفويض دولي على مضيق مياه دوليه. تخيل يعني، طبعا لدينا 200 مضيق عالميه رئيسيات يعني في العالم، طبعا في كثير
0: لا،
2: منهم.
0: أقل من
2: تخيل
0: هذا
2: يعني انه
0: دكتور
2: كل دوله
0: فرانك،
2: تقول هذا المضيق لي.
0: أقل من هذا، أقل من
2: يعني
0: هذا،
2: خلينا نقول هلا ممكن
0: أعداد المضايق أقل،
2: استاذي في
0: وربما تلك التي تحظى بأهمية كبرى في عالم
2: بأهمية
0: التجارة.
2: كبرى سبعة، بأهمية كبرى سبعة
0: صحيح،
2: أنا بعد لك إياهم، أنا متأكد من الرقم،
0: نعم، هي
2: لأنه
0: سبعة،
2: هناك كثير من المضائق
0: هي
2: تبقى
0: سبعة، وهناك
2: ناطق
0: أقل من، يعني ليس 200 مضيق ربما، ولكن
2: المعروفين.
0: نعم.
2: لا لا، المعروفين لدى الناس القليل. لماذا؟ لأنه هناك مجموعة كبيرة جدا من الجزر في العالم جميعها فيها مضائق، ولكن هذا الرقم رقم معروف يعني ممكن تتأكد منه. بغض النظر، خلينا في موضوعنا،
0: طيب،
2: خلينا نقول خمسة يا سيدي. طيب خلينا نقول مثلا مضيق مرقة. تخيل الولايات المتحدة حاليا تغلق على الصين مثلا، او تستخدم تحالفاتها مع يعني سنغافورة، ماليزيا، اندونيسيا، تعرف اصلا في عندها تحالفات عسكريه مع ثلاث دول. طيب تخيل مثلا اسبانيا او المغرب تغلق المضيق مثلا. جبل طارق نعلم يعني ان ايران تلعب على هذا المضيق، سوف يعني سوف نخلق كارثه دوليه في العالم يعني. طيب خلينا نقول، خلينا نذهب الى الفكر الواقعي يعني، خلينا نكون واقعيين. هل الولايات المتحده استنفذت صبرها؟ أنا متأكد يعني. ماذا تبقى؟ يعني ما بين ذهاب وإياب، شروط مرفوضة مرفوضة مرفوضة يعني. طيب نقطة ثانية يعني مهمة، اللي هو إيران كمان يعني تطلب من الولايات المتحدة أن يكون لديها يد على لبنان. يا أستاذ يعني مش يعني مش عارف يعني، يعني دولة تطلب يد على دولة أخرى. لا خلينا نخرج من المعادلة الإسرائيلية حتى نفهم الموضوع، لأن المعادلة الإسرائيلية إحنا نعلم أنها موجودة. يعني أنا كنت في نقاش مع من يعني الجماعة الإيرانيين قبل تقريبا يومين ثلاثة، يقول أنهم هم الوحيدين الإيرانيين الذين حاربوا في سبيل فلسطين ولقد التاريخ العربي كله. قلت له لا يا سيدي، هذا كلام غير سليم، ما بصير يعني. أنتوا اللي بتحكوه، أنتوا عم تلعبوا في عواطف الناس، الشهداء المصريين، الأردنيين، الفلسطينية، حتى الباكستان، دول الخليج، لبنان، سوريا، كلها عرض فلسطين. ما تستطيع تختصر التاريخ، لأنك
0: طيب،
2: أنت تريد أن تستخدم هذه المعادلة عاطفيا
0: واضح. لكي لا
2: لتحقيق
0: نتوسع أكثر،
2: ما
0: اسمح
2: تريد.
0: لي دكتور
2: أنا
0: فرانك.
2: لماذا أقول هذا الكلام
0: نعم،
2: أستاذي؟ نعم، ولكن لأنه الضيف يقول أنه هاي مفاوضات إسرائيلية. لا يا أستاذي، هاي مش مفاوضات إسرائيلية، هاي ملفات دولية، حتى لو قادتها الولايات المتحدة أو غيرها. المضيق والطاقة الذرية ملفات دولية.
0: نعم، ولكن ربما استخلصه من كلامك بأن هذه الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران لا تعتبرها تعجيزية، هذا ما فهمته على الأقل من تصريحك. طيب، بالنسبة للجانب الإسرائيلي، مهم جدا أستاذ سليمان أن يتم الإعلان عن اتصال، بالتأكيد ليس الجديد، بين نتنياهو ودونالد ترامب، ولكن من حيث التوقيت هو مهم جدا. ما الذي يمكن أن يشي به ذلك؟
3: تحياتي استاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. يعني انا باعتقادي هناك ملاحظتان مهمتان خلال ال 24 ساعه الماضيه في اسرائيل. الاولى هو الاتصال الذي جرى ما بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب واستمر لمده نصف ساعه، والذي قرئ على انه جزء من اعاده ترتيب الرؤيه الاسرائيليه الامريكيه باتجاه اتخاذ القرار اما الذهاب الى تصعيد مباشر واما اعطاء فرصه للمرحله الدبلوماسيه انتظارا لما سيكون عليه الرد الايراني. ولكن الملاحظه الثانيه وانا باعتقادي هي ايضا تلعب دورا مهما في القراءات الاسرائيليه، وهو الحديث الذي تحدث به بنيامين نتنياهو مع قياده الاحزاب الحريديه فيما يتعلق بمشروع قرار حل الكنيست، والطلب منهم بعدم الذهاب الى هذه الخطوه، لانه في ظل الاستعدادات، هكذا نقل عن بنيامين نتنياهو، انه في ظل الاستعدادات للعوده مره اخرى للمواجهه العسكريه مع ايران. بمعنى اخر، بنيامين نتنياهو اصبح ايضا هو في زاوية حرجة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية الداخلية، وبالتالي نقطة الهروب بالنسبة لبنيامين نتنياهو هي تلك الوعود التي دائما يطلقها للشارع الإسرائيلي وللأحزاب بضرورة أن يكون هناك بقاء لتماسك الائتلاف اليميني الحاكم انتظارا لما ستؤول إليه نتائج الحرب على إيران. وبالتالي يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة انطلاقا من ربما الرؤية التكتيكية المرحلية فيما يتعلق بالسياسة الداخلية الإسرائيلية أو حتى فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية، ما زال المساران يعني يقفان عند حد واحد، ضرورة أن يكون هناك ما يمكن أن يسمى بالهزيمة لإيران. بمعنى آخر أن التراجع الإسرائيلي في هذا التوقيت وعدم الذهاب إلى إمكانية تحقيق شروط الاستسلام الإيرانية، هذا يعني خسارة بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي سيؤثر على رؤيتها بشكل كامل. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن هناك عقدة أساسية فيما يتعلق بهذه الحرب. العقدة الأساسية ليست متمثلة من المنظور الإسرائيلي بالبرنامج النووي، وليست متمثلة أيضا فيما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية، وإنما يتمثل بشكل أساسي في الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

0: لكل الجهود ولكل الرؤية الإسرائيلية التي بدأت بالعمل عليها ما بعد 7 من أكتوبر، وهي عملية تفكيك هذا المحور بشكل كبير جدا. لأنه لاحظ، واحدة من الشروط الخمسة أن الذهاب للمفاوضات هو وفقا للمنظور الأمريكي، الذهاب للمفاوضات هو ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة فيما يتعلق بشكل وطبيعة العلاقة الإيرانية بباقي الجبهات أو وقف الحرب في باقي الجبهات. وبالتالي إذن هذه النقطة هي النقطة الجوهرية الآن في المنظور الإسرائيلي. لماذا نقول ذلك؟ لأنه كتحصيل حاصل وفقا للمنظور الإسرائيلي، البرنامج النووي إن كان هناك إضعافا للموقف الإيراني وللنظام الإيراني، هذا يمكن أن يكون هناك توافقا على شكل وطبيعة البرنامج النووي وإخفاض كل قدراته. لكن فيما يتعلق بقدرة إيران على الإبقاء على شبكة علاقاتها وتحالفاتها، هذا سيمثل ربما جوهر الخلاف الإسرائيلي أو الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق قدرتها على إعادة تشكيل الشرق الأوسط. ولهذا السبب إسرائيل واضح جدا أنها ما زالت على قناعة تامة بضرورة العودة مرة أخرى إلى المواجهة العسكرية قبل الحديث مرة أخرى في أي مسار من المسارات التفاوضية.
1: وبالتالي أستاذ مختار حداد، بالنظر إلى هذه الحالة وهذه الرغبة الإسرائيلية التي أشار إليها أستاذ سليمان، يبقى على الأقل عالميا النظر متجه نحو مضيق هرمز. إيران في كل مرة ربما يخرج تصريح معين يتعلق بمستقبل هذا المضيق، هل في تقديرك ثمة رؤية واضحة إيرانية لما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لمضيق هرمز إن استمرت هذه الحالة، حالة الحرب أو اللا حرب واللا سلم، أو حتى إذا انتهت هذه الحرب هل يمكن لإيران أن تقبل بعودة مضيق هرمز لما كانت عليه الأمور من قبل؟
2: نعم، هنا فادي أشير إلى ما أشار إليه الضيف في الولايات المتحدة. أولا، هذه ليست قضايا دولية. إذا الرئيس الأمريكي كان يحترم القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية، كان يحترم اتفاق عام 2015 الذي كان مدعوم من مجلس الأمن الدولي بقرار، وهناك دول عدة كانت مشاركة في هذا الاتفاق. فلذلك هذا ليس مطالب دولية، هذه مطالب إسرائيلية وأمريكية. وهذه الفزاعة التي يأتي بها كل مرة الكيان الصهيوني تحت عنوان قنبلة إيران النووية وما شابه ذلك، وعليه أن يقرأ يعني ما جاء في تقارير. حتى المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية لن تشير بأن إيران تريد أن تحصل على أسلحة نووية، فلذلك هذا لا يمكن أن نسميه ضمن الإطار الدولي. بالنسبة لمضيق هرمز، يعني أساس هذه المشكلة هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قبل هذه الحرب هناك كان لا يوجد مشكلة بالنسبة لمضيق هرمز، بسبب هذا السلوك الأمريكي الذي جاءت بهذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني حدثت هذه المشكلة. فلذلك إيران كان لديها
1: وبالتالي هل نهاية هذه الحرب
2: على الولايات المتحدة الأمريكية،
1: وبالتالي هل نهاية هذه الحرب أستاذ مختار اسمح لي كفيلة بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدايتها بالنسبة لمضيق هرمز؟
2: أنا أتوقع نعم، هناك سنشهد يعني عودة الأمور بشكل عادي إلى حالتها بالنسبة للسفن التجارية، ولكن لا بالنسبة للسفن الحربية والعسكرية الأمريكية. لا أعتقد أن هناك يعني ستكون الأمور بهذا الشكل وستعود إلى حالتها السابقة والعادية، ولكن لا بالنسبة للسفن التجارية والعمل التجاري والعمل المدني، مضيق هرمز سيعود إلى حالته العادية. وهناك يوجد الآن أساسا تنسيق واجتماعات بين إيران وسلطنة عمان في هذا المجال لمستقبل مضيق هرمز، ولكن بالنسبة للسفن الحربية الأمريكية والأمريكية أو يعني هناك من يتحالف مع الولايات المتحدة وبالذات الكيان الصهيوني وليست يعني باعتقاد الدول الأخرى، لا، هناك أعتقد الوضع سيتغير بالنسبة لحضورهم في هذه المنطقة والمرور من مضيق هرمز.
1: طيب دكتور فرانك، هناك اجتماع مهم يجتمع فيه ترامب مع فريقه للأمن القومي غدا الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إلى أين ستتجه الأمور في تقديرك، خاصة أن مستوى ولهجة التهديد بالعودة إلى العمل العسكري

0: على لسان ترامب ارتفع.
1: أنا أشوف يعني واضح إنه الولايات المتحدة بدأت تستنفذ يعني الصبر في موضوع المفاوضات، كما قلنا في البداية يعني هي عملية تبادل شروط شروط وهكذا، الطرفين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني لن يقبلوا بشروط بعض، فيعني عملية الاستمرار في هذا الموضوع واضح جدا إنه لن تأتي بنتيجة، وكما ذكرنا يعني إنه كان في تخفيف يعني بالنسبة للشروط الأمريكية، طبعا إيران ما لن تقبل. طيب في موضوع المضيق طبعا كما قلنا يعني هو الموضوع دولي، إيران تقول شركاء الولايات المتحدة ومن ثم تخصص عاطفيا إسرائيل، شركاء الولايات المتحدة يعني دول الخليج، يعني دول الخليج ليست هي التي تستخدم المضيق في التجارة يعني سواء استيراد أو تصدير، حتى حليفة العراق تغلق عليها، فهي سرديات إيرانية خلينا منها. العملية الأولى الرئيس ترامب قال اسمها إيبك فيوري في اللغة الإنجليزية اللي هو الغضب الجامح، وعلى فكرة من يراجع تاريخ الولايات المتحدة يستخدم الكلام يعني بدقة يعني يعني ما يقولون، غير اسم العملية العسكرية لسلاج هامر، سلاج هامر معناها المطرقة الحديدية. إذا بده يفوتوا في عملية الفرق بين الثنتين، سلاج هامر يعني سوف ينهو جميع البنية التحتية التي هي فعليا تسيطر من خلالها المنظومة الحاكمة في إيران على الدولة الإيرانية، ليس الشعب الإيراني. نحن في الولايات المتحدة نحن مع الشعب الإيراني، نحن مع جميع أطياف الشعب الإيراني، ولكن إذا لم يكن هناك أي تفاهم مع هذه الدولة ضمنا يا أستاذ سوف نذهب باتجاه عملية عسكرية، والعملية العسكرية يعني سوف تحمي المنطقة من هذا النظام الذي يحاول أن يفرض يده على دول الخليج على العراق، وكان في السابق
0: ولكن هذه العملية انحدثت
1: والآن يريد أن يحولها لهم.
0: دكتور فرانك، انحدثت هذه العملية مثلما قلت واستهداف الكهرباء والطاقة والبنية التحتية إلى غير ذلك، تعرف كيف ينظر له بالقانون الدولي، فيعتبر من بين جرائم الحرب. من جهة أخرى سيمس بمقدرات الشعب الإيراني الذي تقول بأنه ليس مقصودا بهذه العمليات. هنا كيف يمكن لترامب أن يوازن الأمور؟
1: أشوف واضح جدا أن الولايات المتحدة تحاول أن تذهب باتجاه منظومة دولية، ولاحظنا يعني فرنسا أرسلت القطاعات العسكرية وأحضرتها، هي موجودة حاليا في بحر العرب موجودة، بريطانيا فرنسا ألمانيا مع 40 دولة يرسلوا قطاعات عسكرية، بريطانيا ترسل دفاعات، معناته نتوجه بموضوع دولي، ضمن أن نحن الآن في انتظار قرار من مجلس الأمن، وأنا أتصور أن الصين بالتفاهمات مع الولايات المتحدة ما تعطي فيديو، ممكن فيتو ممكن تمتنع عن التصويت، يبقى روسيا طبعا اظن هناك يعني تواصلات حاليا من تحت الطاوله حتى انه نخرج بقرار اممي، لانه اذا خرجنا بقرار اممي سوف يكون الموضوع متعامل من خلاله بتحقيق الغايه الدوليه بالسيطره على هذه الدوله. المشكله الرئيسيه يا استاذي انه الدول بهذا المنظور في التاريخ لا تسقط الا بانقلاب داخلي او بعمليه عسكريه، واخر نظام مشابه لهذا النظام هو النظام الالماني الذي لم يسقط الا بعمليه عسكريه.
0: طيب بالنسبة للموقف الأوروبي فقط أشرت إلى بعض القطعات البحرية الموجودة في المنطقة، ولكن الجانب الأوروبي حتى هذه اللحظة أحدث التصريحات الفرنسية البريطانية إلى غير ذلك تقول بأنها دول لا تريد أن تنخرط في هذا الصراع بأي شكل من الأشكال، وتقول بأنها إذا قامت بمهمات ستكون مهمات دفاعية بناء على التفاهمات مع دول المنطقة، أو حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز تقول لحماية السفن لغير ذلك، ولكن عندما تكون الظروف راهنة بمعنى أن تنتهي هذه العمليات. هذا هو الموقف الأوروبي المعلن والواضح حتى اللحظة. أستاذ سليمان بشارات، في ظل كل هذا التصعيد وحالة الانسداد في التفاوض، تصريحات إسرائيلية أيضا على المستوى العسكري يقولون فيها بأنهم ينتظرون إشارة ترامب للبدء بقصف بنك أهداف في إيران محضر مسبقا، إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل ترى بأن هذه اللحظة التي انتظرتها منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ستكون قريبة؟
2: يعني أنا أولا إذا ما قرأنا كل العناوين الإعلامية والصحفية وحتى النقاشات الداخلية في إسرائيل تقول أن طبول الحرب تقرع، وربما الساعات القليلة المقبلة ستكون هي على بوابة الانفجار الواضح في هذا الاتجاه، ولكن واضح جدا أن القرار الإسرائيلي هذه المرة ربما يختلف عن الذهاب إلى الحرب في فبراير الماضي. لماذا ذلك؟ لأن يبدو أن إسرائيل لا تريد أن تقدم نفسها مرة أخرى على أنها هي من اتخذت القرار بالذهاب إلى المواجهة. في فبراير الماضي و39 يوما كان يقال أن بنيامين نتنياهو هو صاحب الطلقة الأولى إنجاز التعبير، ولكن يبدو هذه المرة أن الأمور تترك إسرائيليا ليكون القرار أمريكي، أو هكذا تريد إسرائيل أن تخرج القرار على أنه أمريكيا وليس إسرائيليا بالدرجة الأولى. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن بالنسبة لإسرائيل هو عدم تحمل تبعات القرار في هذه المرحلة بالتحديد للعودة مرة أخرى إلى الحرب، إن كان قدرة الذهاب إلى الحسم حاضرة أو إن كان هناك فشل في عدم تحقيق الأهداف ستكون حاضرة، وبالتالي تريد إسرائيل ألا تحمل نفسها وزر وتبعات هذه الحرب في تقييماتها المستقبلية. الأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة هناك نوع من الموازنة في منظور المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما بين الأولويات في هذه المرحلة. إن كانت الأولوية على الجبهة الشمالية مع لبنان بالتحديد، وإن كانت الأولوية بالعودة مرة أخرى على الجبهة الإيرانية، وهذه ربما واحدة من القضايا الحساسة في هذا التوقيت، وربما قد تكون هي واحدة من الأسباب التي دفعت إسرائيل بالدفع باتجاه أن يكون هناك هدنة مؤقتة مع إيران بهدف محاولة الانتهاء من ملف الجبهة الشمالية مع حزب الله لمحاولة إحداث نوع من الاستقرار على الجبهة الشمالية. لأن إسرائيل في تجربتها في 39 يوما من المواجهة الماضية من خلال تصعيد جبهتين متوازيتين بالقدرة التي كانت موجودة، يبدو أن ذلك كان يشكل ضاغطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبالتالي القرار في إسرائيل من قبل المؤسسة الأمنية العسكرية ومن قبل المستوى السياسي أن يكون هناك تخفيف أكبر قدر ممكن من الضغط على الجبهة الداخلية الإسرائيلية في أي انطلاقة للمواجهة مستقبلية مع إيران. لماذا ذلك؟ لأن ذلك يعني بالنسبة لإسرائيل ستكون أكثر أريحية في استخدام كل ما يتعلق بضرورات الحسم من المنظور الإسرائيلي واستخدام القوة التي ترغب في استخدامها في المرحلة المقبلة. لهذا السبب واضح أنه كما قلنا طيب. أن هناك تمايزا الآن ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في التوقيت للذهاب إلى المواجهة مرة أخرى.
0: طيب، وفي إطار هذه ربما التباينات التي أشرت إليها فيما يتعلق بإيران، ثمة ما يشبه الاتفاق فيما يتعلق بلبنان تحديدا. إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل من خلال مفاوضاتها مع الدولة اللبنانية وما أصبح واضحا في ظل ما يطبق في ظل وقف إطلاق النار المعلن رسميا أنها ستكون مرتاحة من أن لا يقدم حزب الله حاليا إذا عادت الحرب مع إيران على أن يقدم جبهة إسناد؟
2: هذه نقطة بالغة الأهمية. إسرائيل تعتقد أنها الآن في ظل دخولها إلى هذا العمق اللبناني قرابة 8 إلى 10 كيلومترات، وهذه السيطرة وحالة الاستنزاف التي جرت، والوجود الميداني العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك الأهم هو الذهاب إلى مسار أمني مع لبنان الرسمي فيما يتعلق باللقاء المقبل الذي سيكون على مستوى القيادات العسكرية ما بين الجيش اللبناني وقيادات أمنية لبنانية وما بين قيادات أمنية إسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل قد تكون أمام معادلة تنسيق أمني فيما يتعلق بشكل وطبيعة الموقف الرسمي اللبناني، وإمكانية التدخل للحد من إمكانية أن يكون هناك ربما دور لحزب الله في تصعيد الجبهة المستقبلية. هذا من جانب. من جانب آخر، يبدو أن إسرائيل بدأت تطمئن أكثر شيئا فشيئا في قدرتها على محاولة عزل الملف اللبناني عن الجبهة مع إيران، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقدم ذلك كأنه جزء من عملية تفكيك المعادلة التي كانت هي جزء من تعقيدات المشهد في المرحلة السابقة من التصعيد. هذا بالنسبة لإسرائيل مهم أنا باعتقادي، وربما الأيام القليلة المتبقية إنجاز التعبير للعودة مرة أخرى للمواجهة مع إيران هي التي تحاول إسرائيل أن تحسم من خلالها التقديرات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية إن كانت الجبهة اللبنانية باتت حاضرة ومحضرة لإمكانية السيطرة عليها في عدم قدرتها على أن تكون فاعلة بقوة أكبر كما كانت عليه في المواجهة على مدار 39 يوما الماضية. لهذا السبب واضح أن إسرائيل هي تعمل بشكل متسارع على الجبهة الشمالية مع لبنان في محاولة لكي لا تكون هذه الجبهة أيضا مصدر قلق إضافي في العودة إلى المواجهة، لأن بالنسبة لإسرائيل كما قلنا الجبهة الداخلية الإسرائيلية مهمة جدا، وحالة الاستقرار في الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكثر أهمية ويعطيها أكثر قوة في الذهاب إلى المواجهة مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من نابلس. أشكر ضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ولضيفنا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. الصراع الإيراني والأمريكي وبشأن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتحديد آلياتها العبور على ضوء نتائج الحرب الأخيرة، نتابعه في سياق هذا العرض.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خصوصا مع تحول هذا الممر المائي المؤثر على إمدادات الطاقة حول العالم إلى ورقة نفوذ اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد بشكل يبدو جزءا من استراتيجية حرب غير تقليدية. تتحدث إيران عن تحديدها آلية لعبور السفن من مضيق هرمز ستطبقها خلال فترة وقف إطلاق النار، حيث تشترط عبور السفن غير العسكرية فقط وعبر مسارات تعلن عنها منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، ويتم العبور بإذن مسبق من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وأكد التلفزيون الإيراني على أن مالكي السفن التقدم بطلب المرور عبر خارجية بلادهم إلى الخارجية الإيرانية، وستقوم هذه بدورها بتحويل الطلب إلى بحرية الحرس التي ستقيم وثائق مالكي هذه السفن وتمنح بالتالي إذن العبور إذا لم تكن السفينة تابعة لدولة معادية. في الوقت ذاته تتحدث طهران عن تأسيس منصة لتقديم ما تسميها خدمات التأمين لهذه السفن بهدف إدارة التحرك الآمن للناقلات، وهي آلية اقتصادية تشرف على إعدادها وزارة الاقتصاد الإيرانية، التي ستصدر عبر المنصة وثائق التأمين البحري للشاحنات التي تعبر مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به، وهو ما قد يحقق لطهران إيرادات بمليارات الدولارات. تطلب إيران تسويتها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية ليتم تأمين الشحنة بعد التسجيل على المنصة الإلكترونية وتأكيد تحويل هذه المبالغ. الآن ننتقل إلى زميل عبد القادر عراض على الشاشة التفاعلية ومتابع أدق لتفاصيل الخرائط والاتجاهات البحرية. عبد القادر، وكانت بلومبرغ قد تحدثت بأنه لا عبور لسفن اليوم عبر مضيق هرمز، كيف يبدو المشهد؟
4: نعم سلمى، هو فعلا لا عبور اليوم، ولكن كان هناك عبور محتشم خلال 48 ساعة الماضية. نحن نتحدث عن كلمة السر إن صح القول، هو العبور الآمن عبر مضيق هرمز. دعونا بداية نشاهد هذه المقاطع، مقاطع الفيديو والتي التقطها مدير مكتبنا نور الدين الدغير، حيث كان قد رسلنا من هناك تحديدا من جزيرة هرمز التي تعد جزيرة استراتيجية، وكما قال بأن تم رصد في الجهة الشرقية لمضيق هرمز، أي خروج من المياه الخليجية نحو الجهة الأخرى للمضيق، تقريبا غياب تام للسفن. حينما نتحدث عن السفن ونتحدث عن هرمز، نحن نتحدث عن مضيق الحديث الآن الدائر يرتبط أساسا بحركة العبور على مستوى المضيق. وحينما نتحدث عن حركة العبور نتحدث عن حديث إيراني عن عملية عبور مشروطة بمسارات محددة، وحينما نتحدث عن مسارات محددة نحن نذكر بالأساس ضرورة العبور عبر جزيرة لارك، وكان هناك في أوقات سابقة عملية رصد وفق بيانات ملاحية لمرور العديد من السفن وناقلات النفط عبر هذا المسار الإيراني، ولكن باتفاق مع السلطات الإيرانية. ما ذكر سابقا حول ما نقله التلفزيون الإيراني حول آليات العبور، كان أيضا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد أشار إلى أن هناك إمكانية فعلا لتطبيق هذه الآلية عبر تحريك السفن وعبر إرسال السفن ومنحها انسحى القول رمز للعبور ثم منحها إذن بالعبور والمرافقة وبالتالي إمكانية عبور هذا المضيق. طبعا لحد الآن لا إمكانية للجزم بوجود آلية واضحة، لكن هذا هو حديث إيراني عبر وسائل إعلام مختلفة. نتحدث عن هذا الوضع كما قلنا بينما لم تعبر اليوم أي ناقلة نفط، لكن العبور الكلي، خريطة العبور الكلي تقول لنا بأنه خلال اليومين الماضيين كان هناك عبور لعشرة سفن، في 15 مايو 4 سفن، وفي 16 مايو 6 سفن، ولكن سيلفت هذه الخريطة هذه السفينة سفينة سيواي، وهي سفينة إيرانية محملة بالمشتقات البترولية النظيفة، تم رصد عبورها لمضيق هرمز ولم يحدد وجهتها. إذا نتحدث أيضا عن عبور آخر ما يسمى بأسطول الظل والسفن التي عبرت خلال فترات متعددة على مستوى هذا المضيق. سأختم بهذه الإحصائية الجديدة للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن إعادة توجيه 78 سفينة ودوما تعطيل لأربع سفن إيرانية من عبور المضيق. إذا هذا هو المشهد بشكل عام وهذا الجدل عن هذا العبور الآمن على مستوى المضيق. سلمى،
3: شكرا لك عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية. عميد حسن جوني، مرحبا بك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وارحب بضيفي ايضا الاستشاري في مجال الملاحة والنقل والسلامة البحرية سيد عبد العزيز عيسى المهندي. مرحبا بك سيد عبد العزيز. ابدا معك عميد حسن، واستراتيجية حرب غير تقليدية يجري فيها استخدام المضائق وعسكرة المضيق، الامر المرفوض من كل العالم، ولكن يبدو بان هناك آلية. أطلعنا على وجهة النظر العسكرية في عملية فرض هذه الرؤية لدى إيران في إدارة المضيق.
5: الحقيقة مسألة استعمال أو يعني اعتماد الحرب غير التقليدية في إغلاق المضائق أو التحكم في المضائق، يمكن القول أنها بدأت في مضيق باب المندب من قبل الحوثيين قبل هذه الحرب التي نشبت، وإن لم يكن هناك يعني حالة مشابهة لما حصل بمضيق هرمز، ولكن كان هناك إلى حد بعيد تحكم واستهدافات نارية لبعض القطع أو الناقلات البحرية التي عبرت في باب المندب. فإذا إنما هنا في حالة مضيق هرمز طبعا هذه تشكل حالة عسكرية سابقة إذا صح التعبير، حيث هناك قوة بحرية تقليدية كبرى وعظمى تتبع للولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى قوة نارية وجوية أيضا كانت شنت حرب واسعة على إيران وضربت وأهداف عديدة وكثيفة جدا بالآلاف في إيران، بالإضافة إلى استهداف كل هذه المنطقة، منطقة السواحل الإيرانية التي تتمركز فيها كل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، والتي كما أسميتها حضرتك بالقوات غير المتماثلة وغير التقليدية، لأن الحرس الثوري الإيراني مزود بأسلحة غير تقليدية، وهذه عقيدته منذ أن قرر وخطط للتحكم بمضيق هرمز في حال اندلعت الحرب. ما حصل أن الولايات المتحدة وبحرية الولايات المتحدة والقوات الجوية دمرت البحرية التقليدية لإيران، أي القطع البحرية التقليدية والتي هي بالحقيقة لا دور لها في مسألة السيطرة والتحكم بمضيق هرمز، بالعكس القدرة الإيرانية تعتمد على الأسلحة غير التقليدية والتي هي بالدرجة الأولى. طبعا هناك صواريخ يعني بر بحر إذا صح التعبير، سطح تستهدف أي ناقلة تريد أن تعبر أو سفينة تريد أن تعبر دون إذن من الحرس الثوري. هناك طبعا مسألة الألغام، بداية تم تلغيم المسلك الأساسي والممر الأساسي للعبور، وهناك الزوارق الصغيرة والغواصات، يحكى عن الغواصات والمسيرات. نعم. بالإضافة إلى نعم. المسيرات.
3: وهنا سيد عبد العزيز، كيف يعني تبدو وجهة النظر بالنسبة لقوانين الملاحة وطبيعة الملاحة، خاصة فيما يجري من عملية محاولة فرض آليات على عملية عبور في المضيق؟
6: طبعا في الوقت الحالي الحين مثل ما هم عرضوا أن تم تغيير المنطقة، فأصبح المرور من هذه المنطقة دخول وخروج، سابقا كانوا في هذه المنطقة هذه دخول وخروج. طبعا في قانون، في اتفاقيه بين الدولتين المشاطئتين اللي هي الجمهوريه الايرانيه وبين سلطنه عمان، فكان في عن طريق الامم المتحده وتم نشرها. الان اخذت ايران قالت خلاص انا من طرفه، فاجبار لكل السفن تعبر من هذه المنطقه، فطبعا هذا غير قانوني. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، طلبت من السفن مثل ما سمعنا من حضرتك قبل شوي أن تأمين إيراني. طبعا التأمين الإيراني غير معترف فيه بالنسبة لدول العالم. ليش؟ لأن بسبب العقوبات. طبعا المعترف فيه في تقريبا في شركات معروفة عالمية تقريبا 12 أو 13 شركة يسمونها نوادي الحماية بين كلب، فهي اللي معترف فيها أو هي اللي تقريبا خلينا نقول مستأثرة بالتأمين العالمي التأمين البحري. فهذه النقطتين هم اللي الأساسيتين. طبعا

0: بالنسبه نقول وجهه نظر تجاريه، كل السفن تريد تعبر، فباي طريقه بتعبر ايا كان، يعني المهيمن اللي بيكون لنقطه الفصل في المنطقه هذه دخول وخروج هو اللي بيحصل. بل هل سيتم الموافقه والقبول من كل دول المنطقه بهالآلية؟ في الوقت الحالي انا اتوقع نعم، بيكون بسبب ايش؟ يعني تسهيل التجاره.
1: يعني تتوقع ان يعني تلتزم هذه السفن الراغبه بالدخول والخروج عبر المضيق بهذه الآلية وهذه الاجراءات حتى وان كان مؤقتا من اجل ان تيسر عمليه الدخول والخروج لمصالحها؟
0: صحيح، لان كل الشركات وكل العاملين في البحر يريدون تحريك الحركه التجاريه. انت تعرفين تقريبا، احنا تتكلمين انت تقريبا اكثر من 60 يوم كم متاثر؟ كل الشركات، انت لو كل الشركات السفن هذه اغلبها مؤجره، المؤجر طيب اذا انت ما توصل البضاعه ما في اموال تدخل لك، طب ما في رواتب تدفعها، ففي تبعات كثيره وراء هذا الشيء. فهم الان يحاولون حسب الوضع الحالي بيحاولون يمشون مع الوضع الحالي لين ما يستجد جديد. لكن وجهه النظر اللي اشوفه وجهه نظر بحريه، نعم هم بيحاولون قد ما بيحاولون الشركات ان تمشي في هذا المسلك لين ما يتغير وجهه النظر الايرانيه. وانا اتوقع الايرانيين هم واضعين هذا المسلك لسبب معين، وجهه نظر سياسيه، لين تتضح الامور، تتضح الرؤية.
1: عميد حسن، تكريس هذه السابقه في عمليه اداره، هل تعتقد بانها يعني منوطة بمرحلة زمنية نتيجة عملية التفاوض ولا زالت نهايات الحرب لم تأخذ بعدها الواضح، أم أن الموضوع برأيك سيمتد أبعد من ارتباطه بملف الحرب؟
2: لا، أنا أعتقد أنها متصلة بالحرب تماما وبالواقع الميداني الحالي. مضيق هرمز الآن هو نقطة أساسية في الصراع، في كل هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي إيران تريد أن تترجم سيطرتها العسكرية على مضيق هرمز وتحكمها العسكري في مضيق هرمز، تريد أن تترجم ذلك وتستثمر ذلك من خلال بعدين. البعد الأول هو السماح بالعبور طبعا ضمن هذه الآلية التي من المتوقع أن تعود على إيران بإيرادات مالية معينة، لأن الآلية التي تحدثوا عنها يدخل فيها موضوع وزارة الاقتصاد، وهناك مسألة التأمين ويعني ملفات التأمين التي من المتوقع أن تعود على إيران بعائدات معينة. فإذا هذا استثمار اقتصادي لواقع ميداني فرضوه واستطاعوا أن يتمسكوا به نتيجة عامل القوة وموازين القوة.
1: سيد عبد العزيز، ما خطورة وتداعيات مثل هذا الأمر في حال جرى تكريسه حتى ولو مرحليا؟
0: إن ما في احترام للقانون الدولي، والقوي يفرض سيطرته على حسب قوته، يفرض على الوضع الحالي. بس في نقطة مهمة، أن الأمم المتحدة، لا رأينا من الأمم المتحدة ولا من المنظمة البحرية الدولية اللي تحت الأمم المتحدة أي صوت في هذا الموضوع. يعني من بداية الحرب إلى اليوم خلنا نتكلم ما في لهم أصوات. يعني نتمنى منهم أقل القليل في جميع الاجتماعات، لأن في المنظمة البحرية فيها لها اجتماعات كثيرة تجتمع، بالذات في مواضيع مثل اجتماع حماية البيئة، اجتماع لجنة السلام البحرية، الاجتماع الأساسي اللي هو الكونسل، المجلس، ضروري يكون لهم صوت دائما، حتى لو إعلاميا، حتى لو يظهرون إعلاميا يتكلمون فيها. فهم ما لهم صوت، فأنت دائما تسمعين الصوت الإيراني أو الصوت الأمريكي دائما، حتى الدول الاتحاد الأوروبي ما لها صوت أبدا، مع العلم أن أغلب السفن هذه المتجهة ومتحركة إما تكون جزء منها كبير حق الاتحاد الأوروبي وجزء كبير منها حق آسيا. فهم لازم يكون لهم صوت حتى لو كان إعلاميا، يظهرون المشكلة الأساسية ويبينونها. بالنسبة كذلك في إشكالية ثانية، البحارة أكثر من 30,000 بحار متعطل.
1: طيب شكراً. بس شكراً. هذه قضية إنسانية طبعاً. مهمة جداً وطرحت وناقشناها بطبيعة الحال. شكراً لك سيد عبد العزيز عيسى المهندي، الاستشاري في مجال الملاحة والنقل والسلامة البحرية، شكراً مشاركة معنا، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكراً جزيلاً لكما. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: قالت هيئة أسطول الصمود العالمي أنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول وفق بيان المقتضب. دخل أسطول الصمود العالمي يومه الخامس، حيث تجاوز المياه الإقليمية التركية بأكثر من 100 كيلومتر مبحرا في المياه الدولية في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. نشاهد هذه الصور من سفن الأسطول.

0: folla. يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن ذويهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، وهو ما يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي. ومع ارتفاع تكاليف تجهيز القبور وشح مواد البناء، يقضي ذو الشهداء ساعات طويلة بحثا عن موضع يوارون فيه أحباءهم الثرى في مشهد أو في مشاهد تختزل عمق الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.
1: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية. هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
2: عندما استشهد ربنا تقبل الشهادة قسما بالله ما احنا لاقيين أجار القبر 700 شيكل بقول لك. وهينا إن شاء الله الحين هينا طالعين أنا وأخواتي نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هينا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
1: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
2: جاءنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فزدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
1: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة للعديد من قصص هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء إلى الدفن العشوائي.
3: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا. فالحمد لله ربنا الله بعت يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
1: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
4: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها، اللي لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عندي، سكرت. أنا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
1: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور. لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. هنشاعر الجزيرة، خان يونس.
0: في تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك بسبب التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع. فقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى التأثير سلبا على إمدادات مادة النفط التي تمثل عصب صناعة المواد البلاستيكية.
5: هكذا تبدو ملامح أزمة جديدة في قطاع الصناعة الآسيوي بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. صناعة البلاستيك تعاني، والسبب شح إمدادات النفط المستوردة من الخليج. فالنفط مادة وسيطة تنتج أثناء عملية تكرير النفط الخام أو معالجة الغاز الطبيعي، وهي المادة الخام الأساسية التي تستخدم في تصنيع البلاستيك، حيث تعتمد عليها المصانع بشكل كلي لإنتاج الأكياس والعبوات والأواني وغيرها من المنتجات. ومع الحرب وتداعياتها وجدت آسيا نفسها أمام واقع جديد، لا سيما أنها تستورد نحو 48 مليون طن سنويا من منطقة الخليج، وتمثل نحو 70% من إجمالي وارداتها المنقولة بحرا. فاليابان تستورد 60%، في حين تقدر واردات كوريا الجنوبية ب 69%، ويصل معدل الاستيراد في تايوان إلى 80%. ومع التطورات قفزت أسعار النفط بأكثر من 56% مقارنة بمستواها العام الماضي لتتجاوز 800 دولار للطن. أزمة دفعت مصانع إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن أبرزها ميتسوبيتشي اليابانية إذ خفضت إنتاجها منذ مارس الماضي، في حين أعلنت حالة القوة القاهرة، كل من فورموزا التايوانية للبلاستيك ويوتشون إنسيسي الكورية الجنوبية وتشاندرا أسري الإندونيسية. وضع دفع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية للتحذير من إمكانية تحول الوضع الحالي من اضطراب لوجستي إلى صدمة تصنيع إقليمية تضرب دول آسيا بسبب ارتفاع الأسعار، في وقت يكافح فيه المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل والإلكترونيات. إندونيسيا إحدى أكبر مستهلكي البلاستيك على رأس قائمة دول آسيا الأكثر تضرراً، حيث وصلت نسبة زيادة وارداتها من النفط في بعض الفترات منذ عامين إلى 151%. ويبدو جلياً أن شلل حركة الإمدادات في المضيق وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البلاستيك جميعها عوامل تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي في مختلف أنحاء آسيا، واقع قد يفرض أسعاراً مرتفعة تبدأ بقارورة الماء مروراً بأصناف من الغذاء وليس انتهاءً بعلبة الدواء.
6: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. أضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وهي مشروطة بتأييد المرشد. عاد الجبهة اللبنانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقه، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوبية لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم، أبدأ معك أحمد الرهيد في السؤال عن المواقف الأمريكية مما يجري في المنطقة، ومن أهمها طبعا تصريحات الرئيس الأمريكي في السياق.
7: نعم محمد، وحالة الترقب أيضا هنا في واشنطن للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. ترامب يقول إن على إيران أن تتحرك بسرعة وإن الوقت ينفد، ويهددها أنه في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة فإنه لن يبقى منها شيء. هكذا يعود ترامب بنبرته التهديدية هذه إلى ما كانت عليه الأمور قبل أسابيع قليلة، عندما كان يهدد بلغة عالية يقول فيها إنه سيرجع إيران إلى العصر الحجري وغيرها من التهديدات. هذا التصريح الأخير على تروث سوشيال يذكر بتلك اللغة، وهو يأتي في الحقيقة بعد اختتام هذه الزيارة إلى الصين. كثيرون كانوا يعولون على هذه الزيارة أن تدفع عجلة المفاوضات أو أن تساهم في فتح مضيق هرمز، ولا يعرف حتى الآن طبعا إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيارة على مسار الأزمة وعلى مسار المفاوضات. وبالتالي فالولايات المتحدة تقول إن كافة الخيارات مطروحة على طاولة الرئيس، وإنه وحده هو الذي يقرر ما الذي يريد أن يفعل. هل يريد أن يبقي المسار التفاوضي على حاله حتى وإن طال، على الرغم من الأسئلة الداخلية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع السلع الاستهلاكية، وكذلك ارتفاع نسب التضخم إلى نسب هي الأعلى منذ نحو 3 سنوات، كلها عوامل تضغط على إدارة الرئيس ترامب، وتضغط كذلك على الجمهوريين الذين يخشون أن يفقدوا مقاعدهم وحظوظهم في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية نهاية هذا العام. كلها عوامل تؤثر في الحقيقة على الخطوة التالية للإدارة الأمريكية، ولكنها ما تزال تقول تعول على المسار الدبلوماسي، بل وترامب يقول إن الإيرانيين أيضا يريدون التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فيبدو أن الجميع يريد أن يعطي هذا المسار التفاوضي حقه مع الإبقاء على خيارات التصعيد العسكري. ترامب يقول إن القوات الأمريكية قادرة على استهداف منشآت توليد الطاقة والمنشآت الحيوية في إيران خلال يومين، قال ذلك قبيل مغادرته الصين لوسائل إعلام أمريكية. ولكن في الحقيقة هناك أيضا موقف أمريكي يعتقد بأن الردود الإيرانية على المقترحات الأمريكية تتأخر بسبب ما تصفه الولايات المتحدة بالانقسام الداخلي في إيران، وأن الإيرانيين حتى الآن غير قادرين على تقديم مقترح موحد يقترب من المطالب الأمريكية. ويبدو أن الولايات المتحدة تتمسك بشروطها المرتبطة بالملف النووي وبفتح مضيق هرمز، وذلك يبقي الأزمة على حالها على وقع طبعا هذه التهديدات التي يدفع عدد من المستشارين الأمريكيين بأن يمضي فيها الرئيس ترامب وأن ينفذ ضربات محدودة على أمل أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات بمقترح يقترب أو يلبي المطالب الأمريكية. وفي غمرة كل هذا تستمر حالة الترقب للخطوة الأمريكية التالية وكذلك للرد الإيراني المنتظر.
6: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيت. عمر هواش، إذن ما هي المواقف الإيرانية من الشروط الأمريكية بناء على الورقة الإيرانية التي قدمت والملاحظات عليها؟
8: في الواقع لم تصدر أي مواقف رسمية بهذا الشأن، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تصف هذه الشروط الأمريكية بأنها شروط تعجيزية، وتقول تحديدا وكالة أنباء فارس بأن هذه الشروط الأمريكية لا تغلق باب الحرب على إيران، إنما تبقي نافذة مفتوحة لأجل تجدد الحرب في المستقبل، وأنها تنم عن عدم جدية لدى الولايات المتحدة الأمريكية كون أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها، حتى أن بعض المصادر تحدثت عن أن إيران ردت بالفعل على هذه الشروط وسلمت ردها إلى الجانب الباكستاني. هذا الوصف الإيراني لهذه الشروط التعجيزية يكون واضحا عندما نتأمل في الشروط الأمريكية، لأنها تطالب طهران بتسليم كامل مخزونها من اليورانيوم المخصب، ترفض تقديم التعويضات لطهران جراء الخسائر الناجمة عن الحرب، ترفض رفع العقوبات، ترفض فقط 25% تقديم أو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، كذلك ترفض الربط بين الحرب مع إيران والحرب على لبنان، بينما إيران كانت دائما تطالب بعدم فصل المسارين ووحدة الجبهتين الإيرانية واللبنانية. لذلك كل تلك الشروط الأمريكية توصف هنا على أنها عالية السقف لا يمكن أن تلبيها طهران، وأنها تقدم لأجل أن ترفض في طهران وليس لأجل أن تقبل ويتم التوصل إلى اتفاق ما. لذلك خلال الأيام الماضية تحديدا بعد

0: حصول الوسيط الباكستاني وتقديم لهذه الشروط، شاهدنا كيف ارتفع سقف الإيرانيين في التهديد، حيث أن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال إنه في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته فإن إيران سوف ترد بشكل كبير وسوف تكون لديها مفاجآت ضد الجيش الأمريكي في المنطقة وضد المصالح الأمريكية في المنطقة وضد إسرائيل. كذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قال إن الرد الإيراني سيكون مؤلما، حتى أن أحد المسؤولين العسكريين قال للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران قد وجهت التعليمات لأجل الوحدات القتالية والجنود لتنفيذ عمليات مباغدة ومفاجئة وقوية في حال شن أي عدوان على إيران. في الواقع هناك حتى تحسب لعمليات أمريكية إسرائيلية مباغتة قد تغتال القيادات السياسية والعسكرية مثل ما حدث في 28 فبراير الماضي. لذلك القوات الإيرانية لديها تعليمات وأمرت بألا تنتظر أي تعليمات جديدة في حال شن أي عمل جديد. كل ذلك يأتي بينما تقول طهران بأن هناك لاعب ثالث هو الذي يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد إسرائيل. علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني قال إن هناك من يؤجج التهديدات ضد إيران ويدفع بترامب لأجل تنفيذ عمل عسكري والوقوع بالفخ الإسرائيلي حسب تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر سوف يكلف الأمريكيين والإسرائيليين كلفة باهظة. وزير الخارجية الإيراني عباس أراجي قال قبل يومين من الهند بأن الإسرائيليين يدفعون الأمريكيين إلى تجديد الحرب ويدفعونهم أيضا إلى تحييد التفاوض وإيقاف عجلة المفاوضات، وبالتالي تؤكد طهران استعدادها لكل الاحتمالات. وتضيف أيضا أنها لديها وحدة في الصفوف على عكس ما يروج له الأمريكيون. ممثل الحرس الثوري، ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري قال إن المرشد الإيراني لا يزال يشرف على المفاوضات وأن أي تعليمات جديدة في التفاوض هي تصدر عن القيادة العليا، عن المرشد الإيراني، وبالتالي هذا مؤشر وتأكيد من إيران مجددا على أن المرشد مجتبى خامنئي لا يزال قادر على ممارسة مهامه وهو بصحة جيدة، على الرغم من ما تصف هنا بالشائعات الأمريكية حول سلامته. ونذكر أنه كان قد التقى قبل أيام بكل من الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان وقائد مقر خاتم الأنبياء، حيث أنه كان قد وجه تعليمات جديدة للقيادة العسكرية والسياسية في حال شن أي عمل جديد أمريكي أو إسرائيلي على إيران. في العموم محمد، يمكن القول أن حالة التشاؤم هي الغالبة هنا في طهران. هناك استعدادات لأي عمل عسكري قد تباغت به أمريكا أو إسرائيل الإيرانيين، لأن المسار الدبلوماسي متعثر. لا نقول أن المسار الدبلوماسي قد أغلق، الإيرانيون دائما يؤكدون على أنهم مستعدون للمضي في هذا المسار، لكن ليس بأي ثمن. إيران لا تريد الاستسلام كما تقول، إنما تريد اتفاق يحفظ كرامتها ويحقق لها مصالحها الوطنية.
1: عمر هواش مراسل جزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق.
2: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها وكما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن

0: المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية. لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية. أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر وبالتحديد بجزيرة لارك. هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نور الدين دغير، الجزيرة، جزيرة هرمز.
1: معنا من واشنطن ماركو منصعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسين، أبدأ معك بهذه الشروط التي كشفتها إيران، الشروط للولايات المتحدة لتقبل بها إيران، هل من الوارد أن يتم التفاوض لاحقا وفق هذه الشروط الأمريكية، أي أن تتنازل إيران قليلا عن بعض ما طلبته في الورقة السابقة من أجل التوصل إلى اتفاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري لا زالت الورقة الأمريكية مرتفعة السقف ولا يمكن لإيران القبول بها. يعني أولا يعني أمريكا لا زالت مصرة على موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60% وتسليمه إلى آخره، ولا زالت أمريكا ترفض المطالب الإيرانية سواء كان إنه غرامة الحرب، الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية. يعني هي تقول أنه في حال قبول إيران بكل هذه الشروط ستقوم برفع جزئي عن أقل من 25% من الأموال المجمدة الإيرانية، وفي حين أن إيران مصر أن أي اتفاق يجب أن يرفع كامل العقوبات وليس يعني ربع يعني الأموال المجمدة. من هنا أتصور أن أمريكا لا زالت تكابر، لا زالت تطرح أمور تعجيزية. يعني كما قال السيد ولايتي أنه هي أقرب منها شروط لاستئناف الحرب منها إلى حل الأزمة والوصول إلى اتفاق. بالنهاية إيران تقول أن موضوع النووي هو قابل للحل ولكن ليس ضمن إطار شروط غير قابلة للنقاش. يعني موضوع سواء كان التخصيب أو اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هناك حلول مطروحة، ولكن الإصرار على شيء واحد لخلق مشهدية معينة أنه مرفوض إيرانيا. واضح هذا الموضوع وتكرر.
1: ابقى معي دكتور. سيد ماركو مسعد، نعم. إلى أي مدى هذه التسريبات صحيحة؟ بمعنى هل الولايات المتحدة من الممكن أن تتشدد في ملف التعويضات أو حتى العقوبات؟
3: أولا تحيات الحركة شكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي ما يتم الحديث عنه الآن سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني أصبح بلا قيمة. أتحدث بأن الجانب الأمريكي الآن باعتقادي الرئيس دونالد ترامب وصل إليه قناعات وضمانات بأن دعنا أقول تأكيدات بأن الجانب الإيراني لا يريد التفاوض، وما يحدث الآن حتى من تسريبات إن صحت أو إن تم يعني عدم تأكيدها باعتقادي لا يؤثر في شيء. لماذا؟ لأن الرئيس دونالد ترامب الآن أو الإدارة الأمريكية اقتنعت أو وصلت إلى اقتناع شديد بأن الحالة الحالية الظروف الحالية للمفاوضات وللحصار البحري والعقوبات الاقتصادية لن تؤثر كثيرا في الموقف الإيراني. فإذا يجب على دونالد ترامب

0: قيام بقرار يعني اخر مختلف تماما عن التفاوض، لان التفاوض في هذه الظروف لم ياتي به اي شيء ايجابي. وفي اعتقادي دونالد ترامب يعلم ذلك. اذا السؤال لماذا دونالد ترامب يعني يفتح الباب امام المفاوضات؟ في اعتقادي يعني من الممكن ان يكون لحين تجهيز عمليه ما او لحين تجهيز الخطط امريكيه معينه بالتشاور مع الجانب الاسرائيلي او لحين ظروف معينه الوصول اليها، لكن لا اعتقد ان دونالد ترامب الان يعني يعول على المفاوضات كثيرا، حتى لو كان هناك تصريحات يقول بان دونالد ترامب ان النظام الايراني يجب عليه ان يتاثر الاتفاق. فاعتقادي هو جرب كل هذه دعنا نقول الضغوطات، سياسه الضغط الاقصى بالنسبه لدونالد ترامب، سواء من على منصات السوشيال او عن طريق التصريحات الصحفيه او عن طريق البيانات من خلال مسؤولين امريكيين، ولم تنفع. والان الحصار البحري نعم يؤثر اقتصاديا، ولكن لا يؤثر على الموقف الايراني، ومن الواضح انه يعلم بان الان دخلنا في مرحله من ضياع الوقت، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الاداره الامريكيه. فاذا
1: يعني
0: السؤال
1: لا، لكن
0: يجب على دونالد ترامب الان يمتلك رؤيه.
1: ألا يتعارض ذلك يعني ما تقوله عن تهديدات الرئيس الأمريكي بأن الوقت ينفد فعليا؟ كيف تفتح المجال الولايات المتحدة للمزيد من التفاوض والنقاشات لحين التحضير لعمل عسكري، في حين أن الرئيس نفسه يقول الوقت قد نفد؟
0: الرئيس دونالد ترامب كان يفضل المفاوضات، ولكن ان لم تنجح المفاوضات العمل العسكري موجود، ماذا؟ القوات العسكريه موجوده، وطبقا للتصريحات بان تم اعاده تموضع القوات العسكريه الامريكيه واعاده تسخير الاسلحه، وهذا امر مهم بالنسبه للجانب العسكري. ولكن السؤال، دونالد ترامب يعني فضل المفاوضات واعطى لها كثيرا من الوقت، سواء كان عن طريق الوساطه الباكستانيه، وتحدث بكل تاكيد للطرف الصيني ولم يصل الى نتيجه. فالسؤال هنا، ماذا سوف يفعل دونالد ترامب؟ يجب على دونالد ترامب ان ياتي بشيء جديد كي يحرك هذه المسألة، لأننا الآن في مرحلة جمود في المفاوضات. الجانب الإيراني يطلب أشياء لا يوافق عليها الجانب الأمريكي، ولا الجانب الأمريكي يطلب أشياء وبكل تأكيد الجانب الإيراني لا يوافق عليها. الوساطة الباكستانية في اعتقادي لم تنجح، ولا حتى الوساطة الصينية. فالسؤال أو الكرة الآن في ملعب دونالد ترامب، وفي اعتقادي اجتماعه مع مجلس الأمن القومي المتكرر يعطي لنا رسائل بأنه بالفعل يفكر في أشياء أخرى أو خطوات أخرى، وليس كذلك كثيرا مما يفعله في اعتقادي، إلا فقط العمل العسكري. ولكن السؤال، ماذا سوف يفعل في العمل العسكري؟ هل هي عملية عسكرية محدودة؟ هل هي عملية عسكرية تقوم ب يعني دعنا نقول القضاء على النظام كاملة؟ السؤال هنا في اعتقادي ليس هل يعود دونالد ترامب للعودة للعمل العسكري، ولكن ماذا سوف تنجح هذه العملية العسكرية للوصول للنتائج؟ وهل بالفعل هذه النتائج من الممكن أن ترضي الرئيس دونالد ترامب في الصورة الكبيرة؟ نتحدث عن الملف النووي، ملف الصواريخ الباليستية، ملف الميليشيات، كل هذه الملفات التي كان يتحدث بها دونالد ترامب. ولكن السؤال في اعتقادي الآن المعركة صفرية، لا يوجد أي طرف الآن كاسب، كل طرف يقول أنه يكسب في هذه الحرب، ولكن دونالد ترامب بكل تأكيد هو لا يريد الوصول إلى هذه الحالة، ومطالب الآن ب يعني اتخاذ التصعيد، سواء التصعيد العسكري أو تصعيد في الضغط على النظام الإيراني
1: طيب،
0: بشكل فعال وليس عن طريق التصريحات.
1: لماذا برأيك اتصل ببنيامين نتنياهو؟
0: كما حضرتك تعلم بان يعني الحرب مشتركه ما بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. الرئيس دونالد ترامب يقول نحن نحافظ او لدينا مصالح امن قومي كبيره في ما يحدث الان في الحرب مع ايران، ولكن بكل تاكيد هناك قرار من الممكن ان يتم المشاوره عليه، وليس يعني ان اسرائيل يعني دعنا نقول تسيطر على الولايات المتحده، ولكن بكل تاكيد ان تم اتخاذ القرار سواء بالعوده للعمل العسكري بكل تاكيد سوف يكون بالتشاور مع الجانب الاسرائيلي، لان هناك عملاء للموساد على الارض، هناك معلومات استخباراتية يتم المشاركة عليها، وبكل تأكيد على المستوى السياسي دونالد ترامب يريد أن يتشاور مع هذا مع بنيامين نتنياهو لكي يصل إلى نتيجة فعالة بكل تأكيد للعملية القادمة. نتحدث عن العملية العسكرية، نتحدث عن هذه الخطوة الإيجابية أو الخطوة التالية للرئيس دونالد ترامب. وفي اعتقادي هذا التشاور يعني من الممكن أن يعطي أيضا رسالة لنا بأنه يعلم دونالد ترامب بأن هذه الحالة الستاتس كو الأمر الواقع الآن لا يؤثر بشكل إيجابي، ولن يعول عليه دونالد ترامب كثيرا، فإذا يجب عليه أن يحدث تغيير حتى يصل إلى نتائج إيجابية من الجانب الإيراني.
1: دكتور حسين، بالنسبة لزيارة وزير الداخلية الباكستاني، ما الذي جاءت به باكستان جديدا في هذه المواقف الأمريكية؟ هل هذه الملاحظات أو حتى الشروط الأمريكية هي ما حملتها باكستان والتي تسربها الصحف؟
2: يعني لحد الآن من غير الواضح أنه ماذا حمل وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران من رسائل وما يطرح الآن في الصحف ولا ينسب إليه بالمناسبة، يعني الشروط الأمريكية تطرح هكذا جزافا من دون مصدر ومن غير الواضح ما هو المشروع الذي يطرح جديدا من قبل باكستان لإيجاد مقاربة لحل الأزمة بين إيران وأمريكا. ولكن يجب أن لا ننسى أن أمريكا تذهب من يعني

0: ولم تستطع أمريكا تحقيق أهدافها. أمريكا جاءت وقالت أن الوقت هو يلعب لصالحها وأنها ستقوم بحصار وأن إيران ستستسلم أمام هذا الحصار. الآن تقول أن الوقت ينفذ وأن الحصار لم يأتي أكله، ومن هنا يجب أن يكون هناك خيار آخر. يعني أمريكا الآن بسبب التقييمات الخاطئة وبسبب يعني الدفع الإسرائيلي لترامب للذهاب إلى خيارات متسرعة وغير مدروسة، يذهب من فشل إلى فشل. وفي تصوري الذهاب إلى خيار استنفذ، يعني الحرب هي خيار استنفذ، وحتى أن بعض يعني المنظرين الأساسيين للصهيونية المسيحية والقاعدة الصلبة لماجا، يعني وهو روبرت ماجان، يعني قال أن هذا الخيار استنفذ وتكراره خطأ جسيم، وعلى أمريكا أن تتراجع قليلا عن شروطها للوصول إلى حل دبلوماسي. ولكن مع كل هذا الذي يطرح في الداخل الأمريكي، نرى أن الخيارات التي يطرحها الرئيس ترامب هي تكرار لأخطاء سبقت أو لأخطاء جديدة يمكن أن ترتكبها.
1: ولكن دكتور حسين، ألا يعني ذلك أن المفاوضات مجمدة وهو ما يفتح الباب، أي الطريق مسدود وهو ما يفتح الباب لمحاولة كسر هذا الجمود بعمل عسكري وفق كل الاستعدادات الإسرائيلية حتى؟
0: يعني المفاوضات ليست مجمدة، والدليل على ذلك وجود وزير الداخلية الباكستاني. و يعني هناك أفكار تطرح، ولكن العبرة ليست في الأفكار أو وجود الأشخاص والوسطاء، العبرة في يعني إيجاد أرضية حقيقية للتفاوض. يعني أن تبقى أمريكا ملتزمة بأمور تعجيزية، هذا لا يسمح بأي اختراق مهما كانت الجهود التفاوضية التي تبذل من قبل باكستان. إنه متى يمكن أن نصل إلى نتيجة؟ عندما تكون هناك إرادة حقيقية إنه للقاء في وسط الطريق، وليس فرض وإملاءات. وهذا ما يجعل الطرف الآخر أيضا يتصلب في موقفه. لحد الآن أمريكا لم توفر أرضية للحوار الحقيقي.
1: أريد أن أسألك دكتور حسين أيضا في يعني موقف الولايات المتحدة من المضيق ومما يجري في المضيق. ما زالت إيران يعني هي موقفها واضح، وكذلك معظم الدول إن لم تكن كل الدول ضرورة فتح هذا المضيق دون تحصيل رسوم إيرانية من السفن، لكن الموقف الإيراني ليس واضحا. إذا ما كانت إيران ستتعامل مع المضيق لاحقا وفق الآلية السابقة أي قبل الحرب، أم إنها ستنتج آلية جديدة والحديث عن قانون جديد في البرلمان يحصل لها رسوما أو يؤمن السفن بطريقة مختلفة، تارة تتحاور مع عمان وتارة تتحدث عن في رسالة إلى البابا التي أرسلها الرئيس بوزشكيان عن طريقة تأمين ورعاية مختلفة للمضيق. لماذا ليس هنالك موقف واضح؟ ما الذي تريده إيران من المضيق لاحقا؟
0: يعني واضح أن إيران تستعمل المضيق كورقة، وقد يكون الغموض في كيفية إدارة المضيق مستقبلا أيضا هو جزء من الاستراتيجية الإيرانية. وموضوع أن المضيق هل له هو وضع قانوني خاص؟ المقاربة التي تطرحها إيران الآن هي أن المضيق هي مضيق مفتوح للملاحة الدولية ضمن إطار المياه الإقليمية الإيرانية. من هنا أهم شيء تطرحه إيران هو موضوع العبور الآمن. يعني العبور الآمن أي ألا تكون هناك ألا يكون هناك عبور ل

0: الخصم في هذه المنطقة، موضوع يعني الرسوم والمسائل الأخرى، لا أتصور أن هناك يعني موقف استراتيجي في هذا الإطار. لا، موضوع العبور الآمن هو موقف استراتيجي واضح تؤكد عليه الحكومة الإيرانية، ولكن السيد عرقشي ووزارة الخارجية الإيرانية لطالما أكدت أن إدارة مضيق هرمز لا يمكن أن يكون إلا ضمن إطار يتوافق مع القانون الدولي، وهذا يعطي بشكل أو بآخر ضمانات حول أن إيران لا تريد إيجاد حالة هجينة في مضيق هرمز. لا، هو سيعود إلى الوضع الدولي، ولكن العبور الآمن سيبقى يحكم هذا المضيق.
1: السيد ماركو مصعد، الولايات المتحدة كيف تنظر الآن وفق هذه التطورات ماركو مصعد لإغلاق المضيق؟ هل العملية العسكرية إذا ما أرادت الولايات المتحدة استئنافها الكبرى قد تفضي إلى فتح المضيق، أم إن يعني ما يجري الحديث عنه هو مرتبط أصلا بالمضيق، أي عمليات عسكرية يعني على شاكلة مشروع الحرية ولكن بعمل عسكري بحكم وجود المدمرات الأمريكية أو حتى وصول القطع العسكرية الفرنسية والبريطانية المرتقبة كذلك؟
2: الرؤية الأمريكية واضحة، طالما كانت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض استخدام المضيق من قبل النظام الإيراني لأنها لا تريد يعني تثبيت هذه السابقة التاريخية من أي دولة تفتح أو تقفل المضيق حينما تريد وتستخدمه كورقة ضغط سواء في المفاوضات أو الحرب العسكرية. الولايات المتحدة الآن تتحرك على مساران، المسار الأول هو المشروع الأمريكي الخليجي الذي سوف يعني يعقد سوف يعني يبحث في مجلس الأمن الخاص بورقة مضيق هرمز، ويعني الولايات المتحدة بالمشاركة مع الحلفاء غيرت في لهجة هذا القرار من لأنها تريد تمريره حتى تأخذ هذه الشرعية الدولية التي تحدث عنها البعض والتي تحدث عنها الأوروبيين بشكل كبير. والمسار الآخر إن فشلت هذه المفاوضات ومن الواضح أنها تفشل يوما بعد آخر، ففي اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية وطبقا لما قالته الإدارة الأمريكية بأن بعد مشروع الحرية تم هناك تم خلق ممر يعني آمن في مضيق هرمز والرئيس دونالد ترامب يتحدث عنه بإمرار وتكرار، ومن الممكن أن يستخدم ذلك أو يبنى على ذلك عسكريا حتى يتم فتح المضيق بالقوة العسكرية. نعم سوف يكون هناك يعني دعنا نقول ليس هو الخسائر ولكن ممكن يكون احتمالية نشوب عمل عسكري ما بين القوات الأمريكية وإيران سوف تكون كبيرة، ولكن دونالد ترامب عندما يأخذ هذا القرار يكون عالم بأنه سوف يدخل حرب وسوف يعود إلى العمل العسكري ويكون القرار واضح في الداخل الأمريكي وبكل تأكيد بالتشاور مع الجانب الإسرائيلي أنه مشارك في هذه الحرب. فإذا الرئيس دونالد ترامب يحاول العمل على مسارات مختلفة لفتح المضيق، ولكن الصورة الأكبر والصورة الأهم بأن المضيق ليس هو الجزء الذي تحرك من أجله دونالد ترامب في هذه الحرب، أن هناك مسائل وملفات كبيرة يتحدث بها دونالد ترامب سواء الملف النووي الإيراني الذي لم يصل إليه النتيجة حتى بعد كل هذه التطورات والرسائل من هنا وهناك عن طريق الوساطة الباكستانية. آخر قرار قرر دونالد ترامب أنه موافق على 20% تجميد التخصيب في الداخل ولكن مصر على نقل هذا اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لم يصل إلى نتائج في هذا الملف النووي الإيراني، لم نتحدث أصلا عن الملف الصاروخي الباليستي ولا ملف الميليشيات ولا حتى مضيق هرمز. فإذا في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب الآن يبحث كل الخيارات المتاحة له حتى يحقق انتصار استراتيجي في هذه الحرب. نعم هو نجح على المستوى العسكري في تدمير بعض يعني نقاط كثيرة على المستوى العسكري الإيراني، ونجح أيضا في الحصار البحري. في اعتقادي الإدارة الأمريكية تنظر له بأنه يعني كارت ضغط ناجح يفعل كل يوم هذه الخسائر الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد من الممكن أن يكون مؤثراً على النظام الإيراني، ولكن دونالد ترامب يريد انتصار كبير واستراتيجي الآن وليس غداً. هو يريد الوصول إلى نتائج حتى يواجه هذه الانتقادات في الداخل، أو على الأقل يقول بأن هذه الحرب وهذه الأموال التي صرفت على هذه الحرب كانت تستحق، وأن احنا وصلنا إلى يعني انتصار كبير في ملفات عديدة في إيران، أو على الأقل غيرنا تصرفات هذا النظام الذي يدعم الإرهاب ويدعم الميليشيات في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط والذي تسببت في عدم الاستقرار. هذه هي الرؤية الأمريكية الآن، ولكن في اعتقادي لم يصل دونالد ترامب الآن سواء بهذا العمل العسكري الذي استمر حوالي 40 يوما أو المفاوضات أو الحصار البحري إلى نتائج ملموسة. هو نعم حقق انتصارات على المستوى العسكري، حقق انتصارات على المستوى الاقتصادي وإيلام النظام الإيراني، وحقق انتصارات على سبيل المثال في اغتيال الصف الأول والثاني والثالث من النظام السياسي والعسكري في إيران، ولكن كل هذه الانتصارات ما زالت صغيرة لم تنجح في الوصول إلى انتصار كبير.
1: دكتور حسين، أعود إليك، يعني بما قاله ترامب يجب أن تقدم إيران عرضا أفضل، ما ممكن أن تقدمه إيران لوقف هذا التهديد بضربات وحرب أقوى كما قال الرئيس الأمريكي؟
0: يعني أولا يجب أن نعلم هل هو واقعا ترامب يبحث عن عرض أو يبحث عن مبررات للحرب. هذا موضوع مهم. لحد الآن لا أتصور أن ترامب يبحث عن حل سياسي للموضوع، لأن هو سلوكه واضح وتاريخه واضح. يعني هو انقلب على اتفاق كان موجودا وكان يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وفي مرتين في الحوار والتفاوض هو ذهب إلى خيار الحرب، رغم أن كانت يعني بشهادة الطرف الوسيط العماني أن الورقة النهائية المسودة كانت جاهزة للتوقيع في جنيف. من هنا أتصور أن هناك شكوك كبيرة وحقيقية حول أن الطرف الأمريكي هو يبحث عن حل ويطالب بحلحلة في الموقف الإيراني. الموضوع الآخر، يعني أولويات ترامب تتغير. يعني رأينا أن ترامب قال أن مضيق هرمز هو لا يستعمله، وأن أمريكا لا تستورد النفط وهي مكتفية ذاتيا، ومن يستفيد من هذا النفط يجب أن يأتي ويفتح مضيق هرمز. الآن أصبح فتح مضيق هرمز أولوية لدى الإدارة الأمريكية، بما فرضه من تأثيرات كبيرة على البورصات وعلى أسعار الطاقة والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والغلاء إلى آخره. من هنا نحن أمام تقلب واضح في الموقف السياسي الأمريكي تجاه الخلاف يعني مع إيران. من هنا أتصور أن ليست هناك نية صادقة لدى الطرف الأمريكي للوصول إلى حل، وكل الأمور التي تطرح في موضوع التفاوض هي غطاء ليس إلا لاستمرار استعداء إيران واستمرار الحرب، سواء كانت على الجبهة العسكرية أو الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وشكرا لضيفي أيضا السيد ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. في تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك، وذلك بسبب التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع. فقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى التأثير سلبا على إمدادات مادة النفط التي تمثل عصب صناعة المواد البلاستيكية، أمر دفع شركات إلى خفض الإنتاج وأخرى إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
3: هكذا تبدو ملامح أزمة جديدة في قطاع الصناعة الآسيوي بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. صناعة البلاستيك تعاني، والسبب شح إمدادات النفط المستوردة من الخليج. فالنفط مادة وسيطة تنتج أثناء عملية تكرير النفط الخام أو معالجة الغاز الطبيعي، وهي المادة الخام الأساسية التي تستخدم في تصنيع البلاستيك، حيث تعتمد عليها المصانع بشكل كلي لإنتاج الأكياس والعبوات والأواني وغيرها من المنتجات. ومع الحرب وتداعياتها، وجدت آسيا نفسها أمام واقع جديد، لا سيما أنها تستورد نحو 48 مليون طن سنويا من منطقة الخليج، وتمثل نحو 70% من إجمالي وارداتها المنقولة بحرا. فاليابان تستورد 60%، في حين تقدر واردات كوريا الجنوبية ب 69%، ويصل معدل الاستيراد في تايوان إلى 80%. ومع التطورات قفزت أسعار النفط بأكثر من 56% مقارنة بمستواها العام الماضي، لتتجاوز $800 للطن. أزمة دفعت مصانع إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن أبرزها ميتسوبيتشي اليابانية إذ خفضت إنتاجها منذ مارس الماضي، في حين أعلنت حالة القوة القاهرة كل من فورموزا التايوانية للبلاستيك و

0: أوتشون إنسيسي الكورية الجنوبية وتشاندرا أسري الإندونيسية. وضع دفع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية للتحذير من إمكانية تحول الوضع الحالي من اضطراب لوجستي إلى صدمة تصنيع إقليمية تضرب دول آسيا بسبب ارتفاع الأسعار في وقت يكافح فيه المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل والإلكترونيات. إندونيسيا إحدى أكبر مستهلكي البلاستيك على رأس قائمة دول آسيا الأكثر تضرراً، حيث وصلت نسبة زيادة وارداتها من النفط في بعض الفترات منذ عامين إلى 151%. ويبدو جلياً أن شلل حركة الإمدادات في المضيق وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البلاستيك جميعها عوامل تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي في مختلف أنحاء آسيا، واقع قد يفرض أسعاراً مرتفعة تبدأ بقارورة الماء مروراً بأصناف من الغذاء وليس انتهاءً بعلبة الدواء.
1: شاهدين الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، مرحبا بك ضيفنا. للسؤال الآن عن التقدير الإسرائيلي لهذه المعارك وسط جولات تفاوضية، الحديث في إسرائيل ربما أمنيا وعسكريا أكثر منه سياسي هذه الأيام.
2: تحياتي أستاذ محمد. فعلا القرار وربما حتى الحديث العسكري والنقاش العسكري هو يتفوق على الحديث السياسي الإسرائيلي، وربما الحديث الإسرائيلي فيما يتعلق بمسار أمني يرسم للعلاقة مع لبنان هو الذي يطغى على الحديث على المسار السياسي. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن مقاربة فائض القوة التي ما زالت تستند إليها إسرائيل في التعاطي والتعامل مع الميدان هي التي تعتمد عليها لرسم شكل وطبيعة الخارطة السياسية المستقبلية مع لبنان. ما الذي يعني ذلك؟ يعني ذلك أن إسرائيل ما زالت تقوم على مبدأ عملية التدمير الممنهجة في الأراضي اللبنانية من جانب، ومن جانب آخر تحاول أن تفرض رؤيتها الأمنية على لبنان فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله بشكل أساسي، وتحويل لبنان الرسمي إلى أداة أمنية مطواعة لتنفيذ الرغبة أو الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بشكل وطبيعة سلاح حزب الله. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أنه على الرغم من حدوث ربما موضوعة الخسائر المباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي من ضباط وعسكريين وجنود والإصابات والقتلى المتتابعة بشكل يومي، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ما زالت تستوعب حجم وطبيعة هذه الخسائر لتقدم ذلك على أنه جزءا من عملية الوصول إلى عملية حسم فيما يتعلق بميدان المواجهة مع حزب الله. وربما النقطة الأهم والأبرز فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي أو الرؤية الإسرائيلية هو تقديم الجبهة اللبنانية أو القتال على الجبهة الشمالية مع لبنان كواحدة من الجبهات ذات الأولوية المهمة في منظور الشارع الإسرائيلي، وبالتالي تحاول ويحاول المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية عملية امتصاص أي انتقاد يمكن أن يوجه من المجتمع الإسرائيلي أو من الشارع الإسرائيلي أو حتى من بعض الأطراف والمعارضة الإسرائيلية فيما يتعلق بشكل وطبيعة الإخفاقات التي تجري في ميدان الجبهة الشمالية مع لبنان.
1: كيف نفهم الحديث الإسرائيلي والتضخيم في عمل المسيرات القادمة من لبنان، طلب بنيامين نتنياهو طبعا بالتصدي مهما كانت الكلفة من الآن طبعا وتفكير في مشاريع لمواجهة خطر المسيرات، وما بين يعني هذا التضخيم وبين الأثر الحقيقي لهذه المسيرات بالنظر إلى حاجة إسرائيل فعليا لإبقاء هذه الجبهة، وكما أشرت أن تبقى لدى الداخل الإسرائيلي خطرا واستراتيجية في هذه المرحلة للمواجهة.
2: نحن نتحدث عن معادلة مركبة في هذا الاتجاه. هو فعليا إسرائيل تجد معضلة أساسية في كيفية التعاطي والتعامل مع الطائرات المسيرة وخصوصا ذات الأسلاك

0: الليفية يعني، وهذا النوع من الطائرات يبدو أن إسرائيل لم تكن ضمن التحضيرات العسكرية واللوجستية في التعاطي والتعامل معه. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو عندما يتحدث من تسخير كل القدرات المالية والعسكرية والعقول لمواجهة أو لإيجاد برنامج إسرائيلي يمكن أن يواجه هذا الخطر، هذا باعتقادي هو جزء من عملية التحدي. ولكن بطبيعة الحال كما أشرنا هناك محاولة إسرائيلية إلى استخدام هذا التضخيم في هذه القدرات العسكرية لدى حزب الله كنوع من عملية التبرير لاستخدام فائض القوة الإسرائيلي. ولهذا السبب عندما تحدثت وقلت أن إسرائيل تعتمد على مبدأ فائض القوة كمقاربة أساسية في التعاطي والتعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة، هي كنوع من عملية التدمير التبرير الممنهجة لكل عمليات التدمير الكاملة التي تقوم بها. لاحظ ما كان يطبق في قطاع غزة هو يطبق الآن في لبنان بعملية تدمير ممنهجة، بعملية نسف كاملة لقرى وبلدات وبيوت ومنازل في الجنوب اللبناني، وبالتالي وكأن عقلية التدمير هي عقلية زاحفة في المنظور الإسرائيلي، تنتقل من جغرافيا إلى جغرافيا بحيث تستطيع إسرائيل أن ترسم من خلالها جغرافيا جديدة. وهذه ربما نقطة مهمة، أن إسرائيل تحاول أن تعيد رسم الجغرافيا في لبنان بحيث تعمل على عاملين اثنين. العامل الأول هو تهيئة هذه الجغرافيا للوجود العسكري والاحتلال العسكري الإسرائيلي لأطول فترة زمنية ممكنة، وللأمر الآخر وهو أن هذه الجغرافيا تعيد ترسيم شكل وطبيعة الحدود الجغرافية الطبيعية للوجود اللبناني بحيث لا يسمح بعودة اللبنانيين إلى القرى التي يتم إجلاؤها. نحن نتحدث عن عدد كبير جدا ما بين 50 إلى 60 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني تم تهجيرها بشبه كامل، والاحتلال الإسرائيلي يعمل على عملية نسف ممنهجة وتدمير ممنهجة بالنسبة لها. هذه
1: طيب.
0: بالمناسبة
1: في سياق المفاوضات
0: هذه
1: كيف
0: العقلية لو
1: نعم في سياق المفاوضات كل هذا يحدث طبعا أثناء المفاوضات، كيف تزامن ذلك إسرائيل؟ كيف تعمل فعليا على يعني كما قلت رسم الجغرافيا، إدامة الاحتلال في حين أنها تفاوض على بند رئيسي وهو الانسحاب؟
0: أنا باعتقادي مسألة بند الانسحاب هو ليس حاضرا في الذهنية ولا في العقلية الإسرائيلية، لا التفاوضية ولا الميدانية، وإنما تتخذ من بند الانسحاب كواحدة من بنود الابتزاز للموقف اللبناني الرسمي المتمثل بتحويله إلى طرف شريك مع إسرائيل فيما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله، لأن هذا البلد بالنسبة لإسرائيل هو واحدة من المسلمات الأساسية، عدم الانسحاب. وأنا باعتقادي الحديث في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هناك رؤية مستقبلية للاستيطان على الأراضي اللبنانية قد يجعل هذا البند واحدة من الأفخاخ التي تنصب إسرائيليا للبنان الرسمي بحيث يتم إغراء الطرف اللبناني الرسمي من أن إسرائيل قد تكون أو تقدم على عملية انسحاب من الأراضي اللبنانية، ولكنها في اللحظة التي ترى فيها أنها استطاعت أن تدخل لبنان الرسمي كطرفا شريكا في المواجهة مع حزب الله يمكن أن تتخلى عن هذا البند وتبحث عن مبررات للوجود العسكري الإسرائيلي المستمر. وهذا النموذج إسرائيل عملت عليه أيضا في قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية إسرائيلية في تحويل المفاوضات من مفاوضات سياسية إلى مفاوضات أمنية، وربما الحديث عن اللقاء المقبل فيما يتعلق بالقيادات والجنرالات والضباط الأمنيين من الطرفين الإسرائيلي واللبناني هي كواحدة من شكل وطبيعة عنوان العلاقة المستقبلية. إسرائيل تريد علاقة أمنية مع لبنان، لا تريد علاقة سياسية مع لبنان، وهذه ربما واحدة من القضايا الجوهرية. ولهذا السبب مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية باعتقادي لن تكون حاضرة في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية، لأن المبدأ الأمني والعقلية الأمنية هي ستكون
1: أصلاً؟
0: عفوا،
1: هل تتطلب اتفاق أصلا هذه العقلية الأمنية أو العلاقة الأمنية المطلوبة؟
0: هذه العلاقة الأمنية ستكون على شكل بروتوكولات أو ربما نوع من التفاهمات وليس اتفاقا بالمفهوم السياسي، لأن إسرائيل لا تريد أن تكون ملزمة سياسيا بأن يكون لديها تنازلا أو تراجعا عن الاستحقاقات العسكرية ما بين مزدوجين، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل تتعاطى وتتعامل بالعقلية وبالمعادلة الأمنية وليس بالمعادلة السياسية، وهذه نقطة بالغة الأهمية. وأنا باعتقادي يخطئ لبنان الرسمي إذا ما حاول أن يتعاطى ويتعامل بحب حسن نية مع الأطروحات الأمريكية أو الإسرائيلية فيما يتعلق بشكل وطبيعة ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات. إسرائيل لن تعطي نتيجة في هذا.

0: للتجارة.
1: شكرا جزيلا لك. توسع الجيش الإسرائيلي إذن في قطاع غزة وكذلك تحريكه لخطوط الاحتلال من الأصفر إلى البرتقالي داخل القطاع، خصوصا بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة، نتابعه في هذا العرض.
2: أهلا بكم إذن في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات قطاع غزة مع تجدد الغارات الإسرائيلية، وبالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة بعد التمدد من الخط الأصفر إلى المنطقة البرتقالية. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا زميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية للمزيد من الإيضاحات.
3: نعم ازدهار، والخريطة ستكون أصدق أنباء وستعطينا فكرة عن هذا الخط البرتقالي الجديد الذي كانت إسرائيل منتصف مارس. كان ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد تحدث على أن هيئات الإغاثة تلقت تعليمات وخرائط جديدة من إسرائيل تتحدث عن خط برتقالي، لكن دعونا بداية نتحدث على أن خلال هذه الأيام هناك تصعيد واضح، تصعيد ميداني وعملية استهداف في عدد من المناطق، تفجيرات واستهدافات على مستوى المناطق. سيطرت قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، في دير البلح كان هناك أيضا قصف للتموضعات ومساكن على مستوى دير البلح، وأيضا في غزة تحديدا في حي النصر وفي جباليا أيضا كان هناك عملية استهداف. إذن هناك تصعيد عسكري واضح. بموازاة هذا التصعيد العسكري، حديث عن هذا الخط البرتقالي، لو ذهبنا إلى هذه الخريطة كنا نتحدث بداية عن خط أصفر وسيطرة إسرائيلية معلنة عن نحو 53% من القطاع. قلت المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة تحدث عن هذا الخط البرتقالي الجديد، وهو الذي بالتالي أضاف مساحة وقلص مساحة تواجد نحو 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. كما نلاحظ هذه المساحة الخضراء الجديدة التي قدمت وأضيفت إلى مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقدر بنحو 11%. إذا ذهبنا إلى المسافات فإن هذه المساحة الجديدة تبعد عن مناطق تواجد الفلسطينيين حاليا وأغلبهم في مخيمات، كما نعلم في مواضع بنحو 350 مترا وفي مواضع تصل المسافة إلى 1.2 كيلومتر. نحن إذا نتحدث على أن هذه المساحة، أي مساحة التواجد الفلسطيني، أضحت تمثل نحو 36% من مساحة القطاع، أي نحو 133 كيلومترا مربعا، بينما تسيطر إسرائيل فعليا من خلال تواجدها ومن خلال الكتل الإسمنتية الصفراء التي وضعتها على طول هذه المساحة على نحو 64%، وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهذه الصورة كمثال، نحن نتحدث عن هذه الصورة في 12 يناير، وهذا أمر أيضا يحتاج إلى تحليل عسكري. من بين ما يشير هذا الخط البرتقالي الجديد، هذه الصورة ملتقطة في 12 يناير، وفي 2 مارس هذه الصورة الجديدة. الملاحظ على أن المساحة البرتقالية تقترب من شارع صلاح الدين الاستراتيجي، إذن هناك أيضا استراتيجية في عملية السيطرة. سأختم بما ذكرته ميديا بارت في أحد تقاريرها الاستراتيجية، تحدثت عن استراتيجية عسكرية إسرائيلية سمتها هندسة الألوان، ويبدو بأن هذه الاستراتيجية ازدهار لا تتعلق فقط برسم خطوط ولكن تتعلق باحتلال طويل الأمد. ولعل قراءة في هذا الخط البرتقالي وتطورات والتصعيد العسكري معك ومع سيد العميد.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراضة. العميد حسن جوني، هندسة الألوان هي استراتيجية عسكرية، نود أن نفهم أكثر.
4: نعم، هي هندسة ألوان وهندسة خطوط بالحقيقة، وهذه الخطوط هي بالمفهوم العسكري خطوط سيطرة تعتمد لضبط إيقاع السيطرة وإسقاط يعني قيود ميدانية على المناطق. لذلك ولكن هنا المفارقة في غزة، الخط الأصفر الذي كان اعتمده، يعني هذا الخط هو الخط الأصفر الذي كان اعتمده جيش الاحتلال الإسرائيلي وصولا طبعا إلى نهاية الخريطة، هو خط انسحاب وفقا للاتفاق الموقع مع حركة حماس، وبالتالي خط كان يحدد القطاع الذي سينسحب منه جيش الاحتلال كمرحلة تتوافق مع مسألة عودة الأسد.

0: الأسرى أو المحتجزين الأسرى، ومن ثم يتابع الانسحاب بعد استكمال المرحلة الثانية.
1: الآن طرأت مستجدات.
0: فإذا الآن نحن نتحدث عن خط، هذا الخط الأصفر الذي أصبح منطلق لتوسعة عمليات باتجاه ما يسمى بالخط البرتقالي الذي تحدث عنه عبد القادر. وبالتالي نحن هنا كما هي واضحة، نحن أمام خط آخر أمام الخط الأصفر، أسس لمنطقة، هذه هي المنطقة يعني الواضحة باللون الأخضر هنا، هذه المنطقة تقريبا إذا أردنا أن نشير إليها هذه. فإذا هذه المنطقة الآن بين الخط الأصفر والخط البرتقالي أصبحت منطقة عمليات أمنية ومنطقة مناورة أمام الخط الأصفر. هذا تغيير كلي بالعقيدة الأمنية الإسرائيلية وبنظرة إسرائيل بالنسبة لقطاع غزة. بدلا من أن نتحدث عن خط هو خط انسحاب يجب أن يليه انسحاب إلى خط آخر، أصبحنا نتحدث عن خط أمام خط الانسحاب، وبالتالي انعكاس اتجاه العمل الأمني باتجاه قدم أرض أكثر.
1: وهذا ما عرضه أيضا زميل عبد القادر في الصور عندما تحدث عن قرب هذه الألوان من شارع صلاح الدين، هذا الشارع الحيوي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.
0: صحيح، وهنا يعني جيش الاحتلال طبعا خطط من خلال توسعة هذه المنطقة الأمنية غرب الخط الأصفر بأن يضم شارع صلاح الدين، نظرا لأهمية وحساسية هذا الطريق الأساسي الذي يعني يربط قطاع غزة شماله بجنوبه.
1: يعني ضرب من الخيال أن يتحمل أكثر من 2 مليون فلسطيني العيش في هذه البقعة البرتقالية 30% تقريبا أو أكثر بقليل من مساحة قطاع غزة يعيش هؤلاء المدنيون فيها، يتقاسم كل شيء حتى اللحظة. في هذه المرحلة تصعيد أيضا من حيث الغارات، الاستهدافات، الطريقة العسكرية المتبعة في قطاع غزة، نود أن نقرأ فيها.
0: تماما، هذه هنا لابد من الإضاءة إلى تطوير بالاستراتيجية الإسرائيلية لموضوع قطاع غزة. يعني كنت أريد أن أعقب على ما ذكرتيه حضرتك بموضوع السكان. الرؤية الأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منظور جيش، نظرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لا تأخذ بالاعتبار وجود سكان في هذا القطاع. هم يتأثرون بنتائج العمل الأمني الإسرائيلي دون تلقائيا. هم الإسرائيليون لا يحسبون حساب لوجود مجتمع يعني يعيش في هذه المنطقة، لأنه يتعامل مع القطاع كمساحة عمليات أمنية متنوعة الاهتمامات ودرجة المخاطر. بالنسبة لاستراتيجيته المتطورة يعني برأيي أنا، جيش الاحتلال هنا ربما يستثمر اللحظة ويستغل اللحظة الإقليمية، حيث طبعا هناك انشغال إلى حد بعيد بموضوع إيران والحرب التي كانت قائمة والمفاوضات التي تجري، المنظمات الدولية، الولايات المتحدة، كل العالم اليوم، أوروبا كله منشغل بإيران، بمضيق هرمز، بتداعيات هذه الأزمة الكبيرة. وبالتالي أعتقد أن جيش الاحتلال يريد ترتيب، إعادة ترتيب ضوابط أمنية جديدة لمصلحته في قطاع غزة تناسبه، مستغلا هذه اللحظة.
1: إلى أي مدى يتمهى؟
0: من هنا نفهم مسألة اغتيالات،
1: واضح،
0: قيادات، اعتداءات طبعا، وتطوير خطوط عمليات على الأرض.
1: إلى أي مدى يتمهى أيضا مع ما ذكرت تصريحات نتنياهو اليوم التي يتباهى فيها ربما، هكذا يرى المراقبون، بالمساحة التي تم احتلالها في قطاع غزة، يتحدث عن 60% من مساحة القطاع. هل من رسائل عسكرية في تقديركم من وراء هذا التصريح؟
0: يعني هو طبعا هو يؤطر، يضع إطارا للعمليات العسكرية التي تحصل، ولكن يريد أن يشير إلى مكتسبات ربما في هذه النقطة، يخاطب جمهوره، يخاطب أعتقد أنا يعني الجمهور الإسرائيلي، لكي باحثا عن مكتسبات معينة يحققها في قطاع غزة، خاصة أنه يعني موقفه يتراجع في عدة جبهات مع إيران. في حربه مع إيران هناك نقاش في إسرائيل حول فشل العملية الإسرائيلية أو عدم تحقيق الأهداف. في جنوب لبنان الآن هناك إحراج لنتنياهو ولجيشه في موضوع ضربات حزب الله بالمسيرات والإصابات التي يحققها. هنا يتحدث نتنياهو يعني ما الغاية من التباهي بأن جيشه يسيطر على هذه النسبة من قطاع غزة؟ هو يحتاج إلى مكان ما يتباهى به، أو يعني يتحدث به عن إنجاز معين يخاطب فيه المجتمع الإسرائيلي. ولكن يعني كما ذكرت، هذا تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية أو تطوير الاستراتيجية الإسرائيلية في

0: قطاع غزة، هذه المنطقة بين الخط الأصفر والخط البرتقالي المسمى برتقالي هي منطقة عمليات إضافية وضعت ويعني ولدت وجدت في قطاع غزة في المساحة التي كانت مخصصة للمدنيين الفلسطينيين الذين يعودوا.
1: تنفيذ العمليات فيها مختلف عن المنطقة الصفراء؟
0: نعم، نستطيع أن نقول أنها يعني هم يعتبرونها منطقة عمليات وليست منطقة احتلال، بمعنى دينامية تحرك قوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة لم يتمركزوا فيها، إنما وضعوها تحت السيطرة الميدانية، يدخلون ويخرجون بطريقة دينامية أكثر دينامية، بينما المنطقة الصفراء وخلفها هي منطقة وجود عسكري إسرائيلي ثابت في كل هذه المنطقة ما بين الخط الأصفر والحدود، بانتظار المفترض المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق الذي يعني يدعو إلى انسحابهم من المنطقة من الخط الأصفر باتجاه الخط الأحمر، الذي من المفترض أن تكون هذه المرحلة قد نفذت منذ فترة.
1: طيب بعيدة. في 30 ثانية إذا تكرمت. موضوع نزع سلاح حماس، إلى أين وصلت الأمور فيه من حيث قراءتك؟
0: هو هذه النقطة الإشكالية الأساسية في الوضع المتوتر في غزة، والتي يعني يتذرع فيها طبعا الإسرائيلي، وهي فعلا النقطة الجدلية، لأن حركة حماس تربط مسألة تسليم السلاح بتطبيق المرحلة الأولى بكاملها، بينما الإسرائيلي يريد نزع السلاح ليطبق المرحلة الأولى.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدينا الكرام من الجزيرة، وأصحبكم في هذه الساعة الجديدة لتغطيتنا المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر التطورات، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. ترامب قال في تغريدة على تروث سوشيال إن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، وإنه يجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أيضا عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا، قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران، وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين، وبأنها مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان وفي البقاع شرقا، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره، أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوبية لبنان. مشاهدينا، نتابع معكم كل هذه التطورات ومزيد من التفاصيل. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أحمد الرهيد، التصريحات الأحدث لدونالد ترامب تزيد من لهجة تهديده لإيران وبإمكانية أن يعود للعمليات العسكرية، يقول بأن الإيرانيين لن يتبقى لهم شيء إن لم يستجيبوا للطلبات وأن يوافقوا على الاتفاق.
3: بالفعل، وهذه النبرة كانت قد اختفت في الحقيقة، نبرة التهديد العالية هذه خلال الأسابيع الماضية. الآن بعد عودته من الصين الرئيس ترامب يرفع من لهجة التهديد تجاه إيران، ولكن في ذات الوقت المسؤولون في إدارته وهو أيضا يؤكد بأن الأولوية ما تزال للمسار الدبلوماسي والحل التفاوضي، وهذا يبقي الباب مفتوحا. الولايات المتحدة تقول إن على طاولة ترامب كافة الخيارات، ولكن الخيار المحبذ بالنسبة له هو المسار التفاوضي، هكذا كانت تتحدث المتحدثة باسمه قبل أقل من يومين، وبالتالي أو باسم البيت الأبيض. بالتالي فإن المواقف الأمريكية هي على حالها، لغة تهديد عالية من الرئيس ترامب، وكذلك انتظار للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير. الولايات المتحدة تقول إن الأهداف التي تريد أن تحققها من المسار التفاوضي أو من العمل العسكري هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهنا يؤكدون على ضرورة تفكيك منشآت التخصيب، تسليم اليورانيوم المخصب بنسب عالية إلى الولايات المتحدة، وكذلك تعليق التخصيب لسنوات طويلة. وهناك حديث عن أن الولايات المتحدة قد توافق على إبقاء منشأة واحدة قيد التشغيل، ولكن حتى الآن طبعا المواقف الأمريكية تبدو هي ذاتها، والشروط كذلك المرتبطة بفتح مضيق هرمز هي ذاتها، إلا أن العوامل الداخلية هي الأخرى تضغط في الحقيقة محمد على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول إن الهدف، طالما أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن العوامل الأخرى وكذلك الأثمان الأخرى التي تدفع هي أقل من تكلفة امتلاك إيران لسلاح نووي، لأن المسؤولين في إدارة ترامب يعتقدون أن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فإنها ستستخدمه، أو أنها ستأخذ مضيق هرمز كرهينة لسنوات طويلة كما يؤكدون. وبالتالي فهناك ترقب كبير في الحقيقة للخطوة التالية للإدارة الأمريكية في حال لم تمضي المفاوضات كما تريد، أو الخطوة المتعلقة بأي عمل عسكري. وفي الأفق كما أشرت في الخبر أن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب يؤكدون أن مجلس الأمن القومي أو فريق الأمن القومي الأمريكي سيجتمع بالرئيس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل في غرفة العمليات، وكنا قد تابعنا أيضا هذا الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، لم تكشف تفاصيله، ولكن هذا يؤكد بحسب متابعين هنا في العاصمة واشنطن أن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي مستمر، وترامب يقول إن القرار في النهاية بيده، إذا أراد أن يمضي في الخيار التفاوضي حتى وإن طال، أو أن يذهب إلى الخيارات العسكرية على أمل أن تسرع المفاوضات أو تحقق الشروط الأمريكية.
2: عمر هواش أشكرك أحمد رهيد من واشنطن. عمر هواش، في المقابل أيضا هناك في إيران تصريحات تدل على أنهم يرجحون ربما العودة إلى عمل عسكري، بالتأكيد نظرا لهذه التهديدات الأمريكية على لسان ترامب المستمرة التي أشار إليها أحمد.
4: نعم بالفعل محمد، كلما تصاعدت التهديدات الأمريكية العسكرية تصاعدت معها هنا التهديدات المضادة، حيث أن القوات المسلحة الإيرانية المتحدث باسمها قال إنه في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته فإن الإيرانيين سوف يوجهون ضربات وصفها بالقوية والعاجلة للجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة وإسرائيل، وأن بنك الأهداف قد تم تحديثه هنا في إيران، وأنه سوف يتم ضرب أهداف لم يتم ضربها سابقا. هذا أيضا ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الذي أكد أن رد إيران سيكون مدمرا، حتى أن مسؤولا عسكريا قال إن الوحدات العملياتية الوحدات القتالية قد تلقت التعليمات بشأن تنفيذ ردودها التي وصفها بأنها ستكون عاجلة وقوية وقاسمة في حال شن أي اعتداء جديد على إيران. وهذا الخبر يشير إلى أن الجنود الإيرانيين الوحدات العملياتية والقوات قد تلقت تعليماتها بشأن تنفيذ هكذا ردود حتى في حال تم اغتيال القيادات السياسية والعسكرية، ربما على شكل ما شاهدناه صباح 28 من فبراير الماضي عند بدء هذه الحرب. هذا التصعيد في اللهجة العسكرية الإيرانية يوازيه أيضا ما يقوله الإيرانيون بأن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي بشأن شن هكذا عمليات. الإيرانيون يراقبون أي اتصالات أو تنسيقات مع الإسرائيليين من قبل الأمريكيين. علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية قال إن ترامب يدفع بهكذا تهديدات نحو الفخ الإسرائيلي، وأضاف أن السقوط في هذا الفخ سيكون باهظ الثمن لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال قبل أيام من الهند بأن إسرائيل تدفع الأمريكيين إلى تجديد الحرب على إيران وتدفعهم إلى تحييد المفاوضات، وبالتالي هناك استعداد إيراني نظرا لهذه التهديدات الأمريكية المتواصلة، وأيضا نظرا لأن الوساطة الباكستانية متعثرة حتى هذه اللحظة، وشهدنا كيف أن الشروط الأمريكية التي وصلت طهران عبر الوسيط الباكستاني وكشفت عنها وكالة أنباء فارس تصف هنا بأنها شروط تعجيزية، لا سيما أن أمريكا تواصل مطالبها بتسليم إيران لمخزونها اليورانيوم عالي التخصيب كافة ذلك المخزون، وكذلك واشنطن ترفض منح إيران أي تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب، وترفض رفع العقوبات، وترفض فك التجميد عن الأموال المجمدة باستثناء فقط 25%، وترفض أيضا ربط المسار الإيراني بالمسار اللبناني. كل ذلك هنا يقال عنه إيرانيا بأن هذه الشروط هي تعجيزية عالية السقف عرضت على طهران كي ترفضها وليس كي تقبلها. لذلك الإيرانيون الآن يتحدثون أكثر عن المواجهة العسكرية أكثر مما يتحدثون عن المسار الدبلوماسي. على الرغم من كل ذلك محمد، فإن طهران لا تقول أن المسار الدبلوماسي قد أغلق، هي استقبلت الوسيط الباكستاني وأيضا مستعدة للتواصل مجددا مع باكستان لنقل وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك مصادر تحدثت عن أنها ردت على هذه الشروط الأمريكية. تقول طهران دائما أنها تفضل المسار الدبلوماسي مع استهدادها أيضا للمسار العسكري، لكنها ترفض التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، لا تريد لاتفاق أن يفهم على أنه استسلام، على أنه تراجع، على أنه تقديم تنازلات من قبل الإيرانيين. تقول دائما أنها أنجزت الكثير خلال الحرب وتريد الحفاظ على مكتسباتها عبر اتفاق يصون كرامتها ويحفظ حقوقها الوطنية، يضمن عدم تكرار الحرب عليها مجددا سواء من قبل أمريكا أو إسرائيل.
2: نعم، أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد محمد المنشاوي، لماذا ترامب يعود إلى لهجة التهديد بهذا المستوى العالي ضد إيران؟
5: تحية طيبة لك والضيفين والمشاهدين. هذا ما عودنا عليه الرئيس ترامب، كل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام يخرج بتصريحات نارية فيما يتعلق بإيران. هو تحدث قبل أسابيع على عن تدمير الحضارة الفارسية وتدمير إيران، وبعد ذلك ذكر في تغريدة على موقع تروث سوشيال أنه سيمحيها من على كوكب الأرض، من على الخريطة. فأعتقد أن ما يقوم به الرئيس ترامب أعتقد يعبر عن إحباط داخل واشنطن من عدم فهم القيادة والساسة الإيرانيون لرسائل واشنطن الواضحة والمباشرة. الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به ترى أن بلادهم انتصرت انتصارا ساحقا في الساحة العسكرية، وعليه يجب أن يتراجع ويتنازل الجانب الإيراني في شروطه وفي طلباته في مدى التفاوض في باكستان. وحتى الآن هذا لم يحدث حسب توقعات الرئيس الأمريكي وكبار أركان إدارته. وأعتقد أن كل هذا ما يقوم به الرئيس ترامب يعبر عن إحباط داخل البيت الأبيض وغضب من الرئيس ترامب من إطالة أمد

0: الحرب التي توقع تعهد أن تكون قصيرة جدا، وأعتقد أن سنرى ذلك في خلال الأيام القادمة. المزيد من التصريحات النارية من الرئيس ترامب، الضغط على الجانب الإيراني كي يتراجع ويتنازل في الملفات الهامة لواشنطن، خاصة فتح مضيق هرمز والتخلي عن اليورانيوم المخصب وربما إعطاء الولايات المتحدة كما يريد الرئيس ترامب. وأعتقد أن كل هذا تدركه القيادة الباكستانية التي تقوم بدور الوسيط، ويدركه أيضا قادة الحزب الديمقراطي هنا، يرون أن الرئيس ترامب في ورطة ويريد أن ينهي هذه الحرب وهذه الحالة، حالة اللا سلم واللا حرب، والتي استمرت الآن منذ السابع من الشهر الماضي من إبريل، ولم تؤتي بأي ثمار على المواطن الأمريكي ولا على الساسة الأمريكيين الجمهوريين. هناك الكثير من اللوم يلقى على الرئيس ترامب وعلى دعم الجمهوريين له فيما آل إليه الوضع الاقتصادي هنا. التضخم زاد 4% تقريبا الشهر الماضي حسب بيانات ظهرت هذا الأسبوع، وأسعار الطاقة 40%، أسعار وقود السيارات، وهو ما يؤثر على حياة ملايين الأمريكيين. فأعتقد أن كل هذه النقاط ضاغطة على الرئيس ترامب، ولا يجد إلا أن يصرخ ويهدد الإيرانيين بالويل إذا لم يتم التراجع أو تقديم مقترحات يقبلها الرئيس ترامب.
1: طيب،
0: ما يقبله الرئيس ترامب يريد أن يكون استسلاما إيرانيا كاملا.
1: طيب، ولكن لنفهم أكثر، مع أنه ربما كل المحللين يقولون أنه من الصعب تحليل ومعرفة ما يدور في رأس ترامب أو ما الذي سيقدم عليه، ولكن عندما يهدد بهذه الطريقة ويرى بأن إيران، حتى عندما استخدم مثل ما أشرت أسقفا عالية، قال بأن إيران ستمحى من على كوكب الأرض، لم ترضخ إيران. وبالتالي ألا ترى بأن هذا التهديد بهذه الطريقة الذي لا ينفذ سيفقد من هيبته؟
0: هو لا يفكر كذلك، هو يرى من منطلقين. المنطلق الأول أن الحصار البحري الصارم الذي تفرضه القوات البحرية الأمريكية على مضيق في بحر العرب، وتمنع تصدير او استيراد اي شيء من الجانب الايراني من الموانئ البحريه على بحر العرب او مضيق هرمز، قد يضغط على المفاوض الايراني في جزء. وايضا التكرار هذه المواقف الناريه من الرئيس ترامب ربما تكون بهدف مقصود، هدف استراتيجي، ان يدفع الايرانيين لعدم تصديق انه سيقوم بهجوم إذا قرر ذلك. فأعتقد أنه عندما يهدد هذه التهديدات الصارخة والقوية جدا 4-5 مرات، ربما يكررها وتصبح روتينا عند الجانب الإيراني، وربما يكون يخطط رئيس ترامب أن يفهم كذلك ويقوم بضربة قوية إذا كان هذا في ما يراه. وأعتقد أن هذا ربما يكون عنصر استراتيجي في حسابات رئيس ترامب، أن يظهر بمظهر الرئيس الذي لا يمكن توقع ما يقوم به من أفعال، خاصة بعد
1: واضح. طيب،
0: التهديدات المتكررة والتي لم يفعل بعدها أي شيء حتى الآن.
1: الدكتور حسين، كيف نفهم أن إيران في الوقت الذي زارها فيه وزير الداخلية الباكستاني، وكان موضوع إحياء التفاوض وإقناع الجانب الإيراني إلى غير ذلك بقبول التفاوض أو ربما الجلوس على طاولة المحادثات من جديد مع الجانب الأمريكي، كان من بين أهم ما تم مناقشته حتى مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في هذه الأثناء يتم تسريب تلك الشروط الأمريكية التي طلبتها واشنطن في آخر مقترحاتها للجانب الإيراني، 5 شروط نشرتها وكالة فارس.
2: تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. واضح أن أمريكا لم تطرح شيئا جديدا، لا بل أن ما تطرحه الآن أمريكا هو قد يفاقم الأمور. يعني أمريكا أنه عدا موقفها من تخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 60% والتي تطالب بتسليمه، هي تطرح يعني موضوع عدم الإفراج عن أموال إيران المجمدة، إنه وترفض إعطاء أي غرامة حول هذه الحرب غير القانونية التي فرضتها ضد إيران. من هنا الشروط الأمريكية يعني أصبحت مرتفعة أكثر مما كان سابقا حتى، وهذا ما يدفع الطرف الإيراني إلى التصور أن هذه السقوف العالية هي ليست أساسا للتفاوض، هي يعني بدء جولة، تبرير جولة جديدة من الحرب ضد إيران. ومن هنا نرى أن الاستعداد للحرب في إيران هو أقوى من الاستعداد للتفاوض مع الطرف الآخر، رغم أن إيران لا تنفي لحد الآن موضوع التفاوض، ولكن تقول
1: بالنسبة
2: أن
1: لهذه
2: مع هذا
1: الشروط
2: السقف
1: دكتور حسين كلها مرفوضة، ألا يوجد شرط يمكن لإيران أن تقبل به؟
2: لا، بالنهاية يعني هو الموضوع ليس شرط واحد، هو الاتفاق مجموعة من الأمور مرتبطة فيما بينها. لا يمكن نتصور أن حل جانب واحد هو يمكن أن يؤدي إلى اتفاق. إيران لها شروط في موضوع غرامة الحرب ورفع كامل للعقوبات وإكلاء الأموال المجمدة الإيرانية في مقابل أي اتفاق في المجال النووي. هذا الموقف حتى قبل الحرب كان موجود ولا زال موجودا. أن تتصور أمريكا يجب التعامل من طرف واحد، تحقيق شروط أمريكا وعدم تحقيق شروط إيران، طبيعي هذا لن يؤدي إلى نتيجة ولن يفضي إلى حل بين الطرفين.
1: طيب بالنسبة للجانب الإسرائيلي أستاذ عادل، شديد بالتأكيد هو حاضر في قلب كل محادثات وربما كل قرار، باعتبار على الأقل بأن هذه الحرب هي مشتركة أمريكية إسرائيلية على إيران. كان لافتا أن تنقل في هذا التوقيت تحديدا وفي خضم كل هذا التصعيد، على الأقل في اللهجة المستخدمة، تنقل هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب اتصل بنتنياهو. في تقديرك هل اتفقا على شيء؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري الذي يتابع يعني ما بين سطور الإعلام والنقاش العبري، يفهم أنه الحرب هي مسألة وقت، أو العودة إلى الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران هي ليست سوى مسألة حرب، أنه هنالك قرارا بذلك، و يعني قد تكون يعني ذو سقف عالي، يعني قد يتم استهداف أهداف جديدة لم يتم استهدافها بالجولتين الماضيتين، على قاعدة أنه هذا الاستهداف من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق هدفين: إضعاف النظام وشل قدرته على مواصلة تقديم خدماته، ثم الحاق الأذى الكبير بالشعب الإيراني، بالمواطن الإيراني، اعتقادا من يعني العقل الإسرائيلي والعقل الشريك للإسرائيلي هناك في البيت الأبيض، أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خروج الإيرانيين للشارع الاستكمال المهم، لأنه في قناعة في إسرائيل أنه استمرار الغارات الجوية تلحق الضرر وتضعف النظام، تضعف الاقتصاد، لكنها غير قادرة على إسقاط الدولة، وبدون مشاركة إيرانية لا يمكن لذلك أن يتحقق. والمشاركة الإيرانية بحاجة الضغط أكثر على المواطن الإيراني، يعني لجعله يخسر كل ما هو موجود. لذلك يعني ترجيح فرضية الخيار العسكري هي الواضحة، وهذا يفهم في إسرائيل من خلال هذه النبرة العالية التهديد من قبل الرئيس ترامب، إضافي أنه طبيعة الرئيس ترامب تذهب بهذا المنحى، ولكن حين يرفع ترامب هذا السقف من التهديد يفهم في إسرائيل وكأن الرأي الإسرائيلي ورأي الصقور بالإدارة الأمريكية هو الرأي السائد بذلك الوقت في البيت الأبيض، وبالتالي هذا الذي دفع الرئيس ترامب لرفع يعني هذا المستوى العالي من مستوى التهديد، وخاصة أنه اليوم أكثر ما يخدم إسرائيل وبنيامين نتنياهو بإقناع الإدارة والمحيطين بالرئيس ترامب والرئيس ترامب نفسه بإعطاء الأولوية للخيار العسكري والابتعاد عن الخيار الدبلوماسي، وهذا الذي يعني لوحظ من خلال النقاط الخمس الأمريكية والتي يعني توصد بشكل تام الخيار الدبلوماسي، أنه اليوم يتم إقناع الإدارة الأمريكية أنه هيبة الولايات المتحدة واستمرار نفوذها في محك قبول الأمريكي استمرار هذا الواقع يعني انه الامريكي بدات يعني شمسه تغيب عن المنطقه، و

0: الولايات المتحدة بعلاقاتهم مع الولايات المتحدة، وسيدفع البعض منهم الذهاب باتجاه تحالفات داخلية كالذي يعني يجري الحديث حول يعني تحالفات باكستانية سعودية تركية مصرية وما شابه، أو الذهاب باتجاه الروس أو الصينيين. هذا بالقراءة الأمريكية لا شك أنه يعني يعتبر متغير هام جدا، يدفع الإدارة الأمريكية عن تزيد من حدة خطابها العدواني تجاه إيران واتجاه
1: نعم
0: المنطقة، لأنه بالنهاية الرواية الإسرائيلية بتقول أنه إذا ما استمرت الإدارة بهذا المسار العسكري، هذا يعني هزيمة للولايات المتحدة
1: طيب
0: وضرب لها بالتالي.
1: نعم طيب أستاذ محمد، مثل ما يقال قبول أو عفوا قبول الحرب تقرع في إسرائيل مثل ما أشار الأستاذ عادل، وأنت أشرت في معرض إجابتك إلى حالة من الإحباط يشعر بها ترامب تجاه إيران ونفاد للصبر. هل هذه المعطيات قد تدفع ترامب بالفعل إلى العودة إلى العمليات العسكرية، خاصة أن غدا الثلاثاء سيجتمع بفريقه للأمن القومي في البيت الأبيض، ومصادر أمريكية إعلامية تقول بأن ربما الحديث سيكون لمناقشة هذه النقطة تحديدا؟
2: أعتقد أن الرئيس اجتمع أمس الأول يوم السبت أيضا مع نفس الفريق الذي سيجتمع به غدا الثلاثاء، فهذه اجتماعات يجريها الرئيس ربما كل أسبوع أو مرتين في الأسبوع للبحث في ما هو قادم بالنسبة للجانب الإيراني، وهذا لا يعني بالضرورة اتخاذ أو قرار تجديد العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. الرئيس ترامب بكل تأكيد رئيس غير تقليدي، ولا يمكن أن نخضعه للحسابات العقلانية، حسابات الربح والخسارة، حسابات استراتيجية لمصالح بلاده ومصالح حلفائه في المنطقة. هو أعتقد لا يكترث بكل هذه المفاهيم ولا يفهمها في إطارها التقليدي، سواء المؤسسي أو العسكري أو الاستخباراتي حتى. فأعتقد أن من الصعوبة بمكان الجزم أن الرئيس ترامب يجتمع بهذه النخبة من مستشاري يوم الثلاثاء يوم الغد من أجل اتخاذ القرار، سواء بالحرب أو بعدم بشن الحرب أو عدم شنها في هذه هذا التوقيت. قد يجتمع بهم ويقرر شنها ويتراجع في آخر ثانية، وربما يقرر عدم شنها ويشنها بعد يوم أو أقل. فهذا من الصعب جدا الجزم به. لكن الرئيس ترامب يتنازع أصوات مؤثرين كثيرين، هناك من يؤكد له أن الخيار العسكري تجديد القتال والهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران لن تغير أي شيء من الوضع الحالي من الجانب الإيرانيين. الإيرانيين قدموا كل ما هو لديهم وربما يريدون القتال حتى آخر الرجل، فربما الهجمات لن تضيف أي كثير. البعض يؤكد هنا في واشنطن أن الخيار العسكري تم استنفاذه بالفعل ولا جدوى من تجديد القتال، بالعكس يدر أكثر بالمستهدف الأمريكي هنا بحلفاء واشنطن.
1: رغم كل ما أشرت إليه أمام دونالد ترامب استحقاق انتخابي مهم جدا في نوفمبر قد يحوله إلى بطة عرجاء إذا استمرت هذه الحرب مثل ما تشير التقديرات، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك الشهر المقبل كأس العالم، هذه المناسبة الكروية العالمية إلى غير ذلك التي ستقام أو يقام جزء كبير منها في الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذين أو هذان العاملان سيشكلان عامل الضغط على ترامب يفرضان عليه أن يتجه إما نحو وساطة حقيقية يقدم فيها تنازلات، أو إلى عملية عسكرية قد تكون ضخمة أكبر مما كانت عليه، وبالتالي يحقق من خلالها ما أراده بالقوة الخارقة كما يهدد هو في كل مرة؟
2: أعتقد في النقطة الأكثر أهمية وهي الانتخابات الكونغرس، الرئيس ترامب يرى أن هناك 6 أشهر تفصلنا عن هذه الانتخابات، وهي فترة كبيرة لتراجع تداعيات هذه الحرب على المواطن الأمريكي. وأيضا الرئيس ترامب يدرك أن تاريخيا حزب الرئيس الذي هو في البيت الأبيض يخسر في هذه الانتخابات، فهو يدرك أن الخسارة

0: محققة 100% على الأقل في مجلس النواب، لكنه يحاول أن تكون الخسارة مقبولة أو في حدها الأدنى. الديمقراطيون يحاولون استغلال الغضب الشعبي للظفر أيضا بمجلس الشيوخ، وهو ما يجعل الرئيس ترامب بطة عرجاء فعلا خلال سنتي حكمه الآخرتين. لكنه كما ذكرت هو يرى أن الحرب ستنتهي والأمريكيون سينسون كل تبعاتها للانتخابات بعد 6 أشهر، وهو قد يكون محق في ذلك إلى حد ما. لكن إذا البعض يرى أن أسعار الطاقة لن تنقلب خلال يوم وليلة إذا توقفت الحرب اليوم. فيما يتعلق بكأس العالم، رئيس ترامب لا يكترث ويرى أنه يمكن الاستمرار في هذه الحالة، لا حرب ولا سلم أو حتى شن الهجمات دون الاكتراث بكأس العالم. هو يريد احتفالية شخصية له في هذه المناسبة، وهذا سيحدث بغض النظر عن ما يحدث في إيران سواء حربا أو سلما، رغم أن المنتخب الإيراني يشارك في هذه البطولة هنا في الولايات المتحدة ولديه مباريات في الساحل الغربي عند ولاية كاليفورنيا وواشنطن تحديدا. فأعتقد أن كأس العالم ليس عنصر ضاغط على الرئيس ترامب. الانتخابات أيضا يراها الرئيس ترامب عنصر بعيد 6 أشهر من اليوم، ولا يكترث بالحملات الانتخابية المبكرة، لكنه يرى أن الأمريكيون ذاكرتهم قليلة وسينسون تأثيرات هذه الحرب قبيل هذه الانتخابات.
1: دكتور حسين، بالنسبة لإيران هي الأخرى لديها ضغوط اقتصادية جراء الحصار الأمريكي المطبق على موانئها وبالتأكيد على مصادر الدخل، باعتبار أن الطاقة التي تصدرها إيران تأتي من تلك الموانئ مثل ما هو معروف. هناك أيضا حالة ورقة مضيق هرمز التي تستخدمها إيران لصالحها، ولكن قد تتحول ضدها إذا نفد الصبر المجتمع الدولي بشكل عام إلى غير ذلك. هي الأخرى، وكثيرا ما يربط الإيراني بالصبر وبطولة البال مثل ما تسمى، ولكن إلى أي مدى يمكن لإيران أن تصمد وهي مصممة صامدة على شروطها دون القبول ما هو أدنى؟
2: يعني رسميا النظام يقول أنه لن يرضى بما تطرحه أمريكا، وهو ورقة استسلام. شعبيا هناك حاضنة لهذا الموقف الرسمي يعني بشكل واسع، لأن يعني الشعب يبرر للنظام أنه ذهب باتجاه التفاوض، ذهب باتجاه يعني الدفاع عن النفس في الحرب، والطرف الآخر هو الذي يعني كان إما أن يخون التفاوض وإما أن يطرح سقوف عالية غير مقبولة. يعني المشكلة في إيران أنه صحيح أن الوضع الاقتصادي هناك تضخم في إيران من دون شك، ولكن لا زالت الحكومة مسيطرة على الوضع. تقريبا كل المواد الاستهلاكية موجودة في الأسواق مع ارتفاع طفيف بالأسعار، ولا زالت الأمور تحت السيطرة.
1: ولكن إلى متى
2: هذا الوضع يمكن أن يستمر؟
1: بأن الجانب الإسرائيلي والأمريكي يعول كثيرا على هذا الضغط الاقتصادي ليؤلب الشعب على النظام الإيراني، وهو ما يريده بالفعل الجانب الإسرائيلي خاصة، ويقول بأن ذلك قد يكون مفتاحا حقيقيا لقلب أو انهيار النظام الإيراني.
2: يعني التقديرات الأمريكية وكذلك الإسرائيلية هي ليست صحيحة. يعني صحيح في إيران هناك غلاء، وصحيح أن هناك بعض الأحيان تذمر، ولكن في نفس الوقت هناك تضامن اجتماعي كبير في الداخل الإيراني، هناك دعم كبير من قبل الحكومة لكل الطبقات الاجتماعية، تدفع الحكومة يعني شهريا مبالغ لكل العوائل من دون استثناء. انه وكذلك يعني موضوع
1: الى متى هو السؤال
2: على الشارع في إيران. نعم يعني الموضوع هو الى اي مدى، هذا هو السؤال تقريبا. أنه أنا في تصوري أن الآن الشارع في إيران متضامن بشكل كبير. هل الغلاء يمكن أن يؤدي إلى يعني شيء ما، يعني قد يؤدي في يعني على المدى الطويل، على المدى القصير لا أتصور ذلك. لا زال هناك تفاعل ولا زال هناك تضامن كبير بين الأكثرية الشعبية والنظام السياسي في إيران، ولا زالت المظاهرات بالمناسبة يومية وليلية في كل الساحات العامة تدعم قرار النظام في الصمود والمواجهة.
1: أستاذ عادل شريد، بالنظر لهذا الواقع الذي أشار إليه الدكتور حسين، هل لا تزال الأهداف الإسرائيلية ذاتها، خاصة فيما يتعلق بتغيير النظام في إيران، ذلك الذي أعلنته إسرائيل وأرادته عندما بدأت حربها مع الولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي ضد إيران؟
3: يعني أستاذ محمد، حتى الإدارة الأمريكية لا زالت معنية بإسقاط النظام، وإن لم تعبر بشكل صريح وواضح عن ذلك، لكنها تعبر من خلال رفع سقف الشروط الأمريكية. ولكن إسرائيل لا زالت ترجح تدمير الدولي وتدمير المؤسسات وإسقاط الدولي برمتة، بغض النظر عن تداعيات ذلك على الخليج وعلى المنطقة. برمتة إسرائيل تدرك أنها تبعد بالحد الأدنى 1000 كيلومتر ولن تتأثر من الشظايا التي يعني سيخلفها تداعيات إسقاط الدولي. ولكن في موضوع النظام وكيفية الإسقاط، هي مدركة تماما بدون مشاركة شعبية من شرائح ومن فئات بالشارع الإيراني لا يمكن تحقيق ذلك، سواء حد الأدنى هو إسقاط النظام أو حد الأقصى تدمير البلد وإدخالها بحالة من الفوضى لها أول ولا آخر لها. لكن هي أيضا لا تراهن فقط على موضوع التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وتراجع دخل المواطن الإيراني اللي من الممكن أن يفرض عليه النزول لا إراديا ولا شعوريا للشارع، لكنها أيضا تعمل على عدم قدرة الدولة من دفع رواتب موظفيها المدنيين والأمنيين والعسكريين، وخاصة الحرس الثوري. الديرات الذي يتابع التقارير اليومية الإسرائيلية، هنالك رهان أو قناعة أنه بالحد الأقصى بعد شهرين لن يبقى في صندوق الدولة أموال لكي يعطى الجيش والأمن والموظفين رواتبهم. هذا الواقع الذي تحاول إسرائيل إقناع الإدارة الأمريكية بأنه مزيد منه كل يوم يمر سيؤدي إلى تحقيق الأهداف، وهذا الذي بتقديري يعني يجعل من إمكانية بقاء الإدارة الأمريكية بهذا المسار أقوى بكثير من العودة والتراجع عن بعض الشروط. لذا حتى أن بعض الإسرائيليين التيار اليميني يحاول إقناع الإدارة الأمريكية أنه سقوط الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية أفضل من سقوط الولايات المتحدة في هذه المعركة، أن سقوط الحزب الجمهوري، وهذا كما تحدث الدكتور محمد متوقع في كل انتخابات نصفية أن حزب الرئيس الموجود ممكن أن يدفع ثمن، ولكن سقوط الولايات المتحدة يعني أنه لن يعود الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض لا اليوم ولا بعد 20 عاما. بالتالي إسرائيل، وخاصة أنه إسرائيل لا تقول للإدارة الأمريكية أن نحن في إسرائيل المتضررين من بقاء النظام وهو الذي يدعم حزب الله وحماس والجلاء، يتقول أنه مصلحتكم في مواجهة الصيني تتطلب القضاء على إيران، مصلحتكم في مواجهة روسيا تتطلب القضاء على النظام، مصلحتكم بالحفاظ على علاقات مع دول عربية ودول الخليج تتطلب القضاء. بالتالي نتنياهو ذكي وإسرائيل أذكياء، يقنعون الإدارة الأمريكية أن مصلحة الولايات المتحدة تفرض عليها أن تقوم كذا وكذا، ونحن في إسرائيل جاهزين لمساعدتكم. لا يقول والله أنه إحنا أصحاب إحنا الذين نقف خلف كل هاي المصيبة، لا، هم بيطرحوا حالهم أنه هم بيدفعوا ثمن نتيجة دعمهم للولايات المتحدة، وهذا نفس العقل الإسرائيلي الذي دفع بن غوريون بال56 لإقناع الفرنسيين والبريطانيين إنه عبد الناصر بشكل خطر عليك، وأكثر منا إحنا طبيعة عداء، كل العرب يكرهونا، بس أنتوا إذا أخرجكم من المنطقة وتم تأميم القناة بالتالي أنتم غادرتم المنطقة وإلى الأبد. واليوم الإسرائيلي بقول لهم إنه لو استمرت الحرب ولم تتراجع بريطانيا وفرنسا بحينه، نعم، لبقيت بريطانيا وفرنسا تحكم المنطقة، ولما حصل ما يسمى أنه غابت، يعني انهارت الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس. بالتالي الإسرائيليين أذكياء في هذا الموضوع. طيب، لذلك نرى أنه حماس أيضا في أطقم وفي التيارات الموجودة بالولايات المتحدة، أنه حتى في تيار حسب الإعلام العبري وحسب المتخصصين بالشأن الأمريكي في إسرائيل، أنه في تيار داخل البيت الأبيض حتى من جماعة ماجا بقول أنه نسقط بالانتخابات النصفية ولا أن نسقط في هذه المواجهة التي وجدنا فيها، بغض النظر إن كان ذهابنا صح أو غلط.
1: طيب،
3: ولكن اليوم
1: نعم، فقط نحول هذه النقطة للأستاذ محمد المنشاوي لمحاولة فهم أيضا الهدف الأمريكي. هل لا يزال مثل ما أشار الأستاذ عادل يريد أن ينهار النظام الإيراني مثل ما كانت الأسقف، مثل ما كانت التطلعات عند بداية هذه الحرب تبعا لما تريده إسرائيل؟
0: هناك تيار من المحافظين الجدد ممن دفعوا الولايات المتحدة إلى حربي أفغانستان والعراق يريدون بلا شك إسقاط الدولة الإيرانية وإسقاط النظام الإيراني، وهذا الصوت موجود داخل الحزب الجمهوري لن يختفي، وطالما كانت أجندته إيران إيران إيران وهو إسقاط النظام فقط لا غير، وأعتقد أن هذا التيار موجود لكن تأثيره يقل خاصة بعد التخلص من آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وكبار مساعديه، ولم ينهار النظام، بل على العكس يبدو أن هناك حاضنة شعبية كما ذكر الضيف من طهران للعمليات العسكرية وللدعم الحكومي ولدعم الشعب للحكومة وللجيش الإيراني والحرس الثوري في المواجهة مع إسرائيل وإيران. فأعتقد أن هذا التيار موجود لكن تأثيره يقل بصورة كبيرة جدا، خاصة بعد دخول الحرب شهرها الثالث ووجود حالة لا حرب ولا سلم وعدم وجود أي مؤشرات على سقوط النظام الإيراني كما كانوا يدعون مسبقا أن النظام هش وسينهار مع أول ضربات على طهران وهو ما لم يحدث.
1: بالنسبة للملف النووي هو في الأولوية مثل ما هو معروف، عندما تقول فارس بأن ضمن الشروط الإيرانية أو الأمريكية عفوا التي قدمت لإيران مؤخرا بأن أمريكا ستقبل بالإبقاء على مركز تخصيب يورانيوم واحد أو مفاعل نووي واحد في إيران، هل هذا يعتبر تنازل أمريكي حاليا؟ يعني هل ترامب قدم شيئا لم يقدمه من قبل الإيرانيين؟
0: نعم، الرئيس ترامب صعد منذ البداية سقف طلباته فيما يتعلق بالملف النووي، الحصول على كل اليورانيوم المخصب في إيران، تفكيك البنية التحتية للنظام للآليات النووية الإيرانية وتفكيكها وعدم وجود أي أدوات التخصيب المستقبلي، ولم يكن هناك فقط السيطرة على ما هو موجود بل على أي قدرات مستقبلية. فأن يترك الرئيس ترامب هذه النقطة هذا يمثل تراجع إذا كانت هذه التقارير دقيقة، وأعتقد أن الرئيس ترامب ربما يقدم هذا من أجل أن يحصل على اليورانيوم الذي يريد أن يروج به هنا في الولايات المتحدة، أنه حصل على ما كان لدى الإيرانيين وهو إنجاز بكل المعايير إن حدث، وأشك أن إيران توافق بلا شك في هذا، وأعتقد أن إيران لن تقبل أن تعطي ما لديها من يورانيوم مخصب إلى الولايات المتحدة كما يريد الرئيس ترامب. لكن الرئيس ترامب يريد إخراج المشهد بانتصار يروج له في الشارع الأمريكي وفي حول العالم، وهو الآن في هذه المعضلة، الإيرانيين لم يعطوه حتى اليوم أي شيء يمكن أن يروج أنه انتصر في هذه المعركة ضد إيران.
1: دكتور حسين، هي عملية تفاوضية مثل ما هو معروف، هناك من يعلي السقف وهناك من يقبل بشيء ويخففه إلى غير ذلك. إذا قبل ترامب بالفعل بأن تبقى في إيران آلية للتخصيب أو مفاعل نووي مهم، وكان يقول بأنه يريد تفكيك كل البنية التحتية، وكان ذلك تنازلا أو قبولا بشيء لم يقبلها من قبل مثل ما أشار الأستاذ محمد، هل مقابل هذا

0: إيران في وارد التنازل عن موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%؟
1: طيب، يعني أولا ما يطرح
0: طيب
1: أمريكيا،
0: اسمح لي على المقاطعة فقط للضرورة الخبرية، أنوه بهذا الخبر العاجل. معاريف تنقل عن مصدر بأن البحرية الإسرائيلية تستعد لوقف سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من تركيا باتجاه غزة خلال ساعات. نؤكد أيضا بأن هيئة أسطول الصمود العالمي قالت بأنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول، وذلك وفق بيان مقتضب قبل قليل. نذكر من جديد بالأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة الجزيرة. معاريف تذكر عن مصادر بأن البحرية الإسرائيلية تستعد إذن لوقف سفن أسطول الصمود العالمي القادمة من تركيا باتجاه غزة خلال ساعات. معاريف أيضا تنقل عن مصادر بأن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف إذن سفن الأسطول بالمياه الدولية قبل وصولها للمياه الإسرائيلية. وكانت هيئة أسطول الصمود العالمي قد قالت في وقت سابق مثلما أشرنا بأنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول وفق بيان مقتضب. محمد خيري مراسل الجزيرة ينضم إلينا من رام الله ليضعنا في تفاصيل أكثر عن ما تريد البحرية والإسرائيلية القيام به بناء على هذه المعطيات التي أشارت إليها معاريف. محمد.
2: نعم محمد، المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن الجيش بات متأهبا ومستعدا وبخاصة سلاح البحرية الإسرائيلي في المياه في هذه الأثناء، وهو يستعد من أجل وقف سفن الأسطول المكونة من 50 سفينة كما تشير المصادر الإسرائيلية، وذلك في المياه الدولية قبل دخولها إلى المناطق المياه الإسرائيلية تماما كما جرى خلال ربما الأسابيع الماضية عندما أوقفت إسرائيل أيضا أسطولا على مقربة من المياه اليونانية. هذه المرة تريد وقف هذه السفن قبل وصولها إلى مياه قطاع غزة وكذلك المياه الإسرائيلية، لأنها تعتقد بأن ذلك ربما يسبب لها مزيدا من الحرج الدولي إذا ما اقتربت هذه السفن من هذه المياه. المصادر تؤكد بأن سلاح البحرية الإسرائيلي بدأ فعلا بحالة الاستنفار في المياه خلال الساعات الماضية، والتوقعات بأن تجري عملية الوقف الأسطول خلال سويعات كما تشير المصادر الإسرائيلية. إذن محمد، وهي تقول بأن ثمة خشية لدى إسرائيل من أي احتكاك مع تركيا، خاصة أن هذه السفن قد أبحرت من تركيا باتجاه المناطق الفلسطينية وتحمل على متنها عددا كبيرا من ربما المواطنين الأتراك والنشطاء، وهناك خشية لدى إسرائيل خاصة أن ذلك يذكرها بسفينة مافي مرمرة وقتل الجيش الإسرائيلي لأكثر من 10 مواطنين أتراك والاعتداء على النشطاء الذين كانوا على متن تلك السفن في ذلك الأسطول قبل سنوات كثيرة. ولذلك فإن إسرائيل تحاول هذه المرة وقف السفن قبل وصولها في محاولة لتدارك مثل هذه الاحتكاكات وكذلك الحرج. هي تقول إن ثمة مخاوف فعلا من الاحتكاك هذه المرة وتستعد لمثل هذه المحاولة، وجرى تدريب القوات الإسرائيلية على آلية الاستيلاء على هذه السفن وهذا الأسطول، ولكن حتى الآن لا يعرف بالضبط ما الذي ستفعله إسرائيل. هل ستقتاد النشطاء جميعا إلى المناطق الإسرائيلية بالتالي التحقيقات والسجن لأيام كما جرى مع غيرهم من النشطاء في السابق، أم سينقلون إلى دولة أخرى أو يعادون إلى تركيا كما جرى أيضا في الأيام الماضية في الأسطول، أسطول الصمود الذي أوقفته إسرائيل. تقول إسرائيل إنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. هي تصف هذا الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة المحاصر أصلا منذ سنوات طويلة بأنه حصار قانوني، بل تصف محاولات كسر الحصار وهذه السفن بأنها غير قانونية وبأنها مخالفة للقوانين الدولية كما تشير إسرائيل عادة، ولذلك هي تقول بأنها الآن لن تسمح بمرورها، وتقول إن كانت تحمل السفن مساعدات إلى قطاع غزة فبالإمكان إيصال هذه المساعدات إلى القطاع بشتى الوسائل والطرق، إلا أن هناك نشطاء يشككون بذلك، يقولون إن المساعدات تكاد لا تدخل أصلا إلى قطاع غزة بالآليات المتفق عليها وبالشكل المتفق عليه تماما، ولذلك هناك خشية لدى النشطاء، كما وتوردها أيضا وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة بأن لا تصل هذه المساعدات التي تحملها سفنهم إلى داخل القطاع. إذن محمد، إسرائيل أيضا ظلت صامتة الليلة الماضية عندما كان يتحدث النشطاء عن اقتراب سفن من حولهم، ربما اقتربت فعلا وكانت سفنا إسرائيلية، إلا أن إسرائيل التزمت الصمت لم تتحدث. إسرائيل تتعامل مع هذه الأساطيل بحساسية شديدة، هي تصفها في العادة بأنها عبارة عن قنبلة دعائية، بمعنى في حال تعرضت إلى النشطاء فإن ذلك سيسيء إلى الإسرائيليين حول العالم، هكذا تنظر إسرائيل إلى هذا الموضوع، ولذلك هي تحاول بشتى الوسائل والطرق وممارسة السبل المختلفة للضغط على هذه الأساطيل والنشطاء كي لا يخرجوا أصلا ولا يقتربوا من حدود قطاع غزة. الآن بالنسبة لإسرائيل بأن المشكلة بأن هذه السفن، هذا الأسطول الجديد أيضا يحمل على متنه نشطاء وفق التقديرات كانوا قد أتوا إلى قطاع غزة وحاولوا الوصول إلى قطاع غزة بالسابق واعتقلوا عند إسرائيل، ولكنهم عادوا مرة أخرى مرارا وتكرارا يعودون على متن الأساطيل. هذه الإرادة لدى هؤلاء النشطاء هي ما تثير الجدل لدى الإسرائيليين، خاصة أنهم يتعرضون إلى اعتداءات وكذلك إلى تمديد حالات الاعتقال وحالة من العرقلة لأيام كثيرة في داخل السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية، ثم يكررون العودة إلى محاولة العودة إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. هناك وسائل إعلام إسرائيلية تتعامل مع هذه الأساطيل بأنها تسبب ضررا كبيرا لإسرائيل على وجه التحديد، وبذلك لأنها ربما تعيد وتظل تعيد قضية الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ومحاصرة نحو 2 مليون فلسطيني في داخل القطاع أو أكثر من ذلك، إلى الواجهة مجددا، إلى عناوين وسائل الإعلام، هي تتصدر وسائل الإعلام عادة، ولذلك فإن إسرائيل تحاول قدر الإمكان وقف السفن قبل الوصول إليها.
0: طيب، مثل ما أشرت محمد، كانت هناك الكثير من التجارب لأسطول الصمود العالمي في محاولة كسر الحصار عن قطاع غزة، ربما أغلب تلك المحاولات الأولى كانت إسرائيل توقف وتسيطر على تلك السفن وتنقل كل النشطاء إلى داخل إسرائيل إلى غير ذلك مثل ما تابعنا، ولكن كان ذلك يحدث إلى حد ما بالقرب من سواحل قطاع غزة، إلى أننا تابعنا مثل ما أشرت في 29 من أبريل الماضي بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوم هو غير قانوني دوليا في المياه الدولية قرب جزيرة كريت لإيقاف أسطول الصمود، وهذه المرة تريد البحرية الإسرائيلية مثل ما هو معلن بحسب معاريف أن توقف تلك السفن على مقربة من تركيا، يعني بمسافة ليست ببعيدة جدا عن السواحل التركية. نذكر بأن هذه الجولة الجديدة من الأسطول انطلقت يوم الخميس الماضي ولكن لا تمشي بسرعة كبيرة. كيف تبرر إسرائيل أن تلجأ لعملية الاعتراض بعيدا بعشرات أو مئات الأميال البحرية عن عن عن أراضيها وعن سواحل غزة؟
2: محمد، إسرائيل كل ما يعنيها الآن هو منع هؤلاء النشطاء من الوصول إلى قطاع غزة. قضية الانفراد في قطاع غزة وقضية هذا الحصار تعتبره إسرائيل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، لا تريد لأحد أن يصل إلى قطاع غزة، لا تريد لأحد أن يطلع على ما يجري في داخل قطاع غزة، وبخاصة هؤلاء النشطاء، لأنه تدرك تماما بأنهم سينقلون أيضا رواية الفلسطينيين من زاوية رؤياهم الشخصية، وكذلك سيعلون أصوات المواطنين الفلسطينيين المحاصرين الذين يقبعون ويرزحون أيضا تحت وطأة القتل المستمر والغارات التي تكاد لا تتوقف، على الرغم من وجود الاتفاق لوقف إطلاق النار، كذلك تتعامل مع هذه السفن في حال أنها في حال وصلت إلى قطاع غزة فإنها كسرت الإرادة ربما الإسرائيلية ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية حتى على الحدود البحرية الفلسطينية في البحر المتوسط، ولذلك فإنها مستعدة كما تشير وسائل الإعلام وكما يرى محللون أن تقبل وتتحمل كل الضرر الناجم عن إيقاف هذه السفن حتى تحول دون وصولها إلى قطاع غزة، وهناك خشية فعلية من أي احتكاكات مع تركيا الآن.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق.
3: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها وكما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية، لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية، أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر وبالتحديد بجزيرة لارك. هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نور الدين دغير، الجزيرة، جزيرة هرمز.
0: في تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك، وذلك بسبب التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع.
4: هكذا تبدو ملامح أزمة جديدة في قطاع الصناعة الآسيوي بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. صناعة البلاستيك تعاني، والسبب شح إمدادات النفط المستوردة من الخليج. فالنفط مادة وسيطة تنتج أثناء عملية تكرير النفط الخام أو معالجة الغاز الطبيعي، وهي المادة الخام الأساسية التي تستخدم في تصنيع البلاستيك، حيث تعتمد عليها المصانع بشكل كلي لإنتاج الأكياس والعبوات والأواني وغيرها من المنتجات. ومع الحرب وتداعياتها وجدت آسيا نفسها أمام واقع جديد، لا سيما أنها تستورد نحو 48 مليون طن سنويا من منطقة الخليج، وتمثل نحو 70% من إجمالي وارداتها المنقولة بحرا. فاليابان تستورد 60% في حين تقدر واردات كوريا الجنوبية ب 69%، ويصل معدل الاستيراد في تايوان إلى 80%. ومع التطورات قفزت أسعار النفط بأكثر من 56% مقارنة بمستواها العام الماضي لتتجاوز $800 للطن. أزمة دفعت مصانع إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن أبرزها ميتسوبيتشي اليابانية إذ خفضت إنتاجها منذ مارس الماضي، في حين أعلنت حالة القوة القاهرة كل من فورموزا التايوانية للبلاستيك ويوتشون إنسيسي الكورية الجنوبية وتشاندرا أسري الإندونيسية.

0: ودون دفع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية للتحذير من إمكانية تحول الوضع الحالي من اضطراب لوجستي إلى صدمة تصنيع إقليمية تضرب دول آسيا بسبب ارتفاع الأسعار في وقت يكافح فيه المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل والإلكترونيات. إندونيسيا إحدى أكبر مستهلكي البلاستيك على رأس قائمة دول آسيا الأكثر تضرراً، حيث وصلت نسبة زيادة وارداتها من النفط في بعض الفترات منذ عامين إلى 151%. ويبدو جلياً أن شلل حركة الإمدادات في المضيق وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البلاستيك جميعها عوامل تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي في مختلف أنحاء آسيا، واقع قد يفرض أسعاراً مرتفعة تبدأ بقارورة الماء مروراً بأصناف من الغذاء وليس انتهاءً بعلبة الدواء.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المتواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازلات يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. وقال ترامب في تغريدة على التروث سوشيال إن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، وأنه يجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. أضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وهي مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بشأن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوب لبنان وفي البقاع شرقا، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوبية لبنان. في شأن آخر، نقلت صحيفة معرف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن البحرية الإسرائيلية تستعد لوقف سفن الأسطول القادمة من تركيا باتجاه غزة خلال ساعات. وكانت هيئة أسطول الصمود العالمي قالت في وقت سابق إنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول، وذلك في بيان مقتطب. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك مراد هاشم بالتصريحات الأمريكية والاجتماع المرتقب لرئيس الأمريكي بفريق الأمن القومي الثلاثاء بناء على تصريحات رئيس الأمريكي أيضا تجاه إيران.
2: مرحبا محمد. تصريحات لافتة للرئيس ترامب قرئ فيها المزيد من التصعيد. هو يقول موجها خطابه لإيران إن الوقت ينفد وإن عليها أن تتحرك سريعا ما لم سوف تتعرض لضربة أشد قسوة بكثير من السابقة. هو قال إنه لا يزال يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق وأن الولايات المتحدة كذلك تريد إبرام اتفاق، وأنه ينتظر ما زال ينتظر الرد الإيراني على آخر ورقة أمريكية دعا إلى أن يكون الرد أفضل من الرد السابق، مشيرا إلى أن إيران لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة وداعيا طهران إلى الوصول إلى هذه النقطة سريعا، ما لم فإنها سوف تتعرض لضربة قاسية جدا، وهم لا يريدون ذلك. كما قال الرئيس ترامب في مقابلته مع إكسيوس، رفض تحديد موعد نهائي للمفاوضات، أي مسار المفاوضات، وما إذا كان هناك موعد لهذا المسار رفض الإجابة على سؤال بهذا الشأن، لكنه كرر تهديداته بهذا الأمر. هذا التصعيد يأتي وسط تحركات، كانت هناك مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي تتعلق بإيران، وقرئ فيها أو ربطت بالتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالاستعدادات لضربة محتملة، وكذلك نتائج زيارة الرئيس ترامب للصين. أيضا من ضمن هذه التحركات ما كشفت عنه CNN وكذلك أكسيوس، من أن الرئيس ترامب بعد عودته بساعات قليلة من الصين عقد اجتماعا في نادي الجولف التابع له في فيرجينيا بعدد من أعضاء مجلس الأمن القومي، مستشاريه، نائب الرئيس، وزير الخارجية، مدير CIA، وكذلك مبعوثه ستيف ووتكوف. وهذا فيه الكثير من الدلالة، انعقاد هذا الاجتماع بهذه السرعة. أيضا هناك حديث من الوسيلتين أيضا أن هناك اجتماع آخر مرتقب، ولكن هذه المرة في غرفة العمليات في البيت الأبيض، وغرفة واجتماعات غرفة العمليات لها دلالة غاية الأهمية، إذ أنه لا يعقد فيها الاجتماعات الروتينية. هذا الاجتماع سيضم أيضا فريق ترامب لمجلس الأمن القومي، وستناقش فيه بحسب الوسيلتين الخيارات العسكرية المحتملة إزاء إيران في حال وصل المسار التفاوضي إلى طريق مسدود. كان البنتاغون أعد ووضع أمام الرئيس العديد من الخيارات العسكرية في حال قرر المضي قدما في هذا المسار، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض ومسؤولون كذلك يتحدثون لوسائل الإعلام عن أنه ما زال يفضل المسار التفاوضي. هذه الخيارات العسكرية تشمل العديد من الخيارات، ولا يعلم أي منها سوف يقرر الرئيس ترامب الاختيار بينها: استهداف منشآت البنية التحتية، الطاقة، الكهرباء، الجسور. أيضا خيار آخر يتعلق بالسيطرة الجزئية على مضيق هرمز، وهذا سيتطلب قوات برية. الخيار الثالث أيضا استهداف المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم في إيران للسيطرة عليه، وهو أخطر الخيارات. ويشير أكسيوس وكذلك CNN إلى أنه من الخيارات التي يتردد الرئيس ترامب بشأنها بالنظر إلى كونها عملية معقدة وكذلك محاطة بالكثير من المخاطر وقد ينجم عنها الكثير من الخسائر، وهو أمر لا يريده الرئيس ترامب. ورغم ضغط عامل الوقت كما تقرأ الكثير من الوسائل، لكن الرئيس ترامب كان لافتا وكذلك وزير الخارجية، بالإشارة إلى أن الرئيس ترامب قال الاعتبارات الانتخابية لن تؤثر على مساره فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وزير الخارجية أيضا قال إن محاولة إيران الضغط على الولايات المتحدة باستخدام عامل الوقت لن يفيد في دفع الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة سيئة. إذن هناك ترقب للخطوة القادمة من الرئيس ترامب ومتى سيتخذها، رغم استمرار بطبيعة الحال الجهود من قبل الوسطاء من أجل نزع فتيل مواجهة جديدة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم من واشنطن. عمر هواش، إذن كيف تراقب إيران هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي وكذلك الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية في سياق التحشيد العسكري في المنطقة؟
3: يا محمد، طهران تراقب ذلك بحذر شديد، وهي تأخذ هذه المرة التهديدات الأمريكية لا سيما الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى، نظرا لأن المسار الدبلوماسي يتعثر، وعندما يتعثر المسار الدبلوماسي يكون المسار العسكري هو الأكثر سلاسة ومفتوحا، وبالتالي الإيرانيون يقولون أنهم مستعدون لأي تصعيد، أي عمل جديد ضد أراضيهم. هذا ما نلمسه حقيقة من خلال تصريحات المسؤولين العسكريين وحتى بعض السياسيين، حيث يقول المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية عبد الفضل شيكارتشي إنه في حال نفذ ترامب تهديداته ونقلها من الفضاء الافتراضي إلى الفضاء العملي، فإنه سوف يتلقى ردا إيرانيا قويا يطال الجيش الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى المصالح الأمريكية وإسرائيل، وأن هذا الرد سيكون قويا وصارما ومدمرا. كما يؤكد ذلك أيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، يضاف إلى ذلك إلى أن مصادر عسكرية تحدثت عن أنه تم إصدار الأوامر للوحدات القتالية والعملياتية لأجل تنفيذ أي ردود فورية وعاجلة ضد المصالح الأمريكية وضد إسرائيل في المنطقة، وأن القوات الإيرانية لا ينبغي لها أن تنتظر التعليمات، وأنها لديها الصلاحيات الكاملة لتنفيذ هكذا ردود بمجرد تعرض إيران لأي اعتداء جديد. وهذا ينم عن خشية إيرانية من أن أي عمل مباغت قد يطال القيادات السياسية والعسكرية. لذلك يقول هذا المصدر العسكري أن القوات الإيرانية لا ينبغي لها أن تنتظر التعليمات وأن تنفذ ردودها على الفور. كذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية تريد شن عمل عسكري ضد إيران ضمن ما وصفها بالدعاية الأمريكية بأن إيران هي من تعيق الملاحة البحرية في المياه الدولية عبر إغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن الوضع الراهن في المضيق هو ناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأنه لم يكن على هذه الشاكلة قبل بدء الحرب. أيضا محمد، هناك الوساطة الباكستانية التي يبدو أنها لا تسير على ما يرام، حيث أن وزير الداخلية الباكستاني الذي كان في طهران هنا يوم الأحد الماضي، مكث في طهران يومين، التقى وزير الداخلية الإيراني الرئيس الإيراني مسعود بزكيان فضلا عن رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وقدم عرضا أمريكيا جديدا تم تسريبه إلى وكالة أنباء فارس التي تحدثت عن أن هناك 5 شروط على رأسها تسليم طهران لمخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب أكثر من 400 كيلوغرام، وأن واشنطن ترفض تقديم ضمانات لإنهاء الحرب وترفض ربط المسار بين إيران ولبنان قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض. كذلك واشنطن ترفض تقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب وترفض الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فقط 25% من هذه الأموال قد يتم الموافقة عليها، وبالتالي هذه الشروط هنا توصف في وسائل الإعلام الإيرانية على أنها تعجيزية بأنها قدمت لكي ترفض. وتقول وكالة أنباء فارس إن هذه الشروط حتى ولو قبلت بها طهران فإنها لا تعني إنهاء الحرب، وأنها ستبقي نافذة عودة الحرب مجددا على إيران مفتوحة، وهذا مرفوض كليا من قبل الإيرانيين، لأن على رأس الشروط الإيرانية المقابلة التي قدمت إلى واشنطن كان إنهاء الحرب بالكامل على كافة الجبهات، بل ومع الضمانات تكون ضمانات دولية. لذلك الآن هو التوتر هو سيد الموقف. قد نشهد عمليات عسكرية جديدة سواء ربما في مضيق هرمز في المياه الخليجية أو ربما في المدن الإيرانية. الإيرانيون يقولون أنهم على استعداد كامل للعمل العسكري، وبنفس الوقت يقولون أنهم أيضا مستعدون للمسار الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. إذن في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق.
4: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز، ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور. ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها كما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية. لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية. أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر وبالتحديد بجزيرة لارك. هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نور الدين دغير، الجزيرة، جزيرة هرمز.
1: معنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، مرحبا بكما. دكتور جيمس روبنز، ما الذي تقرأه في تصريحات الرئيس الأمريكي حينما يطلب من إيران أن يتحركوا بسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيء؟ ما الذي يلوح به ترامب فعليا؟
5: أعتقد بأن الرئيس ترامب يحاول أن يضع ضغطا على الإيرانيين ويهدد بالعودة إلى استخدام العمليات العسكرية، وأعتقد بأن الولايات المتحدة تذكر بأن الوقت ينفذ، لذلك الرئيس يؤكد على هذا الأمر رغم أنه يعتقد بأن الحل الأفضل سيكون بالعودة إلى المفاوضات. ومثلما تفضلتم، لا أعتقد بأن الشروط الخمسة التي فرضتها إيران للعودة للمفاوضات ستكون مقبولة بالنسبة للرئيس الأمريكي.
1: بعيدا عن الشروط، حينما يجتمع بفريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران، ما الذي تتوقعه من طبيعة هذا العمل العسكري دكتور جيمس بالنظر إلى التجارب السابقة؟ عمل عسكري محدود مثل مشروع الحرية أو مشروع حرية بلس كما هدد، أم عمل عسكري واسع ينسق مع إسرائيل؟
5: أعتقد بأنها ستكون أمرا مكلفا أكثر من عملية الحرية، ستكون ربما أمرا مشابها للجولة الأولى من العمليات القتالية، وقد تكون ربما أكثر كثافة، وقد تكون منسقة مع القوات الإسرائيلية أو ربما مع دول الخليج التي أظهر بعضها اهتمامه بالانضمام إلى الولايات المتحدة. إذن هذا اللقاء مع مستشاري الأمن والدفاع مع الرئيس يقدم له الخيارات العسكرية الممكنة لاستهداف المنشآت الحيوية، وأتكهن ربما بأنه سيكون هنالك محاولة كذلك لاستخدام القوات البحرية المتمركزة في مضيق هرمز لاستهداف منصات الصواريخ.
1: دكتور جيمس، ما الذي يضمن أن

0: أن يحقق هذا العمل العسكري إذا ما توسع أن يحقق أهدافا سياسية؟
1: لا يوجد أي ضمانات في الحرب، وأعتقد بأن التاريخ واضح بهذا الشأن. الرئيس يشعر بخيبة أمل بسبب وضع أي إطار للمفاوضات من قبل إيران، وربما في الكواليس الأمر يختلف وهنالك مساعي حميدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وحتى داخل إيران أعتقد بأن هنالك وراء الكواليس نقاش حول مسألة العودة مع فرض الشروط التي ذكرتموها. لا يزال هنالك أمل بالنسبة للدبلوماسية، ولكن في الحرب لا يمكن التكهن بالتداعيات والمخرجات، لذلك أفترض بأن يكون هنالك استبعاد للخيار الحربي.
0: دكتور حسين، ما الذي نقله الجانب الباكستاني في الزيارة الأخيرة؟ نتحدث عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني، هل هنالك جديد يطرحه الباكستانيون بالنظر إلى هذه التهديدات العسكرية التي تطرقنا إليها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ليس هناك من معلومات دقيقة عن ما طرحه الطرف الباكستاني. ما تسرب للإعلام هو الشروط الأمريكية الخمسة، والتي ليس فيها شيء جديد، لا بل فيها يعني مؤشرات سلبية، لأن أمريكا تقول أنها ترفض دفع أي غرامة للحرب والإفراج عن كامل الأموال المجمدة الإيرانية ورفع كامل للعقوبات التي تطالب بها إيران. من هنا يعني في تصوري أن ما يطرح أمريكيا الآن عبر الوسيط الباكستاني، إذا كان ما تسرب هو يتطابق مع الواقع، أنه ليس هناك مراوحة، ليس هناك شيء جديد في هذا الإطار. الخيار العسكري أيضا هو خيار مستهلك، يعني كانت هناك نافذة لمدة 40 يوما، وأمريكا استعملت كل ما تملك بالنهاية لتحقيق أهداف الحرب وفشلت في تحقيق أهداف الحرب. من هنا فتح نافذة كما يطالب ترامب قصيرة لعمل مركز لن يغير من الواقع شيئا. من هنا ما هو مطلوب الآن ويمكن أن يؤدي إلى تغيير في المشهد هو اللقاء في منتصف الطريق دبلوماسيا، يعني لا أن ترفع أمريكا السقف بشكل أكبر وتطالب بحل دبلوماسي. هذا لا يسمى توفير فرصة للدبلوماسية، هذا إعاقة للدبلوماسية تحت عنوان دبلوماسية. من هنا أتصور أن ما يطرح لحد الآن ليس مشجعا للدبلوماسية. لا زالت أمريكا تتكلم بسقوف مرتفعة وشروط تعجيزية، وإيران ترفض ذلك بشكل طبيعي.
0: طيب، الرفض ربما يفتح مجالا للحديث دكتور حسين عن المشاركة الإسرائيلية، وإسرائيل تستنفر وتضع خططا، والرئيس الأمريكي يتصل ببنيامين نتنياهو. هل هناك خشية في إيران من عمل إسرائيلي بأهداف إسرائيل التي يعني تطرقت إليها كثيرا، يطال البنية التحتية وبنية الطاقة أيضا، قد يوسع هذه الحرب؟
2: يعني الكيان الصهيوني هو يتكلم عن هذا الموضوع، ولكن يجب ألا ننسى أن من بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر. يعني ضرب مصادر الطاقة في إيران قطعا سيستوجب ردا إيرانيا على مصادر الطاقة في الكيان الصهيوني، وواضح أن إيران تمتلك الأدوات، تمتلك الصواريخ، وتستطيع أن تقوم بذلك، وهذا ما سيؤدي إلى يعني مشكلة كبيرة في الداخل الإسرائيلي. لماذا؟ لأن أساساً المجتمع في الكيان الصهيوني مجتمع رفاه، وعدم وجود

الكهرباء سيؤدي إلى كارثة حقيقية هناك بعكس إيران. يعني في إسرائيل هناك 9 محطات للطاقة، وإيران يعني طرحت معلومات وافرة عنها وتريد أن توحي بأنها تعلم إنه مصادر الطاقة وأين تكمن وكيف يمكن تدميرها إلى آخره، في حين أن في إيران

0: الشمسية وبعضها من خلال محطات لإنتاج الكهرباء يعني بالطاقة الذرية كما في بوشهر، والبعض الآخر من خلال محطات لإنتاج الطاقة بالديزل أو يعني مواد نفطية أخرى. هذا كله يعني يجعل الأمر معقدا، يعني ضرب البنية التحتية في إيران أولا ليس بهذه السهولة، وثانيا إيران تستطيع أن تقوم بالمثل في داخل الكيان الصهيوني. صحيح أن الكيان الصهيوني
1: فقط داخل الكيان الصهيوني، لأن الخشية على المنطقة دكتور التأثيرات يعني أن تشمل ضربات قطاع الطاقة أن تشمل المنطقة، وأن يكون الرد الإيراني أيضا كما كان غير مضبوط على الولايات المتحدة وإسرائيل فقط.
0: يعني هذا الاحتمال وارد لا أريد أن أنفيه، ولكن فيما يخص الكيان الصهيوني يعني هناك خطة واضحة المعالم لإيران في ضرب كل محطات إنتاج الطاقة في الكيان الصهيوني فيما إذا تم التعرض لمحطات توليد الكهرباء في إيران.
1: ابقى معي دكتور جيمس روبنز، إذن أنتقل إليك في السؤال عن جدوى العمل العسكري، الانتقال إلى مراحل كما تقول إسرائيل وحدها، إسرائيل التي تصرح في هذه الأثناء حول الأهداف المقبلة وبنك الأهداف المقبلة الذي قد يطال قطاعات حيوية ومنها قطاعات الطاقة. كيف تحسب الولايات المتحدة حساب حلفائها في المنطقة غير إسرائيل ودول الخليج المشاطئة للخليج والتي قد تتأثر بأي عمل من هذا النوع؟ هل الانتقال إلى هذه المرحلة يراعي مصالح المنطقة وأمنها طبعا؟
2: حسنا، الرئيس ترامب هو الذي تحدث أولا عن استهداف الجسور ومنشآت الطاقة في إيران وليس إسرائيل، وقال بأنها ستكون هي الأهداف المقبلة في حالة استئناف القتال. وفيما يتعلق بأصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها، لقد تم استهدافها منذ بداية الحرب حتى وإن لم يكونوا طرفا في هذا النزاع، ورغم تأكيدهم على ضرورة تفادي الحرب مع ذلك تم استهدافهم. ويوم أمس في الإمارات المتحدة كان هنالك استهداف لمنشأة نووية بسبب مسيرات قد تكون آتية من إيران، إذن ذلك لا يمنع الاعتداء على جيرانها، سواء بدأت إسرائيل والولايات المتحدة باستهداف المنشآت الإيرانية. وإيران مرة أخرى يتوقع بأن تستهدف المنشآت، لذلك رأينا احتجاج كبير من قبل دول الخليج، وسيحاولون الدفاع عن أنفسهم بكل شراسة ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جيمس روبنز، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كاتب المحلل السياسي أيضا من طهران دكتور حسين ريوران. مشاهدينا، الآن نذكر بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، حيث نقلت صحيفة معرفة عن مصدر قوله إن البحرية الإسرائيلية تستعد لوقف سفن أسطول الصمود القادمة باتجاه غزة خلال ساعات. أشارت المصادر إلى أن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول بالمياه الدولية قبل وصولها للمياه الإقليمية. وكانت هيئة أسطول الصمود العالمي قالت في وقت سابق إنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول، وذلك في بيان مقتضب. بعد من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد نرحب بك، ما هي آخر المعلومات المتوفرة عن استعدادات إسرائيل لاعتراض جديد في المياه الدولية؟
3: السفن والزوارق الإسرائيلية باتت في البحر وهي مستعدة فعلا خلال ساعات من أجل بدء السيطرة على سفن الأسطول ووقفه ومنع وصوله إلى المياه

0: الدولية الفلسطينية الذي وخاصة عند قطاع غزة. تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن ذلك ربما يجري خلال ساعات، وتقول إسرائيل أيضا بأن ذلك لن يجري في مياهها الإقليمية وإنما في المياه الدولية، مثل ما حصل مع أسطول الصمود الذي سبقه بعدة أسابيع. تقول أيضا المصادر الإسرائيلية إن هذا الأسطول يتضمن نحو 50 سفينة وزورقا، وبأن على متنه عشرات من النشطاء، ومن بينهم كما يبدو نشطاء وأتراك ودوليين أيضا. ولذلك فإن إسرائيل تخشى أيضا من تصادم مع تركيا ومع دول أخرى حول العالم في حال يعني اقترف جنودها أي اعتداء على هؤلاء النشطاء، خاصة أن هذا الأسطول الذي خرج من الأراضي التركية من السواحل التركية يذكر الإسرائيليين بأسطول الحرية وبسفينة مافي مرمرة التي قتل على متنها أكثر من 10 مواطنين أتراك، واعتدى الجيش الإسرائيلي بعنف على النشطاء الذين كانوا على متن تلك السفينة. وتخشى إسرائيل وتحاول تدريب العناصر الإسرائيليين على عمليات الاستيلاء دون الحاجة إلى قتل النشطاء على متن هذا الأسطول كغيره من الأساطيل، إلا أنها لا تنفي إمكانية حصول احتكاك أولا ما بين النشطاء والجنود الإسرائيليين، وثانيا بين إسرائيل ودول العالم وبخاصة تركيا في حال اعتدى الجنود الإسرائيليون على النشطاء بشكل كبير جدا، ما قد يثير أزمات عدة، وبخاصة أن هذا الأسطول قد خرج من السواحل التركية. الآن المنطقة التي ستتوقف فيها السفن التي ستعمل إسرائيل فيها على وقف سفن الأسطول غير معروفة وغير محددة حتى هذه اللحظة، وعلى الرغم من قول النشطاء أن السفن الإسرائيلية بدأت بمحاصرتهم، إلا أن إسرائيل لا تزال حتى هذه اللحظة محمد تلتزم صمت حيال هذه التطورات. كل ما تقوله هو أنها مستعدة من أجل وقف هذا الأسطول. تعتقد إسرائيل أنه ليس بإمكان أي أحد الوصول إلى قطاع غزة دون المرور بالموافقة الأمنية الإسرائيلية، وتسوق كثيرا من المبررات لذلك. هي تقول أيضا بأن حصارها على قطاع غزة هو حصار قانوني كما تسميه، وبأن محاولات خرق هذا الحصار وكسره هي المخالفة للقانون الدولي. هذا ما تبثه إسرائيل وتحاول قوله للنشطاء وكذلك للمجتمع الدولي. هناك حالة من الترقب الآن في إسرائيل لبدء عملية الاستيلاء على هذه السفن ووقف هذا الأسطول وما قد ينتج عنها من تطورات، ربما في حال جرت هناك أي احتكاكات أو اندلعت أي مواجهات ما بين الجيش الإسرائيلي الذي إذا هاجم بعنف هذا الأسطول فإنه يتوقع أن تحصل مواجهات ربما واحتكاكات مع النشطاء وتداعيات ذلك على إسرائيل، خاصة أن إسرائيل تعتقد بأن مثل هذه الأساطيل تؤدي إلى ضرر بالغ لسمعتها دوليا وتؤثر في الرأي العام الدولي. إذا وصلت إلى قطاع غزة ستكسر الحصار، ستعلي قضية غزة مجددا إلى عناوين وسائل الإعلام وإلى الصدارة، وإن لم تصل وأوقفتها إسرائيل بالقوة كذلك ستعيد غزة إلى الصدارة. فإن إسرائيل تتعامل مع الأمر كأن على أنه أمر واقع، وبأن القضية قد عادت مجددا لتتصدر العناوين، وبأن أعين العالم ووسائل الإعلام على هذا الأسطول، بالتالي هناك حالة من الحذر الشديد.
1: لكن ذلك لم يحصل في الأسطول الماضي قبل عدة أيام، بل إنها اعتقلت متضامين دوليين عدة أيام وعذبتهم. كيف تابعت إسرائيل التداعيات التي أثارها النشطاء وطريقة التعامل معهم بعدما تم الإفراج؟
0: يعني محمد، هي إسرائيل في العادة تحاول عدم فعل ذلك، ولكن يبدو أنه هو الأمر القائم والأمر المتبع من خاصة لدى مصلحة السجون الإسرائيلية وبخاصة منذ 7 أكتوبر. ولا ننسى بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وفي أسطول سبقه كان قد زار الموقوفين وهددهم بشكل رسمي ونعتهم بالإرهابيين وتجول أمامهم وبين صفوفهم وهم معتقلون ومقيدون. يعتمدون. الأمر تغير الآن بشكل كبير جدا. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المنظومة أصلا في إسرائيل قد تغيرت مع وجود الوزير إيتمار بن غفير، فإن ذلك الأمر قائم حتى لو لم تشأ الخارجية الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية. مجرد وصول النشطاء إلى إسرائيل والتعامل معهم وفق القوانين والمبادئ التي وضعها الوزير إيتمار بن غفير سيكون ذلك عبارة عن اعتداءات وعبارة عن سجن تماما، كما قال شهود عيان من الذين اعتقلوا في إسرائيل خلال الأيام الماضية. هي تحاول تدارك ذلك، تتحدث علنا. وكانت إسرائيل محمد قد مارست ضغوطات دولية عالية وواسعة النطاق خلال الأيام الماضية لمنع هذه السفن من البحار من الشواطئ التركية باتجاهها، ذلك لأنها تدرك تماما أن هذه السفن ستشكل ما يسمى إسرائيل بالقنبلة الإعلامية. سواء وصلت إلى القطاع أو لم تصل إلى القطاع، فإن قضية غزة ستعود لتتصدر وسائل الإعلام، هذا في أحسن الأحوال. ولكن في حال جرت هناك أي اعتداءات على النشطاء أو اعتقالات لهؤلاء النشطاء، فإن قضية هذه السفينة والاعتداءات الإسرائيلية والتعذيب الإسرائيلي في المياه الدولية وكذلك غزة جنبا إلى جنب سوف تتصدر مرة أخرى وسائل الإعلام والعناوين الدولية. بالتالي فإن إسرائيل تتعامل مع نفسها بأنها في معضلة، ولكنها تحاول تقليل حجم ما تسميه كما قلنا بالقنبلة الإعلامية وبتأثير وتداعيات هذه القنبلة الإعلامية، خاصة في ظل قول كثير من الساسة والمسؤولين في إسرائيل بأن الإسرائيليون باتوا منبوذين حول العالم منذ 7 أكتوبر، وهذا ما تشير إليه الأحصائيات وكذلك آخر التقارير الصادرة عن اتحاد جامعات إسرائيل، والذي قال إن مستوى واتساع حلقة المقاطعة العالمية لإسرائيل يجعل إسرائيل في مرحلة خطيرة جدا، وهو تحول استراتيجي ستكون له تداعيات خطيرة سواء على الأكاديمية الإسرائيلية وكذلك على إسرائيل نفسها. بالتالي إسرائيل تحاول تقليل هذه التداعيات ما استطاعت، إلا أنها تتعامل مع الأمر كأنه أمر قائم لا مفر منه.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. السياق يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن ذويهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، وهو ما يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي. ومع ارتفاع تكاليف تجهيز القبور وشح مواد البناء، يقضي ذوي الشهداء ساعات طويلة بحثا عن موضع يوارون فيه أحباءهم الثرى في مشاهد تختزل عمق الكارثة الإنسانية المتواصلة في القطاع.
2: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية، هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
3: عندما استشهد ربنا تقبل الشهادة قسما بالله ما احنا لقين أجار القبر 700 شيكل بقول لك، وهنا إن شاء الله الحين هنا طالعين أنا وكويت نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هنا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
2: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
3: لجأنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فسدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
2: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة للعديد من قصص هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء للدفن العشوائي.
4: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا. فالحمد لله ربنا الله بعت يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
2: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
5: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها، اللي لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عندي، سكرت. أنا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
2: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور.
6: لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. هن الشاعر الجزيرة، خان يونس.
1: أنا مشاهدينا إلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. حول الموضوع اللبناني ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. ليبدأ معك عادل شديد في السؤال، إلى ما انتهت في جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن إسرائيل بالنظر إلى استمرار عملياتها العسكرية في الجنوب وبوتيرة أعلى؟
7: حياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه المفاوضات أو المحادثات والنقاشات الجارية هناك بواشنطن لا تناقش وقف إطلاق النار، إنما ما يسمى إدارة وتنظيم إطلاق النار، إنه استبعاد العاصمة بيروت ومناطق أخرى وحصر المواجهة في المنطقة الجنوبية ما بين الليطاني شمالا ورأس النقورة جنوبا ومناطق أخرى، يعني بمعنى بالمناطق ذات بيئة حزب الله. وحسب النقاش الإسرائيلي حول ما يحدث هناك، لم يعد هذا الموضوع يعني جزءا مهما من طبيعة الحديث الجاري، بقدر ما أنه الأولوية لدى الأطراف الثلاث الأمريكي والإسرائيلي وحكومة لبنان هو الاتفاق على أنه الاستقرار والسلطة الحكومة في الجغرافيا اللبنانية وسيادتها يعني يعتمد أولا وأخيرا على ضبط حزب الله، وتحديدا سحب سلاحه وتجريده من السلاح وإخضاعه للقانون. وهنالك يعني إنه مجموعة من الأفكار اللي ستبدأ يعني بالظهور ابتداء من ما يسمى بالمسار الأمني بالتاسع والعشرين من هذا الشهر، أي بعد 10 أيام أو أكثر، حول مسار أمني مشترك أمريكي إسرائيلي لبناني حول كيفية يعني بدء إجراءات ميدانية لتجريد حزب سلاح حزب الله وفرض سلطة الجيش اللبناني بعد إحداث الكثير من التغييرات على مبنى وبنية الجيش اللبناني، التي يعني واضح أن الإسرائيلي غير راضي لا عن قائد الجيش ولا عن الكثير من الضباط ولا حتى عن فلسفة وعقيدة الجيش اللبناني، وليس راضيا عن وجود حسب الادعاء الإسرائيلي آلاف الجنود من الطائفة الشيعية من بيئة حزب الله، وبالتالي يراد أن يكون ليس جيشا لكل لبنان بقدر ما هو جيش وفق مقاييس. بالتالي هذا الواقع الذي يتم مناقشته، إمكانية نجاحه وعدم نجاحه مسألة أخرى، بمعنى أنه موضوع وقف إطلاق النار الذي اعتقد الكثيرين أنه ما أن أعلن عن تمديد 45 يوم ليس هذا المطروح. الوقف إطلاق النار أو ما تم الحديث حوله لا يشمل أي المناطق ولا يشمل الاشتباك، لا بل أن الإسرائيليين يدعون أن هنالك تفاهم على ضرورة استمرار هذا الجهد
1: ضيفنا من
7: الإسرائيلي
1: بيروت حول هذه النقطة. سيد طارق ترشيشي، هل تشعر الدولة اللبنانية فعلا أن هذا أمر مسلم به متفق عليه لا يمكن نقاشه، العمل الإسرائيلي العسكري في هذه المناطق؟
8: أولا صباح الخير لك ولضيفك. لا، في الحقيقة هذا الأمر لا يمكن الدولة أو لا تستطيع الدولة السير به في الطريقة التي تريدها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لجهة أنه تحويل المسألة من مسألة إنهاء احتلال وانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وأطلاق أسرى وتأمين عودة نازحين إلى مسألة تحصر فقط بموضوع سلاح حزب الله. في الحقيقة لبنان اليوم يشعر ب لبنان الرسمي ولبنان عموما يشعر بشيء من الخيبة من الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي كان وعد في اجتماعات واشنطن بالعمل لتثبيت وقف إطلاق نار فعلي وإعلان وقف إطلاق نار شامل على كل الأراضي اللبنانية لإتاحة المجال في حصول مفاوضات أمنية تفضي إلى اتفاق أمني ينفذ ما كان مقرر في عام 2024 معطوفا على القرار 1701، ليتسنى لاحقا البحث بموضوع إعادة العمل باتفاقية الهدنة المعقودة في أذار 1949، في اعتبار أن لبنان ليس في وارد الدخول في أي معاهدة سلام أو معاهدة تطبيع مع إسرائيل، وأن ما يحكم موقفه في هذا المجال هو الموقف العربي، المبادرة السلام العربي، و يعني ما يتخذه العرب بلبنان يلتزم الخيار العربي في هذا الموضوع.
1: من يضمن ذلك
8: في أي شيء من هذا؟
1: من يضمن ذلك؟ الضغط كبير على الدولة اللبنانية، ولن تقدم إسرائيل شيئا مجانيا في هذا الوقت الذي تمارس فيه قوة القهر العسكري.
8: صحيح أستاذ، أنه الضامن هو الأمريكي، والضامن هو الذي وعد لبنان الرسمي بأنه سيضغط على إسرائيل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، لكن وهذا الأمر استحق بدءا من منتصف ليل أمس على أساس بدء سريان هدنة 45 يوما الممددة، تفاجأ لبنان بأنه القصف الإسرائيلي تصاعد، بل طاول عمق لبنان أكثر فأكثر وصولا إلى مدينة بعلبك وجوارها، فما دل على أن الإسرائيلي ليس في وارد وقف إطلاق النار، وبالتالي هناك خوف حقيقي أستاذ في لبنان الآن. هناك خوف حقيقي من أن يستمر هذا العدوان الإسرائيلي، هذا الاعتداء الإسرائيلي، لأنه في هناك شعور بأن نتنياهو يريد أن يبقي الحرب مستمرة حتى ساعة يعني ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست في تشرين الأول المقبل، فضلا عن أنه يعني هناك مخاوف كثيرة على الجنوب اللبناني من أن يكون محل احتلال إسرائيلي، خصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية طاولت شمال الليطاني وصولا إلى قلعة شقيف، هذه المنطقة الحاكمة عسكريا وجغرافيا وهي شمال نهر الليطاني، ما يدل على أنه ليس هناك لدى إسرائيل أي نية بالانسحاب، وأنها عازمة فعلا إلى إقامة هذه المنطقة الأمنية التي تطمح إليها والتي تريدها ربطها بالمنطقة الأمنية التي تقيمها في الجنوب السوري. لذلك لبنان في الحقيقة يشعر بشيء من الخيبة.
1: طيب هذا الشعور بالخيبة يدفع لبنان رسميا في أي اتجاه؟ يدفعه بالاتجاه الداخلي أم يدفعه بالبحث عن أطراف بجوار الولايات المتحدة دوليا؟
8: يعني في الحقيقة أستاذ، في لبنان الرسمي أنا أقول لبنان أمام خيارين، إما الانسحاب من المفاوضات وأنا أستبعد ذلك، ولكن سيذهب إلى شيء اسمه الصبر الدبلوماسي، أنه يستمر في الاجتماعات على أمل أنه الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة ما تتدخل فعليا وتفرض حل في ينهي يوقف حالة الحرب. لكن أن يفكر مثل ما يفكر الإسرائيلي والأمريكي بأن حصر الموضوع بنزع سلاح حزب الله، فهذا أمر يدرك الأمريكيون والإسرائيليون أن السلطة اللبنانية لا يمكنها أن تدخل

0: فيه. يعني هذا الأمر يفجر لبنان من الداخل ويحدث حرب أهلية، ولدى السلطة اللبنانية ولدى كل المعنيين بالموضوع توجه بالقرار بأن يعالج هذا السلاح في شيء اسمه استراتيجية أمن وطني يمكن وضعها من خلال بعد عقد طاولة حوار في شأنها، وهو أمر ما يعني وارد في برنامج الحكومة، حكومة الرئيس نواف سلام، وأصلا كان واردا يعني كان طرح في خطاب القسم الرئاسي. فهناك اتفاق على أن تعالج هذا السلاح ضمن هذا الإطار. خارج هذا الإطار ومثل ما يطرح الأمريكيون والإسرائيليون بأن يعالج بالقوة، فهذا أمر لا يمكن أن يحصل. علما أستاذ أنه يعني معالجة هذا الذهاب إلى معالجة هذا الأمر بالقوة يعني أنه كأن يعني مراد إدخال لبنان في حرب أهلية. يعني كيف لا أعتقد أن الأمريكيين يعني ربما الأمريكيين يضغطون، إذا الإسرائيلي يهمه هذا الأمر، لكن على الأقل الأمريكي ربما يكون يضغط، ولأنه يدرك محاذير هذا الأمر، ولكن يضغط في السياسة لعله يعني يصل إلى هذا الهدف. لكن أعود وأقول السلطة اللبنانية لا يمكنها أو لا تستطيع أن تدخل في أمر من هذا النوع. هذا الأمر يؤدي بلبنان إلى فتنة مستطيرة، ويتكل على كل حال في لبنان في زاوية من الزوايا، يتكل على الدعم العربي والسعي يعني لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تضغط فعليا على إسرائيل لكي توقف إطلاق النار في لبنان نهائيا. يعني
1: سيد عادل شديد، في مقابل ذلك إسرائيل ليس فقط يعني تحاول الإيقاع في لبنان داخليا وترسيخ أمر واقع، أيضا لديها ملف إيران ومحاولة فصل لبنان عن أي تطورات في المفاوضات. كيف تدير إسرائيل هذه الملفات سوية نحو الهدف الاستراتيجي كما أشار ضيفنا المتعلق بالتوسعة والانتشار من شمال إسرائيل إلى جنوبي سوريا ولبنان؟
2: يعني إسرائيل أستاذ محمد بهذه الجزئية في موقف حرج ومربك، من ناحية ترفض بشدة تضمين لبنان وحزب الله أن يكون جزءا من مفاوضات إسلام أباد ما بين إيران والولايات المتحدة، وهذا بالنسبة لإسرائيل لا شك أنه خط أحمر، لا يمكن لإسرائيل أن يقبل ذلك إن كان هو الذي يقرر وليس الأمريكي. له تداعيات كبيرة حتى على حضور ونفوذ إسرائيل بالمنطقة ورؤيتها للبنان ورؤية حلفاء وأعداء إسرائيل لها جراء قبول الأمريكي هذه النقطة. ولكن اليوم وبعد في متغيرين مهمين جدا هم اللذين سيدفعان الحكومة الإسرائيلية لقبول بعض الأمور التي لم تكن يعني تقبل في إسرائيل، أولاها أنه اليوم هذه الحرب التي شنتها وتشنها إسرائيل على لبنان باتت حرب مكلفة تماما، مكلفة كثيرا بشريا وعسكريا وعتاديا وما شابه. حزب الله أثبت أنه قادر على ليس إفشال الإسرائيلي إنما الحاق الكثير من الخسائر، والإسرائيلي بدأ يعترف أخيرا، اضطر للاعتراف لأنه لم يعد أحد يصدق من الرأي العام الإسرائيلي. وهذا يتزامن أستاذ محمد مع وضع صعب جدا للجيش الإسرائيلي، القوى البشرية سواء الاحتياط أو الخدمة النظامية، وبالتالي معنيين بإراحة الجنود، معنيين بوقف الحروب البرية لتستمر الحرب مع إيران، لطالما أنه مشاركة الإسرائيليين فيها تكون من خلال عشرات أو مئات الطيارين بالحد الأقصى وأطقم الجبهة الداخلية في إسرائيل. لذلك في لحظة ما قد يضطر لأنه حزب الله لن يلتزم بإطلاق وقف إطلاق النار إلا إذا كان القرار منه أو من إيران، وخاصة أن الحكومة الحالية الوفد اللبناني وفق الإعلام العبري يقول أنه لا يتحدث باسم حزب الله وليس مسؤولا عن ضبط سلوك حزب الله. بالتالي الإسرائيلي من جهة له مصلحة بالقضاء على حزب الله وبنفس الوقت هو غير قادر، لذلك تصبح مصلحة الجيش الإسرائيلي باتجاهين، خروجه من هاي المعركة التي أثبتت إنها معركة خاسرة بكل المقاييس، ونقل الأزمة إلى الداخل اللبناني لتحقيق مسألتين. المسألة الأولى إعطاء شرعية، وكأن أزمة لبنان كما تحدث ضيفك تتمثل في حزب الله فقط، وهنالك انسجاما أمريكيا إسرائيليا لبنانيا، وهذا يعطي إسرائيل انتصار سياسي كبير، إنه أصبحت إسرائيل إلى جانب طرف رسمي في لبنان في مواجهة مكون مهم، وهو مكون مجتمعي وسياسي وعسكري، لا بل أنه هو القوة العسكرية الأقوى داخل لبنان. وهذا الموضوع من شأنه أن يؤثر أيضا على إعطاء شرعية للوجود الاحتلالي في لبنان، وأن تصبح مقاومة حزب الله على التواجد العسكري الإسرائيلي في لبنان هي بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، وإنه الخلل في حزب الله وليس بالاحتلال. لذلك يحاول الآن الإسرائيلي ومعه الأمريكي من تخريج هذا السيناريو، هاي المعادلة، من خلال النقاش الذي يجري الآن في الولايات المتحدة، والذي وفق الإسرائيليين لا يمكن أو من الصعب أستاذ محمد تسميته بالمفاوضات ما بين طرفين متخاصمين كل له شروطه. فما يقال بالعبري يختلف تماما بتقديري عما يقال بالإعلام اللبناني. لذلك المسار الحالي سيقود بالتأكيد إلى انعكاسات سلبية جدا داخل لبنان، والإسرائيلي سيبتعد بشكل تدريجي ويبقى لاعبا مهما بالداخل اللبناني لطالما أن هنالك طرفا لبنانيا بات
1: شكرا،
2: مقتنعا
1: شكرا
2: بضرورة
1: جزيلا.
2: الإشراك الإسرائيلي
1: من الخليل
2: في مسائل داخلية.
1: عادل شديد، شكرا جزيلا لك. شكرا من بيروت
2: شكرا.
1: الأستاذ طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. في تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك بسبب التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع، فقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى التأثير سلبا على إمدادات مادة النفط التي تمثل عصب صناعة المواد البلاستيكية، أمر دفع شركات إلى خفض الإنتاج وأخرى إلى إعلان حالة القوة القاهرة، لا سيما أن أبرز اقتصادات القارة تعتمد على استيراد النفط من منطقة الخليج.
3: هكذا تبدو ملامح أزمة جديدة في قطاع الصناعة الآسيوي بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. صناعة البلاستيك تعاني، والسبب شح إمدادات النفط المستوردة من الخليج. فالنفط مادة وسيطة تنتج أثناء عملية تكرير النفط الخام أو معالجة الغاز الطبيعي، وهي المادة الخام الأساسية التي تستخدم في تصنيع البلاستيك، حيث تعتمد عليها المصانع بشكل كلي لإنتاج الأكياس والعبوات والأواني وغيرها من المنتجات. ومع الحرب وتداعياتها، وجدت آسيا نفسها أمام واقع جديد، لا سيما أنها تستورد نحو 48 مليون طن سنوياً من منطقة الخليج، وتمثل نحو 70% من إجمالي وارداتها المنقولة بحراً. فاليابان تستورد 60%، في حين تقدر واردات كوريا الجنوبية ب 69%، ويصل معدل الاستيراد في تايوان إلى 80%. ومع التطورات قفزت أسعار النفط بأكثر من 56% مقارنة بمستواها العام الماضي، لتتجاوز 800 دولار للطن. أزمة دفعت مصانع إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن أبرزها ميتسوبيتشي اليابانية، إذ خفضت إنتاجها منذ مارس الماضي، في حين أعلنت حالة القوة القاهرة، كل من فورموزا التايوانية للبلاستيك ويوتشون إن سي سي الكورية الجنوبية وتشاندرا أسري الإندونيسية. وضع دفع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية للتحذير من إمكانية تحول الوضع الحالي من اضطراب لوجستي إلى صدمة تصنيع إقليمية تضرب دول آسيا بسبب ارتفاع الأسعار، في وقت يكافح فيه المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل والإلكترونيات. إندونيسيا إحدى أكبر مستهلكي البلاستيك على رأس قائمة دول آسيا الأكثر تضرراً، حيث وصلت نسبة زيادة وارداتها من النفط في بعض الفترات منذ عامين إلى 151%. ويبدو جلياً أن شلل حركة الإمدادات في المضيق وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البلاستيك جميعها عوامل تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي في مختلف أنحاء آسيا، واقع قد يفرض أسعاراً مرتفعة تبدأ بقارورة الماء مروراً بأصناف من الغذاء وليس انتهاءً بعلبة الدواء.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، هذه التغطية متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وللتطورات في لبنان. في آخر المستجدات نقل موقع أكسوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. و توقع المسؤولون عقد ترامب يوم غد الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عار التخصيب. أضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. وعلى الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشأن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقا. بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبية البلاد. بدوره أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوبية لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من العاصمة بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، مرحبا بكم جميعا. ده معك مراد هاشم بالتصريحات الأمريكية والترقب لاجتماع أمريكي برئاسة ترامب مع فريق الأمن القومي.
4: نعم محمد، رغم التصعيد في الخطاب لكن الرئيس ترامب يقول لموقع أكسيوس في مقابلة من أنه لا يزال يعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق وإن الولايات المتحدة كذلك تريد اتفاق. هو قال إنه ينتظر ردا إيرانيا على آخر ورقة أمريكية، عبر عن الأمل أن يكون هذا الرد أفضل من آخر رد إيراني تلقاه. أشار إلى أن الوقت ينفد ومن أن على إيران أن ترد سريعا. هو أشار تحديدا في هذه النقطة إلى أن إيران لم تصل بعد إلى النقطة التي يريدها أو يريدها، وأن عليها أن تفعل ذلك سريعا لأن الوقت ينفد، وتوعد بعملية قاسية أكبر بطبيعة الحال، يشير إلى العملية السابقة أي أنها أكبر من العملية السابقة وأنه قد لا يبقى منها شيء. رسالة تحذير ووعيد جديدة من الرئيس ترامب في سياق حديث عن المفاوضات. في المجمل الرئيس ترامب امتنع أو رفض الإجابة عما إذا كانت هناك مهلة لهذا المسار التفاوضي، أي مهلة نهائية. الرئيس ترامب كما ينقل مسؤولون يشير موقع أكسيوس وكذلك CNN شبكة CNN إلى أنه يفضل الخيار التفاوضي لكنه يميل الآن إلى الخيار العسكري من أجل تحريك هذا الجمود في المسار التفاوضي. البنتاغون كان وضع أمام الرئيس ترامب سابقا الخيارات العسكرية التي يمكن تنفيذها في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما في هذه المسألة؟ ما تزال هناك جهود من قبل الوسطاء واتصالات وضغوط أيضا من أجل إفساح مجال أكبر للمفاوضات، بما في ذلك فريق من إدارة الرئيس ترامب ما يزال يدفع في هذا الاتجاه، إعطاء المفاوضات فرصة أكبر في مقابل فريق يرى أن العملية العسكرية باتت حتمية بالنظر إلى ما ينظر إليه على أنها مماطلة إيرانية. في المجمل لا أحد يعلم ما هي خطوة الرئيس ترامب المقبلة، ولكن من الواضح أن تصعيد الرئيس ترامب الخطابي وهذه الاجتماعات، الاجتماع الذي عقد السبت والاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء في غرفة العمليات، هو يرسل أيضا رسائل قد تعني أن المسألة تتجاوز الخطاب أو حرب الكلام. محمد،
1: شكرا لك. أنتقل إلى عمر هواش، وكيف تراقب إيران هذه التصريحات الواردة من الرئيس الأمريكي والخيارات أيضا التي توضع أمامه بالنظر إلى الشروط الخمس؟
5: نعم محمد، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن عقارب الساعة تدخ بالنسبة لطهران، هذا الأمر هنا لا ينظر إليه بإيجابية في طهران، طالما أن الإيرانيين قالوا أنهم يرفضون المهل والإنذارات التي يعلنها مرارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هم يريدون التوصل للاتفاق لكنهم لا يريدون الاستسلام وتقديم تنازلات مثل ما يريد الرئيس ترامب. هذا ما يعبر عنها دائما الإيرانيون سواء في الخارجية أو في الرئاسة أو حتى في البرلمان، وبالتالي الحديث الآن عن أن طهران تريد اتفاق، صحيح هي تريد اتفاق لكنها لا تريد اتفاق بأي ثمن. مسار الدبلوماسية لا يزال مستمر على الرغم من التهديدات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتهديدات أيضا المضادة هنا في العاصمة طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي لا يزال يواصل اتصالاته المكثفة خلال اليوم الماضي، أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية إضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية، وهذا ينم عن أن الخارجية الإيرانية على رأس وزيرها تريد أن تضع كافة الدول الوازنة في المنطقة في ضوء ما يحدث من تطورات في المنطقة، في ضوء ربما حتى المفاوضات وتبادل الرسائل المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي كان هنا في العاصمة طهران يوم أمس، التقى العديد من المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس مسعود بزكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، ويبدو أنه نقل رسالة أمريكية جديدة، وسربت وكالة أنباء فارس فحوى هذه الرسالة لكنها كانت عبارة عن شروط أمريكية خمسة، على رأسها أن واشنطن تريد نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ولا تزال تصر على ذلك. واشنطن ترفض تقديم تعويضات مالية جراء الخسائر الناجمة عن الحرب إلى طهران، كذلك ترفض رفع العقوبات، ترفض الإفراج عن كافة الأموال الإيرانية المجمدة وتوافق فقط على نحو 25%. كذلك هناك رفض أمريكي وفق هذه الشروط لفصل المسارات أو ربط المسارات بالأحرى بين طهران ولبنان، وهذا ما يرفضه الإيرانيون. هذه الشروط الخمسة التي توصف هنا بأنها تعجيزية، تقول وكالة أنباء فارس أنها لا تنهي الحرب بل تبقي الباب مفتوحاً أمام تجدد الأعمال العسكرية الإيرانية مستقبلا حتى ولو تم التوصل إلى الاتفاق، وهذا ما لا تريده طهران. طهران تريد إنهاء كاملا للحرب على كافة الجبهات وبل وبضمانات دولية بما يشمل أيضا ذلك إنهاء الحصار، فتح مضيق هرمز، ومن ثم الاتجاه نحو المفاوضات الأكثر تعقيدا التي تخص الملفات النووية وما غير ذلك. طهران لا تزال تؤكد على أنه مرفوض لأنه لا ينهي الحرب ويبقي غيمة التهديد فوق البلاد، وهذا من شأنه أن يضغط بالكثير على البلاد اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا. مقابل تراجع الحلول السياسية هناك تصعيد في الخطاب العسكري الإيراني، هناك تهديدات تصدر عن المؤسسات العسكرية تنم عن الاستعداد لأي عمل عسكري جديد من قبل أمريكا وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. وليد العمري وأدهم أبو الحسام بقي معنا، وسنواصل في هذا الشأن مع عباس عصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من طهران، من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أبدأ معك ريتشارد وايتس، والسؤال حول الخيارات التي توضع الآن أمام الرئيس الأمريكي. في أي اتجاه يذهب الرئيس الأمريكي بعد الزيارة إلى الصين وبعد الاستماع أيضا لبنيامين نتنياهو؟ ما الذي تتوقعه لخيارات الرئيس الأمريكي المقبلة تجاه إيران؟
6: العامل الأهم أنه سيجتمع مع مستشاريه العسكريين يوم غد. أنا متأكد أنه سيستمر في مسألة فرض الحصار المقابل الذي يبدو وكأنه أداة فعالة للضغط على إيران، وهو يمنع إيران من السيطرة بشكل كامل على مياه مضيق هرمز، وهو أيضا كلفته منخفضة بشكل كبير، وهو أيضا يسعى في المسار الدبلوماسي، وكان هذا نقطة تركز عليها في زيارته للصين، إذ أنه أراد من الصينيين أن يقوموا بوضع المزيد من الضغط على الإيرانيين. والسؤال حول الخيار العسكري هو أكثر تعقيدا، ليس هنالك حل عسكري سهل سيكون فعالا في تغيير السياسة الإيرانية وسيكون كلفة منخفضة على الولايات المتحدة. بالتالي الولايات المتحدة بإمكانها أن تستأنف عمليات القصف، وبإمكانها أن تحاول أن تسيطر على بعض الأراضي الإيرانية، وبإمكانها أن تقوم بفتح مضيق هرمز بالقوة. كل هذه الخيارات إما أنه تم تجربتها في السابق أو أنها أثبتت أنها أكثر تعقيدا من الاستراتيجية الحالية المستخدمة، لكن بالاعتماد على لغة الخطاب التي يستخدمها أعتقد أن الرئيس ترامب قد يأخذ بنظر الاعتبار أحد هذه الخيارات.
1: إذا كان الرئيس، أبقى معك، إذا كان الرئيس غير مكترث أو ربما يفضل العمل بهدوء وبروية، فلماذا يطلب من طهران التحرك بسرعة فائقة؟
6: الرئيس ترامب في بعض الأحيان قد لا يتسم بصبر كبير، هو في يحاول في نفس الأمر أن يضيف زخما إلى هذه المحادثات. كان هنالك هو يريد أن ينجز هذه الأمور خلال هذه الفترة قبل بدء منافسات كأس العالم هنا في الولايات المتحدة ووجود كل الفرق الرياضية، وبعد ذلك الانتخابات في نوفمبر. بالتالي هو لا يريد أن ينتظر إلى مدة أو إلى ما نهاية، هو يريد أن يحرز تقدما وأن يكون هنالك زخما كبيرا في هذه المفاوضات.
1: سيد عباس عصلاني، أذهب إليك بالسؤال أيضا، إيران كيف تراقب مسألة الوقت وحالة الجمود هذه، وهل من خشية في السياق أن تتحرك إسرائيل أو أن تضغط إسرائيل لكسر ذلك بالنظر إلى يعني المتطلبات الاستحقاقات الإسرائيلية والأمريكية المقبلة؟
6: بسبب أن التطورات تحصل على سياقات مختلفة، فإن إيران تهيئ نفسها لسيناريوهات مختلفة. أحد السيناريوهات قد يكون أن الولايات المتحدة تحاول أن تؤسس تحالفاً سياسيا خلال مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وتتحدث مع دول مختلفة من أجل أن تقنعهم على أن ينخرطوا في الضغط على إيران. الجزء الثاني هو الضغط على إيران اقتصاديا عن طريق الحصار البحري أو كل ما يمكن الولايات المتحدة أن تقوم به في الضغط على دول أخرى من أجل منعها من عقد صفقات تجارية مع إيران والتعامل مع النفط، وأيضا النظر في الخيار العسكري والوجود العسكري الذي زاد بشكل كبير لما كان عليه قبل الحرب. قد بالتالي هذا هنالك هذا ما يقترحه لنا، أنه قد يكون الخيار العسكري أحد الخيارات المطروحة لأي تصعيد محتمل. لكن الوضع الحالي متوقع منه أن يستمر، بمعنى لأنه ليس هنالك أي تطور ملحوظ على الجانب الدبلوماسي. إيران ردت على المبادرة

0: الباكستانية والتي تضمنت المطالب الإيرانية والمطالب الأمريكية أيضا، لكن لحد الآن ليس هنالك أي أمل في حدوث خرق ما. بالتالي قد يكون هنالك توترات بين الولايات المتحدة وإيران في مع استمرار الوضع، وهل سيتصاعد هذا التوتر إلى صراع أكبر؟ علينا أن ننتظر ونرى، علينا ألا ننسى أن ربما الأمور لا تكون مشابهة لما حصلت في السابق، قد تكون اغتيالات تستهدف المدنيين أو قد تكون عمليات محدودة في داخل إيران. بالتالي إيران تأخذ هذا التصعيد وتنظر إليه بجدية تامة، وأيضا استمرار الوضع الحالي لا يمكن هذا الأمر أن يستمر لمدة طويلة.
1: سيد أصلاني، على وقع الحشد العسكري في المنطقة، وجود كل هذه المدمرات ليست الأمريكية فقط، الفرنسية، البريطانية، يعني ما تستطيع أن تقدمه إيران من تنازلات في التفاوض ربما تخسره لاحقا بفعل العمل العسكري المرتقب.
0: في المسار الدبلوماسي اقترحت إيران عدة أمور من أجل حل هذه الموضوع، وفتح مضيق هرمز، وأيضا رفع الحصار البحري، لكن الولايات المتحدة تريد أن تحصل على تنازلات كبيرة من إيران بدون إعطاء الكثير بالمقابل. وحسب التقارير الأخرى حول الشروط التي قدمها الأمريكيون، هذا يوضح لنا لماذا لم يتم تقبل أو الموافقة على الفكرة، لأن دونالد ترامب يريد أن يخرج بنصر سياسي ويريد أن يحصل على المواد النووية من إيران، لكنه لا يريد في نفس الوقت أن يقدم تنازلات إلى إيران، لأنه سيتم انتقاده بشكل كبير، لأنه يريد أن يحصل على اتفاق أفضل. هذا الأمر خلق مشكلة، وبمرور الوقت نحن نرى تبعات إغلاق مضيق هرمز وتبعات الحصار البحري. هذه التبعات أصبحت مرئية بشكل أكبر على دول المنطقة وما يتعداها أيضا. بالتالي رأينا عدد الدول التي تشعر بالقلق من الموقف يتزايد، لأن هنالك تبعات نراها يوما بعد يوم، وهذه الآثار ستتزايد بمرور الوقت. بالتالي فإن استمرار الوضع الحالي ليس ممكنا كما هو عليه الآن، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى توترات وتصادمات، وهذا الأمر بإمكانه أن يصعد من الموقف. أعتقد أن أفضل حل واقعي يجب أن يكون دبلوماسيا، لكننا نرى على المسار الدبلوماسي أيضا هنالك خلافات. الطرفان إيران والولايات المتحدة لا يظهران أي مؤشر لضعف، وكلاهما يزعمان أنهما حققا النصر. بالتالي من الصعب جدا أن يقوم بتعديل مطالبهما، والولايات المتحدة تأتي بمطالب عالية السقف وإيران لا تغير من موقفها. بالتالي نرى هذا الجمود. الوسطاء أيضا يحاولون أيضا أن يقوموا بثغر الفجوة بين الطرفين، لكنني أعتقد قد خلال أسابيع قليلة قد يكون هنالك تزايد للتوتر، أي سيناريو متوقع أن يحصل، وعلينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة. لكن مسألة أنهم قد يلجؤون إلى إجراءات خارج المفاوضات، هذا مؤشر على أنهم ليس لديهم أمل كبير حول نتيجة النقاشات الدبلوماسية.
1: سيد ريتشارد وايلز، ما الذي يريده الرئيس الأمريكي بشكل أكثر يعني تحديدا ودقة حينما يطلب ورقة جديدة من إيران؟ لأن إيران تقول أنها قد تهزم عسكريا لكنها لن توقع له على صك استسلام. ما هي الورقة الجديدة الذي يريدها من إيران؟
0: يبدو وكأن النبرة التي يستخدمها هي مرنة وقد غير من نبرته خلال الأسبوع والأسبوعين الماضيين، بالتالي المطالب الأساسية كانت انعدام أي نشاطات نووية، لكن هنالك تقارير بأن إيران بإمكانها أن تمتلك منشأة واحدة وتمتنع عن التخصيب ليس إلى الأبد لكن لمدة زمنية محددة ربما لعشرات السنوات مع وجود عمليات تفتيش، بالتالي هنالك نوع من المرونة التي تظهر في لغة الخطاب، لكن المطالب الرسمية هي أن يكون مثلا في مسألة مضيق هرمز أن يعود إلى ما حالته قبل الحرب، ليس هنالك أي رسوم وأيضا ليس هنالك أي محددات في مسألة مرور السفن. لم نسمع الكثير حول الصواريخ والمسيرات والوكلاء مؤخرا، ويبدو كأنه هنالك عدم تركيز على هذه النقاط، لكنني أعتقد مرة أخرى أن هذه ربما المواقف التي قد تؤدي إلى المفاوضات. أعتقد أنه علنا أعتقد أن هنالك ترديد لنفس المطالب، لكن ربما قد نحصل على نوع من تحديد أكثر للمواقف.
1: سيد ريتشارد وايز، السؤال هنا هل تقبل إسرائيل هي أن تبقى ملفات الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران في مؤخرة المطالب، وأن يركز الرئيس الأمريكي على ما يريده وما تريده الولايات المتحدة؟
0: إن إسرائيل لن يعجبها الأمر، لكنني لا أعتقد أنه الأمر سيكون مفاجئاً، لقد رأينا الرئيس ترامب في عدة مناسبات يصل فيه إلى وضع كان عليه أن يختار بين الدفاع عن المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية واختار دائماً المصالح الأمريكية. بالتأكيد فإن الإسرائيليين ربما قاموا بتقليل ووقف هجماتهم على شركاء الولايات المتحدة في سوريا وإيقاف أي هجمات على قطر، وأيضا كان هنالك إصرار على مسألة التفاوض مع إيران على الرغم من معارضة إسرائيل لذلك. الآن هنالك ضغط على إسرائيل من أجل أن تغير سياستها أو على الأقل أن تقوم بتقليل نشاطاتها العسكرية في لبنان، بالتالي لا أعتقد أن الإسرائيليين سيعجبهم هذا الأمر، لكن الرئيس ترامب هو متفرد في إمكانيته ومقارنة بالرؤساء الأمريكيين الآخرين في إجبار القيادة الإسرائيلية لكي تنفذ ما يرغب به.
1: نقطة أخرى سيد ريتشارد وايد، سبق معك، لماذا يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمشروع قرار يسعى لحشد دولي له بعد زيارة الصين، وما الذي يتوقعه من الصين وروسيا في وجود الفيتو؟
0: نعم، هذه حركة مثيرة للاهتمام، إما أنه يعرف أنه سيتم استخدام حق نقض الفيتو من أحد هاتين الدولتين، أو أنه فقط يريد أن يظهر أن هنالك العديد من البلدان تدعم الولايات المتحدة، أكثر من 100 بلد وحسب القرار السابق، أو أنه ربما توصل إلى نوع من الاتفاق أو الصفقة مع الصينيين ومع الروس الذين هم قد يمتنعوا عن التصويت من أجل تمرير القرار والضغط على إيران، وأيضا اللجوء إلى ربما تقديم تنازلات أخرى من طرف الولايات المتحدة. لا نعرف بالتأكيد، لكن كما قلت هو ليس معجبا بالأمم المتحدة، لذلك كانت خطوة مثيرة للاهتمام أن يلجأ إلى الأمم المتحدة.
1: سيد أصلاني، أعود في نفس الفكرة، هل إيران مطمئنة لوقوف الصين وروسيا معها على الأقل في الأمم المتحدة؟ هل هناك خشية من أن يلتزم الطرفان الروسي والصيني الصمت تجاه تمرير هذا القرار؟
0: إن إيران كانت على تواصل مع الروس والصينيين فيما يتعلق بدعمهم في مجلس الأمن في المرة السابقة، قاموا باستخدام حق النقض الفيتو ولم يسمحوا بتمرير أي قرار ضد إيران، وإيران تريد أن تضمن أن هذا الأمر سيتكرر حتى قبل

0: المتحدة والمبعوث الخاص للشؤون الصينية، وهذا مؤشر على أن إيران تؤكد على علاقتها مع الصين، وهذه رسالة إلى الجانب الصيني، بالإضافة إلى أن كون إيران منخرطة مع الروس أيضا. تهدف كل هذه الخطوات إلى تعزيز العلاقات مع البلدين وزيادة فرص الحصول على دعمهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لأن ما يقومون به في مجلس الأمن فيما يتعلق بإيران قد يكون له تبعات على المنطقة وعلى تلك الدول أيضا، لأن الصين والولايات المتحدة هما دولتان غريمتان، وإذا ما كان هنالك سيطرة على هنالك مثلا خلل في موضوع الطاقة قد يكون له تأثير على الصين. بالتالي قد يكون من المبكر التحدث عن تعاون صيني أمريكي ضد إيران، ولم نرى أي مؤشرات واضحة أن الصين قد غيرت موقفها فيما يتعلق بإيران، وكذلك الحال على روسيا. بالتالي أعتقد أن طهران ستستمر بالتشاور مع موسكو وبيجين من أجل أن تضمن أنها ستتمتع بدعمهما في مجلس الأمن.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفي سيد أصلاني وريتشارد وايس، شكرا جزيلا لكما. إلى ملف آخر الآن، حيث نقلت صحيفة معرفة عن مصدر قوله أن البحرية الإسرائيلية تستعد لوقف سفن أسطول الصمود القادمة باتجاه غزة خلال ساعات. وأشارت المصادر إلى أن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول بالمياه الدولية قبل وصولها إلى المياه الإسرائيلية. وكانت هيئة أسطول الصمود العالمي قالت وقت سابق أنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول في بيان مقتضب. معنا من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، وأيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. سيف الدين، أبدأ معك بالتطورات، أين أنتم؟ ما هو خط سير الأسطول وما التهديدات التي تصلكم؟
2: نعم، هناك عديد التهديدات مثل ما أشرت إلى صحيفة معاريف، آخر يتعلق بأسطول الصمود، حيث قال إنه سيتم اعتراض أسطول الصمود داخل المياه الدولية ومن ثم نقلهم إلى سفينة عائمة، ولن يتم الذهاب بهم إلى إسرائيل أو كما يقول المسؤول الأمني أو إلى ميناء أسدود. هذا بالنسبة لآخر الإشارات والتهديدات والتصريحات. بالنسبة للوضع الميداني هنا في المياه الدولية، طبعا بدأنا بمدينة أو ميناء مرمريس، ثم توجهنا إلى المياه الإقليمية في تركيا، وخرجنا يوم أمس من المياه الإقليمية إلى المياه الدولية. توغلنا حوالي 100 كيلومتر في أو أكثر قليلا في المياه الدولية، ونحن في السفينة مثلما تلاحظ هناك بعض الظروف المناخية المتطرفة نوعا ما، رياح شديدة وأمواج عاتية في هذه اللحظات. طبعا فريق الطاقم،
1: إذا الاتصال يتقطع مع زميلنا سيف الدين المرافق لهذا الأسطول،
2: واصل سيف. التي تعتبر نعم مثل ما قلت أن الظروف المناخية باتت متطرفة قليلا، هناك مواج كبيرة ورياح عاتية في هذه اللحظات. أريد أن أتحدث عن هذه السفينة تحديدا لأنها تعتبر السفينة الأم، لأنها تشمل الأطقم الطبية والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وهي التي تتصل بجميع السفن حول السفن التابعة لأسطول الصمود. نحن نبعد تقريبا 35 ميلا عن هذه السفن التي تتوجه نحو قطاع غزة، والتي أصدرت يوم أمس الهيئة الإعلامية لأسطول الصمود أصدرت بيانا مقتضبا قالت فيه إن هناك زوارق بحرية اقتربت الصمود. المعلومات التي استقيناها تقول بأن هذه الزوارق طبعا لم يتم تحديد هويتها، ولكن اقتربت بشكل كبير، وضعت كاشفات أضواء تجاه سفن أسطول.

0: طول الصمود وثم تراجعت. هذا بالنسبة لأحداث يوم أمس. من المنتظر اليوم أن يواصل أسطول الصمود طريقه نحو قطاع غزة، أسطول الصمود العالمي. نعم محمد، مثلما تلاحظ الوضع صعب نوعا ما، ولكن أواصل، قلت إن أسطول الصمود يقول إن رغم كل الصعوبات والتهديدات الإسرائيلية والاتهامات المتتالية بأن هذا الأسطول يضم أشخاصا أكثر عنفا من بقية الأساطير، ومسألة أن عناصر من حركة حماس وأن عدد من الناشطين في أسطول الصمود يحملون أسلحة بيضاء، يقول أسطول الصمود أنهم تعودوا على هذه التهديدات تحديدا، يقول أنهم سيعملون مثلما انطلقوا منذ البداية إلى الوصول إلى قطاع غزة. هؤلاء الأطباء محمد الذين هم بيننا في سفينة فاميلي يقولون إنهم أولا يقدمون خدمات ل 500 شخص هنا في أسطول الصمود، ولكن سيقولون أيضا إنهم يعملون على الوصول إلى قطاع غزة والدخول إلى قطاع غزة، ومساندة وإسناد الأطقم الطبية في قطاع غزة والمساهمة في عمليات جراحية وأيضا عمليات علاجية. هناك أيضا أطباء أطفال هنا في هذه السفينة، جميعهم يقولون أنهم لن يتراجعوا، هم اتخذوا قرارهم ومهما كانت الصعوبات، سواء الصعوبات الأمنية والتهديدات الإسرائيلية والبحرية الإسرائيلية أو مثل هذه الظروف من الرياح العاتية التي تحرك بشكل قوي السفينة. أيضا أسطول الصمود يقول إنه حركة مدنية سلمية نضالية تعمل أساسا من أجل إيقاف الإبادة الجماعية أو على الأقل التخفيف من وطأتها، وتقول أيضا إنهم يعملون على عدم ترك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمفرده. يقولون إن الحكومات إن تخلت عن الشعوب فإن الشعوب قادرة على أن تخلق ديناميكية جديدة وحركية تهدف إلى الضغط أولاً على الحكومات، وإن لم تستجب الحكومات إلى هذه الضغوط فهم سينزلون إلى البحر وسيتوجهون مباشرة إلى قطاع غزة لدعمه والوقوف إلى جانبه. هناك أحد أعضاء أسطول الصمود قال لي بهذه الجملة الرمزية، يقول إنه عندما نصل إلى قطاع غزة وإن فهي فالمهمة مكتملة، وإن لم نصل محمد إلى قطاع غزة فإنه على الأقل عملية الاعتراض والتجند البحرية الإسرائيلية فإنها ستسمح للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالنزول واصطياد الأسماك وأخذها معهم إلى أهليهم وعائلاتهم. فإننا، يقول هذا المشارك، فإننا نجحنا وإن بشكل ما في كسر الحصار على قطاع غزة، وهو الهدف الأول والأساسي لنشطاء أسطول الصمود هنا. إذن أحوصل، نحن أي أسطول الصمود وجميع الأطقم الطبية والصحفية.
1: الاتصال طبعا يبدو صعبا مع الزميل سيف الدين، لكنه وفانا بكثير من التفاصيل، سنبقى معه في تواصل من أجل الوقوف على تطورات طبعا هذا الأسطول وكيفية التعامل معه إسرائيليا بالنظر للتجارب السابقة. سيف يعود إلينا. سيف، يعني إذا كنت في الاستماع تعطينا فكرة أيضا عن المنظمين ومشاركة إيهاها التركية التي تعيد طبعا إلى الأذهان الأسطول السابق الذي واجهته بدموية إسرائيل، والانطلاق من تركيا هذه المرة ماذا يعني بالنسبة أيضا لباقي الجهات الداعمة وباقي المنظمات؟
0: بالضبط محمد، هيئة الإغاثة الإنسانية إيهاها هنا، حتى بعض حتى من العمل في السفينة، في التابعين لطاقم السفينة، بالعكس هم يقولون أنهم راكبوا الخبرة في هذه الأساطيل للأسناد، وهم طبعا إذا ما كانت بعض أساطيل الصمود قد سقط فيها عدد من الأشخاص فإن ربما بعض الظروف قد تغيرت الآن، وعملية الاعتراض وأيضا نشطاء أسطول الصمود راكموا من الخبرة بما يسمح بالإبحار، وأيضا

0: ذات الوقت الحفاظ على الأرواح. بالتالي هؤلاء يتحدثون أيضا بأنهم لن يتراجعوا مهما كانت الصعوبات والظروف، وبأن البحرية الإسرائيلية عندما ستعترضهم هم مثل ما قلت نشطاء مدنيون لا عنفيون يرفضون أي أشكال العنف، بل هم حتى يدينون بطبيعة الحال العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين. هم نشطاء سلام. لو سمحت لي محمد، أنا أسمح لعدد من العاملين في طاقم السفينة مثل ما قلت لإصلاح ما يجب إصلاحه، ولو أنه هذه السفينة غير معطلة، ولكن هناك بعض الترتيبات نظرا مثل ما قلت لي التطرف المناخي. إن سمحت لي أن أترك بعض الصور المباشرة إن كان هناك بعض الوقت محمد
1: تفضل
0: بعينك وبعين المشاهد ماذا يحدث داخل السفينة هذه اللحظة. نعم
1: تفضل. هذه فرصة
0: قلت
1: طبعا.
0: محمد هم يقومون بتمتين الحبال وأيضا محمد أنت تسمعني؟
1: نعم نسمعك ونشاهد الترتيبات التي أشرت إليها.
0: ألو محمد، بالفعل محمد مثل ما قلت السفينة صالحة بطبيعة الحال للبحار، ولكن مثل ما قلت السفينة المركزية إن صح التعبير وهي سفينة فاميلي هي سفينة سفينة تشرف على بقية السفن وتراقب سواء الوضع الأمني وأيضا توفر الخدمات الطبية للنشطاء أسطول الصمود. طبعا بعض النشطاء أسطول الصمود تجاوزوا 70 عاما، بعض الأطباء أيضا هم من كبار السن، ولكنهم يقولون إن المشاهد التي شاهدوها منذ 8 أكتوبر إلى حد اليوم لا تسمح لهم بالبقاء متفرجين أو مشاهدين، ويقولون إن خبراتهم التي راكموها وتجاربهم العلمية وشهادتهم الأكاديمية لا يمكن أن تفيدهم إذا ما انتهكت إنسانية البشر بمثل هذه الطريقة. وبالتالي هم يقولون إنهم يساهمون بما تعلموه وما درسوه من أجل الخير للبشرية ومن أجل دعم الإنسان أينما كان، خاصة وأن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة هو يعاني الحصار، كما يقول النشطاء هم كما يقولون إنهم يعيشون داخل سجن مفتوح، وبالتالي لا بد من البحث عن كل أشكال التي تذهب أو تدفع في اتجاه اكتساب مفاتيح معينة لفتح أبواب هذا السجن المحاصر والذي يستهدف يوميا. وأيضا أريد أن أشير إلى مسألة أخرى مهمة محمد في علاقة بالطاقم أو المشاركون في أسطول الصمود ضمن هذه السفينة. هناك عدد من المحامين يرصدون على مدى التحركات والتصريحات للبحرية سواء المسؤولين الأمنيين أو من البحرية الإسرائيلية طبعا توثيقها، وأيضا في صورة ما حدث عندما حدثت عملية اعتراض، فإن جميع هذه المؤديات والوثائق والمعطيات جميعها يمكن أن تفتح الباب أمام رفع القضايا أمام المحاكم الدولية، حتى وإن لم يكن لهم كما يقولون أمل في هذه المرحلة ما، ولكن ربما تتغير الظروف الجيوسياسية في فترة ما وتتحقق العدالة سواء لنشطاء أسطول الصمود الذين يعملون بشكل كما يقولون مدنيا وسلميا وإنساني، وهم لا يمارسون العنف ولا يستهدفون الأشخاص في أجسادهم أو في ممتلكاتهم أو في أنفسهم، وإنما فقط لهم رسالة وحيدة وواحدة هي الوصول إلى قطاع غزة، إدخال المساعدات، وصول الأطباء إلى المستشفيات أو ما بقي من المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة. هذه هي رسالتهم، هذا هو هدفهم، ويقولون أنهم لن يتراجعوا مهما كانت الظروف ومهما فعل الإسرائيليون. الرسالة واضحة، سيصلون إلى أقصى نقطة ممكنة للسواحل الفلسطينية في قطاع غزة، ويقولون أنهم لن يتراجعوا، وأن التهديدات الإسرائيلية لا تعنيهم بأي حال من الأحوال، وأنهم لا يحملون أي أسلحة أو ما شابه ذلك، فقط هم يحملون مساعدات غذائية طبية وإغاثية ولا شيء غير ذلك، وأنهم يقولون إن كاميرات الموجودة على السفن التي تبث على قنوات يوتيوب على مدار الساعة خير دليل على ذلك، وأنهم يعملون في الضوء وفي النهار وليس مثل اعتراضات البحرية الإسرائيلية التي تحدث ليلا وفجرا. نعم نعم محمد،
1: شكرا جزيلا لك سفيدني أبو علاج، ونتمنى لكم السلامة طبعا، ونبقى على تواصل. إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، إذن لماذا تطرح إسرائيل اعتقالهم في منطقة عائمة هذه المرة؟ التخطيط للدخول أيضا إلى المياه الدولية، ولكن ليس بجلبهم إلى إسرائيل أو من أسدود كما جرت العادة.
2: نعم، ستطاردهم البحرية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية وقبل دخولهم إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية، وفعلا هناك منصات عائمة أو سفن عائمة ستستخدم كمعتقلات لهم بداخل هذه المناطق، وحسب ما أذيع وينشر في إسرائيل من قبل الجيش والسلطات الإسرائيلية فإن البحرية الإسرائيلية منتشرة في كافة تلك المناطق بقوات معززة مع زوارق سريعة لقوات النخبة المعروفة شياطة 13، بالإضافة إلى سفن لقوات المشاة، والتي ستقوم باعتقالهم واحتجازهم بهذه المناطق وليس إعادتهم أو نقلهم إلى طرف ثالث مثلما جرى مع الأسطول السابق. إسرائيل تبرر ذلك بأن النشطاء على متن هذه الزوارق 50 وأكثر هم جميعهم من منظمة IHH التابعة لحركة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وتخشى من أنهم بينهم أناس عنيفين حسب ما تقول، ولا تريد تكرار مشاهد التي حصلت مع سفينة مرمرة عام 2010 حيث وقعت صدامات ووقعت أيضا إصابات وقتلى آنذاك. إسرائيل من ناحيتها اتخذت قرارا واضحا بمنعهم بأي شكل من الأشكال من الدخول إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية، لذلك سيأتي اعتراضهم في هذه المنطقة بالذات المعروفة بالمياه الاقتصادية. والتقارير الأخيرة في إسرائيل تؤكد بأن سلاح البحرية منتشر بقوات كبيرة في كافة هذه المناطق، وسيقوم بالاستيلاء على كافة السفن والزوارق التي ستحاول التقدم نحو المياه الإقليمية ونحو شواطئ غزة، رغم أنها ما زالت بعيدة وسيستغرقها ذلك عدة أيام أخرى. القرار الإسرائيلي يعود ويبرر بأنه بالإمكان إذا كان لديهم مساعدات أن يتم شحنها إلى أسدود ومن أسدود إلى غزة، لكن تعتبر أن هذا التحرك حسب وصفها استفزازي، وهي تريد وضع حد نهائي له. يضاف لهذه النقطة بأن هناك خشية من صدام مع قوات البحرية التركية، لذلك تقول المصادر الإسرائيلية وفق ما نقلته معاريف وصحف أخرى بأن هناك اتصالات من خلف الكواليس لمنع وقوع أي صدامات من هذا القبيل.
1: مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري، شكرا جزيلا لك. يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن شهدائهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، وهو ما يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي. ومع ارتفاع تكاليف تجهيز القبور وشح مواد البناء، يقضي ذو الشهداء ساعات طويلة بحثا عن موضع يورون فيه جثث أحبائهم الثرى، في مشاهد تختزل عمق الكارثة الإنسانية المتواصلة في القطاع. نتابع وإياكم هذا التقرير.
3: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية. هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
4: عندما استشهد ربنا تقبل الشهادة قسما بالله ما احنا لقين أجار القبر 700 شيكل بقول لك. وهنا إن شاء الله الحين هنا طالعين أنا وأخواتي نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هنا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
3: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
4: جاءنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فسدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
3: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة للعديد من قصص هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء للدفن العشوائي.
5: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا. فالحمد لله ربنا الله بعت يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
3: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
6: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها، اللي لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عندي، سكرت. أنا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
3: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور. لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. هن الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: الآن مشاهدينا إلى تطورات في الجبهة اللبنانية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. معنا من العاصمة بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما أدهم. أبدأ معك بإجمالي القصف والتطورات في الجنوب.
7: نعم محمد، يعني عمليا 9 ساعات انقضت من المهلة الجديدة والهدنة الجديدة ل 45 يوما ما رصدناها خلال الساعات الماضية بعد منتصف الليل، هو يعني قصف على محيط البقاع الغربي شرقية البلاد، إضافة إلى قصف أيضا استهدف منطقة في النبطية في قضاء النبطية، إضافة إلى قصف متقطع، ولكنه يعني ليس بهذه الكثافة كما كان خلال الليلة التي سبقت يوم أمس. خلال الساعات الماضية ما قبل منتصف الليل كان هناك يعني تصعيدا واضحا، نتحدث عن أكثر من 70 غارة لسلاح الجو الإسرائيلي، سواء المقاتلات الحربية أو المسيرات الإسرائيلية، استهدفت قرابة 50 بلدة وقرية في أقضية صور والنبطية وأيضا في منطقة البقاع. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد 5 أشخاص من بينهم طفل وطفلة وإصابة 15 آخرين بجروح في الغارات التي استهدفت الزرارية وأيضا جبشيت وطير دبة، فيما تستمر أيضا عمليات الهدم والتفجير التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسح مربعات سكنية في عدد من مدن وبلدات جنوبي لبنان التي احتلها الجانب الإسرائيلي خلال هذه الحرب. من جانبها أيضا حزب الله وخلال يوم أمس تحدث عن 10 بيانات عن عمليات استهدفت تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، ولكن العمليات التي يعني ركز فيها حزب الله بالتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن تصديه لقوات إسرائيلية في إرشاف كانت تحاول التقدم باتجاه حداتة إضافة إلى منطقة دير سريان، فيما تحدث عن عمليات مكثفة لمقاتليه سواء بصواريخ موجهة أو مسيرات انقضاضية استهدفت تجمعات وأيضا مواقع لقوات الاحتلال في البياضة وفي الطيبة وأيضا في حولة. كل هذه العمليات يضعها حزب الله في سياق رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. إذن نحن أمام يعني حالة من الترقب محمد، هل سيكون شكل الهدنة الجديد كحال سابقه أم سيكون هناك خفض للتصعيد يتبعه ربما تثبيت لوقف إطلاق النار لانطلاق باقي المسارات، خصوصا أننا نتحدث عن يعني انطلاق مسار سياسي أمني في 29 من الشهر الجاري في مقر وزارة الحرب الأمريكية على مستوى وفود عسكرية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وأيضا جلسة ثانية في على مستوى الوفود في 2 و3 من شهر حزيران المقبل. حتى الآن هناك يعني جمود في المواقف السياسية على المستوى الداخلي اللبناني. حزب الله كرر يوم أمس رفضه للمفاوضات المباشرة، وأيضا تحدث عن ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وعودة للنازحين وعودة للأسرى دون قيد أو شرط، والعودة إلى مفاوضات غير مباشرة عن طريق وسطاء إقليمية.
1: أدام أبو الحسام من بيروت، شكرا جزيلا لك. أذهب إليك نجوى في السؤال عن الموقف الإسرائيلي من هذه الهدنة بالنظر إلى عدم وقف إطلاق النار أصلا طوال الفترة الماضية ولا حتى الساعة.
8: يعني المصطلح هدنة في حالة لبنان هو وصف خالي من أي معنى، لا توجد أي هدنة، القتال مستمر، لا يوجد حتى محاولة للتغطية على ذلك من الجانب الإسرائيلي رسميا. قبل أيام قليلة فقط رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن الجبهة اللبنانية مستمرة، القتال في هذه الجبهة لا يتوقف، وعمليا ما يحدث على الأرض هو أكبر دليل على ذلك. في بعض الأحيان هناك محاولة لتبرير أو لشرح ماذا تعني الهدنة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هي عمليا التقليل من شن هجمات خارج إطار الجنوب اللبناني بحسب قيود أمريكية، وهذا بحد ذاته يثير انتقادات أيضا في داخل إسرائيل. هناك نوع من حالة عدم الارتياح بوصف الحالة بأن من يقرر حاليا هي الإدارة الأمريكية بشأن هذه الهجمات، أي أنه تحتاج إسرائيل إلى موافقة من الإدارة الأمريكية عندما تقوم بشن هجمات أو تنفيذ عمليات اغتيال في منطقة بيروت في الضاحية الجنوبية، كما حدث قبل أيام قليلة عندما اغتالت قائد قوة الرضوان، أو في مناطق أخرى خارج الجنوب اللبناني. لكن من جهة أخرى محمد، عمل الإنذارات المتعلقة بإخلاء اللبنانيين من مناطق سكناهم لا تقتصر فقط على منطقة جنوب الليطاني. في الأيام الأخيرة الماضية رأينا الإنذارات تطال مناطق واسعة واقع تقع إلى الشمال من نهر الليطاني بين نهر ري الليطاني والزهراني، وفي ازدياد مستمر. يوم أمس تم إنذار سكان 4 قرى أو 4 قرى وبعدها 5 قرى وبلدة في هذه المناطق تحديدا غالبيتها إلى الشمال من نهر الليطاني، وعمليات الجيش مستمرة في مسح هذه القرى، هدم المنازل ومسح هذه القرى. في آخر معطيات إسرائيلية يدور الحديث عن تقريبا سيطرة على أكثر من 60 بلدة وقرية لبنانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. هذا اليوم أعلن بأن نتنياهو طلب من المحكمة تأجيل أو إلغاء الجلسة المتعلقة بقضايا الفساد المتهم بها، وبررت ذلك وسائل

0: الإعلام الإسرائيلية نقلا عن محاميه بأنها لدواع أمنية. هناك من يرجح بأن هناك مشاورات أمنية تتعلق بأسطول الصمود، وهناك من يرجح أيضا أن هناك مشاورات أمنية تتعلق بإيران وتطورات الوضع في هذه الجبهة أيضا. ولكن أيضا هناك من يقول أن هذه المشاورات الأمنية تتعلق كذلك بلبنان. بكل الأحوال يوم أمس كان هناك أيضا انعقاد للمجلس الوزاري بهيئته المصغرة، قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء برئاسة نتنياهو. الحديث كان يدور عن الوقوف على آخر تطورات إمكانية استئناف الحرب في إيران، ولكن هناك ربط مباشر في إسرائيل ما بين جبهة لبنان وما بين جبهة إيران. من جهة إسرائيل تريد توسيع، أو هناك من يدفع باتجاه توسيع العمليات في لبنان حاليا، لكن تحتاج إسرائيل إلى ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، ويقولون إنه لا يمكن الحصول على هذا الضوء الأخضر من ترامب دون حسم المسألة الإيرانية. يوم أمس نشر أيضا الجيش الإسرائيلي معطيات بشأن إصابات الجيش، ويدور الحديث عن 105 جنود في غضون أسبوع واحد أصيبوا جراء غالبيتهم جراء المسيرات المفخمة.
1: جوهان سمري، شكرا جزيلا لك. إذا في تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تواجه آسيا أزمة نقص في البلاستيك بعد التراجع الحاد في المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع، فقد أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى التأثير سلبا على إمدادات مادة النفط التي تمثل عصب صناعة المواد البلاستيكية.
2: هكذا تبدو ملامح أزمة جديدة في قطاع الصناعة الآسيوي بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. صناعة البلاستيك تعاني، والسبب شح إمدادات النفط المستوردة من الخليج. فالنفط مادة وسيطة تنتج أثناء عملية تكرير النفط الخام أو معالجة الغاز الطبيعي، وهي المادة الخام الأساسية التي تستخدم في تصنيع البلاستيك، حيث تعتمد عليها المصانع بشكل كلي لإنتاج الأكياس والعبوات والأواني وغيرها من المنتجات. ومع الحرب وتداعياتها، وجدت آسيا نفسها أمام واقع جديد، لا سيما أنها تستورد نحو 48 مليون طن سنويا من منطقة الخليج، وتمثل نحو 70% من إجمالي وارداتها المنقولة بحرا. فاليابان تستورد 60%، في حين تقدر واردات كوريا الجنوبية ب 69%، ويصل معدل الاستيراد في تايوان إلى 80%. ومع التطورات قفزت أسعار النفط بأكثر من 56% مقارنة بمستواها العام الماضي، لتتجاوز 800 دولار للطن. أزمة دفعت مصانع إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن أبرزها ميتسوبيتشي اليابانية، إذ خفضت إنتاجها منذ مارس الماضي، في حين أعلنت حالة القوة القاهرة، كل من فورموزا التايوانية للبلاستيك ويوتشون إن سي سي الكورية الجنوبية وتشاندرا أسري الإندونيسية. وضع دفع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية للتحذير من إمكانية تحول الوضع الحالي من اضطراب لوجستي إلى صدمة تصنيع إقليمية تضرب دول آسيا بسبب ارتفاع الأسعار، في وقت يكافح فيه المصنعون للحصول على مواد التغليف لمنتجات الغذاء والدواء والتجميل والإلكترونيات. إندونيسيا إحدى أكبر مستهلكي البلاستيك على رأس قائمة دول آسيا الأكثر تضرراً، حيث وصلت نسبة زيادة وارداتها من النفط في بعض الفترات منذ عامين إلى 151%. ويبدو جلياً أن شلل حركة الإمدادات في المضيق وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار البلاستيك جميعها عوامل تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي في مختلف أنحاء آسيا، واقع قد يفرض أسعاراً مرتفعة تبدأ بقارورة الماء مروراً بأصناف من الغذاء وليس انتهاءً بعلبة الدواء.
3: أهلا بكم مشاهدين الكرام، ثوان معدودة تفصلنا عن رأي

0: رأس الساعة، حيث تغطيتنا المتواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر التطورات، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم غد الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ترامب أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم على التخصيب. هذا وأضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. على الجبهة اللبنانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدات عدة جنوب لبنان وفي البقاع شرقا، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارة جنوبية البلاد. بدوره، أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوب لبنان. للوقوف الآن على آخر التطورات، معنا شبكة مراسلين. نبدأ بتطورات الملف الإيراني. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أرحب بكما مراد هاشم. من واشنطن ورسائل التهديد المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: مرحبا الزهار. بالفعل، وإلى جانب هذا التصعيد الخطابي من قبل الرئيس ترامب، هناك أيضا تحركات بالتوازي، بالإشارة إلى اجتماعه بجزء من فريقه في مجلس الأمن القومي يوم السبت في نادي الجولف في فيرجينيا، النادي الخاص به، وذلك بعد ساعات فقط من وصوله إلى العاصمة واشنطن قادما من زيارته إلى الصين لبحث ملف إيران في التوقيت دلالة عقد هذا الاجتماع سريعا بعد العودة من الصين. أيضا الاجتماع المرتقب بعد غد الثلاثاء لمجلس الأمن القومي بالكامل في غرفة العمليات في البيت الأبيض، واجتماعات غرفة العمليات هي اجتماعات في غاية الأهمية، تناقش قضايا مهمة وتتعلق بالأمن القومي أو قرارات مهمة وليست اجتماعات روتينية. أيضا سيناقش فيها موضوع إيران، وتحديدا كما يقول موقع أكسيوس وكذلك شبكة CNN الخيارات العسكرية بشأن إيران، ولا سيما بعد أن وصل الرئيس دونالد ترامب إلى حالة من الاستياء والسخط ونفاذ الصبر فيما يتعلق بمسار المفاوضات، وأيضا استمرار إغلاق مضيق هرمز وكذلك الأزمة الناجمة عن ذلك في أسواق الطاقة وتداعياتها المختلفة. في مقابلته مع أكسيوس، أشار الرئيس ترامب إلى أنه ما يزال يعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، وكذلك الولايات المتحدة تريد إبرام اتفاق، وقال إنه ينتظر ردا إيرانيا، من الأفضل أن يكون أفضل من آخر رد إيراني، مشيرا إلى أن الوقت ينفد وإن على إيران أن تتحرك سريعا، مشيرا إلى أنها لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة وأن عليها أن تتحرك سريعا إلى هذه النقطة، وتوعد بضربة قاسية وأكبر من الضربة السابقة وأنه لن يبقى منها شيء، أي إيران، في تهديد واضح وشديد اللهجة. لافت أيضا مع ذلك أن الرئيس ترامب رفض في لموقع فيكسيوس في أكسيوس في الواقع لأن يحدد موعدا نهائيا.

0: لمسار المفاوضات، أي أنه لا يضع سقفا للمسار التفاوضي رغم هذا التصعيد. مسؤولون يشيرون إلى أن الرئيس ترامب يلجأ إلى هذا الخيار لأنه بات يرى أن المسار التفاوضي لا يرى أفقا. البنتاغون وضع سابقا أكثر من خيار عسكري أمام الرئيس ترامب، ولا يعلم أي منها سوف يختار الرئيس ترامب. كانت هناك إشارات إلى عملية لفتح جزء لمضيق هرمز، عملية عسكرية مع باستخدام أيضا قوات برية، أيضا عملية لضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية كالجسور ومحطات الكهرباء كما تشير CNN، أيضا عملية للسيطرة والاستحواذ على مخزونات اليورانيوم عالية التخصيب في إيران. وإن كان الرئيس ترامب كما تنقل CNN حذرا في ومترددا بهذا الخيار بالنظر إلى تعقيدات العملية ومخاطرها كذلك ازدهار.
1: نعم، بالرغم من لغة التهديد الأمريكية مراد، إلا أن تقارير إعلامية أيضا أشارت إلى تباين في المواقف ووجهات النظر داخل البيت الأبيض بخصوص إيران. هل من تفاصيل تتعلق بهذا الملف؟
0: نعم، هذا التباين أيضا سابق حتى على مسألة إيران والحرب مع إيران، وكان في قضايا أخرى، ولكن كان هذا الملف من الواضح أنه زاد هذا البون الشاسع بين الفريقين، بين فريق الصقور المتشدد مع إيران، والذي من الأساس دفع ترامب وشجعه على القيام بالعملية العسكرية ضد إيران بطبيعة الحال، وجزء من هذا الفريق من مؤيدي إسرائيل. وهذا الفريق الآن يرى أن الوقت قد حان لعملية عسكرية جديدة لتحريك الجمود في المسار التفاوضي بالنظر إلى ما يرونه عدم جدية إيران. لينسي جراهام هو من خارج الإدارة ولكنه سيناتور بارز بطبيعة الحال من المؤثرين على الرئيس دونالد ترامب ومن الصقور، قال خلال الساعات الماضية من أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ومن أن أي اتفاق لن يبرم مع النظام الحالي، ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى التحرك في ضربة جديدة.
1: هذا التباين ألن يؤثر على أي قرار أمريكي يتعلق بالمرحلة القادمة وتحديداً السيناريو المتعلق بشن ضربات أمريكية جديدة على إيران بحسب المراقبين مراد؟
0: سيعتمد الأمر ازدهار على أي فريق سوف يصغي الرئيس ترامب. هل هذا الفريق الذي كنت أتحدث عنه فريق الصقور، أو الفريق الآخر الذي يقوده نائب الرئيس جي دي فانس وطيف واسع من المستشارين الاقتصاديين، إضافة إلى أيضا قطاعات واسعة من المال والأعمال في البلاد وغيرهم ممن يدفعون الرئيس ترامب إلى إعطاء فرصة أكبر للمفاوضات باعتبار أنه الخيار الأقل كلفة؟ وسمعنا رئيس مجلس النواب في تصريحات خلال الساعات الماضية أيضا يقول يدعو إلى منح الرئيس ترامب وقتا أكثر، مشيرا إلى أن هذا الوقت هو وقت المفاوضات والعمل الدبلوماسي. بل أيضا من الديمقراطيين يرون أن الذين يعارضون الحرب من الأساس سيعارضون أيضا أي خطوة مقبلة لشن عملية جديدة. في المجمل هناك حالة من التدافع وضغوط في الداخل وفي الخارج، ولكن لا يعلم خطوة الرئيس ترامب المقبلة وحالة الغموض التي يصر عليها ازدهار.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. الآن معك عمر هواش من طهران. هل رشح أي جديد يتعلق بالرد الإيراني المرتقب على الشروط الأمريكية؟
2: ليس بعد حتى الآن ازدهار. بعد نحو ساعة سيكون هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد تتضح فيه الصورة بشأن الرد الأمريكي وفحوى هذه المقترحات التي جرى تسريبها عبر وكالة أنباء فارس، أو حتى ما هو الرد الإيراني على ذلك، وحتى توصيف طهران لهذه الشروط، لأننا حتى اللحظة لم نرصد أي تصريح رسمي إيراني سواء بشأن هذه المقترحات الأمريكية أو بشأن رد فعل إيران عليها. لكن ما سربته وكالة أنباء فارس يبدو أنه عالي السقف، وصف هكذا من قبل العديد من المراقبين وقبل العديد من وكالات الأنباء الرسمية. خاصة عندما يجري الحديث عن إصرار أمريكي على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية. كان هناك عرض إيراني لنقله إلى روسيا أو حتى خفض تركيزه هنا في إيران من 60% إلى 23.7%، لكن هذا الأمر قوبل برفض أمريكي. أمريكا الآن لا تزال تصر على إخراجه من الأراضي الإيرانية، وكان ترامب قد دعا إلى إخراجه حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك أن واشنطن ضمن ما سربته وكالة أنباء فارس لا تزال تصر على عدم دفع أي تعويضات لإيران جراء خسائر الحرب، كذلك ترفض رفع العقوبات، ترفض رفع الأموال الإيرانية المجمدة، رفع الحظر عنها إلا بمقدار 25% من هذه الأموال. كذلك لا يزال هناك إصرار أمريكي على الفصل بين جبهة إيران وجبهة لبنان. كل ذلك هنا يواجه برفض إيراني وفق ما لدينا من مواقف إيرانية مسبقة. وكالة أنباء فارس وصفت هذه المقترحات بأنها لا تنهي الحرب، وهو المطلب الإيراني الأول، بل تترك الباب مغاربا أمام تجدد العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق مستقبلا. بالعموم ازدهار الجو هنا هو متشائم حيال هذه المقترحات الشروط الأمريكية وحتى حيال الجهود الباكستانية للوساطة، لأنها يبدو أنها متعثرة على الرغم من استمرار هذه الجهود. يبدو أنها تواجه العديد من الصعوبات. كان قد عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أن أحد أهم هذه الصعوبات هي التصريحات الأمريكية وحتى الرسائل الأمريكية المتناقضة التي تزيد من شكوك الإيرانيين حيال مصداقية أمريكا وحسن نياتها حيال التفاوض. لكن على الرغم من ذلك عباس عراقجي يستمر في المساعي الدبلوماسية. كان لديه اتصالات يوم أمس مع وزير خارجية قطر، وزراء خارجية تركيا وفرنسا واليابان في مسعى لوضع الجميع في صورة ما يجري سواء سياسيا أو حتى ربما تحضر لعمل عسكري ما في المنطقة.
1: أشرت قبل قليل إلى الوساطة الباكستانية والتحديات، ربما العقبات بالأحرى التي تواجهها في هذه المرحلة خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران. يعني ما الذي تبين أو توضح من خلال المباحثات بين الباكستانيين والإيرانيين في هذا الإطار؟
2: نعم، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زار طهران يوم السبت، بقي فيها حتى يوم الأحد يوم أمس. التقى مع نظيره وزير الداخلية الإيراني بطبيعة الحال، لكن اللقاءات الأهم كانت مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، ومع الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. خلال هذه اللقاءات في الواقع لم يتم الكشف عن الكثير من فحوى المباحثات التي تخص الوساطة الباكستانية، لكن هنا في طهران من يقولون إن باكستان تنتقل من دور تبادل الرسائل وحمل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى دور أكثر فاعلية عبر المحاولة لتعديل المواقف، الضغط على كل من الطرفين الإيراني والأمريكي لأجل تعديل مواقفهما والوصول إلى حل وسط. هذا الحل الوسط يبدو حتى اللحظة أنه بعيد، لأن الطرفين لا يزالان يصران على شروطهما. تبقى طهران تصر على ضرورة إنهاء الحرب قبل الخوض في المفاوضات التي تخص الملف النووي. في المقابل واشنطن لا تزال تصر على مناقشة الملف النووي وعلى رأسه تخصيب اليورانيوم ونقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. لذلك هنا يقال في طهران أن الوساطة الباكستانية تواجه هذه الصعوبات عندما يتمترس الطرفان خلف مواقفهما، وبالتالي هناك الآن تشاؤم حيال ذلك، وعلى الطرف الآخر يتصاعد التشاؤم حيال أيضا العمليات العسكرية التي قد تنفذ ضد إيران. ويبدو أن الإيرانيين مستعدون لأي عمل عسكري جديد أمريكي أو إسرائيلي، شهدنا خلال اليومين الماضيين كيف تصاعدت لهجة العسكر في إيران.

0: المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال إنه في حال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته فإن إيران سوف تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة والقوات الأمريكية التي تحاصر الموانئ الإيرانية، وإن رد إيران سوف يكون موجعا ومختلفا عما كان عليه في السابق، وسوف يكون هناك تحديد لبنك الأهداف للحاق الأكبر من الضرر. نعم،
1: كل السيناريوهات مفتوحة خصوصا مع التهديدات الأمريكية المتتالية والمتواصلة. في ملف آخر، ربما كيف ينظر إيرانيا لدور الصين في هذه المرحلة عمر، تحديدا بعد الزيارة التي وصفت بالتاريخية للرئيس دونالد ترامب إلى الصين؟
0: الزيارة هنا لا ينظر إلى الصين على أن أو لا ينظر إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين على أنها كانت ناجحة حيال ممارسة الضغوط على الصين لأجل أن تضغط الصين على إيران بشأن هذا الملفات وتقديم تنازلات في هذا الخصوص. نعرف أن إيران كانت قد صرحت أنها لا تعول كثيرا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها تعول فقط على الصين كدولة متعاونة مع إيران متقاربة لها مع المواقف، وهي مستورد أساسي للنفط الإيراني. ولاحظنا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين كان هناك إفراج أو سماح لمرور عدد كبير من السفن الصينية من مضيق هرمز في رسالة كانت واضحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه لا يمكنه أن يتحالف أو يخلق أو يوجد تحالفات جديدة ضد إيران بالتعاون مع الصين، وإن مفتاح المضيق هو بيد الإيرانيين وليس بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال المواجهات العسكرية. وبالتالي إيران تعول كثيرا على الصين، خاصة أيضا أن الصين هي التي كانت داعما للمبادرة الباكستانية لأجل تفعيل جهود الوساطة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن في ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق. نتابع إذن.
2: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها وكما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية، لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية. أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية، لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر وبالتحديد بجزيرة لارك. هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نور الدين دغير، الجزيرة، جزيرة هرمز.
1: الآن معنا من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. معنا أيضا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أرحب بكما، ولكن أبدأ معك سيد عباس أصلاني. إيران إذن تسرب الشروط الأمريكية، لكن حتى اللحظة لا توصيف أو رد

0: رسمي من المؤسسة الرسمية الإيرانية، هل من تفسير حتى اللحظة؟
1: لقد كان هنالك تبادلات بين الطرفين، أرسلت إيران مقترحا وردت الولايات المتحدة، لكن كان هنالك ثغرات بين الموقفين، بالتالي باكستان حاولت أن تبدأ مبادرة جديدة، حاولوا أن يقوموا بدمج النقاط الإيرانية في المبادرة وفي حزمة العرض الذي قدمه بالإضافة إلى المطالب الأمريكية لمحاولة منهم ردم هذه الثغرة. لم يكن هنالك تصريحات من الجانب الرسمي حول هذه الحزمة الباكستانية، لكن النقطة أن الطرفين لديهما اختلافات في المواقف كبيرة على طاولة المفاوضات. الولايات المتحدة تطلب مطالب تراها إيران عالية السقف، وهي لا تقدم بالمقابل ما تريده إيران. بالتالي حسب التقارير التي تم تسريبها، فإن عدد من الشروط الأمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لتقديم تنازلات ملحوظة لإيران، وحتى الحرب لن تنتهي، سيكون هنالك فترة وقف إطلاق النار، وهذا أمر غير مقبول لإيران. هنالك الكثير من التنازلات التي تطلبها الولايات المتحدة من إيران، لكن في حقيقة الأمر لم يتم عرض أي شيء بالمقابل لإيران. بالتالي نرى هذا التأزم في الموقف، وفي الوقت الذي نتحدث فيه الآن وبالرغم من التبادل في المقترحات بين إيران والولايات المتحدة عبر باكستان، ليس هنالك خرق أو ربما تقدم من يغير من المشهد باستطاعته أن يؤدي إلى اتفاق. بالتالي الكثير من التوتر قد ينتج نتيجة لما يحصل على الأرض، وأيضا وما يحصل في مضيق هرمز، وكل أي توتر أي تصعيد هو تزداد احتماليته في المنطقة نظرا لهذه الظروف. لكن شدة الصراع غير واضحة، لقد رأينا هنالك ربما تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، لكنها كانت بطريقة محسوبة ومحدودة، وأعتقد أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سيناريوهات غير معروفة، وقد يكون مختلفا عن الصراع والحرب التي شهدناها في السابق. لكن ما هو واضح أنه لحد الآن ليس هنالك أمل كبير حول مسألة إحداث أي نجاح في المسار الدبلوماسي، والفرص فرص استئناف أي توتر ما تزال عالية جدا.
0: دكتور ريتشارد وايتس، هل ما تزال هناك فرص لأي حل دبلوماسي، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي التي تتصاعد اللغة فيها يوما بعد الآخر؟ كان يتحدث الرئيس ترامب عن الهدوء ما قبل العاصفة، عن أن الوقت ينفد. اليوم يتحدث الرئيس ترامب عن أن إيران إن لم ترد أو تقدم مقترح أفضل ستكون هناك ضربات أشد قوة. ماذا نفهم من تصاعد وتيرة ولهجة الرئيس ترامب في خطابه هذا؟
1: نعم، وأيضا هنالك تسريبات إلى وسائل الإعلام أن رئيس ترامب يلتقي مع مستشاريه العسكريين يوم غد. من الواضح أن هنالك جهد لإثارة توقعات بأن الولايات المتحدة قد تستأنف العمل العسكري قريبا، ليس واضحا متى هذا القريب، لكن إذا لم يكن هنالك إحراز تقدم على طاولة المفاوضات، أعتقد أن الرئيس ترامب من الواضح يريد أن يلجأ إلى تسوية تفاوضية. هذا هو الخيار المفضل إليه، وهذا ما كان يدفع نحوه في عندما كان في بيجين، وأوضح أن أولوياته وهذا كان في أولوياته خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن ربما في مرحلة ما قد يقرر أنه يحتاج أن ينخرط بعملية عسكرية محدودة من أجل أن يكسر هذا التأزم الدبلوماسي، وقد يكون هنالك توجه نحو التسوية التفاوضية. ليس واضحا بمعنى أنه ليس هنالك تحرك كبير للقوات الأمريكية

هي في المنطقة الولايات، وهذا قد يقترح أن الولايات المتحدة قد تقوم باتخاذ خطوة عسكرية كبيرة. قد يكون ربما من الأسهل استئناف، ربما قد تحاول الولايات المتحدة السيطرة على بعض الأراضي الإيرانية بطريقة محدودة ومؤقتة، لكن أعتقد أن الرئيس ترامب رغم كل

0: الرئيس ترامب كذلك لغته التصعيدية يعني في يعني أقصى حالاتها. أيضا هناك اجتماعات أمنية أمريكية يوم غد، منها ما سيعقد ومنها ما عقد، وصف أمريكيا بأنه بالغ الأهمية بخصوص إيران. بالتالي سيناريو الحرب واضح ومطروح بشكل قوي. كيف تدير إيران هذه المرحلة وكيف تستعد ربما لأي عمل عسكري أمريكي قادم؟
1: نحن نرى أن المؤسسات العسكرية تتهيأ لأي سيناريو عسكري بغض النظر عما يحصل على المسار الدبلوماسي. الفريق الدبلوماسي يعمل على مهامه وهو منخرط مع الولايات المتحدة عبر باكستان وأيضا في إيران. الجزء العسكري يحاول أن يعيد البناء وأن يتعافى ويتهيأ لأي استئناف للعمليات العدائية. بالتأكيد أن الجانب الإسرائيلي حاول أن قام بجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب وحاول أن يطيل من أمد هذا الصراع، لأن نتنياهو تحديدا يعتقد أن باستطاعته أن يستفيد من طول أمد هذه الأزمة. بالتالي هنالك احتمال أن مرة أخرى قد يغر الولايات المتحدة بالرجوع إلى الحرب. لكن مسألة أن إيران لم تعتبر أن هذه الحرب منتهية وأن كان هذا وقف لإطلاق النار وهو شبيه للتوقف في العمليات بسبب الخروقات التي رأيناها في وقف إطلاق النار الهش هذا، وقد يتم خرقه بأي وقت. بالتالي التهيئة في إيران جارية لكنها تأتي بصور عديدة. هنالك رأينا التوترات في مضيق قرمز باستطاعتها أن تتطور ربما إلى إجراءات إسرائيلية أمريكية ضد البنى التحتية في البلاد من أجل الضغط على الناس في إيران وأيضا فرض عقوبات اقتصادية أكبر وأيضا تغيير حسابات الأساس في إيران. لكن هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد إلى صراع عسكري، وقد هذا جعل الأمر إيران حذرة للغاية، لأنه في الماضي عندما كان هنالك مفاوضات تم مهاجمة البلد وكان هنالك محلل في تحليل في البلاد أن هذه المفاوضات أيضا هي محاولة للخداع قبل جولة جديدة من الأعمال العسكرية ضد إيران. بالتالي من الجانب الإيراني كل هذه الأمور يتم أخذها بنظر الاعتبار وينظر إليها بجدية، وإيران مستعدة للاتفاق الدبلوماسي أو للتصعيد العسكري واستئناف للأعمال العدائية.
0: في البعد الاقتصادي دكتور ريتشارد وايتس، نقرأ هذا الخبر الآن على الشاشة. الرابطة الأمريكية للسيارات تقول الولايات المتحدة تشهد أعلى سعر لجالون البنزين، بينما الولايات الجمهورية هي أقل، إلا أن سعر البنزين يشهد ارتفاعا إن كان في الولايات الديمقراطية أو الجمهورية. البعد الاقتصادي وتكلفة هذه الحرب إلى أي مدى قد تؤثر على أي قرار للرئيس ترامب في المرحلة المقبلة سلما أو حربا؟
1: من الواضح أنها تؤثر عليه، هي ليست عنصرا حاسما، لكنه هنالك الكثير من المصالح المتنافسة. هو قلق من أن الاقتصاد على الاقتصاد الأمريكي والتبعات السياسية عليه، وهو أيضا قلق حول أمان إسرائيل وأيضا الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الخليج العربي وأيضا الحفاظ على التوازن مع العلاقات مع روسيا والصين. هي عامل قد تزداد أهميته خلال الأشهر القليلة القادمة في الوقت الذي نقترب فيه من الانتخابات. لكن إذا ما اتخذ القرار الصائب علينا أن نعترف أن هنالك الكثير من الأمور التي قد تحصل بين الآن ونوفمبر، بالتالي ليس هنالك حاجة ملحة له تدعوه للتعامل مع هذا الموضوع الآن.
0: عباس أصلاني، في بعض التقارير الحديث الآن الدول المنطقة التي تبحث عن بدائل بغض النظر عن إغلاق مضيق هرمز أو فتحه، بالتالي

0: قد تفقد إيران هذه الورقة إذا ما تمكنت هذه الدول تحديدا في المنطقة من إيجاد بدائل لتسويق نفطها وغازها بعيدا عن مضيق هرمز. كيف تنظر إيران إلى هذا البعد؟
1: أعتقد أن هذا خيار بإمكان النظر عليه نظر إليه على المدى الطويل، لأنه على المدى القصير قد لا يمكن من يكون من الممكن التعويض عن التعطيل عن عبور هذه المواد الطاقوية. قد يكون يتم تعويض جزء قليل منها، لكننا رأينا تبعات هذا الأمر حتى على الدول الغربية وعلى أسواق الطاقة العالمية. وهنا أي تعطيل قد يحصل في مضيق هرمز رأينا أنه يؤدي إلى إحداث تأثيرات مهمة. تلك الدول لا يمكنها أن تقوم بهذا الأمر على المدى القصير، وإيران تريد أن تنهي الحرب وتفتح مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة تريد أن يتقبل الجانب الإيراني تريد من الجانب الإيراني استسلاما كاملا، وما تم عرضه على إيران من قبل الولايات المتحدة هو غير مقبول. هم يأتوا بمطالب عالية السقف ولا يقوموا بتقديم أي حوافز.
0: تقول بأن إيران تريد نهاية لهذه الحرب، كيف يمكن لهذه الحرب أن تنتهي في ظل تمسك الأطراف بمواقفها وثباتها على هذه المواقف حتى اللحظة، ومنها الطرف الإيراني طبعا؟
1: نعم بالضبط. بالتالي لا، أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون أحاديا، وإذا ما كان هنالك نية إيرانية لإنهاء الحرب، لكن مع هذا التوتر والحصار لن يحصل ذلك. بالتالي على الأقل أعتقد لأسابيع أو ربما الشهر أو مدة مقاربة قد نشهد استمرارا لهذا التأزم. في وقت قد يكون هنالك استمرار للوضع الحالي، الحصار البحري ومحاولة خلق أو إيجاد تحالفات سياسية، وأيضا تسليط الضغط الاقتصادي وبعض الحوادث المتفرقة، لكن الأمر قد يؤدي إلى لجوء الطرفين إلى الضغط على بعضهما البعض من أجل تغيير الحسابات على أرض الواقع. بالتالي أعتقد أن هذا الوضع قد يستمر لبعض الوقت مع زيادة في التوتر بطريقة محسوبة، لكن قد يؤدي إلى تصعيد صراع أكبر. لكن في مرحلة ما فإن مستوى التوتر قد يرتفع، لأنه سيكون هنالك محاولات لتغيير المواقف، وبمرور الوقت فإن التبعات على أسواق الطاقة العالمية ستزداد وضوحا، وستصبح من الصعوبة بمكان تحمل هذه التبعات. بالتالي أعتقد أن هذا الوضع لا يمكنه أن يستمر لمدة طويلة، إذ إنه قد يستمر ربما أسابيع أو شهر أو شهرين، لكن في نهاية المطاف هنالك حاجة لتسوية دبلوماسية، وإلا فإن التوتر سيرتفع إلى وضع تصاعدي بشكل كبير.
0: دكتور ريتشارد وايتس، تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن حالة من التباين على المستوى السياسي بخصوص إيران، وهناك تقارير أيضا تتحدث عن دور نتنياهو وضغط إسرائيلي على قرارات الرئيس ترامب المتعلقة بإيران. أكثر الضغوط في تقديركم في هذه المرحلة على الرئيس الأمريكي في أي اتجاه تسير؟
1: هنالك عدة عناصر تؤثر على اتخاذه القرار. هنالك الاقتصاد المحلي والوضع السياسي والعلاقات مع دول الخليج العربي، العلاقات مع الصين والروسيا، والبنتاغون لا يريد أيضا أن يبقي أعدادا كبيرة من القوات الأمريكية في الخليج بمدة غير معلومة. بالتالي حسب رأيي فإن التأثير الإسرائيلي الإسرائيلي يتم أخذه بنظر الاعتبار لكنه ليس حاسما. الرئيس ترامب سيتخذ القرارات التي يعتقد أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك. إذا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. شكرا أيضا لضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. شكرا لكما. الآن في هذا الخبر العاجل متعلق بلبنان، مراسل الجزيرة يفيد بغارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وبهذا الخبر ننتقل إلى مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام من العاصمة بيروت، وسيكون معنا أيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ولكن أبدأ معك أدهم أبو الحسام بخصوص هذه الغارات الإسرائيلية المتتالية على لبنان، آخرها بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان.
2: نعم ازدهار في الواقع، يعني آخر الغارات الإسرائيلية السلاح الجو كانت على دير الزهراني أو ربما محيط دير الزهراني، حتى الآن لم يتم تأكيد حول وجود إصابات أو ضحايا، إضافة إلى أنه كان يعني بعد منتصف الليل غارة على أيضا محيط بعلبك في البقاع شرقي البلاد. طبعا نحن نتحدث عن ساعات بدأت معها تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم، وهو ما أقرته الأطراف في جلسات واشنطن، مسار واشنطن في 14 و15 من الشهر الجاري. إذن نحن نتحدث عن يعني حالة من الترقب رصدنا خلالها حتى هذه اللحظة غارتين، إضافة إلى قصف مدفعي متقطع. ولكن الزهار إذا أردنا المقارنة بساعات الصباح ليوم أمس فالوضع مختلف يعني كليا، على الأقل حتى هذه اللحظة. الكل هنا يعني في لبنان يترقب كيف سيكون شكل الهدنة الجديدة ل 45 يوم، هل سيكون خفض للتصعيد تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار؟ هذا ربما ما سيتكشف على الأقل خلال الساعات القادمة، نتحدث عن ربما عصر هذا اليوم، مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض، إضافة إلى تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا على علو منخفض في هذه الأثناء في جنوبي لبنان. ولكن إذا تحدثنا عن يوم أمس كان يوم تصعيد كان لافتا، نتحدث عن أكثر من 70 غارة استهدفت أكثر من 52 بلدة وقرية في جنوبي لبنان في أقضية صور والنبطية وأيضا في البقاع الشرقي. نتحدث بحسب بيانات وزارة الصحة عن استشهاد 5 أشخاص من بينهم طفل وطفلة وإصابة 15 آخرين. وزارة الصحة حدثت أحصائية الشهداء والمصابين منذ بداية الحرب في 2 مارس الماضي، وقد بلغت الإحصائية 7,988 شهيد، وأيضا حديث وزارة الصحة اللبنانية عن 9,210 مصابين منذ بداية الحرب. هذه الأرقام يعني تدلل وتشير إلى حجم الاعتداءات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، كما أن حزب الله أوضح في 10 بيانات خلال الساعات الماضية قبل يعني منتصف الليل بأنه استهدفت جمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع. تركزت عمليات حزب الله في استهداف قوات للاحتلال في رشاف، إضافة إلى البياضة ومنطقة أيضا نهر الليطاني دير سريان تحديدا استخدم فيها القصف المدفعي. نعم إضافة أدهم. إلى أسراب المسيرات الانقضاضية، كما أنه تحدث عن كمائن استخدم فيها العبوات الناسفة.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت أدهم أبو الحسام. وليد العمري، خلال 24 ساعة تقول إسرائيل بأنها استهدفت أكثر من 30 موقع في لبنان، هذا ما يقوله أو تقوله بيانات الجيش الإسرائيلي، نترك لك التفاصيل.
3: نعم، هذا البيان الرسمي للجيش الإسرائيلي الذي يتحدث عن أنهم خلال 24 ساعة الماضية قصفوا بنى تحتية ومخازن أسلحة ومواقع تابعة لحزب الله في لبنان دون الإشارة إلى أين هذه المواقع بالضبط، لكن هذا لا يشمل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات حربية، سواء شملت عمليات تدمير وتجريف في القرى التي يحتلها في الجنوب اللبناني. ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه الجيش بأنه يواصل عملياته الحربية بوتيرة متفاوتة في الجنوب اللبناني، مع اتساع رقعة المنطقة التي يسيطر عليها في هذه المنطقة كلها. 24 ساعة الماضية هي كما سبقها أيضا شملت على إنذارات لسكان 4 قرى لبنانية بالرحيل عنها، لأن الجيش بدأ بعمليات

0: ياتي قصفها. والبيان العسكري الإسرائيلي لا يتطرق للأنباء عن اغتيال أحد قادة الجهاد الإسلامي في منطقة بعلبك مثلما تفيد التقارير، ويتحدث فقط عن استهداف بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى قتل عدد من نشطاء حزب الله قال أنه رصدهم في إحدى مناطق جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد المكالمات الهاتفية التي كانت بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب، واستمرت نحو نصف ساعة الليلة الماضية، وتناولت كافة الملفات بما فيها لبنان وغزة وأيضا إيران. ونتنياهو صباح هذا اليوم طلب تعليق جلسة سماع شهادته في المحكمة بتل أبيب، وهي الجلسة 87 لسماع شهادته، بذريعة أن هناك تطورات أمنية وسياسية، وهو ما كان قد قاله أيضا في اجتماع الطاقم الوزاري الأمن المصغر الليلة الماضية، من أن هناك تطورات أمنية عليه متابعتها، ولذلك يجب على الحكومة أن تواصل عملها، ويشمل هذا الأمر أيضا قضية أسطول الصمود. لكن الأبرز يبقى يتعلق بلبنان وغزة، لأن الحديث في إسرائيل بدأ عن أن قضية غزة أيضا قد تعود إسرائيل لما تسميه بالحرب الضارية في قطاع غزة، وكذلك في لبنان. لكن في لبنان هي تنتظر بالأساس ضوءا أخضر من الرئيس الأمريكي، وتتمنى أن الرئيس الأمريكي الواقف على مفترق طرق بخصوص إيران أن يتخذ القرار ببدء الهجمات عليها خلال أيام.
1: مدير مكتب الجزيرة وليد العمري كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا اليوم للتصديق على السيطرة على الأسطول المتجه إلى غزة، وأن السيطرة على الأسطول المتجه إلى غزة ستبدأ في غضون الساعات القريبة المقبلة. وأضافت أن السلاح البحرية جهزت سجنا عائما على متن إحدى السفن لاعتقال كل من سيرفض الالتفاف والعودة. وكانت هيئة أسطول الصمود العالمي قالت في وقت سابق إنه تم رصد سفن مجهولة الهوية قرب الأسطول وفق بيان مقتضب. والآن نتابع إذن هذه الصور المباشرة في مسار بعض سفن الأسطول حتى اللحظة، بالرغم من تصدي بعض السفن مجهولة الهوية لهذا الأسطول. وحتى نتعرف أكثر على الأوضاع المتعلقة بأسطول الحرية والقرارات الإسرائيلية في هذا الملف، معنا الآن في الأستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إذا نجوان، إسرائيل تستعد لتوقيف هذا الأسطول في خطة مسبقة إن صح التعبير؟
2: بالفعل، منذ يوم أمس بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أمنيين بأن القرار الإسرائيلي كما في كل مرة عمليا ازدهار هو السيطرة على هذا الأسطول، اعتراض هذا الأسطول. وهذه المرة أيضا الاحتمال هو أن يتم اعتراض الأسطول في المياه الدولية كما حدث قبل نحو أسبوعين في نهاية الشهر الماضي، عندما تمت السيطرة واعتراض الأسطول في على بعد مئات الكيلومترات من الشواطئ في غزة أو في الجهة الإسرائيلية قبالة جزيرة كريت اليونانية. هيئة البث الإسرائيلية قالت قبل قليل إن عملية السيطرة على هذا الأسطول قد تجري في غضون الساعات القريبة المقبلة. نتنياهو هذا اليوم وفقا للمصادر الإسرائيلية يجري ويعقد اجتماعا أمنيا لبحث أولا لبحث كل تطورات هذا الأسطول وإمكانية السيطرة عليه، ولكن أيضا من أجل التصديق للجيش الإسرائيلي على عملية.
1: هل الجيش بحاجة إلى تصديق لممارسة هذا النوع من التوقيفات؟
2: نعم، بطبيعة الحال في كل مرة يجري الجيش الإسرائيلي عملية من هذا القبيل يحتاج إلى تصديق القيادة السياسية، ونتنياهو بطبيعة الحال سيعطي الضوء الأخضر لاعتراض هذا الأسطول. تم أيضا تكليف وزارة الخارجية الإسرائيلية بإصدار بيانات تتعلق بما يحدث بسبب الاهتمام الدولي وبسبب أن هناك نشطاء بطبيعة الحال دوليين متضامنين يشاركون في هذا الأسطول. هيئة البث الإسرائيلية وكذلك وسائل إعلام أخرى بدأت تحاول أن

0: تصف المشاركين في هذا الأسطول بأنهم متضامنين مع الفلسطينيين، لكن أن إحدى الجهات المنظمة هي منظمة الـ IHH، وهي منظمة حضرتها إسرائيل بدعوى أنها مقربة ولها علاقات مع حركة حماس، وبالتالي تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التقديرات والتوقعات لدى الجيش الإسرائيلي أن يتصرف الناشطون هذه المرة أو أن يلجؤون لاستخدام العنف، بمعنى أن إسرائيل بدأت تبرر العنف المتوقع من جهتها في اعتراض هذا الأسطول. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن السلاح البحرية ووحدة شياتة 13، وهي وحدة للكوماندوز البحري الإسرائيلي، بدأت تستعد من أجل السيطرة على هذا الأسطول، وتم إقامة وتخصيص سجن عائم على إحدى سفن سلاح البحرية لاحتجاز كل من سيرفض الالتفاف والعودة بعد التحذيرات التي سيطلقها جنود سلاح البحرية للمطالبة من النشطاء بالعودة وعدم الاقتراب إلى الشواطئ. إسرائيل تعتبر أن محاولة كسر الحصار على غزة هو غير قانوني، وليس الحصار هو غير قانوني. طبعا في الآونة الأخيرة منذ بدء الحرب على غزة، هذا هو بالمناسبة الأسطول الرابع الذي ينطلق وتعترضه إسرائيل، أو من المتوقع أن تعترض هذا الأسطول أيضا وهو الرابع، لكن تتذرع حاليا بهجوم السابع من أكتوبر، وبأن المساعدات تدخلها إسرائيل بطرق معينة عبر معابر وبعد الفحص، لكن كانت هناك أساطيل أخرى قبل السابع من أكتوبر ازدهار، لأن هذا الحصار المفروض على غزة بدأ قبل سنوات عدة، ولم يبدأ فقط بعد هجوم السابع من أكتوبر كما تحاول إسرائيل أن تصوره في خطابها الإعلامي.
1: في ضوء ما ذكرتي، إذن أعداد كبيرة من الأساطيل تم اعتراضها إسرائيليا، تمكنت إسرائيل في النهاية من اعتراضها، ولكن إلى أي مدى تعتبر مصدر إزعاج لإسرائيل هذا الإصرار من قبل القائمين على كسر الحصار عن قطاع غزة؟
0: مزعج جدا بالنسبة لإسرائيل هذا الأمر، وهذه الأساطيل تشكل مصدر إزعاج وإحراج بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لذلك نرى أن هذه الاستعدادات طيلة الوقت منذ أن يتم الإعلان عن انطلاق أي أسطول تبدأ إسرائيل تتجهز لاعتراضه، لو لم يكن يزعجها مثل هذا التحرك السلمي من أجل كسر الحصار عن غزة لما كانت اعترضت مثل هذا الأسطول والأساطيل السابقة أيضا، سواء كان قبل السابع من أكتوبر أو بعد السابع من أكتوبر. إعلاميا بالنسبة لإسرائيل هذا محرج للغاية، لأنه أسطول سلمي، نشاط سلمي، متضامنون مع الفلسطينيين، غزة المحاصرة، غزة المنكوبة، يريدون الوصول إليها، ومحاولة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، لا سيما بعد الحرب الأخيرة، حرب الإبادة على غزة. هذا النشاط السلمي تعترضه إسرائيل بقوات مدججة بالسلاح، باعتقال، شهادات مرعبة سمعناها من نشطاء احتجزتهم واعتقلتهم، وهي بذلك تخرق القانون الدولي. يعني خرق القانون الدولي يبدأ من اعتراض هذا الأسطول في المياه الدولية، وثم باحتجاز واعتقال نشطاء سلميين والإبقاء على سجنهم في السجن، كما حدث مع الناشطين يوسف أبو كشك وتياغو أفيلا في المرة الأخيرة السابقة. وبالمناسبة بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت ترسل نوع من التهديدات بالذات للنشطاء المشهورين، وتقول إن التعامل معهم هذه المرة سيكون أشد وأقصى من المرات السابقة، في رسالة تهديد وتخويف واضحة لثني هؤلاء النشطاء عن تكرار
1: تساؤل. أين هو دور المنظمات والهيئات التي تسمي نفسها إنسانية في إسرائيل؟ هناك الكثير من المنظمات في إسرائيل تدعي الإنسانية وحقوق الإنسان وقانونية هذا المشروع وما إلى ذلك، أين هو دور هذه المنظمات؟
0: هذا السؤال سئل منذ 8 أكتوبر، بعد 7 أكتوبر، والسؤال هذا يسأل أين هي منظمات حقوق الإنسان التي في حالات أخرى بطبيعة الحال تبرز وتدافع، لكن في حالة غزة تحديدا، الفلسطينيين بشكل عام وغزة تحديدا، تغيب أمام هذا الإجرام إن صح التعبير الإسرائيلي حيال كل محاولة إنسانية للتضامن ومساعدة الفلسطينيين. هناك بعض المؤسسات القانونية التي تتابع شأن المعتقلين بعد اعتقالهم، سواء كان داخل الخط الأخضر تحديدا مركز عدالة الحقوقي الذي يقف إلى جانب المعتقلين ويقدم لهم المشورة القانونية ويدافع عنهم في المحاكم حتى يتم الإفراج عنهم، لكن دوليا لا يوجد أي تحرك يمنع إسرائيل أو على الأقل يؤثر على إسرائيل لمنع هذا الاعتراض، لأنه غير قانوني في المياه الدولية.
1: تغيب المواقف الرسمية إن صح التعبير نجوان على المستوى الدولي، هناك برلمانيين، هناك سياسيين موجودين ضمن هذا الأسطول، صحفيين وما إلى ذلك. أين هي المواقف الدولية أوروبية لاتينية من دول العالم على المستوى العربي على الأقل تدين هذا التوجه الإسرائيلي؟
0: هي مواقف إدانة فقط، يعني نسمع بين الحين والآخر من نشطاء من بالكاد من مسؤولين يتضامنون مع القضية الفلسطينية يتجرؤون وينتقدون مثل هذه الخطوات التي تقدم عليها إسرائيل المتعلقة باعتراض هذه الأساطيل، لكن من باب الخجل، يعني هي إدانات خجولة جدا لا ترتقي إلى حجم هذا الحدث. كما ذكرتي هناك في بعض الأحيان شخصيات كبيرة جدا وبارزة جدا تشارك في هذه النشاطات، لكن لا يوجد رد فعل قادر على التأثير من أجل منع هذه الاعتراضات.
1: جزيلا لك يا زميلة نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. يواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن شهدائهم بعد امتلاء المقابر، وتجري في الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، وهو ما يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي. ومع ارتفاع تكاليف تجهيز القبور وشح مواد البناء، يقضي ذو الشهداء ساعات طويلة بحثا عن موضع يوارون فيه جثث أحبائهم الثرى، في مشاهد تختزل عمق الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة. نتابع.
2: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية، هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
3: عندما استشهد ربنا تقبل الشهادة قسما بالله ما احنا لقين أجار القبر 700 شيكل بقول لك، وهنا إن شاء الله الحين هنا طالعين أنا وكويت نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هنا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
2: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
3: لجأنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فسدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
2: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة للعديد من قصص هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء للدفن العشوائي.
4: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا، فالحمد لله ربنا الله بعت يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
2: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
5: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها.

0: إلي لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات القبور، ما فيش المساحة، ما فيش عندي، سكرت. أنا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
1: نقص أماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الأوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور.
2: لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة عائلة تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. هن الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
3: بالعودة الآن إلى أسطول الصمود، معنا من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق. نرحب بك سيف الدين، ونود الإطمئنان عليكم. بداية، الحديث عن رصد سفن مجهولة الهوية تقترب من الأسطول، كيف هو الوضع الآن؟
4: الحمد لله، نحن بخير. ما يأتي علينا يأتي على جميع المشاركين في أسطول الصمود أو على الأطقم الصحفية التي تغطي هذه الرحلة نحو قطاع غزة من أجل كسر الحصار على الفلسطينيين. آخر المعطيات المتوفرة كانت ليلة أمس في ساعة متأخرة أسطول الصمود العالمي، خاصة الزوارق المتقدمة أمامنا هي من تعرضت إلى، وفق بيان لأسطول الصمود، اقتربت منها عدة زوارق بحرية جالت حولها، أشعلت كاشفات الأضواء، ثم بقيت لفترة من الزمن وتراجعت بدورها. هذا بالنسبة للمعطيات الميدانية، ولكن الآن هناك بعض الظروف المناخية الصعبة نوعا ما، هناك ارتفاع كبير للأمواج، ما دفع السفن إلى ربما التوقف إلى حين هدوء هذه الأجواء أو اعتدالها على الأقل. أسطول الصمود العالمي يواصل رحلته، غادرنا يوم أمس المياه الإقليمية التركية في اتجاه المياه الدولية. نحن على بعد تقريبا 100 أو أكثر من 100 كيلومتر من المياه الإقليمية التركية، وعلى بعد تقريبا 350 إلى 400 كيلومتر عن قطاع غزة. بالتالي نحن نقترب من المناطق الحمراء التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي، والمناطق التي تمت فيها اعتراضات سابقة. التهديدات الإسرائيلية بطبيعة الحال متواصلة، هناك تسريبات لصحيفة معاريف وتسريبات أيضا في يدعو تحنونوت، خاصة هناك من مسؤول أمني أصدر بعض التصريحات، خاصة يقول أن أسطول الصمود بطبيعة الحال سيتم اعتراضه كما يقول، وأن المحتجزين سيتم نقلهم إلى سفينة عائمة، وأن الأسطول يضم عددا من الذين يحملون أسلحة بيضاء كما يقول هذا المسؤول.
3: سيف الدين، يبدو أن الاتصال عاد من جديد. نعم سيف،
4: شهادات متطبقة بطبيعة الحال، بطبيعة الحال كل هذه التهديدات والادعاءات كما تقول أسطول صمود هي غير صحيحة، غير حقيقية وغير واقعية. هم يقولون إننا حركة مدنية سلمية نضالية لا عنفية، جاءت استجابة لما حدث بعد 7 أكتوبر من انتهاكات لحقوق الإنسان، من إبادة جماعية، من جذب مجازر في حق الفلسطينيين. هم يعملون أساسا على فك الحصار على قطاع غزة.
3: شكرا لك سيف، ونتمنى لكم السلامة. من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، شكرا جزيلا لك. تغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والمشهد في قطاع غزة. وفي آخر التطورات، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأن ترامب سيعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران.

0: في الأثناء قال وزير الخزانة الأمريكي إنه سيدعو مجموعة السبع إلى اتباع نظام العقوبات لمنع تمويل آلة الحرب الإيرانية. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله وقضى على عدد من عناصره. في الأثناء استمر القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان بينها دير الزهراني وتبنين. وفي تطور آخر بشأن غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعا أمنيا للتصديق على السيطرة على الأسطول المتجه إلى غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر أن البحرية الإسرائيلية ستعمل على وقف سفن الأسطول في المياه الدولية خلال ساعات. الآن نبدأ بالتطورات المتعلقة بالملف الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران معنا مراسل الجزيرة محمد البقالي. أرحب بكما وأبدأ معك مراد هاشم. آخر التصريحات، المواقف أيضا الأمريكية بانتظار كما تقول الرد الإيراني على الشروط الأمريكية الخمسة.
1: نعم الزهار، والرئيس ترامب يطالب إيران أن يكون هذا الرد أفضل من الرد الإيراني السابق، أو أنه سيوجه لها ضربة قاسية وأكبر من تلك الضربة السابقة، كما قال إلى درجة لا تبقي منها شيء، في لغة حادة وشديدة اللهجة. هو قال في مقابلة أيضا مع موقع أكسيوس من أنه مع ذلك ما يزال يعتقد أن إيران تريد إبرام اتفاق، وأن الولايات المتحدة أيضا تريد إبرام اتفاق، وأنه بانتظار هذا المقترح، وأن إيران لم تصل بعد إلى النقطة التي يريدها أن تصل إليها، داعيا إيران إلى التحرك سريعا بهذا، وإلا فإنه سوف يوجه إليها ضربة قاسية كما قال، مشيرا إلى أن إيران لا تريد ذلك. الرئيس ترامب امتنع عن تحديد سقف زمني للمسار التفاوضي مع ذلك. إلى جانب هذه التصريحات، هناك أيضا تحركات إنما يتعلق باجتماعه السابق يوم السبت بعد ساعات من وصوله من الصين بجزء من فريقه للأمن القومي بنادي الجولف في فيرجينيا، وضم نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية وأيضا مدير CIA ومبعوثه ستيف ويتكوف لبحث ملف إيران. وهناك اجتماع آخر أوسع متوقع الثلاثاء وفقا لCNN وأكسيوس في غرفة العمليات في البيت الأبيض في تحديدا الثلاثاء، يتوقع أن يحضره أيضا نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية وأيضا وزير الحرب. قد ينضم أيضا رئيس هيئة الأركان دان كين وكذلك قائد القيادة المركزية الأمريكية، إضافة بطبيعة الحال إلى ستيف ويتكوف.
0: نعم، هذا الاجتماع يأخذ طبعا عسكريا على ما يبدو مراد من خلال من سيشارك فيه كما ذكرت، بالتالي السيناريوهات في أي اتجاه تسير بحسب المراقبين.
1: نعم، هو ملامح هذا الاجتماع تحديدا لم تتضح بعد، وإلى أي درجة سيكون حضور العسكريين فيه، ولكن هذه تركيبة المجلس الأمن القومي الذي يقدم الاستشارات للرئيس دونالد ترامب لاتخاذ القرار إلى أي اتجاه تتجه الأمور. جميع الاحتمالات واردة، المسؤولون يقولون بما فيهم المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يفضل الدبلوماسية، ولكن أيضا المسؤولون يشيرون إلى أنه محبط من هذا المسار. ولنتذكر أنه الآن 40 يوما منذ بدء الهدنة ووقف إطلاق النار مع إيران، وهي الهدنة التي أطلقت في الأساس لإفساح مجال للمفاوضات، كان يريد الرئيس ترامب يريدها أن تصل سريعا إلى صفقة سريعة، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن، ولذلك هو محبط ومستاء من هذا المسار التفاوضي وكذلك من استمرار إغلاق مضيق هرمز والتداعيات الناجمة عنه، ولذلك بات منفتح ويميل أكثر لاتخاذ قرار بعملية عسكرية لتحريك المسار التفاوضي كل الاحتمالات واردة، وهذه الخطوة بطبيعة الحال الآن هناك الكثير من الترقب حولها ازدهار.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. إن كان قد عقد المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية، وما الذي رشح بخصوصه؟
2: بالنسبة للمؤتمر يتوقع في كل حين لم تصدر بعد تصريحات جديدة، ولكن يمكن أن أقول إن الوضع هنا في طهران يتم التعامل معه على أن كل يوم وخاصة كل ليلة قد تكون هي الليلة التي ستشهد الضربة المتوقعة. احتمالات التصعيد تبدو عالية، والإيرانيون يأخذون التهديدات التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محمل الجد، بالنظر إلى أن الوضع الدبلوماسي الآن يوجد عمليا في غرفة إنعاش بعدما وصل إلى الباب المسدود على الأقل إلى هذه اللحظة، وعادت الأمور إلى مربع الأزمة، وكل التصريحات تشي بالاستعداد إلى الحرب. بشكل عام يمكن أن نميز الآن ثلاثة رسائل أساسية تبدو طهران حريصة على إرسالها. من جهة أولا تؤكد أنها مستعدة لهذه الحرب، غير خائفة منها، غير وجلة، غير قلقة. هذا الأمر نسمعه خاصة من العسكريين، ونسمعه أيضا حتى من السياسيين. من العسكريين سمعنا تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الذي قال بشكل واضح إن أي هجوم على إيران ستتم مواجهته بكل قوة، وأن الولايات المتحدة قد تكون لها الضربة الأولى ولكنها لن تحدد الضربة الأخيرة، وأن الأهداف العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة وإسرائيل بالإضافة إلى مصالحها ستكون ضمن لائحة الأهداف، بل إن الصواريخ قد وضعت عليها الإحداثيات. أكثر من ذلك هناك تصريحات من مصادر عسكرية نقلتها وسائل إعلام إيرانية تقول إن الوحدات العسكرية أصدرت لها تعليمات بأن تواجه الهجوم في اللحظة الأولى دون انتظار التعليمات، وذلك توقعا أو تحسبا لاحتمال حدوث اغتيالات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري، أي أن التعليمات مسبقا أعطيت بالرد بقوة على أي هجوم. إذن هذا هو أو هذه هي الرسالة الأولى، رسالة الاستعداد والقدرة على المواجهة. الرسالة الثانية هي رسالة دبلوماسية. طهران ما زالت تقول إنها تفضل الخيار الدبلوماسي وإنها ليست زاهدة فيه، وإنما تواجه بمطالب من الولايات المتحدة تصفها بأنها مطالب مفرطة وأنها أشبه ما تكون بمطالب استسلام، ولذلك فهي ترفض. كان وزير الداخلية الباكستاني كان هنا، التقى مع الرئيس الإيراني، مع رئيس البرلمان، مع وزير الداخلية. هناك محاولة للبحث عن خرق أو إحداث خرق ما في هذا الجدار الذي يفصل بين الطرفين وبين التقدم نحو على مسار الدبلوماسية، ولكن على الأقل يبدو لحد اللحظة أن الأمال محدودة وضعيفة. ذلك أن المقترح الذي قدم للإيرانيين من قبل الأمريكيين يشير أن الفجوة واسعة بين الطرفين. وهناك رسالة ثالثة وأخيرة إذا سمحت ازدهار، تتعلق بالوحدة. المستشار المرشد الإيراني لدى الحرس الثوري قال إن المفاوضات والدبلوماسية تتم تحت إشراف المسؤولين الكبار، وكل شيء يخضع لموافقة المرشد الأعلى.
0: من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، شكرا جزيلا لك. وفي ظل القيود التي تفرضها إيران على العبور من مضيق هرمز، قام فريق الجزيرة بجولة في جزيرة هرمز، إحدى الجزر التي حددت إيران مياهها كمكان للعبور الآمن عبر المضيق، حيث رصد فريق الجزيرة وضع الملاحة في المضيق. نتابع.
3: نحن الآن بإحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها الحرس الثوري بمضيق هرمز. نحن الآن وسط مضيق هرمز ونلاحظ مجموعة من السفن التي تنتظر دورها بالعبور، ونحن الآن باتجاه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر أو ما يصطلح عليها بقلب مضيق هرمز، والتي تعتبر من أهم النقاط التي حددتها إيران كمقر لعبور السفن ومكان لمرور السفن تحت رقابة الحرس الثوري. وصلنا الآن إلى جزيرة هرمز. هذه الجزيرة يمكن وصفها كما يقال لها بأنها القلب النابض هنا في مضيق هرمز، واحدة أهم الجزر. هنا كما نشاهد هناك مجموعة من السفن المتوقفة التي تنتظر التنسيق مع قوات الحرس الثوري الإيراني للعبور. هذا المسير هو المسير الغربي باتجاه المنطقة الغربية من مضيق هرمز وبالتحديد إلى المياه الخليجية. لكن إذا نظرنا بهذا الاتجاه كذلك هناك مجموعة من السفن المتوقفة. هذا المسار هو المسار الشرقي والمنطقة الشرقية لمضيق هرمز باتجاه خليج عمان. هنا إجراءات تفرضها إيران وبالتحديد الحرس الثوري للعبور من هذه المنطقة وبضرورة التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. إذا ما أردنا أن نقسم المعبر الآمن الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني، هذا المعبر الذي نشاهده هنا هو معبر الدخول إلى المياه الخليجية. أي سفينة تأتي من بحر العرب إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز باتجاه المياه الخليجية. لكن هذا المسار الثاني الذي حددته طهران يبعد عن هذا المكان بحوالي 18 كيلومتر وبالتحديد بجزيرة لارك. هناك مسير الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. نور الدين دغير، الجزيرة، جزيرة هرمز.
0: الآن معنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا أيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أرحب بكم. أبدأ معك دكتور محمد صالح صدقيان، بانتظار طبعا مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفي حالة الترقب حتى اللحظة لأي رد رسمي إيراني يتعلق بالشروط التي سربتها إيران، تقول شروط أمريكية خمسة، حتى الآن لا رد رسمي، هل من تفسير لهذا التأخير؟
4: صباح الخير لك وصباح الخير للسيد جود والمشاهدين. الإيرانيون، المعلومات الإيرانية تتحدث عنهم فعلا استلموا الرد الأمريكي، نقله وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران الذي يزور طهران حاليا، والتقى رئيس الجمهورية رئيس البرلمان باعتباره هو رئيس الوفد المفاوض الإيراني أيضا. وتتحدث المعلومات بأن إيران فعلا أرسلت جواب لهذه البنود الخمسة التي يعني أرسلها الجانب الأمريكي إلى إيران، لكن هناك نوع من الضبابية الآن. هذه الضبابية تتعلق بالجانب الأمريكي، ماذا يريد الرئيس ترامب حاليا، خصوصا بعد الزيارة التي ذهب بها إلى بكين ولقائه بالرئيس الصيني والحديث الذي دار حول مضيق هرمز والحشود العسكرية وكل هذا الحديث الذي دار. الآن يبدو بأن يعني المشهدية التفاوضية الآن غير منسجمة، نصف يقول يعني 50% يقولون بأن الأمور تسير بشكل جيد، ربما الرئيس الأمريكي بعد زيارته إلى بكين يعني لديه نوع من المرونة من أجل التوصل مع إيران لاتفاق. قسم آخر يتحدث غير ذلك لأنه يرى بأن هناك اجتماع يوم غد للمجلس المستشارية الأمن القومي الأمريكي وهناك الكثير من الحديث يدور في الجانب الآخر، لكن علينا أن ننتظر لأن الكرة في الملعب الأمريكي. إيران تريد مفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، لكن بواقعية سياسية تأخذ بنظر الاعتبار تداعيات الحرب
0: إلى رؤية وبقية الأمور المتعلقة. السفير جوي هود، الدكتور صدقيان يقول هناك ضبابية في المشهد يحمل الرئيس الأمريكي المسؤولية بشكل أساسي عنها، حتى تصريحات الرئيس ترامب تحمل بعد تهديدي متصاعد، كان يتحدث عن هدوء يسبق العاصفة، عن الصبر ينفد، الآن يتحدث عن ربما ضربات أشد قوة على إيران إذا لم تقدم رد ينسجم مع الموقف الأمريكي. كيف تقيم الأمور وإلى أي مدى تتفق مع دكتور صدقيان حول ضبابية المشهد؟
5: صباح الخير لكم وللدكتور صدقيان وللمشاهدين الكرام. في الواقع أنا متفائل جدا صباح اليوم، وأنني أعتقد أننا رأينا الكثير من الحراك الدبلوماسي مع زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بيجينغ، ومن ثم زيارة فلاديمير بوتين إلى بيجينغ، ووزير الداخلية الباكستاني ذهب إلى طهران، والآن من المحتمل أن المفاوضين الأمريكيين سيعودون إلى إسلام أباد. وأنني أعتقد أنه إذا كان بإمكاننا أن نرى نمطا هنا، يشير هذا النمط إلى أن دونالد ترامب يستخدم عادة اللغة الأكثر عدائية قبل التوصل إلى تخيير كبير. وإذا قبل وقف إطلاق النار كان يتحدث بتصريحات خطيرة جدا، وربما الآن هذا ما يفعله، يحاول أن يمهد الطريق للمفاوضات من خلال تحذير الجانب الإيراني والصينيين والروس والباكستانيين من أنه إذا لم تكن المفاوضات جادة الآن هناك خيارات أخرى متاحة.
0: ولكن تقول بأن الوفد الأمريكي المفاوض سيذهب إلى إسلام أباد، ولكن قبل أن تجيب على هذا السؤال نتحول لمتابعة المؤتمر الصحفي باسم الخارجية الإيرانية. نتابع
6: مهاجمة الأراضي الإيرانية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ونحن اضطرار
7: الدولية والقوانين الإيرانية هذا الأمر مجاز، لذلك ما نقوم به هو متطابق مع القوانين الدولية. هذا المسار مستمر، نحن على اتصالات مستمرة مع دولة عمان وبقية الجهات المرتبطة ذات الصلة من أجل إعداد آلية
6: العماني وأيضا جهات أخرى فيما يتعلق بوضع آلية جديدة وترتيبات جديدة للعبور الآمن في مضيق هرمز. وطبعا هناك مفاوضات مستمرة، وكان هناك أيضا اجتماع على مستوى خبراء الإيرانيين والعمانيين في هذا المجال، والاتصالات مستمرة بين الجانبين. وكالة فارس تفضل.
8: عليكم السلام.
6: كانت هناك تقارير تقول بأن الولايات المتحدة حثت الإمارات على أن يكون لها دور أكبر فيما يتعلق بالمواجهة مع الجمهورية الإسلامية جنبا إلى جنب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأن هناك سمعنا بأن سيناتورات وجنرالات أمريكيين وجهوا الشكر للإمارات والبحرين تجاه ما تعاونهم خلال العدوان ضد إيران، تعاونوا مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ما هو موقفكم؟ نحن لا نبني حقيقة مواقفنا على التقارير، ولكن هذه لكن نأخذ بعين الاعتبار بأن التهديد الرئيس بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. نحن ليست لدينا عداوة مع أي بلد جار في المنطقة، ونريد علاقات جيدة وممتازة مع كافة الدول بما فيها دولة الإمارات، وندعو كافة دول المنطقة لينتبهوا للمآرب والمؤامرات الصهيونية والأمريكية، لأن هذه المؤامرات والمخططات الخبيثة تهدف إلى الوقيعة بين دول المنطقة. دول المنطقة منها الإمارات يجب أن تتعظ وتأخذ الدروس مما حصل خلال شهرين وثلاثة أشهر الماضية، وقد ثبت لهم بأن التواجد العسكري الأمريكي لن يجلب الأمن لهم، وإنما يتسبب بعدم الاستقرار في كافة دول المنطقة، إضافة إلى الإضرار بتنمية المنطقة. أن تكون هناك زيارات متبادلة بين الكيان الصهيوني وبعض الدول المنطقة، نحن نعلم بذلك، وليست هذه الزيارات خفية علينا، ولكن ما هو النتاج، ما هي النتائج من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إلا أن يعطوا الجرأة والدفع للكيان الصهيوني للاستمرار في جرائمه في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، وأن يهاجم الكيان الصهيوني دولة إسلامية وجارة كإيران باستخدام الدعم اللوجستي من هذه الدول. نحن حقيقة نطالب طول دول المنطقة بأن لا تسمح للدول الأعداء والمعتدين باستخدام أراضيهم ضد الجمهورية الإسلامية، ونؤكد مرة أخرى بأن أمن واستقرار المستدام في المنطقة يتوجب خلق الثقة المتبادل بين دول المنطقة وخلق آلية أمنية من بلدان المنطقة نفسها. السلام عليكم. السيد بقائي، بالتزامن مع المقترحات الإيرانية ردا على المقترح الأمريكي، بعض الأخبار وبعض التكهنات.
0: إذا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ويمكنكم متابعة ما تبقى من هذا المؤتمر عبر شاشة الجزيرة مباشر. نعود الآن لزاوية النقاش مع ضيفينا في الاستوديو، دكتور صدقيان والسفير جوي هود. كنا نتساءل عن الوفد المفاوض الأمريكي، تقول بأنه سيذهب إلى باكستان، هل هي معلومة أكيدة أم أن هناك مؤشرات ربما توحي بمثل هذه الانفراجة وأنت في حالة تفاؤل؟
9: I misspoke earlier. I apologize.
5: أعتذر عن ذلك. ما كنت أقصد قوله سابقا هو أنه إذا كان التفاؤل الذي يحظوني في مكانه الصحيح، بإمكاننا أن نتوقع أن يعود الوفد الأمريكي إلى باكستان لنقاشات مفصلة، لأنني أعتقد أنه هناك رسائل يتم تمريرها تحت الطاولة ما بين الطرفين، ولذلك نحن نرى تصريحات مختلفة من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهذه التصريحات تجعل الأمور تبدو وكأن هناك أمور ستتغير في مواقف المفاوضات.
0: دكتور صدقيان، طبعا تابعنا المؤتمر الصحفي أو جانب منه بالأحرى، المتحدث يقول بأن الإيران تعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز، هل ينسف هذا الآليات المعمول بها سابقا؟ وحاليا أقرت آليات أيضا تم الإعلان عنها بالأمس.
4: بالإضافة إلى ما تحدث به إسماعيل بقائي الآن متحدث الخارجية الإيرانية، يوم أمس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أيضا تحدث بلهجة معينة وقال بأن نحن نريد وضع آلية للعبور الآمن والبريء في مضيق هرمز بما ينسجم مع القوانين الدولية. هذا مهم جدا. هناك رأي في داخل إيران، يعني هناك رأيين في داخل إيران، رأي يقول بأن هذا المضيق مياه إقليمية ويجب أن تسيطر عليه إيران وتضع له قانون، والبرلمان الإيراني يضع هذا القانون والحكومة تنفذ هذا القانون والقوات المسلحة الإيرانية تنفذ القانون باعتبار هذا الممر هو مياه إقليمية إيرانية وبالتالي يجب السيطرة عليها.
0: هناك رأي آخر.
4: الرأي الآخر يقول بأن مثل هذا الأمر ربما يعقد الأمور أو بيحصل أو يدفع بإجماع دولي ضد إيران، وبالتالي هذين الرأيين موجودان في داخل إيران. أنا أعتقد بأن ما تحدث به الرئيس الإيراني ويقول بأننا نريد أن نضع آلية ضمن المواثيق والقوانين الدولية، هذا شيء ينبئ بأن إيران لا تريد أن يعني لا تريد أن تسبح خارج التيار، وتريد أن تنسجم هذه الآلية مع القوانين الدولية، بمعنى آخر يريد أن يكون منسجما مع آراء الدول الإقليمية المتشاطئة على الدول على المياه الخليجية وأيضا مع القانون الدولي والدول التي تستفيد من هذا الممر.
0: السفير جوي هود، الحديث الآن عن اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء، وسبق ذلك اجتماعات أيضا أقل ما وصفت على المستوى الأمريكي بأنها بالغة الأهمية تناقش الوضع أو بالأحرى ملف إيران وما الذي تؤول إليه الأمور في الأيام أو الفترة القادمة، في اتجاه تسير الأمور بناء على هذه المعطيات إذا ما أخذت هذه الاجتماعات بعدا عسكريا؟
9: This is part of President Trump's negotiating strategy.
5: هذا جزء من استراتيجية الرئيس ترامب التفاوضية. هو يود أن يعلم ما هي الخيارات المتاحة له. نحن نسمع الأشخاص الذين ينشرون البروباغندا الإيرانية، وهم غالبا ما يقولون أن إيران إسرائيل والولايات المتحدة تمت هزيمتهما عسكريا، ولكن من الناحية الفنية هذا ليس صحيح، لأن لا يزال لدى الولايات المتحدة العديد من الخيارات العسكرية المتاحة لها. السؤال هو، هل الرئيس ترامب يود أن يستخدم هذه الخيارات ليزيد الضغوطات على الجانب الإيراني للحصول على المزيد من التنازلات؟ وفيما يتعلق بهذا الإعلان الأخير بشأن مضيق هرمز، هذه ليست بأخبار جديدة. ما من حكومة في العالم ستدعم إيران أو أي دولة أخرى، أو تحكم إيران أو أي دولة أخرى بأي ممر استراتيجي في أي مكان في العالم.
0: طيب، نعود للمواقف الأمريكية. تحدث بأنها اجتماعات، ولكن هذه الاجتماعات ليست روتينية، هذا ما تقوله المصادر الأمريكية. تقارير إعلامية أيضا تتحدث عن تباين أمريكي داخل البيت الأبيض يتعلق بملف إيران، أسعار البنزين في ارتفاع، الحديث عن تقارير وكلفة اقتصادية. التقارير الإعلامية أيضا تتحدث عن ضغط إسرائيلي من قبل نتنياهو على الرئيس ترامب. حجم الضغط إن صح التعبير الذي تتعرض له الإدارة الأمريكية في السلم أو في الحرب فيما يتعلق بملف إيران؟
5: أنا لا أعتقد بأن الرئيس ترامب يشعر بالضغط إطلاقا. هو

0: وإذن لديه الوقت. وأعتقد أنه على الجانب الإيراني أن يفهم ذلك. هذه الضغوطات التي يمارسها الرئيس يمكن أن تستمر ويمكن أن ترتفع. الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو والتضخم تحت السيطرة نسبيا، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هنالك أزمة اقتصادية في الأشهر القادمة، ولكن الآن الأمور يمكن إدارتها من قبل رئيس ترامب في الولايات المتحدة.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، فيما يتعلق بملف الوساطة، المتحدث أشار إلى اتصالات إيرانية عمانية تتعلق بآلية ضبط الإيقاع في مضيق هرمز ربما، وربما ملفات أخرى، الوساطة الباكستانية بزيارة وزير الداخلية الباكستاني التي استمرت يومين في طهران، هناك حالة من الترقب لدور ربما صيني في عقاب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى بيجين. مسار الدبلوماسية أين هو في المعطيات الأخيرة؟
2: أنا يعني تحدثت وقلت بأن الوضع التفاوضي، يعني وضع الوسيط الباكستاني لحد الآن يبدو لي لحد الآن لنقل بأنه جيد، هو أقل من الجيد، لكن يجب أن يرتقي هذا المستوى إلى مستوى أعلى بحيث يقدم مبادرات جديدة. وهذه المبادرات ذكرت الجانب الصيني، أنا أعتقد بأن الجانب الصيني الآن يستطيع مع الباكستاني أن يطوروا مبادرات جديدة تستطيع أن ترضي الجانب الإيراني وترضي الجانب الأمريكي، بمعنى آخر على أساس رابح رابح. لكن هناك مشكلة أساسية في هذا الموضوع وهو الرئيس ترامب. لحد الآن الرئيس ترامب في كل هذه المفاوضات، الآن نحن نتحدث عن منذ أبريل الماضي لحد الآن أكثر من سنة نتحدث، لكن لا توجد أي مؤشرات أو خطوات إيجابية من الرئيس ترامب نحو كسر هذا الجمود. على العكس من ذلك، نحن رأينا مفاوضات حرب، مفاوضات حرب. الآن يعني ضمن المفاوضات، في عندما كانت هناك مفاوضات فرض حظر على الموانئ الإيرانية، وبالتالي المؤشرات مؤشرات سلبية ليست مؤشرات إيجابية. المفترض السيد جاي هو متفائل بهذا الأمر، لكن هذا التفاؤل يجب أن يقرن بمؤشرات إيجابية تتحرك على الأرض، معنى مثلا هذه الحشود العسكرية، الحظر على الموانئ، يعني يجب أن يقدم مؤشرات إيجابية حتى نتوقع من الجانب الإيراني أيضا يقدم مثل هذه المؤشرات الإيجابية. أما إذا بقيت الأمور على هذا الحال وفرض عقوبات ويوميا يفرض عقوبات على إيران، يعني هذه ليست مؤشرات إيجابية، وبالتالي الإيرانيون والمجتمع الإقليمي أيضا والدولي يتوقع مؤشرات إيجابية، خطوات إيجابية للأمام من أجل وصول هذه الجهود إلى اتفاق أو إنجاح الوساطة الباكستانية سواء كانت بدعم صيني أو غيرها للتوصل لاتفاق، لأن بقاء هذه المنطقة بهذا التوتر والتشنج والحرب أنا لا أعتقد لا تخدم المصالح الأمريكية ولا تخدم المصالح الإقليمية.
1: السؤال الأهم، كانت الأطراف تملك الإرادة الحقيقية للتوصل إلى اتفاق؟ شكرا لكما دكتور محمد صالح صدقيان وأيضا السفير جوي هود، شكرا لكما. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدة في جنوب البلاد بينها مجدل سلم وتبنين ودير الزهراني. للمتابعة معنا الآن من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن صور بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أرحب بكم، أبدأ معك كاترين، إذا تم رصد غارات إسرائيلية جديدة على الجنوب اللبناني، إليك التفاصيل.
3: نعم ازدهار، على الرغم من دخول المرحلة الثالثة من تمديد وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف الليلة الماضية، لا شيء يوحي بأن هناك أي شيء في الميدان قد تغير، بحيث أن الغارات مستمرة كما ذكرت، آخرها كان في خلال الساعة الماضية غارتان باتجاه بلدتين في منطقة بنت جبيل، هما مجدل سلم وتبنين، كانت الغارتان من المسيرات، قبلهما أيضا غارة من المقاتلات الإسرائيلية على دير الزهراني وهي بلدة تقع في منطقة النبطية، وأيضا قصف مدفعي قبل قليل باتجاه بلدة النبطية الفوقى وأيضا بلدة زوطر الشرقية. إذن يعني الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي مستمر حتى في هنا في أجواء منطقة صور، المسيرات الإسرائيلية تحرك.

0: تعلق على علو منخفض منذ ساعات الصباح الأولى. آخر الغارات الإسرائيلية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان عند منتصف الليل، حيث استهدفت غارة مبنى سكنيا في محيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي البلاد. تبين أنه استهداف لأحد المسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي ما أدى إلى استشهاده مع ابنته وجرح آخرين. قبل ذلك كان يوم أمس أيضا داميا وعنيفا، وكانت الغارات كثيفة، أحصينا أكثر من 70 غارة بالأمس ازدهار على نحو 52 بلدة وقرية في جنوب لبنان، وكانت وصلت الغارات أيضا إلى سحمر ويحمر وهما بلدتان تقعان في البقاع الغربي شرق البلاد. وأسفرت تلك الغارات وفق وزارة الصحة بالأمس فقط عن 5 شهداء بينهم طفل وطفلة، وعن 15 جريحا بينهم أطفال ونساء أيضا. إذن من ناحية إسرائيل لا شيء يتغير، أما من ناحية حزب الله آخر بياناته كان عند منتصف الليل الماضي، حيث كان قد أحصى عملياته يوم أمس وتحدث عن 10 عمليات باتجاه آليات وجنود إسرائيليين، أبرزها ما أدى إلى قتل وجرحى وفق الحزب، كما تماما بالنسبة للعملية التي حصلت من خلال تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه منطقة صفيطة في محيط بلدة يحمر أشقيف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان في منطقة النبطية، وهي منطقة تقع شمال نهر الليطاني، ما يؤشر إلى أن القوات الإسرائيلية كانت لا تزال تحاول التقدم باتجاه الضفة الشمالية للنهر. وأيضا عملية أخرى تحدث فيها الحزب عن قتل وجرحى إسرائيليين كانت باتجاه جنود كانوا متمركزين داخل خيمة في بلدة البياضة المحتلة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، أدت أيضا إلى إصابات وفق الحزب وكان قد نفذها بمحلقة انقضاضية. أما حتى هذه اللحظة لا عمليات إضافية للحزب، لذلك علينا أن ننتظر ونترقب ما ستكون عليه الساعات المقبلة من هذا النهار. هل ستكمل إسرائيل بغاراتها؟ هل سنرصد تراجعا في كثافة هذه الغارات؟ وماذا سيكون موقف الحزب في الميدان، لا سيما وأنه كان أعلن مرارا وتكرارا أن موقفه من الالتزام بوقف إطلاق النار يرتبط بمدى التزام إسرائيل بذلك، وهو كان قد بعث برسائل بهذا الاتجاه إلى السلطات اللبنانية بأنه مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل بذلك. لذلك هناك الكثير من الترقب ازدهار في لبنان للساعات المقبلة، علما أن اللبنانيين بمعظمهم كانوا يعولون على أن تكون الفترة الممددة من وقف إطلاق النار ل45 يوما هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، لا سيما وأن كان هناك نوع من التقدم قد حصل وتطور في المفاوضات لجهة الوفد اللبناني الذي كان قد ترأسه للمرة الأولى في واشنطن سفير لبنان سابقا سيمون كرم، وكان هناك أيضا تعويل على ما سيكون عليه المسار السياسي والأمني في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة مع تحديد مواعيد لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر في واشنطن بداية الشهر المقبل.
1: كاترين حنا شكرا جزيلا لك. الآن معك وليد العمري. إذن حالة الترقب في لبنان وما ستؤول إليه الساعات القادمة على المستوى الإسرائيلي، هل ستستمر إسرائيل في سياستها وغاراتها وهذا التصعيد في الجنوب اللبناني، أم أن هناك أي متغيرات في المشهد؟
2: الجيش الإسرائيلي من ناحيته وفي آخر بياناته أعلن أنه استهدف أكثر من 30 هدفا تابعا لحزب الله في أرجاء الجنوب اللبناني، ووصفها بأنها بنى تحتية وكذلك ترسانات أسلحة، وقتل في إطارها مجموعة من المسلحين الذين رصدهم في المنطقة، وهو في الوقت ذاته يواصل عملياته البرية في داخل الجنوب اللبناني المحتل بتدمير وسحق بعض القرى أو المباني الموجودة فيها. إلى جانب ذلك وعلى الرغم من أنه منذ منتصف الليلة الماضية حتى الآن لم تدوي صافرات الإنذار في المناطق الشمالية الإسرائيلية في إشارة إلى أنه لم يكن هناك أي قصف أو مسيرات انقضاضية من قبل حزب الله باتجاه هذه المناطق، إلا أن الحكومة الإسرائيلية والجبهة الداخلية تحديدا أصدرت ما وصفت بتوجيهات استثنائية لكافة المدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية في هذه المناطق بضرورة عدم إخراج الفصول الدراسية في فسح وإبقائهم داخل هذه الفصول مع مراقبة الأجواء بشكل مستمر طيلة الوقت تحسبا من أن يكون هناك مثل هذه المسيرات الانقضاضية. الجيش الإسرائيلي ووفق مصادره وما تنقله عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخيرة هو يحاول الدفع نحو تصعيد عملياته في جنوب لبنان وفي لبنان أيضا، لكن في إسرائيل يقرون بأنهم ينتظرون الضوء الأخضر من الرئيس ترامب بهذا الخصوص ويستبعدون الحصول عليه خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الجبهات الثلاث وهي لبنان وغزة وكذلك إيران جميعها متعلقة بقرار الرئيس الأمريكي وفق الإسرائيليين الذين يرون كما نقلت القناة 12 بأن هذه الأيام هي أيام الحسم حسب تعبيرها، وأن الرئيس الأمريكي الآن على مفترق طرق لاتخاذ القرار بشكل نهائي. إسرائيل من ناحيتها تعود وتعلن في كل مرة بأن جيشها متأهب، ونتنياهو طلب إلغاء جلسة المحكمة اليوم وهي 87 للإدلاء بشهادته ومساءلته حول قضايا الفساد التي يحاكم عليها بذرائع أمنية تشمل بالإضافة لأسطول الصمود تشمل أيضا القضايا في لبنان وفي إيران وفي غزة، وهو ما كان قد بحثه في حديث امتد لنصف ساعة مع الرئيس ترامب الليلة الماضية، كما أنه أطلع وأحاط وزراءه الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر الكابينيت على أمره، وقال لهم أن هناك أمور هامة علينا الانتهاء منها الآن.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. الآن معنا من الجليل وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا أيضا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أرحب بكم، أبدأ معك أستاذ وديع عودة، هل من مؤشرات على تغير ربما في الاستراتيجية الإسرائيلية حال الترقب في لبنان، أمال كبيرة تعقد ربما لوقف حقيقي لإطلاق النار مع دخوله هذه الهدنة لمرحلتها الثالثة؟
3: نعم، تحية لك زميلة ازدهار ولضيفك ولكل المشاهدين. أولا ينبغي أن يقال أن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية هو بمثابة حبر على ورق، استمرار النزيف والقتال ربما تحظى بيروت والإبقاع اللبناني في معظم الأيام بحصانة ما، ولكن الحرب مستمرة على هذه الجبهة. إسرائيل في مأزق، لبنان في مأزق، ولكن المأزق الإسرائيلي حقيقي أكثر من أي وقت مضى بخلاف الحرب السابقة مع حزب الله. هذه الجولة مربكة، وإسرائيل تنتظر أن يكون هناك ضوء أخضر لمعاودة الحرب على إيران، وبالتالي تشق الطريق من أجل أن تقوم إسرائيل بحرب أو بتصعيد للحرب الحالية مع حزب الله بشكل أوسع. وهناك تقارير في الساعات الأخيرة تقول أن إسرائيل تستعد لهجوم بري واسع في محاولة لإحداث اختراق وإسكات هذه النيران من قبل حزب الله بأسلحته المختلفة، خاصة المسيرات التي تربك الجيش وتصيب عدد كبير من الجنود، وكذلك الأمر تشل الحياة في الشريط الحدودي في الجليل، وتربك الحكومة، تربك إسرائيل على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الإسرائيلي الداخلي كائتلاف وكحكومة، خاصة وأنها على بعد مسافة قصيرة من الانتخابات، وهناك انتقادات كبيرة في إسرائيل عما يحصل في هذه الجبهة.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور عماد سلامة، وهذه المعطيات والمؤشرات حتى الآن الغارات متواصلة، بيان الجيش الإسرائيلي يقول خلال 24 ساعة استهدفنا أكثر من 30 موقع في الجنوب اللبناني، الآن التقارير الإعلامية كما أشار الدكتور وديع عودة بأن إسرائيل تستعد لهجوم بري واسع في جنوب لبنان، هذه المؤشرات والمعطيات كيف يمكن أن تفهم لبنانية؟
4: نعم، كما أشار ضيفك يعني هذه الهدنة مبينة أنها حبر على ورق وليست لها أي يعني تنفيذ على الأرض، وبالتالي يعني إذا صح وخرقت هذه الهدنة على مستوى واسع يعني هذا انهيار للدبلوماسية اللبنانية وتراجع، وهذا سيعطي دفع للكثير من اللبنانيين بأن يعتقدوا مجددا بأن الخيار الدبلوماسي مع إسرائيل هو خيار ساقط وليس خيار ناجح، ولا يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار الحقيقي وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، خاصة في هذه المرحلة، لأنه كل ما يتبين بأن هذه المفاوضات تقوم بها إسرائيل بشكل مخادع، أي يعني أنها تقول أنها تريد وقف إطلاق النار.
1: عذرا على المقاطعة، ولكن سنعود لما وصفته بالخداع الإسرائيلي، ولكن اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد بدء عملية السيطرة إذن على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة. إذن بدء عملية السيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة بعد طبعا تهديدات إسرائيلية. وكان من المفترض اليوم أن يصادق مجلس الأمن الإسرائيلي على قرار سياسي يتعلق بتوقيف ربما هذا الأسطول قبل اقترابه من المياه الإقليمية. إذن بدأ عملية السيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا. القناة 12 الإسرائيلية الآن تقول وحدة الكوماندوز البحرية 13 بدأت الاستيلاء على أسطول الصمود. إذن هذا ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية. وحدة الكوماندوز البحرية 13 بدأت الاستيلاء على أسطول الصمود. نحن نشاهد الآن هذه الصور لوضع المتواجدين على سفن الأسطول في هذه الأثناء. وكان اليوم قد سجل اقتراب بعض الزوارق من الأسطول، إلا أن ما رشحت اللحظة أنها كانت مجهولة المصدر، إلا أن الإعلام الإسرائيلي القناة 12 الإسرائيلية تؤكد بأن وحدة الكوماندوز البحرية 13 بدأت الاستيلاء على أسطول الصمود. إذن حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور بخصوص وضع الناشطين والمتضامنين على متن هذه السفن التي تحركت طبعا من تركيا. وهناك استعداد إسرائيلي بل ومخطط كان معلنا للاستيلاء على هذا الأسطول. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين معنا الآن في الاستوديو لاستضاح الموقف وما ورد في هذه التقارير الإعلامية.
5: بالفعل ازدهار كما كان متوقع، وكما هددت إسرائيل بدأت عملية السيطرة واعتراض هذا الأسطول المتجه إلى غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن قوات من سلاح البحرية ومن وحدة النخبة المعروفة بشياطة 13 وهي وحدة كوماندوز بحرية بدأت في عملية السيطرة على أسطول الصمود القادم من تركيا إلى غزة.
1: لاحظي معنا نجوان هذه الصور بثت قبل قليل تظهر طبعا الجنود الإسرائيليين على متن إحدى السفن ضمن هذا الأسطول. أعداد كبيرة إذن من الجنود الإسرائيليين يصعدون ربما على متن إحدى سفن الأسطول كما نشاهد في الصور.
5: بالفعل بدأ الجنود باعتلاء هذه السفن ضمن خطة وضعت، ورغم أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو سيعقد هذا اليوم اجتماعا أمنيا للتصديق على عملية السيطرة، أن يصدق للجيش الإسرائيلي عمليا على السيطرة على هذا الأسطول، يبدو بأن التصديق بالفعل تم من قبل نتنياهو والعملية قد بدأت، وربما بدأ تحرك سلاح البحرية نحو هذا الأسطول منذ ساعات الليل لاعتراضه. حتى الآن لم يتم الإعلان على بعد كم بدأت عملية الاعتراض، لكن في المرة السابقة في قبل نحو أسبوعين عندما تم الاعتراض الأسطول السابق رأينا أن الاعتراض للمرة الأولى تم على بعد مئات الكيلومترات من السواحل الفلسطينية، وكانت ربما المرة الأبعد أو المرة التي تم بها الاعتراض على هذه المسافة البعيدة قبالة سواحل جزيرة كريت في اليونان. الجانب الإسرائيلي أعلن عن مصدر أمني، وكذلك الخارجية الإسرائيلية قبل قليل في بيان أكدت بأنه لن يسمح لهذا الأسطول بالاقتراب وكسر الحصار القانوني المفروض على غزة، هكذا يتم وصف الحصار المفروض على غزة. بأنه حصارا قانونيا وليس محاولة كسر الحصار، وليس الحصار نفسه الإسرائيلي هو الغير أو غير القانوني. إسرائيل وصفت هذا الحراك، هذا الأسطول المتجه إلى غزة وفقا لبيان الخارجية الذي صدر قبل قليل بأنه استفزاز، وأنها ستمنع هذا الأسطول من الاقتراب وكسر الحصار البحري وفقا لنص البيان الحصار على غزة. وتضيف الخارجية أن هذا الأسطول ينشط تحت مسمى مساعدات إنسانية، لكن في الواقع غزة غارقة بالمساعدات الإنسانية ولا تحتاج لهذه المساعدات الإنسانية، وإنما تشارك في الأسطول جماعتان تركيتان وصفتهما الخارجية الإسرائيلية بالعنيفتان، وقالت إن إحدى هذه الحركات أو المجموعات هي منظمة IHH التركية، وهي منظمة أعلنت عنها إسرائيل بأنها منظمة إرهابية.
1: الآن البحرية الإسرائيلية تأمر الناشطين في أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب، نقلا عن مراسل الجزيرة. إذن البحرية الإسرائيلية تأمر الناشطين في أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب نجوان، وكانت أيضا الأنباء تتحدث عن إعداد ربما سجن عائم سيتم وضع الناشطين فيه. ما الذي أعلن إسرائيليا كخطة في التعامل مع الناشطين مسبقا قبل عملية الاستيلاء هذه؟
5: هذا النداء هو الخطوة الأولى التي يبدأ بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي بمطالبة المشاركين في هذا الأسطول بالعودة، الالتفاف والعودة وعدم متابعة السير نحو غزة. لذلك رأينا في بيان الخارجية الإسرائيلية بأن القرار في إجابة على سؤالك هو اعتقال كل من يرفض الالتفاف والعودة من حيث انطلق هذا الأسطول، بمعنى أنها خطوة أولى تطالب فيها البحرية الإسرائيلية الناشطين والمشاركين في هذا الأسطول الالتفاف والعودة، وإذا ما لم يستجيبوا وحاولوا متابعة الحراك نحو غزة فإنها ستقوم كما فعلت في المرات السابقة باعتقال النشطاء المشاركين. وقامت بتجهيز مكان لاعتقال سجن عائم وصفته على إحدى سفن البحرية الإسرائيلية، سلاح البحرية الإسرائيلية، لاحتجاز واعتقال هؤلاء النشطاء. جزء منهم سيتم احتجازهم، استجوابهم وإعادتهم بحرا إلى دول معينة، بالعادة يتم إعادتهم للدولة التي ينتمون إليها أو للدولة التي انطلقوا منها، ربما تتم إعادتهم إلى تركيا في هذه الحالة. لكن هناك من تقودهم أيضا إلى داخل السجون الإسرائيلية كما حدث مع بعض النشطاء في المرة السابقة، مثل تياغو أفيلا ويوسف أبو كشك اللذين تم احتجازهما لفترة طويلة، قبل أيام قليلة فقط تم الإفراج عنهما. وكانت أيضا هناك تلميحات في وسائل إعلام إسرائيلية منذ يوم أمس بأنهما عادا ليشاركا في هذا الأسطول، وأن إسرائيل تخطط للتعامل معهم بحدة أكبر من المرة السابقة، لأنهما عمل كانتقام عمليا، لأنهما عادا وقررا المشاركة ولم يرتدعا، وأن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقهما لم تثنهما عن العودة والمشاركة. وفقط اسمحي لي أن أشير
1: سريعا نجوان حتى
5: الإعلام الإسرائيلية أن عملية الاعتراض بدأت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات.
1: أستاذ وديعة وودة، أنت معنا الآن تتابع هذه التطورات، أولا بأول تعليقك بداية على هذه الخطوة الإسرائيلية، اعتراض أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
3: نعم زميلة زهر، المضحك المبكي أن إسرائيل تتحدث عن القانون الدولي وهي تعترض سفن فيها متطوعين مدنيين في المياه الإقليمية، في المياه الدولية، ولا عفوا في المياه الدولية دون أي اتكاء على شرعية دولية أو مواثيق أو قوانين. واضح أن هناك جملة من الحسابات والاعتبارات خلف هذا الاعتراض في عمق البحر. أولا، كلما ابتعدت عن غزة كلما أبعدت غزة عن وعي المتلقي والمشاهدين. ثانيا، هي تبحث عن مشهدية في ظل المأزق الكبير في الجبهتين اللبنانية والإيرانية اللتين كنا قد توقفنا عندهما قبل قليل. إسرائيل تبدو الآن في ظل ما يجري في الجبهتين في حالة إرباك. والأمر الثالث، أنا أعتقد أن هذه رسالة لتركيا أيضا، هي ترتبط وتتكاتب مع توتر خفي مع تركيا التي تتهم من قبل إسرائيل أنها تريد أن تتمدد في سوريا وأنها ربما تشكل تهديدا استراتيجيا في المستقبل، ولذلك هي تحاول أن تكون حازمة وصارمة وتلجأ إلى هذه القوة المفرطة دون تردد في عمق البحر،
1: هذه
3: باعتبار
1: العملية
3: أن هذا
1: تمت
3: المشروع
1: قبالة سواحل قبرص دكتور عواودة على بعد مئات الكيلومترات. ماذا نفهم أيضا من ابتعاد ربما الجيش الإسرائيلي محاولته اعتراض هذه السفن وهذا الاسطول على مسافة بعيدة جدا من المياه الإقليمية؟
3: نعم، هذا تماما كما حصل في الاسطول السابق وربما أبعد هذه المرة في محاولة للابتعاد قدر الإمكان عن غزة، لأن غزة بمثابة قنبلة بين مزدوجين وعيوية توعوية بالنسبة للعالم. هذه قضية ملتهبة، ومجرد التفكير فيها أن إسرائيل مقابل شواطئ غزة ربما تكون الأضرار أكبر وأوسع. لكن إسرائيل أيضا تبحث هنا عن محاولة لتحقيق نوع من المشهدية، أنها تعترض السفن في قلب البحر وفي المياه الدولية دون أي وازع لقانون دولي ولا مواثيق دولية، في محاولة بتقديري لتعويض هذا الخلل في هيبتها على المستوى الاستراتيجي العسكري الميداني أمام هذا المأزق في الجبهتين الإيرانية واللبنانية، خاصة وأن جبهة لبنان تبدو حالة نزيف بالكامل، حالة شلل في الجليد الأعلى، وكذلك الأمر بما يتعلق بصفوف الجيش الإسرائيلي. ولذلك نتنياهو، أضيف إلى ذلك نتنياهو أيضا بحاجة إلى مثل هذه المشهدية، محاولة اعتراض السفن والقيام باعتراضها. ولكن إسرائيل تعلمت على ما يبدو الدرس من التجربة السابقة، أن دفعت بمعتقل عائم لاعتقال كل من يخالف التعليمات من أجل
1: نعم،
3: الاستعداد إلى طرده دون استحضاره إلى البلاد واعتقاله لسببين. أولا، المحكمة الإسرائيلية بنهاية المطاف لا تدري كيف تتعامل مع هؤلاء، وثانيا الأضواء ستبقى مسلطة طالما أن إسرائيل
1: طيب
3: تعتقل هؤلاء في سجونها.
1: عذرا على
3: من
1: المقاطعة أستاذ وديع، ولكن سأنتقل إلى سيف الدين بوعلاق زميلنا الموجود حاليا على متن إحدى سفن هذا الأسطول. سيف الدين، كيف هو الوضع الآن بعد الأنباء التي تتحدث عن اعتراض هذا الأسطول إسرائيليا؟
6: الوضع والتصريحات والصور القادمة من مقدمة الأسطول، أسطول الصمود العالمي، بعد مجموعة استفزازات حصلت يوم أمس، اقتربت عدد من السفن الزوارق غير معلومة الهوية، ومن ثم دوران حول السفن الأسطول صمود، خاصة تلك التي هي في المقدمة، ومن ثم وانسحبت إلى حدود هذه اللحظة. الآن في هذه اللحظات ما يحدث هو التالي: عدد من الزوارق الحربية اقتربت من سفن أسطول الصمود، تقريبا 4 سفن طلب منها إيقاف المحركات بشكل فوري، طلب منها إيقاف المحركات بشكل فوري. لم يصعد الجنود الإسرائيليون إلى حد هذه اللحظة على متن السفن، وبالتالي نحن في المحطات أو المراحل الأولى من عملية أو من انطلاق عملية احتجاز المشاركين في أسطول الصمود واعتراض سفنها وأخذها إلى مكان غير معلوم، رغم بعض الإشارات التي تأتي من عدد من المصادر الأمنية الإسرائيلية. إذن عمليا نحن في اللحظات الأولى لعملية اعتراض أسطول الصمود العالمي، ولكن
1: نعم سيف الدين،
6: وواضح لم يتم اعتراض أي سفينة أي إنزال أعضائها، ولكن هناك زوارق حربية طلبت من 4 سفن تقريبا أقل أو أكثر، ولكن على الأقل ما توفر لدينا من معلومات هناك 4 سفن طلب أو أمرت بإيقاف محركاتها، وقد تكون هذه الخطوة الأولى قبل اقتحام هذه السفن.
1: مدى استعداد الناشطين
6: على متن هذه السفن للتهديدات
1: لهذه التهديدات الإسرائيلية
6: على أسطول الصمود العالمي؟ يقول أسطول الصمود العالمي إن عملية اعتراض سفينة واحدة لا تعني أن العملية الإبحار في اتجاه غزة قد توقفت، بل بالعكس يقولون إنهم أي 54 سفينة، 500 مشارك في أسطول الصمود العالمي، جميعهم سيواصلون رحلتهم إلى أن يصلوا إلى قطاع غزة. أو الفرضية الثانية هي يتم اعتراض جميع السفن مثل ما قلت، نحن في الدقائق واللحظات الأولى، وبالتالي هذه العملية قد تطول أو قد تقصر حسب العدد، عدد الزوارق والجنود الإسرائيليين الذين خرجوا من الأراضي الفلسطينية وتوجهوا إلى البحر الأبيض المتوسط لأسطول الصمود. هناك جزئية أخرى قد تجعل المدة الزمنية تطول لاعتراض أسطول الأسطول، وهي المسافة بين،
1: يعني الصوت تقطع بشكل كبير.
6: نحن لازلنا
1: سمري أيضا تتابع معنا. اسمح لي سيف الدين، الأنباء تتحدث عن اعتقال ربما الناشطين، وضعهم في سجن عائم ومن ثم نقلهم إلى أسدود، ماذا في التفاصيل؟
7: بالفعل ازدهار طبعا، ونتمنى السلامة للزميل سيف ولبقية الزملاء الذين يغطون هذا الحراك، هذا الأسطول. الوسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا يدعوت أحرونوت تقول إن عملية اعتراض هذا الأسطول بدأت في منطقة مقابلة لجزيرة قبرص على بعد مئات الكيلومترات أيضا من السواحل الإسرائيلية.
1: نعم.
7: وبدأت عملية الاعتراض باعتلاء عدد من هذه السفن. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف هذه العملية بأنها
1: نعم.
7: معقدة للعدد الكبير.
1: نذهب من جديد إلى سيف الدين. سيف الدين، إذن اعتراض إحدى السفن لا يعني توقف الأسطول عن الذهاب إلى غزة، هذا ما يقوله مصدر في أسطول الصمود لكم، هل يعكس هذا موقف الجميع؟ سيف الدين، كنت تسمعني؟
6: أسطول الصمود العالمي طالما هم شاركوا في، أولا اعتزموا المشاركة في أسطول الصمود العالمي. نعم أسمع. أنا أسمع بشكل جيد.
1: نعم، نتحدث عن موقف جميع الناشطين على متن هذا الأسطول.
6: نعم. بالفعل أكثر من 500 ناشط في أسطول الصمود من 40 جنسية مختلفة. رسالة المدنية السلمية قطاع غزة، ولا شيء غير دخول إلى حين كسر الحصار.
1: سنعود إليك سيف لمتابعة هذه التطورات المتلاحقة المتعلقة بالاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي. هذه التغطية تتابعها معكم وسيلة علمي.
8: شكرا ازدهار. مستمرون في تغطية تطورات أسطول الصمود المتجه إلى غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء اعتراض سفن الأسطول. وقال مراسل الجزيرة إن 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت من الأسطول وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في الأسطول أن اعتراض إحدى السفن لا يعني توقف الأسطول عن الذهاب إلى غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عمليات اعتراض البحرية لسفن أسطول الصمود تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وأضافت أن البحرية بدأت السيطرة على الأسطول وسيتم نقل النشطاء إلى سجن عائم ومنه إلى أسدود. معنا الآن من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق. سيف الدين، إذن نواصل متابعة هذه العملية، عملية الاستيلاء وإيقاف أسطول الصمود، ماذا في الجديد؟
6: المصطلح الذي تعتمده أو يعتمده أسطول الصمود العالمي لمسألة أو فكرة

0: اعتراض سفن الأسطول هي أنه يتم الصعود على متن السفن وإلقاء القبض واحتجاز النشطاء في الأسطول. هذا ما يعني عملية الاعتراض بشكل كامل ورسمي. الآن نحن في مرحلة أولية، نحن الآن في مرحلة أولية، أوامر مباشرة لوقف محركات أسطول السفن. طبعا نتحدث، يبدو أن العدد بين 3 و4 من داخل أسطول الصمود العالمي، وأكدوا لنا أن العملية بدأت. طبعا نحن نتحدث عن 3. هنا 500 لا، وبالتالي هذه ربما أعضاء أسطول أمس هم بدأوا يستشعرون أن العملية اقتربت، وإن نحن بعيدون مئات الكيلومترات عن قطاع غزة، خاصة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية. صحيفة يديعوت أحرنوت وصحيفة معاريف أصدروا أو نسبوا عدة تصريحات وتهديدات وإشارات بأن العملية اقتربت، وأن عملية الاعتراض ستتم في المياه الدولية، وأن هناك أيضا
1: طبعا نتفهم هذا الانقطاع المستمر للتواصل مع زميل سيف الدين بوعلاج، هو يحدثنا عن عملية اعتراض سفن أسطول الصمود.
0: المصادر الأمنية الإسرائيلية نعم
1: نستمع إليك سيف الدين. للأسف
0: نعم أريد فأقول الآن نحن في المقدمات الأولى لعملية الاعتراض بعد سلسلة تسريبات والتهديدات من قيادات أمنية إسرائيلية بأن العمل على اعتراض قد يبدأ بين لحظة وأخرى، وها هم الآن ينفذون ما هددوا به. هم يتهمون أسطول الصمود العالمي بأنه يقوم بعمليات غير قانونية للوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وأيضا هم يقتربون من منطقة حرب، وهم عدد منهم على الأقل من المتشددين والمتطرفين، وأن البعض من أعضاء أسطول الصمود يحملون أسلحة بيضاء. أسطول الصمود العالمي في هذه النقطة تحديدا يقول إنه تعود واعتاد هذه التصريحات والتهديدات، ويقول وينفون عن أنفسهم جملة وتفصيلا هذه التهديدات. يقول لا يوجد متطرف أو متشدد أو من يحمل أسلحة بيضاء، وهو يبث على مدار الساعة عبر أكثر من كاميرا في كل سفينة، منها سفينتنا هنا تبث على مدار الساعة البث المباشر للسفينة، للأطقم التي تعمل في السفينة، للصحفيين والأطباء والمحامين. فلا يمكن أن يكون لهؤلاء أن يعملوا بشكل عنيف أو بشكل متطرف، بل هم لهم رسالة إنسانية سامية، هي فقط إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار الذي يصفونه بالجائري وغير القانوني وغير الإنساني. ويقولون إنهم يعملون في النهار وأمام شاشات الكاميرا، ويدعون جميع وسائل الإعلام لتغطية أنشطتهم، سواء في الندوات الصحفية أو في التدريبات، وداخل الأسطول هو مفتوح للجميع للعمل الصحفي.
1: وأنت تحدثنا نشاهد إذن هذه الصور التي التقطت قبل قليل من أسطول الصمود.
0: هو الذي يعمل ليلا ويعترض ومساعدات.
1: كما نوهت، هذه الصور إذن من

0: البحر المتوسط التقطت قبل قليل من أسطول الصمود، وهذا الزورق الذي نتابعه هو عملية الاعتراض التي بدأتها 4 سفن حربية إسرائيلية التي اعترضت إذن سفن أسطول الحرية قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات من سواحل فلسطين. الآن نذهب إليك نجوان سمري للوقوف عند آخر ما تقوله إسرائيل بهذا الشأن.
1: يعني عمليا ما أعلنت عنه منذ ساعات مساء يوم أمس نقلا عن مصدر أمني بأنها ستقوم باعتراض هذا الأسطول ولن تسمح له بالتقدم نحو شواطئ غزة، بدأ بتنفيذه الجيش الإسرائيلي قوات من سلاح البحرية من قوات الكوماندوز البحري، الوحدة المعروفة بشياطة 13 هي التي تقوم بتنفيذ هذه العملية. ووفقا ليدعوت أحرنوت فإن عملية الاعتراض بدأت على بعد مئات الكيلومترات عن الشواطئ الإسرائيلية، بمعنى أنها في المياه الدولية قبالة جزيرة قبرص. هذه المرة، في المرة السابقة تم اعتراض الأسطول في الشواطئ المقابلة أو عند الشواطئ لجزيرة كريت. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أيضا أن هذه العملية قد تستغرق ساعات طويلة لأنها عملية معقدة تضم عددا كبيرا من السفن، أكثر من 50 سفينة ومئات المشاركين، وبالتالي قد تستمر عدة ساعات حتى استكمال هذه العملية، وقد تستمر أيضا حتى الغد وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم. عدد من النشطاء الذين كانوا على متن السفن الأولى التي كانت أولى السفن التي بدأ سلاح البحرية الإسرائيلية بالسيطرة عليها تم اعتقالهم ونقلهم إلى السجن العائم الذي أنشأته أو خصصه الجيش الإسرائيلي لاعتقال النشطاء على متن إحدى سفن سلاح البحرية، ومن هناك سيتم نقلهم إلى مدينة أسدود وبدء إجراءات التحقيق والاستجواب وترحيلهم إلى الدول التي وصلوا منها. هذا الإجراء عادة يستغرق 4 أيام، وبعض النشطاء كما رأينا في المرة السابقة كانت هناك عملية احتجاز طويلة، اعتقال عمليا لعدة أيام كإجراء انتقامي عمليا من نشطاء بارزين يشاركون في هذا الأسطول ويكررون مشاركتهم، على رأسهم تييغو أفيلا وسيف أبو كشك اللذين اعتقلا لعدة أيام وتم الإفراج عنهم فقط قبل 4 أيام عمليا وسيلة. وسمعنا شهادات كثيرة من قبل نشطاء اعتقلوا من المتضامنين، شهادات تحدثت عن تعذيب وعن سوء معاملة وعن مصادرة ممتلكات وعن محاولات من قبل الاحتلال لإجبارهم وثنيهم عن عدم المشاركة في أي أسطول قادم. لذلك نقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم أمس عن مسؤولين أمنيين بأن التعامل هذه المرة تحديدا مع هؤلاء النشطاء من بينهم أبو كشك وأفيلا سيكون أشد قسوة من المرات السابقة.
0: معنا الآن من روما المتحدث باسم أسطول الصمود سيف أبو كشك، لكن قبل أن نبدأ في المقابلة ننوه لهذه الصور الإضافية لعملية اعتراض أسطول الصمود، هذه العملية التي بدأتها البحرية الإسرائيلية، ونتابع في هذا الخبر العاجل وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن اعتقال 100 مشارك في أسطول هذا الأسطول القادم من تركيا. إذن سيدة سيف أبو كش، كيف تتابع عملية الاعتراض الجديدة هذه لأسطول الصمود؟ سيد سيف أبو كشك، طبعا قبل أن يكون جاهزا بالصوت والصورة ننوه إلى أن هذه الصور إضافية.

التقطت قبل قليل في عرض البحر الأبيض المتوسط لعملية اعتراض أسطول الصمود، ووسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن اعتقال 100 مشارك في الأسطول القادم من تركيا، وهذه صور إضافية كذلك لعملية الاعتراض لسفن أسطول الصمود التي كانت تستعد لي أو تبحر للتوجه نحو شواطئ غزة لكسر الحصار هناك، بينما استبقتها إسرائيل ببيانات تهدد فيها وتقول بأنها ستعترض هذا الأسطول الذي وصفه بيان الخارجية الإسرائيلية بالاستفزاز، وقال إنه يتحجج بتقديم المساعدات الإنسانية، لكنه وصفت من يشارك به بالجماعات العنيفة. إذن هذه صور نتابعها، عدد من الناشطين وهم يرفعون أيديهم.

0: سيد سيف أبو كشك الآن معنا من روما وهو المتحدث باسم أسطول الصمود. سيد سيف، كيف تتابع عملية الاعتراض هذه وهذه المرة قبالة قبرص؟
1: تحياتي الآن من روم. نحن في يعني قرار المضراب العام الذي قامت النقابات بالدعوة إليه احتجاجا على الجرائم التي يستمر الاحتلال بارتكابها. وما يحدث الآن هو جريمة أخرى تضاف إلى هذا السجل الطويل، هي اعتداء آخر على غزة وخطوة إضافية في الإبادة الجماعية. يعني يقوم الاحتلال باعتراض سفن تحمل نشطاء سلميين، تحمل مواد إنسانية، وبعيدة كما ذكرت جدا عن شواطئ فلسطين وأكثر قربا إلى قبرص. ولقد رأينا كيف كان المرة الماضية الاعتراض على أكثر مسافة، أكثر من 700 ميل بحري عن فلسطين. فهو يعني يضرب بعرض الحائط كل التفاهمات الدولية، كل القوانين والالتزامات، ويستمر بالجرائم. ونحن نؤكد أن هذا لن يوقفنا عن المضض في تحضير النشاطات القادمة، وسنستمر في دعم القضية الفلسطينية، وسنستمر في التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى نكسر هذا الحصار الجائر.
0: أنت طبعا كنت قد احتجزت في المرة السابقة ووجهت لك تهم مساعدة العدو والانتماء إلى منظمة إرهابية. الآن كذلك تتعامل إسرائيل مع هذه السفن على أساس أنها استفزازية وأنها تتبع لجماعات عنيفة، وبالتالي كيف تتوقعون التعامل مع النشطاء هذه المرة؟ وتم اعتقال حتى الآن العديد منهم في سفن عائمة، سجون عائمة.
1: يعني هي مثل في سجون عائمة، هي مثل التجربة السابقة. يعني يقوم الاحتلال بالتمهيد للجرائم بوضع صورة نمطية في الإعلام، حيث يعني يحاول أن يصور هؤلاء المتضامنين كأنهم يعني مجرمين إرهابيين لا إنسانيين. ورأينا صور الاعتداءات والتعذيبات التي تعرضنا لها في المرة السابقة في محاولة للاحتلال حتى يبرر جرائمه. وقد يعني تم إطلاق سراحنا كما تعلمون، ولم يكن هناك إثبات أي تهمة علينا، وهذا دليل على أن الاحتلال يسعى فقط لتجريم الحراك التضامني، وهي نفس الصورة التي يقوم بها الآن تمهيدا للجرائم التي يقوم بارتكابها على هذه السفن. فيعني موقفنا واضح أن نحن نلتزم بالنشاط اللاعنفي، ويعني نشاطنا هو خاضع للقانون الدولي، ويعني يتبع قرارات محكمة العدل العليا الداعية إلى إيصال المواد الغذائية بأي طريقة ممكنة وكسر الحصار على غزة.
0: تقومون بهذا التحرك وفق القانون الدولي، لكن إسرائيل ترى عكس ذلك وتتهمكم بالاستفزاز ومساعدة العدو كما تقول. هل هناك أي تحركات من قبلكم، تحركات قانونية لإعطاء غطاء قانوني لهؤلاء الناشطين وهم يواجهون البحرية الإسرائيلية؟
1: صحيح، نحن يعني يبدأ المحامون بشكل فوري بالتحرك في هذه الإجراءات، كما نبدأ بالتواصل مع الجهات السياسية المختلفة إذا كانت من أعضاء في البرلمانيين أو حكومات، يعني كما حدث في المرة السابقة، لأن الجميع يعلم عدم قانونية هذا الاعتراض ويعلم عدم قانونية هذا الاعتقال. كما يعني التصريحات التي رأيناها قبل أسبوعين من إسبانيا وتركيا والبرازيل وغيرها، والتي نددت بالاختطاف الذي يحدث في عرض البحر، هي عملية قرصنة. يعني عندما تقوم إسرائيل بنشر صورة نمطية تتهم فيها النشطاء بدعم الإرهاب

0: مساعدة العدو، أي فلسطيني هو عدو، الذي يعني يولد في فلسطين وعمره يومين يعتبرونه عدو. يعني المعيار الذي تقوم به الحكومة الصهيونية في تحديد من هو عنيف ومن هو غير عنيف ومن هو يعني يدعم القانون الدولي ويعمل ضمن التشريعات الدولية مختلفة. نحن نعلم أننا ملتزمين بهذه القوانين، ونعلم أن الغطاء القانوني يعطينا هذه المساحة للعمل، وما يحاول الاحتلال القيام به من تجريم الحراك التضامني هو مرفوض ومتطلب لدينا من يعني إذا كانت وسائل إعلامية أو إذا كانت جهات قانونية أو برلمانية سياسية أو حتى بالنشاطات الشعبية، الاستمرار في الضغط لمحاصرة الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإيقاف الإبادة وكسر الحصار.
1: وعن هذا الاستمرار في الضغط لمحاولة كسر الحصار، تكررت عمليات أو أساطيل كهذه بشكل كبير، لكن في كل مرة إسرائيل تعترضها وتقتاد الناشطين إلى السجن وترحلهم فيما بعد ذلك. لكن ما الذي تحققه أساطيل كهذه من ناحية لفت انتباه العالم لما يجري حاليا في قطاع غزة؟
0: نعم، يعني نحن نأخذ مثال ما حدث كما ذكرت قبل أسبوعين من اختطافنا في البحر. منذ بدء الأسطول في 12 أبريل حتى الآن، يعني خلال أكثر من 7 شهور من اتفاقية وقف إطلاق النار غير واقعية تم فيها يعني استشهاد أكثر من يعني 850 فلسطيني في قطاع غزة، وأكثر من يعني 2200 عملية خرق لهذه الاتفاقية. كان هناك حالة من الصمت الدولي، لا وجود في الإعلام، ضعف في الحركات الشعبية، ومواقف الدول يعني الخجولة من التحدث عن هذه الانتهاكات المستمرة. ولكن منذ 12 من أبريل تم وضع فلسطين وغزة على الخارطة مرة أخرى، والخروج كما رأينا في هذه يعني الأمس ويوم السبت، يعني مئات الآلاف حول العالم خرجوا في مظاهرات، كما رأينا قبل أسبوعين حين تم اعتراضنا مئات الآلاف خرجوا في مظاهرات حول العالم، أكثر من 500 نشاط تم يعني فعله. هناك يعني صعود في التواجد الإعلامي حول غزة خلال هذه الأسابيع الماضية بشكل ملفوت، مواقف سياسية متعددة من ضمنها يعني التصريحات المتزايدة والتصعيد المتزايد من قبل حكومات مثل الحكومة الإسبانية والبرازيلية والتركية. يعني فبالتالي هذا الدور الذي تقوم به هذه الأساطيل، تحريك المساحات الشعبية، وضع فلسطين على الإعلام، وتشكيل حالة من الضغط السياسي. نحن الآن يعني الاحتلال أمام مأزق دبلوماسي بسبب عدد الدول التي يجب أن يتعامل معها في عملية الترحيل. هناك أكثر من 45 دولة موجودة على متن هذه القوارب، بالإضافة إلى القضايا القانونية التي سيتم رفعها فورا. وهناك لدينا من المرة الماضية مجموعة من القضايا التي يعني يتم الآن متابعة دولة الاحتلال فيها في هذه الجريمة المرتكبة. نحن يعني في عملية تراكمية لملاحقة ومتابعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، واستخدام جميع المساحات المتاحة، لأن التوجه العام هو يعني تشكيل حالة من الصمت وقمع الشعب الفلسطيني واستمرار عملية الإبادة واستمرار التعذيب في السجون واستمرار المصادرة الأراضي واستمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، يعني ضمن حالة من التخاذل والمشاركة الفعلية من بعض الدول الأوروبية. وبالتالي يعني هذه أداة يتم استخدامها بشكل فعلي لتحريك الشعوب ولتشكيل حالة من الضغط السياسي والإعلامي.
1: بالعودة إلى الحديث عن هذه العملية الجارية حاليا، وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن عملية الاعتراض قد تستغرق ساعات طويلة وتصفها بالعملية المعقدة. هذا الكلام ما الذي تفهمونه أنتم في أسطول الصمود؟
0: يعني نحن قمنا بتحضير خطة لمحاولة الوصول إلى غزة مختلفة عن ما حدث في السنة الماضية، وذلك لأن فعلا لدينا الهدف والنية لمحاولة الوصول إلى غزة وكسر هذا الحصار. فما حدث يعني المرة الماضية أن هناك استمرت عملية الاعتراض 14 ساعة، ويعني زيادة عدد القوارب، ولو لم نتعرض إلى الاعتراض في اليونان لكان لدينا الآن يعني أكثر من 75 قارب مشاركين في هذه الحملة، وهذا يزيد من صعوبة عملية الاعتراض. لقد تم يعني تحضير خطة استراتيجية لتوزيع القوارب في مساحة الانطلاق في حوض البحر المتوسط، مؤكدا لتصعيد عملية الاعتراض ولزيادة نسبة محاولة الوصول إلى غزة. وسنستمر بالاجتهاد ودراسة كيف يقوم الاحتلال باعتراض هذه السفن لنستفيد من هذه التجربة في المرات القادمة. نحن لن نتوقف عن محاولة كسر الحصار، هذا التزام لدينا لدى الشعب الفلسطيني. لن نترك غزة وحيدة ولن نترك فلسطين وحيدة مهما كان الثمن الذي ندفعه.
1: بما أنك سيد سيف أنت شخصيا لديك تجربة مع الاحتلال الإسرائيلي اعتراضا في الأسطول السابق واعتقالا واحتجازا كذلك، ما الذي تقوله لنا بهذا الخصوص وهناك الآن العشرات من الناشطين تم اعتقالهم؟
0: نعم، يعني نحن نعلم من البداية أن هذه هي أحد الاحتمالات التي يعني موجودة. نحن نتعامل مع احتلال لا يحترم القوانين الدولية ولا يأبه بأي يعني تشريعات متواجدة ولا قوانين بحرية. فيعني نحن نعلم الظلم الذي سيقع على المشاركين ونعلم عملية الاضطهاد والمعاملة السيئة والتعذيب، ولكن الجميع على قناعة أن مهما بلغت شدة هذه المعاملة هي لن ترتقي إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطيني. عشرات الألاف من الأسرى، مئات الأطفال، أكثر من نصف الأطفال تعرضوا للتحرش والاعتداءات الجنسية في أقضية سجون الاحتلال. هذا احتلال مجرم سيقوم بمحاولة قمع هذه الحركات، والهدف لديه أن يوقع أكبر ضرر ممكن حتى تتوقف هذه الحركات عن التنظيم. نحن ردنا واضح، كما نظمنا السنة الماضية ننظم هذه السنة وسنستمر في العمل ضمن مساحات مختلفة. يعني مهما كانت المعاملة لن نتوقف في محاولة كسر الحصار ودعم قضية الشعب الفلسطيني. وهناك يعني العشرات من الأشخاص الذين موجودين على متن هذه القوارب قد أعلنوا أن في حال الاعتراض فهم سيدخلوا فورا في إضراب عن الطعام، يعني احتجاجا على هذه الجريمة الجنية التي يقوم بها الاحتلال، وسنقوم لاحقاً بنشر المعلومات بهذا الخصوص.
1: طبعاً ننوي لهذا الخبر العاجل بيان لمنظمي أسطول الصمود، تقول سفن عسكرية تعترض أسطولنا وقوات إسرائيلية تصعد على قواربنا على مرأى من الجميع، وهذا ما نتابعه في هذه الأثناء. سيد سيف أعود إليك، كيف تقيمون رد فعل المجتمع الدولي في كل مرة تقوم فيها إسرائيل باعتراض أسطول إنساني يسعى لكسر الحصار عن غزة؟ قبل أن تجيبني أنوه إلى المزيد المعطيات حول ما جاء في بيان منظمي أسطول الصمود الذي يقول نطالب بتأمين ممر آمن لمهمتنا الإنسانية القانونية والسلمية. طبعا هذا ما لا يحدث مع إسرائيل، فهي تعترض هذه السفن في المياه الدولية. وهنا أسألك عن تفاعل المجتمع الدولي، كيف تقيمه في كل مرة تتم فيها عملية اعتراض السفن وبهذه الطريقة؟
0: يعني هي كما ذكرت سابقا هي عملية تراكمية في ملاحقة الاحتلال ويعني وملاحقة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبحق المشاركين في الأسطول. ولقد لاحظنا يعني هذه المرة قبل أسبوعين عندما تم الاعتراض يعني خروج مئات الآلاف إلى الشوارع، الحضور الإعلامي المكثف والحملة السياسية المحاصرة للاحتلال بسبب الجريمة التي يرتكبها. ونحن نتوقع أن تستمر عمليات الضغط الآن خلال هذا الاعتراض الذي يحدث في وضح النهار. فيعني سنقوم بترتيب العديد من اللقاءات مع الجهات البرلمانية المختلفة خلال اليوم وغدا لتشكيل حالة من الضغط السياسي على الاحتلال والتزايد. نحن نعتقد أن في كل مرة يقوم بها الاحتلال باعتراض السفن نتقدم خطوة إضافية في محاصرة الاحتلال وفي تجريم هذه يعني الأفعال الخارجة عن القانون وعمليات القرصنة التي يقوم بها في عرض البحر. فيعني هذا التوجه واضح لدينا، وواضح أنه يعني الدول لم يعد لديها أي طريقة لتبرير مواقفها المتخاذلة بالتعاون مع الاحتلال والتواطؤ مع الجرائم التي يرتكبها. ولذلك مهم جدا أن نستمر، ومهم جدا أن يعني نطارد الاحتلال في المساحات القانونية والسياسية لتجريم هذه الأفعال النكرة التي يقوم بها.
1: شكرا جزيلا لك سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود، حدثنا من روما. نعود إليك نجوان سمري للوقوف عند آخر التحديثات بخصوص هذه العملية الجارية الآن في المياه الدولية.
2: إذن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بدأ بالفعل جنود من سلاح البحرية الإسرائيلية بالاستيلاء وقرصنة عمليا هذه السفن لاعتراض هذا الأسطول ومنعه من التقدم نحو غزة. وبحسب موقع والله الإسرائيلي فالتقديرات هي بأنه تم حتى الآن احتجاز واعتقال نحو 100 من المشاركين في هذا الأسطول. عمليا كل سفينة يعتلي عليها جنود من سلاح البحرية يعلنون عن احتجاز النشطاء والمشاركين على متنها، وبعدها يتم نقلهم إلى سفينة بحرية خصصت كسجن عائم وفقا لما أعلن من الجانب الإسرائيلي، وبدأ الاستجواب معهم. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن إسرائيل حتى الآن لم تقرر الوجهة التي سيتم نقلهم إليها، بينما قالت يدعوت أحرونوت بأن كل من سيعتقلون سيتم نقلهم إلى مدينة أسدود، لكن يبدو بأن العدد الكبير للنشطاء سيفرض معادلة أخرى هذه المرة، وقد يتم استجوابهم في داخل هذا السجن.

0: الطول إلى تركيا، وبالتالي والله موقع والله العبري يقول إنه حتى الآن لم يتخذ قرار في إسرائيل إلى أي دولة سيتم إرسال المعتقلين، بينما قالت صحيفة يدعوت أحرونوت إن الخطوة الأولى هي نقلهم إلى مدينة أسدود، كما يجري عادة هناك يتم اعتقال النشطاء، احتجازهم، استجوابهم، إجبارهم على التوقيع بأنهم لن يعاودوا الكرة ولن يعودوا للمشاركة بما تصفه إسرائيل بالاستفزاز. هكذا عنونت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صباح هذا اليوم عممته على السفارات والممثلات الدبلوماسية لها في الدول بأن هذا النشاط عبارة عن استفزاز وليس أكثر، يهدف فقط إلى استفزاز إسرائيل، وأن الهدف منه هو مساعدة حركة حماس وليس تقديم المساعدات الإنسانية التي قالت الخارجية الإسرائيلية بأن غزة غارقة بهذه المساعدات.
1: ابقي معنا نجوان، سنعود إليك في حال ورود أي جديد. الآن تنضم إلينا من روما رانيا باتريس المتحدثة باسم أسطول الصمود العالمي. أهلا بك سيدة رانيا، كيف تتابعين ما يجري الآن في عرض البحر بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي؟
2: Yes, sir. I didn't hear the question, though.
1: سألتك عن ما يجري الآن من اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي، كيف تتابعونه وأنتم تتواجدون حاليا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في روما؟
3: إذن كما تعرفون فإن الاعتراض قد بدأ، نحن نحصل على تأكيدات، وكلما كان ممكنا إحدى أساليبهم المفضلة هي إعاقة وتعطيل التواصل، مما يجعل من الصعب جدا الحصول على المعلومات بشكل محدث، لكننا نتحرك بكل ما بوسعنا من أجل أن نعرف ما يحصل هناك أولا بأول.
1: وما الذي عرفتموه حتى الآن؟
3: إذن نحن نعرف أنه على الأقل عدة قوارب تم اعتراضها من قبل النظام والقوات الإسرائيلية، ليس لدينا الكثير معلومات متاحة لحد الآن فيما يتعلق بما يحصل على سطح تلك القوارب، لأن كما قلت هم يقومون بإعاقة الاتصالات، وبالتالي ما زلنا في مرحلة جمع المعلومات وعندما يتم تأكيدها.
1: تتم إعاقة الاتصالات، وهل لديكم معلومات حول ما إذا كانت البحرية الإسرائيلية تأخذ الهواتف من قبل الناشطين؟
3: كلا، عادة يتم التخلص من الهواتف لأننا لا نريد أن تقع بين أيادي القوات الإسرائيلية، بالتالي لا نأخذ هذه المخاطرة.
1: وهذه سياسة متبعة من قبلكم على مدار المرات السابقة، في هذه المرة هل تتوقعون أي تعامل مختلف مع النشطاء، لا سيما وأن إسرائيل سبق ذلك بالتهديد بأنها ستعترض هذا الأسطول ووصفته بالاستفزازي وأن من يشارك فيه بأنهم جماعات عنيفة كما قالت؟
3: نعم، الأمر ليس مفاجئا أن يأتي هذا الأمر من النظام الإسرائيلي بأن يكرر الأكاذيب لتبرير أعمال العنف والاحتلال، وبصراحة هم يخرقون القانون الدولي وقانون الملاحة، وقاموا بهذا الأمر لعقود بإفلات تام من العقاب، وعلينا أن نكرر أن ما يحصل الآن هو فقط نموذج صغير عما عاناه الشعب الفلسطيني في غزة في كل يوم، عنف واحتلال وبإفلات تام من العلاقة بدون أي مساءلة وبدون أي قيادة عالمية تتقدم لتضمن أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يتم احترامها. هذه هي الطريقة

0: التي عمل بها لحوالي 80 عاما، وليس هنا الأمر مفاجئ أنهم يقومون بالتصعيد ويقومون بهذا الأمر في خلال المياه الدولية. هم يخرقون القانون الدولي وقانون البحار ويقومون بذلك بمقابل صمت كامل من العالم. كما ذكرت، هم قاموا بالإخبار وترديد الكثير من الأكاذيب لتبرير أعمال العنف التي يقومون بها. بالتأكيد كلنا نعرف، كل من يتابع ما يحصل يفهم أن هذا ما يقومون به، وأنهم يكررون الأكاذيب، وأن هذه مهمة بعيدة عن العنف. وأيضا هي فقط تهدف إلى إيصال المساعدات لغزة المحاصرة ولفت انتباه العالم لما يحصل. التطهير العرقي في الضفة الغربية مستمر، والإبادة مستمرة في غزة، فقط لأن وسائل الإعلام في العالم الغربي تحديدا لا ترغب بالحديث عنها لا يعني أنها توقفت. بالتالي نحن نلفت الانتباه لهذه الحقائق ونؤكد على مسألة إمكانية الوصول إلى غزة، لكنهم بسبب الحصار الناس في غزة لا يتمكنون من الحصول على مواد الغذاء الأساسية، المساعدات الطبية. أي إنسان يجب أن يكون له إمكانية الوصول لهذه الأمور، لكنهم محرومون من هذا الأمر بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليهم.
1: شكرا جزيلا لك رانيا باتريس، المتحدثة باسم أسطول الصمود العالمي، حدثينا من روما. معنا الآن من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق. سيف الدين، ما الجديد الذي ترصده لنا بخصوص عملية اعتراض أسطول الصمود؟
2: في البداية أريد أن أتلو بيان صدر منذ قليل عن هيئة أسطول الصمود العالمي. يقول البيان: تعترض سفن عسكرية أسطولنا حاليا، تعترض سفن عسكرية أسطولنا حاليا، وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصعود إلى أولى قواربنا على مرأى من الجميع وفي وضح النهار. نطالب بتأمين ممر آمن لمهمتنا الإنسانية القانونية والسلمية. نطالب بتأمين ممر آمن لمهمتنا الإنسانية القانونية والسلمية. وعلى الحكومات، أن تتحرك الآن لوقف هذه الأعمال غير القانونية وأعمال القرصنة، الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الإبادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة. إن تطبيع عنف الاحتلال يشكل تهديدا لنا جميعا. كونوا شهودا تكونوا وسيلة للحماية. الآن أسطول الصمود العالمي يعلن بشكل رسمي أن عملية للأسف السفينة تهتز نظرا للظروف المناخية الصعبة. أعود فأقول أسطول الصمود العالمي الآن يؤكد بشكل رسمي أن عملية الاعتراض بدأت. هناك محاصرة لتقريبا 4 سفن، ولكن الاعتراض الرسمي لأولى السفن قد بدأ، ولأول مرة يحدث في وضح النهار. طبعا تتوقع أسطول الصمود العالمي هذا الأمر، ولكن اعتادت وتعودنا وتعود نشطاء أسطول الصمود العالمي بأن عملية الاعتراض تتم دائما ليلا. يوم أمس كان لنا عملية بيضاء في هنا في هذه السفينة، تدريب لعملية الاعتراض للتعاطي مع هذه العملية. كنت طرحت سؤالا على مسؤول التدريب: ما الذي يمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تهاجم سفن أسطول الصمود نهارا؟ قيل لي إن كل شيء يتوقعونه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أن ما جرى ويجري دائما هو الاعتراض في ساعات الليل والفجر الأولى. هذا معطى جديد تقوم به البحرية الإسرائيلية في اعتراض هذا الأسطول. ربما يعتمدون عنصر المفاجأة وما إلى ذلك. طبعا سنسمع بعد ذلك أسباب اختيار هذا التوقيت لاعتراض سفن أسطول الصمود العالمي. ولكن لا، نتحدث الآن عن عدد كبير جدا من السفن، 54 سفينة في عرض البحر وفي مسافات متباعدة. وبالتالي فإن عملية الاعتراض مهما كان عدد السفن العسكرية وعدد زوارق البحرية الإسرائيلية، فإن العملية قد تأخذ وقتا غير معلوم. ولكن الخطة الإسرائيلية كانت واضحة.
1: سيف الدين أبو علاج، للأسف انقطعت الصورة، نتفهم ذلك نظرا للظروف الحالية، ونشاهد هذه الصور لعملية اعتراض سفن أسطول الصمود العالمي. نعود إليك سيف الدين.
2: عود.
3: الصورة شغالة.
2: الصورة شغالة يا جماعة. الصورة عنا شغالة.
1: نعم نعم، تفضل سيف الدين.
2: مش ولا يهمك، حتى الفريز خليه هو خذ. تمام تمام تمام. أعيد فأقول إن عملية اعتراض سفن أسطول الصمود عملية ستطول ربما ساعات أو أكثر، بالرغم من الأعداد الذي يجري وجرى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. نحن مثلا بعيدون بشكل ما في البحر الأبيض المتوسط عن أسطول، ولكننا نتوجه في ذات الاتجاه. طبعا هذا قرار كل من شارك وصعد على متن سفن أسطول الصمود العالمي، لا تراجع ولا عودة على أعقابنا كما يقول نشطاء أسطول الصمود، إلا بالوصول إلى قطاع غزة، إلا إذ جاءت أو تمكنت قوات الاحتلال من اعتراض جميع سفن أسطول الصمود العالمي. يقولون إنهم خرجوا دعما وإسنادا ووقوفا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستهداف المنشآت الطبية والسكنية وكل البنية التحتية. يجب على الإنسانية كما يقول نشطاء أسطول الصمود أن تتدخل في هذه المرحلة الدقيقة. يقولون إن الحكومات لم تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، يجب مواصلة الضغط عليها، ولكن لن نتوقف ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام عملية إبادة جماعية لشعب شهوى الشعب الفلسطيني. يقولون إذن هذه قضية إنسانية مدنية نضالية، لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال أن تكون عملية عنيفة، أو هناك من هو يحمل أسلحة بيضاء كما قال مصدر أمني يوم أمس، أو لا يوجد هناك متطرفون ومتشددون وعناصر من حركة حماس كما جاءت هذه التصريحات من مسؤولين أمنيين إسرائيليين. يقولون هؤلاء إن أتحدث عن نشطاء والهيئة الإعلامية لأسطول الصمود، نحن نعمل فقط لنقل المساعدات الغذائية والطبية والاحتياجات لإيصالها إلى قطاع غزة. هذه هي الرسالة الأولى والأخيرة لأسطول الصمود، لهذا ومن سبقه من سلسلة أساطيل. أريد أن أشير إلى نقطة أساسية ومهمة ومركزية. هذه السفينة التي نحن عليها فيها عدد من الأطباء، أطباء
1: بانتظار عودة الصوت. وزميل سيف الدين بوعلاج يحدثنا عن السفينة التي يتواجد بها. هذه صور نتابعها الآن لعملية اقتحام السفن التابعة لأسطول الصمود، ونشاهد بشكل واضح عناصر من البحرية الإسرائيلية. نتحدث عن وحدات النخبة في البحرية هي التي قامت بعملية الاستيلاء على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي، وهذه الصور إذن تبدو بشكل واضح لعملية صعود عدد من عناصر قوات النخبة إلى إحدى سفن أسطول الصمود العالمي. كان مراسل الجزيرة قبل قليل أفاد بأن 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت إذن من هذا الأسطول وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب، وبعد ذلك تم اعتلاء أسطح هذه السفن. وهذه الصور واضحة بشكل كبير، تم التقاطها قبل قليل، ونحن نتحدث عن المياه الدولية قبالة قبرص. إذن هذه العملية مستمرة، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول أنها قد تستغرق ساعات طويلة، وصفتها بالعملية المعقدة. الآن نستمع إلى إحدى النشطات المشاركات في هذا الأسطول وهي تخاطب جنود الاحتلال.
0: هذا أسطول الصمود العالمي، نحن أسطول مدني لمهمة إنسانية باتجاه غزة، نحن نحمل معدات ومواد إنسانية وأطباء ومختصين طبيين من 41 دولة. نحن نبحر حسب القانون الدولي، ولدينا الحق بحرية الملاحة والمرور الإنساني تحت القانون البحار والقانون الدولي، وكل المعلومات والإجراءات يتم أخذها بنظر الاعتبار لإجراءات قانونية. مهمتنا مدنية وهدفنا إنساني وممرنا محلي. نحن نعلمكم بوجودنا ونيتنا، نحن لا ننوي أن ننخرط معكم ما لم تقوموا باتخاذ أي إجراء. هذا أسطول الصمود، انتهى.
1: إذن سمعنا إلى هذه الناشطة من أسطول الصمود، وهي توجه رسالة واضحة ومباشرة للبحرية الإسرائيلية، تؤكد لهم بأنهم أسطول مدني باتجاه غزة يحمل معدات وأطباء ومختصين من 41 دولة، يبحر هذا الأسطول كما قالت حسب القانون الدولي، ولديهم الحق في المرور الآمن. هناك توضيح وتأكيد على أن هذه المهمة مدنية والهدف إنساني، وهذا ما لا تعترف به إسرائيل التي استبقت عملية الاعتراض باتهامات للأسطول بأنه استفزاز وأن الجماعات فيه جماعات عنيفة. نجوان، أعود إليك للتعليق على هذه الصور. نتحدث عن النخبة التي قوات النخبة هي التي شاركت في عملية الاعتراض في المياه الدولية، هل هناك أي جديد بخصوص عملية الاعتراض؟
3: فقط أنوه إلى هذا العاجل، قناة التلفزة الإسرائيلية 14 تقول إن نتنياهو رئيس الحكومة يعقد في هذه الأثناء اجتماع تقييم أمني لتطورات اعتراض الأسطول القادم من تركيا نحو غزة. إذن نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مع كبار قادة الأجهزة الأمنية وعمليا من أجل تقييم الوضع المتعلق بهذه التطورات واعتراض هذا الأسطول القادم من تركيا نحو غزة. ما نشاهده عمليا هي قوات للبحرية الإسرائيلية التي تدربت خلال الأيام الأخيرة الماضية من أجل اعتراض هذا الأسطول، وكانت النية الإسرائيلية والإعلان عمليا الرسمي من قبل إسرائيل بأنه لن يسمح لهذا الأسطول بالاقتراب. لذلك نرى هذه الزوارق الحربية التابعة لقوات من الوحدة المعروفة بشياطة 13، وهي قوات كوماندوز بحرية تشارك في مثل هذه العمليات، توصف بالجيش الإسرائيلي بأنها قوات نخبة تعمل ضمن سلاح البحرية، تنفذ عمليات عادة تكون أو توصف بأنها معقدة بعيدة عن السواحل في إسرائيل. إذن هذه الوحدة بدأت باعتراض السفن واعتقلت عددا من النشطاء كانوا على السفن التي تم حتى الآن أو تمت السيطرة عليها من قبل هذه القوات. بعض المواقع تتحدث عن 100 محتجز من الناشطين تم اعتقالهم حتى هذه اللحظة، وهناك بعض المعلومات

0: المتضاربة بشأن وجهة نقل هؤلاء المعتقلين من النشطاء المشاركين في هذا الأسطول. يديعوت أحرونوت تقول إنه سيتم نقلهم إلى مدينة أسدود كما في كل مرة من أجل التحقيق معهم واستجوابهم وبدء إجراء الإجراءات التي تسبق عادة ترحيلهم إلى الدولة التي وصلوا منها. ولكن بعض المعلومات التي تريدها أو يريد أوردها قبل قليل موقع والله الإخباري تتحدث عن أنه حتى الآن لم تقرر إسرائيل فيما إذا كان سيتم ترحيلهم من البحر مباشرة دون أن يتم نقلهم إلى أسدود وأن تجري عملية الاستجواب في هذا السجن العائم الذي خصصه سلاح البحرية الإسرائيلي قبيل بدء هذه العملية. الخارجية الإسرائيلية عممت بيانا قبل البدء بتنفيذ هذه العملية وربما بالتوازي لأن الوصول إلى هذه المنطقة يعني بأن سلاح البحرية بدأ بالإبحار منذ ساعات الصباح الأولى حتى وصل إلى هذه المنطقة قبالة شواطئ أو قبالة قبرص على بعد مئات الكيلومترات عن إسرائيل. وبالتالي الخارجية الإسرائيلية بالتوازي مع بدء العملية العسكرية هذه عملية القرصنة والسيطرة على هذا الأسطول عممت بيانا وصفت فيه هذا الحراك هذا النشاط السلمي بأنه مجرد استفزاز وليس أكثر وبأنها لن تسمح لأي خرق أو لن تسمح بحدوث أي خرق للحصار البحري القانوني كما وصفته المفروض على غزة. الخارجية الإسرائيلية قالت إن هذا الحراك تمت تسميته بأنه أسطول للمساعدات الإنسانية لكن لا علاقة له بالمساعدات الإنسانية بل من يشارك به ومن يشارك بتنظيمه جماعات تركية وصفتها بالعنيفة وقالت إن إحدى هذه المنظمات الـ IHH هي مصنفة كمنظمة إرهابية. وربما اللافت هذه المرة في بيان الخارجية الإسرائيلية ويختلف عن البيانات التي كانت تصدرها عندما كانت تعترض الأساطيل السابقة هو إقحام مجلس الأمن مجلس السلام عفوا مجلس السلام في غزة وقالت إن حتى مجلس السلام الذي يشرف على الأنشطة الإنسانية في داخل غزة أوضح أن هذا الأسطول ليس إلا استعراضا دعائيا وأن قطاع غزة غارق بالمساعدات الإنسانية. لكن نذكر أنه حتى قبل 7 أكتوبر وقبل الحصار هذا المشدد على غزة والتجويع والنقص في المساعدات الإنسانية إسرائيل أيضا كانت تمنع وصول الأساطيل أساطير كسر الحصار المفروض
1: كل الأساطيل التي حاولت كسر الحصار هذه المرة نجوان هل نتوقع تعاملا مختلفا انطلاقا مما يجري الحديث عنه في إسرائيل وتهيئة هذا السجن العائم في عرض البحر؟
0: إسرائيل بدأت تبرر أي عملية عنيفة ستقدم عليها ضد النشطاء منذ يوم أمس بدأت تنشر بأنها تتوقع أن يلجأ الناشطون المشاركون في هذا الأسطول لاستخدام العنف ضد الجنود وقالت إن التقديرات لديها بأن لديهم ما وصفته بالأسلحة البيضاء بمعنى أنهم سيقومون باستخدام العنف ضد الجنود وهذا عمليا مقدمة لتبرير أي عنف قد تلجأ إليه أو يلجأ إليه الجنود خلال عملية الاعتراض وإن كان العنف بالفعل يمارس على هؤلاء المشاركين وفقا للكثير من الشهادات التي سمعناها ممن تم اعتقالهم في الأساطيل السابقة كانوا يتحدثون عن شهادات مرعبة عما يواجهونه خلال فترة الاحتجاز التي يعني تكون قصيرة عادة قياسا لما يواجهه الأسرى الفلسطينيون، لكن مع ذلك يتحدثون عن تعذيب، يتحدثون عن تجويع، يتحدثون عن إهانات وسوء معاملة بشكل ممنهج من قبل

0: القوات الأمن الإسرائيلية. وكما تذكرين في أسطول مرمرة كان هناك قتل في عام 2010 وقبل السابع من أكتوبر أيضا كانت هناك محاولة لكسر الحصار المفروض قبل أكثر من 20 عاما على غزة، قتل سلاح البحرية 10 نشطاء وأصاب قرابة 50 جرحوا في هذه العملية، عملية السطو على هذا الأسطول في حينه.
1: طبعا سأعود إليك في متابعة أي جديد نجوان. الآن تنضم إلينا رنا إبراهيم المتحدثة باسم أسطول الصمود. أهلا بك سيدة رنا، ما تعليقك لعملية الاعتراض هذه؟ عملية اعتراض جديدة لأسطول جديد كان يحاول كسر الحصار على غزة.
2: عملية الاعتراض غير جديدة، لأنه هي موجودة في كتاب الألعاب الصهيوني لمدة أكثر من 10 سنين، وهي امتداد للعنف ولنظام القمع والتسكيت والاعتراض الغير قانوني لأكثر من حركات وأشخاص بوقفوا بوجههم وبيحكوا أنهم عم بيعملوا إشي غير قانوني وبيعملوا حروب وبيعملوا مجازر بحق الشعب الفلسطيني. فهلأ هم عملوها قبل بمرة بالمياه الدولية، وعملوها كتير مرات من قبل بالمياه الدولية لأكثر من أسطول طلع باتجاه غزة ولكسر الحصار الغير قانوني على غزة، والآن عم بيعملوها مرة تانية. في عنا تأكيدات أنه في من 5 لـ 6 قوارب، أو ممكن هلأ الموضوع تغير لأنه سرعة المعلومات كتير سريعة بالوقت الحالي، تم اعتراضهم. في ناس معلومات عنهم أنه كان في أسلحة موجهة عليهم. نحن أنا بالوقت الحالي عم براقب الكاميرات بشكل متتابع وسريع، وكمان باتصال مع ناس على القوارب عشان نعرف شو التجديدات من وقت لآخر. نندد بكل شيء، بكل حركة بتعملها الحركة الصهيونية بالوقت الحالي نندد فيها، ومنندد كمان الحكومات والرؤساء اللي قاعدين ما بيحكوا ولا كلمة، وهم عندهم مسؤولية حماية المواطنين اللي بيحملوا جوازاتهم على متن هاي القوارب، اللي هم باتفاق تام مع القوانين الدولية بكل نواحيها. الناس اللي عم بيخالفوا القوانين الدولية وعم بيكسروا بأي international law موجود بالعالم هم القوات الصهيونية اللي لازم تتوقف عن حدها، والمدنيين العزل اللي حاملين مساعدات على متن هاي القوارب هم اللي عم بيعملوا شغل الحكومات اللي مطنشين ومش عم يعملوا ولا إشي، زي كأنه دماء الفلسطينيين ما لها أي قيمة. وإحنا بنعرف إنه دماء الفلسطينيين عم بتفيق عالم كتير، بس كمان هذا الإشي هو واجب على كل بني آدم، كل بشري، كل إنسان موجود، دكاترة، صحفيين، ناس عزل بين أخذوا بالسجون، بنحطوا أكثر من 9000 سجين فلسطيني محطوط بالسجون بدون محاكمات عادلة. نحن لازم نضل نوقف على هذا الصف، ولازم نحكي أساميهم، لازم نحكي قصصهم، لازم نضل نعلي صوتهم، لأنه الموضوع مش على الفلوتيلا، الأسطول هو جزء بسيط من هذا الشيء، والآن هو يتم اعتراضه. يعني شكرا. وجه آخر لكمية وهوائل الاعتداءات على البشر، على الإنسانية بالوقت الحالي، وإحنا مش هنسكت.
1: شكرا جزيلا لك رنا إبراهيم المتحدثة باسم أسطول الصمود. المزيد من التفاصيل بشأن عملية اعتراض أسطول الصمود نستعرضها الآن على الخارطة التفاعلية مع زميلة سلام خضر. سلام، أين وصلت العملية وما الذي جرى بالضبط؟
3: العملية لا تزال مستمرة، وسنحاول أن نقدم ملخص عما جرى من أحداث حتى الآن. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أنه بدأ باعتراض سفن أسطول الصمود. الاعتراض بدأ قبل نحو ساعة من الآن، ووفق مراسل الجزيرة الموجودة على متن واحدة من السفن من سفن أسطول الحرية، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ باعتراض السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة. السفن انطلقت من تركيا، تحديدا من ميناء مرمريس، وهي مجموعة كبيرة، العشرات من السفن، وكانت متجهة أو كانت الوجهة الرئيسية لأسطول الصمود الوصول إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية ولكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. قبل نحو ساعة من الآن قال مراسل الجزيرة كما ذكرنا الموجود على متن واحدة من السفن بأن رصد على الأقل 4 سفن عسكرية إسرائيلية تقترب من سفن أسطول الحرية. إسرائيل قالت أنها بدأت بعملية الاعتراض قبالة شواطئ قبرص بالمياه الدولية، بمعنى أن الأسطول لم يصل ولم يدخل إلى المياه الإقليمية أو الاقتصادية التابعة لإسرائيل. الجيش الإسرائيلي يقول أن عملية الاعتراض بدأت على بعد قرابة 350 ميل بحري من شواطئ قطاع غزة. تقريبا هذه هي النقطة إن أخذنا بعين الاعتبار المسافة التي حددها الجيش الإسرائيلي، ربما هذه هي نقطة الاعتراض. الجيش الإسرائيلي قال إنه بدأ بالاعتراض قبالة شواطئ جزيرة قبرص، ووفق المعلومات المؤكدة حتى الآن وما شاهدناه من صور بأن مجموعة من الوحدات البحرية الخاصة، وحدة شايتي 13 التابعة للجيش الإسرائيلي، حاصرت مجموعة من سفن الأسطول وبدأت بالصعود على متنه تباعا. والصور تظهر بوضوح وجود جنود من الجيش الإسرائيلي يقتربون بزوارق عسكرية ويعتقلون على الأقل قرابة 100 من المشاركين على متن سفن الأسطول حتى الآن. الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية ستستغرق ساعات وربما تستمر حتى يوم الغد، عملية الاعتراض واعتقال الناشطين. ويخطط الجيش الإسرائيلي لنقل الناشطين المعتقلين إلى ميناء أسدود. ميناء أسدود يقع شمال قطاع غزة وفي المناطق الوسطى من إسرائيل، وهذا الميناء هو ميناء عسكري سينقل النشطاء من على متن السفن المبحرة والتي تم اعتراضها إلى ميناء أسدود، علما بأن الجيش الإسرائيلي، وإذا ما أخذنا تقريبا هنا نقطة الاعتراض، الجيش الإسرائيلي يقول إنه أيضا جهز ما سماه بالسجن العائم، سينقل المعتقلين من المشاركين على متن أسطول الصمود على متن هذا السجن البحري، بمعنى آخر بأنهم سيتم احتجازهم على متن واحدة من السفن العسكرية الإسرائيلية التي حولها الجيش الإسرائيلي إلى سجن قبل أن ينقلوا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي. عملية الاعتراض لا تزال مستمرة. سفن أسطول الصمود يطالب المجتمع الدولي بتأمين ممر آمن للمشاركين على متنه وأيضا للسفن المشاركة، ويؤكد بأن هذه الحركة سلمية، بأن جميع من هم على متن أسطول الحرية هم من الناشطين المدنيين، وبأن ما يحمله الأسطول هو مساعدات غذائية وطبية، والهدف الوحيد والرئيسي هو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. إذن نحن نتوقع وسيلة بأن ترتفع وتيرة الهجمات الإسرائيلية على سفن أسطول الصمود مع تقدم ساعات النهار. حتى الآن لدينا على الأقل 100 من المعتقلين من قبل الناشطين من قبل الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك سلام على كل هذه التفاصيل والتحديثات. اقتربنا إذن من رأس ساعة إخبارية جديدة، مستمرون في تغطية تطورات أسطول الصمود المتجه إلى غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء اعتراض سفن الأسطول. وقال مراسل الجزيرة إن 4 سفن حربية إسرائيلية اقتربت من الأسطول وطالبت إيقاف محركات السفن والمراكب. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في الأسطول أن اعتراض إحدى السفن لا يعني توقف الأسطول عن الذهاب إلى غزة. من جهته قال منظمو أسطول الصمود في بيان إن سفنا عسكرية اعترضت الأسطول وطالبوا الحكومات بالتحرك لوقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن عمليات اعتراض البحرية لسفن أسطول الصمود تمت قبالة سواحل قبرص، وأنه تم اعتقال 100 مشترك أو مشارك. وأضافت أن المعتقلين نقلوا إلى سفينة لسلاح البحرية مزودة بسجن عائم، ومنها سينقلون إلى ميناء أسدود. معنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك من جديد نجوان. نقف عند آخر التحديثات بخصوص عملية الاعتراض هذه.
0: بالفعل، وسأبدأ بالفعل من آخر التحديثات التي أتابعها. ويدعي أحرونوت تقول إن الهدف المحدد هذا اليوم لسلاح البحرية تحديدا لوحدة شياطة 13 التي تنفذ هذه العملية، وهي وحدة كوماندوز برية في بحرية في الجيش الإسرائيلي، تقول يدعي أحرونوت إنه وضع هدف أن تتم السيطرة هذا اليوم على نحو 20 سفينة، هي السفن الكبرى التي تقود هذا الأسطول، على أمل أن تعود بقية السفن من حيث انطلقت أو أبحرت. إذن يدعو أحرونوت تقول إن التوقعات أن تستكمل قوات البحرية الإسرائيلية هذا اليوم السيطرة على 20 سفينة من أصل قرابة 50، ما بين سفينة وزورق وقارب يشاركون في هذا الأسطول، لكن السيطرة اليوم ستجري من أجل السيطرة على السفن الكبرى عمليا التي تقود هذا الأسطول. وهناك توقعات أو تمني على الأقل لدى الجانب الإسرائيلي بأن تعود السفن الأخرى إلى تركيا من حيث أبحرت أو من حيث انطلقت. المعلومات الأولية تفيد بالفعل ببدء هذه العملية، والجيش الإسرائيلي سيطر على عدد من هذه السفن. لم يتم إصدار أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن تطورات هذه العملية، كم من السفن تم اعتراضها وكم ناشط تم اعتقاله حتى الآن، لكن مواقع إخبارية إسرائيلية تتحدث عن اعتقال ما لا يقل عن 100 من الناشطين، بمعنى أنه بالفعل ربما تمت السيطرة على عدد من السفن الكبرى التي يشارك بها أو على متنها العدد الأكبر من الناشطين قياسا لباقي السفن الأصغر. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجتمع في هذه الأثناء، أو قادة الأجهزة الأمنية مع نتنياهو، للوقوف على تطورات اعتراض هذه السفينة. وهنا عندي ملاحظة، منذ صباح هذا اليوم تم الإعلان بأن نتنياهو قدم طلبا في اللحظة الأخيرة لإلغاء جلسة محاكمته في هذه المحاكمة المستمرة بقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو، وهو إجراء بات يكرره نتنياهو تقريبا كل يوم. هناك 3 أيام يمثل نتنياهو أمام المحكمة، وفي كل مرة بذريعة مختلفة، إيران، تطورات الوضع مع إيران، مكالمة مع ترامب، تطورات الوضع على في لبنان، في غزة. وهذا اليوم قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سبب طلبه لإلغاء الجلسة كان للتصديق للجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية السيطرة على هذا الأسطول. لكن عمليا العملية بدأت قبل الاجتماع، وهذا قد يعزز ما يتحدث عنه بعض المحللين الإسرائيليين بأن نتنياهو دائما يحاول إيجاد الذرائع من أجل إلغاء جلسة محاكمته. بكل الأحوال هناك جلسة أمنية يعقدها نتنياهو حاليا للوقوف على تطورات السيطرة على هذا الأسطول. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن العملية معقدة وإنها ستستغرق وقتا، البعض يتحدث أنها قد تستمر حتى يوم غد، لأن هذه القوات تقوم بالسيطرة على السفن ونقل الناشطين إلى هذه السفينة الحربية العسكرية، والتي وصفت بأنها ستكون السجن العائم التي سينقل إليها النشطاء الذين ستعتقلهم البحرية الإسرائيلية. سيتم وفقا لبعض الصحف الإسرائيلية نقلهم إلى مدينة أسدود، وهذا عادة الإجراء المتبع.
1: هذا هو المعتاد.
0: حتى الآن هذا هو المعتاد، يتم نقلهم إلى معتقل مخصص على ميناء أسدود البحري، وهناك تبدأ السلطات الإسرائيلية باستجوابهم والتحقيق معهم، وأيضا في بعض الأحيان يتم إجبارهم على التوقيع على مستندات إسرائيلية بالتعهد بعدم العودة والمشاركة بمثل هذه الأنشطة. منذ عدة أيام بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر صوراً من بعض السفن المشاركة في هذا الأسطول، التقطتها مسيرات إسرائيلية كانت تراقب هذه السفن منذ بدء عملية انطلاقها وإبحارها، وحاولت أن تشوه صورة هؤلاء الناشطين. نشرت فعاليات رياضية يقوم بها المشاركون. الخارجية الإسرائيلية عممت هذه الصور أيضا ونشرتها، وقالت إنهم فقط يشاركون في هذا الأسطول بهدف التسلية ولا علاقة للمساعدات الإنسانية. ونشرت الكثير من الصور المسيئة للناشطين، لأن مثل هذا الحراك السلمي الذي دائما يضع غزة عنوانا رئيسيا على الأجندة، هذا يزعج إسرائيل إلى حد كبير، يحرج إسرائيل إلى حد كبير، لأنه نشاط سلمي تواجهه إسرائيل بالنار في كل مرة قبل 7 أكتوبر وبعد.
1: وهذا ما وددت السؤال بخصوصه نجوان، كيف ينظر في الداخل الإسرائيلي إلى عملية الاعتراض المسلح هذا لسفن سلمية؟ هل ينظر إليه الداخل الإسرائيلي على أنه دليل قوة، أم على العكس هو للإحراج يحرج أكثر مما هو دليل قوة؟
0: الداخل الإسرائيلي يسيطر عليه اليوم اليمين، اليمين المتطرف، هي إسرائيل بن غفير، إسرائيل سموتريتش، إسرائيل نتنياهو أيضا، وبالتالي ينظر إلى هذا الحراك بأنه استفزاز لإسرائيل وبأنه محاولة لدعم حماس. هذا أيضا هذا المصطلح استخدمته الخارجية الإسرائيلية في بيانها هذا اليوم، سمت كل هذا الأسطول بأنه استفزاز، وقالت إنه يهدف إلى دعم حركة حماس وصرف الأنظار عن رفضها لنزع سلاحها. يعني تستغل الظروف السياسية حاليا والترويج لفكرة أن حماس ترفض نزع سلاحها، هذا ما يتم تكراره في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية توسيع القتال في غزة أو استئناف القتال المكثف عمليا في غزة. وتضيف بأن هذا النشاط هو لصرف الأنظار عن رفض حركة حماس لنزع سلاحها والالتزام بخطة الرئيس ترامب. هكذا تسوق إسرائيل وتحاول إقناع الغرب من وتبرر عملية القرصنة هذه وعملية اعتراض هذه الأساطيل التي تقول إنها تهدف فقط لاستفزاز إسرائيل، ولا داعي لهذه المساعدات الإنسانية، ولا داعي لكسر الحصار، الحصار المفروض على غزة قانوني من وجهة النظر الإسرائيلية. هكذا تقول الخارجية الإسرائيلية، إنها لن تسمح لأي جهة بخرق الحصار القانوني. يعني لا يوجد حصار قانوني، هي فقط تصنف إسرائيل هذا الحصار بأنه قانوني، كل ما يجري في غزة قانوني من وجهة النظر الإسرائيلية وشرعي، وبالتالي ترفض أي محاولة إنسانية أو حتى إعلامية من أجل كسر هذه الصورة التي تريد أن تفرضها إسرائيل بشأن كل ما يجري في غزة، بشأن سياسة التجويع، عدم الالتزام بإدخال المساعدات التي تم الاتفاق عليها في هذا الاتفاق الأخير. لكن يعني الحصار مفروض على غزة منذ 20 عاما، يعني حتى عندما تحاول إسرائيل ربط هذا الحراك أسطول الصمود بما حدث بعد 7 أكتوبر وباتفاق وقف إطلاق النار وبأنها عادت لتدخل المساعدات الإنسانية، هذا غير صحيح، لأن هذا الحصار مفروض منذ أكثر من 20 عاما، وكانت هناك محاولة تماما
1: قبل ذلك بكثير. حتى وإن إسرائيل في كل مرة تعترض هذه السفن ولا تسمح لها بالوصول إلى شواطئ غزة، لكن إلى أي مدى يلقي ذلك بعبء ثقيل على إسرائيل وهي المنهمكة الآن بجبهة لبنان ولإحكام السيطرة على قطاع غزة وأمور أخرى؟
0: هذا عبء كبير، وهذا إحراج كبير، وهذا مجددا آخر ما تريده إسرائيل في خضم هذه المرحلة التي تتحدث عنها بأنها مرحلة حاسمة فيما يتعلق بجبهة إيران واستمرار الحرب في لبنان، وكذلك تمهد إعلاميا على الأقل بأنها قد تعود لقتال أكثر عنفا في غزة. هذا عبء لا ولكن إسرائيل ربما تفضل أن تقوم بهذا بعملية القرصنة هذه واعتراض الأسطول قبل أن يقترب حتى من شواطئ غزة ويعلن كانتصار على هذا الحصار الإسرائيلي.
1: الآن على من على متن إحدى سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط معنا أسامة لطيف عضو تحالف أسطول الصمود. أهلا بك سيد أسامة، أطلعنا على أوضاعكم سيد لطيف في هذه الأثناء وأين وصلت عملية الاعتراض؟
4: مش متأكد بتتكلمي معايا ولا مع أسامة. أنا إيهاب لطيف على متن سفينة الفرسودان.
1: طيب سيد إيهاب معك، بما أنك في إحدى سفن الأسطول حدثنا عن أوضاعكم وأين وصلت عملية الاعتراض.
4: إحنا الآن حوالي 250 ميل بحري من شواطئ غزة، بعيدين جدا عن شواطئ غزة، حوالي يمكن 50 أو أقل شوية ميل بحري غرب جزيرة قبرص.

0: الاعتداء على سفننا اللي هي سفن اسطول الحريه واسطول التحالف واسطول الصمود مجتمعه. الاعتداء بدا من حوالي ساعتين دلوقتي او ساعه ونص. بعض السفن سيطروا عليها، هجموها وسيطروا عليها، ما عنديش العدد بالضبط. احنا بالنسبه لسفيره السفينه اللي انا عليها البرسيفيرنس، السفن الحربيه الاسرائيليه اقتربت منها ودارت حواليها لكنها ابتعدت. وزي ما كنت سامع بعض ضيوفكم قبل بيقول احنا فوق الخمسين سفينه، فاكيد ان هم عندهم يعني تعقيدات كبيره في الناحيه اللوجستيه، ازاي يسيطروا على 50 سفينه؟ فهذا هو الوضع بالنسبه لنا. احنا هنا هاديين، عارفين ليه احنا بنحاول ان احنا نكسر الحصار، لان الحكومات في العالم كله صامته، واحنا واثقين تماما من ان عملنا لن يذهب هباء وسنظل نحاول.
1: طيب سيدي هاب، قلت إن سفن الحربية الإسرائيلية اقتربت منكم ثم ابتعدت، هل تم توجيه أي رسائل لكم بالعودة؟
0: لا، على سفينتنا لم تأتنا أي رسائل، لم يتواصلوا معنا. زي ما أنت شايفة طبعا الإنترنت ما اتقطعش زي ما بيحصل مع بعض السفن، يعني لسه ما قدروش أو ما ابتدوش يشوشوا علينا تشويش كامل، ولم يوجهوا لنا اي رساله. كانوا زي ما تقولي بيتفرجوا علينا، يعني كان الجنود واقفين على سور السفينه الحربيه الكبيره اللي دارت حوالينا مرتين، وبعدين اتفرجوا علينا ومشوا. عندنا طبعا معلومات شبه مؤكده ان بعض السفن الاخرى تم الاعتداء عليها والسيطره عليها.
1: إذا الآن ابتعدت البحرية، عناصر البحرية الإسرائيلية عنكم، لا يمكنكم رؤيتهم في هذه الأثناء، هل أنتم تبحرون أم في موقعكم؟
0: لا، نحن مبحرون، نحن ما زلنا نراهم على أبعد الأفق، لأن إحنا سفننا إحنا سفن الأسطولين اللي كانت ماشية مع بعض هي منتشرة على مدى عرض كبير، فهم الظهر بيحددوا أنهي سفينة هيهاجموا، فإحنا دلوقتي شايفينهم على مدى البصر، لكن إحنا مش واقفين، إحنا متجهين ناحية غزة بأقصى سرعتنا الآن.
1: يعني مستمرون في هذه المهمة مهما كلف الأمر. ماذا عن باقي السفن التي هي ما تزال معكم؟
0: معظم السفن متجهة زينا، إن لم يتم السيطرة عليها بعد، لم يتم الاعتداء عليها بعد، مستمرين زينا. طبعا أنت أكيد حضرتك فاهمة إن في الوضع ده التواصل بين السفن ما بيكونش بالسلاسة المعتادة يعني، لكن على علمنا في سفن كتير مستمرة في طريقها زي ما احنا مستمرين.
1: وهل تعرضتم لأي إزعاج من قبل البحرية الإسرائيلية عندما اقتربت منكم؟
0: فعلا كان الموضوع مزعج ومخيف، لأن طبعا هم حجمهم 20 ضعف حجمنا، وحاولوا زي ما بنقول يكسروا علينا، يعترضوا طريقنا، بس من مسافة بعيدة لم تصل إلى حد تعرضنا للخطر. داروا حوالينا دورتين، طبعا أمواج عاتية نتجت عن الدوران ده، لكن بعد كده قرروا، ما حدش عارف قرارهم كان ليه، إنهم يبعدوا عننا، وفي الأغلب راحوا ركزوا جهدهم على بعض السفن الأخرى من الأسطول.
1: كما تعلم جيدا أن إسرائيل تعهدت بعدم السماح لكم بالوصول إلى وجهتكم النهائية في غزة، وبالتالي كيف تستعدون لعملية الاعتراض التي ربما قد تكون قريبة؟
0: طبعا هم عارفين، احنا عارفين ومستعدين ولابسين جاكيتات النجاة وجاهزين، كل الأعصاب هادية على المركب. احنا 8 على هذه السفينة، من كندا، من بلجيكا، من أستراليا، من فرنسا، وكلنا أعصابنا هادية ومستعدين. طبعا احتمال ان احنا ما نوصلش غزة احتمال معروف جدا بالنسبة لنا، لكن الاحتمال اللي اكيد هيحصل هو ان احنا بنوصل لضمير العالم، وده هو هدفنا الحقيقي، ان احنا نوصل لضمير العالم ونحركه، لان العالم نسي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة، وهذا شيء غير مقبول، لا يقبله اي انسان عنده ضمير. وطبعا انا مع اني من اصل عربي من اصل مصري، لكن كل اللي معايا هنا على السفينه ما فيش حد منهم من اصول عربيه، الموضوع ضمير إنساني وليس انتماء عرقي أو ديني أو مذهبي أو أي شيء.
1: كما قلت هناك في سفينتكم جنسيات مختلفة، وطبعا في الأسطول كذلك الحديث عن 41 أو 45 جنسية. هل هناك تواصل من قبل هؤلاء مع حكوماتهم ربما لطلب الحماية مع وجود عناصر من البحرية الإسرائيلية وهي تعترض هذا الأسطول؟
0: طبعا احنا يعني عملنا عمل منظم في جهات موجوده على يعني بعض من مؤسساتنا من منظماتنا موجوده على الارض في البلاد، ومن النهارده الصبح ومن قبل النهارده يعني ابتدى التواصل مع الحكومات. اقدر اتكلم عن كندا، اقدر اتكلم عن المجموعه الكنديه، والضغط على اعضاء البرلمان وعلى الوزراء وعلى رئيس الحكومه عشان يساندوا العمل اللي احنا بنقوم فيه، لان في النهايه الوضع بمنتهى البساطه لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. فهذا هو هدف إبحارنا، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله. واحنا مش يعني عملنا مش بس المجموعة اللي على السفن، يعني يمكن اللي على السفن في 10 في وراهم بيأيدوهم وبيعملوا في الخفاء 100، من ناحية الإعلامية، من ناحية اللوجستية، من ناحية التنظيمية. فكل ده عمل كبير جدا للأسف يقع على عاتق مجموعة أعضاء مجتمع مدني، لأن الحكومات ما بتقومش بعملها. العمل مش سهل لكن إحنا مصممين عليه، لأن ضميرنا وضمير العالم لا يسمح أن يستمر الوضع في فلسطين كما هو.
1: سيدي إيهاب، وأنت تحدثنا ضمن أسطول الصمود العالمي وهو يتعرض لعملية اعتراض من قبل إسرائيل، هل سبق لك وأن شاركت في تجربة مماثلة من خلال الأساطيل السابقة؟
0: نعم، أولا بس أحب أوضح شيء، إحنا أسطولين ماشيين مع بعض، أسطول نعم. الصمود وأسطول الحرية.
1: الحرية نعم.
0: أنا من مجموعة أسطول الحرية، وطبعا منسقين كل عملنا مع أسطول الصمود الآن. أنا عن نفسي سافرت في مع ثاني سفينة أبحرت بعد ما في مرمرة من 15 سنة. الوقت للأسف بيمر والأمور من سيء إلى أسوأ، لكن لن نفقد الأمل. من 15 سنة أنا كنت على متن سفينة التحرير، اللي هي السفينة كانت كندية أسترالية برضو، وفي 2011 نوفمبر وبرضو هجمنا واعتقلنا وسجلنا في إسرائيل. واستمريت كمنظم، سافرت مرة تانية برضو على سفن أسطول الحرية، لكن لم نهاجم، لم نصل إلى غزة لأسباب لوجستية. والآن هذه ثالث مرة لي على متن السفينة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب الطيف، عضو أسطول الحرية، حدثنا من على متن إحدى سفن الأسطول في البحر المتوسط، وأنتم تبحرون كما قلت لإتمام هذه المهمة والتي تحاول إسرائيل اعتراضها في عرض البحر. نتحول الآن من جديد إلى زميلة سلام خضر، والمشهد كيف يتحرك؟ سلام،
2: ما زالت مستمرة عملية الاعتراض التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. شكرا وسيلة. إذن عملية اعتراض أسطول الصمود من قبل الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة. سنحاول أن نجمل سيناريو ما حدث منذ انطلاق هذا الأسطول حتى الآن. انطلق الأسطول من ميناء مرمريس في تركيا، والوجهة الرئيسية لأسطول الحرية هو الوصول إلى قطاع غزة. هناك تقريبا 54 سفينة مشاركة في هذا الأسطول الذي انطلق يوم أو ليل الجمعة الماضي، ووجهته الرئيسية قطاع غزة. على متنه قرابة 500 ناشط من 45 دولة حول العالم. كان يفترض بهذا الأسطول نظريا أن يستمر بالوصول إلى قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يمنع، وهذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها أساطيل متوجهة لكسر الحصار على قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض أولى السفن قبالة شواطئ قبرص ببعد تقريبا بنحو 350 ميل بحري عن قطاع غزة. عملية الاعتراض بدأت عبر إرسال مجموعة من الزوارق العسكرية الإسرائيلية لمواقع وجود هذه السفن. بحسب مراسل الجزيرة الموجود حاليا على واحدة من سفن الأسطول، هناك زوارق وسفن حربية إسرائيلية بدأت بالاقتراب من سفن سفن الأسطول ثم بدأت عملية الاستيلاء. حتى الآن نحن نتحدث عن قرابة 100 من المعتقلين من الناشطين الذين كانوا على متن السفن التي تم اعتراضها حتى الآن. وبحسب الجيش الإسرائيلي سيتم نقل هؤلاء المعتقلين كوجهة نهائية إلى البر في على أو إلى ميناء أسدود. ميناء أسدود هو ميناء عسكري إسرائيلي انطلقت منه مجموعة أيضا من الكوماندوس لاعتراض سفن الحرية. الوحدة التي تقوم بعملية الاعتراض هي وحدة عسكرية عالية التدريب، وحدة شايتيت 13 هي وحدة عسكرية بحرية عالية التدريب من الكوماندوس، وبالتالي قاموا باعتراض السفن التي تحمل على متنها ناشطين مدنيين. هناك سفن لا تزال تبحر باتجاه غزة، وفق ما سمعنا الآن من أحد الضيوف على شاشة الجزيرة. هناك سفن أيضا انطلقت ليس فقط من مرمريس في تركيا، هناك سفن أخرى آتية من أوروبا وهي تحت لواء أسطول الحرية. ولكن وفق الضيف الذي سمعناه قبل قليل فإن سفن أسطول الحرية تنسق مع سفن أسطول الصمود بهدف واحد هو الوصول وكسر الحصار على قطاع غزة. إذن الجيش الإسرائيلي بدأ بالاعتقال. نتنياهو يقوم حاليا أو يعقد حاليا اجتماعا مع قادة أمنيين بارزين لإتمام التعامل كما تقول إسرائيل مع سفن الأسطول المدني ونقلهم كمنطقة أولى إلى ميناء أسدود وسيلة. الجيش الإسرائيلي أيضا يقول بأن عملية الاعتراض قد تستغرق ساعات طوال اليوم ويمكن أن تستمر حتى يوم الغد، خاصة إذا ما التقت سفن أسطول الحرية مع سفن أسطول الصمود.
1: ووصفها كذلك بالعملية المعقدة. شكرا جزيلا لك سلام. معنا الآن من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور وليد. ما الذي يعنيه بالنسبة لإسرائيل توالي هذه الأساطيل البحرية وهي تحاول كسر الحصار على غزة بعدد كبير من السفن وعدد كبير من النشطاء من عشرات الجنسيات؟
3: نعم، يعني الإجابة على هذا السؤال يعني هي في شقين. الشق الأول هو الشق العملياتي. هذا الموضوع فعلا مرهق جدا من الناحية العملياتية وبالتحديد السلاح البحري الإسرائيلي. وهذا يفسر أيضا أن إسرائيل لا تعترض فقط هذا الأسطول وإنما تجرهم إلى داخل إسرائيل وتعتقلهم وتخضع بعضهم أحيانا إلى عمليات تحقيق وتتأخر في الإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلداتهم. قد يكون بالنسبة لإسرائيل في هذا نوع من أنواع الردع للمشاركين في هذه الأساطيل. هذا على المستوى العملياتي، وبالتالي استمرار هذه الأساطيل يعني تقريبا بوتيرة شهرية أو كل شهرين قد يكون مرهق. ولكن على المستوى السياسي بات الموضوع أيضا يعني مرهق بالنسبة لصورة إسرائيل وسمعتها أمام العالم، خصوصا وأن إسرائيل مضطرة على اعتراض هذه الأساطير لدواعي طبعا عملياتية في مياه دولية وليس داخل المياه الإقليمية أو داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة. طبعا هذا أيضا ينعكس في وسائل الإعلام العالمية بشكل سلبي على صورة إسرائيل باعتبارها معتدية على نشطاء سلام وحرية.
1: دكتور حباس، كما تابعنا قبل قليل في الخبر العاجل بأن نتنياهو في طريقه الآن لمقر قيادة السلاح البحرية بوزارة الدفاع لمتابعة السيطرة على الأسطول، يعني ما الذي تخشاه إسرائيل من هذه العملية؟ وهل يستدعي الأمر اجتماع عالي المستوى أمني بوزارة الدفاع لدراسة السيطرة على هذا الأسطول وهو مدني إنساني؟
3: نعم، يعني من ناحية السيطرة على الأسطول ليس هناك ما تخشاه، فهذا أسطول سلمي يعني غير مسلح، وإسرائيل تستطيع بكل سهولة أن تسيطر عليه طبعا نظرا لتاريخها، عندها بروفايل طويل من الاعتداءات والقرصنة في عرض البحر. ولكن ما تخشاه إسرائيل هو كيف ينظر العالم إلى مصير قطاع غزة بعد عامين ونصف من حرب الإبادة. هنا أريد أن أشير إلى نقطتين مهمات جدا. واحد، إسرائيل صورت مع تشكيل مجلس السلام طبعا، صورت انه مسؤوليتها المباشره عن قطاع غزه نقلت من الكوجات او من وحده المنسق والاداره المدنيه او من مؤسسات الجيش اللي اصلا كانت تاريخيا منذ عام 67 واستمرت بعد الانسحاب من قطاع غزه وتسلم حركه حماس، استمرت في حصار قطاع غزه. هي تريد ان تصور للعالم انه هذه المسؤوليه انتقلت الى مجلس السلام. وبالمناسبه معظم الدول التي جاء نشطائها منها وهي مشاركة في مجلس هذا السلام.

0: حفنة من الرأسماليين اللي هم محطين في المجلس الأعلى لمجلس السلام. بالتالي توكل إسرائيل لوحدها فقط بعرقلة هذا الأسطول أو إيقافه واحتجاز نشطائه، هذا يعيد تصويب الأمور أنه هذا ليس تماما مجلس السلام من يحكم قطاع غزة حتى الآن، وإنما هي إسرائيل. وخير دليل على ذلك أنه كسر الحصار أو عدم كسر الحصار هو يعني هو من مهمات إسرائيل، وبالتالي تخرج أسطولا بحريا حربيا العرض البحر مياه دولية لإيقافه.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وليد حباس الخبير. شكرا جزيلا لك الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن ننوه لهذه الأخبار العاجلة عن وكالة رويترز عن مصدر باكستاني يقول واشنطن وطهران تواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. إذن هذا الخبر العاجل نقلته وكالة رويترز عن مصدر باكستاني الذي قال ليس لدينا كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران. وينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي للوقوف عند هذا المعطى عن المصدر الباكستاني الذي يتحدث عن أن الطرفين يقدمان شروط وتغيير شروطهما وأهدافهما. نتوقف عند آخر المواقف من طهران.
2: وسيلة لم يتبين بعد المقترح المعدل الذي قدمته طهران إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، لم تتبين بعد تفاصيله. طبعا نعلم أن الولايات المتحدة كانت قد أبلغت طهران عبر الوسيط الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني الذي كان موجودا هنا خلال اليومين الماضيين رفضها للشروط الإيرانية وتأكيدها على شروط جديدة كان واضحا أن الفجوة بعيدة بين الطرفين بالشكل الذي لا يتوقع أن يتم جسرها بسرعة في الوقت الذي كانت تطالب فيه طهران بإنهاء الحرب أولا وإنهائها على جميع الجبهات وتقديم تعويضات ورفع العقوبات والإقرار بسيادتها على مضيق هرمز. رفض المقترح الأمريكي كل هذه الشروط وزاد أن على طهران أن تقدم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، أن تسلمه وأن تكتفي بمنشأة نووية واحدة طبعا بنسبة تخصيب منخفضة جدا بالشكل الذي يعني رفضا واضحا للمقترح الإيراني القاضي بفصل المسارات، أي الاكتفاء في المرحلة الراهنة على الأقل 30 يوما مناقشة إنهاء الحرب، وبعد ذلك تتم مناقشة موضوع النووي الإيراني. إذن على الأقل إلى حدود ليلة البارحة الأجواء كانت تشير إلى تصعيد كبير، وكل التصريحات التي صدرت هنا عن كل المسؤولين تؤكد أن هناك استعدادا لهذا التصعيد، بل قيل هنا على المستوى العسكري إن التوجيهات قد أعطيت لمختلف الوحدات العسكرية باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة والسفن وغيرها بمجرد تلقي إيران ضربة دون انتظار الأوامر لاحتمال تعرض المسؤولين سواء العسكريين أو السياسيين لاحتمال اغتيال. إذن يمكن أن نفهم المستوى الذي وصلنا إليه من التوتر، ثم إن طهران في الحقيقة أو إيران بشكل عام كانت تتعامل مع كل يوم وخاصة مع كل ليلة على أنها قد تكون الأخيرة قبل عودة الحرب في كل لحظة. الآن هذا الذي حدث، الوسيط الباكستاني يقول إنه قدم مقترحا معدلا، وربما أن الولايات المتحدة قدمت صيغة أخرى معدلة لم تتبين التفاصيل. هذا يعني على الأقل بأن باب الدبلوماسية لم يغلق، ربما سينزع فتيل التوتر سيهدئ، ولكنه لا يعني في الحقيقة نهاية المطاف، لأنه كثيرا ما تبادلت الأطراف الرسائل. يجب أن نذكر هنا أن هذه الرسالة السادسة التي تقدمها طهران، والآن إذا قدمت مقترحا معدلا ستكون الرسالة أو المقترح السابع، ورغم ذلك لم يتم التوصل إلى أي حل. إذن يمكن أن نقرأ هذا الذي يحدث الآن ربما يؤخر التصعيد، ربما يدفع الأطراف إلى التفكير في صياغ أخرى، ولكن ليست هناك ضمانات بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق، ثم إن هذا لا يعني بأن الخيار العسكري أصبح مستبعدا. ثم إن هناك قضية أخرى الآن وهي مضيق هرمز. إيران أعلنت بشكل واضح أنها الآن تدرس آلية جديدة مع سلطنة عمان لإدارة المضيق. طبعا خلال الأيام الماضية كان الإعلان عن هذه الآلية الخطوط العريضة والتي تقوم على أن كل السفن التي ترغب في العبور عبر مضيق هرمز يجب أن تقدم طلبا عبر وزارة الخارجية للدولة التي تحمل على

0: اسهمها هذه السفينة تقدم إلى وزارة الخارجية الإيرانية، تحول هذا الطلب إلى الحرس الثوري الذي يدرسه بعد ذلك يقرر. والقرار يقوم أساسا على ثلاثة معايير أساسية: لا إمكانية لعبور السفن الدول التي تصنف أنها عدوة، لا إمكانية لعبور السفن العسكرية، ولا إمكانية للعبور إلا في المسارات التي تحددها إيران وبالشروط التي تحددها. الحقيقة لم يتم الإعلان عن هذه الشروط، ولكن من المعلوم أن طهران تريد أن تفرض رسوما. الآن تم تغيير الصيغة، لم يعد الحديث الآن عن رسوم العبور باعتبار أنها تطرح إشكالية قانونية، وهناك طبعا قرار في مجلس الأمن الدولي تتم مناقشته الآن، وبدأ الحديث عن رسوم خدمات، خدمات بيئية، احتمالات تسرب النفط، تأمين السفن أو شيء من هذا القبيل. ولكن طهران تصر على أنه لا بد من الدفع بشكل من الأشكال. طبعا إيران صيغة العلاقة مع مضيق هرمز، إذا وهي مسألة أساسية ومهمة، غيرتها على مستوى الخطاب في الحقيقة، ولم يتغير شيء على مستوى الواقع، على مستوى الميدان ما زال مضيق هرمز خاضعا لسيطرة الحرس الثوري، ولكن على مستوى صيغة الخطاب تغير. وزير الخارجية الإيراني ماذا قال؟ قال بأنه نحن من وجهة نظرنا لا نغلق مضيق هرمز، إنما نمنعه فقط عن السفن الدول العدو التي تساهم في الحرب، وهذا من حقنا لأننا نمر بمرحلة اعتداء والقانون الدولي يمنحنا هذا الحق. بمعنى بعدما كانت طهران في فترة سابقة تتحدث عن إغلاق مضيق هرمز، الآن لا تستعمل هذا المصطلح، تقول لا، هناك إدارة لمضيق هرمز، وهي تريد أن تقدم صورة البلد أو الدولة التي دولة أو قوة ضبط وإدارة، وليست دولة أو قوة إغلاق وفوضى كما يراد أن الصورة التي ترسم لها الآن. بمعنى هي تحاول من جهة أن تنزع الدسم إن صح القول من القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي، ترسل رسالة للدول غير المعنية أو التي توصف بأنها غير متورطة في الحرب، وأساسا الولايات المتحدة، إسرائيل، بعض الدول الأوروبية وأيضا بعض الدول القريبة التي تعتبرها إيران متورطة في الحرب، أنه يمكن عدا هذه الدول بقية العالم يمكنه أن يعبر، ولكن شريطة أن يلتزم بالقواعد التي تفرضها إيران في هذه المرحلة. إذن يمكن أن نلاحظ بأن هناك حلحلة للوضع بشكل ما، ولكن خيار التصعيد ما زال مفتوحا.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، انطلاقا مما قاله مصدر باكستاني لرويترز بأن واشنطن وطهران تواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما، ماذا عن أحدث هذه الشروط والأهداف والمواقف كذلك الأمريكية؟
2: مرحبا وسيلة. بالفعل، وكما نقلت رويترز عن هذا المسؤول الباكستاني، فإن الرد الإيراني على آخر ورقة أمريكية قد أرسل إلى واشنطن مساء الأحد، وكان لافتا أن يذكر هذا المصدر من أن الوقت ضيق جدا حينما سئل عن إمكانية رد ملهوة بين الموقفين الإيراني والأمريكي، وإشارته كذلك إلى أن الطرفين يغيران شروطهما وأهدافهما. في المجمل، بانتظار إذن موقف أمريكي من هذا الرد الإيراني، وكان آخر تصريحات الرئيس ترامب تتعلق بهذا الرد. طالب طهران من أن تقدم ردا أفضل من الرد السابق، متوعدا طهران بضربة قاسية وأشد وأكبر من السابقة لا تبقي شيئا، كما قال، في لغة فيها تهديد صريح وواضح وتصعيد. وهذا التصعيد الخطابي واللغوي يرافقه تحركات بما في ذلك اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضع في سياق التقارير التي تناولت هذا الحدث في سياق التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالاستعدادات لأي ضربة محتملة لإيران. أيضا اجتماع مجلس الأمن القومي يوم السبت، أو جزء من مجلس الأمن القومي يوم السبت مع الرئيس ترامب في فيرجينيا، والاجتماع المقبل أيضا في غرفة العمليات بعد غد الثلاثاء لمناقشة أيضا خيارات عسكرية للتعاطي مع إيران في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما في هذا الخيار، علما أن هناك تقارير تتكرر وتنقل عن مسؤولين من أنه بات يميل أكثر إلى الخيار العسكري لكسر الجمود في مسار المفاوضات وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا الآن من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما الذي نفهمه من هذا التصريح لمصدر باكستاني لرويترز بأنه ليس لدى باكستان الكثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى الحديث عن أن الطرفين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما؟
3: طبعا هذا يتقاطع حقيقة مع ما كنا علمناه قبل قليل من الآن من مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية، من أن وزير الداخلية الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران مدد زيارته إلى اليوم الاثنين، وهو اليوم الثالث ضمن هذه الزيارة التي كان مقررا لها سلفا أن تستمر فقط ليومين بحسب ما علمنا من المصدر ذاته. هناك حاجة على ما يبدو لأن يمدد الوزير الباكستاني زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، والواضح كما ذكرت العديد من الوسائل الإعلام المحلية هنا في باكستان، الواضح أن باكستان تسعى جاهدة حقيقة في هذه المرحلة في هذه الأثناء للإبقاء ليس فقط على قنوات الدبلوماسية فعالة كما أشارت أكثر من وسيلة إعلام، وإنما أيضا لمحاولة الاستفادة ومحاولة يعني الضغط على طرفي النزاع الأمريكي والإيراني للإبقاء على حالة التهدئة، على أمل أن يتطور هذا الموضوع لاحقا إلى بالفعل يعني تواصل باكستاني أمريكي وعودة لطاولة التفاوض. باكستان تسعى في هذه المرحلة على الأقل بحسب ما علمنا للإبقاء على حالة التهدئة، طبعا هذا يأتي ضمن جهودها الدبلوماسية المتواصلة فيما يتعلق بالإبقاء على التواصل بين واشنطن وطهران عبر إسلام آباد، إضافة لإطلاع عدد كبير من الدول المعنية بهذه التطورات المتلاحقة. كما علمنا رئيس الوزراء الباكستاني تواصل يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري، واليوم وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وأيضا تواصل مع وزير الخارجية المصري، ضمن جهود باكستانية حقيقة مكثفة ليس فقط لإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بالإبقاء على حالة التهدئة، وهو مستدعى أن يمدد الوزير الباكستاني زيارته العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثالث، وإنما أيضا لإشراك عدد من الدول المعنية بشكل مباشر بهذا الصراع وفي مقدمتها قطر وتركيا ومصر بهذه التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية المبذولة والساعية كما علمنا من المصدر للإبقاء على الأقل في هذه المرحلة على حالة التهدئة، تمهيدا ربما لتطوير هذا الموقف لاحقا لما يأمل الباكستانيين أن يكون مفاوضات مباشرة وتتبعها اتفاقية واسعة لضمان أمن وإنهاء بشكل كامل لهذا الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام أباد. معنا الآن في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. أهلا بكما. نبدأ معك سيد هود، الملاحظ أن لهجة ترامب بالأمس كانت قد ارتفعت بشكل كبير، وجه تهديدات شديدة اللهجة لإيران، إلى ماذا يؤشر ويمهد ذلك؟
4: أعتقد أن دونالد ترامب يرى أن الجهود الدبلوماسية تتحرك الآن مع الصين وروسيا وباكستان، ويود أن يضيف حسن من الإلحاح لكي تؤدي هذه الجهود إن شاء الله إلى نتائج سريعا جدا، ولإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي، ربما مقابل أن تقوم روسيا أو الصين من إخراج أو بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وبعد ذلك بإمكان كلا الدولتين من رفع الحصارات عن مضيق هرمز وإعلان النصر، ومن ثم بدء الحديث بشأن ما يحصل في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في إيران مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. أعتقد أن إيران أيضا تحاول أن تخلق حسن من الإلحاح، ولذلك الفصائل العراقية تستمر الآن بمهاجمة دول الخليج كما فعلوا في الإمارات عندما استهدفوا الموقع النووي مؤخرا، وأيضا إعلانهم عن خطة الابتزاز هذه في مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى تسوية متفاوض عليها.
1: لكن الوسيط الباكستاني يتحدث عن الطرفين بشكل متساو، يقول إن واشنطن وإيران تواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما، وأن الوقت لم يعد كافي لسد الفجوات بين الطرفين.
4: أعتقد أن هذا التوصيف دقيق على الأرجح. الآن أعتقد أن روسيا والصين تحملان المفتاح للانفراج، لأن هاتين الدولتين لديهما النفوذ لدى إيران ولديهما القدرة على إخراج اليورانيوم المرتفع التخصيب وجعله آمنا، وهذا ما نحتاج إليه من أجل إقناع ترامب وباقي العالم بأن إيران فعلا لا تريد الحصول على سلاح نووي، وإلا لماذا قد تستمر بالاستحواذ على هذا اليورانيوم الذي تصل خصوبته أو مستوى تخصيبها عفوا إلى 60% لكي يتم تطويره إلى سلاح نووي.
1: دكتور صدقيان، أنت كيف فهمت هذه التصريحات من مصدر باكستاني بأن الوقت ينفد وأن كل طرف سواء واشنطن أو حتى إيران يستمران في تغيير مطالبهما وشروطهما؟
5: حقيقة الوسيط الباكستاني لعب دورا مهما خلال الأشهر الماضية. الآن يبدو لي بأنه يحتاج إلى تغيير أو إعادة صياغة هذا الدور بشكل استراتيجي، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني. وبذلك أعتقد بأنه الوسيط الصيني الآن محتاج إلى أن يرتفع بعمله وبوساطته بعض الشيء، وأن يتحول من مجرد ساعي بريد لإرسال الرسائل.
1: الوسيط الباكستاني تقصد وليس الصيني؟
5: الباكستاني نعم. أن يرتفع قليلا في مستوى وساطته، وأن يتحول بدلا من ساعي بريد إلى مقدم لمبادرة، وهذه المبادرة يمكن أن يخدمه الجانب الصيني أيضا، خصوصا بعد زيارة ترامب للصين. فإذا ارتفع الجانب الباكستاني بهذه الوساطة إلى وساطة أكثر فاعلية، أنا أعتقد تستطيع أن تكسر هذا الجمود الموجود. لكن المشكلة لا زالت بيد الجانب الأمريكي والرئيس ترامب، على الرغم من التفاؤل الحاصل أو عند البعض الكثيرين الذين يقولون بأنهم لا يشمون رائحة حرب. لكني أعتقد بأن الرئيس ترامب منذ بداية المفاوضات في أبريل الماضي، وبعد ذلك جاءت الحرب 12 يوما وبعدها حرب 39 يوم، لكن لحد الآن لم نرى ونشاهد أو نلمس لا ميدانيا ولا على المستوى السياسي أي مبادرة أو خطوة إيجابية تستطيع أن تقنعنا بأن الرئيس ترامب يريد فعلا التوصل للاتفاق، وإنما كانت هناك حظر على الموانئ الإيرانية، عقوبات على إيران في داخل المفاوضات. وبالتالي الرئيس ترامب معني الآن، معني لتقديم خطوة إلى الأمام حتى يستطيع الإيراني أن يشعر بثقة ويتقدم بخطوتين أيضا.
1: طيب، ونعود الحديث عن الوسيط الباكستاني. وزير الداخلية الباكستاني المتواجد في طهران مدد، حسب مراسلنا عن مصدر في الداخلية الباكستانية، مدد زيارته لطهران يوما ثالثا. ما الذي يعنيه ذلك؟
5: وزير الداخلية الباكستاني هو يعني حمل معه الرد الأمريكي، والآن هو التقى مع الرئيس الإيراني، مع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ويلتقي أيضا مع وزير الخارجية، وبالتالي هو يريد أن يقرب وجهات النظر. لكنه سمع الكثير من الإيرانيين، وحتى أني سمعت بأنه استلم الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية أيضا الخمسة. وأنا أعتقد بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران كانت مفيدة جدا من أجل صياغة الرد الإيراني بناء على نتائج زيارة الرئيس ترامب للصين. لكني لازلت أعتقد بأن يجب على الوسيط الباكستاني أن يرتفع بمستوى التفاوض، وأن يطرح مبادرة تستند على مبدأ رابح رابح من أجل وصول الاتفاق أو وصول وجهات النظر إلى اتفاق يريده الجانب وتريده المنطقة بشكل عام.
1: سيد هود، هناك حالة مراوحة الآن في المواقف. ترامب يقول إنه ينتظر الرد من الإيرانيين، لكن إيران ترى أن سقف المطالب الأمريكية مرتفع جدا، في حين أن الولايات المتحدة لا تقدم أي تنازلات تذكر. وبالتالي كيف يمكن للجانب الأمريكي أن يحقق هذه المعادلة غير المنصفة من الجانب أو من منظور إيراني؟
4: من الواضح أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما يملكان طرف الوقت، ولا يبدو أنهما في عجلة من أمرهما، ولذلك نرى أن الرئيس ترامب يحاول أن يرفع من حس الإلحاح أو أن يزيد من حس الإلحاح. كما قلت سابقا، إذا كان الطرفان سيصران على مواقف متشددة وقصوى، فإنه على الأرجح سيتعين على طرف ثالث مثل روسيا أو الصين القول أنه بإمكانهما إضافة عامل جديد إلى هذه المسألة. اليورانيوم المخصب هو العقبة الأساسية لدى كلا الطرفين. يمكن لروسيا أو الصين إيجاد حل لذلك، ومن ثم يمكن للطرفان التوصل إلى صيغة تسمح لهما بالإعلان عن النصر والعودة إلى طاولة المفاوضات للتناقش بشأن التفاصيل حول رفع العقوبات من الجانب الأمريكي مقابل وقف إيران للتخصيب لفترة معينة.
1: وطبعا إيران هنا تقول إن أي نقاش حول البرنامج النووي يجب أن يؤجل حتى بعد وقف الحرب. فيما يتعلق بالعامل الزمني والذي أشارت إليه الآن باكستان، ترامب يقول إنه ليس في عجلة من أمره، لكنه بالأمس يقول إن صبره بدأ ينفد، وبالتالي هنا العامل والعنصر الزمني كيف نفهمه من منظور أمريكي؟
4: علينا أن نفهم هنا أن دونالد ترامب يخوض الحروب والمفاوضات في الوقت ذاته. هو لا يفعل هذه الأمور بشكل متدرج، مثلا حتى خلال المفاوضات قد يطلق ضربات عسكرية، والإيرانيون أيضا فعلوا الأمر ذاته خلال الأعوام الماضية، هم فعلوا ذلك في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ومن ثم يقولون هذه أطراف ثالثة، هؤلاء مجرد حلفاء لديهم أجنداتهم الخاصة، ولا أحد كان يصدق ذلك. ولكن الآن ما يقوله دونالد ترامب هو أنه عندما يحصل ذلك أنا سأرد داخل إيران، وهذا الأمر يختلف عن أسلافه الذين لم يختاروا هذه المقاربة قط.
1: دكتور صدقيان، يعني في الفترة الأخيرة وكأن إيران باتت تستعد أكثر لعودة الحرب أكثر من الحديث عن المفاوضات، ما الذي نفهمه من ذلك؟
5: يعني عندما يكتب وينشر الرئيس ترامب بوستات فيها حرب، فيها مضيق هرمز، فيها دبابات صواريخ، يعني ماذا نتوقع من الجانب الإيراني؟
1: لكنه في نفس الوقت يدعو الجانب الإيراني إلى الاتفاق وإلى العودة إلى المسار التفاوضي والموافقة على شروطه.
5: وما هو يعمل وما هو دوره في هذا الاتفاق؟ في هذا الاتفاق ينشر بوستات يريد أن يحرر مضيق هرمز. بالتالي أنا أعتقد بأن عندما نقول بأن الرئيس ترامب لم يذهب ولو بخطوة واحدة نحو الاتفاق، نحو تعزيز الثقة، نحو إيجاد بيئة ملائمة، يعني الإيرانيون يكونون على حق عندما يعتقدون بأن الرئيس ترامب فعلا لا يريد الوصول إلى اتفاق، هو يريد تأجيج المواقف، يريد الحروب، غير وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وبالتالي هو يريد حروب لا يريد السلام. ولا يريد، يعني حتى عندما يتحدث عن السلام هو يتحدث عن السلام من خلال الحرب، ولا يتحدث عن السلام من خلال المفاوضات السلمية والدبلوماسية. وبالتالي الكل الآن، كل المجتمع الدولي ينظر، هو غير راض عن السلوك الذي ينتهجه الرئيس ترامب، فيه الكثير من الغطرسة ومن الهيمنة، وفيه الكثير من عدم الواقعية السياسية وعدم النظر إلى مصالح الدول المجتمع المدني. الآن فرض حظرا على الموانئ الإيرانية وأغلق مضيق هرمز بهذه الحشود العسكرية الكبيرة في شمال المحيط الهادئ، وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا، في جنوب شرق آسيا، في كل المستهلكين للطاقة. وبالتالي ما الذي عمله لحد الآن؟ ما الذي ساهم في تقديم، ما هي الخطوة الوحيدة الذي خطاها من أجل تعزيز الثقة والتوصل إلى اتفاق؟
1: هذا تساؤل مباشرة إليك سيد هود، ما الذي عمله ترامب من قبله ومن قبل الإدارة الأمريكية للوصول إلى نقطة وسط يتفق حولها الاثنان؟
4: أنا لا أعلم ما الذي يحصل خلف الأبواب الموصدة، ولكن بناء على تجربتي في السلك الدبلوماسي على الأرجح هنالك رسائل تمرر ما بين طهران وواشنطن وبين واشنطن وموسكو وبيجينغ وغيرها من الأطراف المعنية، ولذلك أنا متفائل بعض الشيء اليوم بما أنني أرى هذا الحراك الدبلوماسي الذي قد يبين لنا أنه من المحتمل أن يكون هنالك معادلة جديدة تعالج اليورانيوم العالي التخصيب، وهذا الأمر سيسمح للأطراف بحفظ ماء الوجه والخروج من هذه الأزمة، لأنهما لن يتمكنا أبدا من استعادة الثقة، ولكن بإمكانهما حفظ ماء الوجه لكي يتمكن دونالد ترامب من القول أن الجانب الإيراني تخلى عن اليورانيوم العالي التخصيب وبإمكانه نتيجة لذلك رفع الحصار والتفاوض، والأمريكيون أو الإيرانيون بإمكانهم القول أنهم لم يستسلموا بوجه دونالد ترامب وهم يعملون مع أصدقائهم الصينيين والروس، وإذا بإمكان الطرفان المنتصران الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز والحديث عن مستقبل البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية.
1: جزيلا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابق، والشكر للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. إلى تطورات في لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان. معنا من إبل سقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ماذا في جديد المشهد الميداني مع استمرار الغارات الإسرائيلية؟
6: وسيلة، صحيح أن لبنان كان قد مدد الهدنة للمرة الثالثة وكان قد سرى هذا التمديد الثالث منذ منتصف ليل أمس، ولكن ما نشهده في الميدان هو خفض للتصعيد ولكن ليس هدنة، إذ إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات أيضا ما زالت تستهدف جنوب لبنان. عدد كبير من البلدات استهدف منذ الصباح، نتحدث عن شقرة، عن مجد السلم، عن الدوير وغيرها من البلدات، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي لم يتوقف حتى اللحظة، تستهدف النبطية الفوق ومحيطها. كما أننا خلال الليل وقبل هذه سريان هذه الهدنة كنا إزاء غارات عنيفة في جنوب لبنان، وأيضا في بعلبك قبل قليل وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن حصيلة هذه الغارة التي استهدفت دورس، أدت إلى شهيدين وجريحين جميعهم من الفلسطينيين. هذه الغارات مستمرة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إليها أيضا تنشر تهديدا وتطالب بإخلاء ثلاث بلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان. غالبا ما يعقب هذا التهديد سلسلة عمليات وغارات وقصف على هذه البلدات. حزب الله حتى هذه اللحظة لم يعلن عن أي عملية، ولكن وفق ما نعرفه ووفق ما أفاد قيادي في الحزب الجزيرة قبل أيام قليلة، كان قد أكد أن الحزب سيتعامل مع هذه الهدنة وفق المندرجات والتصرفات الإسرائيلية في الميدان. ونحن إزاء غارات كما أشرنا ننتظر ما الذي سيقوم به حزب الله، ننتظر أيضا ما ستقوله السلطات الرسمية اللبنانية وما ستفعله في إطار تفعيل الضغط والمطالبة من الدول الضالعة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن هذه الاجتماعات وتمديد الهدنة جرى في واشنطن، الضغط الذي تسعى إليه. كما أن رئيس الوزراء نواف سلام قبل قليل أشار في موقفه إلى السياق الإقليمي الذي يجري في المنطقة وارتدادات هذا السياق الإقليمي على لبنان وعلى مسار المواجهات، وربطا بذلك هنا يتحدث ويدلل على مسار باكستان بطبيعة الحال.
1: أشكرك جزيلا شكر كارمن جوخدار، ابقي معنا سنعود إليك، لكن الآن نستعرض المشهد ميدانيا مع زميلة سلام خضر من خلال الخارطة التفاعلية. سلام، أين تتركز هذه الغارات؟
7: حقيقة منذ دخول التمديد الثالث لوقف إطلاق النار حيث تنفيذ أكثر من 28 بلدة لبنانية تعرضت للقصف وسيلة، إذن الجيش الإسرائيلي يستمر باستهداف البلدات والمدن اللبنانية في جنوب لبنان، جنوب نهر الزهراني وجنوب نهر الليطاني على حد سواء. سنبدأ بالبلدات التي هدد الجيش الإسرائيلي باستهدافها قبل قليل وطلب من السكان الإخلاء، دبعال إضافة إلى بلدة إلى الشمال منها والبرج الشمالي قرب مدينة صور. إضافة إلى هذه الإخلاءات هناك أكثر من 20 بلدة جنوب نهر الليطاني تعرضت للقصف الشديد. جميع هذه البلدات التي تظهر باللون الأبيض إضافة إلى تلك المكتوبة بخط رفيع تعرضت لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي إسرائيلي على حد سواء في استمرار لخرق إسرائيل لوقف إطلاق النار أو ما بات يعرف بين المراقبين على أنه خفض للتصعيد وليس وقفا لإطلاق النار. ذلك أن الغارات الإسرائيلية مستمرة في المناطق شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني أيضا. قرابة 10 بلدات تعرضت للقصف الإسرائيلي أيضا سواء بالقصف المدفعي أو حتى بغارات الطيران الإسرائيلي. علما أن المناطق الشرقية من لبنان لا سيما البقاع الغربي ومدينة بعلبك تعرضت أيضا لقصف إسرائيلي. يوم أمس كان هناك استهدافا مباشرا في محيط مدينة بعلبك وسيلة، وبحسب وزارة الصحة هناك شهداء نتيجة هذا الاستهداف. شكرا. من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. نعود إليك من جديد كارمن جوخدار للوقوف عند هل صدرت أي مواقف رسمية إزاء هذا التصعيد المستمر وهذه الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار؟
6: حتى هذه اللحظة لم تتحدث السلطات أو المستوى الرسمي اللبناني عن هذه الهدنة، ولكن هنا لابد من الوقوف عند الجهود التي بذلت قبيل الاجتماع الذي جرى في واشنطن في الخارجية الأمريكية والذي تمخض عنه انطلاق لمسار أو تعبيد لمسار أمني لبناني إسرائيلي مباشر سينطلق في 29 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى تحديد موعد رابع وجديد لجلسة تفاوض في مطلع الشهر المقبل. لبنان كان يسعى قبل تمديد هذه الهدنة لوقف كامل لإطلاق النار، ولكن ما يجري في الميدان وسيلة أننا في كل مرة تقر هدنة ليس فقط عقب جولة هذه الجولة من القتال عام 2026، ولكن نذكر جيدا أنه عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2024 إسرائيل لم تحترم هذا الاتفاق، كانت تتوغل باتجاه البلدات اللبنانية تقصف تغتال وتدخل إلى البلدات وتخرق هذا الاتفاق بشكل يومي. لبنان سجل ألاف الخروقات من قبل إسرائيل، وحزب الله آنذاك لم يطلق طلقة واحدة باتجاه هذه القوات، واحتلت أيضا هذه القوات 5 مواقع في جنوب لبنان. نحن اليوم إزاء مشهدية أكثر تعقيدا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في عشرات البلدات اللبنانية، بالإضافة إلى ذلك هي تطلق تهديدات كما جرى قبل قليل، وهي تأتي وتسيطر بالنار على هذه البلدات تقصفها بالمسيرات وبالمقاتلات الحربية الإسرائيلية. بطبيعة الحال المستوى الرسمي اللبناني يرفض كل هذه المشهدية، يطالب بانسحاب إسرائيلي، يطالب أيضا بوقف كل الأعمال العدائية والقصف وعودة النازحين تحرير الأسرى، ولكن هو يرى أن كل هذه المطالب تترجم وتتحقق على أرض الواقع من خلال المسار التفاوضي، وهو ماض في هذا المسار. كما أشرنا تم تحديد جلسة مقبلة في واشنطن في مطلع الشهر المقبل، ولكن لحزب الله كلام آخر على الرغم من أنه
1: شكرا
6: حتى هذه اللحظة
1: كارمن.
6: يلتزم بهذه الهدنة، ولكن يقول أن كل المطالب
1: مستمرة مع زميلة سلمى الجمل.
8: شكرا لك وسيلة وشكرا لكارمن. إذن تغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان والمشهد في قطاع غزة. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق، وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب سيعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن باكستان أرسلت الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع واشنطن، وأضاف أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. من جانب آخر أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر في الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية مدد زيارته إلى طهران يوما ثالثا. وفي طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية، مشيرا إلى تقديم طهران وجهة نظرها بشأن الملاحظات الأمريكية. وفي تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، وفي تطور آخر بشأن غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي استولى على عدد من سفن أسطول الصمود المتجه للقطاع واعتقل 100 مشارك. في هذه الأثناء أصدر منظمو الأسطول بيانا طالبوا فيه بتوفير ممر آمن لمهمتهم، كما دعوا الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بأعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، معنا من بندر عباس مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا أيضا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك عبد الرحمن مطر، وأطلعنا أكثر على طبيعة ما تحدث عنه الجانب الباكستاني، خاصة مع تمديد زيارة الوفد الباكستاني من وزارة الداخلية إلى طهران لليوم الثالث.
3: يعني مصدر مؤكد وموثوق في وزارة الداخلية الباكستانية تحدث للجزيرة عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران. هو قال بأن الوزير مدد زيارته إلى اليوم الثالث، اليوم الاثنين، وذلك بالرغم من أن الزيارة كان مقررا لها أن تستمر فقط ليومين. طبعا الوزير بدأ زيارته يوم السبت وتواصلت حتى يوم الأمس، وحسب متابعتنا لكل تفاصيل زيارته للعاصمة الإيرانية طهران فقد التقى تقريبا بجميع المسؤولين المعنيين بشكل مباشر بموضوع التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. تمديد الوزير زيارته إلى اليوم الثالث الاثنين للعاصمة الإيرانية طهران يعني أن هناك المزيد من الجهود التي تبذلها باكستان. المصدر نفسه كان قد أكد بأن الجهود الباكستانية تنصب في هذه المرحلة تحديدا على محاولة الإبقاء على حالة الهدوء، الإبقاء على وضعية وقف إطلاق النار، منع التصعيد على جبهة القتال بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية. هذا هو الجهد الباكستاني المنصب في هذه المرحلة، فيما أن العديد من وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن أن باكستان تسعى أيضا لتفعيل قنوات التواصل الدبلوماسية وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية، لا سيما في هذه المرحلة التي يسمع فيها الجميع عن تهديد أمريكي متواصل وتهديد إيراني مقابل أيضا باحتمالية العودة للتصعيد. اليوم وزير الخارجية الباكستاني التقى قبل قليل بالسفير السعودي هنا في إسلام أباد، وأيضا أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وقبل ذلك أيضا تواصل هاتفيا مع نظيره المصري. ودائما بيانات وزارة الخارجية تتحدث عن أن كل هذه الاتصالات هي في إطار إطلاع هذه الدول على فحوى الجهود الدبلوماسية المستمرة وعلى تفاصيلها، إضافة بالتأكيد لمحاولة الحصول على دعم من هذه الدول فيما يتعلق بالعملية التفاوضية بشكل عام والجهود الدبلوماسية السلمية التي تقودها باكستان بشكل عام. طبعا باكستان ما تزال تبقي على قنوات التواصل الإيرانية الأمريكية فعالة عبر السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام أباد والسفارة الباكستانية في طهران، لكن زيارة وزير الداخلية حقيقة إلى إيران في هذه المرحلة بالذات ولقائه بالرئيس الإيراني وأيضا برئيس البرلمان الذي كان كما نذكر جميعا هو رئيس الوفد المفاوض الإيراني هنا في إسلام أباد، بالتأكيد تحمل الكثير من المعاني، لا سيما مع تأكيد المصدر الذي تحدثنا إليه في وزارة الداخلية بأن الجهود الباكستانية منصبة على الإبقاء على حالة الدهدئة حاليا.
8: طيب عبد الرحمن، أيضا أستفهم منك إذا كان هناك يعني معلومات أكثر عن ما تحدث عنه مصدر بأن باكستان أرسلت الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع واشنطن، هل وضحت صورة طبيعة التعديلات أين كانت؟
3: حقيقة لم يتم الكشف رسميا عن أي تفاصيل تتعلق باستلام مقترحات أمريكية أو إيرانية أو إعادة إرسال هذه المقترحات للطرف الآخر. هذا ما دابت عليه باكستان بشكل رسمي وعلني، هي لا تتحدث عن استلامها أو تسليمها لمقترحات رسميا، لكن بحسب التفاصيل المتوفرة لهذا المسؤول وحسب ما قال لوسائل الإعلام فإن بالفعل باكستان تلقت هذا الرد الإيراني يوم أمس وسلمته للجانب الأمريكي. كان لافتا حقيقة في حديث أيضا لعدد من الدبلوماسيين وعدد من الإعلاميين هنا في إسلام أباد أن الرد الإيراني بحسب ما قاله قالته وسائل إعلام إيرانية اقتصر على 5 نقاط، فيما أنه سابقا كانت هناك 10 نقاط إيرانية، وقبل ذلك كانت هناك 15 نقطة إيرانية. الكل هنا في باكستان يلاحظ بأن هناك اختصار على ما يبدو أو تقليص على ما يبدو للردود الإيرانية أو الشروط الإيرانية إن صح التعبير. ربما يكون هذا أمر لافت للغاية، وربما يكون أيضا نتيجة لجهود التواصل التي تبذلها باكستان، والتي لا تقتصر بالمناسبة على موضوع تبادل الرسائل فقط. باكستان تسعى جاهدة لإقناع الجانبين ببعض الأفكار، ببعض المقترحات، تحاول أخذ هذه المقترحات وهذه الأفكار وهذه القناعات ونقلها للطرف الآخر في محاولات أيضا لتقريب وجهات النظر. باكستان لا تبذل فقط جهد وساطة يقتصر على موضوع تبادل الرسائل، وإنما هناك مقترحات باكستانية مدعومة من دول يتم التواصل معها كالسعودية وقطر ومصر وتركيا في محاولة للإضفاء والمزيد من التحسين ربما لهذه المقترحات التي يتم تقديمها للجانبين الأمريكي والإيراني بشكل متواصل وبشكل متتابع، وأخذ الردود عليها ونقلها للجانب الآخر أيضا.
8: ستبقى معنا في المتابعة. شكرا لك مدير مكتبنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. نور الدين، أنت موجود في بندر عباس، مدير مكتبنا. نعم نور الدين الدغير، نستفهم منك أكثر نور الدين عن طبيعة التصريحات التي تصدر قبل قليل عن الرئيس الإيراني، بالإضافة إلى إن كان هناك معلومات أوفى عن هذه التعديلات التي أرسلت من الطرف الإيراني إلى الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني.
9: سلمى، بكل تأكيد الوضع الآن هو وضع تفاوض، لكن هناك نقطة أساسية ومهمة في هذا التفاوض، وهو المكان الذي نتواجد فيه الآن، وبالتحديد مضيق هرمز. كما نعلم على أن بندر عباس مدينة ساحلية توجد بالتحديد على المضيق، وهنا قد نقرب المشهد بشكل كبير خاصة خلال هذه الأيام، والمعلومات تشير على أنه خلال أمس لم تمر أي سفينة من المضيق، ويمكن أن نرى المشهد الآن. وسأطلب من الزميل المصور سراج أن يحرك الكاميرا لنستطلع طبيعة ما يحدث الآن في هذا الممر المائي. نحن الآن في إحدى أهم نقاط بمضيق هرمز تطل على مدينة بندر عباس. هناك سفن راسية بشكل كبير جدا، ربما لم تسجل من وقت كبير رسوب مثل هذا العدد من السفن كما نتابع الآن على الصورة. هذه السفن هي سفن قد تكون سفن تجارية صغيرة إيرانية، قد تكون كذلك سفن خارجية متوقفة في هذا المكان لم يسمح لها بالعبور سواء دخولا أو خروجا، أو سفن ربما بالداخل باعتبار الحجم الكبير لديها ناقلة النفط. هذه السفن لحد الساعة هي متوقفة هنا لأسباب متعددة. إذا ما أردنا أن نبدأ بالجانب الإيراني، السفن التجارية الإيرانية الصغيرة وكذلك السفن الإيرانية، يبدو أن الحصار الأمريكي المفروض على طهران جزء من هذه المعادلة. السفن التجارية الصغيرة التي تنتقل إلى الضفة الجنوبية من المياه الخليجية، يبدو أن الوضع الأمني المتوتر بمضيق هرمز ربما أثر عليها بشكل كبير جداً بأن لا تتحرك في هذا المجال، خاصة في ظل التهديدات المتواجدة وبعض الأحيان الاستهدافات التي تتم لمجموعة من الزوارق والسفن الصغيرة عبر المسيرات، بالإضافة إلى سفن الدول الأجنبية التي لا تستطيع المغادرة باعتبار أنها تخضع لإجراءات فرضتها إيران، وبالتحديد فرضها الحرس الثوري الإيراني. إذن هذا الموضوع، وهو موضوع مضيق هرمز سلمى، جزء مهم من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ويحتل المرتبة الثانية ضمن سلسلة ما تطالب به إيران وما من المقرر أن يبحثه الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى المبهوم الأول أو النقطة الأولى وهي مسألة إيقاف الحرب. كما نعلم على أن الرجل وزير الداخلية الباكستاني موجود هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وكنا قد أشرنا على أنه لم يأتي بصفته كوزيرا للداخلية، بل أكثر من ذلك جاء بصفته كوسيط هنا في إيران لنقل الرسائل ولتقريب وجهة النظر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. ما سمعناه هنا من مصادرنا على أن الجانب الباكستاني لا يعمل فقط على نقل الرسائل، ربما مهمته تجاوزت مهمة الوسيط ووصلت ولم تصل إلى مهمة المفاوض بل يعمل على تقديم
8: ولكن اسمح لي
9: ما سمعناه
8: اسمح لي ستتابع في هذا السياق ودور الوسيط الباكستاني خاصة في عملية تبادل الرسائل، ولكن الخبر الذي يظهر على الشاشة هو أيضا متعلق في هذا السياق وفي صلب هذا الخبر. تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض يقول طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا من 14 بندا. إذن النص الجديد في عملية تبادل الرسائل ما بين واشنطن وطهران، هناك نص جديد تم تسليمه كرد إيراني على النقاط التي جاءت الخمسة من الطرف الأمريكي. طهران سلمت الوسيط الباكستاني الآن نصا جديدا من 14 بندا نور، فيما يبدو بأن هذا هو الرد الإيراني على جملة النقاط التي جاء بها الرد الأمريكي قبل يومين تقريبا. تفضل.
9: سلمى نقطة أساسية ومهمة، حينما نتحدث عن الشروط وليست عن البنود. ما وصل إلى طهران من الولايات المتحدة الأمريكية هي شروط وليست بنود، وما وصل من طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى البنود 14 هناك الشروط الخمسة. الإشكال الآن الحاصل سلمى هو إشكال الشروط، هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بشروط طهران؟ ماذا اشترطت طهران للدخول في المفاوضات النووية؟ وهذا الأساسي والمهم، اشترطت طهران قبل الدخول في المفاوضات النووية الإنهاء للحرب بشكل كامل، ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى جميع الجبهات. الشرط الثاني رفع التجميد عن الأموال، رفع العقوبات، الاعتراف بحق طهران في قضية مضيق هرمز. هذه الشروط يبدو أن الجانب الأمريكي لم يتفاعل معها بشكل كبير ووصلت إلى طهران على أن الجانب الأمريكي يرفض هذه الشروط. الشروط التي وصلت إلى طهران هي شروط أمريكية، يتحدث عن تسليم اليورانيوم العالي التخصيب، وقف عملية التخصيب، قضية عدم تفعيل المنشآت النووية، عدم رفع العقوبات، عدم دفع الخسائر. هذه الشروط الآن حينما يتم الحديث من قبل إيران على أنها سلمت ردها على للولايات المتحدة الأمريكية ضمن البنود 14، نتحدث على أن طهران مقترحها الأول هو مقترح البنود 14. ما يمكن أن يحدث الآن هو تعديل في البنود مسألة بتحديد تواريخ المفاوضات بقضية تأخير نقطة على أخرى. وكنت قد أشرت أمس على أن النقاط التي يمكن أن يكون فيها هناك تنازل، هذا ما سمعنا، أن يكون هناك تنازل بمعنى تأجيلها إلى مرحلة أخرى، مسألة الحديث عن تجميد الأموال ضمن المرحلة الأولى، مسألة الحديث عن رفع العقوبات ضمن المرحلة الأولى. يبدو أن هذه النقاط كانت سقوف عليا لدى إيران ويبدو أنها ستتحول إلى سقوف دنيا وتؤجل إلى مرحلة أخرى. كذلك الجانب الإيراني قد يطلب من الجانب الأمريكي تأخير مجموعة من النقاط للتفاوض. نتحدث هنا عن قضية إخراج اليورانيوم العالي التخصيب باعتبار طهران ترى بأن أي مفاوضات نووية يجب أن تؤجل للمرحلة الثانية وليس للمرحلة الأولى ولا أن تضع في المرحلة الأولى. إذن نحن الآن أمام مشهد من يتراجع في شروطه ويصل إلى الحد الأدنى من هذه الشروط، الشروط الخمسة الإيرانية والشروط الخمسة الأمريكية، من يتراجع إلى المستوى الأدنى.
8: شكرا لك نور الدين الدغير مراسلنا من بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. وأذهب الآن إلى واشنطن، كيف تبدو أيضا هذه الأجواء بين هذه الرسائل بين البنود والشروط مراد؟
2: مرحبا سلمى، هناك ترقب الآن لما سيقوله الرئيس ترامب بشأن الرد الإيراني الجديد، ولنتذكر أنه في آخر رد رفض الرد الإيراني وقال إنه لم يستطع أن يكمل قراءته، وكذلك وردت الولايات المتحدة بعد ذلك كتابيا على هذا الرد. الرئيس ترامب كان واضحا فيما يتعلق بما ينبغي على طهران أن تقوم به، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي، أي تسليم المواد أو المخزونات عالية التخصيب من إيران إلى الولايات المتحدة أو إلى أي طرف ثالث كما تشير مصادر، أي أن لا تبقى هذه الكميات عالية التخصيب في إيران، أيضا وقف التخصيب، مع أنه في آخر تصريح أبدى مرونة فيما يتعلق بتعليق التخصيب لفترة 20 عاما مع وجود آلية رقابة مضمونة طوال هذه الفترة، أيضا آلية رقابة دولية وتفتيش للمنشآت النووية، وكذلك بطبيعة الحال ما يتعلق ببقية الشروط والمطالب الأمريكية. الرئيس ترامب صعد من لهجته وخطابه في الساعات الأخيرة حينما قال إنه يأمل أن تقدم طهران ردا أفضل، وأن الوقت ينفد، وأنه وتوعد بضربة قاسية وأكبر من السابقة، وأنه لن يبقى منها شيء، أي إيران، في وقت يعد فيه إلى اجتماع مع مجلس الأمن القومي بعد غد الثلاثاء في غرفة العمليات لبحث خيارات عسكرية كما تقول CNN وكذلك موقع أكسيوس، وذلك في حال تأكدت حالة الانسداد في المسار التفاوضي. سلمى،
8: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. نرحب الآن بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا في الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور صادقيان، أفهم منك في البداية، يعني عندما تقوم إيران بتسليم الوسيط الباكستاني تعديلات على البنود 14، ماذا بشأن موضوع الشروط هنا؟ يعني هل تم مثلا، طالما أنه يجري التعديل على البنود، هل يعني أن الشروط قد تم حلها مثلا وتم تجاوزها بهذه الحالة؟
5: عندما استلمت إيران الشروط الأمريكية أو الرد الأمريكي على الرد الإيراني السابق، الرد الأمريكي كان يعني ليس فيه أي تنازل أو تهدئة أو مرونة، وبالتالي هو طالب بمنشأة نووية واحدة، عدم رفع الحصار، عدم رفع الحظر عن الأرصدة المالية، وبالتالي كلها ليس فيها مرونة. أنا لا أعتقد بأن الرد 14 نقطة الذي سلم اليوم إلى وزير الداخلية الباكستاني، أنا لا أعتقد بأنه يختلف كثيرا عن البنود السابقة، لأن الموقف الأمريكي على حاله، ولم تستلم إيران أي مرونة في الموقف الأمريكي، وبالتالي هي ربما أعاد استراتيجية لصياغة مطالب إيران، وربما ترفع هذه المطالب الإيرانية إلى القادة أو الزعماء في إسلام آباد، وربما لا أدري بالضبط هل يتم مناقشة هذه المبادئ مع أو هذه الفقرات الإيرانية مع الجانب الصيني أم لا، من أجل تقديم مبادرة جديدة، لم أسمع بذلك، لكن أتمنى أن يكون الجانب الباكستاني الآن في مثل هذه الظروف الحرجة أن يتبادل الرأي مع الجانب الصيني لتقديم مبادرة جديدة تستند على قاعدة رابح من أجل إنجاح هذه المبادرات وهذه الاقتراحات، لأن الوقت فعلا ينفذ. يعني كل الأطراف المعنية بملف مضيق هرمز، بالحرب في المنطقة، كل الأطراف معنية بهذا الأمر، وبالتالي يجب على الوسيط الباكستاني الآن أن يرتفع شيئا ما إلى الأعلى ويأخذ مبادرات، يعني يطرح مبادرات، ولا يقف عند حالة ساعي بريد ينقل رسائل من هذا الطرف إلى ذاك.
8: هنا نذكر بأن يعني الوسيط الباكستاني متمثلا بوزارة الداخلية وزير الداخلية، ومدد الزيارة في طهران لليوم الثالث كما تابعنا قبل قليل مع مدير مكتبنا في إسلام أباد. وهنا سيد جوي، كيف تنظر إلى عملية التعامل مع هذه الطبقات بين باكستان بين إيران وبين واشنطن؟ هناك طبقة الشروط وهناك طبقة البنود وعملية تبادل الرسائل بينهما، ومشكلة كما تقول مثلا الأخبار بأنها عملية بناء الثقة هي الأهم في هذه المساحة بين الطرفين.
10: في حقيقة الأمر أختلف مع فكرة بناء الثقة. لا أعتقد أن هذين الطرفين بإمكانهما أن يبنيا الثقة بعد الآن. أعتقد بدل من ذلك بإمكانهم أن يجدوا طريقة لإنقاذ ماء الوجه. الصين أو روسيا أو كلاهما باستطاعتهما أن يساعدهما في أن يقوم بذلك. إذا ما كانت هذه الدول قادرة على رفع أو إزالة نقل اليورانيوم العالي التخصيب، ربما إيران باستطاعتها أن تقوم بإعلان النصر وتقول أنها لم تعطي اليورانيوم للولايات المتحدة، ودونالد ترامب بإمكانه أن يعلن النصر ويقول أنه حقق شيء ما عن طريق نقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران. بعد ذلك محتمل أن نرى رفعا للحصار مقابل قيام إيران بتوقفها عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وبعد ذلك باستطاعتنا أن نرى كلا الطرفين يجلسان إلى الطاولة لكي يتحدثا عن البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة. فيما عدا ذلك، إذا لم يكن هنالك مبادرات من الصين أو روسيا لإحداث خرق ما، لا أعتقد أن كلا الطرفين سيتحركان من موقعهما.
8: طيب، وهنا دكتور محجوب رتب لنا هذا المشهد، يعني ما بين الشروط وما بين البنود، هناك تبادل للرسائل وهناك تعديلات، وهناك أيضا يعني الوسيط الباكستاني المستمر في زيارته في إيران، ودخول المشهد الأكبر أيضا مع الوجود الصيني. يعني
11: نعم سلمى، نحن عمليا الشروط هي عبارة عن الأطر التفاوضية، وهي عمليا لم تخرج عن 5 قضايا أساسية تتعلق ببرنامج النووي، رفع الحصار البحري، العقوبات الاقتصادية على إيران، موضوع فتح الباب المضيق، وموضوع ما يسمى بالحل الإقليمي أو التسوية الإقليمية. هذه القضايا لم تختفي من المقترحات، لا من الأطر التفاوضية ولا من الـ 14 نقطة التي طرحتها إيران كما تذكرين سلمى، وصنفت على 3 مراحل أساسية يتم تنفيذها. باعتقاد الرد الذي ذكرت تسنيم قبل بضع دقائق أنه تم تسليمه للجانب الباكستاني، ربما سيحتوي شيئا من إعادة قراءة الشروط أو ما يسمى بالخطوط الحمراء الإيرانية. أحد الخطوط الحمراء الإيرانية يتعلق بمدد التخصيب، واضح تماما أن هناك خطا أصبح برتقاليا، ربما ذهبنا إلى أكثر من 15 عام، والرئيس الأمريكي قبل ب20 سنة، وبالتالي هذا ربما يتحول حتى إلى خط أخضر في مرحلة معينة. موضوع التخزين، قبل الطرفان بموضوع ما يسمى صفر التخزين، وبالتالي أيضا هذا أصبح لونه أخضر. 450 بالشراكة الصينية الروسية، باعتقادي هذا سيتحول نسبيا أيضا إلى اللون الأورنجي يعني قريبا. لكن أنا أعتقد المعضلة الأساسية الآن تتعلق برفع العقوبات بالنسبة لإيران. إيران إذا لم تحقق شيئا في رفع العقوبات، هذا التفاوض لن يؤدي إلى شيء، لأن عودة النظام إلى اليوم الثاني من الحرب بدون رفع يا نسبي يا تدريجي يا برنامج رفع العقوبات، النظام هزيمته ستتضاعف. ما خسره في الحرب، ما خسره في دوره الإقليمي سلمى، ثم يضاعف ذلك في أن العقوبات لم ترفع. بمعنى آخر، لا يمكن له أن يكون عنده ماء وجهه أمام مواطنيه. وبالتالي أنا أعتقد الآن، ما هو التنازل الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق برفع العقوبات واستعادة الأموال المحتجزة؟ أما بالنسبة للولايات المتحدة، باعتقادي مسألة المضيق سيتم تفكيكها بشكل تدريجي نحو مسارات رفع تدريجي في العقوبات مقابل رفع فتح تدريجي في المضيق، وهذا الأمر ربما يساعد إيران في أن تحقق ضغوطا على الرئيس الأمريكي. وهنا يأتي الدور أيضا الروسي والصيني. الصينيون مستعدون لتقديم نوع من الدعم الاقتصادي لإيران في مرحلة ما بعد الحرب، إما على شكل قروض أو مشاريع إعادة أعمار، أو ربما ما يسمى قروض طويلة المدى مالية مباشرة، يعني ليست مشاريع. وهذا الأمر معناه أنه يمكن أن يسلم الجانب الصيني نوعا من التنازل، ويقول الأمريكي أنا سأساعدك في تلبية مطالب الإيراني، وهذا قد يساعد الأمريكي. لكن الشيء الحاسم، بس أختم بداخل بهذه الجملة سلمى، وهي أين ستكون حدود تأثير الدور الإسرائيلي على ترامب؟ إذا نجح ترامب بأن يبعد نفسه في قراره النهائي حول الحرب عن نتنياهو، كلما ابتعد عن نتنياهو سيكون قرار الحرب إنهاء الحرب أمريكيا بامتياز. لكن إذا بقي دور نتنياهو، باعتقادي التفاوض سيتعقد في مرحلة ما أمام زيادة الطلبات من نتنياهو، والتي قد تعقد المرحلة التفاوضية بشكل كبير.
8: دكتور صدقيان، يعني عملية حفظ ماء الوجه يعني تحدث عنها السفير جوي بأنها هي المبحث الرئيسي، لأنه عملية بناء الثقة لا يمكن الوصول إليها بين الطرفين. ما هو المحددات التي تقول فيها طهران بأن هذه تكفيها لتقدمها أمام الرأي العام ولنفتح صفحة جديدة؟
5: أنا أعتقد بأن القاعدة الأساسية للمفاوضات التي تطالب بها إيران، وهي رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، لحد الآن لم يؤمن بها الجانب الأمريكي. الرئيس ترامب لا يؤمن بأن هناك مصالح مشتركة، هناك يجب أن تأخذ إيران وتعطي أيضا، وبذلك يجب أن تستند هذه المفاوضات على هذه القاعدة. إذا ما اعتقد الرئيس ترامب بهذه القاعدة بأن إيران أيضا رابح رابح وهناك مصالح لدى إيران مثل ما لدى الولايات المتحدة مصالح، وعندما تضع مصالح الجانبين وتأخذ بنظر الاعتبار مصالح الجانبين، أنا أعتقد بأن هذه النقطة تستطيع أن تحفظ ماء وجه كما سميتيه بين طهران وواشنطن، تستطيع أيضا أن تحقق نوع من التوازن، وتستطيع أيضا أن تهيئ الأرضية من أجل كل طرف أن يعطي امتيازات للآخر من أجل التوصل إلى نقطة مشتركة للوصول إلى اتفاق. الآن كل شيء، لا يوجد شيء، لا توجد ثقة، لا يوجد حفظ ماء الوجه، لا توجد مفاوضات، لا توجد طاولة يجلس المفاوضون عليها فيس تو فيس، وبالتالي لا شيء عندك.
8: وعامل الوقت ضاغط جدا
5: جدا، والأمور تسير برسائل،
8: وهناك استحقاقات
5: كثيرة إقليمية محلية دولية أيضا.
8: وهنا سفير جوي يعني تساءل الدكتور محجوب سؤال مهم، الموجود في الخلف والتأثير الكبير هو الشريك الأمريكي الإسرائيلي المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، أو الدافع الرئيسي والمحرك الرئيسي أيضا من المحركات الرئيسية لترامب. ما حدود تأثير نتنياهو في مشهد

0: اعترف أيضا لوجهة النظر الرأي العام حول هذه الحرب وأهميتها من عدمها، أو يكترف أيضا لكل مشروع المؤسسات الأمريكية يعني، ومعروف ترامب وموقفه.
1: أعتقد أن الرئيس ترامب قد رأى حدود رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته وقدراتها على أن يتنبأ بما يحصل في المنطقة. هو رأى أن إسرائيل كانت جيدة في مسألة المعلومات الدقيقة ولديها قوة جوية قوية، لكنها لم تكن جيدة في التنبؤ حول كيفية رد فعل الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية. بالتالي الرئيس ترامب يأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، ورأينا الرئيس ترامب أيضا يرى كيف أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء نتنياهو قاموا بإساءة الحسابات فيما يتعلق بقصف قطر وقصف في حقول الغاز في الجنوب في إيران. بالتالي هو يفهم أن هنالك حدود لرئيس الوزراء نتنياهو وإمكانياته. فيما يتعلق بموقعه الداخل الولايات المتحدة، لا أعتقد أنه قلق بشكل كبير. هو لن يطرح نفسه للانتخابات أو يشرح نفسه للانتخابات. لديه سيطرة قوية على حزبه، وحزبه بموقف جيد فيما يتعلق بالانتخابات النصفية بسبب قرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بإعادة تقسيم المقاطعات في الولايات المختلفة. بالتالي لا أعتقد أنه يشعر بقلق كبير الآن. قد يتغير الأمر بعد 5 أشهر باقتراب الانتخابات، لكن 5 أشهر مدة طويلة.
0: وهنا الدكتور محجوب، عمل الوقت هو جدا حاسم، خاصة بأن هناك استحقاقات. واضح بأن هذا الملف يجب أن يذهب إلى منحى، ويجب أن يعني يجري أخذ خطوة فيه لكي يتقدم، أو يعني ليذهب إلى المسارات المعروفة. ما إمكانية التحريك الآن وفي أي اتجاهات، خاصة أن غدا هناك لقاء مهم لترامب مع فريق الأمن القومي؟
2: أعتقد نحن في الدقيقة 89
0: وليس 90.
2: لا 89، وهي الطرف واضح أن الرئيس الأمريكي عنده ما يسمى بالديدلاين، هو وضعه لنفسه، ربما لا يعرفه إلا قريبين منه، وواضح أنه يريد يقترب، هو وصل ويريد أن يعرف هل سيذهب إلى خياره العسكري المحدود أم سينهيها بالتسوية السياسية. واضح نحن أمام هذا الأمر، وقد نقله إلى الجانب الباكستاني. إذا لاحظت سلمى، نحن في ظرف 18 ساعة فقط أصبح الباكستاني يتحدث عن ضيق الفترة الزمنية. ما الذي تغير؟ الذي تغير أن هناك ربما إشارة وصلت من واشنطن أن ليس لدينا وقت، يجب أن نقرر هل سنمضي في المسار السياسي الدبلوماسي أم سنذهب إلى الخيارات الأخرى. هذا يمكن تفسيره على نحوي، على جانبين. جانب قد يكون نوع من الضغط السياسي على إيران، لكن الأمر اعتقادي أبعد من ذلك. الرئيس الأمريكي لم يعد يتحمل حالة ما يسمى بالستاتس كو، الواقع الآن، لأنه أولا على المدى البعيد سياسيا لا يخدمه، لا يحقق له سردية نصر سلمان، كما أنه أيضا يجعل حالة الهدنة تعقد العودة للحرب. كما تذكرين في حالة سيناريو غزة قيل دائما إذا امتدت حالة الهدنة يصعب العودة للحرب، والآن الرئيس الأمريكي يخشى أنه كلما طالت الهدنة سيصعب العودة إلى حالة الحرب. لذلك هذا يجعلنا نقول إما نذهب إلى مسار سياسي أو يذهب إلى خيار عسكري محدود. أما العودة إلى خيار العسكري بالذي كان عليه فهذا شبه مستحيل. الوضع تحرك تماما عن هذا، إما عملياتيا وإما سياسيا، وبالتالي في أقصى شيء يقوم فيه الرئيس إذا ساءت الأمور هو أن يقوم بعمل عسكري محدود لأهداف معينة ويتبنى سردية معينة، كما فعلها في حرب 12 يوم سلمى، حين قال فعلنا وانتهى الأمر والحرب انتهت ونحن انتصرنا. نحن أمام سيناريو إذا ساء الوضع الدبلوماسي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وأيضا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى تطورات في لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب البلاد، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال في جنوب لبنان. نذهب إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد العمري، ومعنا من راشية الفخار في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة أيضا كارمن جوخادار ستنضم إلينا لاحقا. إذا كارمن وليد، أطلعنا أكثر على هذه المعطيات الميدانية.
3: كعادته الجيدة.

0: الجيش الإسرائيلي في كل يوم. هذا اليوم أيضا أصدر إنذارا لسكان ثلاث قرى في منطقة صور بالنزوح، وكعادته يواصل عملياته العسكرية والحربية على نطاق واسع، وذلك رغم أنه لم يعلن ولم يبلغ عن أي قصف من جانب حزب الله على المناطق الإسرائيلية الشمالية. وجاء هذا الإنذار من جانب الجيش الإسرائيلي لمزيد من سكان لبنان.
1: اسمح لي هذه الصور نشاهدها مباشرة تأتينا من صور. إذن صور وقضاؤها يتعرضان لعمليات قصف مكثفة إسرائيلية. نشاهد هذا القصف الذي يستهدف منطقة إذن صور. هو الصورة تأتينا مباشرة من هنا. كل ذلك يأتي في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير، إن كان في عمليات القصف والاستهداف في القطاعات المختلفة، يضاف إلى مشهد يعني مستمر في عمليات توجيه إنذارات لإخلاء العديد من البلدات والقرى، هي مستمرة يوميا تقريبا. اليوم كان هناك أيضا إنذارات بإخلاء ثلاث بلدات في جنوب لبنان. هذه الصورة إذن هي مباشرة من قضاء صور، تأتينا لتجدد عمليات القصف عند هذا المحور الغربي. تفضل وليد.
0: نعم، هي المنطقة المستهدفة التي تقصف حاليا هي نفس القرى التي هدد سكانها وأنذرهم بالإخلاء والنزوح عنها. ويأتي ذلك بعد أن كان قد أعلن أنه خلال 24 ساعة الماضية حتى نهايتها صباح هذا اليوم شهدت أكثر من 30 عملية قصف وهجوم شنتها طائراته ومدفعيته على ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في أرجاء الجنوب اللبناني. ويأتي هذا في وقت يعيد فيه الإسرائيليون الحديث عن أنهم ينتظرون من الرئيس الأمريكي ضوءا أخضر لتصعيد عملياتهم الحربية، أو كما يسمونها، لنقلها إلى هجمات ضارية في لبنان. وأيضا في وقت لم يتم فيه تسجيل أي هجمات من جانب حزب الله سواء بمسيرات أو بالصواريخ أو القذائف الصاروخية على المناطق الإسرائيلية الشمالية، ورغم ذلك سكان هذه المناطق وفي أحاديث مع الإذاعة الإسرائيلية ظهر هذا اليوم قال بعضهم أنهم في أسوأ حال منذ بداية هذه الحرب، ويعيشون حالة من عدم الاهتمام بهم بتاتا، لدرجة أن السلطات الإسرائيلية اضطرت إلى إصدار تعليمات وتوجيهات جديدة خاصة للمؤسسات التعليمية تحسبا من استمرار عملية المسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، والتي كان نتنياهو قد تطرق إلى أمرها أمس على خلفية عمليات الإخفاق الإسرائيلية في محاولة صدها واعتراض هذه المسيرات. الجيش الإسرائيلي يواصل أيضا توسيع عملياته في قلب الجنوب اللبناني، وعملياته الحربية التي تشمل عمليات هدم وتدمير لمباني وفي قرى مختلفة بذريعة أنها كانت تستخدم كبنى تحتية وكمواقع خاصة بحزب الله، ويواجه مشكلة ما زالت حول وقف إطلاق النار الذي يستمر في مرحلته الثالثة إلى 45 يوما.
1: ستبقى معنا في المتابعة وليد، شكرا جزيلا لك. أذهب الآن إلى كارمن جوخدار. كارمن، أنت موجودة في رشايا الفخار وهي في القطاع الشرقي، وما نشاهده الآن هي صور من القطاع الغربي، قضاء صور تحديدا الذي يتعرض لعمليات القصف. لا أدري، ربما لديك معلومات تفيدنا فيها عن طبيعة هذا القصف، ثم ننتقل أيضا لطبيعة التطورات حيث أنت.
2: الغارات على جنوب لبنان سلمى لا تتوقف، وأخرها على عين بعال، هذه البلدة الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وقوات الاحتلال الإسرائيلي صبيحة هذا اليوم كانت قد هددت ثلاث بلدات في القطاع الغربي وقضاء الصور بالتحديد من جنوب لبنان، وهذه الغارات تخلف مشهدية شبيهة بما سنرصده بعد قليل بعدسة الكاميرا في رشايا الفخار. هذه الغارة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية عند منتصف ليل أمس، كانت غارة عنيفة. سنحدد بداية موقعنا الجغرافي، نحن هنا في رشايا الفخار في قضاء حصبية على بعد 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان. يمكننا بعدسة الكاميرا أن نشاهد بلدة كفرشوبة والمواقع الإسرائيلية التي تقع قبلتنا مباشرة، هذا موقع رويسات العلم. هذه الغارة أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في المنطقة، سننتقل لنرى كيف

0: يعمل العاملون على إصلاح هذا الضرر والخلل الكبير الذي أدى إلى انقطاع شبكة الكهرباء في المنطقة بكاملها. سننتقل لنرصد الدمار الكامل. هنا كانت تتواجد محال تجارية حالتها هذه الغارة دمارا وركاما. سأتقدم حتى نرصد هذا الدمار. في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. سأتقدم لنرصد بعدسة الزميل جبران مفطوم هذا الدمار. هذا محل لإصلاح السيارات. يمكننا أن نشاهد هنا كيف أحالت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بقراطها على هذه المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان إلى دمار. البعد يتجاوز الدمار سلمى، إذ إن هذه المنطقة نادرا ما تستهدف بالغارات، وغالبا ما يستهدف تخومها بالقذائف المدفعية، وتطلق مرابط المدفعية الإسرائيلية قذائفها باتجاه محيط هذه البلدة. سأتقدم قليلا لنرصد مزيدا من الدمار الذي خلفته أيضا على السيارات، على أشجار الزيتون المحيطة بها وعلى الأشجار المحيطة بها في هذه المنطقة. كنت أشير أيضا إلى البعد الذي والانعكاسات على المواطنين في هذه المنطقة الذين كانوا يعتقدون أنهم بمنأى في مكان ما عن هذه الغارات الإسرائيلية، ولكن اليوم يمكن القول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استهدافاتها. يمكننا أن نشاهد الدمار، ماضية في قصفها المدفعي، على الرغم من إقرار هذه الهدنة وتمديد الهدنة للمرة الثالثة ل45 يوما، ولكن التصريحات في مكان والواقع الميداني في مكان آخر. حتى اللحظة حزب الله لم يعلن عن تبنيه أو لم يعلن تنفيذه أي عملية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يوم أمس كان يوما فيه كثير من العمليات، الإطلاقات الصاروخية، وتركزت هذه العمليات في القطاع الشرقي بالتحديد باتجاه دير سريان والطيبة ويحمر الشقيف، هذه المنطقة التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها والوصول إليها، ولكن حتى هذه اللحظة لم تستطع ذلك، ويقول حزب الله إنه سيصد كل هذه العمليات. إذن هذه المشهدية التي نراها بعدسة الكاميرا وهذا الدمار الكبير سلمى لا يقتصر فقط على رشايا الفخار، ولكنه أيضا شبيه بعدد كبير من المناطق في جنوب لبنان وشرقه. وإشارة إلى أننا أيضا ليلة أمس كانت هناك غارة على دورس أدت إلى شهيدين وجريحين من الفلسطينيين، من اللاجئين الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
1: يعني كل ذلك يأتي كارمن في ظل أيضا دخول وقف إطلاق النار، التمديد الثالث بطبيعة الحال لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ. كيف يفهم كل هذا التصعيد ضمن سياق ما يسمى وقف إطلاق النار؟
0: سلمى، حقيقة يمكن الحديث عن خفض للتصعيد ولكن ليس هدنة، لأننا نعرف أنه وفق التوصيف للهدن تتوقف الأعمال العدائية، يتوقف إطلاق النار، ولكن نحن منذ 16 من أبريل من الشهر الماضي كنا إزاء هدنة تم تمديدها للمرة الثالثة كما أشرت عند منتصف الليل، ولكن ما يجري في الميدان هو هذا، هذا ما نشاهده، هذا الدمار. يتم الحديث عن هدنة، يتم تمديد الهدنة، ولكن المقاتلات الحربية الإسرائيلية تقوم بكل ما نشاهده، تدمر وتدخل إلى البلدات. كنت تحدثت قبل قليل عن بلدة كفرشوبة ومحيطها، هي مناطق تتعرض للقصف المدفعي. قبل قليل كان هناك قصف على حلتة، على منطقة حلتة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. أيضا هي تدخل إلى المناطق تتوغل فيها. بعض هذه المناطق هي إزاء سيطرة مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كمدينة الخيام مثلا، وهي مدينة متاخمة لنا وقريبة في القطاع الشرقي. هذه المدن تدخل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسيطر عليها، تنشئ مواقع، تجرف، تفجر، كما كنا رصدنا وشهدنا على مدى الشهرين الماضيين منذ الثاني من مارس. ولكن هناك نوع آخر من هذه السيطرة سلمى، هناك سيطرة بالنار وهناك سيطرة بالتهديدات التي تترجم غارات وقصف.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، مراسلتنا من رشايا الفخار في جنوب لبنان. أذهب الآن مباشرة أيضا إلى صور في جنوب جنوب لبنان. مراسلتنا كاترين حنا. كاترين، أطلعين على ما جرى وعملية الاستهداف للبلدات التي جرى أيضا إخلاؤها وإصدار تحذيرات بإخلائها.
2: نعم سلمى، الطيران الحربي الإسرائيلي يكاد لا يفارق أجواء القطاع الغربي من جنوب لبنان هنا فوق منطقة صور. كانت المقاتلات تحلق على علو منخفض وقد نفذت غارات قبل لحظات من الآن باتجاه عدد من البلدات غير المشمولة بالإنذار كعين بعال وأيضا بلدة دير عامس. قبل لحظات من الآن رصدنا هذه الغارات مباشرة من موقعنا، بالإضافة إلى التحليق بالنسبة للمسيرات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر على علو منخفض أيضا. وكانت هذه المقاتلات نفذت أيضا قبل قليل غارة على بلدة حروف في منطقة النبطية. الإنذار الإسرائيلي الذي كان صدر اليوم كان قد شمل حروف في النبطية بالإضافة إلى بلدتين أخريين هنا في منطقة صور، هما دبعال والبرج الشمالي. أفدنا بأنه كان هناك طلبات من جميع السكان المتواجدين في بلدة البرج الشمالي من أجل إخلائها فورا، لسيما وأن الإنذار الإسرائيلي كما هو الحال في كل مرة يطلب الابتعاد عن البلدات التي يتم إنذارها لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وبالفعل كانت فرق الإسعاف والدفاع المدني تمر في شوارع تلك البلدة وتنادي على سكانها بضرورة إخلائها، علما أن كل هذه البلدات كانت تتعرض لغارات إسرائيلية طوال الأيام والأسابيع الماضية حتى بدون إنذارات مسبقة. حروف كانت قصفت هذا الصباح قبل صدور الإنذار بوقت قصير، ومن ثم صدر إنذار بإخلائها وبأنها ستقصف. ونحن الآن نترقب الغارات على بلدتي برج الشمالي ودبعال هنا في منطقة صور. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك أيضا كاترين حنا مراسلتنا من صور في جنوب لبنان. مما نتابعه أيضا في هذه التغطية ما حصل مع أسطول الصمود الذي هاجمته القوات الإسرائيلية واعتقلت بعض كوادره وذلك في المياه الدولية. معنا من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، هو موجود على متن إحدى هذه السفن. وأيضا معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. سيف، أبدأ معك وطبيعة الموقف الآن.
3: ما استجد من الأمريكان والأكاد عن مصدر في مشهور الصمود العالمي للجزيرة يقول إلى حد الآن تم 12 سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي تم اعترافها بشكل كامل. هناك أكثر من 10 سفينة تم فقدان الاتصال بها ولا نعرف ولا يتأكد الصمود العالمي أنه تم اعتراض هذه السفن أم لا. أعيد وأكرر، ما تأكد المصدر في أسطول الصمود العالمي بأن هناك 10 سفن تم اعتراضها بشكل كامل. أكثر من 10، حوالي 13 سفينة فقد الاتصال بها، ولكن قد تكون بسبب المياه الدولية والمناخ المتقلب وأعطال تقنية على خطر شبكة الاتصال. هذا بالنسبة لما تأكد واستفدت من معلومات بالنسبة لأسطول الصمود. طبعا هذا الاعتراض جاء بعد حملات إسرائيلية في وسائل الإعلام وتسريبات من عدد من المسؤولين الأمنيين بالتهديد
4: من أسطول الصمود ووضعهم في سفينة عائمة. الآن الوضع هو كالتالي، عدد من أعضاء أسطول الصمود هم في مقدمة هذا المسار، ثم تأتي مسار آخر وآخر وآخر وآخر وهكذا إلى أن تتجمع أو نجمع 54 سفينة هي عدد سفن أسطول الصمود العالمي. نحن تقريبا في مؤخرة في آخر السفن التي تتوجه نحو قطاع غزة المحاصر. يقول القائمون على أسطول الصمود العالمي إن عملية الاعتراض أو ما وصفها بيان أسطول الصمود العالمي بأنها عملية قرصنة وعملية مخالفة لكل المواثيق الدولية القانونية والدولية. نعم
1: سيف، كان الصوت يتقطع عندما بدأت الحديث، ولكن يعني بالكاد فهمنا، وأريد أن أستفهم منك طالما أن الصوت واضح. إذا 10 سفن تم اعتراضها، وهناك 13 سفينة فقد الاتصال بها، هل الأرقام صحيحة كما فهمتها؟
4: بالضبط بالضبط بالضبط، ما تأكد من معطيات والوضع متحرك يعني، وتبادل المعطيات والمعلومات أمر صعب للغاية في هذه اللحظات. ولكن مصدر من أصول الصمود العالمي يقول 10 سفن تم اعتراضها بشكل كامل، فقدنا الاتصال ب13 سفينة ولا يعرف إن كان تم اعتراضها أو هناك إخلالات تقنية بسبب التقلبات الجوية والرياح، أو أنه مشكل تقني في هذه السفن. كل شيء محتمل، ولكن يبدو أن عملية اعتراض مخطط لها بطبيعة الحال مسبقة، وبأن تكون سريعة في توقيتها. نعم،
1: شكرا شكرا جزيلا لك سيف الدين بوعلاق، أنت على متن إحدى سفن الأسطول. ونجوان، ما الذي يقال في إسرائيل؟
5: سأبدأ من آخر المعلومات. أولا، نتنياهو بنفسه يشرف على هذه العملية، عملية السيطرة على هذا الأسطول، وهيئة البث الإسرائيلية قالت بأنه سيكون في مقر قيادة سلاح البحرية في الكرياء، وهي وزارة الدفاع ومقر للجيش الإسرائيلي. وحاليا تقول قناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأن وتيرة السيطرة على هذا الأسطول تجري بشكل سريع، وينقل المعتقلون إلى زوارق الإنزال التابعة لسلاح البحرية، وحتى الآن لم يتم التعامل مع أي حدث استثنائي. وبدأت قوات البحرية التعامل أولا مع سفن مصنفة بأنها أوروبية وليس سفنا تركية، وأن هذه القوات ستترك السفن التركية للمرحلة الثانية من هذه العملية، بسبب ربما كل التحريض الذي جرى منذ أيام في الجانب الإسرائيلي ضد هذه السفن.
1: شكرا نجوان سمبي. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذه النافذة مع وسيلة علمي، تفضلي.
6: شكرا سلمى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة وتداعيات الاقتصادية مع استمرار غلق مضيق هرمز. ينضم إلينا من عمان عامر الشوبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة، كما ينضم إلينا من طوكيو مراسلنا فادي سلامة. لكن قبل النقاش نتابع مع محمود الكن أحدث تطورات على خريطة المضيق. محمود، نرصد معك حركة السفن، كيف تبدو خلال الساعات الماضية في المضيق؟
7: بالفعل وسيلة، تطوران رئيسيان خلال الساعات الماضية، الأول هو في مضيق هرمز والثاني هو في جزيرة خاركونا، سنشاهد الثاني. بالنسبة لمضيق هرمز، هذه هي البيانات الملاحية التي نشاهدها، طبعا حركة السفن ما تزال قليلة جدا، لكن رصد خلال 24 ساعة الماضية حركة دخول ناقلات، 3 ناقلات إلى داخل الخليج من مضيق هرمز، ونتحدث عن هذا المسار تحديدا، بمعنى أنه تم استخدام المسار الدولي في هرمز بهذا الشأن. هذا هو التطور الرئيسي بالنسبة لمضيق هرمز. بالنسبة لجزيرة خارك، هناك صور أقمار صناعية كما نشاهدها هنا، رصدت وجود ناقلات نفط حول الجزيرة دون الوصول إلى المناطق التي يتم فيها تحميل النفط في هذه النقاط، وبالتالي هذه الأقمار الصناعية سنتينل 1 وسنتينل 2 تشير إلى وجود حوالي، نشاهدها هنا ربما بصورة أوضح بالشكل الأبيض والأسود من القمر سنتينل 1، حوالي 20 ناقل سفينة، منها 18 تقريبا بحجم ناقلات النفط كما نشاهدها هنا. وبالتالي وكالة بلومبرغ عن طريق مجموعة من الخبراء تشير إلى أنها ربما مؤشر لعملية الاختناق وامتلاء الخزانات بشكل أصح، وعدم القدرة على تحميل هذه الناقلات نظرا لامتلاء الخزانات بشكل تدريجي. نبقى على اطلاع ومراقبة لهذه العمليات. والآن أعود إليك وسيلة للمزيد من التفاصيل مع ضيوفك ومراسلين.
6: شكرا جزيلا لك محمود على هذه التحديثات. الآن نلقي نظرة على أسعار النفط خام برينت، ارتفع في أول جلسة تداول هذا الأسبوع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي تجاه إيران. هذه التحذيرات دفعت الأسعار لمستوى 112 دولار قبل أن تستقر عند نحو 110 دولارات للبرميل. معنا الآن من طوكيو مراسل الجزيرة فادي سلامة. فادي، إذن هذه الأزمة في الطاقة، ارتفاع أسعار النفط، دفعت برئيسة الوزراء اليابانية لطلب موازنة إضافية. ماذا في تفاصيل ودلالات هذا الطلب الحكومي؟
8: نعم، بفعل وسيلة اليوم دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ممثلين عن أحزاب المعارضة وأيضا حزبها الحاكم إلى لقاء مع الوزراء المعنيين بمتابعة قضية إغلاق مضيق هرمز، وأبلغتهم بأنها ستقوم بوضع ميزانية تكميلية للعام 2026. هذه الميزانية التكميلية تشير إلى أن الاقتصاد الياباني وصل إلى مرحلة صعبة جدا فيما يتعلق بالإنفاق على الأموال التي يتم استخدامها لتغطية ارتفاع أسعار الطاقة. اليابان منذ شهر مارس آذار حتى الآن تقوم بتغطية الارتفاع الكبير في أسعار النفط، خاصة أسعار البنزين. تقوم بوضع سقف لسعر لتر البنزين العادي عند 170 ينا، وكل ما يتجاوز هذا السعر تقوم الحكومة بتغطيته عبر الأموال التي كانت قد رصدتها من الاحتياطي في عام 2025 والآن من ميزانية عام 2026 التي تبدأ في اليابان في أبريل نيسان العام المالي في اليابان. هذه الميزانية التكميلية تشير إلى أن اليابان التي تنفق الآن حوالي مليار دولار تقريبا شهريا على هذه التغطية لأسعار النفط بدأت تشعر بثقل المهمة. كما تعلمين اليابان من أقوى الاقتصادات في آسيا، ولكنها في نفس الوقت أيضا كانت لديها الكثير من المشاكل الاقتصادية. وعندما وصلت رئيسة الوزراء تاكايتشي في فبراير إلى الحكم وعدت مواطنيها بتخفيض الضرائب على المواد الاستهلاكية، وعدتهم أيضا بتخفيض فواتيرهم المنزلية، الكهرباء والغاز، والآن لا تتمكن من تطبيق هذه الوعود.
6: شكرا جزيلا. نعم. لك فادي سلامة مراسلنا من طوكيو. نجدد الترحيب بضيفنا من عمان عامر الشوبكي الخبير بأسواق النفط والطاقة. أهلا بك سيد عامر. نبدأ بتحذيرات التي أطلقها رئيس وكالة الطاقة الدولية من تسارع نضوب المخزونات التجارية للنفط، كيف سينعكس برأيك ذلك على أسعار النفط الخام، وما الذي يكشفه عن حجم الأزمة في أسواق النفط؟
9: نعم، تحياتي لك وسيلة وللمشاهدين. أعتقد أن هذا ما قلناه أيضا أمس على الجزيرة، بأن أسابيع تفصلنا عن يعني وصول الأزمة إلى حدود غير مسبوقة أو حتى توسعها بشكل أكبر، ظهورها على أسعار النفط بشكل أكبر، ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولار يفصلنا عنه فقط ربما أسابيع، وهذه الأسعار قد تؤدي إلى هدم الطلب. هذه يعني التداعيات التي يشهدها العالم الآن، كما قال محمود ربما يخففها مرور بعض السفن من مضيق هرمز، سفن النفط والطاقة على وجه الخصوص، يخفف أثر هذه الأزمة. ما شهدناه من تهديدات للرئيس الأمريكي للطرف الإيراني اليوم، وأيضا التصعيد الخطير أمس باستهداف محطة البراكة النووية، هذا يؤجج الموقف بشكل أكبر، عدا أن أيضا المخزونات العالمية تتناقص وقدرة الدول على تحمل دعم الأسعار كما قال مراسل طوكيو بات أقل، حتى الدول الغنية الآن تئن من دفع تكاليف كبيرة نتيجة سقوف سعرية وتحمل دعم
6: وهناك سيد الشوبكي نوعان من هذه المخزونات، هناك التجارية والاستراتيجية، نود توضيح الفرق لذلك للمشاهد، ولأي مدى تتأثر الأسواق بوضع المخزونات؟
9: نعم، بالتأكيد المخزونات الاستراتيجية تستخدم في حالة الطوارئ وحالة الضرورة. المخزونات التجارية هي المخزونات الموجودة لدى الدول للاستخدام اليومي الطبيعي. الآن الضغط الكبير على المخزونات التجارية وعلى المخزونات الاستراتيجية أيضا. بعض الدول تصرح عن الاستنفاذ من مخزوناتها وحجم مخزوناتها مثل الولايات المتحدة بشكل تقريبا شبه أسبوعي، لكن بعض الدول لا تصرح عن هذه المخزونات. بالمجمل أكثر من 60% من المخزونات العالمية الآن أتوقع أنها تم استنفاذها، فقط ما يزيد عن 800 مليون برميل الموجودة الآن في المخزونات والتي أيضا الضغط عليها. كل ما يسحب الآن من الإمدادات العالمية، من نقص الإمدادات من هرمز والذي تجاوز المليار برميل، الآن هذا على حساب المخزونات، وبالتالي أي ضغط على المخزونات يضعف أمن الطاقة العالمي.
6: نعم. هل نحن أمام نقطة استنزاف خطيرة، وهذا ما تحذر منها وكالة الطاقة الذرية؟

0: الدولية؟
1: تماما، هذا هو المقصود. كما الولايات المتحدة في حصارها على الموانئ الإيرانية تستنزف الاقتصاد الإيراني قدر الإمكان، وحالة الضغط الأقصى، يوجد ضغط أقصى الآن على الاقتصاد العالمي واستنزاف لمخزوناته، وكذلك الأسعار التي تضغط على معدلات التضخم، وقد نصل إلى مستوى قد نرفع فيها أو مركزيات كبرى في العالم والاحتياط الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة ولا يخفضها، وبالتالي هذا ضغط وربما يؤدي إلى أزمات سياسية عدا الأزمات المالية طبعا.
0: ومع استمرار الأزمة في مضيق هرمز، ما هي أكثر الاقتصادات تضررا من هذا الوضع؟ هل الأوروبية، الأسيوية أم الأسواق الناشئة؟
1: أزمة هرمز بالتأكيد موجهة إلى آسيا بشكل أكبر، التي تعتمد بنسبة يعني تفوق 60% حقيقة على الطاقة من هرمز، ولذلك أعتقد أن آسيا تتئن بشكل أكبر، اليابان، الهند، ودول جنوب شرق آسيا، الصين مع استمرار الحصار على إيران أي الآن بدأت تشعر بهذا الضغط رغم مخزوناتها الضخمة من النفط التي تفوق المليار برميل. أعتقد بأن أوروبا تأتي في الدرجة الثانية، ولا ننسى وسيلة أنه حتى لو آسيا وأوروبا تئن، لكن الدول الفقيرة في مجمل العالم تئن أكثر وتتضرر أكثر بسبب هذه الأسعار. الدول الفقيرة ربما لا تستطيع دعم الأسعار، تواجه أسعار كبيرة للطاقة، وبالتالي هذا يضغط على كل مناحي الحياة في هذه الدول.
0: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي، الخبير بأسواق النفط والطاقة من عمان. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، إلى اللقاء.
2: تغطيتنا إذن متواصلة الأوضاع في مضيق هرمز، وصلنا إلى رأس الساعة، مرحبا بكم مجددا. إذن وهذه تغطية متواصلة أيضا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة. وفي آخر تطوراته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصر أن باكستان أرسلت الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع واشنطن، وأضاف المصدر أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة نقل عن مصدر في الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية مدد زيارته إلى طهران يوما ثالثا، وأضاف أن الجهود تنصب حاليا على محاولة ضمان استمرار التهدئة. في طهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران قدمت وجهة نظرها بشأن الملاحظات الأمريكية. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا معدلا من 14 بندا. وأضاف المصدر أن النص الإيراني يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة من الجانب الأمريكي. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. من جهته أعلن حزب الله استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل وتجمع لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في إرشاف جنوب لبنان. وبشأن أسطول الصمود المتجه لغزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي استولى على عدد من سفن الأسطول واعتقل نحو 100 مشارك. دورهم طالب منظمو الأسطول بتوفير ممر آمن لمهمتهم، كما دعوا الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بأعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الإسرائيلي على غزة. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من بندر عباس مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك نور الدين الدغير، أنت موجود في إذن بندر عباس المطلة على المضيق، وآخر مرة تحدثت قلت بأنه كان يعني لا مرور لأي سفن في يوم الأمس، كيف يبدو المشهد اليوم في المضيق مع كل هذه الرسائل المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني بين طهران وواشنطن؟
3: سلمى، هنا نبدأ من العنوان العريض. يبدو أن إيران وضعت يدها على نقطة أساسية ومهمة وهي المضيق، تقول سأفتحه متى ما أريد وأغلقه متى ما أريد. حينما تم الحديث عن مرور أكثر أو حوالي 30 إلى 40 سفينة، تزامن ذلك مع الزيارة الأمريكية إلى الصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في الصين، وربما كانت رسالة ربما من الجانب الإيراني عبر الجانب الصيني للجانب الأمريكي لإيجاد نوع من الحلول الجزئية ما بين مضيق هرمز وما بين الحصار. لكن الجانب الإيراني أعاد مرة أخرى عقارب الساعة إلى الوراء، لأنه رأى بأنه لم تتحقق أي نتيجة من تلك الزيارة، لم يرفع الحصار على المواني الإيرانية، الخطوات النووية والتفاوضية ربما لم تتقدم بشكل كبير جدا، ما اضطر الجانب الإيراني إعادة فرض أسلوبه في المراقبة والسيطرة على مضيق هرمز، وهو ما لاحظناه منذ أمس إلى هذا اليوم. الآن لا حديث عن أي سفينة عبرت المضيق، لكن رغم ذلك الجانب الإيراني يحاول بشكل أو بآخر أن يفرض أسلوبا جديدا للعبور. كان هذا اليوم تم الإعلان عن منصة إلكترونية يتم من خلالها تقديم المعلومات فيما يخص العبور من مضيق هرمز والتواصل مع الجهات المعنية من أجل العبور إلى مضيق هرمز. هنا عمليا يمكن القول بأن إيران تريد أن تقول بأن العبور هو تحت سيطرتها، تقول في مرحلة ما بأنها لم تغلق المضيق، لكن بكل تأكيد أي عبور يجب أن يتم عبر السيطرة الإيرانية وعبر الممرات الآمنة التي أشرنا إليها خلال هذه الأيام في تغطيتنا، سواء من جزيرة هرمز حيث ممر الدخول إلى المياه الخليجية، أو ممر لارك حيث ممر الخروج من المياه الخليجية. لكن هذه النقطة سلمى هي مهمة بالنسبة لإيران، أين تكمن أهميتها في المفاوضات؟ هي عنصر أساسي في المفاوضات، يمكن أن تلعب بها طهران كورقة أساسية ومهمة للحصول على تنازلات، وهو ما يحدث الآن على الأقل ما نشاهده في تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نعلم سلمى على أن الجانب الإيراني وكما صرحت بذلك وسائل إعلام إيرانية على أنه قدم مقترحاته ورؤيته وتعديلاته على ما قدمه الجانب الأمريكي، يبدو أن ذلك تزامن مع وجود الوسيط الباكستاني هنا في طهران. إذا ما وقفنا عند طبيعة ما أرسلته طهران، هناك عنوانين أساسيين، عنوانان أساسيان. العنوان الأول هو مسألة وقف الحرب، وهذا أساسي ومهم، وهذا تؤكد عليه طهران خلال فترة هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية كعنصر أساسي. لكن هناك نقطة أساسية ومهمة تمت الإشارة إليها هنا في تقديم مقترحها للجانب الإيراني، وهي قضية الضمانات. هنا السؤال، ماذا تريد إيران من كمفهوم للضمانات في تعديلاتها الجديدة؟ ربما هي محاولة للخروج من حالة الانغلاق القائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما تريد طهران أن تقول بأنها مستعدة لتقديم خطوات لصالح الجانب الأمريكي، لكن من الضامن لإيران على أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما تطالب به طهران؟ وهذا يحدث عادة في قضية إذا ما كانت هناك مطالب نووية قد تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية، قد تريد إيران تنفيذها، لكن على الجانب الآخر هناك مسألة العقوبات ومسألة الأموال المجمدة. تقول طهران، ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى طهران؟ هل هي ضمانات قانونية؟ هنا تستند طهران على القرار الدولي 2231 الصادر عن مجلس الأمن بعد الاتفاق النووي، وترى بأنها ضمانات غير كافية بالنسبة لإيران للدخول في أي التزامات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية، ما هي الضمانات لمسألة وقف الحرب على جميع الجهات؟ نعم. من يضمن ذلك؟ لذلك يبدو أن الجانب الإيراني يركز كثيرا على مسألة الضمانات سلمى، والآن يتحدث عن ضمانات على مستويين اثنين. الضمانات الأولى الضمانات الدولية باعتبار أنها ستكون مكفولة بقرار لمجلس الأمن الدولي، والضمانات الثانية والتي تركز عليها طهران بشكل كبير وهي الضمانات الدولية، الضمانات الإقليمية، سواء من دول إقليمية، ونعلم سلمى على أن دول إقليمية أصبحت فاعلة بشكل كبير جدا في مسألة المفاوضات بتقديم الاقتراحات بمحاولة الخفض من حجم الاختلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. نتحدث عن دولة قطر بالدرجة الأولى، نتحدث عن المملكة العربية السعودية وعن تركيا، وكذلك عن دول عالمية، نتحدث عن الصين وعن روسيا كذلك.
2: شكرا لك مدير مكتبنا من بندر عباس نور الدين الدغير. وقبل المتابعة في هذا الملف مع مراسلين، أنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة المتعلق باستيلاء إسرائيل وسيطرتها على مجموعة من سفن أسطول الصمود المتجه من مرمريس باتجاه غزة. هيئة البث الإسرائيلية تقول تمت السيطرة على 10 سفن إذن تم التسيطر على 10 من السفن في الأسطول المتجه إلى غزة ويجري العمل على المزيد. هذا إذن وقد ذكر مراسلنا بأنه تم أيضا فقدان الاتصال مع 13 سفينة أيضا ضمن هذا الأسطول المتجه باتجاه غزة.

0: وهو لا زال بطبيعة الحال في المياه الدولية، لم يقترب من المياه في قطاع غزة أو من المياه الإسرائيلية. أتابع في الملف الإيراني الأمريكي، وأذهب الآن إلى مراد هاشم في واشنطن. مراد، أطلعنا أيضا على طبيعة الأجواء في واشنطن قبيل، يعني قبل يوم من لقاء مرتقب بين ترامب وفريق الأمن القومي، في ضوء التصريحات أيضا ترامب التي تتحدث عن نفاد الوقت وأيضا تتحدث عن حاجة الإيرانيين لهذا الاتفاق.
1: الآن هناك حالة ترقب لما سيقوله الرئيس ترامب بشأن الرد الإيراني الجديد، وكان خلال الساعات الماضية قال في تصريحات لأكسيوس إنه يعتقد، إنه ما زال يعتقد إن إيران تريد إبرام صفقة، وأن الولايات المتحدة أيضا تريد إبرام صفقة، وأنه ينتظر ردا إيرانيا أفضل من الرد السابق، مشيرا إلى أن إيران لم تصل إلى النقطة المطلوبة بعد، وأنه يتعين عليها أن تصل إلى هذه النقطة، أي المطالب الأمريكية، سريعا، ما لم فإنه سيوجه ضربة قاسية وكبيرة كما قال. هو مع ذلك قال امتنع عن الإشارة ما إذا كان المسار التفاوضي في لديه سقف زمني للمسار التفاوضي أم لا، أي أنه يترك الباب مفتوحا للمسار التفاوضي. وسط تقارير تنقل عن مسؤولين من أنه بات يميل إلى الخيار العسكري. غدا الثلاثاء هناك اجتماع في غرفة العمليات في البيت الأبيض، سوف يرأسه ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي، والذي يضم نائب الرئيس وكذلك وزير الخارجية ووزير الحرب وأيضا رئيس هيئة الأركان وكذلك ستيف ويتكوف المبعوث الرئيس ومدير CIA ومسؤولين آخرين. وتشير التقارير تحديدا من CNN وموقع أكسيوس إلى أن هذا الاجتماع سيبحث خيارات، الخيارات العسكرية للتعاطي مع مسألة إيران في حال انسداد المسار التفاوضي. ولنتذكر أن الاجتماعات السابقة التي عقدت لمناقشة ذات الأمر وذات الخيارات خرجت بخيار من الرئيس ترامب المضي قدما في المسار التفاوضي، رغم وضع العديد من الخيارات العسكرية كما تشير التقارير، لكنه انحاز لفريق في إدارته يرأسه أو يقوده نائبه جي دي فانس، يذهب إلى أن المسار التفاوضي يحتاج إلى فرصة أكبر وأن الكلفة فيه أقل، مقابل فريق آخر في إدارة ترامب من الصقور ممن يدفع بضرورة القيام بعملية عسكرية جديدة، وذلك لتحريك هذا الجمود في المفاوضات. وبكلمات لينسي جراهام، وهو من الصقور وإن لم يكن في الإدارة لكنه من حلفاء ترامب ومن رموز الجمهوريين، في مقابلة قال نعم. إن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، وأنه يدعم قيام الرئيس ترامب بضربة لمنشآت الطاقة تحديدا مع استمرار الحصار. لكن إلى أي فريق سوف يصغر الرئيس ترامب الآن؟ هذا الأمر مفتوح على كل الاحتمالات. سلمى،
0: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. معنا أيضا من إسلام أباد مدير مكتبنا عبد الرحمن المطر. عبد الرحمن، نستفهم منك أكثر إن كان هناك قد رشحت معطيات جديدة من الخارجية الباكستانية عن طبيعة الرد الإيراني المعدل في هذه البنود 14 التي جرى تسليمها للوسيط الباكستاني.
2: حتى الآن لم يصدر تعليق من وزارة الخارجية الباكستانية بشكل رسمي يتحدث فيه عن هذا المقترح الإيراني الجديد الذي تم نقله للجانب الأمريكي كما نعلم عن طريق وسائل إعلام. وعادة باكستان لا تتحدث بشكل رسمي أو علني عن تلقيها مقترحات أمريكية أو إيرانية ونقلها للجانب الآخر. باكستان تكتفي بالحديث عن جهودها الدبلوماسية وتبقي طي الكتمان كل ما يتعلق بفحوى هذه الجهود الدبلوماسية، وتحديدا فيما يتعلق بما يتم البحث بشأنه والتفاصيل المتعلقة بالجزئيات المعنية بمواضيع البحث والتفاوض، وتحديدا هل يتم البحث أولا عن موضوع إسقاط النظام الإيراني، عن الملف النووي، عن فك الحصار عن إيران، عن فتح مضيق هرمز. كل هذه التفاصيل حقيقة باكستان تمتنع بشكل متعمد وبشكل واضح وعلني ورسمي عن الخوض فيها، والحجة الباكستانية المعلنة هي أن دور الوساطة الذي تقوم به يفرض عليها السرية لحساسية الموقف ولحساسية طرفي النزاع، وبالتأكيد لأهمية وحساسية أيضا المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها. ما نعلمه الآن أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الموجود في إيران منذ يوم السبت مدد زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران إلى اليوم الاثنين، وهو اليوم الثالث لزيارته، بالرغم من أنها كانت مقررة فقط ليومي السبت والأحد، وبالرغم من أنه التقى فعليا يومي السبت والأحد بعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، لا سيما رئيس الجمهورية وأيضا رئيس البرلمان بصفته رئيس الوفد التفاوضي الإيراني الذي حضر فعليا إلى إسلام آباد في مطلع الشهر الماضي. تمديد الوزير الباكستاني لزيارته لطهران لليوم الثالث، وحسب ما علمنا من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، هو يعكس بالفعل الاهتمام والحاجة الباكستانية لممارسة هذا الدور. المسؤول أيضا أكد لنا في حديثه للجزيرة بأن باكستان تسعى في هذه المرحلة على الأقل للإبقاء على حالة الهدوء ووقف إطلاق النار والاستمرار في هذا المسعى، وطبعا هذا يأتي في ظل التهديد الأمريكي المستمر بالعودة للقوة، وأيضا التهديد الإيراني في المقابل أيضا باللجوء للقوة في حال وقع الاعتداء من الجانب الأمريكي. لكن ما تسعى إليه باكستان بشكل واضح هو الإبقاء على هذه الحالة، حالة التهدئة ووقف إطلاق النار، لا سيما وأن باكستان تعتبر بأن التهدئة هي مفتاح التوصل لمرحلة التفاوض، وأيضا سيؤدي ذلك لاحقا حسب ما تأمل باكستان بأن يتم إنهاء الصراع بالاتفاق على نهاية الحرب ونهاية الصراع بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. أرحب الآن بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، سيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد صالح صادقيان أبدأ معك، ولماذا يجري الآن تقديم هذا المقترح الإيراني المعدل؟ لماذا في هذا التوقيت؟ خاصة مع اقتراب الحديث أكثر عن ساعة الحسم بالنسبة للأمريكي، إن كان سيذهب لخيار عسكري أم لا.
3: المرحلة حساسة جدا الآن، هناك يعني أولا يبدو بأن صبر الرئيس ترامب قد نفذ من الصبر الاستراتيجي الذي تتخذه أو تتسم به طهران. هناك تداعيات لزيارة الرئيس ترامب لبكين، وهناك أيضا تصريح لوزير الداخلية الباكستاني وهو الوسيط في هذه المفاوضات، قال بأن الوقت ينفذ. معنى ذلك نحن في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، وبالتالي الإيرانيون أيضا يريدون فتح مضيق هرمز، رفع العقوبات، رفع الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة. وأعتقد كما وصلني من معلومات بأن الرد الإيراني ذات 14 فقرة تركز على نقطتين رئيسيتين، يعني روح ال 14 نقطة تركزت على قضيتين رئيسيتين، هي إنهاء الحرب أولا، وثانيا تدعو الرئيس ترامب لتقديم بعض المؤشرات والليونة في المواقف الأمريكية من أجل تخطي هذه مرحلة الجمود التي تعيش فيها المفاوضات الأمريكية،
0: يعني من أجل بناء عناصر الثقة. ولكن
3: بالتأكيد هو هذا الموضوع.
0: ولكن يعني دكتور صالح، لماذا الآن يجري، لماذا هذا التريث؟ بمعنى لماذا يعني انتظرت إيران هذه الأيام، وهي أيام تتجه يعني بعد زيارة الرئيس ترامب باتجاه واضح بأنها تتجه باتجاه التصعيد، يعني لماذا الآن؟
3: الكثير يعتقد بأن لا يشم رائحة حرب، فيما هناك وسط آخر يشعر بأن الحرب جاهزة وهي موضوع على الطاولة والجانبين يستعدون لذلك. لكن الآن هناك فرصة. الوسيط الباكستاني أيضا يشعر بأنه لحد الآن لم يصل إلى نتيجة، وبالتالي تبادل الرسائل أبدا لم يتوقف بين الجانبين، بين طهران وواشنطن. حتى مع عدم وجود الوسيط الباكستاني كانت الرسائل تتبادل بين الجانبين. الآن يبدو لي بأن الوضع هناك حساسية فائقة الآن، والجميع يشعر بضرورة التوصل إلى اتفاق حتى تنهي هذه المشاكل المعقدة الموجودة في إيران، في الإقليم، على صعيد المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الرد الإيراني السريع وهو مهم، لأنه عندما استلم رد أمريكي هو أجاب على ذلك وأعطاه للوزير الباكستاني.
0: أنت تراه بأنه سريع؟
3: أنا أعتقد بأنه سريع جدا، وهذه ليست
0: حتى مع هذا الهامش الزمني الضيق جدا. نعم. سيدة هيام، هل ترين بأن هناك فرصة حقيقية لعدم الذهاب لتصعيد عسكري؟
4: لا يزال من المبكر أن نحدد ذلك، والأمر يعتمد على كما قال زميلي الذي يشمل هذا الرد. إذا كانوا يطلبون تنازلات مسبقا مقابل وعود قد تطبق في المستقبل، أنا لا أعتقد أن الرئيس سيقبل بذلك. وأعتقد أن الحرس الثوري الإيراني عليه أن يعلم أن صديقه الصيني لم يقدم له أي شيء. الرئيس ترامب ذهب إلى الصين وكانوا يعتقدون أن الصين ستفعل شيء لهم، ولكن هو عاد من الصين وقال إما تقبلون أو سيكون هنالك تصعيد. وهذه الرسالة ليست فقط موجهة للإيرانيين بل أيضا لروسيا والصين. إذا أردتم مساعدة صديقتكم إيران عليكم أن تفعلوا ذلك الآن.
0: دكتور صالح، كيف تبدو الأجواء خاصة بالنسبة للأطراف الإقليمية المعنية بهذا الملف؟ صحيح. وإيران تتطلع إلى وجود ضمانات دولية بأن يتم يعني هذا المسار أن يتم العمل عليه أيضا ضمن مجلس الأمن في حال الوصول إلى اتفاق، وأيضا ضمانات إقليمية معنية فيها بعلاقتها هي هنا مع دول الخليج.
5: صحيح أستاذ سلمى، أنا يعني كان عندي كثير من التعليق حول ماهية أو تعريف واضح للضمانات، ونحن نعتقد في علم السياسة والعلاقة الدولية الضامن واحد من أمرين، إما الاتفاق أو أن يكون تحت يعني دخول وسطاء دوليين أكثر، كما حصل على سبيل المثال الترويكا الأوروبية في لما كان هناك مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق النووي. لكن على كل حال الضامن بالتأكيد هو شكل هذا الاتفاق، أما أن تبحث عن ضمانات كمعنى كفيل يكفل لك الطرف الآخر هذه غير موجودة في الاتفاقات الدولية. وبظني الآن لم نخرج عن النمط السائد، إيران دائما تصل إلى مرحلة معينة ثم تعطي جوابا. هي كمن يريد أن يوحي بأنها مماطلة، ليست مماطلة بالمفهوم الواضح. فإذا لاحظتي ذهبوا بأساس للتفاوض في العشر نقاط الأولى، ثم ذهبوا بورقة مكونة من ثلاث نقاط فقط التي سوق لها وقيل بأن هذا هو البروبوزل أو هذا هو الاتفاق الإطاري، ثم جاءت الأربعة عشر نقطة التي يتحدثون عنها بعد كل رفض أمريكي. يأتي تريث إلى فترة ما من الإيرانيين ولا يردوا. أنا أعتقد بأنه كأن التاريخ يعيد نفسه، قائد الجيش الباكستاني جلس في طهران أيضا لمدة ثلاثة أيام ثم ذهب بورقة التي لم تعلنها بالمناسبة إيران، بل وأنكرت أن تكون هناك ورقة عندما زار السيد عرقجي المنطقة إسلام أباد عمان مسقط موسكو، ثم ظهر بأن هناك مقترحا إيرانيا يتكون من ثلاث نقاط. فبعد الرفض الأخير لهذه الورقة التي خرجت بها باكستان، أعتقد أن باكستان حتى هذه اللحظة لم تخرج من دورها بخفض التصعيد، كما صرح أيضا مصدر رسمي باكستاني. يبدو أن الموقف الباكستاني أقرب إلى من يحاول أن ينزع أو يمنع الانزلاق إلى الحرب مرة أخرى، ولا تستطيع، أعتقد عجز حتى هذه اللحظة من إيجاد حل أو تفرض حل.
0: اسمح لي قبل المتابعة أريد أن ننوه إلى أننا نشاهد هذه الصور مباشرة، هي تأتينا من قضاء صور، تتجدد عمليات القصف الإسرائيلية لقضاء صور، وكانت قد طالت بلدة في قضاء صور في الساعة الفائتة، والآن تتجدد هذه عمليات القصف هذه على بلدة دير عامص في قضاء صور، بالإضافة إلى طبعا قطاعات أخرى في الجنوب اللبناني. هذا هو القطاع الغربي، وقد كانت قد جرت إنذارات بإخلاء ثلاث بلدات في هذا القضاء اليوم، وتجددت فيه عمليات القصف كما نتابع الصور المباشرة من قضاء صور من هناك. أعود للنقاش وأستفهم منك دكتور وسام، كيف تبدو المعطيات بالنسبة لمتابعتك للجهد، جهد الوساطة الآن؟ باكستان الوسيط، الصين في المشهد أيضا، ودول الإقليم.
6: يعني أرى أن الجانب الباكستاني ومن ورائه الصيني يحاول هذا الجانب أن يفهم الإيرانيين بأن الوقت استنفد، لأنه منذ أسابيع تراوح المفاوضات إلى حد كبير مكانها، وذلك بسبب صعوبة الملف بحد ذاته، حيث أنه لا يمكن إنجاز نقطة والانتقال منها إلى نقطة أخرى، إما أن يكون هناك باكج متكامل وإما أن تنسف كل النقاط. فبالتالي هذه هي صعوبة المسار التفاوضي حاليا. لفتني حديث للرئيس الإيراني بالمناسبة يقول فيه اليوم بأن مثلما ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم بأن الإيرانيين لم يهزموا، ولكن أيضا ينبغي، يتحدث إلى الداخل الإيراني، ينبغي فهم بأن أيضا الخصم ما زال قويا، وبأن الجميع يعاني من مشكلات.
0: قراءة واقعية.
6: وبالتالي هذه القراءة الواقعية، وخاصة في دلالتها المتوجهة إلى الداخل وإلى العمق وإلى الحرس الثوري، تحاول أن تبني على استشعار آسيوي شامل من الصين إلى باكستان إلى روسيا، بأن الأمريكيين والإسرائيليين يتحضرون إلى جولة جديدة. ولا أعتقد بأن، لكن المشكلة مع الجولة الجديدة لا أعتقد بأنها يمكن أن تقتصر فقط على محاولة تحريك الجمود في العملية التفاوضية، لأنه الجانب الإيراني يبدو في مشكلة حقيقية بإزاء أمر أساسي، وهو التخلي عن اليورانيوم المنضب. فإذا ما تخلى عن هذا اليورانيوم المنضب، سوف يسأل من داخل الإيراني لماذا فعل كل هذا، لماذا يعني كل هذا الجهد المنصب منذ عقود طويلة على هذا البرنامج، إن كان سوف ينتهي يعني،
0: ولكن هنا ألا يدخل
6: بنهاية عبثية من هذا الجانب؟
0: ولكن هنا ألا يدخل أيضا عامل بأن يعني اليورانيوم منضب يعني هو ملف ربما يبدو مهم بالنسبة لوجهة النظر الإيرانية الداخلية وما يقدمه للجمهور، ولكن موضوع العقوبات والأموال المجمدة ربما هي العامل الرئيسي الذي يهم الشارع بعد الحرب.
6: الإيرانيون زادوا على فكرة يعني الإفراج عن الأصول الخارجية المجمدة لإيران منذ أيام الثورة، زادوا عليها فكرة التعويض عن هذه الحرب، والجانب الأمريكي لا يبدو مكترسا لهذا المطلب الإيراني البتة، وهذا أيضا سيصعب المسائل. هل يمكن أن ترسي في نهاية الأمر هذا الأخذ والرد؟ هل يمكن أن يرسي على معادلة تسليم اليورانيوم في مقابل رفع يعني التجميد عن الأصول؟ هذا أمر سوف يتصل بشكل أساسي بتغيير وجهة النظام الإيراني استراتيجية في المنطقة، وبحيث يتحول إلى نظام غير يعني يسعى إلى تصدير إيديولوجيا أو مشاكل، وإلا لن يرفع التجميد عن هذه الأصول، وبالتالي هذه مسألة محفوفة بالصعوبة. لا أقول بأن الحرب حتمية، ولا أقول بأن كل هذا الضغط الواقعي على إيران بأن تتحسب لجولة جديدة لن يجدي نفعا، ولكن هناك صعوبة حقيقية في تجاوز هذا المربع.
0: وهنا هل ترجح دكتور محجوب بأن هناك ربما معطيات تشير إلى إمكانية حدوث اختراق ما؟
7: في النشرة السابقة قلت لك سلمى، نحن في الدقيقة 89، ونحن الآن عمليا الصراع برمته في الدقيقة 89، ليس هنالك أوقات إضافية وليس هنالك فرصة، الحسم هو سيد الموقف. ومن هنا الرئيس الأمريكي في ظني لديه الدقيقة 90، هو حدد موعدها، والأمريكيون والإيرانيون أيضا لديهم دقيقة 90، وهي عملية عدم الذهاب في هذه الحرب إلى مدى أطول، لأنها تكلفتها تزيد أكثر وأكثر. حتى مع ورقة المضيق بما لديها من قوة. نحن الآن أمام مسار واضح، إما أن يذهب الطرفان إلى تسوية تدريجية، بعبارة أخرى البرنامج النووي سبق وأشرت أنه جرى تفكيك مسائله برمتها، وهناك حالة من الرضا باعتقادي الطرفان يقتربان من بعضهما، باستثناء ربما الذي لم يحسم، ربما يحسم في الساعات القليلة أو الأيام القادمة، هو موضوع 420 كيلوغرام. لكن بقية المسائل في اعتقادي تم حسمها، وباعتقادي الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يقتربون من مدة التخصيب قد تكون 18-20 سنة، وهذا يريده الطرفان، ليس هناك مشكلة فيه. أعتقد المشكلة الأساسية سبقت وأشرت لها سلمى، وهي قضية العقوبات. أنا أعتقد الدار الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يريد أن يعطوا إشعارا بأنهم يريدون هذا النظام السياسي أن يستقر في إيران. النظام إيران

0: يتلقى إبقاء العقوبات على أنه استمرار لحالة التهديد.
1: ولكن هذا يعني أنه لن يحدث اتفاق إذا كان هذا هو المسار الذي تريده إسرائيل وتدفع به باتجاه واشنطن.
0: لكن ربما يكون في بالوسط ما يسمى بالحل التدريجي، بمعنى آخر رفع تدريجي للعقوبات مقابل التزام من روسيا والصين في مساعدة إيران اقتصاديا بضمانات معينة، ونعرف أن البلدين بينهم

0: يمكن تعويضات كولايات متحدة، لكن لا تمنع الصين ولا تعاقبها إن ساعدتنا. بمعنى آخر، إيران تطرح ورقة المضيق وورقة التعويضات من أجل أن تضمن أن من يتعامل معها اقتصاديا في اليوم
1: افتتاح
0: الحرب لن يعاقب. ومن هذا وبهذا ستحصل على بعض الموارد الاقتصادية مع رفع تدريج العقوبات.
1: دكتور صادقيان، هل ترى بأن هناك عوامل، يعني كما ذكر دكتور محجوب، جرى الالتقاء عليها وجرى تذليلها، بعض العقد لم تعد موجودة ضمن هذه عملية التفاوض هذه مثلا، وما هي؟
2: الإيرانيون يعتقدون بأن هذه المسائل الخلافية الموجودة بين طهران وواشنطن يمكن أن تحل على الطاولة في حالة واحدة، وهي وجود ثقة أولا، ووجود رغبة ميدانية يعني عملية من أجل توصل الاتفاق. أما إذا كان الرئيس ترامب يجلس على مكان معين ويريد أن يصدر أوامر بالحظر وبالعقوبات، هذا الأمر لن يؤدي إلى نتيجة. وبالتالي نحن رأينا في المفاوضات شن حرب وأعطى ضوء أخضر لإسرائيل.
1: صحيح، ولكن لم تخبرني أين نحن عالقون الآن، في أي عقد؟
2: في عقد أولاً الآن عقدة جديدة لدينا مضيق هرمز، العقدة الثانية حظر على الأرصدة المالية، العقدة الثالثة العقوبات الأمريكية كيف تحل وبأي آلية تحل وما المدى الزمني لحل هذه الأمر، هذه وأيضاً عقدة الكمية اليورانيوم المخصب، مدى
1: يعني مدة تجميد
2: تخصيب اليورانيوم. هذه العقد موجودة. أنا أعتقد بأن كل هذه العقد قابلة للحل، لكن أيضا أقول بأن ترامب ماذا يريد أن يفعل. أنا أعتقد بأني لا أنت ولا جميعنا نعلم ماذا يريد أن يفعل ترامب.
1: ما رأيك يا سيدة هيام؟
2: هيام لا تدري ماذا يريد أن يفعل.
1: لنفهم منها، لنستمع السيدة هيام.
3: لقد قلت أننا لا نعلم ما الذي يريده. أعتقد أن الرئيس قد تحلى بذكاء عندما أبقى جميع الخيارات قريبة منه، وأعتقد أنه تمسك بهذا الغموض الاستراتيجي في مقاربته. ولكن من أجل هذا النقاش ولنوضح أيضا للجمهور، علينا أن نتحدث عن العقوبات. الرئيس ترامب يود أن يبين أنه قوي، ولكن هو بنفسه لا يمكنه أن يرفع العقوبات. ما من زر سحري يمكن من خلاله أن يرفع العقوبات فورا. هذه التشريعات يجب أن تمر عبر الكونغرس، وهذا الأمر سيتطلب وقتا طويلا. وبعض أعضاء الكونغرس أو أعضاء مجلس الشيوخ قد يقولون عفوا، نحن لا نحب إيران، لا نريد أن نرفع العقوبات. وأيضا علينا أن نفهم أن صلاحياته بشأن العقوبات محدودة، بإمكانه أن يرفع بعض العقوبات، ولكن بالنسبة لرفعها جميعها هذه مقاربة يجب أن تأتي من الكونغرس وليس منه. وأعتقد أنه من المهم أن نوضح ذلك.
1: هنا دكتور صالح، هل ترى بأن يعني هذا الوعي لموضوع صعوبة رفع العقوبات هي تعرفه إيران، وبالتالي هي تقدم ربما حلول أخرى كما ذكر الدكتور محجوب أيضا، وهي عملية التعامل مثلا مع دول بعينها دون أن يجري معاقبتها كحل بديل؟
4: نعم أستاذة سلمى، الكل ربما يعرف هنا عكس ما قيل بأنه لا أحد يعرف، بأن المشكلة في صياغة خطاب النصر. وأنا أعتقد ما ذكر الدكتور وسام مهم، اليوم كلنا اطلعنا على ما قاله الرئيس الإيراني بزسكيان، وعلى فكرة هو دائما تصريحات الرئيس الإيراني منطقية وعقلانية في كثير من الأمور، حتى قبل هذه الحرب في فترة الانتفاضة أو المظاهرات الإيرانية كان يتحدث عن حقوق الشارع الإيراني والحقوق المعيشية التي حركت الشارع الإيراني. في الخلاصة أنا أعتقد بأن إيران تريد أن تقدم تنازلات لا تبدو للشارع الداخلي بأنها تنازلت، وتريد أن تقدم في المفاوضات أيضا تراجعا، لكن لا تريدها أن يبدو أنه تراجع من جانبها. هي تضع هذا السقف العالي حتى في لحظة معينة تريد أن تسوق للداخل إذا ما وقعت اتفاقا إطاريا أو دائما بأنها تنازلت من أجل الأمة ومن أجل مصلحة هذه الأمة ومن أجل حقوق هذه الأمة والحفاظ عليها. قدمنا هذا التنازل أو هذه الورقة، لأنها بالفعل هي تفاوضت على تصدير اليورانيوم المخصب، وتفاوضت أيضا على أي جهة سوف ترسله، وتفاوضت أيضا على ترقيق اليورانيوم المخصب الكمية التي لديها بمعنى تخفيض تخصيبها، وتفاوضت أيضا على فتح هرمز، لكنها لا تريد أن تقدم هذه الأمور كأنها تراجعت عن موقفها، وبالتالي تصبح كأنها مستسلمة، لأن قرار الذهاب إلى السلام هو بنظر النظم المؤدلجة

0: هو استسلاما وليس اتفاقا.
1: عملية حفظ ماء الوجه للطرفين نعم. كيف تبنى في عجالة؟
2: أعتقد بأن هناك طرف ينبغي عدم تغييبه وهو إسرائيل. إسرائيل مصممة بشكل متراكم على تدمير هذا النظام الإيراني وإسقاطه، وبالتالي صحيح الحركة ترامب صعبة أن يتحكم بها أو تنبؤ بها أو استشرافها، بحيث أنها تعتمد التأرجح، تعتمد الصعود والهبوط، ولكن هناك حركة في المقابل منهجية تراكمية لإسرائيل ولحلف قائم ما بين إسرائيل وما بين جزء كبير من المعارضة الإيرانية. وبالتالي نحن لسنا فقط أمام مشهد إيراني أمريكي، هناك أيضا هذا الجانب، وهذا الجانب سوف يبقى يدفع أكثر فأكثر نحو يعني العرقلة، أي مساعي للحلحلة.
1: وإذا أراد ترامب دكتور محجوب أن يعني لا يذهب للحرب، ولكن أن يأخذ أيضا ببعض جوانب هواجس نتنياهو أو ما يريده، كيف له ذلك؟
3: سيذهب إلى العمل العسكري الذي بات نوع إجماع عليه. حتى الآن اليوم هناك كثير من المقالات كتبت عن ما يسمى الخيار العسكري المحدود الذي قد يكون بين يدي الرئيس ترامب وتخدم إسرائيل فيه، وهو عبارة عن قصف ممنهج لعشرات الأهداف ثم تعلم بعدها انتهاء العمل العسكري دون أي اتفاق. بهذا الشكل يرضي إسرائيل ويرضي أيضا الرئيس ترامب أهدافه من الحرب، ويقول حققت أهدافي وينتهي الحرب دون اتفاق، دون الأخذ بعين الاعتبار للأسف الشديد مصالح شركائه. هذا الخيار موجود، هناك توجس كبير منه، خاصة مع إبقاء قضية المضيق مفتوحة، لأنه هذا معناه أن كثيرا من الدول ستعاني، وهذا يعني أيضا فقدان كبير لمصداقية الولايات المتحدة كلاعب يدعي بأنه لاعب يريد أن يضمن الأمن والسلم الدوليين.
1: شكرا لكم ضيوفي جميعا، ضيوفنا الكرام. وننوه الآن مشاهدينا إلى أن هذه المشاهد هي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال قبل قليل في اتصال مع قائد وحدة النخبة في البحرية الإسرائيلية أن البحرية تحبط ما سماه مخططا خبيثا لكسر الحصار على مقاتلي حماس في غزة. ومزيد من التطورات نتابعها لاحقا مع مراسلنا ضمن هذه التغطية المستمرة لكل هذه التطورات بما فيها عملية الاستيلاء والسيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه باتجاه غزة. إلى التطورات الآن في لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، كما أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وقوات ومواقع إسرائيلية في الجليل وجنوب لبنان. هذا وقال الرئيس اللبناني إن إطار لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف النار وانتشار الجيش وعودة النازحين، وأضاف في أحدث تصريحاته أن من واجبه القيام بالمستحيل وبما هو أقل كلفة لوقف الحرب. نذهب الآن إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد العمري، ومعنا منصور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، أبدأ معك وأطلعين على طبيعة الموقف. كنا قد تابعنا قبل دقائق تجدد الغارات على بلدات قضاء صور.
4: نعم، ونترقب الآن أيضا سلمى حصول غارات إضافية، لا سيما وأن مقاتلة حربية إسرائيلية تحلق في هذه الأثناء على علو منخفض فوق مدينة صور ومنطقة صور. من المعلوم أنها تضم بلدتين، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لهما بالإضافة إلى بلدة أخرى في النبطية هي حروف. الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين على حروف، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينفذ الغارتين على بلدتين هنا في هذه المنطقة، هما دبعال والبرج الشمالي. وهناك ترقب لمزيد من الغارات في الدقائق ربما أو الساعات المقبلة، ليس هناك من وقت محدد. عادة ما يعني تصدر إنذارات وبعدها بوقت قصير، وأحيانا تحصل الغارات بعد ساعات من صدور الإنذارات الإسرائيلية، ولكن نفذت المقاتلات الإسرائيلية خلال الساعتين الماضيتين سلمى عددا من الغارات على هذه المنطقة هنا في صور وتمكن من رصدها. سننتقل بالكاميرا لرصد المنطقة التي تعرضت للغارات وتلك التي أيضا من المتوقع أن تتعرض لغارات بعد يعني في المرحلة المقبلة. أولا رصدنا غارتين على الأقل على بلدة دير عامس. طبعا الدخان في هذه الأثناء لم يعد بالإمكان مشاهدته، ولكن تعرضت تلك البلدة لغارتين على الأقل، وإحداهما كانت بنحو ثلاثة صواريخ، بالإضافة إلى بلدة حنوي التي أيضا يمكن رصدها في الأفق، تعرضت لغارة ومحيطها ما بين حنوي وقانا تعرض لغارة أخرى، بالإضافة إلى بلدة معركة التي تعرضت لغارة كذلك.

0: ذلك خلال الساعة الماضية. إذن كل هذه الغارات وقعت على منطقة سور، ولكن منطقة النبطية أيضا تعرضت لغارات، نتحدث عن زوطر الشرقية بالإضافة إلى حروف. ننتقل أيضا بالكاميرا إلى بلدة البرج الشمالي التي هي مقابلنا مباشرة، والتي يتوقع أن تتعرض لغارات إسرائيلية إثر الإنذار الإسرائيلي. قبل يعني نحو ساعتين من الآن كانت هناك دعوات لجميع سكان هذه البلدة لمغادرتها والابتعاد عنها، لأن الإنذار الإسرائيلي طلب من هؤلاء الابتعاد لمسافة تزيد عن 1000 متر، وهذا ما تسبب بحالات نزوح إضافية من هذه البلدة ومن البلدات الأخرى أيضا التي شملها الإنذار الإسرائيلي. نعلم سلمى أن الفترة الممددة للمرة الثالثة لوقف إطلاق النار كانت قد دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليلة الماضية، ولكن لا التزام إسرائيليا حتى هذه اللحظة بوقف إطلاق النار، كما كان الحال على مدى 31 يوما خلال الفترتين الممددتين، أولا وثانيا أولا 10 أيام وفي المرة الثانية لثلاثة أسابيع. الغارات مستمرة، وهذا ما جرى بدوره ردودا من حزب الله الذي لطالما قال إن التزامه بوقف إطلاق النار سوف يكون مرتبطا بمدى الالتزام الإسرائيلي، وطالما أن إسرائيل مستمر بغاراتها وقصفها للبنان فإن حزب الله مستمر بدوره، وهو حتى هذه اللحظة اليوم أعلن عن 3 عمليات ضد القوات الإسرائيلية في بلدات لبنانية، وأيضا ضد منصة القبة الحديدية التابعة للجيش الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل التي استهدفها بمحلقة انقضاضية. كذلك استهدف آليات وجنودا إسرائيليين في إرشاف، وكذلك آلية اتصالات كما قال في خلت راج في بلدة دير محيط بلدة دير سريان.
1: نعم.
0: ويعلن في هذه الأثناء أيضا عن عملية إضافية، وصلنا البيان في هذه الأثناء، عملية رابعة.
1: شكراً.
0: يتحدث فيها عن استهدافه عند جرافة إسرائيلية عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان، وذلك أيضا بمحلقة انقضاضية.
1: شكرا جزيلا لك، ستكونين معنا في المتابعة كاترين حنا من صور في جنوب لبنان. وليد العمري، كيف بدأت بيانات الجيش لطبيعة الموقف وتطوراته الميدانية في جنوب لبنان؟
2: البيانان اللذان صدرا هذا اليوم أحدهما كان الإنذار الموجه لمجموعة من القرى في منطقة سور، والثاني كان يتحدث عن أن الجيش قد استهدف وقصف أكثر من 30 هدفا تابعا لحزب الله. وإذا ما أخذنا بما أفاد به مراسل الإذاعة الإسرائيلية الذي يعيش على مناطق الحدود هناك، حيث قال بأن دوية الانفجارات والقصف وكذلك هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية يسمع على مدار الساعة في هذه المناطق، وقال إسرائيليون يعيشون في تلك المناطق أيضا بأن الوضع يزداد سوءا، فمعنى ذلك أن حالة الحرب مستمرة دون انقطاع. والجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته ليس فقط بعمليات القصف التي يقوم بها، وقال بأنها استهدفت بنى تحتية ومنشآت وترسانات أسلحة تابعة لحزب الله، وإنما أنه أيضا قضى على مجموعة من المسلحين التابعين لحزب الله. فمعنى ذلك بأن إسرائيل ماضية في هذه الحرب التي تشمل أيضا عمليات هدم وتدمير للعديد من القرى اللبنانية في تلك المنطقة. وبالعودة إلى الإنذار الذي وجهه إلى 3 قرى في منطقة سور، هذه أصبحت حالة يومية خاصة بعد بدء وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر، ونحن في اليوم الأول من فترة التمديد 45 يوما التي أقرتها الولايات المتحدة. لذلك واضح بأن إسرائيل تريد لوقف إطلاق النار أن يتميز باستمرار عملياتها العسكرية دون انقطاع. العملية الوحيدة التي تحدث عنها الجيش بخصوص رد حزب الله تعلقت بمسيرة قال بأنها قد أطلقت باتجاه مناطق في الجليل الأعلى، لكنه تم إحباطها. مسألة المسيرات التي يتم توجيهها بالألياف الزجاجية من قبل قوات من قبل حزب الله، هذه أصبحت قضية لجلسة خاصة تدعت إليها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وهي اللجنة الأهم في الكنيست الإسرائيلي. لذلك تسمى بلجنة الخارجية والأمن، وذلك على خلفية ما وصفته بالفشل الإسرائيلي في مواجهة المحلقات التي توجه بالألياف الضوئية أو الزجاجية. هذا الأمر كان قد تطرق إليه أيضا نتنياهو أمس، لكن واضح بأن العملية في جنوب لبنان مستمرة من وجهة نظر إسرائيل، كأن الحرب مستمرة وليس هناك وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة. والقوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب اللبناني المحتل وكذلك على الحدود داخل إسرائيل ما تزال على حالها قوات بأعداد كبيرة جدا. وكان نتنياهو قد تحدث عن الأمر أمس وعاد عليه مسؤولون آخرون، ويبدو أنها الفرصة منفتحة لتصعيد إضافي.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. أن إلى تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود المتجه إلى غزة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة السيطرة على الأسطول سريعة ويجري نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال، وأشار إلى أن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تمت السيطرة على 10 سفن في الأسطول حتى الآن. على كل للمزيد معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. نجوان، أطلعينا على آخر المعطيات خاصة مع ما تابعناه بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هو موجود في غرفة العمليات لمتابعة هذا الملف.
3: أولا نتنياهو سيفعل كل شيء من أجل التهرب وعدم المثول أمام محاكمته في قضايا الفساد، وهذا ما فعله اليوم، طلب إلغاء هذه الجلسة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سيتوجه مباشرة إلى غرفة قيادة العمليات لسلاح البحرية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب المعروفة بالكرياء. وبالفعل نشر قبل قليل هذا المقطع له وهو يهاتف قائد الأسطول الثالث الذي يشرف على تنفيذ هذه العملية في وسط البحر المتوسط، وقال له بأن المهمة يتم تنفيذها بنجاح باهر وبهدوء وبأقل احتكاكات مما توقع أعداء إسرائيل، لكنه قال إنهم يقومون بإحباط وإلغاء عملية خبيثة أو خطة خبيثة كما وصفها، خطة عدائية من أجل كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل والعزلة على عناصر حركة حماس أو مخربي حماس كما وصفهم نتنياهو. وكأن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة كلهم عناصر من حماس، وكأن هذا الحصار يفرض فقط الآن وليس منذ أكثر من 20 عاما. بمعنى أن نتنياهو يحاول تبرير هذا الحصار المتواصل على غزة وكأن له علاقة بهجوم 7 أكتوبر، وكأنه يحاصر فقط عناصر من حماس، لكن عمليا كانت هناك أساطيل أخرى حاولت كسر هذا الحصار منذ سنوات، وأبرزها كان أسطول مرمرة الذي أيضا هاجمه سلاح البحرية الإسرائيلية في حينه وقتل 10 من النشطاء على متن هذا الأسطول، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح، وكذلك تكرر المشهد في عدد آخر من محاولات كسر الحصار على غزة. إذن نتنياهو يبرر هذه العملية. مسؤول في أمني قال لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 قبل قليل بأنه حتى الآن تم اعتراض عدد من السفن ولم يكن هناك أي حدث استثنائي. لماذا؟ لأنهم روجوا كثيرا في الإعلام الإسرائيلي أن التقديرات لدى الجيش بأن تقوم أو يقوم النشطاء بالاعتداء على الجنود وأن يلجأوا لاستخدام العنف بالأسلحة البيضاء، وضعوا عدة سيناريوهات لتبرير ربما أي هجوم محتمل من قبل الجنود والتعامل بعدائية مع النشطاء. كذلك قال هذا المسؤول الأمني بأن هذه المرة نهج قوات سلاح البحرية سيكون هجومي، وكأنه في المرات السابقة كان يعني بيد ناعمة ولن تقدم لهم السندويشات والمياه، هذا الاستعراض الذي رأيناه في الأسطول السابق، ويبدو أنه لم يجدي نفعا إعلاميا على الأقل.
1: ابقي معنا نجوان. ولكن سيف الدين بوعلاق هو على متن إحدى سفن أسطول الصمود معنا من البحر المتوسط، طبيعة الموقف سيف الآن؟
4: لا، في 20 سفينة فقدت الاتصال بها.
5: الآن
4: تواصل بطبيعة الحال عملية التعديلات بالمقارنة مع التجارب السابقة للصوص، وتبدو أن العملية أسرع بكثير من التجارب السابقة، ربما حتى الجيش أو البحرية الإسرائيلية تراكم تجربها مع أسطول الصمود العربي، ولكن إلى حد الآن لم يتم تحيين الأرقام. آخر ما تأكد من الأرقام هو 10 سفن تم اعتراضها بالكامل، بينما 13 سفينة فقد الاتصال بها بشكل كامل ولا يعرف من تم اعتراضها أم لا. هذا بالنسبة للأرقام. الآن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ما تهدد به منذ أيام بشكل تراكمي، هو يصعد التهديدات نحو الأسطول، أسطول صموده ونحو قياداته، ويقول مثلا أحد المصادر الأمنية الإسرائيلية إن الجيش الدفاع الإسرائيلي لن يطلق سراح سيف بوكوشك وتياغو أفيلا إن كانوا من بين الموجودين في أسطول صمود، وهو بطبيعة الحال عكس ذلك. هذا بالنسبة لي. هناك ايضا تقلبات جويه كبيره، ربما شرش الاحتلال فكر في هذه المساله التسريع في العمليه، بالنظر الى ان لا يمكن مقارنه البحريه الاسرائيليه بمجموعه من السفن التي جمعت عبر التبرعات وعبر مجهودات فرديه وجماعيه من اعضاء اسطول الصمود العالمي الذي يضم 500 شخص من 40 دوله من مختلف انحاء العالم، وايضا 54 سفينه، 10 تم اعتراضهم، 13 فقد الاتصال بهم، وبالتالي العمليه متواصله لكن الايقاع يبدو سريعا هذه المره.
1: سيف، يعني نريد فقط ان يعني نستفهم منك ونتاكد بان انتم اين موجودون الان في المياه الدولية، وعلى أي مسافة أيضا باقي السفن منكم التي جرى اعتراضها، من مسافة من حيث هم إلى وصولا إلى قطاع غزة؟
4: طبعا البحرية الإسرائيلية والدول المجاورة للمياه الدولية وأيضا مواقع تتبع السفن يعرفون جميعا أين تقع سفينتنا، سفينة فاميلي أو العائلة أو فاميليا. بالتالي هذه السفينة يمكن اعتبارها هي السفينة الأم التي تجمع سواء الأطباء والمحامين والنشطاء حقوق الإنسان وأيضا طاقم فريق الجزيرة وايضا عدد من النشطاء داخل اسطول الصمود ذاته. وبالتالي هناك ايضا نوع من الاشراف او فلنقل التنسيق بين سفينه فاميلي وبقيه سفن اسطول الصمود العالمي الى حين ربما يفقد اتصال، وبالتالي تستحيل ربما التواصل مع تلك السفينه او اخرى. وايضا هذه السفينه مثل ما كنا نتحدث تضم عدد من الاطباء والممرضين، لهم دوران مختلفان. الدور الاول هو الدور الاني منذ انطلاق اسطول الصمود من مدينه او من ميناء مرمريس التركيه، وهو يقدم الخدمات الطبيه سواء لاطقم السفن او لاعضاء اسطول الصمود، خاصه وان هناك عدد من اعضاء الصمود لهم امراض مزمنه، هناك عدد ايضا ممن هم كبار السن، وبالتالي هذه الخدمات تتم نلاحظها بشكل يومي. ولكن الغايه ربما الاكبر الأهم هي الوصول إلى قطاع غزة. هؤلاء الأطباء ليسوا فقط يشاركون في هذا الأسطول لكسر الحصار، هم يقولون إن كسر الحصار هي ربما المرحلة الأولى بالنسبة لعمل الأطباء، وهم يلتزمون البقاء داخل قطاع غزة وإسناد الأطقم الطبية الفلسطينية داخل قطاع غزة والقيام بجملة من العمليات، خاصة هناك عدة تخصصات من الأطباء. بالنسبة للمحامين والنشطاء والأسف هم بصدد توثيقي ورصدي ورصد الانتهاكات الإسرائيلية هنا في المياه الدولية من أجل رفع القضايا والدعاوى القضائية في فترة لاحقة. هناك تحرك كبير للسفينة بسبب العوامل الجوية.
1: نعم،
4: أعود فأقول أن الأطقم أو المحامون هنا يعملون على مدار الساعة لتوثيق انتهاكات الجيش أو البحرية الإسرائيلية برفع الدعاوى الدولية ضد جميع هذه الانتهاكات، بالنظر إلى أن الأسطول كما يقول هيئته الإعلامية هو عمل ميداني إنساني إغاثي يهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، كسر الحصار المتواصل منذ أكثر من 20 عاما، وبالتالي هم أناس سلميون مدنيون لا عنفيون، ولا يمكن أن تتم هذه العملية بهذا الشكل كما يقول أصول السنة، والذي يصفها بأنها عملية قرصنة بحرية من الجانب الإسرائيلي. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، ستكون معنا في المتابعة. شكرا جزيلا لك من على متن إحدى هذه السفن، سفن أسطول الصمود في البحر المتوسط، سيف الدين بوعلاق. نجوان في عجالة، ما الذي يقال في إسرائيل عن المنوي فعله بالطواقم؟
3: هناك من يقول إن إسرائيل حتى الآن لم تقرر فيما إذا كانت ستنقل المعتقلين إلى ميناء أسدود العسكري كما يحدث في كل مرة، أو أنها ستقوم بترحيلهم مباشرة بحرا إلى الدول التي أتوا منها، وهذا يعود إلى العدد الكبير من النشطاء الذين سيتم التعامل معهم في هذا الأسطول،
1: وتنوع الدول التي
3: تنوع
1: أتوا
3: الدول
1: منها.
3: تماما، لذلك تم تخصيص ما وصف إسرائيليا بأنه سجن عائم ونقل النشطاء الذين تعتقلهم حاليا جنود الاحتلال إلى هذه السفينة الحربية الموصوفة بالسجن العائم، هناك يتم التحقيق معهم واستجوابهم.
1: شكرا لك نجوان.
3: وستقرر إسرائيل أين ستوجههم.
1: شكرا لك نجوان سمري. بالعودة إلى ملف مضيق هرمز، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور المضيق يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. مزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: هنا هرمز حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن النقلة معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
3: تحية لكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون للتوقيع على اتفاق. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن باكستان أرسلت الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع واشنطن. أضاف المصدر أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. من جانب آخر أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر في الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية مدد زيارته إلى طهران يوما ثالثا. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا معدلا من 14 بندا. من جهتها نقلت تسنيم عن مصدر مقرب من وفد التفاوض أن واشنطن وافقت في نصها الجديد على رفع العقوبات النفطية خلال التفاوض، وأن طهران تصر على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. من جهته أعلن حزب الله استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل وتجمع لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في إرشاف جنوب لبنان وآلية اتصالات عند خلة راج في بلدة دير سريان. وبشأن أسطول الصمود المتجه إلى غزة، أفاد منظمو الأسطول بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 10 سفن، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال 100 مشارك في الأسطول. بدورهم دعا منظمو الأسطول الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بأعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما الذي توفر من معلومات بشأن المقترح الإيراني المعدل الذي نقلته باكستان إلى واشنطن؟
6: طبعا وزارة الخارجية الباكستانية أو الحكومة الباكستانية بشكل عام لا تتحدث بشكل واضح أو علني أو رسمي عن فحوى هذه الردود الإيرانية والأمريكية على المقترحات المقدمة من الجانبين. باكستان تمتنع بشكل علني وبشكل رسمي عن الكشف عن أي نوع من أنواع التفاصيل المتعلقة بالعملية التفاوضية وبتفاصيل هذه العملية التفاوضية. باكستان حتى لم تقل خلال الأسابيع الطويلة الماضية أن أنها تلقت رد من إيران وسلمته الولايات المتحدة أو العكس. أنا أتكلم عن الوضع الرسمي، لكن طبعا حسب ما يتم تسريبه عبر مسؤولين فإن باكستان بالفعل تلقت أو استلمت هذا الرد مساء يوم أمس وسلمته للجانب الأمريكي، وهو ما يأتي حقيقة في ظل زيارة هامة يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني للعاصمة الإيرانية طهران ابتداء من يوم السبت الماضي. الوزير على مدى يومي السبت والأحد الماضيين أمس وأول أمس التقى بعدد كبير كبير من المسؤولين الإيرانيين، لا سيما الرئيس الإيراني وأيضا رئيس البرلمان الإيراني بصفته رئيس وفد التفاوض الإيراني الذي حضر إلى إسلام آباد في أبريل الماضي وشارك في مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. ما نعلمه الآن من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية

0: الباكستاني محسن نقوي مدد زيارته لإيران التي كان من المفترض أن تكون فقط ليومي السبت والأحد حتى اليوم يوم الاثنين. وبالمناسبة هو لم يعد حتى الآن إلى العاصمة إسلام آباد، ما يعني أن هناك بالفعل كما يقول المسؤول الباكستاني جهد باكستاني مكثف في هذه المرحلة. وأيضا كما قال للجزيرة هو هذا الجهد ينصب في هذه المرحلة تحديدا لضمان استمرار الاستقرار وحالة الهدوء وعدم العودة لإطلاق النار. طبعا هذا يأتي في ظل تهديد أمريكي متواصل وأيضا تهديد إيراني مقابل للعودة لحالة الحرب وتبادل إطلاق النار، وهو ما تسعى باكستان على الأقل في هذه المرحلة كما أكد المسؤول لنا لضمان عدم حدوثه، لضمان الاستمرار في وقف إطلاق النار. طبعا هذا يتزامن مع أيضا جهود دبلوماسية مكثفة تقوم بها باكستان وتحديدا فيما يتعلق بالتواصل مع الدول المعنية بالعملية التفاوضية. اليوم وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري وأيضا تواصل مع وزير الخارجية المصري، واستقبل قبل قليل من الآن السفير السعودي المعتمد هنا في إسلام آباد، فيما كان رئيس الوزراء الباكستاني قد تواصل يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري. وكل هذه الاتصالات هي تأتي أيضا لدعم العملية الدبلوماسية المستمرة التي تقوم بها باكستان والتي تتم عبر إسلام آباد، حيث نعلم بأن السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران معنية بشكل أساسي بتفعيل قنوات التواصل وأيضا بتلقي الرسائل والردود عليها. زيارة وزير الداخلية مرة ثانية للعاصمة الإيرانية طهران هامة، وهامة في هذا التوقيت لا سيما وأن وزير الداخلية بالمناسبة هو يرأس 6 أجهزة أمنية استخباراتية هنا في باكستان، وهو ربما يكون معني بطريقة أو بأخرى بموضوع الضمانات الأمنية التي لطالما رشح حديث إيراني عن مطالبتها بالحصول على بعض الضمانات الأمنية أيضا.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في باكستان عبد الرحمن مطر. إلى واشنطن من هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، ماذا عن المعلومات التي توفرت لديكم بشأن هذا التبادل للرسائل الجاري حاليا عبر باكستان بين واشنطن وطهران؟
2: على المستوى الرسمي لا شيء صادر بعد من الإدارة الأمريكية، لكن عموما هناك حالة ترقب تسود في العاصمة الأمريكية بانتظار ما سيقوله الرئيس ترامب بشأن الرد الإيراني الجديد الذي نقلته باكستان إلى الإدارة الأمريكية، وسط مؤشرات على أن باب الدبلوماسية لم يغلق بالكامل بعد رغم تصاعد التهديدات وأيضا الضغوط العسكرية. بحسب رويترز أحالت إسلام آباد مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء النزاع للجانب الأمريكي مساء أمس الأحد، لكن مصدرا باكستانيا أقر بأن الوقت يضيق وبأن الطرفين يواصلان تغيير شروطهما، في إشارة إلى حجم التعقيد الذي ما يزال يحيط بهذه المفاوضات. رغم لهجته التصعيدية الأخيرة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعتقد بأن إيران تريد إبرام الصفقة وبأن الولايات المتحدة أيضا تريد اتفاقا، لكنه ينتظر ردا إيرانيا أفضل من المقترح السابق وفق ما نقلته تقارير أمريكية عن مقربين من الإدارة. لكن بالتوازي مع هذا المسار يتصاعد أيضا الحراك الأمني والسياسي داخل البيت الأبيض. موقع أكسيوس كشف عن اجتماع عقده ترامب السبت الماضي مع فريقه للأمن القومي، ضم نائب الرئيس، وزير الخارجية، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وكذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، إضافة إلى اجتماع موسع مرتقب في غرفة العمليات الثلاثاء المقبل لبحث الخيارات العسكرية المتعلقة بإيران وفق ما ذكرت أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، وهو ما يعكس محاولة أمريكية للجمع بين الضغط العسكري والمسار التفاوضي في آن واحد، مع إبقاء أيضا خيار القوة مطروحا إذا فشلت الوساطة الباكستانية الحالية. جوهر الخلاف لا يزال يتمحور حول مطالب واشنطن بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مقابل إصرار واضح من طهران على رفع الحصار أولا عن موانئها والحصول على ضمانات وتعويضات أمريكية، وقف العمليات على مختلف الجبهات. في المحصلة تبدو الإدارة الأمريكية وكأنها تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة، لكنها في الوقت نفسه تسرع استعداداتها لسيناريوهات قد تكون أكثر تصعيدا في حال لم يرق أو لم يحمل الرد الإيراني الجديد ما تعتبره واشنطن بتنازلات كافية في إطار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
1: نعم، أشكرك محمد الأحمد مراسلنا في واشنطن. ودعونا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى، وقبلها كانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وتحدثت أيضا الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى. إذن في آخر الأنباء، دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى بعد أن جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه تلك المنطقة. نعود ربما لاحقا في سياق هذه التغطية إلى هذه التطورات، ولكن نكمل مع شبكة مراسلين. معنا من بندر عباس الآن مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. طبعا نور الدين، أنت متواجد في هذه المنطقة وهي ميناء متقدم مطل على مضيق هرمز. كيف يبدو الوضع هناك، وماذا أيضا في آخر المعلومات التي توفرت بشأن الرسائل الدبلوماسية التي يجري تبادلها مع واشنطن في هذه المرحلة؟
3: سلمى، بكل تأكيد الوضع هنا بمنظر عباس وبمضيق هرمز بصفة عامة يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يحكم نوعا ما سيطرته عليه عبر إجراء مجموعة من القوانين والبروتوكولات، خاصة اليوم نتحدث عن الإعلان عن صفحة رسمية تتبع لإيران ومهمتها تقديم جميع التفاصيل حول مضيق هرمز، واصطلح عليها بصفحة إدارة مضيق هرمز. بالتالي نحن الآن نتحدث على أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤسس رؤية ما لديه في مسألة مضيق هرمز. لماذا؟ لأن هذه النقطة هي نقطة جوهرية وحيوية بالنسبة لإيران، ونقطة مهمة على طاولة المفاوضات. الآن كما نعلم على أنه منذ أمس إلى اليوم يبدو أن حركة السفن أصبحت منعدمة بشكل كبير جدا، وهي رؤية إيرانية تحاول بشكل أو بآخر أن تقول أنا اللاعب الأكبر هنا وهذه الورقة بيدي، يجب أن يتم التجاوب معها على الأقل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن في انتظار أن تحل أزمة مضيق هرمز بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كنقطة أساسية، هنا لابد من الإشارة على أن الحراك السياسي يبدو أنه وصل إلى مرحلة نوعا ما، على الأقل حتى هذه اللحظة إلى مرحلة متقدمة. وكما أشرت سلمى في وقت سابق على أن هناك سقوف مرتفعة على الأقل من الجانب الإيراني، السقف المرتبط بالعقوبات، رفع جميع العقوبات بالإضافة إلى مسألة تجميع الأموال المجمدة، يمكن القول بأن هذه سقوف عليا. هل يمكن لإيران نوعا ما أن تتراجع ضمن سياسة تقديم تنازلات من أجل أن تحصل على تنازلات من الجانب الأمريكي؟ يبدو أن الأمر قد يكون ذلك، خاصة أن الجانب الأمريكي وبحسب ما تنقله هنا وسائل إعلام إيرانية أنه قدم مقترحات معينة، ربما عدم رفع العقوبات في المرحلة الأولى من المفاوضات، لكن أن يلتزم برفع العقوبات. وهنا نشير إلى أن أحد المصادر المقربة من الفريق المفاوض قالت بأن المقترح الإيراني الذي قدمه الجانب الباكستاني كان يتحدث عن ضمانات. إذن عنصر أساسي ومهم أن تحصل إيران على ضمانات، وطبيعة هذه الضمانات. الآن الجانب الأمريكي يبدو أنه تعهد بتقديم ضمانات ما أنه بعد المفاوضات ربما قد ترفع جميع العقوبات، لكن ماذا ستحصل عليه إيران على الأقل خلال مرحلة المفاوضات؟ هي تريد أن تحصل على جزء من أموالها. الحديث على أنه سيتم هناك نوع من الإعفاءات على إيران ترتبط بالمبيعات النفطية والأموال النفطية. يبدو أن هذا عنصر قد يكون محفزا على الأقل في المرحلة الأولى، خاصة أن مصادر هنا في إيران تتحدث على أنه حتى هذه اللحظة من خلال وجود الوسيط الباكستاني، من خلال المقترحات التي قدمتها إيران والتعديلات التي أجريت عليه، وكذلك تدخل الوسيط الباكستاني كما أشرنا على أنه ليس وسيطا عاديا ولكن يعمل على تقريب وجهة النظر ما بين الإيرانيين والأمريكيين، أو الإدماج ما بين ما يريده الإيرانيون ويريده الأمريكيون. يبدو أن الأطراف هنا نوعا ما حتى هذه اللحظة متفائلة، وأصبح الحديث الآن مرة ثانية يا سلمى، عاد الحديث إلى الحديث عن التوصل إلى إطار اتفاق. ويبدو أنه إذا ما تسرعت أمور، وهذا ما كنا أذكرناه في وقت سابق على أن الجانب الباكستاني يحاول خفض الطلبات الطرفين، وكذلك التأسيس، لماذا التأسيس لقاء أمريكي إيراني، وهذا ربما قد يكون مرجحا إذا ما تجاوب الطرفان مع مطالبهم من خلال الوساطة الباكستانية الأخيرة.
1: شكرا لك. من بندر عباس مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. الآن إلى الملف اللبناني، تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا كذلك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ونبدأ معك وليد لنفهم أكثر طبيعة هذه الانفجارات التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي في الجليل الأعلى، ومجمل التطورات المتعلقة بالأوضاع الميدانية.
4: نعم، هذا كان عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مناطق المطلة وكريات شمونة في الجليل الأعلى، ودوي الانفجارات كان ناجم عن هذه الصواريخ وعن اعتراضها أيضا وفقا للقناة 12 وعدة مصادر إسرائيلية أخرى. هذا القصف بالصواريخ استهدف هذه المناطق بعد أن كان الجيش أيضا قد أعلن بأن هناك مسيرة أو كما يسميها محلقة انقضاضية متفجرة كانت قد تم اعتراضها أيضا، كانت تتجه نحو مناطق في الجليل الأعلى قبل أكثر من ساعتين، لكن هذا القصف هو الأول منذ منتصف هذه الليلة، ويأتي في وقت فيه صعد الجيش الإسرائيلي من عمليات غاراته وقصفه المدفعي على العديد من المناطق اللبنانية، تحديدا في منطقة صور التي استهدف فيها 3 قرى هناك وبلدات، قد أصدر إليها إنذار ظهر اليوم بالإخلاء، واستهدف مناطق أخرى بالقصف حسب بياناته، من بينها قانا وأيضا مناطق في جنوبي لبنان وفي مناطق القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. كل ذلك يأتي في وقت كان قد أعلن فيه صباح اليوم عن أنه استهدف خلال ساعات 24 الماضية، أي يوم أمس والليلة الماضية، أكثر من 30 هدفا تابعا لحزب الله، وصفها بأنها عبارة عن بنى تحتية ومنشآت وأيضا ترسانات أسلحة حسب تعبيره، ومجموعة مسلحة لحزب الله قال أنه قد قضى عليها، ويواصل كل عملياته الحربية على طول منطقة جنوب لبنان. لكن ما زالت قضية المسيرات أو المحلقات التي تشغل أو توجه بالألياف الضوئية مثار قلق متزايد في إسرائيل، وقد وصلت هذه القضية أو الإخفاق والفشل فيها إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلي التي قررت عقد جلسة خاصة لبحث أسباب هذا الفشل ولماذا يخفق الجيش الإسرائيلي في التصدي لهذه المسيرات التي أوقعت خسائر وأضرار وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. أيضا في الجليل والمناطق القريبة من الحدود اللبنانية منذ صباح هذا اليوم، كل التقارير الواردة وتلك التي أوردها مراسل الإذاعة الإسرائيلية هناك والمواطنين الذين تحدثوا إلى الإذاعات ووسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدثون عن أنهم يسمعون هدير الطائرات الحربية ودوي القصف سواء من هذه الطائرات أو من المدفعية الإسرائيلية على مدار الساعة، وأن وضعهم يزداد سوءا. هذا الوضع الذي يزداد سوءا دفع بالسلطات الإسرائيلية إلى إصدار تعليمات جديدة نهار هذا اليوم خاصة بالمدارس والمؤسسات التعليمية خاصة للأطفال، من أجل الالتزام بتعليمات جديدة تحسبا من الطائرات أو المحلقات التي تشغل بالألياف الضوئية، بمعنى أن لا يتواجدوا أو لا يكون لهم فسح خارج الفصول الدراسية، وأن يكون تواجدهم محدود وتحت إشراف كبار لتحذيرهم. الوضع كما يصفه الإسرائيليون هو أن هذه الحرب متواصلة سواء من الطرف الإسرائيلي أو من جانب حزب الله، ولا يبدو أنها تقترب من نهايتها، رغم أن اليوم نحن في اليوم الأول على ما أعتقد بقضية المهلة أو وقف الهدنة 45 يوما التي تضاف على الشهر الذي مضى والذي شهد يوميا إنذارات وإخلاءات إسرائيلية لمواطنين في لبنان وقصف لا ينقطع.
1: بالفعل وليد، شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله. بالفعل هو اليوم الأول من هذه الهدنة الممددة بموجب يعني المسار الدبلوماسي الذي انطلق بين لبنان وإسرائيل. كاترين حنا، في صور هذا التصعيد يأتي في ظل إذن دخول اليوم الأول من هذه الهدنة المفترضة، وهو تصعيد إسرائيلي يليه إطلاق صواريخ من جانب حزب الله على ما يبدو باتجاه الجليل الأعلى. كيف يبدو الوضع؟
5: بالفعل ألسي كما وصفتها هي هدنة مفترضة، الميدان لا يزال على سخونته ولا وقف لإطلاق النار لا التزام إسرائيليا، وفي المقابل حزب الله مستمر بردوده على الغارات طالما أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار كما أوضح الحزب أكثر من مرة في الفترة الماضية. منذ الصباح الغارات لا تتوقف وكذلك القصف المدفعي، وكذلك صدر إنذار من الجيش الإسرائيلي لثلاث بلدات هي دبعال والبرج الشمالي في صور وحروف في النبطية، حروف قصفت أكثر من مرة منذ صدور الإنذار الإسرائيلي، وكانت قصفت قبل وقت قصير أيضا من صدور الإنذار. دبعال هنا في صور قصفت بغارة في النصف الساعة الأخيرة، ولكن بلدة البرج الشمالي لم تتعرض حتى هذه اللحظة لأي غارة على الرغم من أنها من ضمن البلدات التي شملها الإنذار، ولكن الغارات لم تقتصر على هذه البلدات الثلاث التي حددها الإنذار الإسرائيلي ألسي، وإنما شملت عددا كبيرا من البلدات في صور وفي النبطية وكذلك في بنت جبيل، وقبل قليل كانت هناك غارة على كفر رمان وقبلها على حريص وعلى ميفدون، وهنا في صور كان هناك غارات على معركة وعلى محيط قانا وحنوي وعلى بلدة دير عامس. رصدنا من هنا من موقعنا أكثر من غارة باتجاه هذه البلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان. التحليق الإسرائيلي للمقاتلات الحربية لا يزال في أجواء القطاع الغربي، بين الحين والآخر تحلق هذه المقاتلات على علو منخفض جدا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وكذلك المسيرات الإسرائيلية، ما يؤشر إلى أننا سنكون إزاء غارات إضافية ربما في الدقائق أو الساعات المقبلة هنا في جنوب لبنان. قبل ذلك كانت وصلت الغارات الإسرائيلية إلى محيط مدينة بعلبك حيث استهدفت غارة إسرائيلية عند منتصف الليلة الماضية منزلا أو شقة سكنية في محيط تلك المدينة في البقاع، وتبين أنه استهداف لأحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي، وبالفعل وزارة الصحة تحدثت عن شهيدين هناك وعن جرحى أيضا جميعهم فلسطينيون بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية. في المقابل حزب الله أيضا اليوم قال أنه استهدف جنودا إسرائيليين وآليات في أكثر من بلدة لبنانية من بينها دير سريان ومحيطها بالإضافة إلى رشاف، كما قال أنه استهدف بمحلقة انقضاضية أيضا ألسي منصة القبة الحديدية في معسكر غابات الجليل، كما تم رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، أيضا دفعة صاروخية كبيرة تم رصدها خلال النصف ساعة الأخيرة أيضا، ولكن حتى هذه اللحظة حزب الله لم يتبنى هذه الصواريخ.
1: طيب كاترين، ما الذي يقال على المستوى الرسمي بشأن الشكل الذي تتخذه هذه الهدنة وهذا التصعيد الذي يتخللها؟
5: هناك متابعة رسمية واتصالات مكثفة بهذا الشأن. قبل قليل كان هناك موقف للرئيس اللبناني جوزيف عون أعاد فيه التذكير بأن إطار المفاوضات الذي وضعه لبنان هو وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وانتشار الجيش في جنوب لبنان، وأنه سيفعل المستحيل وكل ما هو أقل كلفة من أجل وقف الحرب، ولكن على الأرض لا يبدو أن إسرائيل ملتزمة بهذا الأمر. نعلم أن موقف لبنان هناك ثوابت يتمسك بها بهذا الخصوص، ولكن الأولويات تختلف بين ما يقوله لبنان على المستوى الرسمي وبين ما تريده إسرائيل. من الواضح أن إسرائيل متمسكة كما تعلن دائما بأولوية نزع سلاح حزب الله وتجريده من كل وسائله القتالية، وهذا ما يترجم عمليا على الأرض من خلال عدم التزامها بوقف إطلاق النار، لا سيما النقطة والجزئية الأساسية التي تتمسك بها إسرائيل وتدعمها بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حق إسرائيل وحرية حركتها من أجل أن تتصدى لكل ما ترى فيه تهديدا لأمنها وفق ما تقول.
1: شكرا لك مراسلتنا كاترين حنا، حدثنا من صور في جنوب لبنان، ونشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية. الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من جنوب لبنان وسقط آخر في منطقة مفتوحة. الآن نتحول إلى فقرة عسكرية حول آخر التطورات في جنوب لبنان مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات المتلاحقة في جنوب لبنان في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وأصدار إنذار بإخلاء بلدات في جنوب لبنان في مقابل مواصلة حزب الله استهدافه بالصواريخ والمسيرات لمواقع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل. هذه التطورات نقرأها ونقرأ في أبعادها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد حسن. ومعنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك سلام وأطلعين على المشهد في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، ما الذي يجري؟
7: سنبدأ من شمال إسرائيل بأخبار عاجلة واردة من هناك. شكرا لك سلمى. قبل دقائق إعلام إسرائيلي تحدث عن استهدافات نفذها حزب الله لمناطق في شمال إسرائيل، ومن هناك سنبدأ. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن وصول طائرة مفخخة إلى مناطق في الجليل الأعلى دون تفعيل سفارات إنذار، وأيضا في خبر منفصل سبق هذا الخبر دوت سفارات الإنذار في مستوطنات في أصبع الجليل من بينها المطلي وكريات شمونة. والإعلام الإسرائيلي يقول إن حزب الله أطلق مجموعة من الصواريخ إلى منطقة الجليل الأعلى. مراسلة الجزيرة قبل قليل الزميلة كاترين حنا أيضا رصدت إطلاق مجموعة من الصواريخ من مناطق بجنوب لبنان متوجهة إلى الجليل الأعلى. منذ بدء هذه المواجهة العسكرية بين حزب الله وبين إسرائيل، ورغم دخول ثلاث هدن ممدنة أو وقف لإطلاق النار ممدد حيز التنفيذ وآخرها منتصف هذه الليلة، لا تزال الأعمال القتالية جارية بين الطرفين. حزب الله يركز في استهدافاته خارج الحدود اللبنانية على المناطق الشمالية والمستوطنات الشمالية الملاصقة للحدود مع لبنان في الجليل الأعلى الغربي وأيضا إصبع الجليل، وهناك أيضا استهدافات ينفذها حزب الله وبالتحديد تتجه أو تستهدف مواقع يتموضع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، لا سيما في مناطق الخط الأصفر. دير سريان كانت عرضة لأكثر من عملية استهداف من قبل حزب الله بطائرات مسيرة. موقع البياضة أيضا الذي تتواجد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي كنقطة تمركز تعرض لمجموعة من الاستهدافات خلال يوم أمس واليوم. موقع الناقورة أيضا تعرض لعمليات استهداف. حزب الله أيضا قال إنه استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين عندما كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف أعمق باتجاه المناطق الغربية من جنوب لبنان، وأيضا رصد محاولة تقدم من دير سريان باتجاه بلدة صفيتة. بلدة صفيتة تقع تقريبا عند مجرى نهر الليطاني، وحزب الله يقول إنه رصد محاولة تقدم باتجاه هذه البلدة وقام باستهداف جنود الجيش الإسرائيلي. الملاحظ في الحراك الميداني للجيش الإسرائيلي أن عمليات الدفع أو محاولات التوغل تتم بشكل مركز من مناطق تموضع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الوسطى في جنوب لبنان، وأيضا عند مجرى نهر الليطاني عند خط هذا المجرى. في المقابل الجيش الإسرائيلي كثف من عمليات الاستهداف التي ينفذها في مناطق جنوب الليطاني. تعرضت قرابة 20 بلدة لعمليات قصف إسرائيلي، سواء قصف مدفعي أو قصف بالطائرات المقاتلة الإسرائيلية. وأيضا جنوب نهر الزهراني، كنا نتحدث خلال الأيام القليلة الماضية بأن الجيش الإسرائيلي بات يتحرك بخطوط وهمية، أولها الخط الأول من البلدات الحدودية، ثم الخط الأصفر الذي سماه خط الدفاع المتقدم، ثم مجرى نهر الليطاني لينتقل إلى مستوى رابع وهو تقريبا حدود مجرى نهر الزهراني. وهذه المناطق تشهد عمليات مكثفة للاستهدافات والقصف الإسرائيلي. وقبل بضع ساعات من اليوم صباح هذا اليوم قام الجيش الإسرائيلي بإنذار ثلاثة بلدات إضافية بالإخلاء، اثنان منهما جنوب نهر الليطاني، واحدة الأقرب لمدينة سور البرج الشمالي، وواحدة في شمال نهر الليطاني بلدة حروف، لتنضم هذه البلدات الثلاثة إلى مجموعة إلى عشرات من البلدات يطلب الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر إخلاءها. نذكر أخيرا بأنه حتى الآن السلاح الأكثر تأثيرا الذي يستخدمه حزب الله هي هذه الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية. بالنسبة لحزب الله هذا سلاح يحقق له الأهداف التي يريدها، وبالنسبة للجيش الإسرائيلي يدفع نتيجة هذه الاستهدافات الكلفة الأعلى. من ميزات هذه الطائرات المسيرة عبر الألياف الضوئية بأنها المدى يمكن أن يصل إلى عشرات الكيلومترات وفق ما نقلت صحيفة الجارديان عن مسؤول في حزب الله، والرأس الحربي يمكن أن يصل إلى 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من الطائرات المسيرة، رغم أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستخدام الشباك لمنع وصول هذه الطائرات، إلا أنها لا تزال تحقق أهدافها.
6: نعم. شكرا لك، سلام. عميد حسن، إذا ما بدأنا بالمعطى المستجد واستمرارية إمكانية حزب الله في إطلاق الصواريخ، كيف تقرأ هذا المعطى؟ وكان هناك عاجل قبل قليل يتحدث بأنه قد رصد إطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه الجليل الأعلى.
8: يعني المسألة مسألة إبقاء الجيش وحدات الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنزاف، وهذا هو التحدي أو هذه هي المهمة التي يحاول حزب الله الإبقاء عليها والتأكيد عليها رغم كل الظروف الميدانية التي يضعه فيها جيش الاحتلال من خلال المراقبة التامة وتنفيذ الغارات الجوية والضربات والملاحقات والمطاردات والرصد وكل هذه المنظومات. هدف حزب الله هو إبقاء قوات جيش الاحتلال تحت النيران بحالة

0: إطلاق المسيرات، تجهيز الأبوات الناسفة، وهذا ما شاهدناه في الميدان في الأيام الأخيرة، إطلاق قذائف المدفعية إلى حيث يتم تفجير الأبوات الناسفة بقوات جيش الاحتلال بجنوده، استهداف الدبابات، الجرافات، ومؤخرا استهداف القبب الحديدية في الداخل الإسرائيلي، وإطلاق الصواريخ كما ذكرت الآن حضرتك. فإذا الهدف الأساسي هو أبقاء حالة الاستنزاف، وهذا هو التحدي الأساسي الذي يواجه حزب الله والذي حتى الآن ينجح في تحقيقه.
1: في سياق ما يحدث أيضا على الأرض، الجيش الإسرائيلي أصدر ويصدر يوميا تقريبا أوامر بإخلاء العديد من البلدات. اليوم كان هناك حضور لإخلاء بلدتين جنوب الليطاني وبلدة أخرى في شمال الليطاني. كيف تقرأ هذه الأبعاد بين الشمال الليطاني وجنوب الليطاني؟ هل من تمييز في هذا المعطى أم لا؟
0: تماما. إذا ما تبصرنا في كيفية اختياره للقرى التي يطلب ينذر أهلها بإخلائها، بطبيعة الحال لا يقوم الإسرائيلي بأمر عبثي أو عفوي، كل شيء مدروس ومخطط وإن كان لا يبدو بشكل واضح. اختياره للقرى التي يريد إنذارها بالإخلاء ثم مهاجمتها يهدف خياره الاستراتيجي. خياره الاستراتيجي هو إبقاء الضغط جاثما على هذه المنطقة بشكل يوزع الضغط على المناطق وعلى الجهود، ينظر إلى القرى التي لا تزال آمنة أو عادت الحركة إليها، ربما عاد النازحون منها وخاصة في منطقة شمال نهر الليطاني، فيوجه إليها إنذارا بالإخلاء ويوازن ما بين منطقة النبطية دائما وقضائها ومنطقة صور وقضائها. هناك دائما، لاحظي، هناك توازن، وكما ذكرت هلا حضرتك تماما، هناك قريتين في محيط قضاء صور، وهناك قرية وجه إليها الإنذار حروف، وهي قرية كبيرة في محيط منطقة أو قضاء منطقة النبطية، وبالتالي هناك توازن، هناك تركيز على هاتين المدينتين النبطية وصور من أجل يعني جعل الضغط أكثر ثقلا على الجنوب وسكان الجنوب، عندما نتحدث عن مدينتين كبيرتين أساسيتين في هذه المنطقة. ثالثا، طبيعة الغارات المنفذة، وهذه نقطة مهمة، تصبح مع الوقت أكثر وحشية وأكثر يعني جسيمة بالعنف والدمار. نتحدث عن تدمير حي بأكمله نتيجة ضربة واحدة وغارة واحدة، وهذا طبعا متعمد. رابعا، الملاحظ في بعض الأحيان أنه يوجه إنذاراته قبيل الغروب قليلا، وبالتالي ترينا أن النزوح يحصل في وقت مزعج جدا أو مقلق ومخيف ومرعب ومؤثر. فإذا البعد النفسي حاضر في تهديداته وفي أهدافه، بالإضافة إلى البعد العملياتي والضغط وكل هذه الأمور.
1: عميد حسن، ما الذي ترى بأنه يستهدفه عسكريا عندما نشاهد خلال الساعات الفائتة تركيز غاراته على قضاء صور؟ ما الذي يريده من هذه المنطقة؟
0: سواء على قضاء صور أو غيرها، حتى قضاء النبطي لأنه أيضا قريب من محيط من المناطق وجوده، نعم، وقريب أيضا من
1: أصبع
0: الجليل، ومناطق صور أيضا القريبة من الداخل الإسرائيلي لناحية الغرب والساحل ومن مناطق وجوده. هاتين المنطقتين تحديدا يعني يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى البحث عن مراكز حزب الله، نقاط عمل مطلقي المسيرات والصواريخ أيضا، بالإضافة إلى عامل جغرافي ربما يعني يتم الحديث عنه هنا. في هذه المنطقة ما بين صور ووجود جيش الاحتلال في البياضة والناقورة، كل هذه المنطقة تشكل منطقة جغرافية حرشية معقدة تسمح إلى حد بعيد بعمليات معينة. ربما يعني الإسرائيلي يتوقع أن توفر مساحة لعمليات حزب الله لإطلاق الصواريخ أو المسيرات، بالإضافة إلى هذه المنطقة أيضا في محيط قلعة الشقيف وزوتر ونزولا إلى النهر ودير سريان ووادي الراج، وكل هذه الجغرافيا هنا هي التي تحدد نقاط التماس ونقاط الاشتباك، لأنها تسمح بتأمين بيئة، يعني تهيئ بيئة مناسبة للعمليات المقاومة.
1: وكان هناك محاولة للدخول واختبار هذا المحور، محور زوتر، وإمكانية السيطرة وعبوره باتجاه المزيد من التوغل باتجاه الشمال وقضاء النبطية. برأيك ما الذي يعني ستضيفه مثل هذه العمليات في حال تم الذهاب إليها إلى معطى التأمين الذي تسعى إليه إسرائيل، وهي لا تستطيع الوصول

0: إليه، لأنه يعني كما تقول هي الجيش الإسرائيلي يقول نقف عاجزين عما تحدثه الصواريخ والمسيرات.
1: لاحظي سيدة سلمى هنا طبعا هذه منطقة دير سريان وادي الراج صعودا حتى زوتر الشرقية، هذه منطقة تماس نشط بين حزب الله وجيش الاحتلال، وهنا تكبد خسائر كبيرة عندما حاول عبور النهر، ربما عبره في غفلة من الليل وتباهى بذلك، ولكن تكبد خسائر وعاد عن المياه وعاد إلى جنوب الليطاني. بالأمس قتل ضابط في هذه المنطقة في محيط النهر تماما وقرب المياه. فإذا هذه المنطقة هي منطقة اشتباك، يحاول الإسرائيلي أن يصل إلى منطقة زوتر الشرقية ليتقدم باتجاه القلعة، قلعة أرنون الشقيف، ليكمل ما أسماه بالخط الأصفر. حتى الآن لم ينجح، وربما تراجع عن مسألة أو أجل مسألة إكمال الخط الأصفر كمواقع يعني قتالية، كخط دفاعي أمامي، كما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال أن الخط الأصفر هو الخط الدفاع الأمامي، لم ينجح باعتباره خط دفاع أمامي، لا يزال يقاتل لي.
0: كيف يعني يلتقي هذا يعني هذا الأمر، التطورات هذه والتعثر في الذهاب باتجاه المزيد من توسيع للخط الأصفر، مع ما يقوله أيضا الجيش الإسرائيلي بأنه يريد أو سيذهب ضمن عملية توسيع عملياته في الداخل على الأرض؟
1: سيدة سلمى، من المفيد الشرح والقول أن عقيدة الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في جنوب لبنان تبدلت وتغيرت على ضوء الوقائع. كانت الفكرة تقوم بإقامة منطقة عازلة، لطالما نحن نرسمها الآن في هنا في الأصفر في المنطقة الصفراء، الفكرة دائما يعني إقامة منطقة عازلة، والفكرة هي الخط الأصفر الذي تحدثوا عنه، نعم، واعتبروه خط دفاع أمامي لحماية مناطقهم وسكان شمالهم. كل هذه الفكرة تعدلت عندما فقدوا حرية المناورة والحركة نتيجة الاستهدافات بالمسيرات وغيرها.
0: شكرا جزيلا لك عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: شكرا سلمى. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور سليم زخور الباحث والمختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم، لو بدأنا من لبنان، كيف يمكن النظر إلى شكل الهدنة الممددة وهي اليوم في يومها الأول، والذي لا يبدو أنها ستختلف كثيرا عما جرى في المرحلة السابقة، رغم الخطوة المتقدمة التي اتخذتها السلطات اللبنانية الذهاب نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
3: يعني قد تكون هذه الهدنة الثالثة أو وقف إطلاق النار الثالث ينطلق اليوم بناء على جولة المفاوضات الأخيرة. ولكن منذ الهدنة الأولى، أو نحن نقول أنه ليس هناك هدنة، ليس هناك وقف إطلاق نار، هو في الحد الأفضل هو خفض للتصعيد، وهذا جزء ما كرسه أيضا عندما أتى الهدنة الثانية من خلال بيان وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أعطى ضوء أخضر للجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر من أجل استمرار هذه العمليات، ولكنه حصرها في منطقة معينة. لكن رغم هذا الحصر، عمليات القتال وعمليات التدمير الممنهج هي كبيرة إلى درجة لا يمكن بأي شكل من أشكال الحديث عن وقف إطلاق نار. يعني هو في الحد الأدنى خفض التصعيد، وحتى خفض التصعيد هو مهدد. هذا الواقع الميداني يشكل ضغط كبير على السلطات اللبنانية التي انطلقت في عملية التفاوض، والآن تذهب إلى ترتيبات أمنية أو ترتيبات عسكرية خلال أيام في اجتماع في وزارة الحرب الأمريكية بين الجانبين اللبناني والجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. يعني حتى الآن من غير الواضح طبيعة هذه الاجتماعات وماذا سينتج عنها، ولكن لا شك أن الوضع الميداني يضغط بالشكل السياسي على السلطات اللبنانية، وأيضا يقدم مشهد مختلف عن ما كانت تتوقعه السلطات اللبنانية.
2: دكتور محمد صالح صدقيان، كيف تراقب إيران هذا المسار الجاري حاليا والشكل الذي تتخذه الهدنة على الأقل حتى الآن؟
4: يعني الموقف الإيراني هو يشكك في أي مفاوضات سياسية مع الجانب الإسرائيلي. الإيرانيون يقولون بأن المفاوضات لن تأتي بنتيجة، وهم يصرون إلى المقاومة، وهذا هو يعني هذا هو هذه القيم الإيرانية، أنه إسرائيل لا يمكن لها أن تنسحب من الأراضي اللبنانية، لا يمكن لها أن تعطي الحق لأهالي القرى والبلدات أن يرجعوا إليهم ما لم تكن هناك مقاومة، ويستندون في ذلك على المقاومة التي جرت في 2006 قبل 2001. وبالتالي هناك الكثير من الأمثال يضربونها من أجل دعم هذه النظرية بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن له أن يقاوم إلا بالمقاومة.
2: إيران تضع في شروطها للولايات المتحدة من بين الشروط وقف الحرب على كل الجبهات. ما الذي كانت تأمله من وراء هذا الشرط المطروح، وما معنى المطالبة بوقف الحرب؟ يعني ما الشكل الذي تريده لوقف الحرب؟
4: إيران حاليا تقول بأن هذه الحرب، يعني هذه الإبادة الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن تتوقف. وبالتالي نحن رأينا الآن ثالث مبادرة أو ثالث وقت لوقف إطلاق النار، لكن هناك قصف لبلدات في صورة أو في أماكن أخرى، وهناك تمدد إسرائيلي للجيش الإسرائيلي. إيران تقول بأنه يجب أن توقف هذه الإبادة، أن تقف هذه الإبادة الإنسانية للمواطنين اللبنانيين، وأن يرجع المهجرون إلى بلدانهم. هذه هي الرغبة الإيرانية، وبالتالي تعتقد بأنها تستطيع أن تساعد اللبنانيين إذا ما طرحت القضية اللبنانية على الطاولة، والتزم الجانب الأمريكي بهذا الشرط أنه يتم إيقاف وقف إطلاق النار بشكل كامل من قبل الجانب الإسرائيلي.
2: سيدة هيام نعواس، ماذا ستفعل الولايات المتحدة، خصوصا أنه كما ذكر الدكتور سليم زخور أكيد أن السلطة اللبنانية محرجة، لأن هذه الهدنة التي يفترض أنها نجمت عن طاولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي خطوة متقدمة اتخذتها السلطات اللبنانية، هي كما نرى يعني ليست هدنة بالمعنى الكامل والشامل للكلمة. ماذا بإمكان الولايات المتحدة أن تفعله من أجل أن تضمن نجاح هذا المسار الذي تدعمه؟
5: أعتقد أن الرئيس أو حتى علمي أعتقد أن الرئيس لا يعتبر أن ما يحصل ما بين إسرائيل وحزب الله كانتهاك لوقف إطلاق النار. هذا أخرب وقف إطلاق النار في التاريخ الحديث على الأقل، حيث أن الدول تتفق ولكن بعد ذلك هناك وكيل يستفز، ومن ثم دولة تقول نحن لا نرد على لبنان بل نرد مباشرة على حزب الله. والرئيس يعتبر أن هذا الأمر يختلف عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان، وعلى الأرجح أن هذا الأمر ليس مفيدا للدولة اللبنانية، لأن هذا الأمر يضعها في موقف حرج بما أنها تتفاوض بنية حسنة، ونتنياهو لا يضيع أي فرصة للأسف. أعتقد أنه في نهاية المطاف الرئيس أو حتى وزير الخارجية روبيو سيتعين عليه أن يعبر عن موقفه إذا أراد أن يرعى هذه المفاوضات لتصل إلى نتيجة.
2: وما الذي نتوقعه من مسار المفاوضات الأمنية الذي جرى الإعلان عن إطلاقه في غضون أيام؟
5: سنعرف عن ذلك لاحقا، ولكن إذا أردنا أن نتكهن أعتقد أنه سيكون من المهم للجيش الأمريكي أن يعمق علاقته وأن يؤسس آلية تدريب مع نظيره اللبناني. الجيش اللبناني ليس غريبا عن البنتاغون، كان هنالك تدريبات في الماضي ما بين الجيش اللبناني والجيش الأمريكي، ولكن أعتقد أنه قد تم إيقافها مؤقتا عدة مرات بسبب الكونغرس. أعتقد أنهم الآن سيحاولون العمل على آليات للتدريب ولتبادل المعلومات، وأيضا أن يكون هنالك مشاورات ثنائية، حيث أنه سيكون هناك علاقة عسكرية يتم تعميقها بناء على أهداف استراتيجية. وغالبا ما يكون هنالك مبعث قلق لدى الكونغرس، وهو أنه عندما يدرب الجيش الأمريكي الجيش اللبناني أو عندما يموله، فإن الأفراد من الرتب المتدنية قد يكونوا أولياء لحزب الله بدلا من أن يكونوا أولياء للحكومة اللبنانية. اللبنانية. إذن نتيجة لذلك سيرتد هذا التدريب على الولايات المتحدة بشكل سلبي. أعتقد أن الحكومة الأمريكية ستسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الأمريكية أن هذا التدريب وهذا التمويل سيبقى بمكانه.
2: طبعا هذه وجهة نظر الحكومة اللبنانية، عفوا الحكومة الأمريكية. دكتور سليم زخور، لو انتقلنا إلى الملف الإيراني، كيف يمكن النظر إلى ما يجري تداوله حاليا عن تبادل للرسائل؟ يعني رد إيراني عبر الوسيط الباكستاني يفترض أنه سلم إلى الولايات المتحدة، ماذا يقول لنا هذا عما يجري حاليا على هذه الجبهة؟
3: يعني بدأت تتوضح صورة تبادل الرسائل بين الجانبين. يعني من الواضح أن هناك كان بعد الرفض الأمريكي كان هناك مقترح إيراني، ويبدو أيضا أن كان هناك رد أمريكي، والآن الرد الإيراني الأخير مساء أمس حسب ما عبر الوسيط الباكستاني، وهذا شيء إيجابي، وهذا كان متوقعا بعد قمة الرئيس الأمريكي مع رئيس الصيني أن يكون هناك تنشيط للمبادرة الباكستانية، وهذا ما حصل. والآن وزير الداخلية يمدد إقامته في إسلام أباد أيضا لليوم الثالث من أجل تعميق النقاش مع المسؤولين الإيرانيين. هناك فرصة، لا أود أن أقول أنها الأخيرة للمسار التفاوضي، ولكن الوقت، يعني كنا خلال يومين الماضيين نتحدث عن أن الوقت بدأ ينفد. اليوم الوسيط الباكستاني يقول أن الوقت بدأ ينفد، وأن هناك تعثر في بين الجانبين، والجانبان يعدلان بشروطهما. لا شك أن هناك الوقت ضاغط، من يراهن على أن الوقت لصالحه قد لا يكون لصالحه من الجانبين. يعني إذا كان الجانب الأمريكي يراهن أن الوقت لصالحه، لا أعتقد أنه لصالحه، وأيضا الجانب الإيراني. الآن هي مرحلة حساسة، والآن هي مرحلة التسويات. من وجهة نظر تحليلية، الجانب الأمريكي قدم مجموعة من التنازلات، قبل بمرحلة المفاوضات التي طرحها الجانب الإيراني، نحى جانبا موضوع الباليستي وموضوع الوكلاء، وقبل بمرحلة وصل إلى الحد، إلى حد ما الأقصى. ما يحتاجه الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني أن يلاقيه إلى نصف الطريق، بمعنى التزامات مبدئية بالموضوع النووي في هذه المرحلة، وذهاب إلى المرحلة الثانية والنقاش بالتفاصيل.
2: دكتور صدقيان، هل هناك مرونة من وجهة نظرك تبديها إيران بمجرد أن هناك رد إيراني يسلم للطرف الأمريكي؟ نحن نسمع في العلن خطاب متشدد من جانب المسؤولين الإيرانيين، هل يختلف هذا الأمر في هذه الردود الجاري تبادلها؟
4: إذا ما صحت هذه المعلومات التي نشرت في طهران اليوم، ونشرت من قبل وكالة أنباء غير رسمية، يعني وكالة إيرنا الجمهورية الإسلامية الرسمية لم تنشر، لكن بعض الوكالات الأنباء نشرت تفاصيل عن الرد الأمريكي. هذه التفاصيل تقول بأن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لإزالة بعض العقوبات، وبالتالي
2: تحديدا رفع العقوبات النفطية خلال مرحلة التفاوض،
4: هذه واحدة. ويبدو أنه أيضا إزالة العقوبات التي فرضها مكتب فرض العقوبات، يبدو بأنه أعلنت الولايات المتحدة
2: يعني تخفيف لبعض العقوبات،
4: يعني هناك مرونة. إذا ما صحت هذه المعلومات، أنا أعتقد بأن هذه خطوة جيدة، هذه خطوة جيدة تستطيع أن تعطي للإيراني أن يكون أكثر مرونة وتفاعلا مع هذه الخطوط، وإيران كانت تحتاج مثل هذه الخطوة لحد الآن. يعني أنا يعني
2: هل على الأقل يمكن أن نتوقع مرونة مثلا بالشروط التي كانت تضعها إيران؟ ماذا أيضا عن المرونة المتوقعة فيما يتعلق بالملف الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي في هذه المفاوضات، وهو ملف البرنامج النووي؟
4: أنا أعتقد بأن كل البرنامج وحتى مضيق هرمز يمكن التفاهم عليه. دعيني أذكر في مباحثات العام 2015، إيران دخلت في مفاوضات كبيرة مع مجموعة 5+1، ووصلت مع هذه المجموعة إلى خفض نسبة التخصيب إلى 3.67، حتى أن بعض يعني بعض المفاعلات النووية سواء كانت في أراك لإنتاج الماء الثقيل بحسب يعني وضع فيها الإسمنت، وبالتالي يعني تم استبدالها، تم تحوير الأمور. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين يستطيعون أن يتفاوضوا على كل شيء، لكن يجب أن تكون من الجانب الأمريكي مرونة وشروط مرنة من أجل التوصل. الآن مثلا أنا أقرأ الرد الأمريكي وفيه استعداد لإزالة العقوبات، لكن في ذات الوقت أقرأ بأن وزير الخزانة الأمريكي يدعو مجموعة السبع إلى اتباع نظام العقوبات لمنع تحويل وتمويل آلة الحرب الإيرانية. يعني احنا داخلين في مفاوضات وتأتي مثل هذه الأخبار، يعني هذه ثقيلة على الجانب الإيراني. يجب أن إذا كانت ولابد هناك خطوات إيجابية وحسن نية وتعزيز ثقة، يجب أن يذهب الرئيس ترامب ومنع مثل هذه الخطوات التي تجعل تشدد عند الجانب الإيراني.
2: هيام نعواس، كيف يمكن أن يلاقي الطرف الأمريكي هذه الردود الإيرانية؟ وإلى أي مدى باعتقادك ما زال هناك استعداد لدى الرئيس الأمريكي في حال لم يعجبه الرد هذه المرة على الغرار المرة السابقة أن يذهب بالفعل إلى خطوات عسكرية وأن يتوقف، يعني يوقف هذه الهدنة؟
5: أعتقد أن الرئيس قد أوضح جليا أنه يفضل أن ينهي هذه الحرب عبر المفاوضات وعبر الدبلوماسية، ولكن منذ أكثر من شهر وحتى الآن لقد رأينا عدم الاتساق من الجانب الإيراني، لأنه إذا كان الحرس الثوري مستعد أو لا نرى ما إذا كان الحرس الثوري مستعد أو حتى الرئيس بيزكشان، وإذا هذه المواقف مربكة للجانب الأمريكي، ولكن الرئيس قد أوضح بشكل كبير أنه مستعد للتصعيد وأن يستخدم هذه القوة العسكرية. لدينا تموضع عسكري في المنطقة دفاعي وهجومي، إذن كلا الجانبان أو البعدان. والرئيس قال أن هذا الحشد العسكري موجود لسبب وجيه، وللأسف أعتقد أن الإيرانيين يحاولون إعطائه سبب لاستخدام هذا الخيار.
2: لكن هناك تحليلات على الجانب الآخر تقول أنه لا يستطيع العودة إلى التهديد العسكري، هو هدد سابقا وتراجع أكثر من مرة وفقد المصداقية بعض الشيء إنجاز التعبير في هذا المجال، لديه استحقاقات داخلية مثل كأس العالم، لديه مشكلة أزمة ارتفاع أسعار النفط، لديه الانتخابات النصفية التي يقترب موعدها شيئا فشيئا، يعني كل ذلك ربما تكون موانع حقيقية وجدية له بإمكان العودة إلى استئناف الحرب أو توجيه ضربات.
5: إذا كان هذا هو الحال فإذن هو لا يتصرف كذلك. عندما شارك في إحاطة صحفية سئل بشأن الشواغل المالية وارتفاع الأسعار للأمريكيين، قال أن هذا ليس العام الذي يأخذه في الحسبان، وهو ليس مخطئاً. الأمريكيون يعرفون أن التهديد الإيراني هو تهديد طويل الأمد للنظام الدولي وللولايات المتحدة، وهذه الحرب وما بعث القلق إزاء التداعيات الاقتصادية، الأمران لا يتم لخطهما معاً. وأود أن أقول أن علينا أن نتذكر أن هذه عهدته الأخيرة، وهو على الأرجح يفكر بإرثه، هو لن يذكر على أنه الرئيس الذي سمح لإيران بأن تؤدي إلى إسقاط المجتمع الدولي من خلال ما تفعله في مضيق هرمز.
2: شكرا لكم جميع ضيوفنا. الآن إلى تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمت السيطرة على 10 سفن في الأسطول ويجري العمل على المزيد. كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وتيرة السيطرة على الأسطول سريعة ويجري نقل المعتقلين إلى زوارق الإنزال، وأشار إلى أن نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي. ينضم إلينا من البحر المتوسط مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق. سيف الدين، ضعنا في صورة آخر التطورات بشأن مجريات الأحداث مع السفن المبحرة ضمن أسطول الصمود.
6: نعم، بالفعل الاعتراضات تتواصل ربما بإيقاع سريع مختلف عن المرات السابقة. أيضا المعطى المختلف الآخر، تقريبا لأول مرة يتم اعتراض سفن أسطول الصمود في النهار وليس في المساء أو في ساعات الفجر الأولى، جميعها معطيات مختلفة. ربما هذه خطة إسرائيلية جديدة. أيضا نحن في هذه في ليلة أمس وصباح اليوم الصفق، ويعرف ربما وضع شديد تصرف الرياح قوية جدا والأمواج عاتية، ربما استثمر او استثمرت البحريه الاستراليه هذه الظروف المناخيه بالمقارنه طبعا مع سفن اصول الصمود التي قائمه على التبرعات من المنظمات والجمعيات مع جيش لدوله كامله. بالتالي الان نعيش ظروفا الى حد ما صعبه، هناك حاله ترقب، حاله انتظار متى ربما

0: ستتمكن البحريه الاسرائيليه من ايقاف او اعتراض جميع اعضاء اصول الصمود، واي هل هناك ربما انفلات للوضع وما الى ذلك. نحن مثلا اريد ان اريك بعض الصور. هناك عدد من اعضاء اصول الصمود في سفينتنا، سفينه الفاميلي، ينتظرون يترقبون، هم مجموعه من الاطباء والمحامين وطبعا طاقم السفينه، جميعنا على سطح السفينه في انتظار اي طارئ ياتي لنتخذ الاجراءات التي يجب اتخاذها في الحالات التي تدربنا عليها. وكنا حتى ليله امس هناك قمنا بعمليه بيضاء بعمليه بيضاء في اطار الاستعداد للاعتراض من قبل سفن البحريه الاسرائيليه. الاطباء هنا كانوا ياملون في الدخول الى قطاع غزه، كانوا يقدمون في فترة ما الخدمات الطبية العاجلة وأيضا الخدمات الطبية الروتينية لأعضاء أصول الصمود 500، وهم كانوا يترقبون الوصول إلى قطاع غزة لا لشيء إلا لتعزيز الأطقم الطبية في قطاع غزة، وأيضا دعم المستشفيات عبر المساعدات الغذائية والغذائية والطبية. ولكن يبدو أن السيناريو الأرجح هذه المرة بالنظر إلى ما حدث لبقية السفن هو الاعتراض والاعتقال والإصفاق، إلا إذا كانت هناك ربما تطورات متسارعة لا نعرف ما الذي سيحدث بين الدقيقة والأخرى وبين الساعة والأخرى. نحن الآن ننتظر نسمع كل مرة سفينة يتم اعتراضها. نحن في مؤخرة السفن بالنظر إلى أن هذه السفينة تحديدا هي التي تنسق بين مختلف السفن جميعا، وهي التي يمكن اعتبارها مستشفى ميداني صغير طبعا في خدمة أعضاء وصول الصمود، ثم سيتحول إلى خدمة أهالي قطاع غزة. ولكن ربما للجيش الاحتلال الإسرائيلي رأي آخر، هم يقولون نحن مواطنون بداية، نحن بشر، نحن خلقنا لنغيث بعضنا البعض. الأهالي مدينة غزة يتعرضون.
1: نعم سيف الدين، شكرا جزيلا لك سيف الدين بوعلاق مراسلنا من على متن هذا القارب من ضمن أسطول الصمود. طبعا نتمنى لكم السلامة وأنتم على متن هذا الأسطول، وتبقى معنا بطبيعة الحال سيف الدين لتوفينا بكل جديد حال حدوثه معكم. معنا الآن هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، اعتقال 100 مشارك حتى الآن من أسطول الصمود، ما الذي يقال في إسرائيل عن هذا الأسطول ونوايا التعامل معهم ومع المعتقلين بطبيعة الحال؟
2: حراك استفزازي هكذا يوصف في بيان رسمي صدر صباح هذا اليوم عن الخارجية الإسرائيلية. قالت إن هذا الأسطول هو استفزاز وليس أكثر، وإن هدفه هو دعم عناصر حركة حماس وصرف الأنظار عن تنصلها من تنفيذ خطة الرئيس ترامب ونزع سلاحها. هكذا اقتصرت مهمة هذا الأسطول بالنسبة للخارجية الإسرائيلية. وسائل إعلام تحدثت عن أنه قبل نحو ساعة كان هناك سيطرة على 10 سفن على الأقل، أو 10 سفن على الأقل، وبالتالي من المتوقع أن يكون العدد قد ازداد لأن العملية متواصلة. وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي فإن العملية ووتيرة هذه العملية تجري بشكل ممتاز كما وصفها. قال إن العملية تجري دون أي حدث استثنائي. وسمعنا أيضا نتنياهو في حديثه مع قائد هذه العملية، قائد وحدة شياطة 3 أو الأسطول الثالث، يقول إن هذه العملية جرت بأقل احتكاكات مما كان يتوقع أو يريد أعداء إسرائيل. وقال إنه عمليا بهذا الاعتراض والسيطرة على هذه السفن تم إحباط وإلغاء خطة عدائية كان هدفها إنهاء العزلة التي فرضتها إسرائيل على عناصر حماس. يعني نتنياهو يحاول أن يقول بأن 2 مليون فلسطيني في غزة هم عناصر لحركة حماس، قال إنهم مخربين من حركة حماس، وإن هذا الحصار كأنه فقط بدأ يوم أمس بعد هجوم 7 أكتوبر، رغم أن هناك سنوات طويلة من الحصار، أكثر من 20 عاما، وكانت هناك عدة أساطيل حاولت أيضا الاقتراب من شواطئ غزة ضمن حركات مشابهة لكسر الحصار، وكانت إسرائيل غالبا تمنع هذه الأساطيل من الوصول إلى غزة. بعد اعتقال النشطاء كانت بعض المصادر تشير إلى أنه سيتم نقلهم إلى ميناء أسدود الحربي في إسرائيل، ولكن بعض المصادر أيضا تشير إلى أنه قد يتم نقلهم مباشرة من البحر إلى دولهم.
1: نجوان سمري مراسلتنا في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. نجدد التحية مشاهدينا الكرام. هذه التغطية متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن باكستان نقلت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. أضاف المصدر أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. من جانب آخر أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر في الداخلية الباكستانية أن وزير الداخلية مدد زيارته إلى طهران يوما ثالثا. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران سلمت عبر الوسيط الباكستاني نصا جديدا معدلا من 14 بندا. من جهتها نقلت تسنيم عن مصدر مقرب من وفد التفاوض أن واشنطن وافقت في نصها الجديد على رفع العقوبات النفطية خلال التفاوض، وأن طهران تصر على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. من جهة أعلن حزب الله استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر غابات الجليل وتجمعا لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في رشاف جنوب لبنان وآلية اتصالات عند خلة راج في بلدة دير سريان. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطل وكريات شمونة وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة. وبشأن أسطول الصمود المتجه إلى غزة، أفاد منظمو الأسطول بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 10 سفن، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال 100 مشارك في الأسطول. بدورهم دعا منظمو الأسطول الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بأعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الإسرائيلي على غزة. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ماذا في آخر المعلومات التي توفرت لديكم بشأن الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني وتمديدها إلى طهران، وأيضا إن كانت توفرت أي معلومات بشأن الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية؟
3: بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية الذي تحدث للجزيرة اليوم، فإن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي يزور إيران منذ يوم السبت الماضي قرر تمديد زيارته للعاصمة الإيرانية لليوم الثالث، اليوم الاثنين، وذلك بالرغم من أنه كان قد استكمل لقاءاته الرسمية خلال يومي السبت والأحد الماضيين، عندما التقى تحديدا برئيس الجمهورية وأيضا برئيس البرلمان بصفته رئيس وفد التفاوض الإيراني إلى المفاوضات التي نظمت هنا في العاصمة إسلام أباد. هناك حاجة واضحة وملحة للوزير الباكستاني ليمدد زيارته لليوم الثالث. المصدر المسؤول أيضا أكد للجزيرة بأن باكستان في هذه الأثناء تعمل على تكثيف جهودها الدبلوماسية واتصالاتها قدر المستطاع، وذلك لضمان استمرار التهدئة ولمنع التصعيد في هذه المنطقة، وتحديدا مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في التهديد بتوجيه ضربة عسكرية، وأيضا استمرار إيران في التهديد بالرد أيضا بقوة عسكرية في مقابل التهديدات الأمريكية. في هذه الظروف باكستان ترى أنه لابد من تكثيف الجهود للاستمرار في حالة وقف إطلاق النار والاستمرار في التهدئة. وأيضا على هذا المستوى أيضا كانت هناك اليوم وأمس سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية السياسية المكثفة وزير الخارجية الباكستاني استقبل اليوم هنا في العاصمة إسلام آباد السفير السعودي المعتمد لدى إسلام آباد، وأيضا أجرى اتصالا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وقبل ذلك تواصل أيضا مع وزير الخارجية المصري، فيما أن رئيس الوزراء الباكستاني تحدث مساء يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري. وفي كل هذه الأحوال وبحسب البيانات الرسمية فإن كل هذه الاتصالات كانت تحديدا لإشراك هذه الدول وعواصمها وحكوماتها بمستجدات العملية السلمية وما تقوم به باكستان تحديدا من جهود دبلوماسية وسياسية في إطار التواصل مع الجانبين الأمريكي والإيراني، الأمريكي والإيراني، وأيضا للحصول على الدعم من هذه العواصم فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها باكستان. نحن طبعا نتذكر ونعلم جميعا بأن السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران تقوم بدور أساسي فيما يتعلق بتبادل الرسائل، لكن بالعودة إلى زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران فإنه هناك بالتأكيد مجموعة من الأفكار والمقترحات التي ربما يكون قد تقدم بها الجانب الباكستاني وحاول إقناع الجانب الإيراني بها. أما فيما يتعلق بالرد الإيراني الذي استلمته باكستان بالفعل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس وسلمته بعد ذلك أو نقلته بالأحرى للولايات المتحدة الأمريكية، فإن هناك مساعي باكستانية ما تزال مستمرة في محاولة طرح أفكار ومحاولة أيضا إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بهذه الأفكار وهذه المقترحات. الجهد الباكستاني لا يقتصر حقيقة فقط على موضوع تبادل الرسائل، وإنما يتوسع إلى موضوع طرح أفكار ومحاولة إقناع الجانبين بها، إضافة إلى إشراك عواصم هامة في المنطقة وتحديدا الدوحة والقاهرة وأنقرة والرياض في هذه الجهود، وأطلاعهم بشكل متواصل على كل المستجدات ومحاولة الحصول على الدعم وأكبر دعم ممكن للدفع العملية التفاوضية والعملية السلمية إلى الأمام كما نفهم من حديث المسؤولين الباكستانيين بشكل مستمر.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر. إلى مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد، ضعنا في صورة آخر التحديثات بشأن ما يقال في الولايات المتحدة عن هذا المسار الدبلوماسي.
4: نعم إلسي، صباح الخير. حالة ترقب تسود في واشنطن بانتظار أي موقف أو تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية بشأن المقترح الإيراني الجديد الذي نقلته باكستان إلى واشنطن، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي بيان أمريكي يؤكد طبيعة الرد الإيراني أو اتجاه المفاوضات. بحسب رويترز أحالت إسلام آباد مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء النزاع للجانب الأمريكي، لكن مصدرا باكستانيا أقر بأن الوقت يضيق وبأن الطرفين يواصلان تغيير شروطهما، وهو ما يعكس التعقيد الذي لا يزال يحيط بالمسار التفاوضي. وهذا الصمت الرسمي الأمريكي ترافقه مؤشرات متضاربة بشأن استمرار الاتصالات الدبلوماسية وتصاعد الضغوط العسكرية. رغم لهجته التصعيدية الأخيرة، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن إيران تريد التوصل إلى صفقة. كان قد أشار لأكسيوس أنه ينتظر أن ترسل إيران مقترحا محدثا. قال إن الولايات المتحدة أيضا لا تغلق الباب أمام إبرام اتفاق، لكنه ينتظر ما وصفه برد إيراني أفضل من الطروحات السابقة، وإلا فإنها ستتلقى ضربة أشد بكثير من السابق وفق مقابلة أجراها الرئيس ترامب مع أكسيوس إلسي.
1: أشكرك من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. إلى نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران الذي ينضم إلينا من بندر عباس. نور الدين الدغير، كيف يبدو الوضع في مضيق هرمز؟ آخر التطورات بشأن الإجراءات الإيرانية في المياه الإقليمية الإيرانية في المضيق، وأيضا ما يحكى أو المعلومات التي توفرت عن مضمون الرد الإيراني الذي سلم عبر باكستان إلى واشنطن.
5: إلسي، نعم، إذا ما أردنا أن ننطلق من القسم الأخير من السؤال باعتبار أنه الآن مطروح بشكل كبير جدا، خاصة في ظل تبادل الرسائل ووجود الوسيط الباكستاني، هناك مجموعة من النقاط التي تحاول أن تنور عليها طهران من أجل الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية. العنصر الأساسي في هذا المجال هي مسألة العقوبات. يبدو أن تنازلا ما حصلت عليه طهران من الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل هذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. ربما لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية الرفع الكامل للعقوبات، لكنها تحدثت عن توفير نوع من الإعفاءات على طهران على مستوى العقوبات، وخاصة هنا نتحدث عن العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الإيراني. يبدو أن الجانب الأمريكي قدم هذا المقترح للجانب الإيراني. الجانب الإيراني الآن يدرس أو ربما يحاول أن يتجاوب مع هذا الموضوع، خاصة أن هناك نقاط أساسية ومهمة ترتبط بالنسبة للمطالب الإيرانية، خاصة نتحدث عن مسألة البرنامج النووي الإيراني. إلسي، كما نعلم على أن الجانب الأمريكي لديه مجموعة من المطالب، إخراج اليورانيوم العالي التخصيب، وقف التخصيب، بالإضافة إلى المنشآت النووية ومصيرها، ما رشح لحد الساعة على أن الجانب الأمريكي، وهذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وبإيران بشكل عام ما بين مراكز القرار، أن هناك مجموعة من التنازلات، على الأقل هذا ما سمعنا، مجموعة من التنازلات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. أولى هذه التنازلات يقال بأن الجانب الأمريكي تراجع نوعا ما عن فكرة أن يحصل على اليورانيوم العالي التخصيب، بمعنى أن لا يحول اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أبقى على فكرة إخراج اليورانيوم العالي التخصيب من طهران. إذن هذه النقطة يبدو أنها نقطة قد تكون مشجعة على الاستمرار في المفاوضات، خاصة أننا أمام مقترح روسي كان قد قدم في وقت سابق، قال بأنه مستعد لاحتضان اليورانيوم العالي التخصيب، وأن عباس عراقشي ناقش هذا الموضوع مع الجانب الروسي. كان هناك نوع من التوافق الأولي أن تخرج إيران 50% من مخزونها اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا، على أن تبقى 50% هنا داخل الأراضي الإيرانية ويتم ترقيقه. إذن نحن الآن بحسب ما يقال هنا بإيران على أن هناك نوعا من التنازل في هذا المجال من الجانب الأمريكي. تنازل آخر ربما قد حصلت عليه واشنطن، وهذا ما يقال كذلك هنا في طهران، على قضية التخصيب، هل ستوقف إيران التخصيب أم لا توقف إيران التخصيب. على الأقل حتى اللحظة أن إيران وافقت أن تناقش هذه النقطة مع الجانب الأمريكي، وبالتالي سيتم حلها خلال المفاوضات، وهذه نقطة مهمة جدا. لذلك كنا نقول بأنه خلال الشروط الخمسة الأولى الإيرانية والشروط الخمسة الأمريكية كانت السقوف العليا، لكن يبدو أن كل طرف كان مستعدا نوعا ما للتنازل عن هذه السقوف. الآن يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يقدم امتيازات للجانب الإيراني في مسألة العقوبات، وهذا مطروح على طاولة المفاوضات، ويبدو أن الجانب الإيراني كذلك يريد أن يقدم نوعا من التنازلات على البرنامج النووي، مناقشة التخصيب، فكرة إخراج اليورانيوم ليس للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إخراجه لأي جهة أخرى. قد يكون هناك اختلاف في وجهة النظر ما بين رؤية إيرانية ربما قد تقبل نوعا ما بحسب المعلومات المتوفرة أن يذهب جزء منه إلى روسيا، وما بين رؤية أمريكية ربما قد ترى أنه لابد من إخراجه إلى دولة ثالثة غير روسيا. هذا الموضوع قد يحل في المفاوضات. المهم الآن أن كلا الطرفين على الأقل حتى اللحظة قدمت تنازلات، بمعنى أن هناك نوع من التفاؤل أن تتقدم هذه المفاوضات، خاصة أن الوسيط الباكستاني لعب دورا أساسيا وجوهريا، خاصة وصول وزير الداخلية الباكستانية إلى العاصمة الإيرانية طهران، ولقائه مع الرئيس، جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية، لقائه مع محمد باقر قاليبوف، يعني يبدو أنه أنتج هذا النوع من الفكرة التي يمكن أن تكون منطلقا للتفاوض. كذلك لا ننسى إلسي على أن الدور الباكستاني لديه أدوار مكملة وتلعب دور أساسي ومهم هنا بالمنطقة. نتحدث بالتحديد عن الدور الذي تلعبه دولة قطر، عن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، تركيا، وكذلك مصر. يبدو أن هذه الدول تحاول نوعا ما أن تلعب دور الضامن في أي اتفاق، خاصة أن طهران، وكنا قد أشرنا في وقت سابق على أن إيران تطالب بضمانات. ماذا يقصد بالضمانات لدى الإيرانيين؟ يمكن أن تقدم طهران على خطوة لجلب ثقة الجانب الأمريكي، لكن تنتظر أن تحصل على ضمانات لكي يقدم الجانب الأمريكي على خطوة مماثلة. إذن نحن الآن أمام مرحلة مهمة في المفاوضات، هناك نوع من التفاؤل، لكن إلسي بكل تأكيد لا يعني أننا وصلنا إلى نهاية الخط في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. يمكن أن يتغير كل هذا التفاؤل إلى حالة من التشاؤم، خاصة أن هذه النقاط هي نقاط تفاوضية ربما قد لا تصل الأطراف إلى نقطة ووجهة نظر مشتركة ما بين الجانبين. لكن على الأقل يمكن القول أن باب الدبلوماسية الآن شرع بشكل كبير جدا، والجميع هنا ينتظر ماذا ستكون خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الجانب الباكستاني يسعى جاهدا لعقد لقاء ثنائي مباشر ما بين إيرانيين و الأمريكيين، وكان هذا مقررا في الماضي، لكن الاختلافات التي وقعت أجل، ويبدو أنه يعمل جاهدا على أن يكون هذا اللقاء خلال الأيام وعلى الأقل الأسبوع المقبل.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران، حدثتنا من مدينة بندر عباس نور الدين الدغير. تنضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكما. دكتورة ستاري، ماذا نفهم من وراء هذه الخطوة الإيرانية بالرد الآن عبر باكستان على الشروط أو المطالب الأمريكية؟ يعني هناك

0: نرى تبادلا للرسائل الدبلوماسية، ما الذي يعنيه ذلك وإلى أين يمكن أن يفضي من وجهة نظرك؟
1: المسؤولون الباكستانيون الذين يزورون طهران مددوا زيارتهم، وأرى هذا بأنه توجه إيجابي من أجل الاستمرار في المحاولة للسير قدما في مجال الدبلوماسية بدلا من خوض الحرب مرة ثانية. ولكنني لا أعتقد أن الخطاب القادم من إيران قد تغير جوهريا، فلقد قالوا من قبل إن هناك قنوات للحديث وراء الأبواب المغلقة من أجل أن تسير المفاوضات. إيران ما زالت تصر أنه من أجل أن يعاد تأسيس الثقة لكي تكون إيران قادرة على أن تبرر للرأي العام بأن هناك شيئا يأتي من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة عليها أن تتخذ خطوات لإعادة تأسيس الثقة. ولقد كانوا يرسلون بيانات ومقترحات ويتم التعديل عليها، ولكن في الأمس رأينا إشارات بأن هناك إمكانية لتجديد الحرب، وهذه الإمكانية أصبحت أكثر احتمالية من المفاوضات. واليوم نسمع تقارير مختلفة، لذلك يجب أن نكون حذرين بشأن التقارير القادمة، ولكن أرى هذا بأنه خطوة إيجابية لتجنب التصعيد. ولكن المشكلة هي أنه من الصعب أن نثق بما يأتي من الولايات المتحدة. يمكن لهم أن يتحدثوا عن المفاوضات والسلام في يوم، ثم في اليوم التالي الولايات المتحدة تبدأ بالهجوم على إيران.
0: دكتور سليم زخور، كيف يمكن قراءة هذا التبادل للرسائل دبلوماسيا؟ أي فرصة يمكن بعد تعليقها على المسار الدبلوماسي بالنظر إلى التصلب الذي في الموقفين الذي كنا نشهده في المرحلة الماضية؟
2: هذه خطوة إيجابية بالطبع، يعني أن نتبين كمية الرسائل المتبادلة خلال الأيام العشرة الماضية هو تطور إيجابي حكما، خاصة بعد الجمود المعلن أو الجمود الظاهر. الآن نكتشف أن هناك هذا الكم من التبادل، وبعض المواقف قد تكون تليين بعض المواقف، رغم أننا ليس من الواضح هذه المواقف بشكل رسمي إلى أين وصلت وهل من الممكن أن تؤدي فعلا إلى اتفاق. الأمور نسبيا سهلة أو بسيطة، بمعنى أن الجانب الأمريكي وافق مع الجانب الإيراني على أن يكون هناك مراحل في هذا الاتفاق، ولكن الإشكالية أن الجانب الأمريكي دائما يصر على أن يكون هناك التزام مبدئي، خاصة بالموضوع النووي. في حال تم الوصول الآن من الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي إلى تسوية ما، ودائما أنا أقول أن التسوية هي في اللغة، يعني الجانب الأمريكي يريد أن يقول أننا أوقفنا البرنامج النووي، الجانب الإيراني يريد أن يقول حافظنا على البرنامج النووي. هذا ضمن سردية النصر للطرفين، هذا صحيح، يعني الجانب الإيراني لم ينهي البرنامج حافظ عليه، والجانب الأمريكي أوقف البرنامج النووي. يعني الإخراج سيكون في العبارات، في اللغة المستخدمة، خاصة بموضوع المخزون عالي التخصيب وبنسبة السنوات التي يمكن وقف التخصيب عليها.
0: نشاهد الآن هذه الصور المباشرة تريدنا من قضاء صور لما يبدو أنه أثار غارات نفذت قبل قليل على منطقة تدبين في قضاء صور تحديدا. هذه المنطقة كانت شهدت قصفا متواصلا اليوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، استهدفت أكثر من منطقة في قضاء صور كما كانت قد أفادتنا قبل قليل مراسلتنا كاترين حنا. والآن نشاهد هذه الصور التي تردنا مباشرة إذن لدبين في قضاء صور التي تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مع ضيوفنا تشترك معنا في هذا الحوار السيدة هيام نعواس، السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. مرحبا بك سيدة هيام. نفهم أكثر أبعاد من وجهة النظر الأمريكية، أبعاد هذا الرد الإيراني على المطالب الأمريكية، لا سيما في ظل النبرة التهديدية.

0: التي ينتهجها الرئيس الأمريكي منذ الأمس حتى اليوم بقوله إن الإيرانيين يجب أن يصلوا معنا إلى اتفاق وإلا سيتم ضربهم بقوة أشد كما ذكر. كيف يمكن النظر إلى استمرار هذه المبادلات تبادل الرسائل الدبلوماسية؟
1: علينا أن نفصل بين أمرين هنا. الرئيس والحرس الثوري يقومان بالاستعراض للقوة وذلك لكي يرضوا أتباعهم من خلال السردية. المفاوضات كانت تسير سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. لذلك فبالنسبة لي ما هو مهم هو أنه على مدى 24 ساعة لم نسمع من الحرس الثوري الإيراني. يمكن لهم أن يتحدثوا بقوة والرئيس كذلك، ولكن هم يحاولان السير إلى القول نعم. الحرس الثوري إن كان قادرا على أن يلتزم وأن يكون متسقا وصادقا ونزيها في العرض، هذا الأمر لسنا متأكدين منه، لأن الرئيس يحاول أن يتجنب اللجوء إلى الخيار العسكري إذا ما ساعده الإيرانيون بمساعدة أنفسهم.
0: الدكتورة ستاري قبل قليل ذكرت أن لدى الطرف الإيراني مشكلة ثقة مع الأمريكيين، بما أنهم يقولون شيئا ومن ثم يتغير السلوك وفق الترجمة الإيرانية للأمور.
1: هناك أمران متعلقان بهذه القضية أحيلها إلى بيان الرئيس بازشكيان الذي قال إن هناك مشكلة في الثقة ولكن علينا أن نتفاوض. إذن فهذه براغماتية إيران المعروفة للعالم ولم تتغير، ورأينا ذلك من خلال تصرفات الحرس الثوري. هذه قضية. القضية الأخرى هي أن المشكلة ليست في الثقة، لأنه إذا ما سارت إيران في هذا المسار فيمكن أن يسار في هذا المسار. إذن فهذه ليست فكرة جيدة بالحديث عن انعدام الثقة. لذلك الرئيس سيكون أكثر ذكاء إذا ما ساعدهم في إنقاذ ماء الوجه وحفظ ماء الوجه، لأنهم ينظرون في ذلك ويسعون إلى ذلك. وأيضا الرئيس وفريق أمنه القومي يقولون دعونا نحاول أن نساعدهم لكي يظهروا بمظهر لائق أمام شعبهم، في ذات الوقت نؤمن المنطقة والمضيق. ومن ثم ننتقل إلى قول كلمة نعم.
0: دكتورة ستاري، ما يحكى حاليا من جانب الإعلام الإيراني عن توجه أو تبلغ الطرف الإيراني عن توجه لدى الإدارة الأمريكية برفع جزئي للعقوبات في أثناء فترة المفاوضات، هل يمكن أن يشكل حافزا ربما للاستمرار بالمسار الدبلوماسي من جانب إيران وربما إبداء مرونة أكبر في المطالب؟
1: الإيرانيون إذا ما رأوا نوعا من التراجع من الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بأنهم يريدون أن السير في المفاوضات بدلا من أن يقول شيئا ويتصرفوا بعكسه، فهم سينظرون إلى هذا بأنه خطوة إيجابية وسيعملون من أجل ذلك. وكما قلت كان هناك أخذ وعطاء في الرسائل بين البلدين، ولكن وضعها بأنه الحرس الثوري في مواجهة الرئيس ترامب هذا خطأ لما يجري. فالأمة الإيرانية ترى أن هذا الأمر متعلق بإيران ضد النظام الأمريكي، والشعب في إيران يفهم حقيقة ما يجري، وهو أننا حاولنا المفاوضات عدة مرات مع الولايات المتحدة، ولقد قدمنا تنازلات عدة ووافقنا حتى فيما يتجاوز بروتوكول التفتيش على منشأتنا النووية، ورغم ذلك ما زلنا استهدفنا من قبل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي خلال المفاوضات. إذن ما هو الضمان بأنه إذا ما قدمنا تنازلات ووافقنا في ذات الوقت على جزء من المطالب التي لدى الأمريكان، ما هي الضمانة بأنه لن نستهدف ثانية؟ وهذا بالضبط هو قضية الثقة التي يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات من أجل بنائها، ويبدو أن الولايات المتحدة الآن تتخذ الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه، ولكن ما زال علينا أن نرى ما الذي سينبثق عن هذه المحادثات.
0: دكتور سليم، كيف يمكن النظر إلى مسألة انعدام الثقة هذه التي تعبر عنها السيدة الدكتورة ستاري من الجانب الإيراني، وتشرح لنا السيدة هويام كيف ربما يقاربها الطرف الأمريكي؟
2: يعني

0: لا شك أن موضوع الثقة من الجانبين هناك انعدام الثقة، يعني من خلال المواقف، من خلال التصرفات، يعني على مستوى هذه المفاوضات وعلى مستوى الصراع بين الطرفين. أعتقد أن الإطار الأفضل لبناء هذه الثقة هو الذهاب إلى حل للصراع بين الجانبين بشكل كامل، وانخراط الثنائي بين الجانبين بشكل كامل. عندها لا يعود هناك أي إشكالية في الثقة، ويكون الانخراط المتبادل والاعتماد المتبادل هو ما يبني الثقة، وهو ما يبني التعاون، ويبني المستقبل بشكل مضمون من دون أي اهتزاز في المستقبل.
1: أشكركم جزيل الشكر جميع ضيوفنا. وللتذكير، وعلى جبهة لبنان، كان الجيش الإسرائيلي قد قال إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكرية شمونة، وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة. ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ضعنا في صورة آخر التطورات.
2: وقبل لحظات أيضا كان هناك دوي صافرات في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة قادمة من لبنان باتجاه هذه المناطق، وهذا يأتي بعد أقل من 40 دقيقة على إعلان الجيش بأنه قد تصدى لعدة صواريخ أطلقت على مناطق المطلة وكريات شموني أيضا في الجليل الأعلى، وأنه عثر على شظايا وبقايا لمسيرة في منطقة شميرة كان قد أعلن من قبل بأنه قد رصدها تقترب من القوات الإسرائيلية داخل المحتل من الجنوب اللبناني. هذه البيانات توالت في الساعات الأخيرة، وكان آخرها أيضا بيان إضافي قال فيه الجيش الإسرائيلي أنه قد فكك ما وصفها بترسانة أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان، بالإضافة إلى أنه قام بعمليات إضافية في منطقة بلدة الخيام، وأيضا هناك يقول بأنه قد ضبط أسلحة مضادة للدروع وعبوات ناسفة وأيضا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه أعلن مسؤوليته عن اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم، والذي قال بأنه قائد في الجهاد الإسلامي وقد اغتاله في منطقة بعلبك. هذه التطورات المتلاحقة تضاف إلى بيان كان قبل الظهر أصدره الجيش الإسرائيلي تحدث فيه عن أنه خلال 24 ساعة الماضية، أي من صباح اليوم حتى صبيحة يوم أمس، قد استهدف بغاراته أكثر من 30 موقعا وهدفا تابعا لحزب الله في أرجاء جنوب لبنان. كما أنه أصدر بيانا ظهر اليوم إنذارا كان موجها لسكان 3 قرى في منطقة صور بالنزوح عنها، وباشر بعد أقل من ساعة بعمليات قصف امتدت لم تقتصر على هذه القرى فقط، وإنما امتدت إلى مناطق أخرى. إلى هذا كله يضاف إلى أن مسألة مسيرات حزب الله التي بات يعرفها الإسرائيليون بمحلقات تشغل بالألياف الضوئية، قضيتها أو قضية الفشل في مواجهته قد انتقلت إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لبحث أسباب هذا الفشل. وكان نتنياهو أمس في كلمة استهل بها جلسة حكومته قد أشار إلى هذا الموضوع، وأنه كلف لجنة خاصة من أجل إيجاد حل ومخرج من هذه القضية التي باتت تؤرق الجيش الإسرائيلي وتلحق به خسائر بالأرواح وأيضا خسائر بالمواد، لأن مثل هذه المسيرات يصعب كما يقول الجيش رصدها ويصعب اعتراضها، لأن بسبب تبسيط التكنولوجيا المستخدمة فيها وتشغيلها بواسطة الألياف الضوئية.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله. الآن ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، ويقدمها الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك إلسي، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع من خلالها أبرز التطورات الميدانية والسياسية في الميدان. الحديث الذي يتركز أنه اليوم هو اليوم الأول من 45 يوما تم تمديدها لوقف إطلاق النار باتفاق في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية في الاجتماعات المباشرة في الميدان. تصعيد لافت، غارات إسرائيلية على قضاء صور وقضاء النبطية وقضاء مرج عيون وقضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بعلبك التي أيضا استهدف فيها عدد مما قالت وزارة الصحة إنهما شهيدان سقطا ليلة أمس في استهداف شرق لبنان. من جهة حزب الله أعلن عن استهداف آليات وتجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى آلية اتصالات ومنصة للقبة الحديدية. والجانب الإسرائيلي كما ذكر الزميل وليد العمري أعلن عن استهدافات في

0: لبنان يعتمد على النقاط الأساسية التي أعلنت قبل التفاوض، وهي الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة النازحين وانتشار الجيش ووقف إطلاق النار. لمتابعة التطورات الميدانية نذهب إلى كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، تنضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، نتابع معك إذن المشهد الميداني.
1: عبد السلام، قبل دقائق رصدنا قصفا مدفعيا مكثفا باتجاه بلدة دبين المقابلة لنا مباشرة، هي متاخمة لبلدة إبل السقي حيث نتواجد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذه البلدة تستهدف مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية، كان بالقذائف المدفعية أو حتى بالغارات في إطار العمليات العسكرية التي تجري باتجاه منطقة يحمر الشقيف، إذ إنها تشكل الجناح الشرقي الذي تحتاجه قوات الاحتلال الإسرائيلي لتؤمن وصولها إلى تلك المنطقة. هذه المنطقة كانت قد ذكرت يوم أمس في بيان حزب الله، وقال إنه فجر عبوة ناسفة في هذه القوات، كما أن الحزب أعلن عن سلسلة عمليات باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الشاف في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. هذه المنطقة كانت أيضا قد شهدت محاولات تقدم باتجاه بلدة حداثة، ولكن بيانات حزب الله تؤكد أنها تستهدف هذه القوات، كما أن آليات الإسرائيلية كان آليات اتصالات أو جرافة دي 9 أخرى كانت قد استهدفت في بلدة دير سريان التي أيضا بدورها واقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبالإضافة إلى ذلك أيضا قبة حديدية أو إحدى منصات القبة الحديدية بالأحرى كان حزب الله قد أعلن عن استهدافها اليوم، على الرغم من التمديد الثالث لهذه الهدنة التي كانت قد بدأت في أبريل الماضي. ولكن جنوب لبنان يشهد قصفا مكثفا، يشهد عمليات لحزب الله، وأيضا كنا قبل قليل قد رصدنا إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إصبع الجليل، ننتظر ما سيقوله حزب الله عن هدف هذه الصواريخ، ورصدنا أيضا انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذا لناحية عمليات حزب الله، ولكن أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر تهديدا لثلاث بلدات في القطاع الغربي من الجنوب، نتحدث عن صور ثلاث بلدات في هذا القضاء، ولكن القصف المدفعي لم يتوقف عبد السلام طيلة الليل، وحتى في هذه اللحظات هناك قصف مدفعي باتجاه أرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة، كل هذه المنطقة تتعرض لقصف مدفعي، بالإضافة إلى الغارات التي لم تستثني قطاعا من القطاعات الثلاث في الجنوب، أكان في القطاع الغربي أو القطاع الأوسط أو حتى هنا في القطاع الشرقي، على الرغم من التمديد لهذه الهدنة، ولكن ما نشهده في الميدان يختلف تماما. نحن نشهد تخفيضا أو خفضا لمستوى التصعيد، ولكن لا وقفة للأعمال العدائية، وهذا شبيه بما كنا نشهده خلال الشهر الماضي منذ إقرار هذه الهدنة والتمديد لها في كل مرة، حتى أن الغارات وصلت وطاولت بعلبك وبالتحديد دورس، وما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. الغارات مستمرة إذن، ونحن اليوم توجهنا إلى رشية الفخار، هذه المنطقة الواقعة في قضاء حصبية، ورصدنا الدمار الذي خلفته المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي أغارت على موقع بعينه. فلنشاهد. نحن في بلدة رشية الفخار في قضاء حصبية، عند منتصف ليل أمس حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء، الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا، نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشايا الفخار، جنوبية لبنان.
0: شكرا للزميلة كارمن جوخادا.

0: ونرحب بضيفينا في استوديو الطاقية، سيد علي حيدر المحلل السياسي والدكتور خالد الحاج الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور خالد الحاج. ربما الرئيس جوزيف عون وضع وكرر وأكد على النقاط الأساسية التي ذهب لبنان للتفاوض بشأنها. كان يؤمل أن يكون هذا اليوم هو يوم فعلي لتطبيق الهدنة كما كان يرجو الجانب الرسمي في لبنان. ما الذي تقرأه في هذه التصريحات الأخيرة بالإضافة إلى تقييم لليوم الأول؟
1: فعليا اليوم إذا نحن بدنا ناخذها من ناحية العلم السياسي ونروح لنشرح الوضع ما يحصل في الجنوب ولماذا لم تتوقف هذه الحرب، في شيء اسمه التعايش التخاصمي. لما بيوصل الخصمين حتى لو كانوا هنالك خصومة وعداء لدود بيناتهم وهنالك دماء كثيرة، ولكن من أجل تبرير كل فريق للآخر يجب أن يبقى هذا الصراع موجود. فعليا اليوم إسرائيل بهذه الوحشية الكبيرة ومن خلال احتلالها للأراضي فهي تعطي التبرير أساسي لحزب الله من أجل أن يقاوم، وفي نفس الوقت حزب الله من عملية إطلاق للمسيرات وإطلاقه للصواريخ يعطي تبرير لإسرائيل أمام جمهورها أمام الدول الأخرى بأن هذه الحالة لا يجب أن لا تتوقف. الفريقين اليوم يبدو بأنهما لا يريدان لهذه الحرب أن تتوقف، فمن جهة إسرائيل لديها خاصة نتنياهو لديه المشاكل الكثيرة في الداخل الإسرائيلي التي تمنع التوقف الحرب، ومن ناحية أخرى كمان حزب الله حتى اللحظة من دون إيجاد حل فعلي لموضوع إعادة الإعمار وغيرها من المواضيع المرتبطة بعودة النازحين إلى قراهم كمان عنده مشكلة أمام جمهوره. لذلك يبدو بأن الوضع بين الفريقين داخلين بنوع من أنواع العنف المتبادل.
0: سأعود إليك في تصريحات سيد جوزيف عون. سيد علي حيدر، لم يحدث شيء رغم الأحاديث الكثيرة بالأمس بأنه ربما يتوقف إطلاق النار، ما تقييمك؟
2: أولا كان معروفا أنه لن يحدث شيء، وللأسف هذا الترويج الذي حصل في الساحة اللبنانية لحسابات يعني داخلية لبنانية متعودين عليها للتغطية على الفشل الذي حصل في واشنطن. لكن ما أريد أن أؤكد عليه بأن هذا الإطار الذي رسم، فلنتذكر الأطر التي رسمت قبل ذلك وتحطمت تحت الإملاءات الأمريكية. لدينا إطار رسمه فخامة الرئيس الجمهورية ضمن خطاب القسم عندما تحدث عن استراتيجية أمن قومي واستراتيجية دفاعية، استراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاعية لن تبحث إلا بعد الانسحاب، وقف الاعتداء، تحرير الأسرى إلى آخره. ثم أتت الإملاءات الأمريكية وكسرت هذا الإطار. ثم تحدث الرئيس نفسه أيضا عن إطار آخر، لن يحصل اتفاق مفاوضات مباشرة إلا إذا حصل وكذا كذا. ثم أتت الإملاءات الأمريكية أيضا، انتهجت الحكومة اللبنانية مسار من الخطوات التي ينبغي على الأقل ولو من الناحية الشكلية أن تقابلها الولايات المتحدة بخطوات تنتزعها من إسرائيل على مستوى القرارات من 5 آب 7 آب 2 آذار إلى آخره. لم يحصل شيئا. المسألة ليست مسألة أنني أنتهج خيارا ثم أنسب له أهداف، هناك دائما علاقة وصلة بين هذه الأهداف وبين هذه الوسائل والطرق التي نريد أن نصل إليها. نحن نفاوض عدو محتل له أطماع تدعمه الولايات المتحدة ويتفوق علينا بكذا وكذا وكذا، الجميع ما يعرفها. هل أفاوضه من موقع التنازل وبالتجاهل عناصر القوة التي متوفرة بالقدر، لن أبالغ بها ولن نناقش في مستواها، هل أذهب إليه بها بالمنطق أني ضعيف ولا أقبل ولا أستطيع أن أستفيد من أي متغيرات ثم أتأمل أن أصل إلى ما أريد؟
0: دكتور خالد أترك الكلمة الأخيرة لك.
1: فعليا اليوم يمكن فخامة الرئيس بالطلبات اللي كان عم بيقدمها هي طلبات مبدئيا هي أمر طبيعي، من عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، عودة الأسرى، عودة النازحين إلى قراهم، وهذا أمر على اعتبار بأن الدولة اللبنانية تجد بأن الخيار الحقيقي اليوم ليس بالمقاومة المسلحة إنما بالمقاومة التي ترتكز على الدبلوماسية. للأسف حتى اللحظة يبدو بأن الأمور معقدة بشكل كبير، خاصة وأنه حتى ولو تحدثنا على محاولة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني حتى اللحظة يبدو بأن هنالك من ينتظر نوع من أنواع الحل لموضوع إيران.
0: شكركم جزيلا. شكرا دكتور خالد الحاج الأكاديمي والباحث السياسي وسيد علي حيدر المحلل السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا مع إلسي في الدوحة.
3: شكرا لك عبد السلام. الآن إلى تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمت السيطرة على 10 سفن في الأسطول ويجري العمل على المزيد. ينضم إلينا من على متن السفينة بيرسيفيرنس أحد قوارب أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، أوليفييه هاورد، عضو تحالف أسطول الصمود. سيد أوليفييه، كيف تصف لنا وضعكم حاليا؟
4: أنا أشارك في الوفد الكندي على متن أسطول الحرية لقطاع غزة، ونحن على متن هذا القارب من ضمن أسطول الصمود. قمنا بالانضمام إلى أسطول الصمود. نتحدث عن أكثر من 50 قارب. تركنا تركيا يوم أمس بعد أن تجمعنا هناك، واليوم صباحا اعترضتنا القوارب الإسرائيلية السريعة العسكرية للمرة الأولى اليوم صباحا، وقامت باعتراض القوارب التي تشارك من ضمن الأسطول، ونحن نحاول أن نصل إلى قطاع غزة في أسرع فرصة ممكنة.
3: طيب، ما الذي أسفر عن هذا الاعتراض الذي حدثتنا عنه من جانب القوارب الإسرائيلية؟
4: في الحقيقة نحن نتحدث عن عملية قرصنة موصوفة. كل الاعتراضات الإسرائيلية التي تحصل الآن هي تناقض القانون الدولي. نحن مدنيون ونحن نتصرف بطريقة سلمية، ليس لدينا أسلحة، ونحاول أن نصل بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقوم بانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية، ووصلوا اليوم صباحا بالقوارب السريعة الإسرائيلية وقاموا باختطاف الأشخاص على متن القوارب، وذلك باستخدام القوة تقريبا بنفس الطريقة التي طبقت في السابق مع أسطول الصمود. والمعلومات هي أنهم سوف يأخذون المشاركين إلى السجون الإسرائيلية. هذه المعلومات الآن قد تتغير.
3: ولكن بالنسبة للقارب الذي أنتم عليه حاليا، هل ما زال مستمرا في هذه الرحلة؟
4: نعم، يمكن تتبع الأسطول وحركة السفن من خلال Freedom Flotilla Coalition. هذا هو الموقع الذي يسمح بتتبع حركة القوارب والسفن، وبالتالي
3: بما
4: السفن أو القوارب تحاول أن تصل إلى قطاع غزة في أسرع فرصة ممكنة.
3: سيد أوليفييه، بما أنكم تعرضتم للمضايقات كما ذكرت، وجرى اعتقال آخرين من المشاركين في هذه المبادرة على متن القوارب الأخرى، ما هي مخاوفكم حاليا وما الذي تناشدونه؟ ماذا تريدون حاليا؟ ما هي صرختكم؟
4: بالنسبة إلى الشاغل الأساسي بالنسبة إلينا، يمكننا أن نتحدث عن الإبادة في قطاع غزة والصمت إزاء هذه الإبادة التي حصلت. نود أن نكسر الصمت المطبق بخصوص ما يحصل في قطاع غزة. نحن ما نفعله من خلال رسالتنا هو أن نلفت الانتباه وأن نوصل بالمساعدات الإنسانية على محدوديتها، وأن نتأكد من فعل ما يجب أن تفعله المنظمات الإنسانية الدولية. هذا الجسر البحري باتجاه قطاع غزة، وكل الدول يجب أن تتمكن بشكل طبيعي من أن تحصل على السلع والملابس والاحتياجات الأساسية.
3: شكرا لك أوليفييه هاورد، عضو تحالف أسطول الصمود، حدثتنا من على متن Perseverance أحد قوارب أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إذن نجوان شرح لنا أوليفيه هذه الممارسات الإسرائيلية، اعتراض للسفن واعتقال للمشاركين في هذه المبادرة، ماذا في التفاصيل الأخرى؟
5: بالفعل، وكان أحد المسؤولين الأمنيين الذي تحدث إلى قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قال إن هذه المرة النهج سيختلف عن التعامل في المرات السابقة، ولن يتم تقديم السندويشات والمياه، هذه الصورة التي أرادها الجيش الإسرائيلي في المرة السابقة أن تلقى صدى إيجابيا على الأقل على المستوى الإعلامي، إلا أنها لم تجدي نفعا بعد الشهادات المرعبة التي صدرت عن النشطاء الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال الأسطول السابق. وبالتالي هم يقولون ويعلنونها صراحة بأن التعامل مع هذا الأسطول سيكون هجومي، سيتم اعتقال النشطاء، وهذا ما بدأ فعله بالفعل الجيش الإسرائيلي مباشرة مع بدء هذه العملية. هناك عملية استجواب تحقيق تجري مع المعتقلين، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي وواضح إلى أين سيتم نقلهم. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن هناك حديث يجري في لدى الأجهزة الأمنية أن يتم ترحيل عدد من هؤلاء الناشطين مباشرة عبر البحر بعد اعتقالهم واستجوابهم وإجبارهم أيضا على التوقيع على تعهد بألا يعاودوا الكرة وألا يشاركوا بمثل هذه الأنشطة، وبسبب العدد الكبير قد يتم ترحيلهم مباشرة عبر البحر بعد أن خصص السلاح البحرية الإسرائيلي سفينة حربية وصفها بأنها سجن عائم في البحر. لكن أيضا صحيفة يدعوت أحرونوت قالت إن الظن أو التقديرات تتجه نحو نقلهم إلى معتقل في ميناء أسدود الحربي، وأن تجري الإجراءات تماما كما حدث في المرات السابقة، ترحيل من سجون إسرائيلية في أسدود، ومن الواضح بأن هناك تعامل مختلف كما رأينا في المرات السابقة، لكن من الواضح بأن إسرائيل تريد أن ترفع حدة التعامل مع هؤلاء، أن تصعد التعامل مع هؤلاء الناشطين في محاولة لثنيهم من العودة والمشاركة في هذه الأسطول.
3: سمري مراسلتنا في فلسطين. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذه النافذة مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والتداعيات الاقتصادية مع استمرار غلق مضيق هرمز. معنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي، كما ينضم إلينا من لندن دكتور مصطفى البازركان المستشار والخبير في شؤون الطاقة. لكن قبل النقاش نتابع مع محمود الكن أحدث تطورات على خريطة المضيق، ومحمود أطلعنا على عملية العبور إن كان هناك عملية عبور.
7: نعم سلمى، طبعا البيانات الملاحية المفتوحة تشير إلى نقطتين رئيسيتين بالنسبة للعبور عبر مضيق هرمز والخليج بطبيعة الحال. بداية هنا ما تزال هي في حدها الأدنى حركة العبور هذه، لكن البيانات الملاحية المفتوحة سجلت عبور 3 ناقلات نفط خلال 24 ساعة الأخيرة تحديدا عبر الممر الدولي من في مضيق هرمز، وهي باتجاه واحد إلى الداخل داخل الخليج، وبالتالي كانت هذه حركة عبور الناقلات خلال 24 ساعة الماضية التي سجلت على الأقل. يضاف إلى ذلك ما قامت به المصادر المفتوحة بتحديد وجود مجموعة من السفن حول جزيرة خارك. الآن نشاهد هذه الصور لقمر سنتينل واحد التي ومجموعة من السفن حول مضيقة حول جزيرة خارك. هذه السفن هناك حوالي 20 سفينة و18 منها هي بحجم الناقلات. طبعا وكالة بلومبرغ ذكرت بأن هذا هو أكبر تجمع للسفن حول خارك منذ بداية الحرب، وتشير إلى أن هذا قد يكون مؤشرا على امتلاء الخزانات في خارك وعدم قدرة على إعادة تدوير المخزون ضمن الناقلات، ذلك لأن تحديدا في الخليج هناك طبعا حصاران في هذه المناطق. نتحدث عن أن إيران تحاول وتمنع مرور السفن من المضيق، وطبعا بطبيعة الحال وجود الحصار البحري الأمريكي من منطقة بحر العرب، وبالتالي هذه العملية في تحدد بشكل كبير حركة ناقلات النفط، وبالطبع ينعكس على الأسواق. والمزيد الآن معك سلمى.
6: شكرا.
7: ومع ضيوفك.
6: شكرا لك محمود الكن على الخارطة التفاعلية. حاتم، أعود لك مرة أخرى. حاتم، أسعار النفط لهذا اليوم شهدت ارتفاعا ثم عكست الاتجاه.

0: نفهم من كمان الذي جرى.
1: الذي جرى هو تقلب وهو حساسية للأسواق لكل ما يحصل، سواء كان تصريحات أو كان ما يحدث في مضيق هرمز. في هذا الصباح كانت الأسعار مرتفعة سلمى بحدود 2% بالنسبة لخام تكساس، وبحدود 1.5% لخام برانت. لكن ما إن جاء خبر عن وكالة التسنيم الإيرانية بأن، نقلا عن مصدر في الوفد المفاوض الإيراني، بأن واشنطن قد توقف العقوبات على النفط الإيراني خلال المفاوضات، بعد ذلك تنفست الأسعار النفط والطاقة الصعداء. وكما نلاحظ حاليا أسعار النفط نزلت إلى حدود 108 دولارات، متراجعة ب1% بعد أن كانت هذا الصباح بحدود 111 دولارا للبرميل. لكن كل هذا لا ينفي أنه الأجواء الترقب والقلق ما زالت تخيم على الأسواق، خصوصا بعد أن كانت هنالك هجمات بمسيرات على بعض المنشآت في الإمارات وكذلك السعودية. على مدار الأسبوع الماضي سلمى الأسعار ارتفعت نتيجة هذا القلق بحدود 7% بالنسبة للخامين، وهذا دليل بأنه الاتجاه العام هنالك تراجع في التفاؤل، إن لم نقل هنالك ربما نظرة إلى نوع من التصعيد الذي قد يحصل خلال الأيام القادمة. هذا ما ترجحه الأسواق، وهذا ما تسعر عليه أسعار النفط. الوكالة الدولية للطاقة كذلك قالت اليوم بأن المخزونات التجارية تنفذ بشكل سريع جدا، وأن ما هو موجود قد لا يكفي إلا لبضعة أسابيع. كذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة بأنها اضطرت إلى أن تسحب بحدود 2.5 مليون برميل من النفط يوميا. الأسواق ما تزال بحاجة إلى مزيد من الإمدادات في ظل حالة الجمود على مستوى مضيق هرمز وعدم وصول التدفقات النفطية وكذلك الغاز المسال من مضيق هرمز، وأيضا بسبب حاجة الأسواق والطلب. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت أن تسمح للهند وللدول الأخرى بشراء
0: حتى سمحت للنفط
1: العائم في البحار.
0: نعم، وهنا إذا ما أردنا الحديث عن تداعيات الحرب وهي كثيرة خاصة على قطاع النفط، كيف بدا ذلك على دول المنطقة هنا؟
1: صحيح سلمى، العقدة الأساسية هي مضيق هرمز، عدم خروج النفط من هذه الدول، وبالتالي عدم القدرة على التصدير لأغلب هذه الدول باستثناءات بسيطة. السعودية التي استطاعت أن تؤمن نوع من العبور خارج مضيق هرمز عبر البحر الأحمر خط شرق غرب، وكذلك الإمارات بتأمين بحدود 1.5 مليون برميل عبر خط كذلك حبشان والفجيرة. لكن ما عدا ذلك هنالك إشكالية، هنالك اختناق، وبالتالي ليس كذلك هذا هو العامل الوحيد، هنالك عوامل أخرى، هنالك استهداف الكثير من المنشآت النفطية والبنية التحتية للطاقة، وهنالك أيضا سلمى امتلاء الخزانات، لأن عندما يصبح القدرة على التصدير تتوقف أيضا هنالك يؤثر على مسألة الإنتاج، لأنه يتم الإنتاج لمن، وبالتالي يتم إما إغلاق بعض الآبار أو تخفيض الإنتاج، وهذا ما أثر بالفعل كما نلاحظ منذ بداية الحرب خسرت أسواق الطاقة تدفقات من الإنتاج في دول الخليج بحدود 13 مليون برميل يوميا، هذا تراكميا منذ بداية الحرب. لكن خلال شهر الماضي شهر أبريل أيضا خسرت الأسواق وهبط إنتاج دول أوبك بحدود 1.7 مليون برميل من النفط يوميا، وهذه كميات معتبرة. لو أخذنا على سبيل المثال السعودية، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط، الإنتاج في المملكة العربية السعودية تراجع بحدود 42% منذ بداية الحرب، وتراجع الإنتاج من حوالي 10 ملايين برميل يوميا إلى ما يقارب 6.3 مليون برميل من النفط. كذلك العراق تراجع إنتاجه بحدود 90%، وصدرت في الشهر الماضي فقط 10 ملايين برميل، في الأصل كانت تصدر أكثر من 90 مليون برميل. الكويت كذلك نفس الإشكالية، تراجع إنتاج الكويت منذ بداية الحرب بحدود 76%، وتراجع الإنتاج إلى حدود 600,000 برميل بعد أن كانت الكويت تنتج يوميا بحدود 2.6 مليون برميل. لكن العائدات كما نلاحظ هنا سلطنة عمان رغم تراجع عمان لم تتأثر كثيرا، ظلت تصدر، والعائدات ارتفعت بحدود 80% بسبب ارتفاع أسعار النفط. السعودية أيضا رغم تراجع الإنتاج لكن العائدات
0: بسبب الأسعار
1: بحدود 10% بسبب الأسعار.
0: ارتفاع الأسعار، نعم. شكرا لك حاتم غندير. أذهب الآن وأجدد التحية لضيفي من لندن دكتور مصطفى البازركان، المستشار والخبير في شؤون الطاقة. دكتور مصطفى، مع استمرار حالة الاضطراب في المضيق والحصار الأمريكي البحري لإيران، ما البدائل للدول

0: المنتجة كي تستطيع أن تصدر نفطها؟
1: تحياتي لك والمشاهدات والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أنه ما قامت به دول الخليج العربي خاصة السعودية والإمارات وعمان تمكنت من تهدئة الأسواق إلى حد ما. لماذا؟ لأن العراق توقف إنتاجه على القوى القاهرة، الكويت كذلك، ولكن السعودية يعني كانت تصدر 7 مليون برميل، اليوم تصدر 5 مليون برميل، وهذه النسبة ليست يسيرة. عن طريق ميناء ينبع الذي كان يصدر 770 ألف برميل أصبح يصدر 5 مليون برميل. الإمارات كذلك هناك بين 1.5 مليون إلى 1.7 مليون برميل. خط سوميد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط بحدود 2 مليون برميل أو أقل بقليل، هذه جميعها. ولذلك تقرير وكالة الطاقة الدولية ماذا أشار؟ ولأول مرة منذ عقود هناك صح أزمة حتى أزمة مالية، ولكن ليس بسبب قلة المعروض أو قلة الطلب. يعني في أزمة كورونا كان هناك قلة للطلب أو تراجع الطلب، اليوم هو تراجع المعروض وتراجع الطلب، وهذه مشكلة ليست يسيرة أمام أسواق النفط. اليوم شهدنا ارتفاع وتراجع، وكان المفروض أنه تتراجع أسعار النفط أكثر، ولكن يظهر أنه ليس هناك ثقة بالتصريح الإيراني. لابد من الانتظار لنرى هل سيكون ذلك. ولا ننسى أنه لا يزال النفط الإيراني في البحار هو يتمتع بمنحة الرئيس ترامب بتعليق العقوبات على النفط الإيراني في الأسواق. هناك أيضا لابد أن نذكر إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، وهذه نقطة مهمة حتى إلى دول جنوب شرق آسيا. الهند تعتمد على 2 مليون برميل من النفط الروسي، هل سيكون هناك إمكانية للبدائل؟ هذه جميعها تجعل أنه هناك ضغوط بسبب انقطاع مصادر النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات من عبر مضيق هرمز.
0: دكتور مصطفى، هنا بالنسبة لهذا الاختلاف في الأسعار كما تابعنا، هل بات هنا دور منظمة أوبك غير مؤثر في الأسواق في عملية ضبط هذه الأسعار مع تعطل إمدادات بعض دولها مقارنة بدورها ما قبل الحرب؟
1: بالتأكيد لا يمكن المقارنة. الظروف الحالية، ظروف الأسواق، ظروف المنتجين، ظروف المستهلكين، كافة ظروف طبيعية، ولذلك لا يمكن أنه نحكم أنه تراجع دور منظمة أوبك خاصة بعد انسحاب الإمارات. ولكن لابد من الانتظار لنرى ماذا سيحصل. هل سيكون هناك فتح لمضيق هرمز؟ هل سيكون هناك تدخل دولي؟ وأنا أعتقد ومن خلال شاشتكم لا يمكن للعالم أنه يتحمل مستويات أسعار النفط تتجاوز 130 دولار للبرميل، وهذا أنا أعتقد سيكون هناك تدخل دولي. لا يمكن الاقتصاد العالمي يئن من التضخم، وقد يكون هناك ركود تضخمي. هذه من أخطر أنواع الركود التي تحتاج إلى مواقف أقوى من الحرب.
0: وفي ظل تضرر يعني منشآت مهمة للنفط في دول المنطقة نتيجة الحرب وبحاجة لوقت لإصلاحها، متى تتوقع بأن يتم إعادة الإنتاج كما كان عليه الحال؟
1: أنا لا أعتقد أنه قبل نهاية هذا العام تعود إلى مستويات الإنتاج. لماذا؟ لأنه كان تقرير منظمة الطاقة الدولية أنه النظام الإيراني قصف أكثر من 122 مجمع لإنتاج النفط الخام، لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، للتكرير. هذه جميعها جزء منها قد يمكن إعادة تأهيلها بفترة قصيرة، ولكن بالتأكيد هناك لابد من دراسة ماهية التأثيرات وما هو المدى الزمني لإعادة إصلاحها. ولكن بالتأكيد الربع الرابع من هذا العام لن يشهد قبل ذلك عودة إلى المستويات ما قبل الحرب.
0: ومع تراجع المخزونات بالنسبة للنفط لدول عديدة ومهمة مثلا في الاقتصادات، ما هي البدائل لها؟
1: هناك لا ننسى إن كان يمكن أن نطلق عليه بدائل، هو كان النفط الروسي، ولكن تم فرض إعادة فرض عقوبات على النفط الروسي. هناك لا ننسى النفط الأمريكي، هذه نقطة مهمة، وبدأنا نشهد أن هناك تصدير للنفط الخام خارج الولايات المتحدة، وقد هذا يجبر الرئيس ترامب.
0: أشكرك جزيلا، أعتذر منك المقاطعة. دكتور مصطفى البازر كان الخبير المستشار والخبير في شؤون الطاقة، حدثتنا من لندن، شكرا لك. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا سلمى، تغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق. وفي غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن باكستان نقلت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. وأضاف المصدر أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا، ينقله مصدر أمريكي للجزيرة، يقول فيه إن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد جراء عدم إحراز تقدم مع إيران. ويضيف ذات المصدر الأمريكي لقناة الجزيرة أن أمام إيران أياما وليس أسابيع لتقديم شيء للرئيس ترامب يؤدي إلى تحريك الجمود. إذن التصريحات التي يدلي بها مصدر أمريكي للجزيرة يقول فيها أيضا إن رئيس ترامب يميل للعمل العسكري ما لم يحصل على شيء من إيران خلال أيام. طبعا يحدث هذا وتخرج هذه التصريحات من مصدر أمريكي للجزيرة في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن تقديم مقترح إيراني معدل للولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان. يضيف مصدر آخر، هذه المرة مصدر إيراني كبير، يقول لرويترز إن أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. هذه إذن تصريحات أمريكية وإيرانية متزامنة مع الحديث عن مقترح جديد جرى تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان خلال الساعات الأخيرة، بعد ربما سلسلة من المقترحات التي تبادلها الطرفان وجرى رفضها حتى الآن، وفي آخرها الشروط الخمسة التي قدمتها إيران للولايات المتحدة الأمريكية قبل الجلوس للتفاوض، والشروط الأمريكية التي ردت بها واشنطن ولم ترق لطهران أيضا. نستوضح الموقف أكثر مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور، وأيضا معنا من بندر عباس مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، وربما من إسلام أباد معنا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك فادي منصور، ما هي تفاصيل هذه التصريحات التي يدلي بها هذا المصدر الأمريكي للجزيرة بخصوص التوجهات الأمريكية الحالية لرئيس ترامب؟
1: نعم مريم، هذا المصدر الذي تحدثت إليه وهو مطلع على مجريات الأمور سواء في المنطقة أو أيضا المحادثات القائمة حاليا على مستوى الإدارة الأمريكية، أشار بشكل واضح إلى أن الرئيس الأمريكي تهديداته لا تأتي من فراغ. هو بالفعل بدأ يشعر بنفاد الصبر جراء إيران، وقال إنه ينبغي على إيران أن تقدم شيئا ما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع من خلاله القول أنه أصبح هناك تحريك للجمود وتحريك أيضا للوضع القائم حاليا وللمفاوضات، وإلا فإن ترامب يميل إلى القيام بعمل عسكري، وأن المهلة التي يتحدث أو ينظر من خلالها الرئيس دونالد ترامب لمقاربة للوضع الراهن تتعلق، نتحدث عن أيام وليس عن مسألة أسابيع، وبالتالي ينبغي على الجانب الإيراني أن يقدم شيء ما على طاولة المفاوضات أو عبر الوسيط الباكستاني يتم من خلاله تحريك الوضع لكي يتمكن على الأقل الرئيس دونالد ترامب أن يقدم على الخطوة المقبلة، لكنه يفكر جديا باستئناف العمل العسكري. أبعاد هذا العمل العسكري بطبيعة الحال قد تكون مختلفة عما شهدناه خلال فترة الحرب الأولى والتي انطلقت في 28 من شباط فبراير، بالتالي الرئيس الأمريكي قد يكون يبحث عن إنجاز نوعي في أرض المعركة مع إيران تؤدي إلى تغيير سلوكها التفاوضي أو على الأقل تغيير حساباتها من أجل الانطلاق نحو تسوية تلبي الشروط الأمريكية. وبالتالي المصدر الأمريكي أخيرا بطبيعة الحال للاختصار ويقول نحن نتحدث عن أيام وليس عن أسابيع. في الوقت الراهن أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق مجموعة تصريحات، منها ما نشره على تروث سوشيال عندما أشار إلى أن الوقت بدأ ينفد مع الإيرانيين، وأيضا مقابلته مع أكسوس خصوصا أنه يكثف خلال هذه الأيام لقاءاته بفريقه للأمن القومي. CNN نقلت أنه حصل اجتماع يوم السبت. أنا سألت أحد المسؤولين الأمريكيين إذا كان جرى تقديم خطط عسكرية للرئيس دونالد ترامب خلال ذلك الاجتماع.

0: ما لم يتمكن من تأكيد ذلك، لكن أيضا نعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق التسريبات الإعلامية من المفترض أن يعقد لقاء آخر على مستوى مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء، وبالتالي هناك تكثيف للمباحثات مع أركان إدارته. إما أن يحصل اختراق باتجاه المفاوضات، وإما فإن الأجواء التي بحوزتنا حتى هذه اللحظة مريم تشير ربما إلى استئناف العمليات العسكرية.
1: نور الدين الدغير، في الجانب الإيراني طبعا، وأنت في بندر عباس وتتابع الحركة أيضا في مضيق هرمز منذ أيام، ومضيق هرمز في جوهر كل هذه المقترحات المتبادلة، وآخرها هذا المقترح المعدل الذي يتحدث هذا المصدر الإيراني عن بعض تفاصيله. هل يختلف عن مقترحات سابقة نور الدين؟
2: مريم، بما علمناه هنا بأن هناك نوع من التغيير سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في طهران، وكنا قد أشرنا في وقت سابق على أن ما دفعته طهران كشروط 5 للمفاوضات وما فرضته واشنطن كشروط 5 للمفاوضات كانت تعتبر السقوف العليا لكلا الدولتين، ولكن بكل تأكيد كان الجميع حتى هنا الجو الدبلوماسي في إيران كان يتحدث على أن هذه سقوف عليا، ومن المتوقع أن يقدم كل طرف على الأقل تنازلا ما يدفع كلا الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات أو على الأقل لاستمرار تبادل الرسائل. هنا جاء الدور الباكستاني وكان بارزا في هذا التقارب الآن وفي هذه التنازلات التي بدأنا نسمع عنها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. كان الشرط الأساسي لإيران قبل الدخول في أي مفاوضات هو رفع جميع العقوبات وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. كان واضحا منذ البداية أن هذا الأمر نوعا ما قد يبدو صعبا. لماذا؟ لأن هذه الشروط هي شروط للمفاوضات النووية وليس للمفاوضات العامة المطروحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان التوقع أن يكون هناك نوع من التنازل بهذا الجانب. هنا ما وصل إلى طهران على أن الجانب الأمريكي ربما اقترح بأن يكون هناك إعفاء من العقوبات على طهران خلال مرحلة المفاوضات وليس الرفع القانوني للمفاوضات ورفع العقوبات عن التجارة النفطية لإيران. يبدو أن هذا جزء من التنازل نوعا ما استطاعت طهران أن تحصل عليه من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترفض بشكل كبير جدا رفع أي عقوبات حتى التوصل إلى اتفاق. إذا ما صحت هذا وتفاعل معها إيران، يعني أننا حققنا خطوة في الدفع بالمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على الشق الثاني كذلك كان هناك تشدد إيراني كبير جدا في الحديث عن التخصيب وفي الحديث عن اليورانيوم العالي، التخصيب إلى أين سيتجه وأين سيبقى. الآن ما يتم الحديث عنه كذلك على أن يبدو أن الجانب الأمريكي تنازل نوعا ما، على الأقل هذا ما يقال هنا في إيران، أن الجانب الأمريكي تنازل عن أن ينقل هذا اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن، لكن فكرة أن ينقل خارج إيران الآن أصبح مطروحا على طاولة المفاوضات، بمعنى أن طهران مستعدة لنقاش هذا المقترح، خاصة أن الجانب الروسي تقدم بهذا المقترح، نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا كجزء من الضمانات التي تريدها طهران. لكن بكل تأكيد لا يزال هذا الموضوع على طاولة النقاش، لا يمكن الحديث على أن الأمر قد حسم فيه، لأنه سيكون هناك اختلاف إلى أين إن تم الاتفاق على إخراج اليورانيوم على التخصيب إلى أين سيتجه. هل توافق واشنطن على نقله إلى روسيا؟ وهل تطرح بديلا ثالثا؟ يبدو أن الجانب الأمريكي يطرح بديلا ثالثا. هل توافق طهران على البديل الثالث؟ إذن هذا كله مطروح للمفاوضات. كان هناك موقف واضح وصريح من طهران بأن مسألة التخصيب غير قابلة للنقاش. الآن يبدو أنها أصبحت مسألة مطروحة على طاولة النقاش، يمكن أن يتم نقاش هذا المبدأ إيرانيا على الأقل وأمريكيا كذلك، باعتبار أن طهران الولايات المتحدة الأمريكية تريد وقف عملية التخصيب. الآن بكل تأكيد سيتم الحديث عن السنوات، عن المهل، عن كيفية التخصيب، عن المنشآت النووية. إذا نحن الآن أمام خطوات على الأقل ما يبدو حاليا أنه خطوات قد تكون مشجعة نوعا ما، وأن الجانب الباكستاني لعب دورا مهما، خاصة أننا علمنا هنا من مصادرنا على أن الجانب الباكستاني خلال تواجده هنا بإيران حاول نوعا ما أن يحدث إدماجا ما بين ما تريد طهران أو المقترحات الإيرانية والشروط الإيرانية وما بين ما تريده واشنطن والشروط الإيرانية. على الأقل يبدو أن الفكرة وصلت إلى هذا المستوى، لكن دائما السؤال إلى أي حد يمكن لهذه الأفكار وهذه التنازلات أن تكون مقنعة لطهران وأن تكون مقنعة لواشنطن. على الكل الآن ينتظر الإجابة الأمريكية.
1: ربما الوسيط الباكستاني لديه بعض الإجابات. عبد الرحمن مطر، تحركت الأمور إذن مع تقديم إيران لهذا المقترح المعدل كما سمي ونقلته إسلام آباد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل من تفاصيل إضافية؟

0: ذكرت بخصوصه.
1: جرت العادة هنا في باكستان حقيقة على أن يمتنع المسؤولون الباكستانيون بشكل رسمي أو علني عن الإفصاح عن أي جزئية تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا عن الرسائل التي يتم إرسالها واستلامها، ولا عن فحوى تلك المقترحات أو الرسائل بالتأكيد. لكن ما نعلمه من مصدر موثوق ومسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، فإن وزير الداخلية محسن نقوي الذي بدأ يوم السبت الماضي زيارة غير معلنة للعاصمة الإيرانية طهران، مدد هذه الزيارة التي كان مقررا لها ليومين ليوم ثالث. اليوم ما يزال الوزير في العاصمة الإيرانية طهران، بالرغم من أنه على مدار اليومين الماضيين أنهى تقريبا كافة لقاءاته الرسمية، لا سيما لقاؤه مع رئيس الجمهورية الإيرانية وأيضا مع رئيس البرلمان الإيراني باعتباره رئيس وفد التفاوض الإيراني إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي نظمت هنا في إسلام آباد في شهر أبريل نيسان الماضي. وزير الداخلية الباكستاني مدد زيارته، وحسب ما نفهم من المسؤول في وزارة الداخلية فإن الجهود الباكستانية في هذه المرحلة تحديدا تنصب على الاستمرار في وضعية التهدئة وعدم التصعيد، بمعنى أن لا يعود الجانبان الأمريكي والإيراني إلى التبادل إطلاق النار، بالرغم من التهديدات الأمريكية المتواصلة وأيضا التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على أي تصعيد عسكري أمريكي. في هذه الظروف باكستان تسعى، وحسب ما فهمنا وعلمنا من هذا المسؤول، باكستان تسعى للاستمرار في الإبقاء على حالة التهدئة وعدم التصعيد. وأيضا على المستوى السياسي كانت هناك سلسلة من الاتصالات الهامة التي أجراها اليوم وزير الخارجية الباكستاني، التقى بالسفير السعودي المعتمد هنا لدى إسلام آباد، اتصل هاتفيا بوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وأيضا اتصل قبل ذلك بوزير الخارجية المصري، فيما أن رئيس الوزراء تواصل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة هنا في باكستان فإن كل هذه الاتصالات كانت لإطلاع عواصم تلك الدول، الدوحة والقاهرة والرياض بشكل أساسي، وأيضا أنقرة باعتبارها أيضا تتدخل في هذه الوساطة، إطلاعهم على كل المستجدات المتعلقة بالعملية التفاوضية وبالتأكيد على مسار هذه الرسائل وهذه المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، مع حرص باكستاني جديد على الحصول على دعم من هذه الدول للعملية التفاوضية بشكل عام.
0: عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا من إسلام آباد، ونور الدين دغير من بندر عباس، وفادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لكم جميعا للتحليل. نرحب هنا في الاستوديو بهيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وبأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة هيام نعواس، يعني عندما بدأ الحديث عن تقديم إيران مقترحا معدلا للولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان، خرجت هذه التصريحات من مصدر أمريكي أخبر الجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يميل للعمل العسكري، وأن أمام إيران أياما وليس أسابيع كي تقدم شيئا مختلفا للرئيس ترامب يؤدي إلى تحريك الجمود. هل هذه التصريحات ربما لتحذير إيران من أن يتضمن مقترحها المعدل أشياء لن تروق لترامب، أم جاءت ربما في الوقت الذي تلا تسلم هذا الرد الإيراني؟
2: أن يكون ذلك لا نعرف في الحقيقة، ولكن باستطاعتي أن أتحدث إليكم عن بعض التقارير التي صدرت في وسائل الإعلام الأمريكية والتي أكدت على تحليلي بخصوص ما يحصل في واشنطن. إن واشنطن ترى أن الحرس الثوري يماطل ويستخدم هذه التكتيكات للتأجيل لكي يكسب الوقت، ويفترض أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون منشغلا ببطولة كأس العالم في كرة القدم إلى آخره. هذه التقييمات غير دقيقة بالنسبة إلى جانب الحرس الثوري، ولكن في واشنطن يرون أن الحرس الثوري يحاولون أن يعملوا على أساليب الخداع وتكتيكات التأجيل والمماطلة، والرسالة

0: الصادرة من الإدارة الأمريكية واضحة، إن الولايات المتحدة تتسم بالجدية والخيار العسكري على الطاولة. ونأسف بالفعل إذا ما لم يتوصل الحرس الثوري لهذه الخلاصة، أنه لمصلحة الشعب الإيراني وإيران والمنطقة والأسرة الدولية أن يتغير سلوك الحرس الثوري لكي نصل إلى نتيجة مختلفة.
1: طيب، هذه النتيجة المختلفة دكتورة ستاري صادقي، هل هي ملموسة في هذا المقترح المعدل الذي كنا بصدد قراءة بعض تفاصيله؟ هل هناك أي تغيير تحمله هذه الوثيقة الجديدة بالنسبة لآخر رد إيراني قدمته للأمريكيين؟
0: المطالب الأساسية لإيران لا تزال على حالها، إن إيران تطلب اتخاذ الخطوات من أجل إصلاح الضرر الذي يرتبط بالثقة المفقودة لعقود من الزمن بين البلدين. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالعمل على سابقة خطرة، حيث أنها شنت هذه الحرب غير القانونية في أثناء المفاوضات ضد إيران، وبالتالي إيران ترى أن هذه المفاوضات يمكن أن تكون تغطية للعمل العسكري، والعالم بأسره شاهد ما حصل. وتوافق الآراء في إيران هو أنه يتعين علينا أن نكون على أقصى مستوى من الجاهزية العسكرية، وفي الوقت نفسه نستمر في العمل على قنواتنا الدبلوماسية. وهذه هي الرسالة المتسقة على مستوى صانعي القرارات في مجال السياسة في إيران، وترسل للولايات المتحدة وللعالم. ولذلك هناك تواصل مع الوسيط الباكستاني بالإضافة إلى العمل مع العمانيين في السابق. وكما أقر العمانيون إن إيران قدمت التنازلات حتى تتخطى خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك قبل بدء هذه الحرب. وبعدما وافقت إيران على تقديم التنازلات للولايات المتحدة، تعرضت إيران الهجوم. ولذلك ما تسعى إلى تحقيقه إيران هو التالي: نعم، سوف نسير على مسار الدبلوماسية، ولكننا نعرف أن يمكن أن يكون ذلك تغطية للعملية العسكرية.
1: لكن ما نقرأه الآن وفق ما تذكره هذه المصادر هي نفسها تلك الشروط الخمسة التي قدمتها إيران ورفضها الأمريكيون. لماذا يسمى مقترحا معدلا إذن؟
0: التقارير الأساسية التي أشارت إلى رد الولايات المتحدة الأمريكية على المطالب الإيرانية الخمسة بالفعل لا تعكس ما حصل بالدقة. ولكن حتى قبل ذلك، قال المسؤولون الإيرانيون أننا نعمل من خلال القنوات الخلفية ونحن نتبادل الرسائل، ومنذ فترة نحن نعمل على المسار الدبلوماسي. لم تتخلى إيران عن هذا الموضوع، ولكن المسؤولين الإيرانيون قالوا إنهم يعرفون أن هذا المسار الدبلوماسي يمكن أن يعتمد من قبل الطرف الآخر للخداع لشن هجوم مباغت على إيران مرة من جديد. إذن المسؤولون الإيرانيون يقولون بالفعل إنهم يتبادلون الرسائل، ولكن السردية المتناقضة من الولايات المتحدة الأمريكية تصعب العمل بشكل سريع على هذا المسار الدبلوماسي، أو أن نرى أن السلوك قد اختلف من جانب البيت الأبيض.
1: دكتور سليم زخور، يعني في دقائق أصبح أمامنا مقترح إيراني معدل، وربما تصريحات أمريكية ما زالت تتحدث عن العمل العسكري إذا لم تقدم إيران ما يؤدي إلى تحريك الجمود كما قال المصدر الأمريكي للجزيرة. هل تسير الأمور فعلا نحو تحريك مسار تبادل المقترحات على الأقل حتى لا نقول تحريك التفاوض؟ وهل يكفي هذا لنقول إننا ابتعدنا عن العمل العسكري؟
2: يعني لا شك أن الموضوع إيجابي لجهة تبادل الرسائل، ولكن ما هو مضمون هذه الرسائل حتى الآن ليس واضحا بشكل كافي. هناك تغير في السلوك الإيراني لجهة الكشف عن مضمون الرسائل. عادة كان هذا الكشف عن مضمون الرسائل المتبادلة يأتي من الجانب الأمريكي. خلال الأيام الماضية هناك تكثيف من الجانب الإيراني. الآن نكتشف أن ما أعلن عبر وكالة فارس يوم أمس عن خمس شروط أمريكية كان يبدو أنه جزء من الرد الأمريكي على 14 بندا، وتم فقط الإعلان عن هذه الخمس بنود على أنها شروط أمريكية. الآن أيضا اليوم هناك كشف من الجانب الإيراني عن مجموعة

0: مجموعة من المعطيات حول تبادل هذه الرسائل، وهناك أسلوب يشبه أسلوب الرئيس ترامب، بمعنى أو أنه فعلا هناك تنازلات أمريكية يحاول الجانب الإيراني تبيانها من أجل الوصول إلى قبول ما للواقع التفاوضي، وهو يسهل على الداخل الإيراني هذا القبول، أو أنه يشبه أسلوب الرئيس ترامب، بمعنى إشاعة الجو الإيجابي ما يشكل ضغط على الطرف الآخر.
1: المشكلة أن هذه المرة إيران هي التي تشيع الجو الإيجابي عكس كل مرة، والولايات المتحدة الأمريكية كما قرأنا في تصريحات المصدر الأمريكي للجزيرة يستخدم مصطلحات العمل العسكري، ولم يبقى سوى أيام وليس أسابيع، يعني لغة التهديد تسود أكثر من اللغة الإيجابية لدى الإيرانيين.
0: صحيح، هذه الإشاعة الإيجابية هي أو من أجل الداخل الإيراني أو من أجل المماطلة، يعني لا يوجد هناك خيارات كثيرة، بمعنى أن عندما نشيع هذا الأسلوب الإيجابي أو هذا الجو الإيجابي، هذا يعني أننا جاهزون للمضي قدما بالاتفاق، ونريد أن نسوق هذا الاتفاق للداخل الإيراني، أو أننا نريد أن نضع الضغوط أو نحمل المسؤولية للجانب الآخر والطرف الآخر. بالمقابل الولايات المتحدة أصبحت أعتقد على المساحة الأخيرة من الوقت بالنسبة لهذا الموضوع. الوقت بدأ ينفذ على الجانبين، والخيارات أصبحت ضئيلة، إما المضي باتفاق وإما المضي بخيارات أخرى.
1: وما هذا ما حرك الأمور سيده هيام نعواس في الموقف الإيراني تحديدا بخصوص ربما تسليم اليورانيوم عالي التخصيب لبلد آخر؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تصر على أن يسلم لها، الآن يبدو كما قال مراسلنا فادي منصور من البيت الأبيض قبل قليل أن هناك تنازلا إيرانيا في هذا السياق، وأن إيران مستعدة لمناقشة نقل هذا اليورانيوم إلى مكان آخر شرط أن لا يكون الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تتعامل مع هذا المعطى وتتقبله مبدئيا. هل يكفي هذا للأمريكيين الآن حتى يتحرك التفاوض مرة أخرى؟
2: أعتقد أن هذه الأنباء هي سارة للغاية. في الحقيقة إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان يعرف إن الإيرانيين لن يتخلوا عن اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإصرار كان على إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. إذا ما تم تحقيق ذلك بالفعل، هذا إنجاز أساسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نهاية المطاف المنطقة والعالم يجب أن يكون مكانا أفضل مما كان عليه في 28 من فبراير عندما بدأت هذه الحرب. يجب أن نتذكر الصورة الشاملة. الصورة الشاملة ترتبط بسلوك الحرس الثوري الإيراني في المنطقة لزعزعة الاستقرار واستخدام الوكلاء للتأثير سلبا على الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. إذن كل هذه الأجزاء تشكل الصورة الشاملة.
1: ترى سيتاري صادقي، يعني ما زلنا نقرأ ما تنقله أيضا تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي، الحديث هنا عن أموال إيران المجمدة وحجم هذه الأموال التي سترفع عنها الولايات المتحدة الأمريكية هذا التجميد ضمن هذه الشروط التي تجري مناقشتها وهذا المقترح المعدل كما سمي. هل يمكن لإيران أن تتساهل في هذا الأمر وفي أمور أخرى سابقة حتى تحرك أيضا المسارات الدبلوماسية؟
2: إذا ما كان الشرط أو كانت الشروط المسبقة التي وضعتها إيران قد قبلت بها الولايات المتحدة الأمريكية، أنا متأكدة من أن إيران سوف تبدي عن مرونة بخصوص المطالب الأخرى. ولكن المشكلة كما سبق وأسلفنا هي أن إيران تفهم أن الملف النووي قد استخدم كذريعة. في الحقيقة التقارير الاستخبارية الأمريكية المتاحة على موقع الكونغرس الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن إيران لم تكن تسعى إلى تطوير سلاح النووي، وبالتالي هذا يعزز السردية الإيرانية بأن هذا الملف يستخدم كذريعة. بالإضافة إلى ذلك، روسيا طرحت أن تستقبل هذا اليورانيوم المخصب الإيراني. بالنسبة إلى الملف النووي، قالت إيران إن هذه المسألة سوف تناقش بعد الخطوات الآيلة إلى العمل على المطالب الإيرانية الفورية. حتى الآن نحن نرى

0: أن إيران تعمل من خلال القنوات الخلفية مع الولايات المتحدة الأمريكية للتفاعل مع هذا المسار الدبلوماسي، ولكن في الوقت نفسه تتشدد إيران بخصوص المسائل السيادية وصناعة القرار بشكل مستمر.
1: حتى في هذه التسريبات قيل أن طهران ستناقش ملفها النووي في مراحل لاحقة، يعني هذا أمر ثابت حتى الآن. شكرا لك الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. شكرا للسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والشكر للدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لكم جميعا على هذه المشاركة. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور المضيق يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد من التفاصيل عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية

0: أمر مهم جدا. ما تحاول إيران القيام به ببساطة هو فرض أمر واقع معين، وهي تعلم بأن في المفاوضات الحالية نحن وصلنا إلى مرحلة أصبحت المفاوضات في جمود، ويعلمون بأن الكرت الوحيد الذي تمتلكه إيران حاليا هو كرت هرمز ببساطة. هي تحاول من خلال هذا الكرت التي تمتلكه الضغط على الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بوضع بروتوكول معين، بمحاولة الذهاب ضد القوانين الدولية، ضد الأعراف حتى الدولية، بوضع بروتوكول معين للعبور، رغم أن هذا مخالف، وهذا يعد يعني أمرا لا يسهم بشكل كبير في استقرار أكثر في المنطقة، نظرا لأنه يتعارض مع مصالح العديد من دول المنطقة التي تعتمد على مضيق هرمز بشكل جدا كبير. بالتالي هذا البروتوكول هو محاولة إيرانية فقط داخليا أولا لتبيان للجانب الإيراني بأنهم هم المنتصرين في الحرب، وبالتالي لديهم ما يمتلكون من نقاط ضغط. خارجيا هي محاولة للضغط على الولايات المتحدة بأنها تمتلك هذا الكرت، لأن هذا الكرت الوحيد فعليا تمتلكه الآن، وأعتقد حتى الولايات المتحدة بشكل أو بآخر جردت إيران من هذا الكرت مع الحصار البحري. بالتالي يجب على الجانب الإيراني إن انسحب الآن من أو فتح مضيق هرمز بدون الحصار الأمريكي فيعتبر انتصار لأمريكا، فهو أصبح في خانة لا يمكنه التنازل والتراجع. بالتالي يجب عليه الاستمرار والتصعيد أكثر فيما يخص المضيق، نظرا لأنه يحاول الضغط على الاقتصاد الدولي وعلى دول المنطقة من خلاله.
1: وهذه المعادلة، معادلة فتح المضيق مقابل رفع الحصار أو رفع الحصار حتى يفتح المضيق، ربما تتأثر به أيضا دول الخليج. أضف لها هذه الترتيبات دكتور المطيري التي تضعها إيران للسفن قبل العبور عبر المضيق، كيف تتأثر دول الخليج عمليا بكل هذا الجو؟
2: ما في شك هو الوضع مقلق، ودول الخليج منذ اليوم الأول يعني رفضت أي محاولة للإغلاق أو التعطيل أو حتى فرض رسوم. لا، بل أبعد من ذلك أستاذة مريم، منظمة الملاحة الدولية اعتبرت ذلك سابقة خطيرة لم تطلبها أي دولة في العالم تطل على مشاطئة لمضيق دولي أو مشاطئة لمضيق دولي. ولذلك تجد أن الخطاب الإيراني يتغير الآن بين فترة وأخرى بحسب الضغوط. هي استخدمت مضيق هرمز في البداية، في بداية هذه الحرب، لرفع التكلفة، لرفع تكلفة الطاقة، وبالتالي التكلفة على العالم ككل، الضغط على الولايات المتحدة للتوقف عليها. ثم بدأت بعد ذلك تساوم، يعني بمعنى كما ذكر الدكتور عبد الله أن تبقى ورقة تفاوضية عليا بيد إيران، لكن أيضا هذه تكلفة على إيران. عندما حوصل من الناحية الأخرى بدأت الآن تشعر بخطورة ما قامت به، لأن من شجع الولايات المتحدة على فرض حصار بحري من الجهة الأخرى من هرمز هي إيران بفعلها الأول. هذا واحد. اثنين، أن جميع دول العالم طالبت بحرية الملاحة، وأن لا مسوغا قانونيا على أن يكون لدولة ما حتى وإن كانت لها مياه إقليمية على مضيق دولي يفتح بين بحرين أن تطلب. ولذلك تجدي هذا الخطاب الإيراني يتغير، مرة رسوم مرور، مرة رسوم تأمين، مرة رسوم بيئية. الآن يتحدث عن ماذا؟ عن خدمات ربما تقدم. هذه الخدمات ملاحية، خدمات تأمينية، وخدمات تمويلية، يعني تزويد الوقود. اليوم تحديدا بدأوا يتحدثوا مرة أخرى عن تنسيق مع سلطنة عمان للإدارة المقبلة. أنا بظني هذا السقف المرتفع أو هذا التمسك الظاهري والتعنت الذي تبديه طهران تجاه هرمز ما هو إلا ورقة ستتنزل عنها حتما.
1: ربما هذا التبدل دكتور المطيري في الإعلان الإيراني عن كل هذه الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز مرتبط بالمقترحات التي تتعدل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق. دكتور العتيبي، الصيغة التي يمكن أن يقبل بها الطرفان بخصوص مضيق هرمز تحديدا ولا تتضرر بموجبها دول الخليج، ما هي؟
0: سؤال صعب. أعتقد هذا السؤال هو للأخت مريم لباكستان لتجاوب عنه. هي من تحاول الوصول إلى إجابة تستطيع من خلالها إنهاء هذه المعادلة الصعبة جدا. أنا وجهة نظري الخاصة أرى أن هناك فجوة جدا كبيرة بين الطرفين. الفجوة تنطلق ليس فقط من هرمز، الفجوة الكبرى هي أن كل طرف يفاوض أو نقطة انطلاقه في المفاوضات مختلفة. يعني الجانب الأمريكي يريد الملف النووي، بينما إيران تريد رفع الحصار وإنهاء الحرب. فنقطة الانطلاق الأولى غير موجودة، هذا أولا. إن ذهبنا إلى اتفاق مجزأ من خلال هرمز فقط ثم بعد ذلك مفاوضات نووية، أعتقد هذا ما تريده الولايات المتحدة. وتعلم إيران إن حدث هذا السيناريو سننتقل إلى جولة ثالثة مستقبلا 100% بين الولايات المتحدة وإيران، كون الملف الأساسي لم يغلق. بالتالي إيران تريد ضمانات. هل هناك من يستطيع تقديم ضمانات تضمن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي بالخصوص والرئيس الوزراء الإسرائيلي.

0: بشكل أخص لا أعتقد أن هناك ضمانات حقيقية. بالتالي سنبقى في هذه المعادلة نظرا لأن في أي مفاوضات لتنجح نحتاج إلى أحد السيناريوهين. أولا الأطراف مقتنعة بأن التنازل الجزئي يحقق المصلحة المشتركة أو أن أحد الأطراف منهزم بالتالي يجب عليه أن يقدم تنازلات فهو الخاسر. لكن نحن لم نصل حتى الآن إلى أحد السيناريوهين. نحن في سيناريو ثالث هو أن كل طرف يعتقد أنه هو المنتصر. بالتالي هذا الجمود أعتقد يبقى بقي للجانب الأمريكي 24 يوم لكأس العالم. 24 يوم الرئيس الأمريكي عنده إما أنه اتفاق جزئي لن يقتنع به الإيرانيين أو سيذهب بشكل كبير إلى عملية تدمر بنى تحتية قوية في إيران تجبرها على التنازل، ولا أعتقد أن هذا أيضا وارد.
1: هذا الجمود ربما تحرك في الدقائق الأخيرة، وقد تابعت ربما دكتور المطيري كل هذه التسريبات المرتبطة بما سمي الآن بالمقترح الإيراني المعدل الذي سلمته باكستان للولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك ما زال يلوح خيار العمل العسكري في الأفق. كيف تتصور أن تحل مسألة مضيق هرمز في خضم كل هذا الشد والجد؟
2: نعم، حتى لا نبقى سادة مريم في هذه الدائرة المغلق كما يقول الرد والرد الآخر. إيران يبدو لي أنا بقناعتي الشخصية بأنه تستخدم المماطلة في هذه الردود وتأخذ الأمور إلى حدها. لو رجعت إلى الوراء قليلا بس، وافقوا على الهدنة قبل 11 أبريل عندما لوح الرئيس الأمريكي باستهداف محطات والبنى التحتية ومحطات الكهرباء تحديدا في إيران، وانتظروا مهلة بعد مهلة ثم وافقوا إلى الذهاب إلى إسلام أباد عندما علمهم المفاوض الباكستاني أو الوسيط الباكستاني بأن هذه المهلة نهائية وأنه ربما يكون هناك تصعيدا عسكريا آخر. ذهبوا في 11 أبريل إلى المفاوضات. من يوم 11 أبريل إلى اليوم حوالي 5 أسابيع لم يتغير شيء في الميدان، لكنهم يصعدوا من طلباتهم أو يظهروا تعنتا بالخطاب الإعلامي.
1: نعم.
2: كلما رفض من الجانب الإيراني. لكن دعني أتكلم عن هرمز. هرمز تحديدا لوح به أكثر من مرة في العقدين الماضيين. هذه المرة فرصة تاريخية كما ذكر معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بأنه يجب أن يكون مستقبلا فرض عقوبات على من يعرض الملاحة في هرمز إلى التعطيل أو العقد.
1: طيب دكتور لاتيبي، مضيق هرمز ورقة لدى إيران تفعلها على مسار كل هذه المرحلة التي كانت فيها الحرب سائدة في البداية ثم انتقلوا إلى مسارات التفاوض. دول الخليج الآن هل لديها أوراق تأثير، حتى لا نسميها أوراق ضغط، أوراق تأثير في هذه المرحلة حتى تحرك الأمور لصالحها أيضا؟
0: من الصعب، يعني أعتقد أن خيارات دول الخليج محدودة جدا. نحن نتحدث عن طرفين أو 3 أطراف، لا نريد أن نستبعد إسرائيل، أطراف غير عقلانية حتى الآن. يعني الهجوم على يعني الحرب على إيران كانت يعني بقرار أحادي من هذه الدولتين، وكان يعني في خضم مفاوضات اصلا كانت قائمه. في نفس الوقت ايران ردت فعلها على دول المنطقه والاعتداءات ايضا غير عقلانيه، فهذه كميه الغير عقلانيه وكميه العجرفه والكبرياء الكبير لدى جميع هذه الاطراف يعقد الموضوع بشكل كبير. ما يجب على دول المنطقه القيام به هو الضغط لاستمرار هذا الممر الدبلوماسي، المفاوضات والحوار. الآن هناك صيغة معدلة إيرانية رغم أنها لم تعدل بشكل كبير، هو فقط تتحدث عن إقحام باكستان وعمان في ضمن هذه المعادلة. هل هم مستعدين ليقحموا في هرمز خصوصا إذا كان الجانب الأمريكي سيهاجم إيران، سيكونوا هم في الوسط؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني يتم رمي المفاوضين.
1: طيب، دخلت قطر على الخط عندما قدمت ربما تصورا في تلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى واشنطن مؤخرا. كيف يمكن لأي ربما تصور قطري الآن أن يخدم هذه المعادلات المعقدة؟
0: هو الدور القطري ودور دول المنطقة هو يدفع من أجل الاستمرار الوساطة الباكستانية. في النهاية لا نريد عدد كبير من الوسطاء، نحن نحتاج إلى عدد من الحلول التي يمكن تقديمها من خلال الوسيط. قطر بزيارتها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للولايات المتحدة كان يدفع بشكل كبير لاستمرار لانخراط الولايات المتحدة في هذه المفاوضات. أيضا يجب الضغط على إيران من خلال الصين، من خلال حتى اتصالاتها مع كوريا وأيضا اتصالاتها مع دول المنطقة للاستمرار هذا الانخراط، ليصل الطرفين إلى مرحلة لا نذهب فيها إلى صراع لكن نذهب فيها إلى تنازلات جزئية من كل طرف، نذهب من خلالها إلى نوع من أنواع اتفاق يحفظ ماء الوجه للجميع.
1: شكرا لك دكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وشكرا للدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. في تطورات الجبهة اللبنانية تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. ولتفاصيل أوفى معنا منصور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين التفاصيل أيضا الأخرى التي تابعتها ضمن هذا التصعيد المستمر.
3: بالفعل مريم هو تصعيد مستمر والسيناريو نفسه يتكرر للمرة الثالثة في غضون أسابيع. تحصل اجتماعات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار ومن ثم على تمديده، وهنا في الميدان يبقى المشهد على حاله ولا التزام بوقف لإطلاق النار، على الرغم من أن الفترة الممددة للمرة الثالثة دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل أمس، ولكن حتى هذه اللحظة في الميدان لا مؤشرات على وقف لإطلاق النار، بل الغارات مستمرة كما أشرت قبل قليل، آخرها كان على بلدة فرون في بنت جبيل، وقبلها غارات عدة حصلت على بلدات مختلفة في صور في النبطية وفي بنت جبيل أيضا، كبلدات حريص ومجدل سلم وتبنين وكفرة، بالإضافة إلى قانا هنا في صور وحنوي ومعركة ودير عامس وأيضا دبعال التي شملها إنذار إسرائيلي اليوم إلى جانب بلدتي حروف وبلدة البرج الشمالي، بالإضافة إلى بلدات أخرى أيضا في النبطية زوتر الشرقية وأرنون وحروف وتول وغيرها، كلها تعرضت لغارات عنيفة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى قصف فسفوري قبل قليل على بلدة أرنون وقصف مدفعي يكاد لا يهدأ على بلدات عدة هنا في الجنوب. في المقابل حزب الله يقول إنه مستمر بعملياته ردا على عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة تحدث عن 4 هجمات على 4 جنود إسرائيليين وآلياتهم في بلدات مختلفة من جنوب لبنان.
1: كاترين حنا منصور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. هنا في الاستوديو أرحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، التقدير الإسرائيلي للموقف؟
4: التقدير الإسرائيلي للموقف هو أن العمليات متواصلة. اليوم هو اليوم الأول للتمديد الجديد لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار على الورق فقط، لكن في الميدان إطلاق نار بلا توقف. والساعة الأخيرة مريم حملت معها مزيد من الإطلاقات الصاروخية وإطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المواقع الإسرائيلية. بدأ الأمر بدوي صافرات الإنذار في منطقة كريات شمونة، حيث تم رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه هذه المنطقة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان. المضادات الجوية تمكنت من اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط صاروخ آخر باتجاه منطقة مفتوحة في كريات شمونة. باقي الصواريخ لم تصل إلى المدينة، لكن الواضح بأن حزب الله يحاول أيضا استهداف مواقع وتمركزات للجيش الإسرائيلي، ليس بالضرورة في داخل إسرائيل، إنما في قطاعات قريبة من الحدود أيضا في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. وبالتالي الصواريخ التي توجه إلى منطقة كريات شمونة ليس بالضرورة أنها توجه إلى المدينة، إنما أيضا للحشود العسكرية المتوغلة في جنوب لبنان. بعد ذلك كانت صافرات الإنذار قد دوت في القطاع الشرقي مرة أخرى في ديشون وراموت نفتالي والملكية. كان هنالك تحذير من اختراق مسيرة مفخخة، ليتبين فيما بعد بأنها لم يكن مسيرة واحدة، إنما كما يبدو سرب من المسيرات المفخخة التي كانت تستهدف بالتحديد تجمعات وحشود الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. وهذه المنطقة بالعادة هنالك مرابط للمدفعية الإسرائيلية التي تستخدم في عملية إسناد القوات البرية وتدك مناطق جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض 3 مسيرات في هذا الهجوم.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو على هذه المشاركة. نتحول الآن إلى هذه النافذة مع إلسي أبي عاصي، تتناول بالتحليل العسكري آخر تطورات المشهد في جنوب لبنان. إليك إلسي.
5: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على تطورات في جنوب لبنان في ظل عودة حزب الله لاستخدام الصواريخ بكثافة لاستهداف مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بالتزامن مع استمرار قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في لبنان. هذه التطورات نقرأ في أبعادها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام، لتضعينا في صورة آخر التطورات. هناك تصعيد كبير يشهده الجنوب من جانب قوات الاحتلال وردود من جانب حزب الله،
6: رغم مضي ساعات على دخول وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ. شكرا ألسي.
1: اليوم عاد حزب الله لاستخدام سلاح الصواريخ بكثافة أعلى مما كنا نشهده في الأيام القليلة الماضية. حزب الله يركز في هجماته على استخدام الطائرات المسيرة متى ما كان الاستهداف يتعلق بوجود جنود أو أليات يمكن إلحاق الضرر بها باستخدام سلاح المسيرات، نظرا لأن هذه المسيرة الحمولة التفجيرية التي تحملها لا تزيد على 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. اليوم شن حزب الله مجموعة من الاستهدافات باستخدام الصواريخ، هذه الاستهدافات تتركز بشكل كبير في مناطق شمال إسرائيل، لا سيما تلك المناطق المحاذية للشريط الحدودي. خلال هذه الحرب كان هناك استهدافات سابقة لحزب الله باستخدام الصواريخ في أبعد نقطة وصلت إلى مدينة حيفا في شمال إسرائيل، وهذه الأيام التركيز يكون على النقاط الحدودية لأسباب عدة. حزب الله يرى في هذه المناطق الحدودية لا سيما المواقع المستحدثة في بعض المستوطنات، على سبيل المثال قرب راموت نفتالي، هناك نقطتين استحدثهما الجيش الإسرائيلي وتعتبران إما مراكز قيادة لتوجيه القطاعات الموجودة داخل الحدود اللبنانية أو مناطق لوجستية لإمداد القطاعات من المستوطنات إلى داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع هذه المستوطنات وأيضا المواقع المستحدثة تحت نيران حزب الله. هناك مجموعة من الاستهدافات اليوم كانت في إصبع الجليل، دوت صفارات الإنذار في المطلي، في كريات شمونة، وأيضا في راموت نفتالي. الجيش الإسرائيلي يقول إنها ناتجة عن إطلاق حزب الله لصواريخه انطلاقا من مناطق في جنوب لبنان إلى المناطق في شمال إسرائيل، الجليل الأعلى، الجليل الغربي، وإصبع الجليل. وهذا ليس الطريقة الوحيدة التي يستخدم فيها حزب الله هذه الصواريخ. عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بررت قيادة الجيش وجود ما تسميها المنطقة أو منطقة الدفاع المتقدمة، وهي تلك التي تظهر باللون الأصفر داخل الحدود اللبنانية. قال الجيش الإسرائيلي بأنها تهدف إلى تخفيف حدة الصواريخ المحمولة على الكتف التي يطلقها حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية. وفي أبعد نقطة يمكن للصواريخ المحمولة على الكتف التي تستهدف الآليات أن تقطع مسافة لا تزيد ربما في أقصاها على 9 كيلومترات، وبالتالي كانت هذه المنطقة الحدودية أو المنطقة العازلة داخل الحدود اللبنانية. اليوم شهدنا أكثر من هجوم من قبل حزب الله داخل المناطق الإسرائيلية في الشمال، وأيضا على بعض المواقع داخل الأراضي اللبنانية، من بينها موقع البياضة، وهجوم على الأقل في منطقة دير سريان التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، وهناك نقطة يتمركز فيها
5: الجيش. شكرا لك سلام خضر. عميد حسن جوني، دلالات هذا الهجوم الصاروخي الذي نفذه اليوم حزب الله، ماذا نعرف عنه وماذا في أبعاده؟
6: نعم، هو في الحقيقة منذ أن أعلنت الهدنة أو وقف إطلاق النار، الذي لم ينفذ بمعناه كوقف إطلاق نار، إنما حصر نطاق الاشتباك في مناطق الجنوب، جنوب لبنان، مستبعدا بيروت والضاحية والبقاع نسبيا. منذ ذلك الوقت انكفأ هجمات حزب الله، انكفأت وتراجعت عن الداخل الإسرائيلي، لم تعد تهاجم الداخل الإسرائيلي، واقتصرت هجماته واستهدافاته على قوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة التي يسميها منطقة عازلة جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهات معينة حصلت في محيط دير سريان زوطر الشرقية وبيوت السياد وفي منطقة رشاف إلى آخره. كل محاولات التقدم الإسرائيلية كانت تواجه. فإذا بعد تطبيق الاتفاق وقف إطلاق النار بين مزدوجين، حصر حزب الله هجماته على قوات الاحتلال داخل لبنان. من وقت إلى آخر يطلق حزب الله مسيرات تخرج عن الحدود بالدخال باتجاه الداخل الإسرائيلي،
5: وهو ما حدث اليوم كذلك.
6: وهو ما حدث اليوم، وحدث اليوم إطلاق صواريخ ومسيرة كما ذكرتي. ربما هذه تفهم كرسائل بأن حزب الله أولا يريد أن يحافظ على القلق في الداخل الإسرائيلي دون الذهاب إلى اتساع رقعة الحرب وعودة المواجهة المفتوحة، ولكن يريد أن يحافظ على القلق على سكان والضغط على سكان الداخل الإسرائيلي، وإن كان بنمط بطيء، ولكن هذا يؤثر على الأمن والاستقرار والشعور بالأمن والاستقرار دون العودة إلى الحرب المفتوحة. ولكنه ينذر الإسرائيلي بأننا مستعدون للعودة إلى أطلاق الصواريخ. أنا أضعها في هذا الاتجاه.
5: هل بالإمكان معرفة نوعية الصواريخ التي أطلقت بالنظر إلى كما يعني شرحت لنا سلام خضر قبل قليل، الدور الذي تلعبه المنطقة العازلة الذي قام باستحداثها جيش الاحتلال في داخل لبنان.
6: نعم، عمق المنطقة العازلة كما أراد نتنياهو وأعلن عن ذلك هي من أجل إبعاد الصواريخ المضادة للدروع وليس الصواريخ التي تطلق عن بعد. والآن ترسانة حزب الله الأكثر استعمالا كانت قبل وقف إطلاق النار بين مزدوجين طبعا هي صواريخ الكاتيوشا والجراد، وهما من نفس الفصيلة والعائلة، وهي صواريخ غير دقيقة، لا تهم الإصابة دقة الإصابة، يهمه أن تسقط هذه الصواريخ، أن تربك المنظومة الحديدية القبة الحديدية، وأن تؤدي إلى حالة قلق ولا استقرار في الشمال الإسرائيلي. وهي تحقق هذه الأهداف، هذه الصواريخ، وهي تطلق من أمدية تصل إلى 20 كيلومتر بعد تعديلها، وهو قام بتعديلها حزب الله، وبالتالي يمكن إطلاقها من شمال نهر الليطاني. المسافات هنا خاصة في المنطقة يعني في القسم الأعلى أقصر من 20 كيلومتر، تصل هذه الصواريخ إلى شمال إسرائيل. فإذا هذه المنطقة العازلة لا تقي من الصواريخ هذه الجراد والكاتيوشا، إنما تقي من صواريخ المضادة للدروع، وهم قالوا
5: هل
6: ذلك.
5: هل يمكن الاستنتاج لماذا لجأ اليوم تحديدا حزب الله إلى استخدام هذا الأسلوب، إلى العودة إلى إطلاق صواريخ؟
6: نعم، يعني هو ربما أراد أن يوجه إنذارا بإنذار ناري بأننا نحن مستعدون إلى العودة إلى الحرب المفتوحة إذا أصريتم على متابعة هجماتكم أو على توسعة الهجمات، لأن هناك يعني دائما تهديدات معينة. ولكن أيضا لابد من ربط هذه الإنذارات الآن الصاروخية، لأن استخدام الصواريخ الآن يعني دخل بعد توقف طويل معين، لابد من ربطه ربما باللحظة الإقليمية المتوترة والتي يجري الحديث بشكل كبير عن احتمال عودة الحرب وعودة توجيه الضربات، ربما لأن الجبهتين حكما متصلتين عملانيا مع بعضهما.
5: يعني باعتقادك في حال عودة المواجهات العسكرية أو الضربات العسكرية إلى الجبهة الإيرانية يمكن أن يتبدل الحال في منطقة جنوب لبنان ويبادر حزب الله هو بنفسه إلى تبديل ذلك؟
6: بتقديري هذا سؤال دقيق والإجابة عليه ليست يسيرة بهذا الشكل. بتقديري إذا بقيت القواعد الاشتباك كما هي حاليا، حزب الله من مصلحته أن يطور الاشتباك إذا ما اتسعت الجبهة وعادت الحرب لكي يعني يصل إلى نتيجة الحرب الكبرى، لأن الوضع الحالي ليس لصالح حزب الله.
5: طيب.
6: إسرائيل تتصرف بحرية في إطلاق النار، في الاستهدافات، في الإغارات، في القتل بالمسيرات.
5: يعني يمكن أن يتجاوز الردود التي يقوم بها حاليا.
6: طبعا، ولكن إذا ما وصل الجميع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار جدي كما يتم الحديث الآن، انطلاقا من مبادرة الدولة والتفاوض والحديث مع الرئيس بري وحزب الله، إذا وصلنا إلى اتفاق جدي لإطلاق النار، أعتقد أن هذا الاتفاق سيصمد نتيجة الظروف التي يعيشها لبنان وتعيشها البيئة، وإن كانت تصعدت الأمور في المنطقة.
5: واضح. عميد حسن جوني، كيف تقرأ اليوم الاستهدافات التي نفذتها إسرائيل في صور ومحيطها وكذلك في منطقة رشاف ورشاف تحديدا؟ يعني كان هناك قصف عنيف على تلك المنطقة.
6: يعني رشاف حداثة، هذا المحور تقريبا في هذه المنطقة، يعني هو يبدو أنه محور حيوي بالنسبة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتحرك فيه من أجل تثبيت مواقعه في المنطقة هذه، منطقة المنطقة العازلة وفي محيط القطاع الأوسط. يعني يحاول التحرك بدينامية معينة، ويبدو أن مسيطر عليها من قبل عناصر حزب الله. ربما الجغرافيا تساعد حزب الله، كما تساعد حزب الله في منطقة دير سريان زوتر الشرقية أيضا، كما تساعدهم في منطقة بيوت السياد. فإذا حيث الجغرافيا عامل مساعد، أعتقد أن حزب الله يتمكن أكثر من الأرض ويواجه التحركات الإسرائيلية. هدف حزب الله إفقاد قوات جيش الاحتلال حرية العمل والمناورة ودينامية التحرك، وطبعا يستعين بالجغرافيا والقدرات المتاحة لديه من هنا. أما الإنذارات التي تتوجه للقرى فهذا اتجاه آخر تحاول إسرائيل من خلاله الضغط ومواصلة الضغط على القرى، تركز على محيط مدينة صور وقضائها ومحيط مدينة النبطية وقضائها، تحاول أن توازن ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني، موازنة سلبية طبعا، موازنة اعتداءات وموازنة تهديدات وموازنة غارات وتدمير.
5: ما دلالات التركيز على هاتين المنطقتين؟
6: هاتين المدينتين صور والنبطية وأقضيتهما هما ثقل الجنوب، الثقل لهم وزنهما السكاني والمعنوي والشعبي طبعا، وبالتالي يعني الضغط الثقيل على الجنوب وبيئة الجنوب ينطلق من خلال الضغط على صور وقضائها. بالأمس استهدفوا مبنى بصور قبل يومين وكان استهدافا عنيفا لهذه المدينة، والنبطية دائما تحت وقع الهجمات وقضائها كما قضاء صور. اليوم هاجموا حروف وهي قرية كبيرة أيضا قضاء النبطية، وكانت الهجمات عنيفة وهذا وغارات يعني فعاليتها كبيرة جدا بالتدمير، وهذا متعمد وهذا ممنهج أيضا من أجل يعني الضغط الكبير على الجنوب وأهل الجنوب بطبيعة الحال.
5: هذه المناطق ماذا نعرف عن استمرار بقاء السكان فيهما؟ هل ما زال التواجد السكاني كبيرا فيهما حتى يعني يكون هذا الضغط الناري من جانب قوات الاحتلال؟
6: الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن حالة السكان في جنوب لبنان هي تعيش تجاذبات ذهابا وإيابا. هناك يعني هناك تعلق من قبل السكان في قراهم ومنازلهم. طبعا نحن نتحدث عن المنطقة بعيدا عن الحدود، هذه المنطقة دمرت بالكامل نسبيا، ولكن المناطق الأخرى هناك تعلق في السكان، هناك بعض السكان الذين يفضلون البقاء تحت الخطر وعدم التشرد والنزوح، وبالتالي يعني يهربون من قراهم أو يغادرون قراهم عندما يتم إنذارها بالإخلاء لألف متر وأكثر ثم يعودون إليها. طبعا ليس كل السكان، عدد قليل منهم، وبالتالي هناك دائما حيوية معينة متواضعة ونسبة من الحياة يحاولون العودة والذهاب وهكذا.
5: إذن الضغط يتم على هؤلاء بشكل معين
6: تحديدا معنوي. على هؤلاء وتختار جيش الاحتلال القرى التي يرى أنها فعلا تعيش حالة عودة حياة نشطة يستهدفها وينذرها، وهذا ما حصل تماما في قريتي تحديدا واسمها رومين وهي قضاء النبطية. وهذه القرية لم ينذرها ولا مرة، إنما كثر فيها النازحون من المناطق الأخرى من النبطية ومن هذه المناطق، أتى إليها النازحون وباتت قرية فيها حياة، فيها نازحون وبالتالي استهدفها وأنذرها. طيب. وخربها خرب الحياة.
5: لابد
6: فيها
5: يعني. من أن نعرج على موضوع المسيرات التي يستخدمها حزب الله، فعاليتها في هذه المرحلة من المعارك، والمسيرات أيضا التي يتم إرسالها إلى شمال إسرائيل.
6: صحيح، عامل المسيرات لا يزال حتى الآن هو العامل المؤثر في قدرة حزب الله والمعضلة والتحدي لجيش الاحتلال الذي يعترف فيها من يعني المسؤولين الكبار من نتنياهو والمسؤولين العسكريين بالعجز عن مواجهة هذا التحدي. لا تزال حتى الآن المسيرات تستخدم من قبل حزب الله بفعالية، يتم استهداف عدد متنوع من الأهداف، تستهدف الدبابات، الجرافات، الجنود، وأيضا القبب الحديدية الآن، وهذا استهداف جديد.
5: واليوم كان هناك استهداف للقبة
6: الحديدية وتسقط في الشمال الإسرائيلي. استهدفت قبة حديدية في جل العلام سابقا، واليوم استهدفت قبة حديدية في الجليل الغربي، قالوا في غابات الجليل.
5: طيب، ما هي خيارات جيش الاحتلال للتعامل مع هذه المسيرات؟ لأن هناك بالفعل يعني مأزق يعترف به الاحتلال من جراء هذه المسيرات، كيف باعتقادك يمكن أن يتعامل معها؟
6: يبحثون في الحلول دائما ويفتشون، يقدمون حلولا غير كافية للجنود من أجل إعطائهم بعض المعنويات، زودوهم بأسلحة رشاشة تتشظى في الجو في السماء، زودوهم بشباك من أجل يعني تغليف آلياتهم وحمايتها. كل هذه الحلول لم تؤدي إلى نتيجة، لا يزال تحدي كبير لجيش الاحتلال.
5: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
1: شكرا لك إلسي، وتغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة. في آخر التطورات قال مصدر أمريكي للجزيرة إن أمام إيران أياما وليست أسابيع لتقديم شيء للرئيس ترامب يؤدي إلى تحريك الجمود. وأضاف المصدر الأمريكي للجزيرة أن الرئيس دونالد ترامب يميل للعمل العسكري ما لم يحصل على شيء من إيران خلال أيام. من جانبها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي قوله إنه رغم إجراء واشنطن تعديل

0: مئات بورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة. وأضاف المصدر أنه يجب إعادة أموال إيران المجمدة ولا فائدة من الوعود على الورق. من جانبه قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. ونقلت رويترز عن مصدر أن باكستان نقلت إلى الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. وأضاف المصدر أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. في التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. ومن جهته أعلن حزب الله عن عمليات جديدة، وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلي وكريات شمونة، وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة. وبشأن أسطول الصمود المتجه إلى غزة، أفاد منظمو الأسطول بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 10 سفن، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال 100 مشارك في الأسطول. بدورهم دعا منظمو الأسطول الحكومات إلى التحرك لوقف ما وصفوه بأعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الإسرائيلي على غزة. نستطلع جملة هذه المواقف المتعلقة تحديدا بملف إيران مع مراسلنا من طهران محمد البقالي. محمد، بدأت تتبلور جملة من المواقف بخصوص مقترح إيراني معدل سلم لباكستان وتحفظات إيران المستمرة عن شروط أمريكية معينة. ما اتضح في هذا السياق؟ هل يمكن أن تجمله لنا؟
1: بشكل عام، ما نقل عن الوفد الإيراني وما تسرب في الحقيقة من المقترح الإيراني المعدل الذي قدم للوسيطة الباكستانية ويتضمن 14 بندا، وأنه من جديد يؤكد على مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، بالإضافة إلى موضوع مضيق هرمز وإمكانية إيران من إدارته. هذه الشروط يبدو أنها ما زالت، ولكن بصيغة أكثر تخفيفا. يبدو أنه لحد اللحظة، وفقا لما يرشح، هو أن الطرفين قد تمكنا من تقديم بعض التنازلات. من الجانب الإيراني يبدو أن هناك قبول مبدئي أولا بمناقشة موضوع الملف النووي الإيراني، وخاصة في موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة عالية. يبدو أن ما وصل للوسيط الباكستاني أن هناك استعداد لمناقشة فكرة إخراج هذا اليورانيوم من البلد، ولكن ليس تسليمه للولايات المتحدة. في المقابل يبدو أن المقترح الأمريكي يقبل بفكرة عدم تسليمه للولايات المتحدة وتسليمه لدولة ثالثة. طبعا في البداية كان النقاش أن تكون هذه الدولة هي روسيا. الولايات المتحدة لا يبدو أنها متحمسة لروسيا، يبدو أنها تفكر في دولة ثالثة، ولكن مجرد فكرة هذا القبول بدأنا الخطوط الحمراء بدأت تتزحزح على مستوى إخراج اليورانيوم المخصب. أيضا الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تقبل مسألة الإفراج المشروط أو المحدود عن الأموال الإيرانية المجمدة. طهران كانت تشترط الإفراج عن كل الأموال، يبدو أن واشنطن الآن في الصيغة التي قدمتها تقترح 25% من هذه الأموال، وهذا طبعا لا يلبي طموحات طهران، ولكنه يفتح خطوة إلى زحزحة هذه الخطوط الحمراء. الأمر نفسه ينطبق على مسألة علاوة على اليورانيوم المخصب والإفراج على مسألة العقوبات. العقوبات طبعا طهران كانت تطالب برفع كامل العقوبات، يبدو أن واشنطن منحت فكرة رفع مؤقت للعقوبات على الأقل خلال فترة التفاوض، ورفع هذه العقوبات على مبيعات النفط الإيراني. هذا الذي يحدث الآن كله يمكن أن نقول إنه ينزع فتيل التوتر، يرفع احتمالية عدم توجيه ضربة هذه الليلة على سبيل المثال، ولكنه لا يحل كل الأزمة. التفاصيل كثيرة ومعقدة. ووكالة تسنيم نقلت قبل ساعة من الآن عن الوفد الإيراني المفاوض تصريحات بسقف عال، يقول إن إيران لن تتخلى عن مطلبها بإنهاء الحرب، لن تتخلى عن مطلبها برفع العقوبات، لن تتخلى عن مطلبها

0: في الإفراج عن الأموال المجمدة، وهذا الذي نقلته وكالة التصنيم، هل يندرج فقط في الإبقاء على السقوف مرتفعة بغية التفاوض أم هو خط أحمر جديد؟ الحقيقة لا يعرف، ولكن ما إذا أردنا أن نجمل بعيدا عن التفاصيل التقنية يمكن أن نقول إننا الآن أفضل مما كنا عليه قبل 4 ساعات أو 5 ساعات من ناحية اقتراب الحل العسكري. قبل 5 ساعات من الآن، قبل صدور هذه التصريحات، كان يعتقد أن الحل العسكري ربما سيكون هو الأكثر ترجيحا، الآن منحت مهلة جديدة.
1: طيب، شكرا لك محمد البقالي، كنت معنا من طهران، ولقراءة الموقف الأمريكي معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور. فادي، نحن أمام مقترح إيراني معدل وبعض التنازلات، ورغم ذلك تصريحات المصدر الأمريكي لك قبل قليل ما زالت لهجتها تصعيدية، تتحدث عن الخيار العسكري مرة أخرى.
2: نعم، حتى هذه اللحظة لم نسمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على المقترح الإيراني المعدل وفق المصادر الإيرانية، خصوصا أنه في المرة السابقة هو الذي تولى الرد من خلال منشور مقتضب للغاية على تروث سوشيال، اعتبر فيه أن ما قدمته إيران غير مقبول، ومن ثم في تصريحات إضافية قال أنه ألقى به بعد أن قرأ الجملة الأولى منه. المصدر الأمريكي الذي تحدثنا إليه هو يشير لأنه خلال الأيام الماضية الرئيس دونالد ترامب بدأ ينفث صبره من إيران، خصوصا أن هناك جمود في ملف التفاوض وأيضا جمود فيما يتعلق بحالة مضيق هرمز، وبالتالي هو ينتظر من الإيرانيين تحرك وتقديم شيء ما في غضون أيام وليس أسابيع لتحريك المياه الراكدة في إطار المفاوضات، ولكي يتسلم ورقة يقول من خلالها أنه حصل اختراق لينتقل إلى الخطوة المقبلة. ونقل هذا المصدر تحذيرات واضحة بأنه إذا لم يحصل الرئيس الأمريكي في غضون أيام وليس أسابيع على شيء من الجانب الإيراني يلبي التطلعات الأمريكية، فإن الرئيس الأمريكي يميل نحو الخيار العسكري. وهذه المرة نتحدث عن عمليات مختلفة عن الحرب السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بما أن محاولة اللجوء هذه المرة إلى الخيار العسكري سوف تحاول من خلاله الإدارة الأمريكية أن تدفع إيران أو القيادة الإيرانية الحالية إلى تغيير سلوكها وتغيير حساباتها من أجل أن تقدم تنازلات تؤدي إلى الحصول على تسوية مرضية للجانب الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، بالإضافة إلى مسألة مضيق هرمز. وبالتالي قد تقبل الإدارة الأمريكية في حال لم يرضى الرئيس الأمريكي عما تقدمه إيران إلى توجه عسكري جديد، هذه المرة من أجل تغيير الحسابات الإيرانية وأيضا الحصول على تنازلات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أننا نتلقى اقتراحات من الجانب الإيراني، وذلك في تصريحات لأكسيوس، لكنها بعد لم ترقى إلى ما هو مقبول من قبلنا، وهدد بتوجيه ضربات قاسية لإيران في حال لم تقدم اقتراحا تفاوضيا مقبولا للإدارة الأمريكية في الوقت الراهن. نعم،
1: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. من إسلام أباد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، باكستان عادة لا تصرح بما يجري في كواليس تبادل المقترحات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك ربما عناصر تعطينا فكرة عن هذه البوادر الإيجابية الموجودة. إطالة وزير الداخلية الباكستاني إقامته في إيران مثلا.
3: نعم، بالفعل مريم، باكستان عادة لا تتحدث عن تفاصيل واستلامها وتسليمها لرسائل بين إيران والولايات المتحدة، ولا حتى بالتأكيد عن فحوى تلك الرسائل، وهو أيضا ما جرت عليه العادة حتى بالنسبة للمقترح الأخير، حيث لم تعلن باكستان رسميا حتى الآن على الأقل عن استلامها وتسليمها لهذا المقترح الإيراني. ما نعلمه هو من وسائل إعلام تحدثت عن أن باكستان بالفعل سلمت المقترح الإيراني الجديد للجانب الأمريكي في ساعة متأخرة من الليل الماضي. فيما يتعلق بوزير الداخلية، بحسب ما علمنا من مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، فإن وزير الداخلية محسن نقوي الذي بدأ زيارة غير معلنة لإيران يوم السبت الماضي أول أمس، وكان مقررا لهذه الزيارة أن تستمر فقط ليومين، مدد زيارته إلى اليوم الاثنين ليكون هذا هو اليوم الثالث لهذه الزيارة، بالرغم من أن الوزير الباكستاني كان على مدار اليومين الماضيين قد أنهى تقريبا كافة لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، وتحديدا مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان باعتباره رئيس الوفد التفاوضي الإيراني. ومع ذلك اضطر الوزير

0: استنى لتمديد زيارته لهذا اليوم، يعني أن هناك زخما كبيرا تقوم به وتقوده باكستان في هذه المرحلة تحديدا. وبحسب ما قال لنا أيضا المصدر في وزارة الداخلية الباكستانية، فإن الجهد الباكستاني الحالي ينصب بشكل أساسي على الاستمرار في حالة التهدئة ومنع التصعيد، وبالتأكيد هذا يأتي في ظل التهديد الأمريكي المتواصل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وأيضا التهديد الإيراني بالرد على هذه الضربة العسكرية بالمثل. إذن باكستان تسعى على الأقل في هذه المرحلة للاستمرار في التهدئة. إضافة إلى ذلك الجهد السياسي الدبلوماسي أيضا متواصل على مستوى آخر. وزير الخارجية الباكستاني اليوم التقى بالسفير السعودي المعتمد هنا في إسلام آباد، تواصل هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري وأيضا مع وزير الخارجية المصري، بينما تواصل رئيس الوزراء الباكستاني مساء يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري، وأيضا لإطلاع هذه العواصم وهذه الدول والحكومات على مجريات العملية السياسية التفاوضية والجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، مع إصرار باكستاني على أن تتلقى دعما من هذه الدول إزاء هذا المسعى أو المنحى الدبلوماسي السياسي. باكستان حريصة حقيقة على أن يتم استغلال كل فرصة دبلوماسية وسياسية متاحة لتقريب وجهات النظر، وهي لا تعمل في هذا الإطار فقط على نقل الرسائل، وإنما على محاولة تقديم مقترحات وإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بهذه المقترحات. نعم. ونقل المقترحات والقناعات الجديدة للطرف الآخر في محاولة كما قالت للوصول إلى حل نهائي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتبنا في إسلام آباد. ونقلا عن أكسيوس، كما نقرأ على الشاشة عن مسؤول أمريكي قال إن البيت الأبيض يعتقد أن مقترح إيران المحدث لا يمثل تحسنا وأنه غير كاف للتوصل الاتفاق. من هذه الأخبار نستضيف للتحليل هنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينا، وهو ضيفنا هنا في الاستوديو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. نستضيف أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أبدأ معك سيد سيرجيو ديلا بينا من ما تنقله أكسيوس ونقرأه على الشاشة الآن، تنقله عن مسؤولين أمريكيين يقولون إن ترامب يدرس استئناف الحرب لرفض إيران مطالب له وامتناعها عن التنازل بشأن النووي، وما قالوه أيضا بأن البيت الأبيض يعتقد أن مقترح إيران المحدث لا يمثل تحسنا كافيا للتوصل إلى اتفاق. غير كافي لكنه ليس مرفوض.
2: مرة أخرى هذا يعود إلى نمط الرئيس التفاوضي، فلديه الكثير من الموارد والمواد المتاحة له بالإضافة إلى الخيارات التي تجعله إما يسير في الخيار العسكري أو الدبلوماسي. هناك مقترح الآن، لذلك يجب أن يكون هناك حوار أو مقترح مضاد لكي نعرف ما هي نقاط الخلاف، وأنا متأكد أن فريقي المفاوضات يعملان على ذلك، لأن كل فريق منهم يضع نقاطه واقتراحاته ويتم النقاش بالأمور التي مختلف بشأنها، ومن ثم نسير بالمفاوضات. ولكن في هذه المرحلة المحادثات ما زالت جارية، فالمفاوضات ما زالت ممكن حدوثها، والرئيس لديه الكثير من الخيارات ولديه القوة العسكرية جاهزة وتقدم له الخيارات المتنوعة. إذن فهذه مجرد بداية لعملية التفاوض.
1: سيرجيو ما زال اجتماعه المفترض غدا مع فريقه للأمن القومي ثابتا في موعده غدا الثلاثاء الذي سيعقده الرئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي. تضيف أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قال سنضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير إيران موقفها. دكتورة ستاري، كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع ربما هذا الموقف الأمريكي الذي ما زال يلوح بالخيار العسكري في الوقت الذي ربما يتبين لنا بين السطور ما تسرب حتى الآن عن هذا المقترح الإيراني المعدل أن هناك بعض التنازلات أو التغييرات التي أدخلتها إيران على شروطها؟
2: أعتقد أن هذا يعتبر تكتيكا يستخدمه ترامب مع إيران، وهو يستخدم الخطاب الإكراهي ظنا منه بأن هذا سوف يرغم إيران على القدوم إلى طاولة المفاوضات، أو بكلماته الخاصة به أن إيران ستستسلم أو تضع المزيد من التنازلات. ونحن نعلم حسب ويتكوف مندوبه قبل بداية الحرب في 28 فبراير شباط بأن الرئيس ترامب قد قيل عنه إنه محبط لأن إيران ترى الوجود الأمريكي الضخم في منطقة الخليج الفارسي، ولكنهم حسب قوله لم يستسلموا. كان هذا الحال قبل الحرب وما زال الحال كذلك، فالإيرانيون لن يتفاوضوا تحت تأثير السلاح وتهديد السلاح، والولايات المتحدة تضع سابقة خطيرة في وضع المفاوضات كتغطية من أجل العمل العسكري. إذن إيران تقول نحن سوف نحاول الدبلوماسية ونحن منفتحون للمحادثات ونحن نتفاوض عبر القنوات الخلفية، ولكننا حذرون جدا بأن هذه المفاوضات يمكن أن تستخدم كتغطية وستار لتحرك عسكري. ولكن أيضا أن ترامب يمكن أن يقول شيئا من جعل إيران تجري المزيد من التنازلات وتتنازل أكثر، أي أن يجعل ذلك إيران تتخلى عن الكثير من مطالبها.
1: دكتور زخور، يعني هذه التصريحات التي ما زلنا نقرأ جوانب منها لمسؤولين أمريكيين أو مسؤول أمريكي رفيع لأكسيوس تعطينا فكرة ربما عن القراءة الأولية الأمريكية لمضمون المقترح الإيراني المعدل. هناك مصطلحات غير كافية، تحسينات شكلية ربما لا تعبر بالضرورة عن رفض مطلق. كيف تقرأ أنت هذا؟
3: صحيح، يعني لا شك أن هذا جزء من المسار التفاوضي، ولكن يجب أيضا التركيز على بعض المواقف، لأنه ما تم تسريبه من الجانب الإيراني هناك تأكيد على موقف واضح، وهو يقوم على أن إنهاء الحرب لن يكون مقابل التزامات نووية. إذا كان هذا يعني الموقف هو جزء من العملية التفاوضية فهذا جيد، وإذا كان فعلا موقفا راسخا لا يمكن التعديل بهذا الموقف، هناك إشكالية كبيرة، لأن ما تطلبه الولايات المتحدة في هذه المرحلة تحديدا هو التزامات نووية في الحد الأدنى من دون الدخول في التفاصيل. هذه هي الإشكالية من أجل توقيع على اتفاق الإطار والمضي قدما من أجل المفاوضات في المرحلة الثانية. هنا تكمن الإشكالية الأساسية، والآن بدأت المواقف تظهر من الجانب الأمريكي. طوال اليوم كان هناك تسريبات من الجانب الإيراني من ماذا قدمت الولايات المتحدة، ماذا تنازلت الولايات المتحدة. الآن بدأنا نرى المواقف من الجانب الأمريكي، ولكن تبقى العقدة الأساسية بين الجانبين هي التزامات نووية في الحد الأدنى من الجانب الإيراني.
1: لكن تحركت أمور أخرى، على سبيل المثال رفع العقوبات، الأموال المجمدة الإيرانية. يشار أو ينقل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقبل برفع تجميد عن 25% من تلك الأموال، رغم أن ذلك لا يلبي طموحات إيران. وهناك أيضا مواضيع أخرى ربما كانت تتحفظ عليها واشنطن في موضوع العقوبات، أن ترفع العقوبات عن النفط الإيراني مثلا، وفي المقابل يتقبل الطرفان فكرة نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى دولة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية. تحرك هذه الأجزاء من الشروط، هل يمكن أن يحرك باقي الأجزاء؟
3: لا شك، خاصة أن الموقف أو الإعلان يأتي من الجانب الإيراني، وهو ما يبين على أنه تنازل من الجانب الأمريكي. ولكن عند تفصيل هذه المواقف، بمعنى العقوبات على النفط هي مرفوعة، يعني خلال الفترة الماضية رفعت
1: خلال الحرب،
3: وممكن أن يستمر هذا الموضوع، بمعنى ولكن تظهير هذه المواقف بهذا الشكل يساعد الجانب الإيراني على تقديم هذا المقترح للشارع الإيراني على أنه تنازل من الجانب الأمريكي، وهذا جيد لأن هذا يساعد على المضي قدما من أجل الوصول إلى اتفاق، من أجل تسويق هذا الاتفاق على المستوى الداخلي الإيراني مقابل بعض التنازلات من الجانب. ولكن هذه التنازلات من الجانب الإيراني يجب أن ترقى إلى الحد الذي يمكن أن يقبل به الجانب الأمريكي، وإلا سيكون هناك إشكالية. الآن هذا التبادل في المواقف هو إلى حد ما جيد وإيجابي، ولكن يعني لو كان هذا الموضوع من حوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع هو كان جيد جدا، الآن بعد هذه المدة الزمنية وكأننا نعيد تكرار نفس المواقف.
1: أي.
3: هنا السلبية في الموضوع. يعني الجانبان يعرفان جيدا حدود كل طرف من الطرفين. أن تبقى المواقف في الحدود القصوى أو ما دون القصوى بقليل هو الأمر السلبي. التبادل بالشكل هو إيجابي، ولكن مضمون المواقف لا يشجع كثيرا حتى الآن. على أمل أن تستمر العملية التفاوضية والوصول إلى قاسم مشترك بين الطرفين.
1: سيرجيو، هذه التصريحات لمسؤولين أمريكيين لأكسيوس تعبر فيها عن الموقف المبدئي مما قرأوه في المقترح الإيراني المعدل، هل هي مقدمة لموقف ترامب؟ يعني هل بالضرورة سيكون موقف ترامب مشابها لهذه التصريحات التي قرأناها؟
2: أعتقد في كل مرة نبدأ نتعامل مع القضايا الدولية وخاصة تلك التي بدرجة الخطورة القائمة اليوم، فأفضل مكان للحصول على المعلومات هو تماما ومباشرة من البيت الأبيض. لا بد أن هناك تواصل فيما يخص الموقف الأمريكي، إذن هناك دائما سيكون تقارير تخرج هنا وهناك، ولكن أنا أفضل هذه النقاط بعينها أن تأتي من مصادر موثوقة وذي مرجعية مثل البيت الأبيض، لأنه دائما يمكن أن نفسر التقارير الصحفية دائما، وهذا مثل قول جريدة نيويورك تايمز التي تحدثت عن بقية الأسلحة التي ما زالت بيد إيران، وهكذا صحف أخرى. لذلك فيما يتم التفاوض من الأفضل أن نحصل على المعلومات من البيت الأبيض.
1: بانتظار هذه المعلومات من البيت الأبيض وما نقرأه حتى الآن، هي تصريحات لمسؤولين أمريكيين يدلون بها لأكسيوس أو مسؤول أمريكي رفيع، يقول أيضا إن مقترح إيران لا يتضمن التزاما تفصيليا بتعليق تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها الحالي، لا يتضمن التزاما تفصيليا، يعني لا يوجد هناك اعتراض على المبدأ الذي يقدمه الإيرانيون في الرد المعدل، بينما التحفظ على أن هو لا يتضمن التزام تفصيلي، يعني تنقص بعض التفاصيل. هنا ربما جرى تحفظ إيران على مسألة أن الأمريكيين يصرون على أن يجري التفاوض الآن على الملف النووي، بينما يريدون هم أي الإيرانيون إنهاء الحرب أولا ثم التفاوض على النووي في مرحلة لاحقة. لماذا لا تقبل واشنطن بهذه المعادلة؟ يعني يفتح مضيق هرمز، يرفع الحصار الأمريكي، ثم يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات من حيث توقفت في مسقط أو في جنيف قبل الحرب.
2: بالعادة عندما يكون هناك مفاوضات كهذه، فالرئيس يكون لديه فريق وهو يعتمد على هذا الفريق لتقديم التوجيهات، كما أن الرئيس لديه فكرة أيضا عن كيفية السير قدما في المفاوضات. إذن فبالتالي العملية والإجراءات التي يستخدمهما الرئيس لكي يتخذ قرارا بشأن كيفية المشاركة في المفاوضات، هذا أمر يعود إلى الرئيس استنادا إلى التوصيات التي تقدم له، وبناء على التوصيات فقط. بنهاية المطاف من يجزم في شأن هذه القضايا كلها هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتورة ستاري، أيضا يقول المسؤول الرفيع الأمريكي لأكسيوس إن آخر مقترحات طهران تضمن عبارات بشأن التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. كيف يمكن أن تكون هذه العبارات باعتقادك؟
2: بالنسبة لإيران فهي تعلم أنها لا تسعى وراء السلاح النووي، والولايات المتحدة أيضا تدرك أن إيران لا تسعى وراء السلاح النووي. هذا بشكل أساسي هو اتهام إسرائيلي ويستخدم كذريعة لكي يؤجج الرأي العالمي ضد إيران. في الحقيقة هناك تقرير من الولايات المتحدة وتقرير استخباري عام 2025 على موقع الكونغرس يقول إنه ليس هناك معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، وحتى هم يقرون بأن القائد السابق المرشد الأعلى السابق الإيراني لم يشجع على وضع برنامج نووي ولم يقم بحثهم على ذلك لكي يحصلوا على سلاح نووي. الولايات المتحدة قامت باعتقال القائد الإيراني والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، وهو قد قام من قبل بإصدار فتوى تحرم اللجوء والحصول على السلاح النووي. إذن فهذا يعتبر ذريعة، والصين تفهم ذلك، والولايات المتحدة تفهم ذلك تماما، فهذا يستخدم كأداة خطابية ضد إيران، وإيران سوف تستمر بالقول بأننا نحن أعضاء من اتفاقية عدم الانتشار النووي خلافا لإسرائيل، ولا نريد امتلاك سلاح نووي. ولكن بعيدا عن برنامج السلاح النووي، كل شيء نقوم به في إطار برنامجنا النووي هو حق سيادي وحق أصيل لكي يكون لدينا برنامج نووي سلمي، وسوف نستمر بالدفاع عن هذا الحق. ليس فقط هذا الشيء يريده الشعب الإيراني فحسب، إلا أن لدينا شهداء وعلماء قتلوا لأنهم كانوا يعملون بشأن هذا البرنامج السلمي لكي يقدموه لخدمة الشعب الإيراني.
1: دكتورة ستاري، يعني قبول إيران كما نقل على الأقل حتى الآن بنقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، ليس للولايات المتحدة الأمريكية لكن لدولة أخرى، قد تكون روسيا إذا وافقت واشنطن، لكن هذا التحرك في مبدأ نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، ما حجمه بالنسبة للثابت الإيراني خلال المقترحات السابقة؟
2: قبل هذا التقرير الجديد المتعلق بإجراء المفاوضات وإمكانيتها، هناك تقارير وردت من وزارة الخارجية الإيرانية بأن روسيا عرضت أن تتلقى 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب قبل البدء في المفاوضات وكأساس للمفاوضات، ولكن وجهة النظر الإيرانية هي أن أي حديث بشأن البرنامج النووي سوف يتم بعد تلبية المطالب من قبل الجانب الأمريكي، لأنه لا يمكن لك أن تقوم بالهجوم على بلد مرتين خلال عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي وتتوقع من هذا البلد أن يعود إلى ذات المفاوضات والتي قد تكون تغطية وستارا لعمل عسكري في المستقبل القريب.
1: دكتور زخور، يعني المصطلحات التي يستخدمها المسؤولون الأمريكيون في قراءة أو في التعبير عن موقفهم المبدئي من هذا المقترح الإيراني المعدل ليست محددة، يعني فضفاضة تتحمل الكثير من التفسيرات، يعني هي مفاهيم ربما تفسح المجال للكثير من القراءات، هذا ما الذي يعبر عنه أمريكيا؟
3: يعني إذا كان هناك قناعة عند الجانب الأمريكي أن هذا نوع من المماطلة الإيرانية، قد لا يكون بحاجة رئيس ترامب إلى اجتماع مع المجلس القومي الأمن القومي غدا، أو إذا كان هناك قناعة أن هناك فرصة للمفاوضات والدبلوماسية من الممكن أن تدفع المسار التفاوضي، من الأرجح أن نرى اقتراح مضاد على ما قدم من طهران. الوقت ينفد لكلا الجانبين، والخيارات أصبحت محصورة، أو أن المسار التفاوضي سينجح، أو كما يعبر الجانب الأمريكي سيذهب إلى تصعيد ميداني.
1: سيد سيرجيو، يعني التغيرات التي طرأت أيضا في الثوابت الأمريكية بخصوص المقترحات الأخيرة هو ما نقل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقبلت فكرة أن يسلم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى دولة أخرى غيرها، يعني هي كانت تصر أن تتسلم هي هذا اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب المقدر ب400 كيلوغرام. التحرك هنا في هذه المسألة وأيضا رفع الأموال الإيرانية المجمدة بنسبة 25%، هل هو قدر كبير من التنازل؟
2: أعتقد أن حقيقة أننا انتقلنا من صفر يورانيوم إلى قدر يمكن التفاوض بشأنه الآن، هذا شيء تستخدمه الولايات المتحدة كتنازل. وفي رحلته من الصين الرئيس ترامب قال إنه سوف يجد 20 عاما كفترة لتعليق التخصيب تكون مقبولة، ولكن هو قال يجب أن تكون 20 عام حقيقية. إذن فهناك مجال للتفاوض بشأن أي مكان يجب يجب أن يذهب إليه هذا اليورانيوم المخصب، ولكن عندما يكون هناك يورانيوم مخصب بنسبة 60% فلا يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي ينتقل من 60% إلى 90%. وهذا هو موقف الولايات المتحدة الذي يقلق الولايات المتحدة بأن إيران نووية غير مقبولة، وهذا ما قاله الرئيس ترامب، وقال إن رؤساء قبله قالوا ذلك بأنه غير مقبول ولم يفعلوا شيء ولم يتحركوا، بينما وقال أنا سأتحرك وسوف أعمل. لذلك هذا اليورانيوم يجب التعامل معه إما من خلال التفاوض أو التحرك العسكري. إذن فالآن نحن ما زلنا في مرحلة المفاوضات ونأمل لها أن

0: مستمر.
1: ربما ما يحدث حتى الآن دكتور زخور أن هذا المقترح الإيراني المعدل فتح المجال من جديد لإمكانية الجلوس للتفاوض المباشر؟
2: يعني التفاوض المباشر لابد من اتفاق في الحد الأدنى، وهذا كانت الإشكالية الأساسية يعني من أجل الذهاب إلى التفاوض المباشر، هو الوصول إلى تفاهمات أولية خاصة بحسب المقترح الإيراني.

0: هذه هي العقدة قبل الجلوس إلى الطاولة، بمعنى أن الطاولة على الأرجح ستأتي في المرحلة اللاحقة في المرحلة الثانية، ولا بد في البداية أن يكون هناك اتفاق على إطار هذه المفاوضات، اتفاق مبدئي على المرحلة الأولى يرضي الطرفين من أجل الذهاب إلى المرحلة الثانية التي ممكن أن تكون بشكل مباشر في إسلام أباد.
1: دكتورة ستاري، ما شكل الاتفاق المبدئي الذي يمكن أن يأخذ إيران إلى طاولة التفاوض مرة أخرى؟ ما شكل الاتفاق المبدئي الذي يمكن أن تقبل إيران بموجبه الذهاب إلى التفاوض مرة أخرى؟
2: أعتقد أننا يجب أن ننتظر للأربعة عشر نقطة كمقترح قبل أن نجيب عن هذا السؤال، ولكن من خلال ما قاله مسؤولون إيرانيون والطلب من الجمهور الإيراني بأننا نرى الآلاف من الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع في الوقت هذا طوال الوقت لمطالبة إيران بحماية سيادتها وأن لا تستسلم. إذن فبالنسبة لإيران وبغية أن تكون قادرة على الاستمرار في المحادثات مع الولايات المتحدة سوى الحديث عبر القنوات الخلفية، أن ترى إيران خطوات حقيقية تتخذ من قبل النظام أو الحكومة الأمريكية لكي تكون على الأقل ينظر إليها كخطوات صغيرة يمكن البناء عليها وتحصيل الثقة. فالتصور داخل إيران هو أن المحادثات النووية يمكن أن تستخدم كذريعة لتحرك عسكري، ولتجنب هذا فعلى الولايات المتحدة أن تظهر بأنها حقا تريد أن تكون شريكا حقيقيا وتتحدث إلى شريك حقيقي بدلا من أن تدفع إيران من خلال الإكراه للاستسلام. إذن فبالتالي إيران تريد أن ترى من الولايات المتحدة أنها تحترم سيادة إيران ومصالح إيران القومية في هذا الإطار الذي تحدثت عنه. وإذا ما حدث هذا يمكن أن نرى بأن هذه خطوة إيجابية، ولكن المشكلة بشكل عام هي أنه إلى الآن كل ما يأتينا من البيت الأبيض متناقض وغير موثوق، بحيث لا يمكننا حقا أن نثق حتى بإن قالت الولايات المتحدة نحن نقوم بهذا التنازل من أجل أن تشارك إيران بالمفاوضات. فهناك إمكانية حتمية بأن الولايات المتحدة ستعود إلى المربع الأول وتقوم بانتهاك المواد المتعلقة بأي اتفاق إطاري بين البلدين وأن تقوم بالهجوم على إيران ثانية.
1: سيد سيرجيو، المسألة مسألة أيام وليست أسابيع كما قال المصدر الأمريكي للجزيرة أمام إيران لتقديم شيء للرئيس ترامب يؤدي لتحريك الجمود. لماذا أيام؟ يعني مسألة الأيام مرتبطة بأي معطى؟
2: منذ البداية الرئيس ترامب قال إن المفاوضات لن تستمر لوقت طويل، ولقد كان واضحا منذ البداية بأن المفاوضات يجب أن تكون مكثفة وقصيرة المدى، وبالتالي فهو يطالب بهذا الجدول الزمني أن يتم تقصيره. إذا قال أياما فهو يعني أيام. إذن يجب أن يكون هناك بالتالي تحرك في المفاوضات، ويجب أن يكون هناك تحرك أسرع مما رأيناه في الماضي. هذه طريقة عمله، لذلك فهذا نمط جديد وأسلوب جديد معظم الرؤساء لم يمارسوه. والرئيس ترامب ليس رئيسا تقليديا، بل هو رجل أعمال ويود أن يرى النتائج وبسرعة. لذلك يجب أن يكون هناك تعديل يتم، لأنه على طاولة المفاوضات لا يمكن أن نتمنى شيئا هو مثالي، بل يجب أن نتعامل مع ما هو مطروح أمامنا. وإن كانت هذه هي المطالب التي تضعها الولايات المتحدة، إذن يجب أن يتم النقاش بشأن الرد من الجانب الآخر. إذن فالأمر مرتبط بنموذج جديد، ونحن في حقبة جديدة، ولدينا رئيس هنا غير تقليدي في طريقة قيامه بالدبلوماسية.
1: سيد سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا جزيلا لكم جميعا. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح ل

0: أطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد من التفاصيل عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوماً ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور. إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات، تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
0: الآن إلى إلسي أبي عاصي وهذه النافذة التحليلية الخاصة التي تسلط الضوء على الأوضاع في مضيق هرمز. إليك إلسي.
2: شكرا وتحية لكم مشاهدينا الكرام. إلى في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات الوضع في مضيق هرمز من حيث التحركات العسكرية الأمريكية في بحر العرب وخليج عمان والقدرات العسكرية البحرية الإيرانية سواء في المضيق أو الخليج. نحاول أن نقترب أكثر من الوضع هناك ومآلاته مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. والبداية معك صهيب.
3: لازلنا نتحدث عن هذا الحصار الأمريكي الخانق والحشد العسكري الأمريكي بطبيعة الحال، ورصدنا عبر صور الأقمار الصناعية حشدا، ولكن في الوقت نفسه هناك قدرات عسكرية إيرانية يبدو أن الأمريكيين ينتبهون لها جيدا. بالبداية نحن نتحدث عن النقطة التي لا تزال تشغل بال العالم حتى هذه اللحظة، مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بفعل الحرب التي ابتدأت في 28 من فبراير، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تضرب حصارا خانقا أيضا على السفن الإيرانية المتحركة، سواء التي تريد مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان بهذا الشكل، أو السفن الفارغة التي تريد، السفن الإيرانية التي تريد العودة. بحسب بيان سنتكوم مقر القيادة المركزية الأمريكية، قال في آخر بياناته قبل حوالي 10 أيام أن هناك أكثر من 70 سفينة فارغة منعت من العودة باتجاه الموانئ الإيرانية. هذه السفن تعود لتحمل النفط الإيراني، ولكنها الآن لا تستطيع ذلك ولا تستطيع المغادرة، في الوقت الذي تمنع فيه إيران السفن من التحرك، وانخفضت نسبة السفن التي تتحرك في مضيق هرمز كما نشاهد في هذه الرسومات البيانية. هنا كان الوضع في اليوم الأول للحرب، نشاهد مستوى السفن التي تتحرك، ولكن كيف انخفض هذا المستوى وتذبذب قليلا، ولكننا نتحدث عن عدد قليل من السفن التي تتحرك في مضيق هرمز بفعل الإغلاق الإيراني مقارنة بالوضع قبل الحرب كما نشاهد في بداية هذه الصورة. الآن الأعين باتجاه قرار أمريكي قد يذهب باتجاه عمل عسكري. العمل العسكري يحتاج إلى قوة، القوة الأمريكية الموجودة الآن في المنطقة تتلخص بهذه اللوحة التي نشاهدها على الشاشة. نتحدث عن حاملتي طائرات جورج بوش وأبراهام لينكولن التي تحمل على متنها كل هذا العدد الكبير من الجنود والقطع العسكرية. نتحدث عن أكثر من 15,000 جندي، عن أكثر من 200 طائرة، وأكثر من 12 مقاتلة بحرية أو سفينة حربية أمريكية موجودة في المنطقة. هذه القطع الحربية استطعنا عبر صور الأقمار الصناعية أن نشاهد كيف تتوزع وأين موجودة. بحسب البيانات التي وصلتنا نتحدث عن هذه النقاط الحمراء والصفراء التي نشاهدها على الشاشة، نلاحظ وجود حاملات الطائرات في منطقة بحر العرب على هذا الامتداد. صور الأقمار الصناعية أظهرت بعض حاملات الطائرات في هذه المنطقة، وأظهرت أيضا مقاتلات أمريكية أو مقاتلات سفن حربية أمريكية في المنطقة. هذا يعني أن الحشد الأمريكي في هذه المنطقة لا يزال على حاله، وأن الحصار المفروض كما كنا نذكر سابقا كما ذكرت قبل قليل مفروض بدرجة أساسية بهذا الشكل بوجود هذه القطع الحربية الأمريكية في هذه المنطقة، بحيث أنها تمنع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب. الأمريكيون بهذا الحشد البحري الكبير في المنطقة أيضا ينظرون للقدرات الإيرانية بحسب تقارير استخباراتية، فإن هناك قدرات إيرانية لا تزال موجودة وفعالة في المنطقة، ولكن هناك 5 أوراق قوة تملكها إيران إن صح التعبير. هذه الأوراق تتلخص بهذا المشهد، نتحدث عن الغواصات، نتحدث عن المسيرات، نتحدث عن الزوارق السريعة، نتحدث عن الصواريخ الساحلية، ونتحدث عن الألغام البحرية. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا منطقة مضيق هرمز، أيضا الأراضي الإيرانية مطلة على مضيق هرمز، وبالتالي الصواريخ الساحلية بالنسبة لهم أداة قوة فعالة قد تكون بشكل كبير في مواجهة القطع الحربية القطع البحرية الأمريكية، بالإضافة للأسطول الكبير من المسيرات التي تصنعها إيران والتي يمكن لها أن تكون علامة فارقة في أي مواجهة قادمة، إذا ما كانت هذه المواجهة في تلك المنطقة في منطقة خليج عمان ومنطقة مضيق هرمز. على كل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن الحصار المفروض منذ 13 أبريل، لازلنا نتحدث أيضا عن الإغلاق الإيراني المفروض منذ 28 من فبراير، ولكننا الآن نتحدث عن مسار آخر قد تذهب إليه الأمور إذا ما عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران في ظل التعثر في المفاوضات. وبالتالي إلسي نحن نتحدث عن هذه الأزمة التي بدأت تشتد شيئا فشيئا مع تعثر المفاوضات. إلى أين ستسير الأمور؟ إذا مواجهة هناك أوراق قوة.
2: بالفعل هناك صهيب سباق المسارين الدبلوماسي والعسكري، في ذلك نسأل العميد إلياس حنا، ماذا تقول لنا عميد إلياس حنا هذه الصور للأقمار الصناعية وما بينته عن الحشد الأمريكي في المنطقة وسط حديث عن أن الخيار العسكري عاد إلى الطاولة بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهناك اجتماع مرتقب غدا مع فريقه الأمني للبحث في الاحتمالات التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة.
4: إلسي الحرب لا تزال مستمرة، والحشد تقريبا هو، وهذا الأمر شاهدناه عندما أوتي بالمارينز وأوتي بوحدة من الفرقة المحمولة المظليين الفرقة 82 أتى منها تقريبا 5000 موزعين في المنطقة، ولكن

0: لكن دائما هذا الإقفال يعتبر على أنه غير قانوني. أيضا الحصار البحري على المنطقة، الهدف منها بالاستراتيجية إلسي أنه اليوم إذا أنت لديك القوة ولديك الجغرافيا لصالحك، وكما قال صهيب لديك تلك الوسائل اللاتماثلية، أنا أيضا باستطاعتي أن أغلق المضيق وبالتالي أحصر هذه المنطقة وقدراتك ضمن المضيق فقط. اليوم عندما يتم الحديث عن الحاملات والصور الجوية، هذه الحاملات إلسي تقريبا هي بعيدة عن شعبهار 270 كيلومتر، وبالتالي عن صور في عمان شيء 217 كيلومتر فقط، هي متواجدة. الحديث عنها أنها تتحرك، وبدأ الحديث لماذا تتحرك حاملة الطائرات. حاملة الطائرات حسب العلم العسكري أو الماريتايم وورفير مهان، وهو أهم مفكر، كان يقول دائما المناورة والحركية هي من ضمن الحماية، يعني هي من ضمن الحماية. اثنين، عندما تتحرك تذهب باتجاه الريح وبعكس الريح كي تسمح للطائرات بالإقلاع بسهولة أهم. اثنين، هي قد تكون تتموضع لحرب مستقبلية، ولكن الحرب ستكون من البحر، ولكن دائما الحرب كما تحدثنا قبل قليل هي بالصواريخ، المسيرات الانتحارية وكيفية الرد. في هذا الإطار يقول براد كوبر قائد القيادة المركزية، يقول خلال الحرب أسقطنا 6000 مسيرة انتحارية و1500 صاروخ من ضمن ما يسمى بالميد، يعني ميدل إيست إير ديفانس، يعني القيادة الأساسية للدفاعات الجوية في شرق الأوسط.
1: نشاهد صورة من الأقمار الصناعية لإحدى حاملات الطائرات المتواجدة في المنطقة.
0: هناك
1: وأعتقد يمكن أن نشاهد طائرة ربما تقلع منها.
0: ممكن، ولكن هذا الأمر هو الخلفية أو المحركات، وهي تعمل على الطاقة النووية والمحركات أساسية، ولكنها لا تسير أصلا بسرعة كي لا تكشف من قبل الأقمار الاصطناعية. دائما هناك مخاطر على الحاملات عندما تتنقل، وبالتالي هذا الوزن الكبير لا تسير أكثر من 50 كيلومتر بالساعة، وبالتالي هذا الأمر يعطيها حماية بحد ذاتها، ولكنها أيضا كما قال صهيب تعمل مع مدمرات، حتى أن قيل أن المدمرات، هناك مدمرات أمريكية لا تزال
1: داخل
0: المضيق قبالة جبل علي، يعني مرفأ جبل علي، وبالتالي يقال أن هذه المدمرات هي التي خرجت.
1: هذه صورة لمدمرة لإحدى المدمرات أيضا التي تتحدث عنها.
0: يعني دخلت دائما يعني حاملات الطائرات إلسي لا تسير لوحدها، هي جروب، كومبات جروب كما يقال، هي لديها
1: مجموعة
0: من الغواصات، مجموعة مسيرة، لديها الحاملة الطائرات ولديها المدمرات، وبالتالي لديها أيضا حديثا أضيف إليها المسيرات المائية والمسيرات أيضا التي تتعامل مع الألغام.
1: هذا الحشد كله إضافة إلى عديد القوات المتواجدة في هذه القطع العسكرية، ماذا يقول لنا عن الاحتمالات العسكرية التي يمكن أن تلجأ إليها الولايات المتحدة في حال استعادة الهجمات أو الحرب؟
0: هناك عدة سيناريوهات إلسي. السيناريو الأهم عندما قال الرئيس ترامب مشروع الحرية رقم 2 هو قد جربها، يعني البايلوت صنع وهناك الدروس المستقاد. هذه قد تأتي وتقسيم المضيق إلى قسمين، القسم الإيراني، ونشرت إيران آلية الخروج والدخول، والقسم الأمريكي العماني. ولكن هل ستقبل إيران وهي أهم ورقة لديها؟ هذا يأخذنا إلى الأمر الثاني، فعلا أن يكون هناك عملية عسكرية برية، وهذا أمر صعب جدا، لأنه دائما بالعقل الأمريكي بعد فيتنام لا لحرب برية في منطقة آسيا.
1: ماذا عن التقارير التي تتحدث عن ترميم واستعادة القدرات العسكرية الإيرانية لا سيما الصاروخية؟
0: هي موجودة، منها هذا الأمر لم يثبت، يعني حتى الرئيس ترامب نفى هذا الأمر حسب ما نشرت نيويورك تايمز. هي لديها، هناك ما دمر أو طمر تحت التراب قد يمكن استعادتها، ولكن الصناعات العسكرية كما كانت قبل إلسي هذا أمر ليس ممكن، لأنه خلال الحرب 40 يوم تم استهداف كل الصناعات العسكرية للاستعمال المزدوج، وبالتالي يستلزم وقت، يستلزم مواد أولية، يستلزم إعادة بناء هذه المنظومة أو الإيكو سيستم بالتالي للتعامل معها، وبالتالي يعني تصنيع الكثير من هذه المسيرات. هي لديها الكثير من الصواريخ الباليستية.

0: الصواريخ الباليستية هي أكثر للمدى القريب منطقة الخليج، وهي أقل لاستهداف إسرائيل، وبالتالي أيضا المسيرات بعدد كبير.
1: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنان الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإحاطة، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الفقرة العسكرية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية. شكرا لك إلسي. في تطورات الجبهة اللبنانية، تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. للمزيد معنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، على ضوء الصورة الميدانية في الجنوب، كيف يمر هذا اليوم الأول من التمديد الثالث للهدنة؟
2: ربما يمكن القول أنه تمديد لإطلاق النار وليس لوقف إطلاق النار وللهدنة مريم، لأن الغارات استمرت منذ الصباح، وحتى قبل دقيقة من هذه الرسالة رصدنا من هنا من مدينة صور غارة على محيط بلدة البرج الشمالي بالقرب من البازورية، وأيضا هذه البلدة كان وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لها، كان الإنذار الثاني في هذا اليوم لبلدة البرج الشمالي قبل قليل أيضا، لأنه لم يقصفها صباحا وإنما قصف بلدات أخرى شملها الإنذار الصباحي كدبعال هنا في صور، بالإضافة إلى أيضا بلدة حروف النبطية، ولكنه أعاد إنذارها، ما يؤشر إلى أنه سيقصفها ربما في اللحظات المقبلة، لا سيما وأننا نرصد تحليقا غير اعتيادي ومكثفا جدا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية فوق مدينة صور، علما أن بلدة البرج الشمالي محاذية تماما لهذه المدينة. الغارات لم تقتصر هنا على ما رصدناه قبل قليل، وإنما طوال الساعات الماضية كنا تباعا نرصد غارات باتجاه بلدات كقانا وحنوي ومعركة ودبعال، بالإضافة إلى دير عامس في بنت جبيل، أيضا حصلت غارات على بلدات عدة، والأمر نفسه في النبطية، بالإضافة إلى قصف مدفعي وقصف بالقنابل الفوسفورية كاد لا يهدأ على بلدات عدة في جنوب لبنان. كل هذا يؤشر مريم إلى أن لا التزام إسرائيليا بعملية وقف إطلاق النار. وفي المقابل حزب الله أيضا واصل عملياته، قبل قليل أعلن في 3 بيانات أنه استهدف بمحلقة انقضاضية آلية قائد اللواء 300 في ثقنة شوميرة الإسرائيلية شمال إسرائيل، كما استهدف أيضا بمحلقتين انقضاضيتين مركزا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية، بالإضافة إلى إعلانه عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة عيتا الجبل بالأسلحة المناسبة كما قال في بيانه. أيضا استهدف منصة قبة حديدية في معسكر غابات الجليل بمحلقة انقضاضية. إذن عمليات حزب الله مستمرة، وهو يقول إنه من خلالها يرد على عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. من جديد المحلقات المقاتلات الإسرائيلية تحلق فوقنا في أجواء مدينة صور مريم، كما ذكرت في بداية هذه الرسالة نحن نترقب أن يتم قصف بلدة البرج الشمالي التي تم إنذارها اليوم مرتين، مرة صباحا ومرة خلال الساعة الماضية، وكانت شهدت حركة نزوح كثيفة لسكانها إثر صدور الإنذار الأول. إذن الوضع لا يزال على حاله، على الرغم من أن كثيرا من اللبنانيين مريم كانوا يعولون على هذه الفترة الممددة للمرة الثالثة من وقف إطلاق النار على أن تكون ربما مختلفة عن سابقاتها، وأن يكون هناك التزام وتثبيت لعملية وقف إطلاق النار، لاسيما وأن السلطات اللبنانية لا تنفك تذكر بأن ثوابتها في التفاوض المباشر مع إسرائيل تنطلق من عملية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ولكن على الرغم من هذا الموقف الرسمي اللبناني، الميدان لا يبدو متناغما مع ما يجري في اجتماعات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي هذه الأثناء أيضا بيان جديد لحزب الله يتحدث فيه عن مزيد من الاستهدافات في جنوب لبنان بالصليات الصاروخية وعلى دفعات متكررة أيضا في بلدات الخيام والطيبي ودير ميماس وفي خلة راج في تلة الحمامس وتلة العويضة. إذا
1: أشكرك كاترين.

0: الوضع على حاله ميدانيا، والميدان لا يزال على سخونته مريم.
1: سنتابع معك لاحقا كاترين حنا من صور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمت السيطرة على 10 سفن في الأسطول ويجري العمل على المزيد. للمزيد معنا هنا في استوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس أهلا بك. نهج التعامل مع الأسطول هذه المرة هجومي، هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي، ما ملامح هذا التعامل حتى الآن؟
2: ولا يختلف كثيرا عن مرات سابقة في عملية القرصنة والعنف المستخدم ضد النشطاء، واستمعنا إلى كثير من هذه الشهادات في أثناء الاعتقال على متن السفن وبعد الاحتجاز في المعتقلات الإسرائيلية. حتى الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن السيطرة الفعلية على 10 سفن من هذا الأسطول واعتقال نحو 100 من النشطاء، لكن واضح بأنه مضت ساعات كثيرة منذ أن أعلن عن احتجاز هذه السفن 10، ومن الواضح أنه قد تكون هنالك عمليات القرصنة والاستيلاء على هذه السفن ما زالت مستمرة وأن العدد قد ارتفع، لكن الأنباء الآن شحيحة والجيش الإسرائيلي لا يصدر بيانات مكثفة حول هذا الموضوع، لكن الواضح بأن البيانات تتحدث عن أن الكوماندوز البحري المعروف بهشيات 13 هو من يقوم بعملية الانقضاض على هذه السفن التي تقل الناشطين ويقوم باحتجازهم وتجميعهم كما يبدو على بارجة عسكرية إسرائيلية تستخدم كما يبدو كسجن عائم لهؤلاء النشطاء. حتى الآن عملية القرصنة كما هو وارد تتم في المياه الدولية، وهذا مناقض للقانون الدولي بشكل عام، لكن إسرائيل تحاول أن تسوق دائما على أنها تستبق عملية كسر الحصار القانوني من وجهة نظرها على قطاع غزة بأن تستولي على الأسطول قبل وصوله إلى المياه الإقليمية في المياه الدولية، وأن القانون الدولي يخولها أن تفعل ذلك فيما إذا كانت تعتقد بأن هذا الأسطول سوف يكسر من وجهة نظرها حصارا قانونيا على قطاع غزة.
1: أجرت الإشارة إلياس إلى مصير الناشطين الذين كانوا على متن السفن 10؟
2: ليس بعد مريم، ولكن واضح بأن إسرائيل عادة ما تتعامل معهم كمهاجرين غير شرعيين وكأنهم كانوا يحاولون الدخول إلى إسرائيل بشكل غير شرعي، وطبعا هذا منافي للأعراف الدولية، على علم أن إسرائيل هي التي من قامت باعتقالهم وفي المياه الدولية كما أشرنا وعلى متن هذه السفن التي كان الإعلان عنها من قبل النشطاء بأنها سفن إنسانية وأن هدفها إنساني وهو الوصول إلى قطاع غزة ومحاولة رفع الحصار عنه وتقديم المساعدات. ورأينا اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كان يمتدح القوات البحرية الإسرائيلية بهذا الهجوم الذي كان يقول بأنه في محله لأنه كان يحاول أن يكسر من وجهة نظره يعني عمليا حصارا قانونيا من وجهة نظره.
1: شكرا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه المشاركة والتغطية مستمرة مع إيمان عياد.
3: شكرا لك مريم. إذن تغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة. وفي آخر التطورات قال مصدر أمريكي للجزيرة إن أمام إيران أياما لا أسابيع لتقديم شيء للرئيس الأمريكي ترامب يؤدي إلى تحريك الجمود. وأضاف المصدر الأمريكي للجزيرة أن الرئيس دونالد ترامب يميل للعمل العسكري ما لم يحصل على شيء من إيران خلال أيام. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن مقترح إيران المضاد الذي نقلته باكستان مساء الأحد لا يتضمن سوى تحسينات شكلية. من جانبه بل جانبها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي قوله إنه رغم إجراء واشنطن تعديلات على ورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة. وأضاف المصدر أنه يجب إعادة أموال إيران المجمدة ولا فائدة من الوعود على الورق. ومن جهته قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى اليوم في طهران وزير الداخلية الباكستاني وأجرى معه محادثات. ونقلت رويترز عن مصدر باكستاني أنه ليس هناك كثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن

0: واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. وبشأن أسطول الصمود المتجه إلى غزة، أفاد منظمو الأسطول بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 10 سفن، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال 100 مشارك في الأسطول. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، وكذلك ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أبدأ معك إذن فادي منصور، انطلاقا من تصريحات هذا المصدر الأمريكي للجزيرة بشأن انتظار الرئيس الأمريكي لشيء جديد من إيران يحرك الجمود، ما الذي تنتظره أو ينتظره البيت الأبيض من جديد في الموقف الإيراني؟
1: نعم إيمان، هناك تسارع ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية في المواقف الأمريكية، سواء فيما يتعلق بمآلات هذا الوضع مع إيران من وجهة نظر الرئيس الأمريكي، أو الرد الأمريكي وإن كان غير رسميا حتى هذه اللحظة على المقترح الإيراني الجديد. أولا، وفق مصدر أمريكي أبلغنا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد صبره من إيران بحكم الجمود القائم في إطار المفاوضات، وأيضا الوضع في مضيق هرمز. وحذر هذا المصدر من أنه إذا لم تقدم إيران شيئا ما للرئيس الأمريكي يكسر هذا الجمود ويسلمه ورقة يمكن من خلالها يقول هناك اختراق مع العودة إلى طاولة المفاوضات، فإنه يفكر جديا بالعودة إلى استئناف العمليات العسكرية، وهذا الأمر في غضون أيام وليس أسابيع. وما نفهمه أن هذه المرة العمليات العسكرية لن تكون على غرار الحرب السابقة، لأن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يغير سلوك القيادة الإيرانية الحالية، ويريد أن يغير حساباتها، بمعنى أن ينزع أوراق قوة قد تعتقد طهران أنها بيدها من أجل الحصول على تنازلات من الجانب الإيراني ممكن أن تؤدي إلى تسوية ملائمة للشروط الأمريكية. في المقابل، أكسيوس نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع لم تعمد إلى تسميته بأن المقترح الإيراني، وإن كان هناك فيه بعض التعديلات فيما يتعلق بمسألة التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، إلا أن هذه التعديلات وفق هذا المسؤول طفيفة، وأنها عمليا لا ترقى إلى مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحذر من أنه عمليا في تصريحات تتقاطع مع أبلغنا به مصدر أمريكي، أنه ما لم تقدم إيران شيئا ما للرئيس الأمريكي فإن التفاوض سوف يستكمل من خلال القنابل، بمعنى التوجه إلى عمل عسكري، خصوصا أن وفق هذا المسؤول في القضايا الجوهرية لم تقم إيران بأي تعديل، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي، وذلك في الوقت الذي تصر فيه الإدارة الأمريكية على مسألة الحصول على مخزون إيران العالي من اليورانيوم المخصب، فضلا عن مناقشة الملف النووي، خصوصا في ضوء تصريحات إيرانية تقول أن هناك تأجيل لقضايا أساسية فيما يتعلق بالملف النووي بحكم عدم وجود توافق عليها. لكن في كل الأحوال الإدارة الأمريكية تريد أن تحصل على تعهدات من الجانب الإيراني حول القضايا التي يمكن أن يتم التفاوض عليها بشكل واضح، وحيث يمكن لإيران أن تقدم تنازلات من أجل استئناف هذه المفاوضات المباشرة. وبالتالي الأجواء هنا في البيت الأبيض أننا أمام عمليا أيام قليلة، إن لم يحصل تحول نوعي في مسار هذه المفاوضات غير المباشرة والمقترحات الإيرانية، فإن الأمور تتجه إلى تصعيد عسكري. من
0: ابقى معنا فادي منصور، أتحول إليك إذن مراسل الجزيرة محمد البقالي. تسنيم تنقل عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي بأن تعديلات واشنطن، رغم تعديلات واشنطن فإن الخلافات ما زالت قائمة. كيف تنظر إيران من جهتها إلى هذه المرحلة، وما يتم الحديث عنه من أيام وليس أسابيع فيما يتعلق بتقديمها أي جديد يحرك هذا الجمود؟
2: بشكل عام طهران عادة ما تتعامل مع المهل التي تقدمها الإدارة الأمريكية بنوع من الرفض. هذا الأمر سبق أن عبر عنه المتحدث باسم الخارجية في مهل سابقة عندما كانت واشنطن تنتظر الرد الإيراني السابق قال إن إيران غير معنية لا بالإنذارات ولا بالمهل، وهذا خط تفاوضي ثابت في اللغة التي تستعملها طهران في هذه العملية التفاوضية، تريد أن تعطي انطباعا أنها لا تتصرف تحت الضغط ولا تحت التهديد ولا تحت الاستعجال، وأن الحرب إذا فرضت عليها رغم أنها تفضل المسار الدبلوماسي فإنها مستعدة. ولذلك سمعنا أيضا تصريحات هنا من طهران عن تؤشر إلى أن الاستعدادات مكتملة في حال توجيه واشنطن لضربة مفاجئة لطهران. سمعنا تصريحات من قبل المتحدث باسم وزارة الدفاع، من قبل قائد الجيش، من قبل الحرس الثوري، وكلها تقول إن اليد على الزناد كما يقال هنا ويتكرر بشكل مستمر في طهران، وأن لائحة الأهداف ستكون واسعة وممتدة. إذن احتمالات تجدد المواجهات هو احتمال قائم في طهران ويتم التعامل معه بجدية، ولكن في نفس الوقت هذا المساء حدثت بعض التغيرات التي أعطت الانطباع بأن شيئا ما يحدث، على الأقل هذا ما نقله موقع أفاش عن الوفد التفاوضي الإيراني، قال بأن الصيغ التي يتم تبادلها والأوراق التي يتم تبادلها بين واشنطن وبين طهران أصبحت أكثر تقاربا وأن تقدما قد تم تحقيقه. الإشارة هنا يبدو بطبيعة الحال إلى ما قيل بأن الولايات المتحدة قد وافقت على رفع الحصار أو العقوبات على مسألة النفط الإيراني وقبولها فيما يدور، ولكن دون تأكيد رسمي لحد اللحظة، قبولها باحتمال رفع التجميد عن 25% من الأموال الإيرانية المجمدة. ولكن في نفس الوقت سمعنا تصريحات أخرى من وكالة تسنيم تشير إلى حالة من الجمود، تقول إن المطالب الأمريكية التي توصل بها الوفد الإيراني عن طريق وزير الداخلية الذي يوجد هنا في طهران، وزير الداخلية الباكستاني، تقول إن هذه المطالب ما زالت مفرطة وغير واقعية، وأن إيران ما زالت مصرة على مسألة إنهاء الحرب أولا وقبل كل شيء، ومصرة أيضا على تلقي التعويضات، وأن المقترح الأمريكي بإنشاء صندوق للتنمية والإعمار لا يلبي الطموحات الإيرانية. هذا الصندوق في الحقيقة ذكر في وكالة تسنيم نقلا عن مصدر من الوفد المفاوض دون تقديم أي تفاصيل عنه وما الذي تريد واشنطن من خلال هذا الصندوق، ولكن إيران تقول إنها أو على الأقل الوفد المفاوض يقول إن هذا الصندوق لا يلبي مطالب الولايات مطالب إيران. ثم تأكيد أيضا وكالة تسنيم تنقل عن الوفد المفاوض بأن لا بد من تسليم أو رفع التجميد عن كل الأموال وليس عن جزء منها، ولا بد من رفع كل العقوبات. إذا أخذنا هذه التصريحات في الحقيقة الصادرة عن وكالة تسنيم يمكن أن نشهد أن الوضع ما زال يشهد جمودا، وهذا الجمود يبدو أنه ما زال كبيرا ومعقدا، بالإضافة إذا خاصة إذا علمنا بأنه في حتى عندما يتم الحديث عن تحقيق تقدم فإن التفاصيل كثيرا ما تعيق وتقود تحقيق هذا التقدم بشكل فعلي.
0: عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، يعني رغم هذا الجمود الذي يشهده الوضع إلا أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران قد تم تمديدها، ما الذي نفهمه من ذلك؟
3: هذا بالتحديد ما قاله لنا مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية اليوم، الذي أكد بأن الوزير بالفعل مدد زيارته ليوم ثالث، بالرغم من أنه كان على مدار اليومين الماضيين قد أكمل تقريبا كافة لقاءاته الرسمية، وتحديدا مع رئيس الجمهورية الإيرانية وأيضا مع رئيس البرلمان الإيراني. المصدر المسؤول في وزارة الداخلية عندما تحدث لنا أكد للجزيرة بأن باكستان تسعى في هذه المرحلة تحديدا لتكثيف الجهود المتعلقة بإقناع الجانبين الإيراني والأمريكي بالاستمرار في التهدئة والتمسك بوقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وطبعا هذا يأتي في ظل ما سمعناه من الزميلين من واشنطن ومن طهران، في ظل تهديد أمريكي متواصل وأيضا تهديد إيراني متواصل باحتمالية العودة لإطلاق النار والعودة للحرب. ما تريده باكستان في هذه المرحلة تحديدا الجهود المكثفة التي تقوم بها، زيارة وزير الداخلية غير المعلنة بالمناسبة إلى إيران وتمديد هذه الزيارة، لقائه اليوم بوزير الخارجية الإيراني الذي لم يكن لقاء مجدولا بالمناسبة قبل أن يذهب إلى طهران، كل هذه الجهود تصب في مصلحة ما تقول باكستان أنها تسعى لتمديد وقف إطلاق النار والاستمرار في حالة التهدئة ومنع العودة لإطلاق النار. هذا يتزامن مع الكثير من الجهود الدبلوماسية أيضا التي

0: تبذلها إسلام أباد. وزير الخارجية اليوم التقى بالسفير السعودي، تواصل هاتفيا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وأيضا تواصل مع وزير الخارجية المصري، فيما أن رئيس الوزراء الباكستاني كان قد تواصل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري. والبيانات الرسمية الباكستانية الصادرة بشأن هذه الاتصالات تتحدث عن أنه تم تقديم ملخصات وإيجازات للمسؤولين في هذه الدول عن العملية السياسية والدبلوماسية والجهود المبذولة، وأيضا السعي لإشراك هذه الدول ولو بالدعم فيما يتعلق بهذه الجهود الدبلوماسية والمساعي الحميدة التي تقودها باكستان فيما يتعلق برأب الصدع. لابد هنا من الإشارة إلى أن باكستان، دور باكستان في هذه الوساطة لا يقتصر على موضوع تبادل الرسائل، لا سيما أن السفارتين الأمريكية والإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران معنية بشكل أساسي بموضوع تبادل الرسائل، بينما الموقف الباكستاني الأوسع هو وأن يتم تقديم مقترحات ومحاولة إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بهذه المقترحات أو على الأقل بجانب من هذه المقترحات، ونقل المقترحات والموافقات الجزئية أو الكلية عليها للجانب الآخر، وهو تحديدا ما تقوم به باكستان، وتحديدا فيما يتعلق بالزيارات التي يقوم بها المسؤولون الباكستانيون سواء لطهران أو لقاءاتهم هنا في إسلام آباد مع السفيرة الأمريكية والسفير الإيراني. باكستان تبذل حقيقة المزيد من الجهود فيما يتعلق بمحاولة رأب الصدع بين الجانبين الأمريكي والإيراني وإقناعهما بالعودة إلى طاولة التفاوض، عل وعسى أن يسفر هذا كما قال رئيس الوزراء في وقت سابق عن التوصل لاتفاق شامل ينهي الصراع بشكل نهائي ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، كنت معنا من إسلام آباد. الآن لمناقشة هذه التطورات بشكل أكبر معنا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا كذلك في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستارة صادقي، وينضم إلينا الدكتور سليم زغفور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتورة ستارة، يعني ونبدأ بهذا الموقف الإيراني. تحدثت إيران تارة عن تعديلات شكلية في هذه المقترح، في هذا المقترح الأمريكي أو هذه المورقة الأمريكية، ومن جهة أخرى تتحدث عن ليونة ومرونة في المناقشات من قبل الولايات المتحدة. أين تقف إيران اليوم وفي هذه المرحلة من هذا المسار التفاوضي؟
2: أعتقد أن إيران ومن خلال الإبقاء على القنوات الخلفية مفتوحة تود أن تثبت أنها مستعدة للانخراط في مباحثات محتملة وللعمل على المسار الدبلوماسي، ولو أن هذا المسار الدبلوماسي لم يجدي نفعا حتى الآن واستخدم لتغطية الاعتداءات التي استهدفت إيران. إن تبادل الرسائل في هذا السياق والتعديلات والمقترحات والمقترحات المعدلة كلها تشير إلى أن إيران تود أن تصر على المواد الأساسية بالنسبة إلى السيادة الإيرانية. إذن إيران ليست في حالة يأس ولا تسعى جاهدة للمفاوضات من هذا المنظور، ولكنها تود أن ترسي دعائم الأرضية المشتركة التي على أساسها باستطاعة الطرفين أن يتحدثا، ولكن البيت الأبيض من ناحية أخرى لا يشجع إيران على الانخراط في هذه المباحثات مع الطرف الآخر، وهذه الشواغل في إيران تبرز أن المباحثات سوف تستخدم لتغطية العودة إلى جهد الحرب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم، نحن نشهد المرونة، ولكن في الوقت نفسه هناك احتمال الحرب قائم، ويجب أن نرى الخطوات الملموسة من الولايات المتحدة.
1: سيد سليم زخور، كيف تقرأ هذه الاحتمالات التي تلقيها الولايات المتحدة قائمة باحتمال العودة إلى سيناريو التصعيد العسكري وهي تفاوض إيران من جهة أخرى؟
3: لا شك أن احتمال العودة إلى العسكري مطروح دائما. يعني الآن في تبادل هذه الرسائل اتفق الجانبان على عبارة واحدة غير كافية. يعني الجانب الإيراني صرح أن هناك تعديلات من الجانب الأمريكي ولكن تبقى غير كافية. الجانب الأمريكي أعلن أن هناك تحسن في الشكل في المقترح الإيراني ولكنها غير كافية من أجل الوصول إلى اتفاق. الإشكالية الأساسية بين الجانبين كما عبر عنها الجانبان تبقى في الموضوع النووي. إيران صرحت أن أنه لن يكون هناك

0: التزام في الملف النووي في مقابل إنهاء الحرب، والجانب الأمريكي عبر أنه لا يوجد أي التزام في موضوع تخصيب اليورانيوم أو المخزون من اليورانيوم المخصب من قبل الجانب الإيراني. إذن ما يحصل هو في الشكل الإيجابي تبادل رسائل، يبقي المفاوضات كحل أساسي، ولكن في المضمون بحسب التعبير من الجانبين هناك سلبية، لا يمكن الوصول إلى اتفاق، وهذا ما يؤشر إلى إمكانية العودة إلى التصعيد العسكري، لأن هناك صعوبة في التوصل إلى حل من خلال التفاوض.
1: إذا كان ذلك سيد سيرجيو، يعني ما تقدمه إيران غير كافٍ، وما تقدمه الولايات المتحدة من جهتها غير كافٍ لإيران أيضاً، ما الذي تنتظره واشنطن ويتم الحديث عنه الآن في من جديد يحرك الجمود كما تحدث إلينا مصدر أمريكي ويبعد شبح هذا التصعيد العسكري، وفي أي الملفات أو أي العقد بالتحديد؟
2: أعتقد أن الحوار يجري بمستويات متعددة، نتحدث عن 14 بندا وخمسة بنود والتعديل والمقترح والمقترح المضاد، كل هذا صحيح، ولكن الرئيس تحدث عن أمور لا يمكن التفاوض بشأنها. أولا المسألة النووية، وثانيا فتح مضيق هرمز. يتعين على كلا الطرفين أن يركزا على هاتين المسألتين للتوصل إلى حل بسرعة أكبر من العودة إلى المباحثات بين الفريقين. يجب التركيز على هاتين المسألتين الأساسيتين، وبعد ذلك يمكن التناقش بشأن المسائل الأخرى. ولكن منذ اللحظة الأولى أوضح الرئيس ترامب ما هي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لطالما أوضحها بشكل لا لبس فيه. أما كيفية تحقيق هذه الأهداف فهو أمر يرتبط بالمفاوضات، وفي الوقت نفسه هو يسعى إلى تحقيق الأهداف بطرق ممكنة أخرى. إذا ما تم التركيز على هاتين النقطتين يمكن الوصول إلى حل أسرع. الإيرانيون طلبوا في غضون 30 يوما على سبيل المثال. هناك أمور أخرى مرتبطة بالبنود 14، لربما الولايات المتحدة الأمريكية قد لا توافق على بعضها، والرئيس ترامب أعرب عن هذا الموقف.
1: سيدة ستارة، أي أفق تراه إيران اليوم لهذا المسار التفاوضي في ظل هذا التلويح الأمريكي المتجدد والمكرر بالتصعيد العسكري، والوسيط أيضا يتحدث اليوم عن فجوات كبيرة فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي بسبب تغيير كما قال الوسيط في الأهداف والشروط لكلا الطرفين؟
2: إيران ترى أن هناك هذا المسار الذي استخدم في السابق، وهناك إكراه، محاولة لإكراه إيران لكي تأتي مستسلمة إلى طاولة المفاوضات. ولكن في الوقت نفسه هناك عمل في القنوات الخلفية للمضي قدما في المسار التفاوضي. ولكن النظرة الأساسية في الداخل الإيراني هي أن كل شيء بخصوص هذه المفاوضات يمكن أن يشكل فخا لمنع إيران من الحفاظ على سيادتها وبعد ذلك العودة إلى الحرب. المشكلة هي أن الهدف لم يكن واضحا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. تحدثت الولايات المتحدة عن تغيير النظام، وبعد ذلك قالت أن النظام تغير، بعد ذلك تحدثت عن البرنامج النووي، وبعد ذلك عن مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب أصلا. وهناك تقارير صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى بشكل عام أشارت إلى أنه ما من معلومات استخبارية تقول لنا أن إيران كانت تعمل على بنية لبرنامج نووي يمكن أن يؤدي إلى تطوير سلاح نووي. وبالتالي هذه اتهامات إسرائيلية لتبرير الهجمات التي استهدفت إيران. وترامب بنفسه قد لا يعرف ذلك، ولكن عددا كبيرا من الإدارة أو من أعضاء الإدارة الأمريكية يعرفون ذلك، وحذروا الرئيس ترامب من مثل جو كنت الذي استقال وقال إنه ما من معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تعمل على سلاح نووي. إذن هذه ذريعة.
1: يعني تفصيل أكثر، ما هي الملفات التي تعتبر خطوطا حمراء لإيران، وما هي الملفات أو العقد التي يمكن أن تقبل إيران المقايضة بها ويمكن

0: أن تحرك هذا الجمود على الأقل وفي هذه المرحلة؟
1: أعتقد أن إيران أشارت إلى أن مسألة اليورانيوم المخصب هي أمر يمكن التناقش بشأنه بعد تحقيق الخطوات الأولى وبعد إبداء المرونة المتبادلة. بالنسبة إلى مضيق هرمز وكيفية استخدام هذه الورقة من جانب إيران، وهناك تركيز على سبيل المثال القول إننا نتحدث عن أمننا أكثر من تحقيق الإيرادات من جانب مضيق هرمز. هنا يمكننا أن نتحدث عن مؤشرات تقول لنا أن إيران على استعداد للتباحث، ولكن الرأي العام في إيران لن يقبل بتقديم إيران للتنازلات، وفي الوقت نفسه أن تتعرض للهجوم للمرة الثالثة في خضم المفاوضات. هذا خط أحمر بخصوص السيادة الإيرانية، والمؤسسات السياسية والحكومة الإيرانية كانت في غاية الوضوح بهذا الخصوص. يعرفون أن الجمهور الإيراني لا يقبل بالدخول في فخ المفاوضات مرة من جديد والتعرض للقصف في خضم المفاوضات.
0: سيد سليم، يعني كيف يمكن أن تغير هذه الظروف الآن من طبيعة عمل دور الوسيط، لأن ربما يتحول إلى مرحلة أكبر من ما هو مجرد نقل الرسائل؟
2: يعني باكستان لعبت دور مهم جدا خلال هذه الحرب، واستطاعت مع الدعم الصيني، والآن ما نشاهده باعتقادي هذين اليومين هو الدعم الصيني للمبادرة الباكستانية التي تتفاعل، رغم أن النتائج ليست إيجابية إلى حد كبير، ولكن علينا أن ننتظر. إذا ما كان هناك سيكون جولة جديدة من تبادل الرسائل، بمعنى محاولة قد تكون الأخيرة من تبادل الرسائل بالوساطة الباكستانية، لأن هناك زخم من بعد القمة الصينية الأمريكية، رغم أن هذا الزخم ليس كبيرا بمعنى يمكنه من وصول إلى اتفاق، ولكنه كان كافيا من أجل إعادة إطلاق المسار التفاوضي. الآن يجب أن ننتظر خلال الساعات المقبلة هل سيكون هناك تبادل للرسائل، جولة جديدة من تبادل الرسائل رغم المواقف السلبية من الطرفين. يعني الجانب الأمريكي عبر بطريقة سلبية عن المقترح الإيراني، والجانب الإيراني عبر بطريقة سلبية عن ما قدمته الولايات المتحدة. يبدو الجو في المضمون في مضمون الرسائل سلبيا، ولكن يجب أن ننتظر دور، خاصة أن الوسيط الباكستاني ما زال في طهران. يعني لا شك أنه يلعب دور كبير.
0: أنا أسألك عنه، يعني ما زلت تقول تبادل الرسائل،
2: صحيح.
0: هل يمكن أن يكون هناك دور أكبر من تبادل الرسائل للوسيط الباكستاني الذي تضع أيضا الصين ثقلها خلف وساطته؟
2: سيكون من الصعب يعني للوسيط الباكستاني أن يضع ضغوطا كبيرة، وهو لو كان يتمتع بهذه القدرة، هو يتمتع بقدرة نقل الرسائل، بتأثير إلى حد ما على الطرفين، ولكن لا يمكن وضع الضغوط، لا يتمتع بالوسائل الكافية، يعني أن تكون وساطته تتمتع بقوة من أجل وضع الضغوط على الطرفين. هناك كما يقال ضغط تفاوضي، ولكن ليس ضغط فعلي يمكن أن يؤثر في تغيير مسار المفاوضات.
0: سيد سيرجيو، يعني إلى أي مدى يمكن الحديث الآن عن ربما يعني العقدة هي تكمن في الملفات التي تحدثت أسلفت وتحدثت عنها، مضيق هرمز والملف النووي، وكما سألت ستارة، يعني ما هو الملف الذي يمكن أن تقوم الولايات المتحدة وأن تقدم فيه بعض المرونة أو الليونة لأن تحرك هي من جهتها أيضا هذا الجمود؟
3: As I pointed out, I think there's some flexibility on.
1: وكما سبق وأشرت، أعتقد أن المرونة ترتبط بتحديد المسألة النووية والشرح بالتفاصيل ما هي المسائل المرتبطة بمضيق هرمز. نحن لن نسمح لأي بلد بأن يقول إن ممرا مائيا هو مياه إقليمية خالصة له، ولكننا نتحدث عن حرية الملاحة البحرية في الممرات الدولية ويجب أن تستفيد منها كل الدول. إذا ما تمكنت إيران من فعل ذلك في هرمز سوف يحصل ذلك في مضيق ملقة أو على سبيل المثال بين الفينة والأخرى في باب المندب، لربما أيضا مشكلة في قناة السويس أو قناة بنما. إذا لا نود هذه السابقة بخصوص الممرات المائية الدولية. لن نسمح بأن يسيطر هذا البلد على ممر مائي دولي وأن يملي الرسوم ويفرض الرسوم. هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بمستويات كبيرة، ولكنه يؤثر على باقي دول العالم. إذن هاتان المسألتان بشكل أساسي.
0: لكن فيما لو أشرت لما تحدث عنه الوسيط الباكستاني من وجود فجوات كبيرة ما زالت في المواقف بسبب هذا التغير في مواقف الطرفين فيما يتعلق بالشروط والأهداف، يعني هنا إشارة أيضا للولايات المتحدة بأنها تغير شروطها وأهدافها، فكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة؟
1: أود أن أتحدث عن مسألة الأهداف في المقام الأول. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالقضاء على البحرية وقوات الجو وقدرات الجيش الإيراني، بالإضافة إلى تقليل قدرة إيران على إنتاج الصواريخ البالستية وأيضا على نشرها وإطلاقها. هذه الأمور تم العمل عليها من ضمن الأهداف وتم تحقيق هذه الأهداف، بالتالي التغييرات لم تكن أساسية. ما نتناقش بشأنه الآن هو الملف النووي، وهو كان دائما على الطاولة، بالإضافة إلى مسألة مضيق الهرمز، وبالتالي لا أرى أن هناك تغييرا في الأهداف.
0: شكرا جزيلا لك. إذا سيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أشكرك أيضا دكتورة ستار الصادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكرا دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نقل إذا التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور المضيق يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: هنا هرمز حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور. إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات. تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات

0: الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللاسلمي ولا حرب.
1: الآن للتحليل والنقاش معنا هنا في الاستوديو عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. معنا كذلك في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد عبد الله العتيبي، يعني مع ارتفاع الأصوات التي يعني ترجح الذهاب الآن إلى التصعيد العسكري، كيف تنظر دول الخليج لكل هذه الأصوات وهذا السيناريو المرجح الآن مع استمرار المسار التفاوضي؟
2: إيمان، واضح أن لا أحد يريد التصعيد، لكن كل العلامات الموجودة الآن في المنطقة تؤدي بنا للتصعيد بصراحة. يعني هناك فجوة ثقة بين الأطراف، هناك فجوة في نقطة انطلاق المفاوضات بين الأطراف، أيضا هناك أيضا حديث أمريكي، هناك خمسة تقريبا أكثر من 3 أسابيع للولايات المتحدة قبل كأس العالم. الرئيس الأمريكي الآن فرغ من القمة الصينية ويتجهز للكأس العالم، لكن هناك فترة في الوسط لا أعتقد أنه يريد الأضواء أن تبتعد عنه بشكل أو بآخر، بالتالي يريد جذب الانتباه لمنصاته على التواصل الاجتماعي ولخطاباته. فسيكون ملف إيران هو الملف الأكبر، خصوصا مع الحديث عن أيام لإنهاء هذا الأمر. وما نجده بشكل مختلف حتى الوسيط الرئيسي في هذه الحرب هي باكستان، وباكستان ترسل تعزيزات اليوم للسعودية ضمن اتفاق الدفاع المشترك. هذا يدل على عدة رسائل، أولا على أن الوسيط نفسه يستخدم الردع كمحاولة بأنه لا يتم تصعيد هذه الأزمة بشكل كبير، بالتالي أيضا الوسيط نفسه يدخل العملية العسكرية وقوة فرض العضلات على الطاولة. في نفس الوقت هو يحاول أيضا أن يبين بأنه حليف يمكن الاعتماد عليه، خصوصا نحن في فترة الآن أصبح الحلفاء نوعين، هناك حلفاء أصبحوا عبء على شركائهم وهناك حلفاء أصبحوا غير موثوق بهم بشكل كبير. بالتالي باكستان تريد أيضا أن تحافظ على مكانتها بغض النظر عن هذه المفاوضات، إن فشلت وهذا الغالب مع التصعيد المحتمل فهي ستبقى حليف موثوق به مع هذه التعزيزات. بالتالي المنطقة مقبلة على هذا التصعيد، أعتقد أن دول المنطقة الآن هي تجهز من إمكانياتها، ولكن أيضا تحاول استمرار التواصل من أجل فقط استمرار المفاوضات، لأن استمرار المفاوضات بحد ذاته حاليا أعتقد مع هذه الفجوة الكبيرة هو بشكل أو آخر انتصار نسبي لدول المنطقة.
1: دكتور صالح، هل هي الرؤية ذاتها؟ يعني ترامب كما يقول الدكتور عبد الله أيضا يتحدث عن أيام ليست أسابيع لتقديم إيران شيء جديد ومقنع. انعكاسات أي حديث عن سيناريو محتمل للتصعيد العسكري خاصة من جانب إيران على دول الخليج، كيف تراها؟
3: صحيح، هو ما في شك أنه هذه الفترة تقلق بالتأكيد، يعني الوقت الحالي كأن اللعب على حافة الهاوية. يعني كنا نقول بأنه إيران ربما دائما النمط السائد لديها أن تصل بالأمور إلى حافة الهاوية ثم تقدم شيئا، وكأنها يعني لا تبدو مماطلة لكنها هي في الحقيقة هكذا إذا فسرتها، تنتظر فترة ثم تقدم شيئا ثم تعدل، فأصبحت تعديل يلد تعديل وهكذا رد يلد ردا آخر دون الوصول إلى النقطة المباشرة. وأنا أعتقد المعضلة الرئيسية أو الفجوة
1: تكتيك أو استراتيجية إيرانية أم أنها يعني تدفع
3: هي استراتيجية أو نمط إيراني واضح. يعني حتى لو استحضرت شواهدا تاريخية تجدهم هكذا في الحرب العراقية الإيرانية، في التفاوض بعد أن تم إلقاء يعني التفاوض في 2015 سنوات وهم في مسقط لا أحد يدري أنهم يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق نووي. الشاهد أن إيران تحاول أن تثبت بأن الوقت ليس ضدها بقدر ما الولايات المتحدة تبدو مستعجلة أو أن الوقت ضدها وأن تستطيع الصمود وإطالة التفاوض، وكذلك تريد أن تبدو أمام العالم والداخل تحديدا بأن أي ضغط عسكري واسع سيؤدي إلى كلفة إقليمية. يعني في المقابل هذا التهديد الأمريكي أيضا لا يبدو واضحا بأنها تريد الذهاب مباشرة إلى الحرب المباشرة، تريد أن تجبر إيران على تقديم تنازلات واضحة، وهنا المعضلة. يعني المعضلة لم تعد فقط تقنية أو استخدام مفردات يعني تجميد،

0: توقيف، تفكيك، هذه المفردات هي التفاصيل التي كما يقال التفاصيل التي دائما تبدو سهلة لكنها صعبة أثناء التنفيذ.
1: دكتور عبد الله، يعني رغم أن يعني إيران تحاول دائما أن تقول بأن الوقت ليس ضدها، لكن كانت هناك إشارة لافتة اليوم من بزشكيان الرئيس الإيراني، قال يجب أن لا نعطي معلومات خاطئة بأن العدو ينهار ونحن نزدهر، وهي إشارة يعني لافتة وللمرة الأولى تأتي أو تصدر عن هذا المستوى الإيراني. ماذا تقرأ في دلالات هذا التصريح؟
2: طبعا الرئيس هو ممثل الشعب، هو ممثل الشرعية الشعبية، هو منتخب من الشعب، بالتالي هو يحافظ أو يحاول المحافظة على هذه الشعبية بشكل أو بآخر. يعني عند النظر للجانب الإيراني من الداخل نجد أن البلد يعني كم شهر الموظفين لا يحصلون على رواتبهم، نجد أن هناك انقطاع في الإنترنت، نجد أن هناك مشاكل اقتصادية في الدولة، نجد أن الدولة تعاني عسكريا أيضا. صحيح أن النظام بقي وهو من أهداف هذه الحملة، بالتالي هناك نجاح نسبي للدولة، لكن يعني في النهاية المواطن البسيط هو ما يريده هو في النهاية لقمة العيش، هو يريد العيش الرغيد، هو يريد راحة البال، هو لا يجد هذا. بالتالي الرئيس يبين أولا أن هناك انقسام داخلي بين من يريد المفاوضة وبين من يريد استخدام القوة. ثانيا يبين بأنه هو يمتلك الشرعية وهو صوت المواطن الضعيف الذي يظهر على السطح خصوصا في وقت الأزمات، بالتالي يكتسب كرت يمكن استخدامه لاحقا بعد انتهاء هذه الحرب إن نجحت المفاوضات بشكل أو بآخر. لكن في نفس الوقت هو يضع نفسه تحت ضغوط القوى الصلبة داخل الإيران.
1: هذا فيما يتعلق بالداخل الإيراني، لكن ماذا عن يعني ما يتعلق بالخارج الإيراني وما يتعلق بهذه المفاوضات؟ هل يمكن قراءته على أساس أنه تمهيد ربما لتقديم أي نوع من التنازل في ملفات معينة وحتى لا يتم توجيه اللوم للهو أو يعني الأطراف الإيرانية المفاوضة فيما لو تحدثت عن أي تنازل؟
2: لا، هو في النهاية المفاوضات أن تنجح والحرب لتنتهي يجب على أحد الطرفين أو كلا الطرفين التنازل من أجل تحقيق المصلحة الكبرى، أو لأحد منهم يتنازل لأنه انهزم. في الجانب الإيراني نجد أن هناك هجمات، مثلا أمس كان هجمة على الإمارات، اليوم فيها هناك هجمة، كان هجمة على السعودية أيضا. بالتالي في نفس الوقت اللي يكون هناك هجمات يكون هناك تصريحات للرئيس، هذا دليل على هناك إما لعبة نقل رسائل مختلطة وبالتالي يعني محاولة تشويش الرأي العام الخارجي خارج إيران، أو أن هناك انقسام حقيقي، هناك من يريد نهاية الحرب وهناك من يريد استخدام القوة لأنه ينظر بأن القوة هي الحل، لأنه في النهاية يقول الجانب الإيراني الذي يستخدم القوة يقول أنا تفاوضت لمرتين وتم الاعتداء علي في كل مرة، بالتالي المفاوضات مرة أخرى ستؤدي إلى جولة ثالثة، هذا طبيعي. بالتالي هو يرى أن القوة هي الحل، بينما الرئيس ممكن ينظر للموضوع بناحية مختلفة، ينظر لخط الرجعة مع دول الجوار، ينظر لخط الرجعة مع الشعب، مع المواطن الإيراني، كيف يمكن إعادة بناء الدولة، كيف يمكن إعادة إيران لمكانة أفضل من المكان التي الآن تشهدها وهي مكانة شبه يعني زادت من عزلة إيران بشكل كبير في المجتمع الدولي، خصوصا بأنها استعدت كل دول المنطقة والعالم من خلال مضيق هرمز.
1: بالنسبة لدول المنطقة، يعني سواء تعلق دكتور صالح الأمر بالتفاوض على مضيق هرمز أو التفاوض على الملف النووي الإيراني، لا شك أنها المتضرر الأكبر، لكن هل تتوقع أن تجد دول الخليج مصالحها، هواجسها، مخاوفها على طاولة التفاوض في أي اتفاق إيراني أمريكي؟
0: أعتقد إلى حد بعيد موجودة، خصوصا في الحاضنة لهذه المفاوضات وهي باكستان. يعني اليوم هناك تواصل بين باكستان وقطر، بالأمس كذلك، اليوم التقى أيضا وزير الخارجية الباكستاني بسفير المملكة العربية السعودية في إسلام أباد. يعني هذا التواصل ناهيك عن الاتصالات التي يقوم بها الجانب الإيراني، أيضا ما زالت هي تتواصل مع العديد من دول الخليج. أعتقد بأنه هذه المرة سيكون حاضرا، وخصوصا ما يتعلق في الملاحة، وحرية الملاحة البحرية، يجب ألا تفوت فرصة. أنت تعرفي بأن هرمز والملاحة في الخليج تعرضت إلى كثير من الضغوط وكثير من التهديدات منذ عقود من الزمن، لكنها جمدت ولم تعالج، يعني لم نصل إلى حل جذري. لكن إذا سمعتي لي أستاذة إيمان، أنا أعتقد في تجارب سابقة، يعني هي ليست الحرب الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما كان هناك تجارب يتم أحيانا إنتاج صيغة وسط، وهذا دور الوسيط، أي دور الباكستاني أعتقد بالوصول إلى صيغة تسمح لكل طرف بأن يقول أنه لم يتراجع. وهنا المشكلة في خطاب النصر لدى الطرفين، وأعتقد أنه يعني واشنطن أخشى ما أكثر ما تخشى أن تتحول هذه الهدنة الهشة إلى يعني هدنة طويلة المدى دون التوصل الاتفاق. بالمقابل إيران أو طهران تريد أن يعني لا تفتح الباب أمام تنازلات تؤدي إلى تنازلات أخرى. يعني لن تكتفي واشنطن مثلا بالموضوع النووي أو حتى الباليستي، ستتجه إلى حتى نفوذ إيران الإقليمي، وعني هنا حرية الملاحة في الخليج، هي تريد أن تبقي لها دورا بطريقة ما. فمتى نصل إلى هذه الصيغة أو هذا المركب، سواء يعني باكستان استطاعت أو جاءت جهود أيضا ترفض الجانب الباكستاني للوصول إلى هذه الصيغة، للوصول إلى هذا المركب الذي يمكن أن ينقذ كل الأطراف، وبالتالي لا يبدو تراجعا ولا يبدو تنازلا.
1: شكرا جزيلا لك إذن دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وأشكرك أيضا دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كما يواصل حزب الله هجماته على تجمعات وآليات لجنود الاحتلال في الجنوب. معنا من إبل السقيف في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. وإذن كارمن ينضم إلينا إذن لاحقا إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. كارمن جوخدار، أطلعين على آخر مستجدات هذا الوضع الميداني اليوم مع تكثيف هذه الغارات على مناطق الجنوب. كارمن، هل تسمعينني؟ كارمن، إذن حزب الله يا كارمن أعلن اليوم عن عمليات جديدة، أطلعين على آخر تحديثات هذا المشهد الميداني مع هذا الإعلان وكذلك مع تكثيف القوات الإسرائيلية لغاراتها على مناطق مختلفة في الجنوب. لا أدري إن كانت كارمن جوخدار معنا أو في الاستماع. كارمن جوخدار، إذن وكنا نتحدث عن تطورات الجبهة اللبنانية حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كما واصل حزب الله أيضا هجماته على تجمعات وأليات لجنود الاحتلال في الجنوب. الياس كرام إذن مراسل الجزيرة في فلسطين انضم إلينا. إذن الياس، بيان للجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة، وسقطت أيضا صواريخ أخرى بمناطق مفتوحة. ماذا أيضا قال في هذا البيان؟
3: نعم إيمان، واضح بأن هذا هو اليوم الأول لوقف إطلاق النار المتجدد للمرة الثالثة على التوالي، وهو وقف إطلاق نار على الورق، فيما في الميدان إطلاق نار بلا توقف. ورأينا في الساعات الأخيرة ضربات صاروخية وضربات بالمسيرات المفخخة التي استهدفت مواقع إسرائيلية، سواء كان ذلك في داخل إسرائيل أو سواء كان ذلك في المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. أولا بدأت صافرات الإنذار بالدوي في كريات شمونة وتل حي والمطلة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، حيث أطلقت دفعة من الصواريخ. بعض هذه الصواريخ تجاوزت الحدود الإسرائيلية اللبنانية، المنظومات الدفاعية اعترضت أحد الصواريخ، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة. ولكن واضح بأن هذه الدفعة الصاروخية كانت تستهدف كما في الأيام الماضية تجمعات الجنود الإسرائيليين، تحديدا المتوغلين في داخل جنوب لبنان. بعد ذلك دوت صافرات الإنذار في منطقة المالكية وراموت نفتالي وديشون، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف أو اعترض ثلاث مسيرات لبنانية أطلقت من لبنان باتجاه تجمعات للجنود الإسرائيليين في المناطق المحتلة في جنوب لبنان. لكن دوي صافرات الإنذار في هذه البلدات الإسرائيلية كان تحذيرا من مغبة أن تتجاوز هذه المسيرات الحدود، لكن الاستهداف كان كما يبدو لتجمعات للجنود الإسرائيليين. ونحن نعرف بأن هذه المنطقة تعرضت في الماضي لضربات بالمسيرات، ذلك أن هنالك مرابط للمدفعية الإسرائيلية التي تقصف جنوب لبنان وتساند القوات البرية في جنوب لبنان المتوغلة في أكثر من محور وأكثر من مكان، كما أعلن عن سقوط مسيرة أخرى في منطقة شميرة، هذه المرة في القطاع الغربي للحدود مع لبنان، لكن لم تدوي صافرات الإنذار في هذه العملية، ويبدو أن هذه المسيرة أيضا كانت تستهدف

0: تجمعات للجيش الإسرائيلي. بيانات الجيش الإسرائيلي تحدثت عن أن الجيش يواصل عملياته العسكرية في مناطق متعددة في جنوب لبنان، أشار إلى منطقة الخيام التي فجر فيها مستودعات أسلحة ومنصات ومرابط لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
1: هذا فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي. كارمن جوخدار، إذن يبدو أنها انضمت إلينا من الجنوب اللبناني. كارمن، يعني عمليات جديدة أعلن عنها حزب الله متزامنة مع غارات مكثفة أيضا إسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، آخر تحديثات الوضع؟
2: إيمان، في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض جدا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وغاراتها هي مكثفة باتجاه محيط مدينة النبطية. نتحدث عن زوتر الشرقي، أرنون، كفر تبنيت، كل هذه المنطقة هي في مضمار استهدافات المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي ترى بالعين المجردة في القطاع حيث نتواجد، ولكنها لا تقتصر على النبطية ومرجعيون وغيرها من الأقضية، بل أيضا كانت قد طاول بنت جبيل، وأيضا صور كانت في عين الاستهدافات وأيضا في عين التهديدات الإسرائيلية التي أطلقت اليوم تهديدا طاول 3 بلدات في قضاء صور، ونفذت هذه المقاتلات وسلاح الجو الإسرائيلي غاراته بهذا الاتجاه، كان آخرها قبل قليل على منطقة البرج الشمالي في قضاء صور. عداد الشهداء تجاوز 12 ألف ضحية بين شهيد وجريح منذ بدء هذه المواجهة في 2 مارس الماضي، وهذه الغارات كان حزب الله قد رد عليها بسلسلة عمليات كان آخرها قد أعلن عن استهداف موقع مستحدث في طلة عويضة في عديس الواقع في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وهو كان قد تحدث عن قصف طاول تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في عدد كبير من البلدات التي احتلتها هذه القوات: الخيام، طلة الحمامس التابعة للخيام، أيضا الطيبة وعديس وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، الحزب يقول إنه يستهدف آليات تستخدم هذه القوات، خاصة حين يتحدث عن دير سريان، وهو قد استهدف أيضا منصة للقبة الحديدية. اليوم المشهد في جنوب لبنان يمكن القول إنه ما زال على حاله، لم يتغير على الرغم من التمديد الثالث لهذه الهدنة التي من المفترض أن تمتد ل 45 يوما، وهذه الهدنة أو هذا التمديد تم التوصل إليه عقب الاجتماع الذي جرى في واشنطن. لبنان الرسمي يرى في أن هذا المسار التفاوضي هو الذي سيغير المشهدية لناحية وقف الأعمال العدائية، ناحية إعادة السكان ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذه جزئية تحدث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي قال إنه مستعد للقيام بالمستحيل، وأي خطوة يمكن القيام بها هي أقل تكلفة على لبنان مما يتكبده جراء هذه الحرب. رئيس الحكومة أيضا كان له موقف، نواف سلام، وضع هذا ما يجري في جنوب لبنان والتعامل مع هذه الهدنة أيضا في إطار ما تشهده المنطقة، إذ إن جزءا من اللبنانيين يعتقدون، وخاصة حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري، يعتقدان أن لمسار باكستان والتفاوض في باكستان انعكاسات على لبنان ووقف الحرب فيها.
1: كارمن جوخدار، كنت معنا من إبل السقي جنوب لبنان، شكرا جزيلا. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة تقدمها مريم بالعالية، إليك مريم.
3: شكرا لك إيمان، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة، حيث نسلط الضوء على الرابحين والخاسرين في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع التكاليف. نستعرض أيضا أحدث التطورات المتعلقة بعبور السفن عبر مضيق هرمز. ينضم إلينا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق الطاقة. أهلا بك سيد بشار الحلبي. قبل أن نبدأ النقاش، نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة، حيث حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بأن المخزونات التجارية من النفط تنفد سريعا، وأن المتبقي منها لا يكفي سوى لأسابيع. من جانبها، طلبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي من الحكومة موازنة إضافية لتغطية الزيادة في تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب. أمريكيا، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية قررت تمديد إعفاء النفط الروسي الموجود في البحر من العقوبات. وقال الوزير الأمريكي إن قرار تمديد

0: يتيح مرونة إضافية وسيكون لمدة 30 يوما. نتابع الآن حركة ناقلات النفط والغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث تظهر بيانات نقلتها بلومبرغ أن 19 ناقلة نفط وغاز بترولي مسال غير مرتبطة بإيران تمكنت من العبور عبر المضيق، وتمكنت من مغادرته لاحقا منذ بداية مارس الماضي، بينما لا تزال 100 ناقلة من هاتين الفئتين كانت قد دخلت مياه الخليج قبل الحرب ولا تزال عالقة فيها حتى هذه اللحظة. إجمالا، لا تعطي هذه البيانات مؤشرات على العدد الحقيقي للناقلات، لا سيما مع إغلاق الكثير منها أجهزة التتبع الخاصة بها خشية الاستهداف. لكن كيف تبدو انعكاسات هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي؟ نتابع معكم بعض المؤشرات لمعرفة الرابحين والخاسرين. فعلى سبيل المثال، بات المستهلك الأمريكي يدفع 4.5 دولارات في المتوسط لكل جالون بنزين، بزيادة قدرها 50% عما كان يدفعه قبل الحرب. إجمالاً، دفع المستهلكون الأمريكيون تكاليف إضافية لشراء الوقود منذ بداية هذه الحرب بلغت 45 مليار دولار. هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى أكثر من 172 مليار بحلول نهاية هذا العام. لكن هناك رابحون بطبيعة الحال، فشركات الطاقة الأمريكية ارتفعت أسهمها بأكثر من 30% خلال الربع الأول من هذا العام، وحققت كبريات شركات النفط والغاز 36 مليار دولار من التدفقات النقدية في 3 أشهر. نرحب من جديد بضيفنا من دبي بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. أهلا بك من جديد سيد بشار الحلبي. نبدأ بسؤال يخص المستهلك وهو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة. إذا كانت التكاليف ترتفع بهذا القدر، فهل ستلجأ الإدارة الأمريكية إلى إجراءات معينة لتخفيف العبء عن المستهلك؟
1: مساء الخير مريم. طبعا اليوم المؤشرات الاقتصادية التي يعني نتابعها في الولايات المتحدة الأمريكية عمليا تنذر بأن حال من الألم بدأ يعني يطال المواطن الأمريكي ويدخل إلى كل منزل وإلى كل بيت في الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا الفاتورة التي تكلمت عنها التي تفوق 40 مليار دولار كزيادة على قيمة مشتريات الوقود بالعموم في الولايات المتحدة، هذه إذا بحسب يعني المعلومات وبحسب التقارير إذا ما تم تقسيمها على المنازل أو الهاوسهولدز في الولايات المتحدة الأمريكية تكون فاتورة ذلك بحدود 320 مليون دولار على العائلة الواحدة، عفوا 320 دولار على العائلة الواحدة. اليوم طبعا هناك ارتفاع بالتضخم، والمشكلة اليوم أن هذا الارتفاع بالتضخم هو نتيجة أسعار الطاقة التي مرتبطة ليس بتدابير مالية يمكن أن تأخذها الحكومة الأمريكية، بل هو مرتبط بإقفال مضيق هرمز. هذا من جهة، ارتفاع عوائد سندات الخزينة وأيضا ارتفاع قيمة الاقتراض، كل ذلك يؤدي إلى ضرر يعني وإضعاف القدرة الشرائية لدى المواطن الأمريكي.
0: الإجراءات المواجهة ذلك ما هو المتاح؟ يعني مثلا تجميد الضرائب على الوقود، هل يمكن أن يحد من هذه التكاليف المرتفعة؟
1: طبعا الإجراء الأول والأهم يعني والذي اتخذته الإدارة الأمريكية هو استخدام الاحتياطات الاستراتيجية لعمليا زيادة المعروض في الأسواق، مما يقلل من فاتورة يعني الفيول على المواطن الأمريكي، وطبعا يؤثر بشكل أساسي على أسعار النفط في العالم. استخدام الاحتياطات الاستراتيجية تاريخيا وفق الدراسات يؤشر إلى أن قيمه يعني خفض الاسعار تتراوح بين 13 الى 42 سنت حسب قيمه السحوبات والمعروض في الاسواق. لذلك اذا قامت الاداره بسحوبات جديده من الاحتياطات سنشهد انخفاضا مؤقتا يعني في اسعار الوقود. هذا من جهه. من جهه اخرى كما ذكرتي حضرتك، رفع يعني الضريبه على الغازولين والديزل تحديدا. تاريخيا منذ عام 1993 حتى اليوم الضريبه هي 18.4 سنت على الغازولين و 24.4 سنت على الديزل. ولذلك اذا ما يعني بعمليه حسابيه سريعه نرى ان تاثير رفع هذه الضريبه هو مؤقت ولكن ولن يكون
0: بأي قدر ستنزل الاسعار هنا؟
1: الأسعار بالعموم يعني إذا ما يعني إذا أخذنا تعبئة سيارة للعائلة من البنزين، قد رفع ضريبة البنزين ستوفر بحدود الدولارين أو دولارين ونص على 15 جالون يعني. لذلك هي قيمة معنوية أكثر منها قيمة ستؤثر بشكل كبير أو ستعيد ثقة المستهلك الأمريكي بشكل أساسي يعني. لذلك أزمة الإدارة الأمريكية اليوم كبيرة وليست صغيرة.
0: المشكلة أن تكاليف الطاقة المرتفعة تدخل في معظم القطاعات تقريبا ويتلمسها المستهلك في معدلات التضخم وأسعار الغذاء وغيرها. كيف يمكن أن يساهم التدخل الحكومي سيد بشار الحلبي في الحد منها؟
1: اليوم نحن نتجه إلى فصل الصيف وهو فصل أساسي في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لأن العالم يعني تسافر داخل أمريكا وتستخدم السيارات، هو فصل الموتورست كما يعرف أيضا، أي يرتفع الطلب لأن يعني العيال تسافر من أجل العطلة. وهذا متابعة هذه المؤشرات في الأسابيع والأشهر القادمة سيكون أساسي. طبعا إذا ما استمر الارتفاع سيؤدي ذلك إلى حالة غضب يعني عند المواطن الأمريكي، لأن اليوم الفاتورة كبرت ليس فقط التنقل إنما الطيران أيضا والأكل والغذاء بالعموم. لذلك
0: هنا هل يمكن للحكومة سيد بشار الحلبي أن تلجأ إلى خيار فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات الطاقة تحديدا؟
1: لا أعتقد أنها تحديدا هذه الإدارة الجمهورية والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لن يأخذ هذا الخيار. الخيارات المتاحة هي استخدام المخزونات الاستراتيجية، واحد، إمكانية رفع الضريبة كما تحدثنا، ولكن هذا بحاجة لقانون يمر عبر الكونغرس ونعلم يعني حساسية هذه المواضيع. النقطة الأساس في رفع الضريبة هي أن هذه الضريبة هي مورد أساسي مالي لكل ولاية من أجل يعني الترميم البنى التحتية وغير ذلك. لذلك هو موضوع شائك أيضا يعني على
0: شكرا لك بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة، كنت معنا من دبي. بهذا تنتهي هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك مريم. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت للاطلاع على المستجدات. البداية إذن من واشنطن ونافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة هاشم أهل البرة. إليك هاشم.
3: شكرا لك إيمان. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. ترقب مستمر في العاصمة واشنطن والعالم لما ستقوله الولايات المتحدة حول المقترح الإيراني المعدل بهدف التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. طهران أرسلت هذا المقترح بعد 8 أيام من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها السابق بأنه غير مقبول وغبي وفق تعبيره. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن البيت الأبيض يرى أن المقترح الإيراني المعدل لا يمثل تحسنا جوهريا وأنه غير كاف للتوصل إلى اتفاق. وأوضح المسؤول الأمريكي أن المقترح يتضمن تغييرات متواضعة للغاية وفق تعبيره. وفي هذا السياق قال مصدر أمريكي للجزيرة إن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفذ جراء عدم إحراز تقدم مع إيران، مشددا على أن طهران أمامها أيام وليست أسابيع لتقديم شيء يؤدي إلى تحريك الجمود. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن من المتوقع أن يعقد ترامب غدا الثلاثاء اجتماعا في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريق الأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. تزامنا مع ذلك يكمل اليوم الحصار البحري الأمريكي على إيران أسبوعه الخامس على التوالي دون أن تعلن الإدارة الأمريكية موعدا الانتهاء، وكشفت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار من خلال منعها من التوجه إلى الموانئ الإيرانية أو منعها من مغادرتها. معي لمناقشة هذه الجوانب وغيرها كل من تالا غودارزي المساعدة السابقة لوزير الطاقة والسفيرة جينيفر غافيتو نائب سابق لمساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق. لكن قبل ذلك معي من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، بداية، هل رشح أي شيء عن الموقف الأمريكي من المقترح الإيراني الجديد؟
4: نعم هاشم، نحن تواصلنا مع البيت الأبيض وقبل قليل مسؤول أمريكي قال للجزيرة أبلغنا أن التقارير حول أن الولايات المتحدة وفي إطار هذا الجهد التفاوضي مع إيران، وهذه التقارير التي أشارت إلى أن البيت الأبيض قدم مقترحا بإعفاءات على النفط الإيراني خلال فترة التفاوض هي تقارير زائفة، وبالتالي هذا دحض أمريكي لما رشح من إيران حول قبول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم إعفاءات على النفط الإيراني خلال فترة التفاوض. حتى اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي من البيت الأبيض، ونتذكر خلال المقترح الإيراني السابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رد مباشرة على تروث سوشيال عندما اعتبر أن الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق، لكن أكسيوس نقلت عن من وصفته بمسؤول أمريكي رفيع قوله إن ما تقدمت به طهران هو رد غير مقبول عمليا من قبل الإدارة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بمسألتي اليورانيوم عالي التخصيب والذي تطالب الإدارة الأمريكية بتسلمه من إيران، بالإضافة إلى مسألة تجميد تخصيب اليورانيوم داخل إيران في هاتين المسألتين. وأشار المسؤول الأمريكي لأكسيوس إلى أن الرد الإيراني قدم بعض التعديلات التي وصفها بالشكلية أو الطفيفة على مسألة التزامات إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، لكن واضح أن الإدارة الأمريكية غير راضية بهذا الموضوع، وكنا نقلنا عن مصدر أمريكي تأكيده أن الرئيس الأمريكي بدأ ينفد صبره من إيران بسبب الجمود في التفاوض وأيضا بسبب الوضع الحالي في مضيق هرمز، وهو يريد من إيران أن تقدم شيئا ما، تنازلا ما يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة في هذا الإطار. هاشم،
3: سوف أعود لك بعد قليل. فادي تالا، قبل أن نخوض في السياقات الأساسية لما يحدث، قرار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بتمديد السماح ببيع النفط الروسي، كيف ترينه في سياق المقترح الإيراني واللحظات الحاسمة في الأيام القادمة؟
5: كما تعلمون هذا القرار هو قرار يهدف إلى بسط الاستقرار في سوق النفط. الآن نرى قلقا وتوترا شديدا، وأيضا ما هي تداعيات أن يتم إغلاق مضيق هرمز. إذن عندما يتم غلق المضيق نرى الأسعار تبدأ بالانخفاض، ولكن ليس كما كان الحال في السابق. حتى منذ أسبوعين كان العرض هو أقل من ما هو مطلوب، لذلك عندما يتم رفع الإغلاق عن المضيق عندها تتحسن الأمور. أيضا على السعودية والإمارات أن يتجنبوا المرور في هذا المضيق، وهذا أمر لا يخدمهم.
3: جينيفر، لدينا رد جديد إيراني، الأمريكيون يبدو غير مرتاحين للمقترح الإيراني، أين نتجه خلال الساعات القادمة؟
6: So
5: من المتفاهم أن الرئيس الآن محبط، وهذا المقترح الإيراني وفي نظر الولايات المتحدة غير كاف. رغم هذا أعتقد أنه لا يجب أن يكون مفاجئا، فالخطوط الحمراء الإيرانية كانت واضحة منذ البداية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتأكيد على أنهم يمتلكون الحق بالملف النووي. لذلك لن نرى ابتعادا عن هذا الأمر بالنسبة لسير الصراع. إذن فهذا يترك الرئيس بخيارين، كما أشار يمكن له أن يعيد التصعيد في الحرب وأن يبدأ بالأعمال العدائية ثانية، ولكن ليس هناك ضمانات بأن هذا سوف يتحول إلى موقف إيراني بالتالي. وأيضا الإدراك بأن هذه الخطوات المتزايدة البسيطة التي قامت بها إيران وهي جزء من المفاوضات، الاستمرار بهذه العملية لوقت من الزمن، وهذا يجعلنا نتجنب الصراع الكامل. في الوقت ذاته الاقتراب من حل دبلوماسي لإنهاء ما يجري. المشكلة هي أن التجارة العالمية ما زالت معطلة، إذن فهذه ليست خيارات جيدة بالنسبة للرئيس ترامب.
3: تانا، هل من المنصف القول الآن بأن إيران تستعمل نسق الإمدادات الدولية مضيق هرمز كسلاح أخير للحصول على أقصى قدر ممكن من التنازلات الأمريكية؟
5: يمكن أن يكون الأمر كذلك، ورأينا مؤخرا أن الإيرانيين الآن يتجنبون المضيق وأيضا يستقطبون السفن إلى أماكن أخرى. هذا صعب فعله ولكنهم يفعلونه، وهذا يظهر أنهم لديهم الأفضلية وهم ليسوا بالضعف الذي اعتقدنا أنهم عليه في بداية العملية التفاوضية.
3: جينيفر، أود أن أفصل في المقترحات منذ أسابيع، وهي هناك لاءات أمريكية ولاءات إيرانية. لاءات الأمريكية هي لن نقبل بأي شيء أقل من تسلم 500 كيلوغرام من اليورانيوم، توقف المشروع النووي الإيراني لمدة أقل شيء 15 سنة، وكذلك أن تتوقف إيران عن استعمال مضيق هرمز لعرقلة الإمدادات العالمية. من يستطيع اليوم أن يتنازل في هذه الملفات الثلاث من أجل السلام؟
5: إن كان هناك توجه لإنهاء الصراع، فالجانبين يجب أن يتوصلا إلى سبيل لحفظ ماء الوجه، وعلى الأرجح سيأتي من كل هذه الأمور. التحدي الأكبر هو أن الإيرانيون يعلمون بشأن مضيق هرمز، بأن لديهم تأكيد الآن بأنهم يمتلكون الحق أن يسيطروا عليه، وهذا أمر مشكل جدا ليس فقط للإدارة هنا في الولايات المتحدة، ولكن أيضا لحرية الملاحة البحرية في كل أرجاء العالم. إذا ما وضعنا سابقة بحيث أن دولة أخرى،
3: أعود إليك، لدينا بعد العواجل هنا ترامب لنيويورك بوست، لست منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران، ويصب في سياق ما كنت تتحدثين عنه، وهو أن اللاءات الأمريكية تظل نفس اللاءات، لم تتغير.
5: إن كان الوضع كذلك فنحن سنواجه أزمة في المستقبل القريب. إيران تعتقد أنه يمكن أن تنتظر أكثر وتصبر، وأن لديها الصلاحية وأن لديها اليد العليا. الرئيس ترامب قال اليوم إن قواتهم الجوية والبحرية تم تدميرهما، وإيران لا تؤمن بأنه تم إضعافها. لذلك في الوقت الحاضر هي لا تشعر بأن عليها أن تقدم تنازلات. إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بتنازلات، فإننا سوف نبقى في هذه الأزمة في المستقبل المنظور.
3: أعود إلى فادي في البيت الأبيض. فادي، هل من مؤشرات اليوم على احتمال العودة للخيار العسكري؟
4: نعم هاشم، هذا ما نقلناه اليوم عن مصدر أمريكي أبلغني، وكان هذا جزء أساسي من تغطياتنا اليوم في الجزيرة، بأن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد، وأمام إيران أيام وليس أسابيع لتقديم شيء يغير الوضع القائم، يلبي بعض المطالب عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل العودة إلى المفاوضات وتغيير الوضع فيما يتعلق بالمفاوضات، تحديدا البرنامج النووي الإيراني، ولكن أيضا مضيق هرمز، وإلا فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل نحو الخيار العسكري، وهذه المرة في حال استئناف العمليات العسكرية لن تكون على غرار ما حصل خلال الحرب السابقة، ولكن سوف تكون في إطار دفع إيران فعلا إلى تقديم تنازلات حقيقية من خلال إحداث أضرار كافية على مستويات مختلفة تدفع القيادة الإيرانية الحالية إلى الإقرار بأنها لا يمكن أن تتحمل المزيد من الأضرار، وبالتالي تقدم على تنازلات تدفع نحو تحريك التسوية وفق الشروط الأمريكية. وأيضا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل لصحيفة نيويورك بوست التي نقلت عنه أنه لن يقدم أي تنازلات لإيران، وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن إيران ليس في موقع من يشترط، لأنه يعتبر أنه ألحق بها الهزيمة العسكرية وأن لا

0: يمكن لإيران أن تواجه القوى العسكرية الأمريكية، وبالتالي هذه ورقة لا تزال على طاولته، بمعنى أن ما لم يتحقق بالقوة العسكرية خلال الحرب يمكن أن يتحقق بمزيد من القوة، خصوصا إذا كانت الأهداف من نوعية مختلفة. هاشم
1: بادي، سنستمر في تغطيتنا لهذا الملف. خبر عاجل ترامب لنيويورك بوست: إيران تدرك ما سيحدث قريبا. تلويح من ترامب إلى احتمالية العودة إلى كل الخيارات بما فيها الخيار العسكري. تالا مضيق هرمز مهم ليس فقط ل 20% من الإمدادات العالمية للنفط والغاز، لكنه كذلك مهم لمنتجات أخرى من بينها السماد، اليوريا وغيرها. سواء كان هناك اتفاق لم يكن هناك اتفاق، انفراج لا يوجد انفراج، ما الذي سيتغير في المنطقة العام لأسواق الطاقة العالمية؟
2: أعتقد أننا سنرى الأسواق تتحول والخارطة كما كتب في السابق، لأن طريقة رؤيتنا إلى الطاقة هي أنها سوف تبدو مختلفة. هناك خط من الشرق إلى الغرب لدى الولايات، لدى السعودية، والكثير من النفط يمر عن طريقها. أيضا الإمارات أعلنت عن خط أنابيب تحاول بناءه. ولكن دعونا لا ننسى فنزويلا، فهي لديها أيضا يوريا وأسمدة، وأيضا لديها هذه المنتجات. إذن فالديناميكيات في الخارطة سوف تتغير وسوف نرى هذا قريبا. دعونا لا ننسى أن هذا صراع ليس بين الولايات المتحدة وإيران فقط، ولكنه يؤثر على العالم. فقطر لا يمكن لها أن تحصل على الغاز المسال سوى الأربع سفن التي توصلها إلى باكستان، والكويت أيضا لا تستطيع أن تمرر نفطها عبر المضيق. لذلك سوف نرى أن هذه الأمور تتغير، وسوف تتغير بسرعة كبيرة.
1: جينيفر، في السياسة شيء طبيعي أن يرفع الإنسان سقف التوقعات والاشتراطات. اليوم إيران، كيف لإيران أن تتنازل دون أن يفسر التنازل بأنه استسلام لأمريكا، خصوصا في الملفات الثلاثة الأساسية: اليورانيوم، السلاح النووي، ومضيق هرمز؟
2: أعتقد أن هذا هو مكمن التحدي. فالولايات المتحدة هنا لا تضع خيارا أمام إيران لكي تقوم بالتنازلات المطلوبة في هذا الصراع. وأنت محق بشأن رفع السقف. الحسابات الأمريكية هي أن التهديد بالعودة إلى الصراع سوف يجبر إيران ويقيد أيديها، بحيث أن النظام لن يستطيع حتى التفكير بأثار العودة إلى الصراع. أولا، هذه المفاوضات هي مستمرة ورغم البيانات والتصريحات من الرئيس، إلا أن هناك إشارات بأن الرئيس يود أن يتجنب الاستمرار بالعمليات العسكرية، وهذا أمر لا يحظى بالشعبية أبدا في الولايات المتحدة، وإيران تدرك ذلك. لذلك هذه لعبة انتظار بالنسبة لهم. هم لا يشعرون أنهم بشأن هذه الملفات الثلاث المهمة الخطيرة، هم لا يشعرون بأن هناك ضغوطا عليهم لكي يتنازلوا بشأنها، كما ترى الولايات المتحدة ذلك ضروريا. وهذا يتركنا الآن في أزمة، وهم ينتظرون للولايات المتحدة أن تقدم نوعا من المعافاة أو الظروف الاقتصادية الميسرة. إذن الولايات المتحدة قد تقوم بإنهاء الحصار أو رفع العقوبات، عندها يمكن أن نناقش كيف ستكون النهاية، ولكن هذا الأمر صعب سياسيا على الرئيس ترامب.
1: تالا، إذا عادت الحرب غدا أو بعد غد، كيف تتوقعين أن تتعامل أسعار النفط مع ذلك؟ تتوقعين مثلا يصل سعر البرميل إلى فوق 160-170؟
2: علينا أن ننتظر لنرى. لا أعرف أن الأسعار ستنخفض بسرعة لأن هناك عوامل أخرى تلعب في ذلك، ولكن يمكن أن نرى الأسعار تنخفض. من الصعب أن نضع جدولا زمنيا لذلك. إذا ما تم إعادة فتح المضيق فسوف تقل الأسعار بكل

0: بالتأكيد.
1: جينيفر، داخليا هل يشعر ترامب بأن لديه ما يكفي من الرصيد الشعبي للعودة إلى الحرب؟
0: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعلنا نرى هذه التهديدات، ولكن الاستمرار بالمفاوضات رغم ذلك. هذه الحرب لم تكن تحظى بالشعبية، والانتخابات النصفية وشيكة، ولذلك الأسعار المرتفعة سوف تبقى طالما استمرت الحرب، وقد يمتد هذا إلى آخر العام. إذن أعتقد أن الرئيس يفضل أن يتوصل إلى تسوية دبلوماسية، ولكن يجب أن يكون حلا يجعل الطرفين يجدان من خلال هذه القضايا الحل والمخرج السليم والمناسب.
1: في 30 ثانية تالا، عندما يقول ترامب السفن الآن تأتي إلينا لتشتري النفط من عندنا، ما هي الرسالة التي يود أن يوجهها للعالم؟ هل أمريكا الآن أكثر ثراء من أي وقت مضى؟
0: أعتقد أن علينا أن نأخذ الرئيس بجدية ولكن ليس حرفيا. إذن ما يقوله هو أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، وقد تميزنا في الأعوام الأخيرة بشأن الصادرات، لذلك الآن نبلي بلاء حسنا، ولذلك الآن نحن آثار هذه الحرب علينا محددة، ولكننا لا يمكن القول بأننا لم نتأثر قط.
1: تالا جينيفر، أشكركم جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن هذا اليوم. سوف ننتظر بعض التطورات خلال الساعات القادمة، وخصوصا الاجتماع المرتقب للمجلس الأمن القومي غدا إذا صحت تقديرات بعض وسائل الإعلام الأمريكية، والذي قد يناقش الاحتمالات القادمة، من بينها احتمال العودة إلى الهجمات العسكرية ضد إيران. عمر هواش إلى طهران.
2: شكرا لك هاشم أهل برة من واشنطن. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نفتح هذه النافذة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أعلنت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تسليمها لردها على مجموعة من المقترحات الأمريكية كانت قد وصلتها خلال الفترة الماضية بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني الأخير. يأتي ذلك تزامنا مع تمديد الوسيط الباكستاني لزيارته إلى طهران. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بقي في طهران لمدة 3 أيام، أجرى العديد من المناقشات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة الباكستانية. كذلك ذكرت وكالة أنباء فارس أنه على الرغم من تبادل المقترحات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، لكن الخلافات لا تزال أساسية. يجري الحديث عن عروض إيرانية أو عروض أمريكية حول التفاوض، تزامنا مع رفع العقوبات حول رفع لجزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لا تزال هناك خلافات حول النووي وإنهاء الحرب. ويأتي ذلك أيضا مع إعلان السلطات في مضيق هرمز عن تشكيل هيئة جديدة وآلية جديدة للعبور من المضيق. لمناقشة كل ذلك معنا هنا في الاستديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، ويكون معنا من بندر عباس جنوب إيران مدير مكتب الجزيرة في طهران الزميل نور الدين الدغير. أبدأ معك دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، ماذا يمكن أن يكون فحوى الرد الإيراني الذي أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم؟ وهل يمكن القول أن الخلافات بين طهران وواشنطن قد خفضت إلى مستويات أدنى، أم أننا لا نزال نتحدث عن خلافات في الملفات الأساسية؟
3: شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما يجري حاليا من مفاوضات أو عبر الرسائل المتبادلة طبعا، أعتقد يتركز حول 3 محاور. أولا، تريد إيران المفاوضات، قسم من المفاوضات تنتقل إلى ما بعد الخطوة الأولى، أعني التفاهم، إطار التفاهم الأولي. لكن من ناحية أخرى تريد إيران عندما تتفاوض حول القضية الأم، يعني الملف النووي، هناك بعض الليونة تقدمها إيران في عرضها الجديد يتعلق

0: العام بعملية التخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية أولا، وثانيا تعليقه لمدة إما أن تكون 8 سنوات أو 10 أو كما يقترح الأمريكيون الرئيس ترامب طبعا 20 عاما. لكن هنا في ليونة من قبل إيران. الليونة الثانية أعتقد في عرضها المقترح الجديد الذي سلموه إلى الوسيط الباكستاني يتعلق بنقل اليورانيوم عالي التخصيب من إيران إلى طرف ثالث. المقترح الأمريكي لا يريد الطرف الثالث تكون روسيا أو الصين. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي يرفض قبول قوة عظمى تكون وسيطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: ما هي الدولة التي يمكن أن تقبل بها طهران؟
0: الدولة
1: غير الصين وروسيا.
0: هناك مقترح أمريكي جاء عبر الوسيط الباكستاني تقترح تركيا. إيران لديها تحفظ في هذا المجال لأن التقلبات السياسية في تركيا ممكن أن تؤدي إلى بعض المشاكل في المستقبل، ومنها أن تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية لليورانيوم عالي التخصيب. هناك دولة أخرى أيضا من الممكن أن تقبل به إيران، أي الهند. لماذا؟ لأن الهند لديها بعض الاستقلالية في تصرفاتها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كله يعني أن هذه الدولة الثالثة ستكون محل أمانة تحافظ على اليورانيوم عالي التخصيب و 50% منه، ليس كل اليورانيوم عالي التخصيب.
1: ذكرت الهند، لكن الهند لديها أيضا علاقات وطيدة مع إسرائيل، هل يمكن لطهران أن ترضى؟
0: المعلومات لا تشير إلى التأكد حول هذا.
1: نتحدث في إطار التكهنات وتبادل الأفكار. طيب لماذا برأيك مدد وزير الداخلية الباكستاني مدد زيارته اليوم الثالث؟ هل نتحدث عن اختراق حقيقي؟
0: لا أعتقد أن الاختراق حقيقي، لكن هناك ليونة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للوسيط الباكستاني. تعرف أستاذ عمر، باكستان تقوم بدور أكثر من وسيط وأقل من مفاوض. هذا يعني أنها تضغط، الوسيط الباكستاني يضغط على الجانبين الإيراني والأمريكي لقبول ببعض المقترحات في الوسط، منها مثلا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهل الآلية التي ستقدمها إيران لدفع الرسومات وأخذ الرسومات فيما يتعلق بالمضيق هرمز هذا سيكون مقبولا عند الولايات المتحدة الأمريكية أم لا؟ هذا ما يشير إليه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرض مقترحا جديدا، وهو تشكيل صندوق لإعادة البناء في ما يتعلق بالصناعات المتضررة خلال.
1: سنتحدث عن كل ذلك. بما أنك ذكرت مضيق هرمز، أريد أن أنتقل بذلك إلى الزميل نور الدين، وهو في بندر عباس القريبة جدا من مضيق هرمز. نور الدين، ما هو تأثير المفاوضات وتبادل الرسائل على حركة المرور في مضيق هرمز؟ هل الإيرانيون لا يزالون متمسكين بضرورة التنسيق مع القوات الإيرانية، أم أنه يمكن أن يكون أي اختراق ولو كان في غير مجال مضيق هرمز له تأثير على حركة المرور في المضيق؟
2: عمر، كما تعلم على أن مضيق هرمز والحديث عن مضيق هرمز هو عنصر أصيل في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبالتالي لا يمكن فصله عن مجريات الأحداث. وكما تعلم كذلك على أنه هو العنصر الثاني في المفاوضات، إذا كان العنصر الأول وقف الحرب وإنهاء الحرب في جميع الجبهات، فالعنصر الثاني هو مضيق هرمز. مضيق هرمز الآن يمكن القول بأنه الورقة الرابحة بالنسبة لإيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقوم بالعديد من الإجراءات من أجل إحكام سيطرتها على المضيق. هناك الإجراءات العسكرية والإجراءات الأمنية، وهذا أصبح واضحا حينما قامت إيران بتحديد ما سلطلحت عليه بالمسار الآمن والذي تمر منه السفن دخولا إلى المياه الخليجية وخروجا خروجا منها، وكذلك انتشار لقوات الحرس الثوري كما يقول الإيرانيون بشكل ذكي للمراقبة. أكثر من ذلك هناك تحرك على مستوى الإداري لإدارة المضيق. نعلم أن اليوم عمر تم الإعلان عن منصة رقمية تسمى بمنصة مراقبة حركة المياه في مضيق هرمز، ومن خلالها يتم إعطاء كافة المعلومات لمن يريد العبور عبر مضيق هرمز، وكذلك إعطاء كافة المعلومات عن التغيرات التي تحكم الحركة في مضيق هرمز. ونحن الآن نتحدث عن إجراء إداري، وهذا أساسي ومهم بالنسبة للإيرانيين. هناك تحرك قانوني كذلك بالنسبة للإيرانيين خارج الإطارات الإدارية والإطارات العسكرية. اليوم كنا في لقاء مع عضو البرلمان الإيراني هنا في محافظة هرمزغان، كان الحديث حول كيف تنظر إيران وخاصة المؤسسة التشريعية إلى المضيق. يتحدث بشكل واضح على أن هناك نص قانوني يتم تداوله الآن في البرلمان من أجل إعادة تأطير العمل بمضيق هرمز. لكن بكل تأكيد عمر، ما نتحدث عنه الآن هو حديث اللحظة، بمعنى محكوم بحالة الحرب التي تعيشها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا يعني بأن هذا الإطار سيستمر بهذا الشكل؟ بكل تأكيد إيران تحاول ما أمكن أن تحصل على الكثير من الامتيازات من مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية الطرف الأساسي في المفاوضات تريد إعادة المضيق إلى حالته الطبيعية. ما هو الحل الآن المطروح؟ يبدو أن هناك نوع من التنازل إذا ما صح التعبير في الرؤية الإيرانية للتعاطي مع مضيق هرمز. كنا نسمع على أن إيران تطالب برسوم العبور، أي رسوم إلزامية بنسبة مئوية معينة لكل سفينة تريد العبور من مضيق هرمز. الآن الاصطلاح الذي يتم تداوله وهي رسوم خدمات العبور من المضيق، بمعنى أن إيران تقول بأنها تقدم خدمات مهمة للمعبر من حيث الجانب البيئي، من حيث الجانب النظافة، من حيث جانب توفير الأمن، توفير الخدمات لكل السفن العابرة. إذن كل هذا يمكن الإشارة على أن هناك نوعا ما تغيرا هو محكوم بشكل أساسي بالمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ونتائجها.
1: دكتور ما شاء الله شمس الوعظين، الزميل نوردين يتحدث عن احتمال أن يكون هناك تقديم خدمات أو تعويضات عن الخدمات البيئية للسفن في مضيق هرمز، مقابل أن يكون ذلك ضمن إطار التعويضات لخسائر الحرب أو ربما إعادة الإعمار. هذا الملف هل هو أحد الملفات الشائكة العالقة على طاولة الوسيط الباكستاني في الرسائل المتبادلة بين الطرفين؟
0: بالتأكيد هذا جاء حل بديل للمقترح الإيراني، أولا بأخذ التعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحرب التي شنت عليها. لكن هناك بعض المقترحات، منها هذا المقترح أن تشكل صندوق خاص لإعادة البناء فيما يتعلق بالصناعات المتضررة تحت عنوان الحفاظ على البيئة أولا، وتقديم خدمات لكل السفن وكل ناقلات النفط التي تعبر هذا الممر الآمن. وهناك كما أعرف عن بعض المصادر تقول هناك قبول أمريكي بصورة نسبية في هذا المجال، ليس تراجعا ولكن قبولا أو مرونة قدمتها الولايات المتحدة في هذا المجال، بشرط أن يكون مدتها معلومة من الناحية الزمنية، سنة أو سنتين أو ثلاث. لكن الجانب الإيراني يرفض هذا الشيء ويقول أن الآلية ستكون دائمة في مضيق هرمز.
1: وماذا عن التعويضات التي ذكرتها؟ إعادة الأموال الإيرانية المجمدة، هذا ملف أيضا معقد، هل حسب ما يدور في وسائل الإعلام الإيرانية هل هناك تقدم في هذا الملف؟
0: في الواقع أستاذ عمر، الولايات المتحدة الأمريكية تحارب إيران مع إسرائيل وتفاوض مع إيران نيابة عن إسرائيل. عندما نرى التعثر القائم فيما يتعلق بالمفاوضات حول الملف النووي، هذا يعني ويشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يتدخل في كل خطوة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على خطوطها الحمر التي أعلنت عنها فيما يتعلق أولا بالوكلاء كما يسمونهم الوكلاء في الشرق الأوسط، الوكلاء لإيران المتحالفين مع إيران. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن إسرائيل بضرورة تقول بضرورة تفكيك هذا التحالف مع حلفاء إيران في المنطقة.

0: الحلفاء كما يشيرون دائما في وسائل إعلامهم الخاصة والعامة.
1: طيب تحدثنا عن مضيق هرمز، عن الأموال المجمدة والعقوبات والحرب، برأيك ما هي العقدة بين كل ذلك؟ ما هي العقدة الأكبر بين الطرفين؟
0: العقدة الأكبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد كما أشارت عدة مرات أن تستسلم إيران، وعندما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية لا مجال لاستسلام إيران، تريد أن تعطي خطوة خطوة تراجعية أو ليونة فيما يتعلق بثلاث محاور: الأموال المجمدة، الحرب في انتهاء الحرب، وثالثا عملية نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الدولة الثالثة أو الطرف الثالث. كل هذا يأتي في يشكل عقدة في الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إيران لمست في هذا اليوم وعند تمديد مهلة أو زيارة وزير الداخلية الباكستاني، لمست بعض الليونة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المجالات الثلاث، وأعتقد أن مقبلين على بعض الأنباء السارة في هذا المجال فيما يتعلق بالتراجع الأمريكي مقابل بعض الضمانات التي ستقدمها إيران فيما يتعلق بالملفات العالقة.
1: أعود شكرا. أعود إليك زميل نور الدين. تحدثنا عن العقد الكبرى في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن هل تعتقد أننا إذا ما قارنا التوقيت الراهن بالحادي عشر من إبريل الماضي عندما التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في إسلام أباد، هل كنا في ذلك التوقيت أقرب إلى التوصل إلى حل أم أننا الآن أقرب؟ بمعنى هل الطرفان كانا متباعدان أكثر في ذلك التوقيت أم أنهما الآن متباعدان أكثر برأيك؟
2: عمر، يمكن القول بأن الجميع كان يبحث عن تنازلات، لكن في هذه اللحظة بالذات نحن الآن أمام تنازلات حقيقية، لأنه كما كنا نشير في وقت سابق كانت هناك سقوف مرتفعة. الجانب الإيراني طرح الشروط الخمس، وكل كان يعلم على مستوى القراءة والتحليل السياسي والمعطيات الميدانية بأن هذه الشروط هي شروط نوعا ما صعبة، يصعب على الجانب الأمريكي أن يتقبلها حينما يتم الحديث على أن أي خطوة نحو المفاوضات يجب أن يتم من خلالها رفع كل العقوبات، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، السماح بسيطرة طهران على مضيق هرمز. كل كان يعلم أن هذه سقوف عليا. كذلك الحديث الأمريكي والشروط الخمسة الأمريكية، كل كان يعلم أن هناك سقوف عليا. لكن ما وصل اليوم إلى طهران على الأقل من الجانب الأمريكي وبحسب المعلومات التي لدينا في مسألة وقف الحرب، وهذا عنصر أساسي ومهم عمر، وقف الحرب الآن، الجانب الأمريكي وافق على مقترح الجانب الإيراني بوقف الحرب في جميع الجبهات، لكن هناك نقطة أساسية عنصرية في لبنان وهي مسألة الانسحاب. هل وقف الإطلاق النار يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي سيطر عليها في لبنان؟ هذه النقطة الآن محل خلاف ما بين الإيرانيين والأمريكيين. الجانب الأمريكي يصر على أن هذه يجب أن تحل ضمن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وليس ضمن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ما يتم حله بين المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو مسألة وقف إطلاق النار، وهناك جدل حول هذا الموضوع. إذا وقفنا عند عنصر أساسي وهي مسألة الأموال التي تتحدث عنها طهران، فعلا هناك رفض كامل لرفع العقوبات بشكل كبير جدا. المعلومات التي تقول لدينا أن الجانب الأمريكي طرح مجموعة من الإعفاءات على العقوبات الإيرانية، وبالتحديد المبيعات النفط الإيرانية محدودة زمنيا كذلك. المعلومات التي لدينا تقول بأن المبيعات النفط الإيرانية التي طرحها الجانب الأمريكي هي لمدة شهر فقط، قابلة للتمديد إذا استمرت المفاوضات، وتنتهي بانتهاء المفاوضات ما بين طهران خاصة إذا فشلت، مع تقديم عدد من الأموال من الملايير الدولارات لإيران خلال هذه الفترة. الرقم مرجح ما بين 8 مليار دولار إلى 15 مليار دولار. وكما أشار الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، هناك عقدة أساسية وهي عقدة نقل اليورانيوم العالي التخصيب. ما هو موجود كمعلومات حصلنا عليها كذلك أن إيران الولايات المتحدة الأمريكية تنازلت عن مسألة أن ينقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستقبل إيران بنقله إلى دولة أخرى؟ هذه نقطة ترجح طهران بحسب معلومات لدينا، ترجح أن تناقش على

0: طاولة المفاوضات هل يتم حلها داخليا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمعنى ترقيقه إلى نسبة 3.7% أو 20% تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم أن يتم الحديث في إخراج جزء منه إلى دولة ثالثة؟ وعد عنصر مهم، وهناك النقطة الأخيرة عمر، مسألة التخصيب. الآن يبدو أن الجانب الإيراني تنازل ليبحث هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هناك اختلاف كبير ما بين ما كان في اجتماع إسلام أباد الأول وما بين يحدث الآن. الآن هناك مستوى من التنازلات، لكن يبدو أن الجميع خلال المراحل المقبلة سيقدم المزيد من التنازلات للوصول إلى طاولة المفاوضات، أو في غياب أي تنازلات يمكن أن يذهب الجميع إلى مواجهة ثانية.
1: نعم، باختصار دكتور شمس الواعظين خلال دقيقة واحدة، هل نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أم أننا أقرب إلى تجدد الحرب؟
2: هذا كما يشيرون أو التقديرات تؤكد أن 50-50%، يعني 50-50. لماذا؟ لأن اللاعب الغائب الحاضر دائما في المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي، لذلك التعثر الذي نراه بين حين وآخر يأتي من تل أبيب قبل أن يأتي من واشنطن. لذلك إيران تريد فصل بين الملفات، أن تضع الملف النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب لكي يكون متسعا من الوقت، ومفاوضات عميقة جدا ستكون في هذا المجال.
1: شكرا، شكرا جزيلا، أشكرك جزيل الشكر ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، وشكرا لمدير مكتبنا في طهران كان معنا من بندر عباس جنوب إيران الزميل نور الدين الدغير. وبهذا نغلق نافذتنا هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ونفتح نافذة جديدة من بيروت مع الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك عمر هواش من طهران. وما زلنا مشاهدين في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع على مدار الساعة أبرز التطورات الميدانية والسياسية في ظل دخول وقف إطلاق النار المشكل من 45 يوما والذي تم تمديده في واشنطن قبل يومين، حيز التنفيذ في 12 مساء أمس، لكن ما لوحظ بعدها أن الحال استمر على ما هو عليه، تصعيد عسكري إسرائيلي بالغارات وكذلك بالمقذوفات الصاروخية، أيضا عمليات الاغتيال لم تتوقف، ويمكن ملاحظة أن قضاء صور، قضاء النبطية وبنت جبيل وأيضا كثير من المناطق تعرضت لاستهدافات، وكان لافتا الاستهداف في بعلبك حيث كان هناك عمليات اغتيال. وقالت وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن شهيدين ليلة أمس في بعلبك. من جهته حزب الله يعلن على مدار الساعة في بيانات عمليات استهداف لتجمع قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته، وكانت نوعية هذا اليوم باستخدام أسلحة متنوعة وأهداف متنوعة. أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون أشار إلى المواقف اللبنانية التي ذهب بها وفد التفاوض، وأكد على 4 نقاط أساسية تشكل إطار التفاوض من جهة لبنان، وهي الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وقف الحرب، عودة النازحين، وانتشار الجيش في مناطق الجنوب. نقف أولا مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار على المشهد التصعيدي الآن في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، ما الذي يرصد؟
4: عبد السلام، جنوب لبنان يشهد تصعيدا، وفي هذه الأثناء المقاتلات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ننتظر لنتبين أهداف سلاح الجو الإسرائيلي. هذه الغارات لم تتوقف في الجنوب، كما أن مرابض المدفعية لم تهدأ منذ ليل أمس. القصف مكثف في القطاع الشرقي باتجاه المنطقة الواقعة في النبطية، نتحدث عن أرنون وزوتر الشرقي وكفر تبنيت ويحمر شقيف وكل هذه المنطقة. هذا القصف يفهم منه ويرتبط بشكل لصيق بما جرى يوم أمس لناحية محاولة وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه يحمر شقيف. حزب الله يقول إنه استهدف هذه القوة وفجر فيها عبوة ناسفة، كما أنه يقول إنه يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدات التي احتلتها وتتواجد فيها هذه القوات من القطاع الغربي في البياضة والنقورة مرورا بالقطاع الأوسط. يقول إنه استهدف موقعا مستحدثا لهذه القوات في بلدة مارون الراس في القطاع الشرقي. يتحدث عن قصف طاول هذه التجمعات كان في الطيبة ودير سريان والخيام وتلة الحمامس، ويقول إنه أيضا استهدف آليات في بلدة دير سريان واستهدف آلية أخرى تابعة للقيادة قيادة إسرائيلية في مستوطنة شميرة. كل هذه المشهدية في جنوب لبنان ترتبط وهي رد وفق بيانات حزب الله على الغارات التي تنفذها وينفذها سلاح الجو الإسرائيلي من القطاع الغربي من قضاء صور، كان البرج الشمالي أو المنصوري وغيرها مرورا بالقطاع الأوسط. كفرة كانت في عين الاستهدافات، وأيضا القطاع الشرقي كما أشرت التركيز على مدينة وعلاقة بالأحرى قضاء النبطية. كل هذه المشهدية التصعيدية تنفصل بشكل كامل عما تم الإعلان عنه حول تمديد هذه الهدنة للمرة الثالثة لمدة 45 يوما، التمديد لهذه الهدنة في مكان وواقع الميدان في مكان آخر. ولكن السلطات الرسمية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون يصر على أن الإطار التفاوضي هو الذي سيغير هذه المشهدية، هو الذي سيوقف الأعمال العدائية وأيضا سيعيد النازحين إلى جنوب لبنان، هو مطلب أساسي وتحرير الأسرى. وقال جوزيف عون اليوم إنه مستعد للقيام بالمستحيل حتى تحقيق ذلك، وأن أي خطوة سيقوم بها هي أقل تكلفة على لبنان من الحرب التي يشهدها. وصحيح هذه الكلفة باتت باهظة، الدمار كبير في الجنوب، وهو لا يقتصر فقط على منطقة تحتلها وتتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل يمتد إلى المناطق التي تغير عليها من خلال مقاتلاتها الحربية ومن خلال سلاح الجو الإسرائيلي. كما أن نواف سلام رئيس الحكومة اليوم وضع إطار هذه الهدنة في سياق ما يشهده الإقليم وارتداداته. حزب الله وحركة أمل يؤكدان ورئيس البرلمان نبيه بري يعتبران أن المشهدية اللبنانية مرتبطة بشكل لصيق بمسار التفاوض في باكستان، وبطبيعة الحال وفق قراءتهما لما يجري فإن انعكاسات هذا التوافق أو هذا التفاوض في باكستان ستنسحب على لبنان وعلى جنوبه بالتحديد. إذن المشهد تصعيدي في جنوب لبنان وما زال تصعيديا، ننتظر كيف ستتطور المشهدية في الجنوب وفي البقاع، خاصة أن البقاع أيضا كان قد استهدف بغارة على بلدة دورز بالتحديد بعلبك، ما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح اثنين آخرين، وأيضا الفاتورة البشرية باهظة. عبد السلام، نحن بدنا نتحدث عن 12,000 ضحية بين شهيد وجريح منذ 2 مارس.
3: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من إبل السقي في جنوب لبنان على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور بلال القيس الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور وليد صافي، وعن ربما تأكيد الرئيس جوزيف عون على إطار التفاوض وما يتضمنه، بالإضافة إلى حديث رئيس يعني رئيس الحكومة عن الارتباط بمسار إسلام أباد ومدى تأثيره. هل يمكن أن يكون هناك موقف لبناني من أي تطور في هذا الباب؟ ما الذي يفهم؟
5: الذي يفهم أولا بداية، حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة ولم تلتزم بأي وقف إطلاق النار، ويبدو أننا الآن أمام نموذج التفاوض تحت النار. وطبعا إسرائيل لها استراتيجية من عدة مستويات، استراتيجية عسكرية في الجنوب، ويبدو أنهم ذاهبون إلى بناء يعني واقع أمني جديد على الحدود، ويبدو أنهم أيضا في مرحلة اختبار الدولة اللبنانية واختبار الجيش اللبناني في موضوع حصرية السلاح. تأكيد الرئيس اليوم على الإطار التفاوض هو ليؤكد من جديد على أن الدولة اللبنانية ذهبت إلى التفاوض في الأساس لوقف الحرب ولتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين. السؤال الذي يطرح اليوم، هل الرهان على الرئيس الأمريكي أن يوقف الحرب، أن يوقف، أن يجعل نتنياهو يحترم وقف إطلاق النار، هل هذا الرهان ما زال قائما؟ ما هي الخيارات الجديدة للحكومة، للدولة اللبنانية، إذا لم يجري وقف إطلاق نار جدي؟ على سبيل المثال، إسرائيل تستخدم الهدنة كأداة لإدارة نزاع بقواعد الاشتباك التي تريدها.
3: دكتور بلال، هل تختلف المقاربات الآن بعد التمديد ل 45 يوما، علما أن الاجتماعات ستستأنف نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل، ولن يكون الحديث عن تمديد للهدن وإنما نقاش مسائل أخرى؟
6: صحيح، يعني بحسب ما وصل من الإعلام، تناقل الإعلام وجهات يعني رسمية أو شبه رسمية، أنه أيضا واشنطن تحتضن لقاءات بحسب ما تم الحديث بين مؤسسات أمنية أو ضباط في مؤسسات أمنية لبنانية ومؤسسات أمنية إسرائيلية، وأن يعني دوام رهان رئيس عون على فكرة الهدن ووقف إطلاق نار هو في مقلب آخر يقرأه جزء كبير من الشعب أنه ما هو تطويب للقتل، يعني تطويب لقتل الإسرائيلي لنصف الشعب. فلذلك أعتقد أن المشهد بات يعني معقد جدا داخليا أكثر مما كنا نعتقد. يعني نجحت إسرائيل في نقل المشكلة، طبعا إسرائيل وترامب يعني من أي واحد، نجحا في نقل المشكلة بالكامل إلى الساحة اللبنانية، بحيث اليوم هناك صوت أيضا قوي يقول إذا ما أردت الاستسلام أو إذا ما أردت أن تنحني فليس لديك صلاحية أن تعبر عن الشعب أو عن أكثر من نصف الشعب أن يستسلم معك. فمسألة الاستسلام غير واردة وأنت غير مفوض بأن تستسلم. إذن أصبحنا أمام إشكالية كبرى يؤكدها يكرسها هذا يعني شو بيقولوا الشهود الغياب، يعني حاضر وغائب، اللي اسمه أنه يتحدث رئيس الجمهورية عن شيء ثم نستنتج أنه حاضر غائب، يعني غير قادر أن يحيط بأي شيء ولا يملك من الأمر شيئا. إذن نحن أمام إشكالية كبرى في الساحة اللبنانية.
3: أبقى معك، لأنه في الأيام الماضية أيضا كان هناك حديث أن خلف الكواليس هناك حديث مع سيد نبيه بري، هناك تفهم من بعض الفئات داخل حزب الله لموقف الدولة ويمكن أن يتغير أو تتغير المقاربة بالنسبة لحزب الله، هل هذا الكلام دقيق؟
6: يعني أعتقد هي محاولات يعني صارت واضحة، دائما هناك طرف يحاول استمالة بين أوسين الرئيس نبيه بري وللحديث أن هناك نوع من يعني التباين للاستفادة منه في الضغط على البيئة أو على المجتمع المقاوم. وأعتقد أن موقف رئيس بري الذي صدر اليوم يعني وبالأمس أيضا كانت مواقف حاسمة، يعني حتى عندما تحدث إليه رئيس الجمهورية قال له آتيني من عند الإسرائيلي أنا أتحدث مع حزب الله، وبطبيعة الحال رئيس الجمهورية ماذا له من الأمر لكي يستطيع أن يلزم الإسرائيلي في شيء؟ لذلك نحن في مكاننا بل نسير إلى الأسوأ في إدارة التنازل والخضوع.
3: دكتور وليد، أحيانا يتم تفكيك بعض القضايا على المستوى الدولي، وهنا الحديث عن ربما أي اتفاق محتمل بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي رغم الصعوبات التي ربما في الطريق، لكن هل لبنان يفكر بأن هذا المسار أي نتيجة سيكون لها انعكاساتها سلبا أو إيجابا في المرحلة المقبلة؟
5: بالطبع نعلم أن الدولة اللبنانية عندما أطلقت يعني المفاوضات المباشرة كانت تفكر يعني بجدية بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، ولكن من الناحية الواقعية يعني أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو أي اتفاق ممكن أن يحصل سينسحب إيجابا على لبنان، وأي تطور سلبي يعني كما تعلم أن الخيار العسكري الآن موجود على الطاولة عند الرئيس الأمريكي، إذا يعني الخيار العسكري أصبح مرجحا يعني استبعد أن نذهب إلى أي وقف إطلاق نار بلبنان، بالعكس سنذهب إلى تصعيد كبير إذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الخيار العسكري من
3: مع جديد. سيناريو ولكن لو وقع الاتفاق،
5: نعم.
3: لو لنفترض أن هذا السيناريو حصل،
5: نعم.
3: من كان يقول داخل لبنان إن فصل المسارات أساسي، هل سيستجيب لما ينتج عن الاتفاق المحتمل وبالتالي ينتهي المسار في واشنطن أم ماذا؟
5: لا، مسار واشنطن لن يلتهي، لن ينتهي بالتأكيد، ولكن السؤال المطروح في حال يعني حصل اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين متعلق على سبيل المثال بحلفاء إيران في المنطقة أو ما يطلق عليه اسم الأذرع في أذرع إيران.

0: في المنطقة. السؤال الذي يطرح: هل سيصرف هذا الاتفاق في مشروع الدولة اللبنانية أم سيصرف في إطار يعني استمرار لبنان ساحة للصراعات بين إيران وإسرائيل وبين إيران والأمريكيين؟ هذا هو السؤال الأساسي.
1: دكتور بلال، الانعكاسات إذا ما كانت النتيجة اتفاق أو عودة للحرب، انعكاسه على لبنان من زاوية حزب الله كيف يمكن أن يكون؟
2: انعكاس كبير، لأنه نحن نتحدث عن وحدة معركة، وحدة موضوع. يعني اليوم من غزة إلى لبنان إلى سوريا هناك رأيين على مستوى الشارع العربي والإسلامي، رأيين بغض النظر قديش حجم كل رأي. رأي يعتبر أن قوى المنطقة يجب أن تكون حرة وسيدة وليس لأمريكا الحق الهيمنة، ورأي يخضع لهذه الهيمنة. هذا موجود في فلسطين في غزة في الانقسام بين محمود عباس وبين حماس والجهاد الإسلامي المقاومة، هذا موجود في لبنان بين جزئين من اللبنانيين، هذا موجود في سوريا، هذا موجود في كل دولنا. وبالتالي هذا ليس له علاقة بإيران أو تركيا أو أذرع أو غير أذرع، هذا له علاقة. قبل إيران كان هناك الشاه، قبل إيران الخميني كان هناك إيران الشاه، وكان شيعة لبنان بين قوسين منضوون مع الحركة الوطنية أو حركات المقاومة المتعددة. إذن الموضوع ليس لا موضوعا طائفيا ولا مذهبيا، موضوع رؤيتين. بين هول الرؤيتين الخلاف عميق، مع فارق جديد أن هذه تكون لأول مرة الأمريكي بدل أن ينتصر في حروب، هذه أول مرة الأمريكي يفاوض ندا أو يفاوض خصما أو يفاوض عدوا، مما يعني أن ظروف كل القوى المقاومة في المنطقة سوف تكون أفضل من خلال تنسيق بقية القوى الإقليمية.
1: لكن أيضا أبقى معك بتوضيح أكثر وأبسط ربما في موضوع أن موقف حزب الله هل سيتواءم مع مخرجات إسلام أباد أيا كانت سلبا أو إيجابا، وكيف يمكن أن يكون ذلك؟
2: كل ما سيساعد من وجهة نظرنا في تحرير بلدنا من الهيمنة الأمريكية علينا أن نستفيد منه. مشكلة لبنان منذ كميل شمعون هي الهيمنة الأمريكية تبعا الإسرائيلية، وبالتالي كل ما سيعدنا في هذا الأمر سنكون معه من أينما أتى. غدا إذا قامت تركيا أو السعودية بمواقف لإضعاف الهيمنة الأمريكية في الساحة اللبنانية وقالت السعودية لإيران تفضلي نتعاون معك مع الشعب اللبناني من أجل تحسين الوضع وإبعاد الأمريكي، سنكون أيضا مؤيدين لأي طرح سعودي في هذا الاتجاه.
1: دكتور وليد صافي، استعادة قرار السيادة أيضا من العناوين ضمن الإطار التفاوضي بالنسبة للحكومة والرئاسة. هل الذهاب إلى اجتماعات البنتاغون ومن بعدها استمرار في جلسات رابعة مباشرة مع الإسرائيليين يمكن من خلال ما تم حتى الآن أن تحقق هذه الأهداف؟
0: يعني أولا لبنان إذا استعرضنا ما هي الخيارات أمام لبنان، يعني لا توجد خيارات كثيرة سوى خيار التفاوض الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة. هلا يعني التنسيق العسكري أو المسار الأمني يطرح عدة أسئلة. هل المسار الأمني يتعلق بتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي على سبيل المثال فيما يتعلق بحصر السلاح في لبنان؟ هذا سؤال كبير، يعني ننتظر لنعرف ما هو يعني ما هي خريطة هذا التنسيق الأمني. في موضوع سيادة لبنان ألفت الانتباه إلى أن الموضوع يتعلق بأمرين: سيادة لبنان متعلقة باحتكار السلاح بيد الدولة، وأيضا بتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. يعني لا يمكن أن يتحقق احتكار السلاح بيد الدولة ويتم يعني غض النظر عن الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. هذا الأمرين متوازيين مع بعضهما البعض، لأن السيادة لا يمكن تجزئتها. لذلك أعتقد أن مسار التفاوض معقد جدا، وأخاف يعني أن تستخدم إسرائيل هذا المسار التفاوض من أجل استكمال بناء المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، وأن تكون لدى الإسرائيليين نوايا بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، وبالتالي جمع جنوب لبنان وجنوب سوريا بإطار جغرافي سياسي واحد. وهناك ندخل في تعقيدات كبيرة.
1: سيد جورج عون قال هذا الكلام اليوم، لماذا أعاد بعد

0: يعني ربما الحديث يكثر في لبنان عن ما الذي يمكن أن يكون، لكنه أجاب عن هذه التساؤلات بأن هذه نقاط لا يمكن التنازل عنها، خصوصا الانسحاب الإسرائيلي.
1: بالتأكيد ما قلت، بالتأكيد لا يمكن، يعني ما في الأساس ذهبنا إلى التفاوض من أجل أمرين يعني أساسيين عدا عن الأمور الأخرى. الأمر الأول هو وقف الحرب، وحتى الآن لم تقف الحرب. المسألة الثانية هو تأمين الانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا يوجد أحد في لبنان، لا في السلطة اللبنانية ولا في خارج السلطة ولا في خارج الدولة أو خارج الدولة، من يستطيع أن يغطي بقاء الإسرائيليين في جنوب لبنان ضمن أي اتفاق.
0: دكتور بلال، أيضا هناك ربما ارتفاع في منسوب الانتقاد والنقد بين الأطراف في لبنان، لكن ألا يوجد فرصة حقيقية إدراكا للمخاطر المحتملة أن يكون هناك حوار في هذه المرحلة؟
2: هو دائما لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بالحوار، من طبيعة لبنان، لذلك نتحدث عن ديمقراطية توافقية نحن في البلد، وهي بخلاف عادة ديمقراطية، لأنه فقط منطق الحوار. ولكن في الحقيقة يعني لا تدخل أمريكا على ساحة وتتيح لها أي مساحة للحوار أو أي مساحة للتفاهم. أمريكا أينما حلت أتى معها الخراب، هذه يعني قاعدة إذا بعض اللبنانيين لم يدركوها حتى اللحظة كون مشكلة، وهذه أصلا إشكاليتنا اليوم على رأس السلطة. نحن إشكاليتنا معه أنه اليوم يعني لكل قعر يبدو أنه قعر، يعني هو يفاوض ولا يوجد قعر أو ذوله يستطيع أن يقف عنده، يعني على طريق ما طرح الدكتور، وفرضا الإسرائيلي بكرة فرضا قال سأبقى في الجنوب، ستبقى تفاوضه؟ يعني فرضا لن يلتزم بالهدى، ستبقى تفاوضه؟ يعني أنت عندما تفاوضه هو يقوم بكل شيء، أنت تشرع قتله. بالتالي إذا كنت لا تدرك أن الإسرائيلي هذا إلخ من هذا النقاش، فأنا أعتقد أننا أمام مشكلة حقيقية في عدم فهم جزء من السياسيين في لبنان لطبيعة العدو الأمريكي الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور بلال قيس، الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، ساعة إخبارية وتغطية مستمرة على رأس الساعة مع إيمان.
3: شكرا لك عبد السلام. إذا رأس الساعة ونحن مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والاعتراض الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه لغزة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران وأن طهران تدرك ما سيحدث قريبا. في الأثناء قال مصدر أمريكي للجزيرة أن أمام إيران أياما لا أسابيع لتقديم شيء للرئيس ترامب يؤدي إلى تحريك الجمود، وبأنه يميل للعمل العسكري ما لم يحصل على شيء خلال أيام. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن مقترح إيران المضاد الذي نقلته باكستان مساء الأحد لا يتضمن سوى تحسينات شكلية. يأتي ذلك قبيل اجتماع متوقع للرئيس الأمريكي مع فريق الأمن القومي غدا الثلاثاء، بينما أعلن عن اجتماع جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر للمرة الثانية خلال 24 ساعة. إيرانيا نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي قوله إنه رغم إجراء واشنطن تعديلات على ورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة. وأضاف المصدر أنه يجب إعادة أموال إيران المجمدة ولا فائدة من الوعود على الورق. من جهته قال مصدر إيراني كبير لرويترز أن أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عمليات جديدة خلال اليوم استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. وبشأن أسطول الصمود المتجه إلى غزة أفاد منظمو الأسطول بأن الجيش الإسرائيلي استولى على 10 سفن، بينما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال 100 مشارك في هذا الأسطول. الآن معنا مراسلينا، معنا أولا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، كذلك معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذن فادي، هناك تصريحات جديدة للرئيس ترامب فيما يتعلق ب هذا المقترح الأمريكي وباستعداد الولايات المتحدة تقديم تنازلات في المفاوضات، ضعنا في إطارها، وإلى أي مدى يعني هي الرد الأول الرسمي الأول على هذا الرد الإيراني؟
4: نعم إيمان، يلاحظ اليوم سواء من خلال التصريحات التي نقلناها عن مصدر أمريكي أو من ما رشح في تسريبات إعلامية أو حتى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك تصعيد واضح في لهجة البيت الأبيض إزاء إيران بحكم عدم الرضا عن المقترح الإيراني المعدل. على الأقل ما ورد على لسان مسؤول أمريكي رفيع تحدث إلى أكسيوس، ووفق هذا الموقع المقترح الإيراني لم يقدم سوى تعديلات شكلية تتعلق بالتزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، لكن ليس هناك أي تقدم ملموس، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في نقطتي تسليم إيران اليورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة، وهو ما يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو مسألة تجميد أنشطة إيران في مجال تخصيب اليورانيوم. وفي هذا الإطار في موقف عمليا يناقض ما سبق أن أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أنه منفتح على فكرة تجميد إيران تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، قال اليوم لصحيفة نيويورك بوست التي نقلت عنه هذه التصريحات إنه غير معني بتقديم أي تنازلات لإيران، وإيران تدرك ما الذي سيجري لها في خلال فترة قريبة، ملوحا بالخيار العسكري. وهذا ما قاله لنا مصدر أمريكي مطلع عندما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بدأ صبره بالنفاد، وهو يمنح إيران أياما وليس أسابيع لكي تتقدم بتنازل ما أو بمقترح ما يحرك المياه الراكدة في إطار المفاوضات، ولكن أيضا في إطار هذا الوضع المرتبط بأزمة مضيق هرمز، وإلا فإنه يميل للعمل العسكري، والعمل العسكري الذي تفكر به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يختلف عن الحرب السابقة التي لم تؤدي إلى تغيير مواقف إيران وتوفير تنازلات تريدها إدارة ترامب في إطار المفاوضات، إنما سوف يكون من نوع مختلف يدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير حساباتها، وأيضا إلى أن تصبح مستعدة لتقديم تنازلات تفتح الأفق أمام تسوية وفق الشروط التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي هناك مؤشرات حقيقية على أن هناك توجه في هذا الإطار، بأن الإدارة الأمريكية قد تكون مقبلة على عمل عسكري يدفع باتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما أن الحالة الراهنة غير مؤاتية لإحداث اختراق تفاوضي على الأقل في إطار المواقف المعلنة حتى هذه اللحظة. وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق التسريبات الإعلامية أن عقد اجتماع مع أركان مجلس الأمن القومي الخاص به، ووفق أكسوس من المقرر أن يعقد اجتماع ثاني يوم الثلاثاء لبحث الخيارات العسكرية المتعلقة بإيران، علما أن مسؤول أمريكي كنا تحدثنا إليه قال إنه لا يستطيع أن يؤكد حتى هذه اللحظة بأن الرئيس الأمريكي حصل على خيارات عسكرية على طاولته من قبل هيئة الأركان الأمريكية في حال قرر أن يحسم الموقف مع إيران من خلال عمل عسكري جديد. إيمان،
3: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. إلياس كرام، كيف تتابع إسرائيل هذه الأصوات التي ترجح التصعيد العسكري العمل العسكري، وكيف تتعامل معها خاصة وأن هناك اجتماع مرتقب بين نتنياهو والمجلس الأمني المصغر يوم غد، وهو الثاني في أقل من 24 ساعة؟
5: نعم، هو إيمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد هذه الليلة سلسلة من المشاورات الأمنية مع كبار قادة الأجهزة الأمنية ومع عدد من الوزراء، والتقدير العام في إسرائيل بأن احتمال العودة إلى القتال في الأيام القادمة هو مرتفع إلى حد كبير، وهذا ما تؤكده عدة وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة في إسرائيل، وأخرها ما جاء قبل قليل في صحيفة إسرائيل هيوم التي تنقل عن مصدر بأن شن الهجوم أمريكي آخر على إيران هو ليس مسألة احتمال بل هو مسألة وقت، بمعنى أن القرار قد اتخذ وأن التوقيت هو فقط ما لم يحدد. وتقول الصحيفة في هذا السياق بأن إسرائيل استكملت الاستعدادات لجولة أخرى من الهجمات، ويتوقع أن تستمر لعدة أيام وستكون الأخيرة في المستقبل المنظور. والمهم في هذا السياق، وهذا ما تحدث عنه الزميل فادي قبل قليل، بأن الهجوم المخطط له إيمان سوف يختلف عن سابقيه، وسوف يستهدف مواقع وأهداف تجنب الرئيس ترامب العمل ضدها في الجولات السابقة. وربما هذا يقودنا إلى الإشارة إلى ما تمني إسرائيل به النفس في إطار هذه الهجمات، وهو ضرب العصب الاقتصادي لإيران، الهجوم على منشآت النفط والطاقة، وهو ما جرى تجنبه إلى حد كبير في جولتي القتال السابقة. أيضا القناة 12 الإسرائيلية أشارت في هذا السياق اليوم نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي استكملا تحقيقا وتقييما لجولات القتال السابقة، والحديث هو عن أن احتمال العودة إلى القتال هو مرتفع، هذا هو التقييم في إسرائيل التقييم العام، وأن إسرائيل ترغب في إطار هذه الهجمات أن تشدد الخناق الاقتصادي على إيران وأيضا إبقاء الحصار البحري بل وتجديده. لكن حتى الآن إيمان كما هو معروف كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل في إطار هذه الحرب لم تتحقق، سواء كان ذلك على صعيد المشروع النووي، بقاء اليورانيوم المخصب لدرجة 60% هو فشل بالنسبة لإسرائيل، حتى أن حديث الرئيس ترامب عن وقف التخصيب 20 عاما هو أمر غير مقبول على إسرائيل وترى فيه ضعفا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة إسقاط النظام لم تتحقق، ومسألة أيضا إبعاد الخطر خطر الصواريخ الباليستية عن إسرائيل هو أمر لم يتحقق إلى حد كبير، حتى أن هنالك تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن الجانب الإيراني ما زال يتمتع بقدرة تصل إلى 70% من قدرته السابقة قبل الهجوم، وهو يخالف التقديرات الإسرائيلية التي تقول بأنها قضت على نحو 75% من القدرة الصاروخية البالستية.
3: لك إذن الياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، ستبقى معنا في سياق هذه التغطية وهذه الجولة الإخبارية للحديث عن ملف آخر هو الملف اللبناني. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذن محمد البقالي، يعني هذا الرد الإيراني تم تأكيد وصوله إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، لكن هل رشحت أي معلومات أو تفاصيل عنه، لا سيما وأن هناك على ما يبدو موقف من الرئيس ترامب يتحدث عن يعني عدم استعداد لتقديم أي تنازلات في هذه المفاوضات لإيران؟
6: لم ترشح تفاصيل كثيرة إيمان، ولكن الواضح أن الهوة رغم كل ما قيل في بداية هذا المساء من أن هناك تقاربا بين النصوص التي تم تبادلها في اللحظات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم كل ما قيل في النهاية تبين في الحقيقة أن الفجوة ما زالت واسعة، لأن الوفد المفاوض نقل عنه من قبل وكالة تسنيم أنه رغم ما قدمت الولايات المتحدة من تعديلات على النص الأخير الذي وصل إلى إيران، فإن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة. الخلافات الجوهرية وفقا لوكالة تسنيم تتمثل أساسا في أن الولايات المتحدة ما زالت تربط إنهاء الحرب بالنقاش والمفاوضات النووية، وهو الأمر الذي تقول طهران إنها غير معنية به، تقول إنه لابد من إنهاء الحرب أولا. صحيح أن طهران بدأ وفقا لكثير من المصادر أنها قدمت نوع من التنازل فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% وقبولها ربما بإخراج 50% من هذا المخزون الذي يبلغ حوالي 440 كيلوغراما إلى بلد آخر غير الولايات المتحدة. ولكن رغم هذا القبول هذا لا ينهي المشكلة، لأن هناك تفاصيل كثيرة، ما زال هناك خلاف حول البلد الذي يمكن أن يتم نقل اليورانيوم المخصب إليه، ثم تفاصيل أخرى حول نسب التخصيب، حول سنوات التجميد التي تقترحها الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى إشكالات أخرى مرتبطة بمضيق هرمز، مرتبطة بالتعويضات عن الحرب، مرتبطة بالعقوبات وغيرها. بمعنى قد يكون هناك عنوان أن هناك نوع من التقارب، ولكن عندما نقرأ ما نقلته وكالة تسنيم عن مصادر من الوفد المفاوض نفهم بأن الخلاف ما زال عميقا. ووفق هذا المصدر نفسه فإن إيران ما زالت تشدد على ضرورة تلقي تعويضات، تقول إن ما تقترحه الولايات المتحدة من إنشاء صندوق لإعادة الإعمار أو شيء من هذا القبيل لا يلبي طموحات إيران، لابد من تقديم تعويضات، لابد من رفع العقوبات بشكل كامل. يبدو أن واشنطن منفتحة على تخفيف العقوبات وليس على رفعها بشكل كامل. أيضا الأموال المجمدة، هناك حديث على إمكانية قبول واشنطن برفع التجميد عن بعض هذه الأموال 25% أو شيء من هذا القبيل، ولكن طهران تقول إنها تحتاج كل أموالها لأنها ملك لها. طبعا بالإضافة إلى العقبة الكؤود وهي مضيق هرمز، الذي طهران ترى بأنه الورقة الرابحة الضاغطة في هذه الحرب، وليس فقط في هذه الحرب وإنما في المرحلة المقبلة، لأننا عندما نقرأ كل التصريحات الآن إيران تعد العدة ليس فقط لهذه المرحلة الانتقالية ولكن أيضا لما بعدها لكي تكون لها اليد العليا على مضيق هرمز بصيغة ربما مختلفة. مسألة فرض الرسوم يبدو أنها بالنسبة لإيران أصبحت أمرا واقعا. طبعا قد يختلف الأمر على مستوى التسميات، طهران الآن تتحدث عن فرض رسوم الخدمة وليس رسوم العبور، وهي صيغة على كل حال مختلفة لتحصيل أموال من ناقلات النفط وناقلات البتروكيماويات التي تعبر، وعلى أساس أن هناك خدمة للتأمين وللبيئة سيتم تقديمها في هذا المضيق.
3: شكرا لك محمد البقالي، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. سيناريوهات التفاوض ما بين الشروط الأمريكية والرد الإيراني، هذا ما سنتابعه مع زميلة مريم بالعالية في فقرة سياق الحدث.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بين نص إيراني جديد من 14 فقرة ومحددات أمريكية 5 نقلتها وسائل إعلام إيرانية، تعود المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني إلى اختبار الفجوة لا اختبار النوايا فقط. فهل نحن أمام محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر أم أمام مرحلة جديدة من الجمود والتصعيد؟ 3 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والوسيط الباكستاني. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران، في وقت ينقل مصدر أمريكي للجزيرة أن ترامب يميل إلى الخيار العسكري إذا لم يحصل على شيء من إيران خلال أيام. وهو ما يقول مسؤول أمريكي رفيع بأنه لم يحدث بعد، مؤكدا لموقع أكسيوس أن مقترح إيران المضاد يتضمن تحسينات شكلية فقط. في المقابل يقول مسؤول إيراني لرويترز إن المقترح المعدل يطالب بنهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. يضيف المسؤول أن بلاده تطالب واشنطن بالإفراج عن جميع الأموال المجمدة في الخارج. أما باكستان فتجد نفسها أمام وساطة يضغط عليها العامل الزمني، إذ نقلت رويترز عن مصدر باكستاني أن إسلام أباد ليس لديها الكثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، وأن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما، ما يجعل مهمة سد الفجوات أكثر صعوبة. بين الردود المتبادلة ولغة التصعيد يظل الميدان في مضيق هرمز متوترا، حيث تحشد واشنطن أصولها وتفرض طهران شروط العبور. الزميل صهيب العصا يجمل لنا مشهد الميدان اليوم والوضع في المضيق لا يتغير. صهيب، على الرغم من هذا التغير والتبدل الذي يطرأ على المقترحات،
8: يمكن القول مريم أن التحرك الدبلوماسي بدأ يضيق شيئا فشيئا والتحرك العسكري يأخذ مساحة أكبر. هذه الصورة تظهر لنا التحركات العسكرية الأمريكية الآن، تظهر هذه الصورة القطع الحربية الأمريكية الموجودة في المنطقة بحملتي طائرات تحمل أكثر من 15,000 جندي وأكثر من 200 طائرة وأكثر من 18 سفينة حربية موجودة في المنطقة، تفرض الحصار على إيران بشكل كبير وخانق للغاية. ولكن في الوقت نفسه أيضا هذه القطع الحربية التي شاهدناها كانت صور أقمار صناعية أظهرتها بشكل واضح في هذه المنطقة من منطقة بحر العرب، بمعنى أن هذه السفن بالفعل هي التي تخنق الموانئ الإيرانية وتشدد الحصار بهذا الشكل عبر إغلاق منطقة خليج عمان. هذه منطقة خليج عمان تمنع السفن الإيرانية من المغادرة وتمنع السفن الإيرانية من العودة الفارغة من العودة عبر هذه القطع التي تفرض هذا الحصار. ولكن في الوقت نفسه مع هذه الكثافة العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، إذا ما انزلقت الأمور نحو مواجهة عسكرية، الأمريكيون في تقاريرهم الاستخباراتية أيضا ينظرون لنقاط القوة الإيرانية الموجودة الآن. بشكل أو بآخر يمكننا التعبير عن هذه النقاط القوة الإيرانية بهذه العناوين الخمس التي تملكها إيران والتي يمكن أن تستخدمها في أي وقت وبأي مستوى من القوة، سواء الغواصات الصغيرة أو الصواريخ الساحلية أو الزوارق السريعة أو الألغام أو الطائرات المسيرة، أسطول كبير من الطائرات المسيرة.

0: مسيرة. يعتقد بأن الإيرانيين لغموا مضيق هرمز بشكل كبير، لذلك أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية كاسحات ألغام. الزوارق السريعة تشغل بال الجميع، حتى أن دونالد ترامب تحدث عنها، ولكن يمكن اعتبار أن الصواريخ الساحلية قد تكون إحدى أهم الأدوات، لأن الإيرانيين يطلون على المضيق بشكل كامل. هناك مساحة برية، امتداد بري، طبيعة جغرافية في تلك المنطقة، طبيعة جبلية، يمكن لهم التخفي والمناورة بإطلاق صواريخ ساحلية قصيرة المدى، يمكن لهم أن يغيروا المشهد عسكريا. وبالتالي يبقى الحديث عن منطقة مضيق هرمز والحصار الآن مع الإغلاق الإيراني للمضيق والحصار الأمريكي، تشتد الأمور أكثر وأكثر بطبيعة الحال. إلى أين ستتجه الأمور؟ حتى الآن لا يبدو أن الدبلوماسية ستأخذ مساحتها وستأخذ نجاحا ما في تخفيض التصعيد على ما يبدو.
1: يحدث في الدبلوماسية نتابعه صهيب. إذن في هذه المسافة التحليلية هو توتر ميداني مستمر، إذن يتزامن مع حركة دبلوماسية نشطة، نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. كنا فككنا معك دكتور النص الإيراني كما تسرب مضمونه إعلاميا وقارناه بالمحددات الأمريكية الأخيرة، ووجدنا أن الفجوة لم تعد تفصيلية بل بنيوية. إيران تطالب حسب التسريبات بنهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، جميع أموالها المجمدة في الخارج، كما تتمسك بأن إنهاء الحرب لا يكون مقابل التزامات نووية، وتصر على تعويضات أمريكية بسبب الحرب. في المقابل تضمنت المحددات الأمريكية كما نقلتها وكالة فارس وتداولتها مصادر أخرى رفض دفع أي تعويضات وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى واشنطن، ووقف أنشطة جميع المنشآت النووية الإيرانية باستثناء منشأة واحدة فقط، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء مفاوضات. إذن دكتور محجوب الزويري، نحن أمام مقترح مضاد أو معدل كما يسميه الباكستانيون. المحددات التي تغيرت هل هي بحجم يمكن أن نقول إنه سيحدث تغييرا في المواقف؟
2: الحقيقة ما من تغيير حقيقي، نحن نتحدث في نفس النقاط الخمس منذ مقترح العشر نقاط مريم، وهي برنامج النووي، العقوبات، الحصار البحري، موضوع ما يسمى بالترتيبات الإقليمية. الفرق الوحيد أن الأمريكيين هنا يريدون أن وكأنهم كما يقال بالإنجليزية testing the water، يفحصون قدرتهم على الضغط على الإيرانيين، خاصة فيما يتعلق بأمور أساسية ويتعلق بموضوع العقوبات بشكل أساسي وموضوع المتعلق بالبرنامج النووي. ما هو واضح حتى الآن أن ما اقترحه الأمريكيون لن يقبل إيرانيا بأي حال من الأحوال، بل على العكس باعتقادي سيكون هناك كما عرفنا اليوم أن المقترح الذي قدمه الإيرانيون واضح أنه يركز على فكرة أساسية وهي رفع التهديد. عندما نتحدث مريم عن موضوع رفع العقوبات ليس بعدا اقتصاديا، العقوبات لها معنى آخر وهو التهديد بمظلة، التهديد العسكري والتهديد الاقتصادي. إيران تريد رفع حالة التهديد، العقوبات تهديد اقتصادي ووقف الحرب تهديد عسكري، وهي تريد رفع ذلك بالكامل.
1: هل هي أزمة أولويات بين الطرفين دكتور الزويري؟ يعني عندما تقول إيران إنهاء الحرب أولا ثم نتفاوض عن بقية المسائل بما فيها النووي، بينما يرى الأمريكيون أولويات أخرى.
2: بالضبط، هي أولويات. الإيرانيون يرون لا قيمة للذهاب لإنهاء قضية دون رفع حالة التهديد. ثم الأمر الثاني، الإيرانيون يقولون ما قيمة البرنامج النووي الإيراني الآن بعد القصف الذي تعرض له، والآن عام كامل لم يتم فيه تخصيب أي شيء، وبالتالي هم يقولون لماذا التركيز الأمريكي على اليورانيوم في حين ترك القضايا المهمة للشعب الإيراني وهي رفع العقوبات بشكل أساسي.
1: بناء دكتور على هذه المعطيات نرصد معك 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في الوصول إلى صيغة توافقية تنجح فيها الوساطة الباكستانية بتقريب وجهات النظر عبر صيغة تمنح إيران بعض ضمانات إنهاء الحرب ورفع جزء من الضغط، وتمنح واشنطن بداية مسار واضح نحو معالجة النووي وهرمز. السيناريو الثاني هو استمرار الجمود والتعنت مع بقاء الوضع الحالي في المضيق والحصار، بحيث لا تنهار الوساطة

0: كليا لكنها تبقى عاجزة عن إنتاج اختراق سريع مع استمرار تبدل الشروط والأهداف بين الطرفين. السيناريو الثالث يتمثل في تصعيد عسكري محدود بهدف تحسين ظروف التفاوض سواء عبر البحر أو عبر رسائل ميدانية محسوبة دون إسقاط المسار الدبلوماسي بالكامل. أما السيناريو الرابع فهو عودة الحرب وانهيار المسار الدبلوماسي إذا قرأت واشنطن الرد الإيرانية باعتباره رفضا جوهريا لشروطها، واعتبرت طهران أن الشروط الأمريكية محاولة لانتزاع ما لم تحققه الحرب. دكتورة الزويري، هذه السيناريوهات الأربع وفق ما نراه في الميدان ونسمعه من تصريحات الطرفين، أيهما الأرجح الآن؟
1: اعتقادي صيغة تفاوضية نسبته جيدة، لكن المسألة الأساسية سيكون تأثير إسرائيل على الموضوع. إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي أن يبعد نفسه عن تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ كلما ابتعد الرئيس الأمريكي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون هناك فرصة لصيغة تفاوضية، وهذا أمر مهم جدا، لأنه ببساطة هذه الحرب مريم تشبه إسقاط نظام صدام حسين 2003 وحرب كوزوف 1999، كلاهما مستخدم فيهم فائض قوة لا مثيل له. هذه الحرب لا يوازي عشر قوات ولا الحضور العسكري، لذلك لا حل إلا بالبديل الدبلوماسي، وإلا سيكون هناك خيار أضعف وهو ما سميته أنا قوة خيار عسكري محدود. ليس بالضرورة أن يحقق شيء، إنما فقط للرئيس الأمريكي يقول له انتهت الحرب، لست معنيا باتفاق، وليبقى الإيرانيون ضعفاء لخمسين سنة قادمة.
0: ماذا عن سيناريو استمرار الجمود وهو الذي نعيشه الآن؟
1: هذا غير قابل مريم، هذا غير قابل للاستمرار السيناريو، لأنه هذا مكلف للجميع، مكلف لدول المنطقة، مكلف للاقتصاد العالمي. يجب التحرك من نقطة، يعني كما يقال الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وبالتالي تجد حتى الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي، يعني كل ما يخلقوه من فرص يريدون أن يتحركوا من هذا الوضع. وباعتقادي هذا يعني مع عودة الحرب بالكامل سيناريوهات مستبعدة تماما.
0: هناك داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يعتقد دكتور زويري أن التصعيد المحدود أو ضربة واحدة على الأقل يمكن أن تحرك الأمور نحو تفاوض مجدي،
1: أو قد تنهي الحرب. هم يعتقدون، الرئيس الأمريكي قالها مرتين، قال أنه يمكن أن ننهي الحرب بدون اتفاق، وقال بأنه يمكن الذهاب إلى عمل عسكري أحادي، وبالتالي قد يذهب إلى هذا عندما يخسر جميع الأوراق التفاوض، وبالتالي يذهب إلى مزيد من الضربات العسكرية المحدودة وينهي الحرب من طرفه. لكن ماذا حول المضيق؟ ماذا سيحدث؟ كلها أسئلة الحقيقة تثير فزع العالم أكثر مما تذيع راحته.
0: هناك ربما معطيات تذهب في اتجاه عودة الحرب. اجتماع ترامب غدا مع فريقه للأمن القومي، ومحادثته أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: ذهاب إلى خيار الحرب كما توقفت سيكون مفاجئا، لأنه ماذا بقي للرئيس الأمريكي ليحققه؟ وبطريقة أخرى، إذا ذهب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل خيار الحرب ولم يتحقق لهم ما يريدونه من حيث إسقاط النظام أو إضعافه أو دفع الناس التظاهر، ماذا سيبقى بين أيديهم؟ وبالتالي هنا خيار الذهاب إلى حرب بالوصفة السابقة مكلف لماء الوجه للأمريكي بشكل كبير جدا، وأعتقد أن الرئيس يتجنبه.
0: الدكتور محجوب الزويري الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لمريم. إذن لنقاش أوسع معنا هنا في الاستوديو، معنا سيرجي ديلاربينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، معنا كذلك في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك من إسلام أباد شوكت براتشي الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو، ونبدأ بآخر تصريح للرئيس الأمريكي أو هذا الموقف الأمريكي. أو أولا، قال ترامب بأن إيران ما زالت بعيدة عن المكان الذي نريدها أن تصل إليه، واليوم يقول بأنه غير منفتح على تقديم أي تنازلات في المفاوضات مع إيران، وبأن إيران ستدرك قريبا ما سيحدث لها. هل نسمع طبول الحرب؟
3: الرئيس ترامب أوضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لا لبس فيه، وأشار إلى ضرورة فتح مضيق هرمز وأن تكون إيران خالية من سلاح نووي. كل شيء فيما عدا هذا يمكن التفاوض بشأنه. لم نتمكن من تحقيق هذين الأمرين بعد. النقاط 14 من جانب إيران لم يقبلها الرئيس ترامب، وبالتالي الطريقة الوحيدة التي تسمح بالتعامل بشكل تفاوضي تقضي بالتعامل مع المسألتين الأساسيتين، ألا وهما الملف النووي وفتح مضيق هرمز. إذا ما تمكن الطرفان من الوصول إلى حل عملي بشأن هاتين النقطتين، على سبيل المثال في حالة مضيق هرمز ما من مفاوضات بشأن ضرورة فتحه. الذين يتأثرون هم الشركاء في الخليج بالإضافة إلى الدول التي تحاول أن تدخل السلع إلى منطقة الخليج أو أن تتلقى النفط والمنتجات النفطية من منطقة الخليج. بالنسبة إلى القدرات النووية الإيرانية، أشار الرئيس ترامب في خلال أو بعد زيارته للصين، قال إن باستطاعته أن يتعامل مع فترة 20 عاما من التجميد، وبالنسبة إلى هذه النقطة أراد أن يتأكد من التحقق من هذا الأمر بشكل ملموس، وبالتالي يجب التعامل مع هاتين المسألتين، وإلا لا أرى أن البنود 14 المتبقية سوف تكون عملية. في النقاط المتبقية طبعا هناك إشارة إلى بعض النقاط الأساسية،
2: لكن عمليا ما الذي يعنيه تصريح الرئيس الأمريكي بأن إيران ستدرك قريبا ما سيحدث؟
3: نحن نتحدث عن مفاوضات في حقيقة الأمر.
2: هناك
3: خيارات متعددة لدى الرئيس ترامب،
2: كثيرة مطروحة على الطاولة، أم أن يعني التوجه نحو الخيار العسكري أو هذا التصعيد العسكري بات هو المرجح الآن؟
3: في الواقع إن التصعيد العسكري هو من بين الخيارات، وهو جزء أساسي من الخيارات المتاحة، لأنه عندما نتحدث عن ثلاث حاملات طائرات في المنطقة يعني ذلك أن المقدرات العسكرية جاهزة و متعددة. وبالتالي إذا ما تم التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، طبعا هذا أيضا على الطاولة، ولكن في نهاية المطاف إن القدرات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية كي يختار منها الرئيس رئيس الولايات المتحدة هي أساسية، وهذا جزء من المفاوضات. والاستخدام للقوة العسكرية هو سياسة بطرق أخرى.
2: دكتورة ستارة، إيران تحدثت عن ليونة ومرونة أمريكية فيما يتعلق بملفها النووي، هذا التراجع الأمريكي أو هذه الليونة مقابل ماذا إيرانيا؟
3: إيران أوضحت في حقيقة الأمر أن الشروط المسبقة يجب أن يتم استيفائها، وهناك تعديلات طرأت على المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل الرسائل هذا لم يؤدي إلى الاستجابة لمتطلبات الولايات المتحدة ودونالد ترامب. إيران كانت على استعداد للتفاوض بشأن مستويات اليورانيوم المخصب وأن ينقل اليورانيوم المخصب إلى جهة خارج إيران، ولكن بعد استيفاء الشروط المحددة. ولكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعتمد نفس النهج الذي استخدم ضد العراق وليبيا وأفغانستان وحتى في فنزويلا. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر على الموارد النفطية الإيرانية وتسعى إلى نفس الخطأ، ألا وهو تغيير النظام. هذا سوء حساب ولن يجدي نفعا، ولذلك نشاهد هذه السردية التي تحاول أن تفرض على إيران الخيارات من جانب إدارة ترامب. نحن نتحدث عن تغيير في الخطابات وفي السردية على مدار الساعة. رئيس ترامب يتحدث عن مباحثات جيدة، وبعد ذلك يتحدث عن عدم وجود اتفاق والعودة إلى الاعتداءات.
2: هذه المواقف من قبل ترامب، لكن سؤالي كان ما الذي قدمته إيران في مقابل هذه المرونة الأمريكية التي تلقتها وتحدثت عنها وأكدتها فيما يتعلق بملفها النووي؟
3: إيران قالت أيضا إن الأمر لا يتوقف فقط على البرنامج النووي، نحن بحاجة إلى خطوات عملية تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية. لقد قدمت إيران هذا المقترح، وليست فقط الولايات المتحدة هي الجهة التي أبدت مرونة، بل أن إيران أيضا أبدت مرونة في السابق، قالت إنها لن تتحدث بشأن الملف النووي الآن، ولكن بعد فترة قالت إيران نعم يمكننا أن نتناقش بهذا الموضوع لاحقا، بالإضافة إلى الحديث عن الأصول المجمدة الإيرانية وهي أموال إيرانية. ولكن لأن الولايات المتحدة لم تبدي عن مرونة، والمشكلة في الحقيقة هي

0: مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكما سبق وقلت، هناك سوء حساب بمستويات متعددة تجاه الملف الإيراني. وزير الدفاع الخارجي السابق الأمريكي، وزير الدفاع، قال أنه في العام 2009 قال وتحدث مع نتنياهو، قال نتنياهو للولايات المتحدة أن النظام الإيراني ضعيف وسوف ينهار في أي لحظة. ونفس النصح من مجرم الحرب هذا أعطاه للبيت الأبيض الآن، والبيت الأبيض انخرط في عمل عسكري ضد النظام السياسي القوي والراسخ في إيران، ولن ينهار من خلال العمل العسكري.
1: دكتور مهند، اجتماع أمني لنتنياهو هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، ونتحدث عن استعداد عسكري وتنسيق عال. هل كل ذلك يعني بأن شن الحرب أصبح يعني مسألة وقت وليس مسألة احتمال الآن لدى إسرائيل؟
2: نعم، هذا تقدير في إسرائيل. تقدير في إسرائيل أن ترامب اتخذ القرار بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، هذا تقدير الإسرائيلي. ولكن إسرائيل تعلم أنه ترامب ممكن أن يغير موقفه بآخر لحظة، ولكن إسرائيل تستعد لهذا السيناريو. الآن أمام إسرائيل في ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول هو الذهاب إلى اتفاق، ولكن هذا السيناريو صحيح أنه يضمن عدم وصول إيران إلا السلاح النووي، ولكنه يضمن بقاء النظام من خلال إعطاء النظام قوة اقتصادية، ولذلك إسرائيل لا تريد اتفاق. وهنالك السيناريو الحالي هو لا حرب ولا اتفاق، وهذا السيناريو أيضا لا تريده إسرائيل. معنى الوضع القائم أيضا لا تريده إسرائيل، أنه هذا السيناريو قد يدفع النظام الإيراني إلى تطوير قدراته النووية رغم الحصار. يبقى السيناريو الثالث وهو سيناريو الحرب. سيناريو الحرب صحيح أنه لا يضمن نتائج بالنسبة لإسرائيل، يعني لا يضمن نتائج إسقاط النظام، لا يضمن نتائج تدمير المشروع النووي الإيراني، ولكن هذا السيناريو الأفضل من بين السيناريوهات الأخرى. بمعنى أن هذا السيناريو لا يحقق بالضرورة مصالح إسرائيل، ولكن عندما تفكر إسرائيل بالسيناريوهات الموجودة بالخيارات أمامها، اتفاق أو لا حرب ولا اتفاق، سيناريو الحرب هو الأفضل لها. وإسرائيل تتوقع أنه يتم توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى إيران، مشتركة إسرائيلية أمريكية، تنهي فيها البنية التحتية الإيرانية، ومن ثم يستمر الحصار على إيران. هذا ما تريده إسرائيل، على الأقل يحقق لها بعض الأهداف.
1: لكن ما الذي يعني بعض الأهداف، لكن ما الذي تحقق هذه الضربة العسكرية لإيران فيما لو يعني إذا لم تكن تحقق الأهداف الرئيسية لإسرائيل؟ ما الذي حققته من توجيه أي ضربة وإن كانت محدودة الآن وفي هذه المرحلة؟
2: صحيح، ولكن الخيارات الأخرى هي أصعب على إسرائيل. نعم. بمعنى أن الذهاب إلى ضربة محدودة ولكن قد تؤدي إلى إضعاف النظام من الداخل أكثر وأكثر، من خلال استهداف بنيته التحتية، استهداف منشآت الطاقة، استهداف البنية الاقتصادية، قد يؤدي إلى إضعاف النظام، وعلى المدى البعيد قد يؤدي إلى سقوط النظام. يعني هذا هو الرهان الإسرائيلي. ولكن بالنهاية الحرب هي الخيار الأفضل من بين الخيارات الموجودة الحالية، أن إسرائيل لا تريد اتفاق، وإسرائيل لا تريد الوضع الحالي لا حرب ولا اتفاق. ولذلك بحساب الخسائر والمكاسب لإسرائيل في المرحلة الحالية، فإن الذهاب إلى الحرب أو استئناف الحرب حتى لو كانت محدودة، حتى لو كانت لأيام معدودة، هذا بالنسبة لإسرائيل هو الخيار الأفضل.
1: سيد شوكت في إسلام أباد، يعني كيف ترى سيناريوهات التفاوض الآن وفي هذه المرحلة ما بين المقترحات أو شروط الأمريكية بالأحرى والرد الإيراني، والآن الموقف الأمريكي فيما يبدو أنه رد على هذا المقترح الإيراني الأخير؟
0: Thank you so much. شكرا جزيلا لكم. الشروط المضادة، المبادرة والرد على المبادرة، بكل بساطة هذا الأمر يعني أن الوساطة تستمر، وهذا يعني ببساطة أن الطرفين أي الولايات المتحدة وإيران لا يزالان في مباحثات مع بعضهما، طبعا ليس بشكل مباشر على طاولة كما فعل في 11 و12 من أبريل في إسلام أباد، ولكن التبادل يتم من خلال إسلام أباد. وبالنسبة إلى كل الأمور الأخرى، نحن نتحدث عن تهديدات وشعارات وخطابات توجه من طرف إلى الطرف الآخر، والعكس صحيح، ولكن الحقيقة هي أن الطرفين يتباحثان. والوزير الباكستاني الداخلية كان في إيران ليومين، بالإضافة

0: إلى المشير السيد عاصم منير الذي زار طهران، وهناك أيضا مسؤول وزاري رافقه، وبالتالي نحن نتحدث عن شخص مقرب من المشير عاصم منير وتربطه علاقة جيدة بالرئيس. طب كل هذه الأمور تعني أن باكستان لا تزال تعمل،
1: لا تزال تعمل على هذه الوساطة باكستان سيد شوكت كما تقول، لكنها أيضا ما زالت تتحدث عن فجوات كبيرة، وما زالت تقول بأن تحقيق تقدم ملموس هو أمر صعب. ما الذي يعنيه ذلك لهذا المسار التفاوضي وللدور دور الوسيط فيما يتعلق بدور باكستان في هذه المفاوضات؟
0: في الواقع لو لم تكن الفجوة قائمة، ولو كان لدى الولايات المتحدة وإيران نفس النظرة أو نفس الطريقة، طريقة التفكير، ما كانت الحاجة للوساطة لتبرز. ولكن الحقيقة هي أن الفجوة هي التي أدت إلى المسار التفاوضي بتيسير من باكستان. ما تفعله على سبيل المثال باكستان، وقال اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال السيد روبيو إن باكستان كانت الجهة التي طلبت أن يعلق مشروع الحرية، وبالتالي باكستان تؤدي دورا بالنسبة إلى الطرفين. في الوقت نفسه تتوسط باكستان بطريقة لا تؤدي فقط إلى الجلوس على الطاولة، ولكنها تطلب من الطرف ومن الطرف الآخر أن يتوقفا عن الأعمال العدوانية لكي يتم العمل على الردود والردود المضادة والتعليقات من كلا الطرفين. وبالتالي هناك تبادل للرسائل من خلال باكستان، وهذه العملية مستمرة. وكنت أيضا أود أن أتحدث عن رئيس مجلس الوزراء، وهناك طبعا فرصة سوف تبرز للتباحث بين الطرفين في إسلام أباد، ونأمل التوصل إلى اتفاق. التفاؤل قائم في باكستان،
1: التفاؤل قائم في باكستان. ماذا عن يعني التفاؤل في الولايات المتحدة سيد سيرجيو؟ ترامب غير معني بتقديم أي تنازلات، وما زال يلوح بالتصعيد العسكري، لكن أي أوراق تملك الولايات المتحدة في هذه المرحلة للضغط على إيران؟
0: كما سبق وأسلفت، إن الرئيس ترامب يود أن يتعامل مع المسألتين الأساسيتين. إذا ما تم التوصل إلى حل بشأنهما، يمكن أن يستمر المسار التفاوضي كما أشارت باكستان. ولكن الرئيس ترامب يود أن يعمل على النقاط الصعبة للتوصل إلى تحقيق الأهداف التي سعى إلى تحقيقها. وإذا ما تمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها، وإذا ما تمت معالجة المسائل الأساسية، إذا يمكن التفاوض بشأن النقاط الأخرى التي تقدمت بها إيران. ولكن يتعين علينا أن نحقق هذا التقدم، وإلا لن نتقدم في النقاط الأخرى. ولذلك نستمع إلى التصريحات التي تقول إما تمضون قدما أو نذهب باتجاه الخيارات الأخرى.
1: إذا أنت ترجح الخيارات الأخرى، وهو الخيار العسكري الآن، هل هو الأقرب في الأيام القليلة القادمة؟
0: أعتقد أن هذه هي الاحتمالات، هذه هي الاحتمالات التي لا تزال قائمة، ولكنني لا أود أن أفترض أو أتكهن ما هو الخيار الذي سوف يلجأ إليه الرئيس. هذه الخيارات مطروحة على الطاولة، ويعود الأمر إليه لكي يتخذ القرار. ومن الصعوبة بمكان أن أعرف ما هو الخيار. أنا أقول لك إنه يفضل المفاوضات بالإضافة إلى مستشاريه، هم يفضلون المفاوضات، ولكنهم على استعداد استخدام القوى العسكرية.
1: نعلم ما ذكرته أو نتفهم ما ذكرته فيما يتعلق بالقضايا المركزية أو الجوهرية التي تريد الولايات المتحدة تعاون إيران فيها، لكن هل يمكن الحديث عن نقاط تلاقي على الأقل، رغم حديث الرئيس الأمريكي بأنه لا غير منفتح على أي تنازلات، نقاط تلاقي أو أرضية مشتركة في هذه المرحلة يمكن أن يتلاقى الطرفان فيها لتجنب أي عمل عسكري؟

0: أعتقد أن الرئيس ترامب يود أن يتوصل إلى اتفاق، وبالتالي سوف يستخدم الآليات التي لديه والطرق التي يرتاح إليها. وعلى طاولة المفاوضات هو الشخص الذي يقود كل هذه العملية التفاوضية في حقيقة الأمر، يستمع إلى المشورة من الأعضاء في إدارته، ولكنه في نهاية المطاف هو الذي يتخذ القرارات، وهو يتسم بالوضوح بخصوص موقفه بشأن هذه المفاوضات. يود أن يحقق أهدافه، وسوف يستمر بالضغط بهذا الاتجاه، ويتعين على الإيرانيين أن يتقدموا بمقترح ما وأن يعدل هذا المقترح بحسب التقنيات التي يلجأ إليها الرئيس ترامب في التفاوض. طبعا هناك تعديلات في كلا الطرفين، ولكن الرئيس ترامب كان في غاية الوضوح في موقفه. يجب أن يحقق الأهداف الرئيسة، وبعد ذلك باستطاعتنا أن نتوصل إلى
1: ستاري، ما هي الصفقة التي يمكن أن تقبل فيها إيران الآن، خاصة ما يتعلق منها بالملفات الشائكة أو العقد في مسار هذه التفاوض، منها هرمز وكذلك الملف النووي؟
0: بالنسبة إلى الملف النووي، إن الإقرار بحق إيران وبالاستناد إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بأن يكون لديها برنامجا نوويا سلميا، بالإضافة إلى ذلك إذا ما ركنا إلى التقارير الاستخبارية في الولايات المتحدة وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل ذلك يقول لنا أن إيران ليس لديها نية بتطوير السلاح النووي كما أشارت التقارير. ولسنوات طويلة لعقود من الزمن لم تسعى إيران لتطوير سلاح نووي، ولكن يحق لها كأي دولة موقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن تعمل على برنامج نووي سلمي. أعتقد أن النظام الوحيد في تاريخ البشرية الذي استخدم السلاح النووي ضد دولة أخرى، نتحدث عن ناكازاكي وهيروشيما في هذا السياق، القصف النووي الذي حصل، الولايات المتحدة هي التي استخدمت السلاح النووي، وتود أن تملي على الدول الأخرى ما يمكن أن تعمل عليه أم لا. هذه من مفارقات التاريخ في الحقيقة. بالنسبة إلى مضيق هرمز، بالنسبة إلي أعتقد أن إيران تبدي مرونة إلى حد ما، وفي الوقت نفسه هناك مباحثات أيضا مع الشركاء العمانيين لكي يفكروا في وضع طريقة وآليات لتنظيم المرور. لا تركز إيران فقط على الإيرادات بل على تأمين الأمن، لأننا نتحدث عن مياه إقليمية إيرانية عمانية، هناك حق بالعبور، ولكننا نتحدث عن مياه إقليمية ليست من ضمن أعالي البحار وليست من ضمن المياه الدولية، ويحق للدولتين أن تنظما حركة المرور، خصوصا بعدما تعرضت إيران إلى هجوم من قوة خارجية، ويحق لهما أن تنظم هذا المرور. إذا ما لم يتم الإقرار بهذه الحقوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من الصعوبة بمكان أن تمضي المفاوضات قدما. لا نزال نتسم بالإيجابية بخصوص المحاولات في قنوات الخلفية بتيسير من باكستان، ولكن إذا ما عدنا إلى تاريخ الإدارة الأمريكية، من الصعوبة بمكان أن نتخيل سيناريو مختلف.
1: شكرا لك دكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أشكرك سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأشكرك من إسلام أباد شوكت براتش، الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الدولية. هذا ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط.

0: لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالك السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالك السفن ومنح الإذن بالعبور. إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مسارا ملاحيا للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضا. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هورموز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات. تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
1: الآن إلى تطورات المشهد في لبنان. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا من جديد هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. كارمن، ما الجديد في المشهد الميداني حيث أنت والجنوب اللبناني؟
2: إيمان، في خلفيات كل الرسائل تحضر ويحضر أزيز المسيرات الإسرائيلية التي لا تفارق أجواء جنوب لبنان على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، فالمقاتلات الحربية الإسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا ترى بالعين المجردة، بالإضافة إلى المسيرات وسلاح الجو يقوم وينفذ غارات على جنوب البلاد وعلى شرقه أيضا خلال الساعات 24 الماضية. من هنا من القطاع الشرقي نتحدث عن قضاء مرجعيون الذي استهدفت بلدة دبين فيه، كان بالقصف المدفعي أو حتى بالغارات، بالإضافة إلى قضاء حاصبية ورشاية الفخار. كنا صبيحة هذا اليوم في تلك المنطقة المستهدفة. قضاء بنت جبيل إحدى هذه البلدات كانت كفرة. قضاء صور هدد هذا اليوم، ثلاث بلدات فيه هددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه المنطقة كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية. الإسرائيلية وحزب الله يرد على هذه الخروقات للهدنة كان من ناحية الغارات أو حتى القصف المدفعي الذي بات مكثفا باتجاه قضاء النبطي كفر تبنيت وأرنون ويحمر الشقيف. كل هذه المنطقة تستهدفها مرابط المدفعية، حزب الله يرد عليها بسلسلة عمليات آخرها يقول إنه قصف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف الواقعة في القطاع الأوسط. وخلال الأسبوع الماضي كنا إزاء عمليات يومية باتجاه هذه المنطقة، تفجير عبوات نير ناسفة، محلقات انقضاضية، دفعات صاروخية، كلها يقول الحزب إنه يستهدف في هذه التجمعات ومحاولاتها التقدم باتجاه بلدة حداثة، لأن ما نرصده في الميدان لناحية القصف وعمليات حزب الله يدلل على نية إسرائيلية للتقدم وقضم مزيد من الأراضي والتواجد في هذه الأراضي. تحدثنا عن رشاف صحيح في القطاع الأوسط، ولكن أيضا في القطاع الشرقي هناك محاولات مستمرة كان آخرها محاولة الوصول إلى يحمر الشقيف، وحزب الله يقول إنه يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا القطاع. القطاع الشرقي كان في الخيام والطيبة ودير سريان، كما أنه يستهدف آليات هذه التحركات عنوانها الأساسي في هذه المرحلة الوصول إلى هذه النقطة المرتفعة والتي تؤمن إطلالة واسعة تصل حتى الجولان السوري المحتل لمن يصل إلى منطقة يحمر شقيف. في القطاع الغربي أيضا محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي كانت لناحية الانتقال من البياضة، آخر عمق وصلت إليه هذه القوات بعمق 8 كيلومترات باتجاه بيوت السياد، ولكن أيضا وفق بيانات حزب الله إنه يقوم بإحباط هذا المسعى لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتصل إلى مناطق متقدمة أو أكثر تقدما على المستوى البري. ولكن بالتزامن مع هذه السيطرة على المستوى البري هناك سيطرة نارية إيمان، قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا هي تنشر تهديدات تدعو السكان لمغادرة هذه المناطق، أكان في صيدا أو صور أو النبطية وغيرها من الأقضية في جنوب لبنان، تنفذ هذه التهديدات وتستهدف وتقصف في جنوب البلاد. حزب الله يقوم بهذه العمليات، ولكن هناك سياق آخر على المستوى الرسمي اللبناني. يقول المستوى الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية جوزيف عون يقول إن السياق الوحيد هو التفاوض المباشر مع إسرائيل. لبنان كان قد شرع في هذا التفاوض وفي مساره، وهو سيشرع أيضا بمسار آخر إن بثق عن هذا المسار التفاوضي، هو مسار أمني في 29 من الشهر الحالي، وهناك ترقب لما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة كان في الميدان أو حتى في السياق التفاوضي وأيضا في السياق الإقليمي الذي دلل عليه نواف سلام اليوم رئيس الحكومة، وقال أيضا إن لبنان يتعامل مع هذه الهدنة ويرقب أيضا ما يجري في الإقليم.
1: شكرا لك يا كارمن. إذن الياس مناطق عدة إذن كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية، لكن هناك أيضا مناطق عدة إسرائيلية كانت في عين الاستهدافات من قبل حزب الله، ماذا قال عنها بيان الجيش الإسرائيلي؟
3: بالفعل، وبدأت هذه بصافرات إنذار عصر هذا اليوم في منطقة كريات شمونة في الجليل الأعلى والمطلة وتل حي بعض البلدات القريبة منها، حيث كان حزب الله قد أطلق دفعة من الصواريخ باتجاه هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي قال بأن المنظومات الدفاعية تمكنت من اعتراض صاروخ واحد، فيما سقط آخر في منطقة وصفت بأنها منطقة مفتوحة. بعض الصواريخ التي أطلقت لم تتجاوز الحدود، وهذه يعطيك فكرة إيمان على أن الاستهدافات هي ليس فقط لمواقع الجيش الإسرائيلي في داخل إسرائيل، إنما أيضا لحشود الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي هناك. بعد ذلك دوت صافرات الإنذار في المالكية وفي رمات نفتالي وبعض المناطق المحيطة بها. الجيش الإسرائيلي أعلن بعد ذلك على أنه تمكن من اعتراض 3 مسيرات انقضاضية استهدفت مواقعه في داخل لبنان، لكن الإنذار أعطي لهذه البلدات لأنها كانت قريبة كما يبدو من موقع الحدث، وهذه بلدات توجد فيها أيضا المنظومات الدفاعية الإسرائيلية القبة الحديدية وكذلك مرابط للمدفعية الإسرائيلية التي تقصف جنوب لبنان وتساند القوات البرية التي تحتل مناطق في جنوب لبنان. كانت هنالك أيضا سقوط لمسيرة انقضاضية استهدفت القطاع الغربي للحدود في منطقة شوميرا، لكن صافرات الإنذار لم تدوي في تلك المنطقة. يبدو أن الاستهداف أيضا كان لموقع عسكري إسرائيلي في تلك المنطقة. مسألة المسيرات الانقضاضية ما زالت تقض مضاجع المسؤولين السياسيين والعسكريين، وهنالك اجتماع عقد اليوم في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة لمتابعة هذا الموقف وكيفية تفاديه، تفادي الإصابات الكثيرة التي وقعت في صفوف الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن حوالي 300 ضابط وجندي أصيبوا فقط إيمان في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية.
1: ونعلم بأن نتنياهو قد أعطى أوامره للتعامل مع برنامج المسيرات لحزب الله. كيف يتفاعل هذا الخبر وأيضا صعوبة مواجهة هذه المسيرات في إسرائيل؟
3: نعم، تحدثنا عن 300 ضابط وجندي أصيبوا فقط في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية. ارتفاع عدد الجنود الذين أصيبوا في إطار هذه العمليات منذ مارس الماضي تجاوز 1000، وهذا يعطيك فكرة كبيرة إيمان على حجم هذا الخطر كما يسمى في إسرائيل. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعات في هذا السياق مع شعبة العمليات والشعبة التكنولوجية التابعة لشعبة العمليات في محاولة لإيجاد ربما حلول خلاقة لمواجهة هذا الخطر. نتنياهو أيضا استدعى كبار قادة الجيش الإسرائيلي لإجراء نقاش مستفيض في كيفية التحضير والاستعداد لذلك. لكن هنالك انتقادات في المقابل إيمان من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية وخبراء استراتيجيين وأمنيين، يقولون بأن هذا الخطر كان ماثلا أمام إسرائيل وكان ماثلا أمام نتنياهو منذ سنوات حتى قبل اندلاع هذه الحرب، لكن الجيش الإسرائيلي لم يتعاطى مع هذا الخطر ولم يستعد له على النحو الجيد، وبالتالي الآن يجد نفسه عاجزا في التصدي لهذه المسيرات.
1: إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. الآن إذن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهذان.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. 14 بندا قطعت الطريق من طهران إلى إسلام أباد فواشنطن لتنتهي بين يدي الرئيس دونالد ترامب قبل 24 ساعة من دخوله غرفة العمليات في البيت الأبيض مع طاقمه للأمن القومي. وفي أجواء ما أصبح دبلوماسية العد التنازلي، سنعرف خلال ساعات أو دقائق إذا كانت هذه الورقة الإيرانية هي ذلك الشيء الأفضل الذي يريده الرئيس ترامب، أم أنها الشيء الذي قطعا لا يريده الرئيس ترامب. طهران تقول إنها تريد التركيز عبر ورقتها على بناء الثقة، واشنطن تعتبر ذلك ترفا، نتنياهو يعقد اجتماعين أمنيين، والمنطقة تترقب كيف سيكون السيناريو هذه المرة. في الأثناء اختار الرئيس الإيراني هذا اليوم من أجل لحظة مكاشفة ومصارحة غير مسبوقة، فيقول إنه يجب عدم إعطاء معلومات خاطئة بأن العدو ينهار بينما إيران تزدهر. وسواء كان الرئيس بيزشكيان يخاطب الإيرانيين أم المسؤولين أم الحرس الثوري، فإن النتيجة تبدو واحدة: شيء ما خاطئ ولا ينبغي المضي فيه أكثر. في النهاية لا يعرف أي خطوط حمراء حركتها إيران في مواقفها، ولا يعرف كيف سيصف الرئيس دونالد ترامب ورقتها هذه المرة، ولا يعرف كيف يمكن أن يحقق الرئيس الأمريكي كل أهدافه دفعة واحدة بلا تنازلات وبشيء يكون أقل من حرب كبرى وأكثر من مجرد احتكاك ناري عابر. هذا إذا لم يدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخط. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي، العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. بانتظار كيف سيوصف الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني، هل يبدو أن المقترح الإيراني أو المقترح الأمريكي عفوا وضع كي يأتي الرد الإيراني بهذا الشكل، أي بمعنى آخر أن العمل العسكري هو خيار الرئيس دونالد ترامب كيفما جاء الرد الإيراني على ورقته؟ السفير جو،
1: شكرا جزيلا للاستضافة هنا مع هذه المجموعة الليلة. ما نراه هنا هو العجلات الدبلوماسية تتحرك في كل أرجاء العالم. فلاديمير بوتين يذهب إلى بيجينغ فقط بعد زيارة الرئيس ترامب لها، والرئيس ترامب أيضا يرسل كل أنواع الرسائل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات والمكالمات الهاتفية واللقاءات مع فريقه للأمن القومي والذي لا يعلن عنه للإعلام. كل هذه التحركات تهدف إلى خلق إحساس من الإلحاحية والضرورة وأن شيئا ما يجب أن يتغير لكي ننتقل إلى المرحلة التالية. الإيرانيون أيضا من جانبهم يزيدون الضغوط بهذا الهجوم على المفاعل النووي في الإمارات العربية المتحدة بالأمس، والذي كان تصعيدا كبيرا وشيء يجب أن نتحدث عنه. لذا أعتقد أن كل هذه الرسائل تذهب إلى العالم، ولكن خصيصا إلى موسكو وبيجين، لأن هذين اللاعبين اللذين يمكن أن يقوما بشيء مختلف في هذه المرحلة. نرى الآن جمودا في المفاوضات بين الجانبين، لذا ربما روسيا أو الصين يمكن أن تتدخل وأن تقترح التخلص من اليورانيوم المخصب لمنطقة ما وإرساله إلى منطقة ما. عندها يمكن بالتالي أن نجلس ونتفاوض، إما هذا أو أن هناك تحركا عسكريا جديدا سيأتي في الأيام القليلة القادمة، ولا أرى حقا أي خيار ثالث في هذا المجال.
0: هذه النقطة دكتور شرقاوي، هل كل الدروب تؤدي إلى عودة العمل العسكري؟
2: ليس بالضرورة. بالأمس كنت الوحيد الذي استجدد القصف مقابل 3 من الزملاء استحضروا فكرة المعركة العسكرية، وحتى بعضهم أشار إلى الخيار النووي. الآن أعتقد بين الأمس واليوم وغدا هناك اجتماع الرئيس مع مستشاريه للأمن القومي. أعتقد أن الرد الإيراني الجديد بدأ يجعل بعض الأضواء الحمراء سواء في الموقف الأمريكي أو الإيراني تتغير إلى اللون البرتقالي، وعلى أمل أن تصبح بعضها باللون الأخضر. ولدي مؤشران على الأقل. المؤشر الأول تصريح الرئيس الإيراني بيزشكيان، تحدث عن الحفاظ على شرف الأمة الإيرانية وكل وقضية أن هناك احتفاظ بالقوة وكل هذا، بمعنى يحضر الرأي العام إلى بعض التنازلات. في نفس الوقت أيضا مقابلة الرئيس ترامب مع صحيفة نيويورك بوست اليوم لم يأخذ في التفاصيل، وإن كان يقول أن العرض الإيراني غير كاف، ولكن عدم خوضه في التفاصيل وعدم استخدام اللهجة المتعالية تنبئ بأن هناك الآن أجواء البيت الأبيض، أجواء وزارة الحرب تتجه نحو البحث عن مخرج دبلوماسي.
0: أجواء البيت الأبيض الآن بخبر عاجل دكتور، أيوة، الرئيس دونالد ترامب يقول كان من المقرر أن نشن غدا هجوما على إيران، مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن إيران. ماذا
3: يعني يقول ترامب؟ بأنه تلقى اتصالا من سمو الأمير، سمو أمير قطر وسمو
0: ولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. طلبوا مني التريث في شأن هجوم عسكري،
3: وكان من المقرر أن أقوم بالضربة الليلة أو غدا، لكنني وعدتهم أو استجبت لطلبهم بعدم التصعيد حتى نصل إلى تسوية. هذا هو الدور الخليجي، أو هذه العقلانية الخليجية التي كنا نتحدث منها، والذي بعض الآن بالأمس الدكتور محمد ذكرت بأنه كلما على الخطاب التصعيدي وكلما بدأ تعنتا ظاهريا نحن نكون أقرب إلى التسوية وليس إلى استخدام الحرب، بالرغم من أنه كان هناك تشاؤم بأن تصل الأمور. أنا أعتقد إذا ما أخذنا التغريدة الأولى لترامب الذي قال بأنه غير منفتح على أي تنازلات، لكنه ألحقها بعد ذلك بهذا الخبر الذي ربما نقلته عاجلا الآن، والذي ذكره بأنه أبلغ وزير حربه بأن لا يقوم بالعملية حتى نصل إلى الرد الإيراني المقبول. وأعتقد أنه إشارات كثيرة جاءت من إيران ربما
2: وعليه بهذا الجانب. وعليه يبدو أن جدول أعمال اجتماع الغد في البيت الأبيض سيكون منصبا على بحث المخارج المنطقية التي تحفظ ماء الوجه بأن ترامب لا زال قويا يريد أن ينتصر، وأيضا هو منفتح على التفاوض، بمعنى آخر أن الصقور الآن يخسرون معركتهم مع ترامب. كذلك نتنياهو لن يجد صدى لمقولته بأنه ينبغي إضعاف إيران أكثر فأكثر،
3: ربما توصلنا إلى الصيغة الآن، الصيغة التي

0: تبدو بأن لا أحد تراجع. هي هذه ما تكلمت عنها دكتور محمد في أكثر من حلقة، الصيغة التي تسمح للجميع أو الطرفين على الأقل بأنهم لم يتراجعوا. ربما استطاعت بهذا الاتصال هذه القيادات الزعامات في دول الخليج بإقناع،
1: ولكن يجب أن يكون هناك مقابل من إيران. ما الذي يمكن أن تقدمه إيران؟
2: جلال، منذ ثلاثة أسابيع وصلنا إلى تقريبا الخط النهائي في العملية التفاوضية، ولذلك الرد الإيراني السابق الذي قال أنه أرماه في الغمامة والرد الآن الذي يجري الحديث عنه لا يختلف عن قبل ثلاثة أسابيع، إلا في جزيئات صغيرة ليست مؤثرة على العملية. الرئيس ترامب عندما يعني وصلنا إلى تلك الحدود وإدارته طبعا حاولوا أن يجبروا إيران على التراجع أكثر. إيران تمسكت بتلك الحدود، يعني ما وصلنا إليه قبل ثلاثة أسابيع، ولذلك وضعنا هذا أمام خيارين. رئيس ترامب يعني إما أن يختار التصعيد وهو وارد جدا، وإما أن يختار الدبلوماسية وهو وارد أيضا، يعني 50-50 ربما. ولذلك الإعداد لعمل عسكري ما ازداد في الأسابيع أسبوعين ثلاثة الأخيرة، إيرانيا أيضا هناك استعداد مستمر. لكن هناك قاعدة تمرسها الإيرانيون في التعاطي مع إدارة ترامب، وأنه كلما خبى ضجيجه الأجوف حول إيران وأنه سيوجه ضربة وغير ذلك، على الأغلب هناك ضربة مقبلة.
1: طيب،
2: بينما العكس صحيح، عندما يتراجع الرجل ويزداد يعني يتراجع في خطابه المتصاعد، معناه أنه هناك طبعا حيزا للضربة.
1: لكن دكتور، نلحظ دائما بأن إيران تقدم ردها عندما تصل التهديدات إلى ذروتها، وهذا ما يقوله الرئيس ترامب بأنه بحسب تعبيره يقول نخضع إيران. بالتالي دائما إيران تنتظر في هذه الدقائق الأخيرة قبل أن ينفذ الرئيس دونالد ترامب تصعيده وتقدم الرد. كيف نفهم هذه الاستراتيجية؟
2: كلما ازدادت الدبلوماسية حراكا بين الوسطاء إيران والولايات المتحدة، هناك حملة إعلامية تشن أن هناك ضربة، هناك هجوم، لكي إذا خرجنا باتفاق يقول الرجل أننا أجبرناهم، وإن لم نخرج يتراجع ويطرح خطابا مختلفا. هي حرب دعائية إلى حد كبير، يعني لا يوجد الكثير مما تقدم أو تؤخر. المسار الدبلوماسي معزول إلى حد كبير عن هذا.
1: هل تدخل القادة في المنطقة، أمير دولة قطر، رئيس الإمارات وولي عهد السعودية، لوقف حملة إعلامية دكتور؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا. كان هناك بالفعل عمل جدي عسكري فعلي.
2: أنا أقول لك أن هناك احتمالين يا جلال، هناك احتمالين والمنطقة لا تريد حرب. هذا الاحتمال العسكري وارد كما قلت، لكن هذه الحملة الدعائية تأتي في خضم تصاعد يعني الدبلوماسية بين الطرفين، ولذلك لا تأخذها طهران على محمل الجد، لكن تأخذ العمل العسكري واحتماله على محمل الجد.
1: يؤكد الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق الذي يرى القادة أننا سنتوصل إليه سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بشروطها.
3: أعتقد بأنه ينبغي ألا نتجاوز المسألة المتعلقة بالورقة التي قدمتها إيران، وإن يكن هذه الورقة على ما أراه لا تمثل بالفحوى الذي تضمنته حسب ما يستشف منها منعطف يعني غير تقليدي. هذه الورقة تنبني على فكرة أنه ينبغي إيجاد ثقة متبادلة ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الولايات المتحدة، وهذه الفكرة الثقة المتبادلة تنبني على فتح تدريجي لمضيق هرمز في مقابل ترحيل المسألة الأساسية المتعلقة بالتخصيب والمسألة المتعلقة بالأسلحة بالصواريخ الباليستية. وهذه المنهجية على ما يظهر يرفضها ليس فقط الجانب الإسرائيلي، وإن كان نشط الجانب الإسرائيلي منذ اليوم للاعتراض بشكل شديد على أي تجاوب مع هذه البنود، ولكن أيضا الجانب الأمريكي لا أعتقد بأنه من السهل عليه أن يقبل بأساس الفكرة الإيرانية المعروضة الآن، وهي الفصل بين فتح مضيق هرمز وما بين المسائل الاستراتيجية. طيب، المشكلة أن هذا التفاوض منذ أسابيع يحاول أن يحل معضلة، هي المعضلة هي التالية: المعضلة هي أنه لا يمكن الاتفاق على ملف من دون الاتفاق على الملفات الأخرى.
1: واضح.
3: لا يمكن. وبالتالي أعتقد بأنه الآن على الرغم من كل ما يبذل من جهود سواء من دول المنطقة أو من باكستان أو من الصين أو من روسيا أو من كل الساعين لتجنيب هذه المنطقة الحرب، ولكن لم يتغير شيء من البارحة إلى اليوم إلى الغد. الحظوظ أو احتمالات
1: العمل العسكري يزال قائمة.
3: العسكري
1: بالحديث عن لحظة
3: أي وقت
1: واضح مضى. سأعطيك فرصة دكتور بالحديث عن جهود المنطقة. رئيس دونالد ترامب يقول وجهت البنتاغون بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا احتراما لأمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. دكتور ما العوامل التي جعلت قادة المنطقة الآن قادرين على إبعاد شبح المواجهة من جديد عكس انطلاقة الحرب التي حصلت في فبراير؟
4: لأن ترامب يريد ذلك. ترامب يريد تجنب الحرب بأي ثمن، يعني إذا كان هناك وسيلة يعني. وهو يثق بالقائد العرب، وبالمرة الأولى حصل على لوم كثير أنه أنت ذهبت للحرب بدون إعلامنا ونحن تلقينا الصواريخ الإيرانية. هذه المرة يعني ربما أبلغهم وطلبوا منه التريث، وربما أراد ليس فقط أن يعطيهم هذا الامتياز، لكن أن يرى إن كانوا يستطيعون فعلا ثني إيران عن أو حمل إيران على الاستجابة أو الوصول إلى علاقة نقطة وسط معه. لكن أعتقد أنه المسافة الزمنية الممنوحة لهم ليست طويلة، يعني بالنهاية باكستان بذلت جهود كبيرة وحتى قطر بالمناسبة. الأمر يتعلق بأن الوساطة الآن غير قابلة للتنفيذ من أي طرف إلا يكون طرف قوي، يعني يستطيع أن يجبر المتخاصمين كما فعلت أمريكا
1: حتى مع ما يحكى الآن عن ليونة في موقف
4: بيجن.
1: حتى مع ما يحكى عن ليونة
4: ما في ليونة ما في ليونة هي كلها إعادة تدوير بسيطة للمواقع. ما في ليونة من الطرفين بالمناسبة. يعني أنا ما في أزمة بنيوية في العلاقات، يعني أزمة بنيوية في فهم أحدهما الآخر. يعني إيران تريد وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب وبعدين تناقش بالنووي. الأمريكان يردون لا، حتى التعويضات الأمريكان لا يمكن أن يقبلوا لأنه أصلا غير ممكن حتى من الناحية القانونية، تحتاج كونغرس، وترامب يعني قد لا يستطيع إلا بشكل بسيط. فبالنهاية هناك أزمة في بنية المفاوضات نفسها. طيب. وهذا الأمر أكبر من طاقة باكستان وأكبر من قدرة دول المنطقة، وبالتالي مسألة إذا كان بكرة فممكن يصير بعد يوم.
1: بعد أسمع رأيك دكتور محجوب.
5: جلال المشهد الحالي
1: لحظة
5: المشهد الحالي إذا حتى نفهمه أكثر، أنا يستحضرني الحرب التي شنت على العراق عام 2003 وحرب على كوسوفو 1999. ولماذا أستذكر هاتين الحالتين؟ هاتان حربان تمتا عبر تحالفات دولية. الولايات المتحدة لم تستطع تحقيق ما تريده إلا في ظل قوات أرضي القوات برية وفي ظل تحالف دولي 68 دولة في كوسوفو، ربما حوالي 50 أو 49 أو 47 دولة في العراق. وهناك أسقطت الأنظمة وأجبرت مينيستر فيش على الانسحاب. هذا غير متوفر في الحرب على إيران. لا قوات برية متوفرة ولا عتاد متوفر ولا إجماع دولي على الحرب ولا دعم دولي على الحرب وحتى نقاش داخلي على الحرب. هذا يجعل الرئيس الأمريكي تحديدا في وضع يسير نحو الدبلوماسية، لأنها الخيار الذي يمكن أن يكسب فيه ماء وجهه كزعيم، إذ لأن هذه الحرب لم تحقق له ما يريد. وفي المقابل إيران أيضا صمودها بالنسبة لها وعدم سقوط النظام وتماسكه وتماسك قطاع كبير من الرأي العام خلف النظام، هذا بحد ذاته أيضا يظهر تماسكها. لذلك الحديث الآن باعتقادي بينهما على الحديث على انتقال بين الحد الأدنى والحد المتوسط من الاتفاق. بعبارة أخرى، إيران عندما تتحدث عن رفع العقوبات هي تعرف أن أمريكا لن ترفع العقوبات، لكن يمكنها أن تسير في رفع العقوبات، يمكنها أن لا تعاقب الصين إن تعاملت مع إيران، يمكنها أن لا تفرض عقوبات على الشركات الصينية كشركة الأم النفطية المهمة إذا قررت تعمل في القطاع النفط الإيراني. بعبارة أخرى، إيران تحاول أن تحدث اختراقات في سور العقوبات. هي تعرف أن أمريكا لن تقول تفضلوا هاي ورقة أنهينا العقوبات، وهذا سيعني لصانع القرار الإيراني في اليوم التالي للحرب شيء يقدمه لرأيه العام يقول أنا فعلت كذا. المسألة الثانية هو أيضا الولايات المتحدة بكل زخم الموجود الآن أيضا هنالك شك على نتيجة العملية العسكرية. بعبارة أخرى الرئيس الأمريكي الآن كان يريد حربا في أيام، الآن الحرب تصل 82 يوم أو 83 يوم بإشكالها المختلفة. الحصار البحري عبء على قواته، وفي نفس الوقت الحصار على المضيق عبء العالم كله. طيب. وبالتالي هذا لن يستطيع الدفاع عنه، ويجعل الخيار الدبلوماسي وإن تحرك ببطء خيارا. لكن أنا أوافق على فكرة أنه فعلا الرئيس الأمريكي من نمط تفكيره قد يذهب إلى الخيارات المتطرفة.
1: عميد لسحنا انطلاقا من هذا، هذه الديناميكية الدبلوماسية في المنطقة إلى أي حد تبعد فعلا خطر اندلاع المواجهة من جديد؟
6: جلال، الخمس نقاط وسعت إلى 14 نقطة، وهذا أسلوب إيراني بالطبع، يعني تجزئة المشاكل وبالتالي لكل منها تعقيدات لا يمكن الوصول إلى حل بمكان ما. اثنين، هناك ثلاثة أمور أساسية تؤثر على القرار الإيراني اليوم: العمل العسكري والجهوزية الأمريكية، وليس بالضرورة أن يكون هناك انتصار. اليوم قائد المنطقة المركزية، القيادة المركزية، يقول نحن شكلنا وحدة أساسية في المنطقة دعيت بالميد، يعني ميدل إيست إير ديفانس، 6000 مسيرة و1500 صاروخ باليستي. هذا الأمر يعني أن هناك أيضا أصبح جهوزية ودروس مستقات لدى دول المنطقة. العامل الثاني هو المفاعيل الاقتصادية، يعني عندما يقول الرئيس بيزيكشيان لم نستطع وليس بإمكاننا تصدير النفط، واليوم بلومبرغ تقول أمام جزيرة خارق والتي تصدر ما يقارب 90% من النفط الإيراني لا يوجد أي ناقلة للنفط متواجدة في هذا المكان. ثلاثة، الواقع الداخلي الإيراني، تحدثت عن الرئيس بيزيكشيان، وأنا اليوم قرأت بالصدفة يعني ما كتبه مهدي باربانتي ما بعرف يعني إذا كنت تعرفه دكتور حسن، عندما يقول أنه بالعام 88 خلال الحرب مع العراق أرسلت رسالة من القيادات ومن النخب إلى الإمام الخميني في ذلك الوقت، يقول أصبحت الكلفة كبيرة جدا ويجب الذهاب إلى فعلا اتفاق معين، وكانت القرار مجلس الأمن، وبالتالي قال أنا أوقع وكمن يتجرع السم. نعم. اليوم أيضا هناك نفس الورقة من قبل قيادات مهمة، بيزيكشيان أحدهم وكاليباف أحدهم، وبالتالي يطلبون منه أنه ماذا نريد، الإيديولوجية أو المصلحة العامة أو إيران. هذا هو عدة وقائع أساسية. طيب.
1: لنطرح هذه الفكرة للنقاش، وما قاله الرئيس بيزيكشيان دكتور أحمديان بأنه لا يمكن الحديث عن أن يعني إيران تزدهر بينما الطرف الآخر يعاني، هل هي رسالة للداخل الإيراني، إشارات إلى إمكانية تقديم تنازلات، أم رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين الذين يغالون ويكابرون بأنه في النهاية سنقدم تنازلات؟ أسمع رأيك.
2: طبعا لاحظ أنه لا يوجد خلاف حول صعوبة الوضع الاقتصادي في إيران بين النخب الحاكمة في إيران، والرئيس بيزيكشيان أحد هؤلاء، هو أكثر صراحة في حديثه للشعب، يعني الرئيس معروف بأنه يتكلم بصراحة دون مواربة ويطرح ما لديه وهو صريح، يعني وزير الخارجية لا يتكلم في الشأن الداخلي، رئيس البرلمان أيضا له نقاش في ذات السياق قبل أيام أن هناك صعوبات ونحاول أن نعالجها عبر التفاوض، المرشد أيضا تكلم عن الصعوبات ويجب أن نصمد ونحاول أن نتحمل قليلا ثم ننتقل إلى وضع أفضل. لذلك بناء على هذه السردية وهذه المقاربة بين الآن والحرب العراقية غير دقيقة، لأنه في الحرب العراقية الإيرانية توقع يعني إيران حررت كل أرضها قبل أن تتجرأ السوق.
6: معركة المدن دكتور حسن، معركة المدن كان ثمنها ومليون قتيل إيراني، يعني هذا أمر مكلف في في في ثورة كانت في بداياتها، في ثورة عملت على تفكيك الجيش لأيام الشاه، وبالتالي بدأنا البحث عن موضوع جديد، وبالتالي أتى الحرس الثوري.
2: مجموع القتلى في تلك الحرب بين إيران والعراق تقريبا 600,000، لكن بكل الأحوال
6: نترك هذا على ليس بأمر
2: نترك هذا على جانب. لثمان سنوات إيران وصلت لحدود يمكنها أن تقول أن سيادتي احترمت وذهبت لوقف إطلاق النار، رغم أنها كانت تريد إسقاط النظام هناك في العراق لأنه اعتدى عليها. لكن بكل الأحوال الآن إن لم تربط إيران مخرجات الحرب وإنجازها في الحرب في إفشال الولايات المتحدة إلى إن لم تربطه بوضع اقتصادي يؤمن لها إلغاء العقوبات، يؤمن لها تعويضات بشكل أو بآخر بكونغرس أو دون كونغرس من المنطقة أو من خارجها، إن لم تؤمن ذلك هي تعلم أن الداخل هناك مشاكل اقتصادية لا يمكن أن لا تنتبه لها، وهذه المشاكل حرية كما في السابق أن تؤثر

0: على الشارع الإيراني سلبا وأن تؤجج الوقع. وهذا بالمناسبة في جعبة الأدوات المستخدمة أمريكيا وإسرائيليا وضع محبذ، لأنه سيأتي بحراك داخلي، تحريك للحركات الانفصالية، إدخال السلاح إلى إيران، وهو جار على قدم
1: من هنا يأتي هذا الأكنولجمنت دكتور، الاعتراف بالوضع
2: الداخلي. بالضبط، هذا إقرار أن إيران تعاني. لكن الحقيقة أنه إيران الآن في صناعة القرار في القضايا هاي تواجه مشكلة، وهي التردد. عند مثال اللي ضربه العميد، حين ذاك الخميني يمتلك كاريزما المؤسس والقائد، وكان يستطيع أن يتحمل هذا القرار. وبالمناسبة تاريخيا الحروب في إيران تقوي الأنظمة ولا تسقطها. بالمناسبة آخر 500 سنة الأنظمة كلها بعد الحرب أصبحت قوية ومتماسكة أكثر. ولذلك باعتقاد الآن النخبة السياسية الموجودة
1: في أي حروب دكتور زويري؟
2: بالحرب مع روسيا، الحرب مع العثمانيين،
1: دائما كان هناك تنازل خسارة الأرض.
2: بغض النظر، المهم
1: خسارة الأرض، يعني خسارة الحرب الأنظمة وخسارة الأرض، هذا أمر يعني يعتبر لا
3: النظام لا يسقط، فهذا انتصار.
2: بالضبط، النظام لا يسقط،
1: قسم مناطق نفوذ.
2: أنا قلت لك العميد، إيران خسرت 80,000 كيلو متر مربع مع الروس، لكن القجار استمروا 90 سنة بعدها. الآن شو تعريف الآخر، قضية مختلفة، لكن تاريخيا الأنظمة تقوى بعد الحروب في إيران ولا تضعف رغم الخسائر السياسية والاقتصادية. أنا لا أعرف، أنا تحدث عن الحالة الإيرانية تحديدا.
1: طيب في أي حالة تصادف أي نظام يصادف من الخارج؟
2: المسألة أنه الآن في انعطاف مهمة ينبغي على النظام أن يقوم فيها، لكن ما في شخص عنده كاريزما للخميني، وبالتالي تجد هذا التردد الآن. هناك انعطافة كم كالطيار على ارتفاع 39,000 قدم، يريد أن ينعطف في لحظة عاصفة، يريد أن يكون طياراً صح. ماهراً حتى لا يتسبب الناس بخسائر.
1: سريعاً
0: بس نقطة واحدة، أنا لا أرى الترديد في داخل إيران إلى حد كبير، أرى الوضع منسجم على المستوى النخبوي الحاكم. الترديد هو في الولايات المتحدة، قلت لك قبل 3 أسابيع وصلنا إلى تقريباً أرضية مشتركة، إرجاء الملف النووي قبلت الولايات المتحدة قبل يومين، عراقشي أيضا قال ذلك، وقبلها كان من يطلع يعني يعلم بالوضع وما وصلت إليه الأمور. هناك ترديد أمريكي، هل أقبل بهذا وأوسم بأني فشلت حربا ودبلوماسية، أم أرجئ الأمر أملا بأن الضغط يأتي أكله، أو أذهب باتجاه الخيار العسكري؟ ترديد في الولايات المتحدة،
4: يعني تاريخ المنطقة مع إيران ينبئ بأن الدولة في إيران أو النظام الحالي، يعني أتكلم على نظام ما بعد الشاه، لا يمكن أن يقدم أي تنازل حتى على صعيد المنطقة الإقليم وتوسعه في الإقليم إلا إذا كان تحت الضغط. يعني لا يقدم تنازل وهو قوي إذا كان الآخر يستحق ذلك، أقصد الحقوق، يأخذ ما يستطيع ويتراجع حينما يضطر. وهذا اللي طالما ذكرته، الحرب العراقية الإيرانية، هو لم يوقف إطلاق النار النظام في آنذاك إلا بعد أن هزم في المعركة، لم يعد للقوات الإيرانية موجودة أصلا في المعركة، انتهت. هذا هو اللي أجبرهم على وقف إطلاق النار وليس أي شيء آخر. الآن أمريكا أيضا تعاني، ترامب يعاني، ولذلك هو يريد حسمها. لكن ترامب لأنه ليس سياسيا، هو بالحقيقة وان مان شو، هو يريد تحقيق منجز، وحتى ما يهم الحزب الجمهوري يفوز ولا ما يفوز الآن، وما يهم الناس يعني يأثر على الاقتصاد وما يأثر على الاقتصاد، هو يريد يحقق منجز هو يعتقد أنه صحيح، اللي هو القدرة النووية لإيران.
1: طيب،
4: ويخدم إسرائيل. لكن هو بالتأكيد ليس سياسيا، هو جاء من مؤسسة مختلفة ونزل بالباراشوت على البيت الأبيض. القصد أن الضغط وحده وليس التفاهم ولا الدبلوماسية ولا الوساطات يمكن أن ولا المنطق يمكن أن يحقق.
1: وهو من قال رئيس ترامب. لحظة فقط، زميلنا فادي منصور مراسل الجزيرة في البيت الأبيض، لنفهم السياق الذي جاء فيه تصريحات الرئيس دونالد ترامب. بالمناسبة لا يبدو بأنه يعني يتعامل إيجابيا مع الرد الإيراني، وإنما هو يقول بأنه علق هذا العمل العسكري واستجاب لمطلب زعماء المنطقة. فادي.
5: نعم جلال، لكنه قال إن هذا القرار جاء لسببين، الأول بما أن هناك مفاوضات جادة تجري مع إيران، وثانيا احتراما منه لهؤلاء القادة. وهذه إشارة مهمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأخذ مصالح دول الخليج في الاعتبار هذه المرة أيضا من خلال الحراك

0: الدبلوماسي الذي كان بارزا خصوصا من قبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. هذا القرار الذي جاء في منشور من قبل الرئيس دونالد ترامب والذي أعلن فيه بشكل غير معتاد عادة على مستوى المؤسسات الرئاسية أنه كان هناك هجوم عسكري مقرر يوم الثلاثاء وأنه بناء لطلب قادة كل من قطر والسعودية والإمارات قرر إرجاء هذا الهجوم، يأتي بعد يومين من الأجواء التي كانت تسمع فيها طبول الحرب تقرع هنا في البيت الأبيض، سواء من خلال تصريحات الرئيس دونالد ترامب لأكسيوس الذي قال أمامه أن الوقت أو ما كتبه على تروث سوشيال بأن الوقت بدأ ينفد أمام إيران وينبغي أن تقوم بشيء، تصريحاته لأكسيوس أو ما نقلناه اليوم عن مصدر أمريكي قال بشكل واضح أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد وأمام إيران أيام وليس أسابيع للقيام بشيء ما، بمعنى تقديم تنازل ما للرئيس دونالد ترامب يمكن أن يمسك به ويمكن أن يعلم من خلاله أن المياه الراكدة تحركت، هناك تقدم في المفاوضات، هناك إمكانية تقدم في وضعية مضيق هرمز، وإلا فإنه يميل نحو عمل عسكري. وحسب ما فهمنا جلال هذه المرة العمل العسكري سوف يكون مختلفا لأن الغاية منه تقود إلى تراجع إيراني كبير وقرار إيراني بأنها لا تستطيع أن تتحمل الخسائر الناجمة عن هذا العمل أو عمل نوعي يسحب من يد إيران أوراق تضغط بها على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالملف النووي على سبيل المثال، وتعتبر أن هذه أوراق قوة من أجل أن يعدل سلوك القيادة الإيرانية الحالية لكي تقبل بتقديم تنازلات تؤدي إلى تسوية مقبولة للرئيس دونالد ترامب. وبالتالي في ظل هذه الأجواء والتسريبات القائمة وردود الفعل ما بين المقترح الإيراني والردود الأمريكية عليه والتي قالت أنه غير مقبول، لكن حقيقة استمرار وجود وزير الداخلية الباكستاني في إيران لتسهيل التواصل سريعا وعلى الأرض ما بين إيران والولايات المتحدة، جاء هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو يؤكد أولا فيه عمليا أن هذا المخرج لم يأتي بقرار منه، بمعنى أنه ليس خائف من الحرب ولكن بطلب من المنطقة تحديدا الدول الخليجية الأساسية هو عندما يتحدث عن هذا الأمر. ثانيا هو أرجع العمل العسكري شريطة التوصل بناء لتقدير من هؤلاء القادة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مرضي للولايات المتحدة لدول الشرق الأوسط، بمعنى أن هذا الاتفاق ليس فقط في صالح الولايات المتحدة، دول الشرق الأوسط بما أن الوضع مع إيران لا يتعلق فقط بأمريكا وأيضا فيما يتخطى المنطقة في إشارة إلى مسألة منع الانتشار النووي، والأهم أن هذا الاتفاق سوف يتضمن عدم امتلاك إيران سلاح نووي. نعم. وهذه نقطة الضمانات التي تريدها الولايات المتحدة، وإلا فإن اليد على الزناد هو طلب من قادته العسكريين ووزير الحرب إرجاء هذا الهجوم لكن البقاء على أهبة الاستعداد بلحظة لمعاودته في حال لم يتم التوصل إلى صفقة.
1: وهذه نقطة مهمة.
0: وبالتالي لا نزال نتحدث أيضا نعم جلال عن أيام، الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يطول أمد هذا الموضوع.
1: شكرا لك فادي منصور في البيت الأبيض. دكتور وسام أسمع منك تعليق.
2: التعليق السريع، أنا الرئيس الأمريكي
1: لا طالما
2: نريد أكثر من مرة في المرة الأولى إلى رئيس وزراء باكستان كما تذكر والمملكة العربية السعودية في إيقاف ما سمي بمشروع الحرية حرية الملاحة، واستجاب أيضا في مد الهدنة وشكر رئيس وزراء باكستان ورد عليه رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك أيضا بتغريدة يشكره. أنا أعتقد بأنه الفجوة أستاذ جلال ليست تقنية فقط، هي انعدام ثقة بين الأطراف، وبالتالي الدواعي الاقتصادية أو الدوافع الاقتصادية ستجبر، لأن بالتأكيد أنه أي ضغط عسكري واسع سيؤدي إلى كلفة إقليمية واسعة، ولذلك تدخلت قيادات دول الخليج في هذا الموضوع.
1: دكتور وسام،
3: أعتقد بأن أي حديث أو استشراف عما سيحدث إن كان قاصرا على العودة إلى السؤال الأساسي لماذا خيضت هذه الحرب أساسا لا ليس منه نفع. هذه الحرب التي خيضت العام الماضي ثم التي خيضت هذا العام، هذه الحرب لم تكن فقط للنقاش مع الجانب الإيراني حول فتح مضيق هرمز، هذه الحرب خيضت بناء على استراتيجية أمريكية وإسرائيلية مشتركة، هذه الحرب خيضت ليس فقط لأن إيران تمتلك مشروعا نوويا، هذه الحرب خيضت لأن إيران تجمع ما بين أيديولوجيا معينة وما بين النوايا النووية، وبالتالي لا يمكن التفكير بما بعد هذه الحرب في الاتجاه السلمي طالما أن إيران على هذه الأيديولوجيا وعلى هذا المشروع النووي. وبالتالي كل الحديث الذي يصبح كالتبصير في الفنجان

عما سوف يحدث اليوم أو غدا أو بعد غد، أعتقد بصراحة أنه محدود القيمة إن يعني تراجعنا أو لم نرى أن هذه الحرب عندها استراتيجية. هذه استراتيجية تأخذ شكل مختلف عند بنيامين نتنياهو أو عند دونالد ترامب، هذا أمر أساسي ومهم. عند ترامب يأخذ بالتريث بمطلب

0: لديها هذه الأيديولوجية لما حاربتها إسرائيل وأمريكا. وبالتالي اجتماع إيديولوجيا معينة مع مشروع نووي معين هو الذي أوجب هذه الحرب. وبالنسبة للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي لن يتراجعا عن هذه الحرب طالما هناك هذا الاجتماع ما بين هذه الأيديولوجيا وما بين هذا المشروع النووي. وهذا الأمر يعني مش مسألة أنه هل تحدث الحرب اليوم أو غدا ونلتهي دائما في هذا النقاش. وفي نهاية الأمر كل من يستبعد اليوم هذه احتمال الحرب اليوم لو عدنا إلى مواقفه قبل أسابيع قليلة لكان استبعد الحرب الماضية والحرب التي قبلها. عندنا تراث من من من من خبراء استبعاد الحروب.
1: لكن هذه الاستراتيجية التي يتم الحديث عنها لم تصنع إلا الدمار في المنطقة. أمريكا وإسرائيل دعني أوضح أمريكا ومعها إسرائيل أو إسرائيل وخلفها أمريكا شنت حرب على غزة.
0: وافق تماما.
1: لا معلش دكتور سامي لا إسرائيل وأمريكا شنوا حرب على لاعب دون الدولة
0: صحيح
1: في أرض وقتلوا 75,000 بكل عظمتهم ولم يستطيعوا أن ينهوا قضية غزة. هم الآن يتنمروا على الناس. دعني أكمل. هم يتنمروا على الناس يمنعوا عنه خبز والماء. في جنوب لبنان يطردون 1,000,000 شخص وهم غير قادرين يضعفوا حزب الله. يتنمروا على هذا المشروع والاستراتيجية تحدث عنها.
0: لكن هذا لا يغير
1: دعني أقول هذه الاستراتيجية تحدث عنها اسمها استراتيجية التنمر على الشعوب المغلوبة. وهذه استراتيجية ترد على أصحابها. يصبح هنا مفهوم مهم أنه إلى متى يمكن تبرير هذه الاستراتيجية. أنت مع إيران ضد إيران مع الآخر. لكن هذه استراتيجية دمرت المنطقة وقسمت المقسم ونزعت المجزأ.
2: لحظة فقط أريد أن أعطي فرصة للسفير هود. أريد أن أعطي فرصة للسفير هود. دكتور وسام سفير هود وأريد أن نفهم هذه النقطة. سأطرح عليك سؤالا. أريد أن نفهم هذه النقطة. أخذ مصلحة دول الخليج في عين الاعتبار من قبل الرئيس دونالد ترامب والقول بأنه يعلق هذا العمل العسكري استجابة لمطلب قادة دول خليج. كيف نحن في هذه المرحلة رغم عدم رضاه على ما يبدو عن الرد الإيراني؟
3: It goes back to what I was saying.
4: هذا يعود إلى ما كنت أقوله سابقا وهو أنه فقط طرف ثالث يمكن أن يغير الديناميكيات في هذه المرحلة. لذلك نرى الآن بعض دول الخليج التي استطاعت أن تحقق توقفا مؤقتا في العمليات العسكرية. ربما هناك أيضا ديناميكيات أخرى يجب أخذها بالحسبان. وهناك تقارير اليوم أن باكستان لديها الآن 80,000 من القوات العسكرية ولديها وحدات جوية ومسيرات. إذن فهجوم الآن على السعودية سوف يصبح مكلفا للغاية. إذن كل هذه العناصر يجب أخذها بالحسبان كنوع من ديناميكيات جديدة بدأت تظهر. ولكن ما زلت أعتقد أنه ما لم تقم روسيا أو الصين بتقديم مبادرات جديدة حقيقية تشرك في الأمر الملف النووي فلن يكون هناك أي شيء يحدث سوى
5: يظل السؤال الأهم.
2: لحظة دكتور بس فقط لتنتهي الترجمة
4: العمليات العسكرية.
2: فضل
5: يظل السؤال الأهم لماذا يعلق ترامب الهجمات العسكرية ضد إيران
2: مرة بطلب من باكستان مرة بطلب من دول المنطقة.
5: ينبغي أن نستحضر حزمة من الأسباب في سياق محلي سياق إقليمي وسياق دولي. السياق المحلي الآن بعد 82 يوما هناك معارضة شديدة هناك أزمة طاقة هناك عدة اعتبارات انتخابية تجعل من ترامب يبتعد قليلا عن نسق إدارة الصراع لينفتح على نسق آخر هو ضرورة تسوية الصراع عاجلا أو أجلا. الظروف المعيشية والظروف السياسية في البلتوي وفي بقية أمريكا تفرض عليه أن يبحث عن الحل. السبب الدولي نحن الآن ما بعد قمة بيجين ولحسن حظ ترامب أن الصين لم تفتعل ما قد يجعلها تستفيد بطريقة أو بأخرى من أزمة مضيق هرمز ضد مصلحة الولايات المتحدة. هذا أيضا يعطيه بعض راحة البال من أن الصينيين يعملون

0: أو يعملون بحيادية ولا ينقلب
1: بحاجة إليه.
0: بالضبط. السبب الآخر وهو إقليمي، الآن يبدو أن نداء العواصم الثلاث الدوحة الرياض أبوظبي كان واضحا بأن مسألة هي معادلة حسابية بسيطة، عودة الحرب ضد إيران عودة حرب إيرانية ضد دول الخليج، فبالتالي إذا أخذنا أن ترامب يراعي المصالح الاقتصادية وصناديق الاستثمار السيادية والعلاقة الخليجية الأمريكية وكل هذا، يعود الآن إلى تقدير أن خطوة أخرى في اتجاه الخيار العسكري ستكون لها مضاعفات أكثر سلبية، فبالتالي الآن هو من يعيد تقدير الخسائر السياسية والاستراتيجية مع دول الجوار هنا في الخليج، وأيضا مع وضعه مع الديمقراطيين ومع
2: الرئيس دونالد ترامب. لازال ينتظر ردا من إيران مقنع بالنسبة له. وأنا دكتور أحمد يانوس أعطيك فرصة للرد. إيران جربت الردود وتبادل الرسائل ودائما الموقف الأمريكي ثابت. بالمناسبة قال أيضا رئيس دونالد ترامب بأن اليد ما زالت على الزناد ووجه البنتاغون بهذا. لماذا لم تستطع حتى الآن إيران أن تجد حلولا مبتكرة تستطيع من خلالها أن تجسر الهوة فعليا ما بينها وما بين إيران؟ يعني هي دائما تقدم ورقة وتنتظر بأن عمل عسكري وشيك أو أن يتدخل طرف ثالث أو طرف رابع لإرجاء العملية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.
3: الأيدي بالفعل على الزناد جلال، ليس فقط في الولايات المتحدة، في إيران أيضا. والإيرانيون لا ترف لديهم في عدم الجهوزية لمواجهة عسكرية، لا يستطيعون أن لا يستعدوا للمواجهة العسكرية، لأن هذا طرف غدر بأي مفاوضة خاضها مع إيران، خروجه من الاتفاق النووي، فاغتياله للشخصيات الإيرانية، فحربين دون إعلان مسبق أو وسط مفاوضات، والآن مفاوضات بالأحرى هي مقدمة لعمل ما يدبر. ولذلك الإيرانيون يستعدون للحرب، جل اهتمامهم استعداد للحرب. هناك جزء يركزون عليه في الدبلوماسية ومبني على الإجماع في الداخل على المستوى النخبوي والشعبي. والابتكارات الإيرانية لها سقوف، في النهاية البلاد هوجمت وتريد مخرجات اقتصادية، يعني ماذا تأتي تدمر لدي البنى التحتية
2: وستهاجم مجددا إذا لم يعني تجد مخرجا؟
3: إن كان ذلك هو الحال فليكن، يعني هذا هو الخطاب الذي نسمعه. طبعا لا يريد الإيرانيون ذلك، لكن هذا قد يحدث. بس نقطتين جلال بسرعة. النقطة الأولى هو الربط بين الأيديولوجيا والنووي اللي قالها الدكتور وسام. أنا تقديري أنه العداء الأمريكي لإيران بدأ من اللحظة الأولى التي حدد الإيرانيون شكل نظامهم وآثروا الاستقلال على التبعية للولايات المتحدة. لم يكن هناك نقاش نووي أساسا، 2003 بدأ النقاش النووي، لا يوجد نقاش نووي. الولايات المتحدة ضد استقلال إيران كنظام مبني على شعبه، اختار الشعب نظامه، عادته الولايات المتحدة. قبل الثورة الولايات المتحدة كانت متوائمة ومتواطئة في دعم النظام آنذاك في قمع شعبه، بعدها عادت الشعب. لذلك النووي ليس قديما. النقطة الثانية هو عن تراجعات ترامب. طبعا علينا أن نقدر الدور الإقليمي الذي يطلع به البعض في محاولة إبعاد المنطقة عن الحرب، وهذا يشكرون عليه. لكن لاحظ أن النقطة الرئيسية في تردد الولايات المتحدة وأنه لا يعلم ما هي مخرجات الحرب إن خاضها. هل ستلتزم إيران بسقفه في التصعيد؟ ما في الحرب الماضية لم تلتزم. ثم هل بمقدوره تحديد مديات الحرب إن خاضتها الولايات المتحدة؟ ربما الإيرانيون لا يقفون عند ذلك. لذلك الترديد مبني على الردع. طبعا الوسطاء يأتون ويرجحون كفة الترديد باتجاه وقف الحرب أو التردد عفوا.
2: التردد. لحظة.
3: جملة أخيرة جلال. بالنسبة لهزيمة إيران دكتور، إيران أوقفت الحرب بعد أن حررت آخر شبر من ترابها. هذه هزيمة، انتصار. أنا أعتبر أن العراق وإيران خسرت الكثير في الثمانينات، لكن لا أحد هزم تقدير.
2: اسمح لي سأعطيك فرصة، ولكن السفير جوي يتمتم بأن هذا غير صحيح. لديك تعليق سريع لو سمحت على ما قاله الدكتور أحمد؟
4: نحن نجلس هنا مع مجموعة من المؤرخين، ومن غير المعقول القول أن الولايات المتحدة بدأت تعارض النظام في طهران فور أنهم أعلنوا استقلالهم بعد الإطاحة بالشاه. ما زلنا لدينا علاقات دبلوماسية، وزملائي ذهبوا إلى وزارة الخارجية وكانوا في خضم لقاء في وزارة الخارجية عندما تم الاستيلاء على السفارة، وكل زملائي أخذوا رهائن.

0: 444 يوما. هنا تغيرت الأمور وليس قبل ذلك. كنا جاهزين للعمل مع الحكومة
1: الجديدة،
0: كنا نعمل معها، ولكن الأمر يعود إلى التاريخ والحقائق وليس شيئا النقاش فيه.
1: لاحظ أنه هذا الكلام كأننا نبدأ بالتاريخ الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر. هناك 75 سنة من قمع الفلسطينيين قبله، وحصار 17 سنة أفضى إلى 7 أكتوبر. هذا النقاش مرتين إيران استقلت من العباءة الأمريكية، مرة في الخمسينات عندما أسقطوا مصدق، مرة ثانية في 89 عندما حاولوا إسقاط النظام في إيران في انقلاب نوجيه، راجعوه، حاولوا إسقاط النظام لم يوفقوا في انقلابهم. ثم بدأ الضغط على الإيرانيين، ما قبله 25 سنة كانوا يسلحون النظام لقمع الشعب الإيراني. لذلك هؤلاء الديمقراطية تهمهم ويهتمون بها، بس لحظة لأكمل، يهتمون بها إن أتت على أهوائهم، إن أتت بشيء يدفع به الشعب للاستقلال أمامهم وعدم تبعيتهم، ذلك تلك ديمقراطية لا يريدونها.
2: وهدف هذه الحرب كان إسقاط النظام.
3: يلا دكتور سأعطيك الفرصة.
4: معلش دكتور حسن، معلش، مع تقديري لمكانتك الأكاديمية والعلمية وكل هذا على رأسي، ولكن أشعر دائما وخاصة الآن أنك حتى التاريخ تقرأه قراءة قومية إيرانية مخلصة لهذه القومية. تحليلك للموقف الإيراني إزاء الموقف الأمريكي لا يخرج عن مجموعة من المطلقات. أنت لا تقرأ في التاريخ غير ما تراه أنت من موقع هذه القومية. فأعتقد ربما هناك نوع من التخندق الفكري غير الواقعي، سواء في دفاعك عن، حتى في لحظة الآن التفاوض أنت دائما ترفع طهران وكأنها هي تأتي بالصواب المطلق ولا تنظر إلى أنه ما يقال على ترامب في بعض المواقف يمكن أن ينطبق على
2: إيران أيضاً.
4: أرجو إنه طرح الموضوع العلمي يفترض نوع من
1: عليك أن تشير إلى نقطة بحد ذاتها. أنا قلت حقائق تاريخية، انقلاب ثاني، هناك محاولات لإسقاط النظام، الحرب بدأت بهدف إسقاط النظام.
4: لكن
1: لا أتكلم عن أشياء، يعني لا أريد أن أكون في خانة المذبذبين.
2: دكتور حسن، علينا أن نفرس للدكتور لقاء مكي لو سمحتم. تفضل دكتور.
5: إحنا ما زلنا في طور نتحدث هل هناك تصعيد للحرب أم لا. أعتقد هما الطرفين بالمناسبة يعتقدان، الإيران وأمريكا، أن الحرب ممكن استئناف الحرب يقود إلى تراجع الطرف الآخر عن الثوابت المطلقة له. مو بس ترامب، حتى الإيرانيين يعتقدون ذلك، يعتقدون أن ترامب طالما لم يحقق أهدافه في الجولة الأولى ففي الجولة الثانية لن يفعل أكثر من أنه يقصف ويدمر. نعم سيدمر، لكنه إذا فشل فسيضطر إلى التراجع لأنه لن يكون هناك جولة ثالثة. ماذا سيدمر بعد؟ وربما كما قالوا هم أنه لديهم مفاجآت ولا أعرف ما هي، لكن قد تكون غواصات صغيرة يضربون بعض الأصول الأمريكية المهمة في البحر. طبعا ناهيك عن دول الخليج،
2: الغواصات الأمريكية الصغيرة هي داخل الخليج،
5: غواصات لا أعرف
2: خارج الخليج، يعني
5: لا أعرف ما نادي. هم قالوا لدينا ما يفاجئ الأمريكا، فبالتالي يعني احتمالات الحرب تنبع من فرصة الطرفان، أو ما يعتقد الطرفان أن لديهما فرص عسكرية. غدا ربما، اليوم غدا ربما سنشاهد وفود خليجية تزور طهران لحملها أو حثها على مزيد من المرونة. يعني قد نجد هذا لأنه دول الخليج الثلاثة ولا سيما قطر والسعودية طبعا، وأنا أرشح قطر، أنه طالما هم يعني أخذوا هاي المسؤولية ودفعوا ترامب إلى تأجيل الموضوع سيذهبون إلى إيران. لكن إيران لن تقوم أكثر بما قامت به مع باكستان، لأنه إذا كان الرئيس بشكيان يعني يعتقد أن الاقتصاد مؤثر ومدمر أو مؤذي للدولة، هذا صحيح. أعتقد الطبقة العسكرية بما فيها المرشد والحرس الثوري يعتقد خلاف ذلك. الحرب والمواجهة ليس لهما بديل مع الولايات المتحدة الآن في ظل هذا التناقض. جملة أخيرة، ما زلنا في طور الأخذ والرد بالتاريخ. العراق انسحب من إيران عام 82 ومن كل الأراضي الإيرانية. لو كان المشكلة مشكلة أراضي إيرانية لكان حان ذاك يجب أن تتوقف الحرب، لكنه ظل يقاتلون 6 سنوات واحتلوا أراضي عراقية منها جزيرة الفارس.

0: أو وأراضي أخرى حررها العراق عام 88 بالكامل، وبعد تدمير الجيش الإيراني في معارك مختلفة عام 88 انتهت.
1: طيب نعم سجل دكتور، اسمح لي أطرح عليك سؤال. انطلاقا من هذا، من هذه الخشية الخليجية من عودة المواجهة، لأنه أكثر من دكتور تحدث بأن عودة الحرب سيؤثر طبعا على دول الخليج، أشار الدكتور لقاء إلى دور ممكن لدول الخليج باتجاه إيران أكثر مرونة، كيف تقرأ؟
2: لم يتوقف هذا الدور. السيد عراقجي زار عاصمة خليجية، زار
1: لا، ولكن الآن نجحت هذه الدول في أن تؤجل العمل العسكري،
2: والاتصالات لم تنفك لم تنقطع. التصريح الرسمي لدولة قطر يقول بأننا ندعم بشكل غير مباشر هذه المفاوضات. المملكة العربية السعودية كذلك في أكثر من موقف. وأعتقد بأنه فقط اسمح لي، أنه إيران عندما تحاول أن تثبت بأن الوقت هو ليس ضدها، وبالتالي تراهن على عامل هذا الوقت وإطالة التفاوض وأي ضغط عسكري هو سيضر المنطقة تحديدا. هي ربما لا تشير لكن تقول مصالح أمريكا، ومصالح أمريكا بالمفهوم الإيراني هي دول المنطقة. لكن دعني فقط أعرج على قضية مهمة. كم محاولة انقلابية قادتها الولايات المتحدة بتاريخها في دول العالم، من أمريكا اللاتينية إلى آسيا. هي لم تتدخل في إيران فقط، تدخلت بشتى الطرق، من خلال CIA، من خلال دعم الانقلابيين، من خلال الاحتلال المباشر كما حصل والغزو في العراق. لكن بالجانب الآخر، كم مرة تعاونت إيران الجمهورية الإسلامية مع الولايات المتحدة في ملفات كثيرة، في أفغانستان، في غزو العراق، في اختيار حكومة عراقية، خصوصا بعد 2006، في مرحلة مهمة تعاونت إيران، الولايات إيران المتحدة
3: كونترا. إيران كونترا،
2: إيران كونترا، هذه اتركها تحدث. اسمح لي دكتور بس خليني أكمل إسرائيل. إذا تكرمت، فأنا أقصد
4: إسرائيل وإيران.
2: هناك تصريح للسيد خاتمي وهو أحد الرؤساء الإيرانيين المقدرين بلا شك، يقول نحترم الأمة الأمريكية ونريد أن أرجع إلى تصريحات السيد هاشمي رفسنجاني أيضا. فقضية دكتور حسن هي ليست بالمطلق أمام الولايات المتحدة، وليس هذا العداء. طبعا أنا أدين بشكل واضح هذا العدوان تحديدا وغيره من الاعتداءات سواء على إيران أو غيرها، وأؤكد حق كل الأمم في الاستفادة من إمكاناتها وسيادتها، لكن لا يكون هذا الشعار فقط دكتور جلال، فقط للتوصل إلى أن هناك دولا تتعاون مع الولايات المتحدة منقوصة السيادة. لا يجب
1: أن يكون
5: لحظة بس تغريدة يا جليل
3: حسن، تسمح لي بس
1: لحظة.
3: تغريدة الرئيس ترامب إذا لو قرأتها، أنا قرأتها بالتفصيل، يعني هي خارطة، يعني هي مهمة جدا جدا تأخذ بعين الاعتبار الحلفاء. ولكن السؤال العسكري اليوم، قبل الحرب كانت دول الخليج كلها ضد الحرب ولم تقبل بالحرب، واستهدفت إيران كما يسمى بالردع الأفقي.
1: تغير الأمر بعد الحرب؟
3: نتحدث حاليا، تدخل اليوم دول الخليج مع الرئيس ترامب ليوقف العملية العسكرية المفترض أن كانت تقوم الليلة أو البارحة. طيب لو بعد يومين أو أسبوع ولم ترد إيران على الطلبات الأمريكية وبدأت الحرب على إيران، إنه أين سترد إيران؟ الحركة هذه هي ليفرج، يعني هي مزيد من مستويات الردع لمنطقة الخليج على أنها فعلا لا تريد الحرب، وبالتالي أين سترد إيران؟ إذا ردت إيران، هل فعلا موقف دول الخليج سيكون كما كان بالقبل، أو أنها استعدت وأخذت الدروس المستقاة وبالتالي قادرة على
1: الحرب؟ دكتور أحمد يرمى بعد دكتور محجوب السويري.
5: النقطة التي أثارها الدكتور صالح وفيها يعني كلمة حق تقديري يراد بها الباطل، مشكلة إيران أنها لا تتبع، تعاونت بالفعل في أفغانستان في العراق أملا من أن تطبع وضعها كدولة مستقلة ذات سيادة تتعاون. الولايات المتحدة لا تقبل ذلك، اتبعوني. لذلك بعد العراق إيران، بعد أفغانستان إيران تصنف محور شر. لماذا؟ ما الذي جنته إيران في تلك المرحلة؟
6: صنفت من 2002
5: قبل أفغانستان، بعد أفغانستان، قبل
1: العراق. أليس لمصالحها دكتور؟
5: بكل تأكيد الدول تعمل على مصالحها، لكن مشكلتها أنها مصالحها تراها من منظور مستقل،
1: ولكن الطرف الآخر يرى بأن هي ليست لمصلحة الدول التي تتدخل فيها. دكتور زويري ما رأيك؟
2: أنا أعتقد جلال الوضع الحالي الحقيقة، طبعا السرد التاريخي والتطورات التاريخية مهمة جدا، لأنها شكلت بين الطرف الأمريكي جبال من الكراهية وعدم الثقة، وباعتقادي هي العوامل المسؤولة الآن عن عدم قدرة الطرفين على الوصول لتوافق بشكل واضح، مهما مع معرفتي الدقيقة بالمحطات المهمة التي تعاون فيها البلدان في أشياء لمصالحهما. لكن باعتقاد المرحلة الآن، الطرف الأمريكي يريد

0: ما يسمى بالنصر السريع عبر دبلوماسية صاخبة يعتقد فيها بأنه حسم المسألة ويذهب ويقفل الملف، كما فعل بملف أوكرانيا وقال أنني عملت شيء في وساطة وهو لم يفعل شيئا، كما فعل في معرفة ملف التعريف الجمركي ثم تراجع عنه بهذا الشكل. لكن المشكلة الحرب مع إيران ليست فقط مع إيران، هي حرب على العالم، والعالم تكلفة الحرب عليه تتزايد يومياً. نحن نتحدث عن تقريباً سنقترب ربما مع نهاية شهر مايو الحالي إلى أكثر من حوالي 800 مليار دولار تكلفة اقتصادية كلية إذا جمعتها قطاعات مختلفة على دول العالم. طبعاً هذا رقم مفزع ومرشح أن يتزايد. فقط 280 شركة خسرت فقط في حوالي الشهرين الماضيين أكثر من حوالي 30 مليار دولار، قطاع الطيران وما أدراك. وبالتالي هذه التكلفة من سيدفع ثمنها؟ من سيتحملها؟ لمن كان مصلحة قرار الحرب؟ ألم تكن العقوبات القصوى مثلا إمكانية أن تحل الكثير من الأزمات؟ وهذا يجعلنا نقول ببساطة جلال أن هذه الحرب لم تكن لتقم لولا سياق 7 أكتوبر.
1: تعليقات سريعة لو سمحتم، لدينا 5 دقائق دكتور.
2: قد نقضي ساعتين في انتقاد ترامب والأمريكيين على أنهم دولة تراعي مصالحها، لا يحترمون لا سياسة القيم أو المورال بوليتكس وكل ما هذا، ولكن أيضا ينبغي أن نقر أن إيران كبقية دول العالم لا يمكن إسقاط العذرية السياسية عليها بأنها هي التي تبقى فوق الجبل من حيث القيم ومن حيث المثل. فإذا عدنا إلى عام 80 بالضبط، الثورة الإسلامية كانت تتعامل مع حملة المرشح ريغان فيما كانت هناك قطيعة مع أو سوء تفاهم مع حكومة كارتر. لولا
1: وأهدته الرهائن لرئيس رونالد ريغان.
2: وهنا ينبغي أن يحضر التحليل الموضوعي للتاريخ وليس التحليل الأيديولوجي. لولا أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، ربما العلاقات الإيرانية الريغانية كانت ستتجه في اتجاه آخر
3: وفي مواقف كثيرة. شكرا
1: دكتور وسام. إلى أين تتجه الأمور الآن بعد هذه الهدنة إذا صح التعبير؟
4: عندي تشكيك بأن ترامب كان بصدد يعني الانطلاق بعملية عسكرية الليلة كي يتريث بها، لأن الأمور يعني ذاهبة إلى تسريع الضغط وتسخيم الضغط، ولكن ليست المسألة بين ساعة وأخرى.
1: لم يعني رئيس ترامب يتحجج لإرجاء العمل العسكري؟
4: ليس هذا ما يعني ما أريد أن أركز عليه، ما أريد أن أركز عليه هو أن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي أحيانا يتدخلان في هذا الملف سوية، وأحيانا يترك الأمريكيون الجانب الإسرائيلي يتدخل لوحده. وكما حدث العام الماضي، في العام الماضي بالعام 2025 شنت إسرائيل الحرب على إيران، في هذا العام شنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران. يمكن أن يجد الجانب الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي مصلحة في الفترة المقبلة، في إذا كان هناك فعلا عملية تعطل لمسار المفاوضات وعدم وجود نية لدى الجانب الإيراني للدخول في العمق المتعلق بتخصيب اليورانيوم، إلى شن عملية إسرائيلية على إيران من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، بما لا يجعل إيران قادرة على ضرب يعني على التوسع خارج
1: دقيقة تفضل.
3: وبين إسرائيل أنا يعني تساءل ولو جاء متأخرا، وزير الداخلية الباكستاني أستاذ جلال مدد زيارته، وكان يفترض بهذه الزيارة المجدولة ليومين فقط لكن مددها لليوم الثالث هنا. بالتأكيد هناك تجاوب أو استشعر تجاوبا وبالتالي مدد هذه الزيارة. الآن شكل هذا التجاوب، طبيعة هذا التجاوب، هذا الرد، هي التي ستنبع عنها الأيام القادمة.
5: ليس بالضرورة
3: أكيد،
5: يعني قد يكون
1: وهذا حدث خلال هذه المفاوضات.
5: صنع القرار في إيران معقد قليلا، يعني
3: لكن تواصل مع
5: التواصل مع المرشد، لأنه أي طلب يطلبه من القيادات الإيرانية حتى إذا وافقوا عليه يجب أن يذهب للمرشد، وبالتالي المرشد لا يأتي في الوقت في اللحظة، يعني يحتاج وقت ربما الوصول له، ولذلك هو احتمال أجل سفرته أو مغادرته فقط بانتظار
3: رد.
5: نعم، انتظار ردود حقيقية.
1: دكتور إسام حكى عن موضوع أنه أنت شن إسرائيل في العام الماضي، بدأت إسرائيل وانتهت أمريكا بالبيتو على استغرب. اليوم إيران لن تأخذ الهجوم الإيراني الإسرائيلي عليها في حال حصل إلا من ضمن الأمريكيين، وسيتم استهداف الأمريكيين. هذا أمر الفصل بين اثنين مختلفين اليوم بالاستراتيجية متفقين، ولكن بالتكتيك هناك اختلافات، حتى بالأهداف بدأت بتغيير النظام، تغير رأيه الرئيس ترامب، ولكن نتنياهو لازم
3: طبيعي تتغير الأهداف جنرال في الحروب، في كل الحروب تتغير الأهداف، هذا أمر طبيعي.
2: باختصار كخلاصة، نتائج قمة بيجين بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة لترامب كانت لحظة مفصلية، أعتقد أنها أنهما بعد القمة بدأ ينزلان من منطقة التصعيد من أجل التصعيد المتبادل. الآن هناك مرونة واضحة في نبرة ترامب، هناك
3: نزلوا من الشجرة،
2: إذن نزلوا إلى الشجرة، يمكن أن نضع ترامب و الإيرانيين من الجبل إلى الشجرة، فبالتالي على الأقل لنتنفس السعداء. طيب. لن تحدث يعني هجمات أو ضربات عسكرية غدا ولا الأسبوع القادم، ونصلي من أجل الوسيط الباكستاني أن يكون أكثر ابتكارا.
6: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، شكرا دكتور، شكرا لمشاهدينا ولمتابعينا لبرنامج نقاش الساعة، نعود إلى غرفة الأخبار، إلى اللقاء.
7: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات نبدأ بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا غدا على إيران، وأنه وجه البنتاغون بعدم تنفيذ الهجوم احتراما للقادة الثلاثة. وأضاف ترامب أن القادة يرون أنه سيتم توصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها، وإن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب أنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. عن هذه التصريحات معنا من مقر الخارجية الأمريكية تومي بيغوت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد بيغوت، أهلا بك. نريد أن نفهم في البداية ما الذي عناه الرئيس الأمريكي بالقول بأن هناك مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن إيران، ما المقصود بالمفاوضات الجادة؟
8: أعتقد أن الرئيس ترامب لطالما اتسم بالوضوح في موقفه، حيث أن كلماته تتحدث عن نفسها. السياق الأوسع هو في غاية الأهمية، وهو أن الرئيس ترامب كان واضحا، لا يمكن أن يسمح للنظام الإيراني بأن يستحوذ على السلاح النووي. طبعا هو يفضل المسار الدبلوماسي، ولذلك فتح الباب الدبلوماسي منذ البداية، وبعد ذلك حصلت مطرقة الليل منتصف الليل، وبعد ذلك رأينا عملية الغضب الملحمي. ولكن الرئيس أوضح أن الهدف يقضي بألا يسمح للنظام الإيراني أن يستحوذ على سلاح نووي.
7: طيب، هل لكم أن تضعون في صورة ما يجري الآن بالحديث عن مفاوضات جادة، هل هي عودة للتفاوض أم ماذا؟
8: مجددا الرئيس كان واضحا بأنه يود أن يرى اتفاقا، وما من تخمين بخصوص ما يريده، هو كان واضحا منذ البداية. النظام الإيراني لا يمكن أن يسمح له بالاستحواذ على سلاح نووي، وكما سبق وأسلف طبعا الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي، هو صانع سلام، ولكنه يود أن يتأكد من تحقيق الهدف. لا يمكن أن يسمح للنظام الإيراني بأن يستحوذ على سلاح نووي، وهذا ما قاله الرئيس لمرات متعددة. السلام في المنطقة وفي العالم غير ممكن بوجود سلاح نووي للنظام الإيراني، وبالتالي لا يمكن السماح بذلك.
7: هل نتحدث الآن فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أم عن صفقة شاملة ما يجري التباحث بشأنه الآن؟
9: Well, look, I think two things here. First,
8: أعتقد أنه يمكنني أن أقول أولا أن الخطوط الحمراء للرئيس واضحة للغاية. النظام الإيراني لا يمكن أن يمتلك سلاحا نووي، ولكن السياق الأوسع في غاية الأهمية، حملة الضغط الأقصى التي قام بها الرئيس الأمريكي على النظام الإيراني لمنع النظام الإيراني من الاستمرار بالأنشطة الخبيثة بما في ذلك البرنامج النووي والبرنامج البالستي وتمويل الوكلاء من الإرهابيين في المنطقة. ونتيجة عملية الغضب الحامي في غاية الأهمية، تدمير القدرات العسكرية من البحرية إلى القوى الجوية والقدرات الصاروخية للنظام الإيراني، كل هذه الأمور تندرج في هذا السياق، وهو لن يستعجل بالدخول باتفاق سيء للشعب الأمريكي. ولذلك ترك خطة العمل الشامل المشترك اتفاق نووي أيام إدارة أوباما، لأن ذلك سمح بخارطة طريق للنظام الإيراني للوصول إلى سلاح نووي. هو يود أن يصنع اتفاقا جيدا يضمن السلام والازدهار للأجيال المستقبلية.
7: الرئيس ترامب تحدث عن مفاوضات جدية بحسب ما جاء في تصريحه، وقد تحدث عن اتفاق مقبول لدول الشرق الأوسط. هل يفهم منه أن ما يطرح الآن أيضا بشكل أو بآخر يتقاطع مع مشاغل ومطالب دول المنطقة؟
8: بكل تأكيد ما شاهدناه من منشور للرئيس حصل بعد مباحثات مع الحلفاء الكبار للولايات المتحدة في المنطقة، ومن الأهمية بمكان أن نعود إلى زيارة الرئيس إلى المنطقة. نحن نشهد اتفاقات لا مثيل لها على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، والنقطة الأساسية هي أن السلام في المنطقة غير ممكن في حال امتلك النظام الإيراني سلاح نووي. ولذلك أوضح الرئيس أنه سوف يسعى إلى اتفاق لمصلحة الشعب الأمريكي، ولكن كما شاهدنا في كل الصفقات التي صنعها في العالم تأتي بالمنفعة للمنطقة بالسلام والازدهار والتجارة بين دولنا. الرئيس هو صانع سلام وصانع اتفاقات.
7: طيب، بالنسبة لما يجري في لبنان وهذه الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، طبعا بحسب تقديراتكم على الأقل طبعا هي انتهاكات متكررة من الطرفين من قبل إسرائيل، وأيضا اتهام حزب الله أيضا بأنه يخرق وقف إطلاق النار. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وقف إطلاق النار سار ومفعول بالفعل في لبنان، أم لديكم ملاحظات فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار؟
8: السبب الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل هو لإحلال السلام والأمن والازدهار، لوضع حد للنزاع المسلح، للسماح بالسلام. ما ركزنا عليه هو إجراء مباحثات بنية حسنة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، وشهدنا هذه المباحثات تحصل، والتقدم قد حصل بمستويات لا مثيل لها منذ العام 1993. طبعا هناك عمل يجب القيام به، حزب الله يحاول أن يؤثر سلبا على هذه المباحثات بتهديداته في الداخل اللبناني وهجماته التي تستهدف إسرائيل، وإن اتفاق وقف الأعمال العدائية واضح إسرائيل تحتفظ بحقها بمواجهة الاعتداءات المخطط لها، وتعمل مع حكومة لبنان لمنع مجموعات من مثل حزب الله القيام بذلك. الهدف الأساسي هو الإفساح في المجال أمام المباحثات بنية حسنة للتوصل إلى هذا التقدم تجاه السلام والازدهار.
7: بالنسبة لكم، هل الوضع في لبنان أو توجد أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين الوضع طبعا فيما يتعلق بما يجري في لبنان والمفاوضات الأوسع نطاقا في إيران؟ هل الصلة قائمة أم هناك فصل بين المسارين؟
8: الجهود الآيلة إلى تحقيق حل دبلوماسي بخصوص البرنامج النووي الإيراني تنفصل عن المباحثات التي تجري بين حكومتي إسرائيل ولبنان. طبعا بالنظر إلى الصورة الأشمل، عقودا من الزمن، إن النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب استخدم القدرات للبنى التحتية ليس فقط لشعبه، ولكن أيضا استخدم المقدرات لتمويل الإرهاب في المنطقة المنطقة وزعزعة الأصدقاء في المنطقة بمثالك حزب الله. لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حملة الضغط الأقصى في هذه الإدارة وفي إدارة الرئيس ترامب السابقة في جهد لمنع الإيرادات وتشريف الإيرادات عن النظام الإيراني لتمويل الأنشطة الخبيثة والإرهابية. الآن هناك مباحثات بين حكومتي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الأساسي والجوهري هو الوصول إلى السلام والازدهار على الأجل الطويل.
7: أعود معك لتصريحات الرئيس الأمريكي والتي جاء فيها بأنه كان ستوجه ضربة غدا لإيران وأنه أمر بتأجيلها بعد تدخل من دول المنطقة وتحدث عن مفاوضات جادة. هل نتكلم على أطراف أخرى الآن تسعى لصياغة صيغة اتفاق ما؟
8: مجددا الرئيس ترامب في منشوره أوضح الموقف، ووضوح الرئيس ترامب بخصوص هذه المسألة هو أمر يجب التشديد عليه. ما من تخمين بخصوص ما يريده، لأنه كان في غاية الوضوح. النظام الإيراني لا يمكن أن يمتلك سلاحا نوويا. من الأهمية بمكان أيضا أن نقول إن إجراءات الرئيس جعلت من العالم مكانا أكثر أمنا. إن العملية العسكرية الغضب الملحمي أدت إلى القضاء على القدرات البحرية والجوية والصاروخية للنظام الإيراني. ويقول الرئيس أن النظام ليس باستطاعته أن يمتلك السلاح النووي وسوف يتصرف لتحقيق هذا الهدف.
7: من مقر الخارجية الأمريكية تومي بيغوت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا للمتابعة وآخر التطورات من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ معك فادي عن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي وآخر المتابعات لما قاله الرئيس ترامب.
9: نعم عبد القادر، بعد أجواء كانت واضحة خلال اليومين الماضيين بإمكانية توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن هجوم عسكري على إيران، وفق مصدر أمريكي تحدث إلينا يحاول من خلاله وفي غضون أيام وليس أسابيع أن يغير مسار الأمور وحالة الجمود مع الجانب الإيراني، خصوصا أن صبره بدأ ينفد من عدم حدوث أي اختراق ومن دون تقديم إيران أي شيء يمكن أن يقدمه الرئيس الأمريكي كخطوة إلى الأمام للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل حالة هذه الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز، ولكن أيضا التعامل مع البرنامج الإيراني النووي. خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنشور يؤكد فيه عمليا أنه كان يذهب في هذا المنحى وأنه أمر بتوجيه ضربة عسكرية لإيران كانت مقررة يوم الثلاثاء، ولكن نزولا عند طلب قادة قطر والسعودية والبحرين أرجأ هذا الخيار، أولا بحكم أن هناك تقدم جاد في مسألة المفاوضات وفق تعبيره. وجاء يأتي هذا التقييم بعد ساعات قليلة من تسريبات أشارت إلى أن البيت الأبيض غير راض عن المقترح الإيراني المعدل. هذه النقطة الثانية الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره وعلل بها تراجعه عن توجيه الضربة العسكرية يوم الثلاثاء، قوله أنه جاء احتراما لهؤلاء القادة من قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن أجل التوصل، خصوصا أنهم أعربوا عن اعتقادهم بأنه يمكن التوصل وإبرام صفقة مرضية للولايات المتحدة، مرضية لدول الشرق الأوسط وخارج المنطقة أيضا، وأهم فيها أنها تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. لكن الرئيس الأمريكي أبقى على التهديد العسكري على إيران قائما، لأنه وجه وزير الحرب ورئيس الأركان بوقف الهجوم حاليا، لكن الإبقاء اليد على الزناد إذا أمكن القول وبشكل فوري في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي الآن سبق أن تراجع عما يسمى بمشروع الحرية تسهيلا للمفاوضات، وهو المشروع الذي ساعد من خلاله الإدارة الأمريكية إعادة فتح مضيق هرمز من خلال مظلة دفاعية أمريكية، ولم تتمكن سوى من إخراج سفينتين أمريكيتين كانتا عالقتان في مياه الخليج، والآن هذه الخطوة. ويقول كل هذا في سبيل التوصل إلى حل دبلوماسي. على الأقل هذه المرة نوه بمسألة أساسية، أن هذه الخطوة جاءت بطلب من حلفاء الولايات المتحدة زيادة في منطقة الخليج. لا شك أن هناك قلق كبير، ولكن هذه الخطوة أيضا وفي هذا الإطار يمنح الرئيس الأمريكي إمكانية أيضا التراجع نزولا عند طلب أطراف أخرى، خصوصا فيما يتعلق بمصالح المنطقة. لكن من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق، ويريد أن يناقش الملفات الأساسية مع تأكيد على مسألة حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي هذا الإطار هناك نقطتان تركز عليهما إدارة الرئيس دونالد ترامب. أولا الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب الذي بحوزة إيران، والذي تعتقد الإدارة الأمريكية أن إيران بإمكانها أن تصنع عمليا 10 أسلحة نووية فيها أو 10 قنابل نووية. والنقطة الثانية مسألة تجميد التخصيب، وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات قليلة يقول إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات، وبالتالي هو ينتظر تنازلات على ما يبدو من الجانب الإيراني لنرى في أي منحى قد تذهب الأمور، خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه فعالية مفتوحة منتصف هذه الساعة تتعلق بالرعاية الصحية، ولكن كالمعتاد الرئيس الأمريكي يتطرق إلى كل المواضيع، وقد يبحث أو وقد يعلن موقف أيضا أو يوضح موقفه من الشأن الإيراني. لكنه مرة أخرى وعلى غرار ما سبق أن أعلن مرارا، وكنا يقول لنا أو حسب التسريبات الإعلامية أننا على وشك التوصل إلى اتفاق أو أن هناك مفاوضات جادة أو هناك تقييم إيجابي، كل تلك المواقف دائما كنا نعود إلى تصعيد ما، وهذه المرة سبق هذا التصعيد تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي قال فيها هناك تقدم كبير، لكن ينبغي أن نرى إذا كان هذا التقدم يرضي الإدارة الأمريكية. من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب تقييمه حتى هذا وقت هذا المنشور أن التقدم لم يعد كافيا، لكنه الآن يتحدث عن وجود مفاوضات جادة لنرى إلى أين قد تذهب الأمور. ولكن الاعتقاد السائد
7: شكرا.
9: وأيضا بحكم هذا المنشور أن الرئيس الأمريكي لا يمنح هذا الموضوع وقتا مفتوحا، لا نتحدث عن أسابيع، هو يريد نتائج فورية.
7: شكرا لك فادي. نذهب إلى طهران. محمد البقالي، هل من مؤشرات أو تصريحات حتى الآن من طهران؟
10: ليس بعد، ومعروف أن طهران عادة تتريث في الرد على مثل هذه التصريحات، ولكن يمكن أن أقول أن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين كأنما جاءت لتجيب ولو بشكل مسبق عما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن في نهاية المطاف الأمر يتعلق بتهديدات، والتهديدات أجيب عنها سابقا وربما سيجاب عنها لاحقا وزير أو المتحدث باسم الخارجية هذا اليوم. وقبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأن هناك توقع بأن تشن الولايات المتحدة هجوما، وأن إذا ارتكب العدو هذا الخطأ وفق توصيفه فإن الرد سيكون قويا، وقال إن المفاوضات تتم مع واشنطن ولكن دون اطمئنان، لأن هناك قناعة بأنها يمكن أن تخون، والكلمة له مرة أخرى كما خانت في المرات السابقة، أي أن توجه ضربة خلال المفاوضات. طبعا هذا الأمر احتمالات توجيه ضربة لم يكن شيئا مستبعدا، بل إن طهران كانت تعيش كل ليلة على وجه الخصوص على أنها قد تكون الليلة الموعودة، الليلة التي قد يعود فيها أو تعود فيها الحرب من جديد. ولذلك كل التصريحات سمعناها من المسؤولين العسكريين أو من المسؤولين السياسيين كانت تشير إلى هذا الاستعداد، حتى إن الحرس الثوري والجيش تحدث على أن التعليمات قد أعطيت لمختلف التشكيلات بالرد بقوة وبسرعة وبشكل شامل بدون تلقي التعليمات. لماذا؟ لأن هناك توقعات بأن يتم استهداف القادة سواء سياسيين أو مدنيين، وبالتالي فهناك تعليمات باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وإسرائيل وكل من قد يساهم في هذه الحرب وفقا لما يقوله الحرس الثوري والجيش الإيراني بدون حتى العودة إلى القيادة. الآن وقد أعلن عن تأجيل أو تعليق هذه الضربة التي كانت مقررة غدا. على كل حال بالنسبة لطهران أيضا ليست متفائلة كثيرا، لأن التصريحات التي سمعناها أو على الأقل تلك التي نقلتها وكالة تسنيم عن الوفد المفاوض تقول إن ما قدمه الوفد الأمريكي أو رغم التعديلات التي أجريت على المقترحات فإن الخلافات ما زالت جوهرية، وتقول إن إيران ما زالت متمسكة بما تقول إنها حقوقها أولا في تخصيب اليورانيوم وفي السيطرة على مضيق هرمز وإدارته بطريقة جديدة، وأيضا بحقها فيما تقول إنه رفع للعقوبات ولرفع للتجميد الأموال لتجميد للأموال لرفع أو الإفراج عن الأموال المجمدة، وهو الأمر الذي ما زالت ترفضه واشنطن، إما بشكل كلي في بعض النقاط أو بشكل جزئي في نقاط أخرى، كما يتعلق الأمر بمسألة العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. مضيق هرمز أيضا ما زال في الحقيقة نقطة صعبة أو عقبة كؤود في مواجهة في تحقيق أي تقدم. طهران تتحدث بشكل واضح على أن مضيق هرمز الآن هي تهيئ له آلية جديدة بالتشاور مع سلطنة عمان باعتبارها الدولة التي توجد في على الضفة الأخرى من مضيق هرمز. وطبعا كان قد أعلن من قبل عن الشكل العام لهذه الآلية أو العناوين العريضة لهذه الآلية، والتي تقوم على أن كل سفينة تريد أن تعبر يجب أن تنسق مع وزارة خارجية بلدها التي ستنسق مع وزارة خارجية طهران التي ستنقل المعطيات إلى الحرس الثوري، وهو الذي يقرر طبعا مع منع شامل لسفن الدول التي توصف عدوة، الولايات المتحدة، إسرائيل، عدد من الدول الأوروبية أو حتى غير الأوروبية التي تنظر إليها طهران على أنها تشارك في هذه الحرب أو تدعمها، ومنع طبعا السفن العسكرية وتخصيص مسار خاص تتحكم فيه إيران هو الذي يسمح بالعبور عبره، مع حديث عن فرض رسوم. طبعا طهران الآن لا تتحدث عن رسوم عبور لأن هذا الأمر قد يطرح إشكالا بالنسبة للقانون الدولي وأيضا حتى بالنسبة لقرار مجلس الأمن أو الذي سيعرض الذي سيتم التصويت عليه لاحقا، ولكنها بدأت تتحدث الآن عن رسوم خدمة. رسوم خدمة أي مقابل الخدمة التي تقدمها إيران لضمان أن يبقى المضيق في حالة تسمح بالملاحة في أمن ودون تلوث، وأيضا تقديم خدمات للسفن التي تعبر. إذن يمكن أن نشاهد بشكل عام بأن حجم الخلاف ما زال كبيرا، وحتى عندما يتم الحديث عن تحقيق تقدم ما أو تطور ما،
7: شكرا،
10: عادة هذا يكون عناوين عريضة وفي ثناياها وفي تلك التفاصيل تكمن كل الصعوبات.
7: محمد البقالي من طهران، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا في هذه الساعة من طهران، علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وضيفي هنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم. أبدأ معك سيد سيرجيو ديلابينا فيما يتعلق بما قاله الرئيس الأمريكي بأن هناك الآن مفاوضات جادة تجري الآن. ما الذي نفهمه بمصطلح مفاوضات جادة بحسب ما كتب وقال الرئيس الأمريكي؟
11: أعتقد أن نتحدث عن عملية في تطور مستمر. الآن نحن نشهد المرحلة التالية، نفصل إلى أمر ملموس في السابق. كان هناك سوء فهم بخصوص القول من جهة والرد من جهة أخرى. الآن وصلنا إلى مفاوضات أكثر جدية تحصل، وهناك مقترح طرح من جانب الرئيس ترامب حول كيفية المضي قدما. هناك حديث عن رفع لبعض العقوبات، من غير الواضح ما الذي تتضمنه والأوجه الأخرى من المفاوضات، ولكن الحركة قد بدأت. نتحدث عن خطوات ملموسة للتوصل إلى حل تفاوضي من نوع ما، وأنا متأكد من أنكم تتحدثون عن هذا المنشور الذي نشره على موقع تروث سوشيال، قال فيه أنه سوف يؤجل أي ضربة، ولقد نشر هذا المنشور الليلة. إذن بدأنا بالتوصل إلى خطوات عملية لحل تفاوضي للإفساح في المجال القيام بذلك.
7: ما تقديرك لهذه الخطوة التي وصفتها بالعملية؟ الرئيس الأمريكي يقول كنا سنوجه ضربة يوم غد وأجلتها بعد وساطة وتدخل من دول المنطقة، وبالتالي بتقديرك هل هناك تقدم ما أو وعود بتقدم ما هي التي جعلت الرئيس الأمريكي يقول سأؤجل الضربة؟
11: أعتقد أنه دائما ما يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر قيادات الدول الخليجية، لأننا نتحدث عن دور أساسي تؤديه الدول في خليج وفي منطقة هرمز، وهو يؤثر على كل الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ولذلك عندما ندخل في مفاوضات ما، هذا يؤثر أيضا على رؤساء الدول الخليجية والمسؤولين فيها، وطبعا الرئيس سوف يصغي إليهم لأننا في شراكة وتحالف، وبذلك يستمع إلى آرائهم ويأخذ في عين الاعتبار مصالح هذه الدول.
7: ضيفي من طهران، تابعت ما قاله الرئيس الأمريكي، كيف وجدته وحديثه عن مفاوضات جادة تجري الآن وأنه أجل تنفيذ ضربة لإيران؟
12: ترامب first of all wants to give the impression
11: بادئ ذي بدء يود ترامب أن يعطي الانطباع وكأنه يهتم بشأن حلفائه العرب، ولكن الجميع في الحقيقة يعرف أنه لا يأبه بشأنهم وهو لا يقدم لهم الحماية. النقطة الثانية هي أن ترامب يحاول أن يعطي انطباعا بأنه هو من يسيطر، هو من يتحكم بزمام المبادرة بخصوص ما سوف يحصل أو ما لن يحصل، وفي نهاية المطاف هو يعرف مدى محدودية قوة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجربة حرب 40 يوما. يود أن يقول وكأنه قادر على التحكم في عملية التصعيد، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها هذه القدرة. إذا ما أعاد إشعال الحرب هو يعرف خيرا معرفة ما الذي سوف يحصل. إذا ما قام بقصف البنى التحتية في إيران، كل غرب آسيا سوف يكون في العتمة. وبالتالي من غير الواضح عما يتحدث في منشوره هذا، لأن تبادل الرسائل كان يحصل بالفعل من دون تحقيق تقدم جدي في العملية التفاوضية.
7: هل ترجح أن هناك تقدم ما أو كما وصفه الرئيس الأمريكي بمفاوضات جادة تجري الآن، أيا كان تقييم هذه المفاوضات طبعا بين الطرفين، هل تقدر بأن شيء ما يتم الآن أم لا؟ دكتور داريني.
12: We have seen some
11: لقد شاهدنا بعض الإشارات الإيجابية، ولكن التصريحات كانت مبهمة للغاية. نحن لا نعرف ما إذا كان باستطاعتنا أن نتحدث عن تقدم مهم وأثناء زيارة وزير الخارجية الداخلية الباكستاني إلى طهران. الرئيس ترامب كان يتحدث عن المواقف السابقة، نعم لا سلاح نووي لإيران. إذا ما كنا نتحدث عن هذه النقطة، إيران والولايات المتحدة الأمريكية كان باستطاعتهما أن يتوصلا إلى اتفاق منذ أكثر من عام في العام 2025، ولكن في كل مرة نرى فيها أن الرئيس ترامب يغير في تصريحاته ويدعو إيران إلى الاستسلام، ولذلك وصل إلى هذه الحالة الفوضوية. هذا لا لم يحصل ولن يحصل.
7: سيد لابين، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن مفاوضات جادة، هل يعني بها اتفاق شامل أم تحديدا ما يتعلق بالملف النووي؟
11: كما سبق وأشرت، إن الرئيس ترامب لديه هدفان: أولا فتح مضيق هرمز ولا سلاح نووي في إيران. يجب تحقيق هذين الهدفين. هناك نقاط أخرى تم الإشارة إليها ويمكن الحديث بشأنها لاحقا، ولكننا نتحدث عن هدفين أساسيين لم يتم تحقيقهما ولم يتم التوصل إلى حل بشأنهما. نبدأ بالحديث على سبيل المثال قول إن إيران لا تود أن تطور سلاح نووي، ولكن عندما نخصب اليورانيوم بنسبة 60%، أي أن الوصول إلى 90% يحصل على وجه السرعة، هذا غير صحيح، ليس لاستخدامات مدنية سلمية. وبالتالي القصة الإيرانية بخصوص التخصيب غير صحيحة، حيث أن الهدف كان للوصول إلى سلاح نووي. ثانيا، بالنسبة إلى مضيق هرمز، نتحدث عن ممر بحري مائي دولي لا يمكن أن يغلق ولا يسيطر عليه، يجب أن يكون مفتوحا للجميع. هذا يؤثر بشكل أساسي على دول الخليج، نظرا إلى المنتجات التي تخرج من دول الخليج، هذا يؤثر بالفعل نفسه على دول العالم برمتها. الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات العسكرية التي يمكن أن تسمح لها بفتح مضيق هرمز، وإيران تخطئ إذا ما ظنت أن القدرات غير متوافرة.
7: أبقى معك سيد لابين فيما يتعلق بإشارة الرئيس الأمريكي بأنه بطلب من دول المنطقة أجل تنفيذ هذه الضربة. هل أصبحت الآن يعني الخطوات الأمريكية تأتي بالتنسيق مع دول المنطقة؟ لأن دول المنطقة كانت وجهت نقد للرئيس الأمريكي أنه عندما أعلن هذه الحرب لم يتشاور معها. ما الذي تغير الآن؟
8: الواضح هو أنه كان ينسق مع دول المنطقة لأن القادة كانوا يتحدثون معه، وهذا ظهر الآن في المنشور على تروث سوشيال. نحن لا نعرف بالفعل بالتفاصيل ما الذي يحصل خلف الأبواب المغلقة. هناك مباحثات وحوارات تجري ليس في الفضاء العلني، وهذه الطريقة الجيدة. لا يمكن التعبير في موقف علني على كل تفصيل من التفاصيل التي يتم العمل عليها من خلال تصريحات إعلامية، لأن ذلك يجعل من أي مفاوضات مستحيلة. هذا جزء من العملية والصيرورة التي هي بحاجة إلى وقت، ويبدو أننا كسبنا بعض الوقت لتفادي المواجهة العسكرية، وهذا يأتي بالمنفعة على الجميع.
7: سيد علي أكبر داريني، هل بتقديرك أن ما طرحته إيران كشروط، طبعا في البداية وأيضا ما أضافته من شروط، خمس شروط أيضا، هل باعتقادك يجد تداولها الآن فيما يوصف بأنها مفاوضات جادة، أم أيضا الموضوع غير مطروح بتقديره؟
8: الأمريكيون لم يقدموا أي مؤشرات بأنهم يتلقفون هذه الشروط الإيرانية بطريقة إيجابية، غير أن الموقف الإيراني في غاية الجدية بهذا الخصوص. إذا ما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها بالإقرار بحقوق إيران بما في ذلك حق إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، آنذاك سوف تتغير الأمور ويمكن أن يحقق الاختراق. ولكن ترامب يعرف أن هذه الحرب كانت كارثية، لم تمضي بالطريقة التي كان قد توقعها. هذه حرب استنزاف كان قد وعد بتفاديها، وبالتالي هو يبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه. في نهاية المطاف، المرور البريء هو النقطة الأساسية التي سوف تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالخروج من هذا المستنقع، وفي الوقت نفسه المحافظة على حلفاء الولايات المتحدة العرب و السماح للمنطقة بالعودة إلى حالة طبيعية.
7: أرجو أن تبقى يا معي ضيفي من طهران وكذلك هنا في الأستوديو، لأرحب أيضا بضيفي هذه المرة من القاهرة الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن أهلا بك، ما تقديرك للموقف الآن خاصة بعدما كتبه وصرح به الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بقراءتك للمشهد في المنطقة؟
13: يعني أعتقد أن الرئيس ترامب حاول إرضاء الدول العربية، ويعني أوحى بأنه استجاب لطلبات الدول العربية بعدم اللجوء إلى الحرب غدا، لكن من الواضح تماما أن هذه مجرد زريعة، لأنه شن الحرب قبل ذلك مرتين دون أن يتشاور مع الدول العربية، ورغم أن الدول العربية كانت قد أصدرت إعلانات واضحة وصريحة بأنها تفضل التسوية السلمية على اللجوء إلى الحرب. ولذلك أعتقد أن الرئيس الأمريكي هو في مأزق حاليا، ولا يعرف بالضبط ما هو القرار الأصوب الذي يتعين عليه اتخاذه. الحرب لن تكون سهلة، وإذا اندلعت هذه المرة يعني ستؤدي إلى ربما تدمير مصادر الطاقة في المنطقة، وهذه ستكون كارثة كبرى بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل. وأيضا هو يريد أن يأتي بانتصار يسوقه في الداخل الأمريكي، ولكنه لا يستطيع أن يحصل على هذا الانتصار، لأنه يطالب دائما بالاستسلام غير المشروط لإيران، وإيران لن تستسلم، وهي في وضع يبدو قوي ومستعدة للدخول في الحرب إذا كان البديل الآخر هو الاستسلام الكامل. أعتقد أن إيران لن تستسلم، وبالتالي إذا ما فرضت الحرب عليها فسوف تخوض الحرب. لكن إذا كان الرئيس الأمريكي على استعداد للتوصل إلى اتفاق لا غالب ولا مغلوب، أو منتصر ومنتصر وليس استسلام كامل للطرف الإيراني طيب. يمكن التوصل إلى هذه التسوية.
7: هذا تصريح بالنسبة للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بدول المنطقة أيا كانت خلفياته، هل يمكن البناء عليه طبعا بالنسبة لدول المنطقة، أما الوضع أكثر تعقيد بعد مرور كل الذي مر في هذه الحرب؟
13: يمكن البناء عليه إذا كان الرئيس الأمريكي جاد فيما يقول بالفعل، وإذا كان على استعداد للتشاور مع الدول العربية، وبالتالي التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما في ذلك دول المنطقة، لأن الدول العربية ستكون هي المتضرر الأكبر فيما لو اندلعت الحرب مرة أخرى. وبالتالي المشكلة هي مشكلة ثقة في ما يقول الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي ترك المفاوضات قبل ذلك مرتين وذهب إلى الحرب، على الرغم من أن الوسيط العماني كان يؤكد دائما أن هناك تقدم وأن المفاوضات يعني تسير في الاتجاه الصحيح، ومع ذلك ولأنه يريد استسلاما كاملا من الطرف الإيراني وليس اتفاقا يعني يرضي جميع الأطراف، لكنه لم يحقق أي هدف في الحربين السابقتين، ولا أعتقد أنه سيحقق شيئا في الحرب القادمة. سيعود مرة أخرى لكي يبحث عن يعني نقطة جديدة لانطلاق المفاوضات.
7: إذا كان الرئيس الأمريكي في حالة مأزق كما ذكرت دكتور حسن، هل هذا يعتبر فرصة بالنسبة لدول المنطقة حتى يكون لها دور مختلف، أم أن أيضا ما وصفته بوضع الرئيس الأمريكي أيضا ربما يصعب من مهمة أي طرف بما فيها دول المنطقة؟
13: طبعا يستطيع الرئيس الأمريكي وضع كل دول المنطقة في وضع بالغ الصعوبة، ولكن هذا

0: الضغط بشكل أكبر بكثير على الرئيس الأمريكي لكي تؤكد له أنها لن تسمح، لن تريد، يعني لا تريد هذه الحرب، وستتخذ إجراءات معينة إذا ما اندلعت الحرب فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، أو فيما يتعلق ب يعني الأرصدة العربية في البنوك الأمريكية إلى آخره. لدى الدول العربية وسائل يمكن أن تضغط بها على الرئيس الأمريكي، لكن هل هي قادرة على استخدام يعني وسائل الضغط هذه؟ هل تملك الإرادة؟ أشك كثيرا. هناك بعض الدول العربية التي لديها الإرادة وتملك الإرادة، ولكن الموقف الجماعي هنا هو الموقف المؤثر، ومن الصعب التوصل إلى موقف جماعي ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية، والمشكلة كانت دائما في الانقسامات العربية للأسف الشديد.
1: ولكن هناك أيضا رأي آخر طبعا متابعة لتصريحات الرئيس الأمريكي، يقول بأن ما قاله الرئيس الأمريكي بخصوص موقف دول المنطقة وتوسطها بألا يشن هذه الضربة التي كما قال كان من المفترض أن تنفذ غدا، إنما جاء نتيجة جهود واتصالات من قبل زعماء هذه الدول أو حتى من خلال الوسيط الباكستاني، وبالتالي ما حدث إنما هو ثمرة جهود هذه الدول. إلى ما قد يفضي هذا أمر يترك للساعات والأيام القادمة، ولكن هناك مجهود جدي من دول المنطقة وبالتالي بالإمكان أن يؤدي إلى نتيجة. ما رأيك؟
0: بالتأكيد هناك جهود من دول المنطقة وهناك جهود من الوسيط الباكستاني، لكن هذه الجهود كانت دائما موجودة، يعني سواء جهود الدول العربية أو جهود الوسيط الباكستاني، لكن رئيس ترامب لم يلقي بالا إلى هذه الجهود، والأرجح أنه اتخذ قراره يعني عدم توجيه الضربة لأسباب أخرى ليس بالضرورة، من بينها يعني مراعاة المصالح العربية أو المصالح الباكستانية. ربما يعني تكون المؤسسة العسكرية الأمريكية هي التي أكدت على أن يعني الحرب ليست بالضرورة مضمونة، وربما لن تحقق الأهداف التي يرجوها الرئيس ترامب. وعلى أي الأحوال من الأفضل للمنطقة أن تكون المفاوضات مستمرة، وأن يكون تأجيل الدخول في حرب يعني بالتأكيد هو أفضل للمنطقة من أن تندلع الحرب مرة أخرى، لأنها إذا اندلعت للمرة الثالثة ستكون كارثة كما أشرت على كل دول المنطقة.
1: شكرا لك من القاهرة دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية، وأشير هنا أيضا لهذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة مهر، تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان والسبب غير معروف حتى الآن. أرحب أيضا بضيفي اللذان انضم إلينا الآن في الاستوديو، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. وطبعا ما زال معنا من طهران علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وأيضا ضيفي هنا في الاستوديو السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إذن أعود أذكر بهذا الخبر نقلا عن وكالة مهر، تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان والسبب غير معروف. معنا عن هذا التطور من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر.
2: نعم بالفعل عبد القادر، كما ذكرت هناك تفعيل للدفاعات الجوية في مدينة أصفهان، في أجواء مدينة أصفهان وسط البلاد وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر. وقبل ساعات أيضا كان هناك تفعيل الدفاعات الجوية فوق سماء جزيرة قشم في جنوب إيران، وهي الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. في جزيرة قشم ذكر مساعد السياسي التابع لتلك المحافظة، محافظة هرمزجان التي تقع فيها الجزيرة، بأن تم التفعيل نظرا لوجود مسيرات صغيرة من نوع كواد كوبتر، لكن الصورة في محافظة أصفهان ليست واضحة حتى هذه اللحظة. هذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها الدفاعات الجوية، لا سيما في المناطق في جنوب إيران، وكنا قد شهدنا خلال وقف إطلاق النار مرتين على الأقل هنا في العاصمة طهران كيف تم تفعيل الدفاعات الجوية ضد أجسام صغيرة توصف بالكوادكوبتر، مسيرات صغيرة. في الحقيقة لم تقدم السلطات هنا في طهران أو حتى في المحافظات

0: صورة واضحة أو توضيح كامل لما يجري؟ هل كانت تلك المسيرات هي معادية أم أن هناك اختبار المضادات الدفاعية؟ كل الاحتمالات في الحقيقة واردة، نظرا لأننا عبد القادر صحيح أننا نعيش فترة وقف إطلاق نار، لكن هناك استعداد عالي المستوى للقوات المسلحة الإيرانية للتصدي لأي اعتداءات جديدة، ولو كانت بحجم صغير كحجم الطائرات المسيرة الصغيرة من أنواع كواد كوبتر. وفي التحليل العسكري هنا يقال إن الدفاعات الجوية الإيرانية عندما أو في أي مكان عندما تكون على أهبة الاستعداد فإنها تكون حساسة لأي جسم مضيء في السماء، لذلك تفعل بشكل كبير. كذلك يحتمل أن يكون هذا التفعيل جزء من التدريبات الإيرانية لأجل التصدي لأي عدوان جديد، لأي عمل عسكري جديد. وبالتالي نتحدث عن العديد من الاحتمالات في ضوء الاستعداد الإيراني، والدفاعات الجوية الإيرانية هي على أهبة الاستعداد في هذه المناطق، لا سيما محافظة أصفهان كانت قد شهدت العديد من الضربات الجوية من قبل إسرائيل وأمريكا خلال الحرب قبل وقف إطلاق النار. كان هناك استهدافات واسعة للمنشآت النووية، لمصانع المصانع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. كذلك عندما نتحدث قبل ساعات عن تفعيل الدفاع الجوية فوق جزيرة قشم، فنحن نتحدث عن منطقة هامة حيوية استراتيجية، هي منطقة أو جزيرة تطل بشكل مباشر على مضيق هرمز، والسفن التي تسمح لها طهران تسمح لها قوات المسلحة في الحرس الثوري بالعبور من مضيق هرمز لابد وأن تمر بشكل حتمي بالقرب من تلك الجزيرة. لذلك نتحدث عن مناطق حيوية في أصفهان، في قشم، وهنا قبل ذلك خلال الأسابيع الماضية في طهران. وكل ذلك في الحقيقة يأتي ضمن إطارين كما تحدثت، إما أن يكون هناك تفعيل للدفاعات نظرا لتدريبات للقوات الجوية في الجيش أو الحرس الثوري الإيراني، أو ربما تم تفعيلها بشكل تلقائي نظرا لحساسيتها وأنها على أهبة الاستعداد. حتى هذه اللحظة لم يسجل أي هجوم يمكن وصفه بالهجوم الجديد العدواني ضمن التسمية الإيرانية ضمن ما حدث هذه الليلة سواء في أصفهان أو في جزيرة قشم، لا يوجد أي بيانات رسمية تشير إلى هذا الأمر، ونبقى بانتظار البيانات الرسمية التي قد تصدر عن محافظة أصفهان أو بشكل أوضح عن محافظة هرمزغان في جزيرة قشم جنوب إيران لتحديد الأسباب الرئيسية لتفعيل الدفاعات الجوية في هاتين المنطقتين.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد سرقاوي، ما تقديرك للموقف بعدما قاله الرئيس الأمريكي؟
2: أعتقد أن الرئيس الأمريكي نزل من أعلى الجبل إلى أعلى الشجرة، بمعنى أنه بدأ ينتقل ذهنيا واستراتيجيا من منطق إدارة الصراع عن طريق الوعيد العسكري والتلويح بأنه سيمحي الشعب الإيراني قاطبة إلى منطق ضرورة تسوية الصراع، بمعنى نحن في مرحلة ما بعد اليوم 82 من هذه الحرب، السياق الداخلي في الولايات المتحدة، الأزمة الاقتصادية، الخوف من خسارة الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس الكونغرس، الظروف الإقليمية، نداء من 3 عواصم كبيرة في المنطقة، بمعنى أن أي حرب أمريكية جديدة على إيران هي بمثابة حرب إيرانية جديدة على دول الخليج. أيضا البعد الدولي مهم، أيضا أن الرؤية اتضحت الآن إيرانيا وأمريكيا بالنسبة للموقف الصيني، لا أحد يستفيد من الموقف الصيني. إذا جمعنا هذه العوامل مع بعض يمكن القول أن المنطقة في البيت الأبيض وإن كان لازال يلوح بالوعيد العسكري إلا أنه ضمنيا يميل إلى الانفتاح على العمل الدبلوماسي، فاجتماع غدا
1: العمل
2: في البيت
1: الدبلوماسي. وعذرا على المقاطعة دكتور محمد، عندما يقول نحن في مفاوضات جادة، ما الذي يعنيه بذلك بتقديرك؟
2: مفاوضات جادة أن هناك نواة لما يمكن أخذه، قبوله، دراسته، قياسه، وضعه على الميزان. وأيضا في المقابل علينا أن نستحضر تصريح الرئيس الإيراني، وبدأ وكأنه يقول للشعب الإيراني أننا ندخل المفاوضات من خلال الاحتفاظ بشرف الأمة وبقوة إيران وكل هذا. إذا جمعنا النبرتين معا وإذا قرأنا بين السطرين هناك تفاؤل متبادل بين طهران والبيت الأبيض بأن هناك شيئا يمكن البناء عليه، تداوله بمزيد من التمحيص. فبالتالي أرى أن من نتائج هذا التحول من إدارة صراع إلى تسوية صراع أن اجتماع الغد في البيت الأبيض سينصب على بحث تفاصيل العرض الإيراني الجديد أكثر من تحديد من أين نوجه فوهات الصواريخ وقضية المنطق العسكري. أرى أننا الآن حتى داخل البيت الأبيض، حتى داخل غرفة العمليات، سيكون منطق التعامل مع الصراع وليس مزيد من عسكرة الموقف مع الإيرانيين.
1: عن المنطق العسكري أسأل الدكتور مهند مصطفى، طبعا بالإشارة إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، كنا سنضرب غدا وبوساطة من دول وزعماء دول المنطقة تراجعت عن هذه الخطوة أو أجلتها. هل في إسرائيل ما يؤشر بشكل أو بآخر باعتبار ترابط الدولتين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في أي عمل عسكري قد يكون؟ طبعا هو كان مستغربا أن الرئيس تكلم عن وحدد موعد، كنا سنضرب غدا، وبالتالي هل مؤشرات في إسرائيل؟
3: نعم، كان هناك في مؤشرات واضحة في إسرائيل أن العملية العسكرية قريبة، الكثير منها أن الجيش بدأ يستعد، عملية الهدنة في لبنان، اجتماعات مكثفة للمجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل. ولكن في نفس الوقت إسرائيل كانت تضع بعين الاعتبار هذا السيناريو، يعني أنه ترامب يتراجع بلحظة معينة عن العملية العسكرية، أن الإسرائيليين واعين إلى قرارات ترامب أنه ممكن أن يقرر الذهاب للعملية العسكرية، والإسرائيليون تحضروا جيدا لهذه العملية العسكرية على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. لكن أيضا أخذوا بعين الاعتبار أن ممكن ترامب يتراجع بآخر لحظة عن هذه العملية العسكرية، وهذا مخيب لأمال الإسرائيليين، هذا مخيب لأمال نتنياهو الذي كان يريد عملا عسكريا. وهذا يدل على الصراع حول ترامب، يعني بإسرائيل هنالك في مقولة أن هنالك في صراع على ترامب، صراع من يؤثر على ترامب أكثر، إسرائيل أم دول المنطقة. هذا رأيناه في الصراع على ترامب في غزة، في الصراع على ترامب في لبنان، في سوريا، والآن في إيران. وكان واضح لدى الإسرائيليين الآن أن التأثير الإسرائيلي على ترامب بعد الحرب أصبح أقل مما كان مع بداية الحرب. يعني مع بداية الحرب واضح أنه هذه حرب كانت إسرائيلية تم تجنيد الولايات المتحدة الأمريكية لها. الآن الإسرائيليون واعون أكثر بسبب نتائج الحرب وبسبب المأزق السياسي والاقتصادي الموجود أنه تأثير إسرائيل على إقناع ترامب بالذهاب إلى العمل العسكري هو قليل. هذا لا يعني أنه إسرائيل تخلت عن هذا المسار أو تخلت عن الأمل بإقناع ترامب بتوجيه ضربة عسكرية، لأنه بالنهاية إسرائيل من بين الخيارات المطروحة اتفاق سبب القادر أو حرب أو لا اتفاق ولا حرب، هذه ثلاث خيارات. إسرائيل الخيار الأفضل لديها هو الحرب، ولذلك إسرائيل لم تفقد الأمل أنه ممكن ترامب يصل إلى نتيجة أن العملية العسكرية حتى لو كانت محدودة هو المسار الصحيح.
1: وهنا أيضا نتابع هذه الورود ورود ردود الفعل من الجانب الإيراني على ما قاله الرئيس الأمريكي، هذه المرة من مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، يقول ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه أملا باستسلام أمتنا. لأسأل ضيفي هنا في الأستوديو سيد سيرجيو ديلا بينا، حتى الآن التصريحات الرسمية الإيرانية لا يبدو فيها أي مؤشر على التراجع، وبالتالي هل علينا نركز على التصريحات أم نركز على ما يكون يجري في الغرف أو في دواليب الدبلوماسية؟
4: أعتقد أنه وفي هذه المرحلة يتعين علينا أن نركز على التصريحات، لأننا نركن إلى التصريحات لكي نفهم. أتحدث عن طرفين يقدمان السردية لكل منهما، هذا ما يجب أن نركن إليه، وإلا ندخل في عالم التكهنات، وفي بعض الأحيان التكهنات يمكن أن تتأدي إلى سوء تفسير لما يحصل حقا. يتعين علينا أن نركز على تصريحات الطرفين لنرى ما إذا كان بالإمكان أن يعملا على نقاط الاختلاف للوصول إلى الهدف النهائي في العملية التفاوضية، وتحصل التعديلات بالاستناد إلى ذلك. أما التخمين والتكهن يأخذنا في مسار تشتيتي للتركيز الأساسي. يجب أن نستند إلى ما هو مكتوب أو ما هو مصرح به من قبل الطرفين، وفي الحال كان هناك أي خلل، طبعا الجميع سوف يتحدث عن مكامن الخلل، ويمكن التوصل في نهاية المطاف لاستشراف الموقف، وهذا جزء من العملية التفاوضية. على الأقل في هذه المرحلة لسنا في نزاع مسلح، أنا لا أعتقد أن أي طرف يود أن يذهب باتجاه النزاع العسكري الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى

0: دمار، وكلا الطرفين على استعداد للانخراط في مفاوضات. دعونا ننتظر لنرى النتيجة إذا ما كانت مقبولة من قبل الطرفين.
1: طيب،
0: لدى الولايات المتحدة ما يكفي من قدرات للسعي إلى تحقيق أهدافها، وعادة لا نركز كثيرا على هذا الموضوع. نرى ما حصل من جانب الولايات المتحدة وكيف تصرفت في إيران، وهناك سجل يمكن أن يؤدي بنا إلى معاينة الأضرار في إيران. في الوقت نفسه كلا الطرفين يعملان على إعادة التسلح، وهذا يمكن أن يؤدي بنا إلى دمار متزايد. القدرة العسكرية المتفوقة هي للولايات المتحدة، ولكن المفاوضات هي أفضل من الحل العسكري.
1: سيد علي أكبر داريني، ضيفي من طهران، عندما سألت قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن ما ربما يتم تباحثه في هذه المفاوضات التي وصفها الرئيس الأمريكي بالجادة، إن كانت فقط تتعلق بالملف النووي أو اتفاق شامل، تحدث على أن الولايات المتحدة تركز على كل النقاط التي وضعتها على الطاولة فيما يتعلق بالملف النووي، الأسلحة الباليستية إلى غير ذلك. وبالتالي هذه السلة إذا كان فعلا ما يتم تداوله الآن معني بكل هذه النقاط، ماذا عن وجهة النظر الإيرانية؟
0: الأولويات بالنسبة إلى إيران تقضي بالوصول إلى حل دائم ونهاية دائمة للحرب، وليس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. طالما أن الحرب مستمرة والحصار البحري مستمر، حتى مجرد الحديث عن الملف النووي هذا أمر غير مقبول. إن إيران قد أوضحت الموقف بالنسبة إليها بشكل لا لبس فيه. الأولوية بالنسبة إلى إيران هي الوصول إلى نهاية الحرب ونهاية الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها. الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أنها لا تحترم الحلفاء. الدول العربية الآن تطرح سؤالا في غاية الجدية، ما هي المنفعة من وراء القواعد الأمريكية العسكرية؟ الولايات المتحدة ضحت بحلفائها العرب لمصلحة إسرائيل. النقطة الأساسية هنا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بشراء، إذا ما صح القول، هذه السردية من إسرائيل، وأنه إذا ما صعدت إيران سوف تستسلم. ولكن الحقيقة كما ظهرت هي أن إيران لم تستسلم ولن تستسلم. ولذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب على وجه التحديد، نرى أن كلمات ترامب ليست ما نركن إليه. إيران تستند إلى الوقائع الميدانية وتتخذ القرارات على هذا الأساس. ميدانيا ما من شيء يوحي لنا بأن الولايات المتحدة تعمل على خطوات لخفض التصعيد، ولذلك الاستعدادات على قدم وساق في إيران لأسوأ السيناريوهات مع الإبقاء على باب المفاوضات مواربا. إذا ما كانت الحرب هي الخيار بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وإذا ما تم العودة إلى الحرب سوف تكون حربا لا مثيل لها في تاريخ البشرية. إيران في حرب بقاء، وتود أن تتأكد من أنها سوف تكون الحرب الأخيرة. تود إيران أن تكسر هذه الحلقة المفرغة من الحرب، وقف إطلاق النار، مفاوضات، ومن ثم نعود إلى الحرب. والإمارات العربية المتحدة تأخذ كل الدول العربية إلى المسلق، لأنها تعمل مع إسرائيل لي
1: طيب سيد داريني،
0: ضد مصالح إيران، وإيران اتخذت القرار.
1: أشير لهذا الخبر العاجل أيضا نقلا عن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أيضا من ضمن ورود وتوارد تصريحات من الجانب الإيراني على ما قاله الرئيس الأمريكي: قوتنا أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. دكتور محمد الشرقاوي، إذا ما بنينا على ما وصف بأنها مفاوضات جادة، إذا ما استمعنا تصريحات الطرفين، كل طرف يضع كل شيء طرحه منذ اليوم الأول يطرحه حتى في هذه المرحلة، بتقديرك ما الذي إذا ما بنينا على فكرة وجود مفاوضات جادة ما هو المطروح الآن والذي سيرحل باعتقادك إلى مراحل لاحقة إذا ما سلمنا على بوجود هذه المفاوضات الجادة؟
2: لا نقاش في أن هناك تصلبا مزمنا في شروط إيران من ناحية وشروط ترامب من ناحية أخرى.
1: بالكلية.
2: بالكلية. إذا وضعنا إطار هذا.
1: سلة كاملة.
2: يعني 82 يوم ونحن ندور في نفس الحلقة. ولكن لا يعني هذا أنه جمود مطبق باتجاه الحاضر وباتجاه المستقبل. أرى أن الآن ما بعد زيارة ترامب لبيجين يبدو أن القراءة الإيرانية والقراءة الأمريكية تتحركان إلى اتجاه آخر. أنت سألت قبل قليل عما يمكن أن نركز عليه. أقول باختصار من منطق تسوية الصراعات إذا تعبدنا في قراءة ترامب أو تعبدنا في قراءة طهران نبقى ندور في نفس المتاهة. لكن ينبغي أن نركز على من يجالس وزير الداخلية الباكستاني حاليا في طهران. ما هي طبيعة هذه النقاشات وهذه الجدلية؟ أنا أنتظر أن تظهر من عودة وزير الخارجية الباكستاني مؤشرات جديدة أن وزير الداخلية عفوا. وبالمناسبة هناك مقارنة أن من كان يتولى الإشراف على الوسطى كان وزير الخارجية والآن انتقل الأمر إلى وزير الداخلية، هذا بعد آخر. لكن المهم الآن أرى أن هناك جدلية نفسية وجدلية ذهنية في حساب المسافة، وإن كان هناك عدم يقين. يعني الإيرانيون الآن هم يعيشون حالة انفصام وهي حالة صحية، بمعنى بعضهم يرى في ضرورة عدم الثقة بترامب وأن عليهم أن يتأهبوا عسكريا حتى السماء، ولكن بعضهم أيضا يقول ولما لا نعطي فرصة لهذه المفاوضات. إذن هذه ثنائية. نفس الشيء ترامب يعيش نفس الانفصام، يحتفظ بالوعيد العسكري ولكنه يريد أن تتحرك الأمور. إذن أعتقد أننا انتقلنا على الأقل في البيت الأبيض من منطق إدارة الصراع إلى التسوية أو إلى البحث عن تسوية لهذا الصراع. ما نحتاجه الآن هو هل ينجح الوسيط الباكستاني في مرحلته الجديدة بأن ينسج لنا ثوبا فيه الشروط الإيرانية وفيه الشروط الأمريكية؟
1: وماذا عن الإشارة دول المنطقة؟
2: أعتقد أن ما قدمته دول المنطقة هو حافز مهم، بمعنى أن ترامب كتب في السوشيال تروث اليوم أول عبارة في منشوره يقول إنه يستجيب لنداء كل من قطر والسعودية والإمارات. أعتقد أن القناعة الآن وصلت، بمعنى أن كما قلت في البداية أن إذا أقدم ترامب على تجديد القصف هذا يعني سنعود إلى المربع الأول، والمربع الأول أن إيران لا تستطيع استهداف الشواطئ الأمريكية. ماذا تفعل؟ تضرب في العمق الخليجي. إذن حرب إيرانية على الخليج مرة أخرى، وهذا لا يعني لا يستقيم لا مع مصلحة إيران ناهيك عن مصلحة دول الجوار. أعتقد أن هي حزمة أسباب، يعني النداء الخليجي، مخرجات قمة بيجين، أيضا السياق الداخلي الأمريكي مهم. أعتقد أن الآن ترامب يرى أنه إذا استمر الوضع كما عليه وهناك جمود في إدارة الصراع وهناك أزمة طاقة وهناك مخاوف انتخابية بالنسبة للجمهوري، كل هذه الاعتبارات تجعله يرجح أن ينفتح على التفاوض. لكن إلى حد الآن وإن أبديت تفاؤلا منذ الأمس بأننا لن نتجه إلى الجبهة أو المجابهة العسكرية، لكن ما ينقصنا الآن هو اللحظة السحرية، لحظة الابتكار، أن هل يستطيع الباكستانيون لوحدهم أو بالتعاون مع عواصم أخرى هل يستطيعون أن يقدموا أطروحة ثالثة، بمعنى نظرية هيجل في صراع الأطروحتين.
1: طيب.
2: هذا ما نحتاجه الآن، لكن حتى هذه اللحظة ليست القدرة الباكستانية كافية
1: في انتظار هذه اللحظة التي وصفتها بالسحرية. أسأل الدكتور مهند، ماذا عن الحسابات الإسرائيلية في ظل هذه المراوحة بين قد يكون عمل عسكري وقد يفتح المجال وتكون اللحظة السحرية كما وصفها الدكتور محمد؟
3: لا، أمام إسرائيل في ثلاث خيارات: التوصل إلى اتفاق، وإسرائيل لا تريد هذا الاتفاق لأنه حتى لو شمل الاتفاق البرنامج النووي الإيراني ولكنه سوف يعطي النظام الإيراني أكسجين اقتصادي للبقاء، لذلك إسرائيل لا تريد الاتفاق. الحالة الحالية لا حرب ولا اتفاق، أيضا إسرائيل لا تريد هذه الحالة لأنه هذه الحالة معناها أن تدفع النظام الإيراني نحو تطوير السلاح النووي في التفكير الإسرائيلي، ولذلك الخيار الثالث والخيار الحرب. بغض النظر تم تحقيق أهداف الحرب أم لم يتم تحقيقها، ولكن من بين الخيارات المطروحة هو اتفاق لا حرب ولا اتفاق وحرب، إسرائيل تفضل خيار الحرب. حتى الشروط الإيرانية بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية وتأجيل الحديث على المشروع النووي، هذه الشروط بالنسبة لإسرائيل ثوابت لا تستطيع التخلي
1: شكرا
3: عنها.
1: شكرا لك دكتور مهند، وكذلك لبقية ضيوفي في هذه الساعة، طبعا دكتور محمد الشرقاوي، وكذلك ضيفي هنا السيد سيرجيو دي لابينا، وضيفي من طهران علي أكبر داريني. شكرا جزيلا لكم. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا غدا على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وإن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الرئيس ترامب لن يستعجل بالوصول إلى اتفاق غير مقبول. وقال إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي وأنه فتح هذا الباب منذ البداية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماع متوقع للرئيس الأمريكي مع فريق الأمن القومي اليوم الثلاثاء. إيرانيا قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. من جانبها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي قوله إنه رغم إجراء واشنطن تعديلات على ورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك فادي منصور، طبعا عن تصريحات الرئيس الأمريكي قبيل هذا الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن القومي الأمريكي. فادي.
4: نعم، انعطافة بارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل ساعات من توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، على الأقل هو هذا ما أعلنه، لأن كان هناك قرار اتخذه بهذا الأمر، لكن نزولا عند طلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات أرجأ هذا الأمر، أولا بما أن هناك تقدم أو هناك مفاوضات جادة وفق تعبيره، ولكن أيضا إعرابا عن الاحترام لهؤلاء القادة الذين قال إنهم أعربوا عن الرأي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مرضي للولايات المتحدة دول الشرق الأوسط وخارج المنطقة أيضا، والأهم أن هذا الاتفاق سوف يتضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وفق تعبيره. وعليه فقد وجه أوامره لوزير الحرب وأيضا لقائد الأركان والقوات الأمريكية بعدم مهاجمة إيران، لكن البقاء على أهبة الاستعداد وفق تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف عمل عسكري واسع وشامل واسع النطاق وفق تعبيره في حال عدم التوصل إلى الاتفاق. هذا الموقف يتقاطع مع كنا بدأنا بنقله منذ صباح اليوم هنا بالتوقيت المحلي عبد القادر، نقلا عن مصدر أمريكي أكد للجزيرة أن الرئيس دونالد ترامب بدأ صبره بالنفاد وأنه يمنح إيران أياما وليس أسابيع للتقدم بموقف ما يمثل تنازلا يؤدي إلى إعادة تحريك ملف المفاوضات وأيضا ملف مضيق هرمز. لكن في ملف المفاوضات تحديدا المسألة النووية هي عنوان رئيسي للرئيس دونالد ترامب، وإلا فإنه يميل لتوجيه أو للقيام بعمل عسكري ضد إيران. هذه

0: هي المرة هذا العمل سوف يكون مختلفا عن الحرب التي شهدناها خلال الفترة الماضية، لأن الغاية من هذه الضربة إعادة حسابات، تغيير حسابات القيادة الإيرانية، وربما أيضا سحب أوراق تعتبرها أنها أوراق قوة لها في الملف النووي من أجل دفعها إلى توفير تنازلات وتقديم تنازلات مقبولة من الرئيس دونالد ترامب الذي يريد أن يتوصل إلى تسوية لهذا الوضع القائم، سواء فيما يتعلق بملف إيران النووي والخطوط الحمراء التي رسمها، لا سيما عدم امتلاك إيران هذا المخزون الهائل من أو الكبير من اليورانيوم الذي يسمح لها بإنتاج 10 قنابل نووية كما تقول الإدارة الأمريكية، وأيضا تجميد التخصيب. سابقا كان تحدث عن انفتاحه على فكرة تجميد التخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عام، لكنه اليوم في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست قبيل نشره هذا الموقف على تروث سوشيال قال إنه ليس منفتحا على أي تنازل من قبله، في إشارة إلى مسألة تجميد تخصيب اليورانيوم. وبالتالي الرئيس الأمريكي يؤكد أنه كان يتوجه إلى القيام بعمل عسكري، أنه تراجع عنه الآن نزولا عند طلب قادة منطقة الخليج والجهود التي يقومون بها، لكنه لا يزال يلوح بهذا العمل لأنه من الواضح أنه يريد أن يحدث اختراق في هذا المجال ويريد أن يضع نهاية لهذا الملف. وإن كانت الإدارة الأمريكية تنتظر ليس الاتفاق على صفقة كاملة، وإنما مؤشرات واضحة من إيران حول العناوين التفاوضية التي ترغب أو تكون قابلة للبحث على طاولة مفاوضات من ناحية، والتزام أمريكي واضح بتراجع إيران عن طموحاتها النووية، تحديدا مسألة ما تعتبره الإدارة الأمريكية مسعى إيراني للحصول على سلاح نووي، وهنا تريد ضمانات ملموسة، ليس فقط تعهدات خطية، ولكن مجموعة من الإجراءات التي تعتبر الإدارة الأمريكية في حال حصلت لن تتمكن إيران من الحصول على سلاح نووي. عبد القادر
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. عمر هواش، طبعا تتتالى التصريحات من الجانب الإيراني ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي، ثم إن كان هناك جديد فيما يتعلق بالوضع في قشم.
2: نعم بالفعل عبد القادر، هنا في طهران من يتهكم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن يرد عليها بشكل جاد وصارم وحقيقي. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وهو مستشار المرشد للشؤون العسكرية، قال أن ترامب بنفسه يحدد موعد الهجوم على إيران ثم يلغيه بنفسه في محاولة لدفع الإيرانيين إلى الاستسلام، وأضاف إن قوة إيران وصلابتها وتمسكها بمواقفها سوف يدفع الرئيس الأمريكي في النهاية إلى التراجع وليس الطرف الإيراني. مقر خاتم الأنبياء على لسان قائده قبل قليل أصدر بيانا رسميا قال فيه إن إيران مستعدة للرد على أي عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي جديد، وإنها سوف ترد بشكل قوي وحاسم وسريع، وإنها سوف تقطع أيدي المعتدين وفق ما قال، في إشارة واضحة إلى أن الإيرانيين على أهبة الاستعداد وأن أيديهم على الزناد للرد على أي هجمات جديدة. خلال الساعات الماضية كما ذكرت عبد القادر كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية في محافظة أصفهان وسط البلاد، وقبل ذلك في جزيرة قشم محافظة هرمزجان، هذه الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. في جزيرة قشم قال مساعد محافظ هرمزجان إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية نظرا لوجود مسيرات صغيرة من نوع كوادكوبتر، لكنه لم يشر إلى أن كان هناك أي هجوم جديد ضد القوات الإيرانية الحرس الثوري التي هي متمركزة بشكل أساسي على الجزر الإيرانية لإدارة مضيق هرمز. في محافظة إصفهان لم تتضح الصورة حتى هذه اللحظة، هناك عدد من الاحتمالات، إما أن تكون الدفاعات الجوية وهي على أهبة الاستعداد قد شعرت بأي جسم مضيء في السماء وبالتالي تفعلت بشكل تلقائي، أو ربما تكون هناك تدريبات للدفاعات الجوية تحسبا لأي هجمات جديدة. كذلك قد يكون هناك مسيرات صغيرة أطلقت من داخل إيران، لأننا نتحدث عبد القادر عندما يكون الحديث عن مسيرات صغيرة، هذه المسيرات لا يتجاوز مداها 30 كيلومتر، وبالتالي يمكن أن تكون قد أطلقت من الداخل الإيراني، وهذا أمر شهدناه بشكل قليل خلال الحرب الأخيرة وبشكل كبير خلال حرب 12 يوما الشهر الماضي. الاستعدادات العسكرية يبدو أنها في ذروتها على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تراجع عن تنفيذ ضربة إلى إيران نظرا للتقدم في المسار السياسي. لكن هنا في طهران لا ينظر إلى أن المسار السياسي سالك. وكالة أنباء تسنيم ذكرت أو نقلت عن مصدر مقرب في الوفد الإيراني المفاوض قوله إنه على الرغم من تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن وعلى الرغم من تعديل بعض المواقف، لكن الخلافات لا تزال أساسية وجوهرية في أهم القضايا. الحديث عن العقوبات الأمريكية على طهران المفروض عليها، الحديث عن الأموال الإيرانية المجمدة، هذه مطالب إيرانية ملحة يبدو أنها تواجه بجدار أمريكي يصدم الإيرانيين ويجعلهم إلى عدم التفاؤل، فضلا عن أن طهران تريد إنهاء الحرب وعدم تكرارها وأن يكون ذلك بضمانات دولية من مجلس الأمن الدولي. يبدو أن الذي يقدم من الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا يخدم الإيرانيين في هذه النقطة. تقول المصادر بأن المقترحات الأمريكية لا تغلق الباب أمام إعادة الحرب بل تتركه مواربا أمام تجددها وتجدد العمليات العسكرية ضد الداخل الإيراني، فضلا عن أن مسألة إنهاء الحصار البحري وفتح مضيق هرمز لا تزال إحدى القضايا المهمة الملحة. وهذه الإشارة إلى الخلافات الأساسية على طاولة الوسيط الباكستاني الذي مدد زيارته، كانت مقررة يومين، هو كان يوم أمس هنا في طهران لليوم الثالث وأجرى العديد من المباحثات.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا في هذه الساعة، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وكذلك أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك أرحب بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي أيضا في تقدير الموقف، هل نحن أقرب إلى فرصة لمفاوضات أم نحن أقرب لفرصة العودة إلى عمل عسكري كما هدد به الرئيس الأمريكي؟
3: من الناحية النفسية ومن الناحية الاستراتيجية يمكن تأكيد حقيقة أننا ابتعدنا على الأقل مقارنة مع أمس ابتعدنا بكيلومتر من الخيار العسكري باتجاه البحث عن إطار، عن بوصلة، عن منصة يمكن اعتبارها منصة دبلوماسية، بمعنى أن هناك مساعي جدية في البيت الأبيض وفي طهران بضرورة النظر فيما هو دبلوماسي وليس بالضرورة عسكري. إذن هذا معطى أول. المعطى الآخر أن هناك نبرة تنبئ عن أن هناك نوع من التفاعل أو الاشتباك وإن كان من بعيد، بمعنى أن العقلية السياسية في كل من البيت الأبيض وفي طهران ترى أن هناك خيرا في الخيار الدبلوماسي، لذلك لم نشعر بأن التصعيد أصبح لا يزال هو سيد الموقف، وإن كان ترامب لا يزال يحتفظ بالخيار العسكري، وأيضا الإيرانيون يستخدمون خطاب الصمود، خطاب عدم اليقين وأنهم متأهبون ب 110% لأي خيار عسكري. هذه هي المعطيات، ولكن أرى أنه بمنطق الصراع وليس بمنطق أي تحليل قومي أو سياسي أو أي وما إلى ذلك، أرى أن هناك مؤشرات تعزز المنح أو على الأقل أفضلية الخيار الدبلوماسي لكل من الأمريكيين والإيرانيين. لكن يبقى
1: دكتور محمد، هل من هذه ما صفتها بالخيارات أو الفرص ما قاله الرئيس ترامب بأنه تم إبلاغه من قبل دول المنطقة بأن هناك شيء ما يتم تداوله سيكون مقبولا للجانب الأمريكي ولدول المنطقة، طبعا هنا ردا أو ربطا بما قاله الرئيس الأمريكي، هل هذا وارد؟
3: مقابلة مع نيويورك بوست مهمة، ليس فيما قاله على السطور بل في ثنايا ما لم يقله إلى المراسل، بمعنى أنه أولا لم يغلق الباب تماما، لم يرتفع إلى الأعلى ويتعالى على الإيرانيين، لم ينسف العملية الدبلوماسية الباكستانية. بمعنى من هذه المؤشرات يمكن أن نرى أن ترامب الآن ليس بذاك الجامح الذي يذهب إلى الخطابات المتطرفة أو الطرح الراديكالي أنه سيسحق الإيرانيين ولا يقبل منهم كلمة. الآن أرى في ترامب خصوصا بين اجتماع يوم السبت واجتماع الغد هناك تحول إيجابي يريد الحل، لكن في المقابل أيضا إذا كما ذكرنا قبل قليل إذا انتبهنا إلى تصريح الرئيس الإيراني أيضا فيه ما يحضر الرأي العام أن هناك بعض التنازلات. فباختصار حتى

0: بوتين، هناك استعداد مبدئي عند ترامب وعند الإيرانيين بإمكانية التزحزح عن مواقفهما المتصلبة، هناك قابلية للتنازل، فهذا ما يحدث عادة في طريق المفاوضات وفي طريق الوساطة المنتجة. وأرى أيضا أن الباكستانيين ربما استوعبوا الدرس، بمعنى أن بقاء وزير الداخلية الباكستاني في طهران يخرج الوساطة الباكستانية من ما أسميته بوساطة إجرائية تنقل الرسائل وانتهى الكلام، أصبحت ربما هناك عملية وساطة وظيفية تدخل مع الإيرانيين في نوع من النقاش ونوع من الاجتهاد في ضوء ما يأتي من البيت الأبيض. إذن الباكستانيون الآن هم من يملكون حقيقة ما مفتاح النجاح في هذه الجولة. هل يستطيعون أن يأتوا بتركيبة جديدة ترضي الإيرانيين، ترضي ترامب في البيت الأبيض، وهنا ستتحرك قاطرة المفاوضات؟
1: دكتور حسن، إذا ما وضعنا التصريحات في هذه اللحظات ردا على الرئيس الأمريكي من الجانب الإيراني العالية الصوت والنبرة، بتقديرك هل نحن أمام مفاوضات جادة كما قال الرئيس الأمريكي؟
2: المفاوضات لاحظ نضجت تقديري قبل 3 أسابيع ووصلت إلى حلول تقريبا اتفق على جلها، وتردد الرئيس الأمريكي، تراجع عنها وطلب من الإيرانيين تقديم المزيد، ولذلك شهدنا أنه في الورقتين الأخيرتين لا يوجد جديد تقدمه إيران، تقول هذا ما اتفق عليه. إرجاء
1: بل أضاف شروطا خمسا،
2: إرجاء طبعا هذه شروط، قالوا له هذه إذا لم تلتزم بما اتفق عليه هذه الشروط، إرجاء بعض الملفات والاتفاق على إنهاء الحرب، هذا تقريبا الإطار العام الذي وصل ونضج بها التفاوض، والباكستاني أيضا قال أمورا بذات الإطار. لكن في الوضع الحالي أين نحن؟ يجب أن نبني على الواقع. الولايات المتحدة في وضع قريب جدا لمرحلة قبل الحرب، بمعنى أنها أبعدت أصولها الحربية من إيران وقربت أصولها الجوية ليلة البارحة، وهي مستمرة بذات الفعل. هذا بالدقة ما حدث قبل الحرب، وهذا يمكن تقصيه طبعا في المواقع المرتبطة بالعمل العسكري. من جهة أخرى يزداد الضجيج الإعلامي في البيت الأبيض رسميا ويرد عليه الإيرانيين في ذات السياق، هذا يشير إلى أنه ربما هناك انفراجة دبلوماسية. لاحظ أنه كلما ازداد الضجيج في البيت الأبيض معناه أنه هناك تعاطل، كلما زاد التعاطي الدبلوماسي يزداد الضجيج، كلما تراجع هذا التعاطي، واليوم بدأ هذا الضجيج، كلما تراجع معناه أننا نقترب من لحظة الصدام، وهذه تستطيع تتبعها في الحرب الماضية وهذه الحرب. لذلك نحن إزاء إدارة مرددة بين الفعل العسكري والعملية الدبلوماسية. إلى أي مدى يستطيع الوسطاء من الدول العربية، قامت باتصالات أيضا، ترجيح كفة الدبلوماسية على الصدام العسكري؟ ذلك متروك للمستقبل. سابقا لم يؤثروا كثيرا، اتخذ الخيار ومضى به دون استشارة.
1: ولكن إذا ما بنينا على ما قاله الرئيس ترامب بأن زعماء في المنطقة تحدثوا عن ما يشبه النضوج، ما وصفه الرئيس الأمريكي بأنه يتقاطع مع مطالبنا ومطالب دول المنطقة، أنت كيف تقرأ هذا التصريح؟
2: طبعا هو دائما، لاحظ هناك جزئين، هناك دول في المنطقة طبعا
1: تعمل جاهلة، ولكن فقط هناك تصريح الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: And I think outside of maybe a cure itself, it's the biggest thing to happen to healthcare and everything having to do with medical in any way, shape, or form. There's never been anything like this. We think of it. We went from the most expensive to the least expensive. So we've slashed the price of dozens of commonly used prescription drugs.
4: في أسعار الأدوية المستخدمة ب400 و500 وحتى 600% ببعض الأحيان. في عهدتي الأولى قمنا بالعمل على تخفيضها، وهي المرة الأولى التي قمنا بتخفيض الأسعار فيها. الآن نتحدث وصولا عن 700%، بما في ذلك الأدوية لقص الوزن والأدوية الأخرى. ومنذ إطلاق TrumpRx.gov تم زيارة هذه المنصة أكثر من مليون مرة، وتم توفير مبالغ كبيرة على المواطنين الأمريكيين. بالفعل هذا تقدم أساسي. دكتور أوز تصرف وبابي عمل على هذا الموضوع، وهو أمر لا مثيل له. الناس يدخرون الأموال بمستويات كبيرة، وفي خلال السنوات المقبلة إن السياسة الأمريكية سوف توفر

0: أكثر من 500 مليار دولار أمريكي على الشعب الأمريكي من خلال تخفيض أسعار الأدوية بأعلى المستويات، ونحن بدأنا للتو عدد كبير من العمل أمامنا، وبالتالي نحن اليوم نزيد عدد الأدوية المتاحة عبر منصة TrumpRx.gov بسبع مرات، أكثر من 600 دواء.
1: طبعا نكتفي بهذا القدر من هذه الكلمة للرئيس الأمريكي، سنعود له في حال ما تطرق إلى موضوع الحرب في إيران. دكتور حسن تفضل، واصل ما كنت تقول.
2: لاحظ أن هناك بعدين كما تفضلت، هناك جهود إقليمية. بعد الأول هو أنه دول تسعى لعدم نشوب حرب جديدة، وهذا طبعا جهد جدي وإيجابي إلى حد كبير، يبعد شبح الحرب بقدر من الأغدار إن استطاعوا. وطبعا إيران أيضا ممتنة لهم، ومصلحتهم أيضا أن تبتعد المنطقة عن الحرب. لكن هناك بعد آخر، الرئيس ترامب يبني سياسته كما عودنا في السنة الماضية وأربع سنوات الأولى، أنه يبني سياسته على الواقع على الأرض. الذي يردعه أولا هو ما يمكن أن تقوم به إيران. هل ستلتزم بسقوف للصراع معه؟ هل ستلتزم بالزمن الذي يريد أن يخرج به من الحرب؟ الحرب الماضية تقول له، الأجوبة غير واضحة، ولذلك هو يتردد. وطبعا تأتي الوساطات وتؤثر عليه. دائما ما عندما يريد أن يتراجع يقول أن الباكستانيين طلبوا تمديد وقف إطلاق النار. أنت الطرف الأمام الذي أمامك وإيران، ليست باكستان. عندما يريد أن يؤجل شيء يقول الوسطاء طلبوا مني. صعب عليه بشخصيته أن يقول أنني تراجعت أو يوحي إلى أنه تراجع، لكن بكل الأحوال أيا حدث يبدو أنه متردد، والأرجح أنه يعني ما زال بين الأمرين. الجهود الإقليمية هنا تدخل تؤثر عليه بإثقال كفة الخيار الدبلوماسي، لكن كما قلت ما هو مدى تأثيرها متروك للمستقبل.
1: سيرجيو دي لابينا، طبعا بالعودة صريحات الرئيس الأمريكي عندما يقول بأن ما يتم تداوله فيما وصفها بمفاوضات جادة، ونقل له من قبل زعماء في المنطقة بأنه يتوافق مع المطالب الأمريكية ومواقف ومطالب كذلك دول المنطقة، ما الذي يتوافق مع المطالب الأمريكية في هذه الحالة؟
0: أعتقد أن النقطة الأساسية التي يجب أن نتذكرها هي أننا لا نزال في مرحلة تفاوضية، لم نصل بعد إلى المواجهة العسكرية. أعتقد أن هذا هو التركيز الآن في هذه المرحلة. نود أن نبقي على الأمر كما هو، وكل العمل الذي تم في خلال الأشهر القليلة الماضية تم للوصول إلى حل سلمي لهذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، إيران تتحدث عن جاهزيتها واستعدادها لأي شيء يمكن أن تتعرض له، والولايات المتحدة الأمريكية تفضل حلا سلميا لهذا الموضوع. وكما أشار الرئيس، كان واضحا بخصوص أهدافه. أهداف الولايات المتحدة هي لا سلاح نووي لإيران، فتح مضيق هرمز، وطبعا هناك نقطة ثالثة، أي أنه لا يمكن أن تستحوذ إيران على قدرات تسمح لها باستخدام أي سلاح نووي بطريقة استراتيجية عابرة للحدود. إذن الآن هناك فسحة تسمح بالاستفادة من جهود كل الجهات المعنية. لدينا الشركاء في الخليج يتم التداول معهم، وكانت المداولات برأيي تجري من دون أن تكون علنية. بالإضافة إلى ذلك، باكستان تؤدي دور الوساطة، وإيران تتلقف المواضيع بطريقة أفضل. أيضا على مستوى المفاوضات هناك إرادة بالأخذ والرد، و مع العمل على التفاصيل لربما يمكن التوصل إلى حل تفاوضي. وأعتقد أن هذا هو الوجه المفضل أو الخيار المفضل للجميع. إن التكلفة على الشركاء الخليجيين كانت كبيرة جدا بسبب هذا النزاع وتأثيره سلبي على دول العالم، ولكن لا يمكننا أن نسمح لإيران بأن تملي على شركائنا في الخليج من يدخل ومن يخرج من منطقة الخليج. لا يمكن القبول بذلك، ولا يمكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وتتخذ القرار باستخدام السلاح النووي لاستهداف دولة أخرى. وهناك استخدامات من جانب إيران لإملاء الأمور على الأطراف الأخرى. هذا غير مقبول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دعونا نتوصل إلى حل مقبول من قبل كل الأطراف من دون العودة إلى الخيار العسكري الذي لا يزال على الطاولة. وشاهدنا ماذا باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعل، شاهدنا الدمار، وإيران ليس باستطاعتها أن تواجه ذلك، وطبعا هناك تبعات سلبية على دول الخليج، ولذلك نود أن نتوصل إلى حل سلمي لحل تفاوضي.
1: دكتور محمد، طلبت الكلمة.
3: بدلا من أن نعزز المواقف المتخندقة أمريكيا أو إيرانيا، أود أن ألفت الانتباه إلى ما هو أهم، خاصة إذا كنا نريد أن ننصف هذا الصراع المفتوح من الناحية الموضوعية بقراءة المعطيات وتطورات. لا يمكن إسقاط نمطية في تحليل كل الصراعات كما هي صنعت في نفس المعمل. وأيضا ينبغي الانتباه أن أي صراع له خصوصيته وله مدخله الزمني أو temporal point of entry، بمعنى لا يمكن أن نقرأ صراع إيران وأمريكا في ماي بنفس الطريقة التي قرأناها فيه في الأسبوع الأول من مارس، عدة متغيرات. فأرجو أن ننفتح على فكرة أن الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي على غرار بقية الصراعات هو مجموعة من المتحورات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والنفسية، سواء بالنسبة لترامب في البيت الأبيض، سواء بالنسبة للقيادة في طهران، أو بالنسبة لنتنياهو في تل أبيب. فمن هنا ينبغي أن ننفتح على أن كل أسبوع وكل لحظة عندما تظهر هذه المتغيرات هي تلغي صواب القراءات السابقة، فينبغي أن نعاصر، بمعنى أن نعيش اللحظة.
1: ولكن ما الذي جعل تتغير إذا كانت نفس المعطيات موجودة؟ مثلا مسألة الضمانات، ما الذي يجعل الحرب لا تتكرر مرة أخرى؟
3: بمعنى أن الأسباب والتبريرات وما كان يعزى إلى موقف ترامب بذاك الوعد في الأسبوع الأول، هو كان يعود على إسقاط النظام، وكم تتغير هذه الأهداف. أيضا صمود إيران ونبرة تحدي إيران اتخذت أشكالا وصيغا مختلفة. فقط ما أود أن أشدد عليه أن هناك تطور ينبغي أن نأخذه في كل الحروب وفي كل الصراعات المسلحة. لا يبقى شيء يتحرك على خط مستقيم، لينير لاين، المسألة تتطور. فبالتالي أرى أن للمرة الأولى الآن ونحن في اليوم 82 من هذه الحرب، أرى أن مؤشرات التطور ترفع أو تغير القراءة الأمريكية والقراءة الإيرانية من منطق فقط إدارة جامدة إلى بحث عن تسوية متحركة، وهنا يمكن أن نستبشر خيرا.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الشكر لضيفي هنا الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وإن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوما ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقا للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور. إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات، تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلم واللا حرب.
1: هذا الآن تذكير سريع بآخر المستجدات فيما يتعلق بلبنان، حيث بحسب تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات، وقال البيان بيان الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه مناطق المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. للوقوف على آخر هذه التطورات معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك تامر عن جملة هذه التطورات ميدانيا وسياسيا في لبنان. تامر، إذا يبدو أن قد فقدنا الاتصال بالزميل تامر الصمادي. نذهب إلى محمد خيري أيضا ذات المقاربة وذات المتابعة أيضا، ولكن هذه المرة من الجانب الإسرائيلي. أيضا كان يوما شهد عمليات مكثفة لحزب الله وأيضا بيانات متتالية من قبل الجيش الإسرائيلي.
5: والبيانات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي هذا اليوم تشبه إلى حد كبير البيانات التي كان يصدرها أو دأب على ذلك منذ وقف إطلاق النار، بمعنى أن غالبية البيانات كانت تتعلق إما بقصف في الأراضي اللبنانية أو استهدافات من قبل حزب الله للقوات الإسرائيلية. وهذا هو الأمر الذي يثير الجدل الكبير في إسرائيل، وبخاصة هذا اليوم بعدما وصف أحد كبار مسؤولي المعارضة المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان، ما يجري في جنوب لبنان هو أن الجيش يعرض الجنود ويجعلهم كالبط في مرمى نيران حزب الله. اليوم أصدر الجيش عدة بيانات أشار فيها إلى أن الحزب استهدف القوات الإسرائيلية العاملة في الجنوب اللبناني والمتواضعة والمتمركزة في مواقع مختلفة بالمسيرات الانقضاضية المتفجرة، بالإضافة إلى إطلاقه الصواريخ باتجاه هذه القوات. يقول الجيش

الجيش الإسرائيلي إنها لم تؤدي إلى إصابات، لكنها انفجرت على مقربة من الجنود الإسرائيليين. وفي ذلك يرى الإسرائيليون أن الحزب مستمر فيما يعتقدون بأنه حرب استنزاف تهدف إلى كسر حالة الأمر الواقع التي يريد الجيش الإسرائيلي فرضها بتعليمات من القيادة السياسية في الجنوب اللبناني. كذلك أصدر الجيش الإسرائيلي بيانات أشار فيها إلى سقوط مسيرة أطلقها حزب الله في داخل

0: إسرائيل بضربات صاروخية مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق المسيرات، هذه المسيرات التي قال نتنياهو بالأمس أنه أوعز للجهات المعنية في إسرائيل بالعمل بكافة الوسائل والطرق من أجل التغلب عليها ودرء خطرها المحدق بالجنود الإسرائيليين. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس عن إصابة أكثر من 105 من الجنود الإسرائيليين نتيجة إطلاق هذه المسيرات، بالإضافة إلى الصواريخ واستهدافهم من قبل حزب الله في الجنوب اللبناني خلال الأسبوع الأخير على وجه التحديد، فيما أشارت مستشفيات إسرائيلية عدة ولعل من أبرزها مستشفى رمبم في مدينة حيفا إلى ارتفاع أعداد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا وكذلك الذين جيء بهم إلى هذا المستشفى من الجنوب اللبناني منذ بدأ حزب الله بتكثيف استهدافهم بهذه المسيرات. كذلك أشارت صحيفتها آرتس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بالجيش على وجه الخصوص القول إن أحد قادة الفرق الإسرائيلية عرض حياة الجنود إلى الخطر، ما أدى إلى مقتل أحد النقباء أيضا في الجيش الإسرائيلي عندما قرر إجراء دورية وتنفيذها في منطقة نهر الليطاني. كان هذا بالنسبة لكثير من الإسرائيليين يعني بأن حزب الله لا يزال يقاوم الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وبأن ثمة خطر لا يزال محدقا بالجنود الإسرائيليين ودعوات مكثفة من أجل حماية هؤلاء الجنود. ربما هذا ما كان وراء بيان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن الجيش يحاول توفير الحماية اللازمة ومد القوات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني بوسائل الحماية المختلفة من أجل أن يقيهم من شر من خوف من هذه المسيرات وخطر هذه المسيرات التي تؤدي إلى ارتفاع أعداد الجرحى والقتلى.
1: شكرا لك محمد. نذهب إلى تامر صمادي من بيروت. تامر، كما نشاهد في هذه الصور طبعا عمليات مكثفة للجيش الإسرائيلي في قضاء صور، في حروف، في بعلبك، طبعا أيضا تطورات في عدة مناطق في جنوب لبنان. ماذا عن هذه المستجدات تامر، وإن كان هناك أيضا بعد سياسي وتصريحات من الجانب اللبناني حتى الآن؟
2: بالفعل عبد القادر، الغارات والانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للمرحلة الثالثة من الهدنة استمرت خلال ساعات الماضية، عداد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 3000 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 9200 جريح وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية منذ بداية هذه الحرب. وأيضا وزارة الصحة تحدثت عن شهيدين في قضاء بعلبك شرقي البلاد، ما يعني بأن المواجهة والانتهاكات تتواصل.
1: عذراً
2: تامر، ليس في جنوب البلاد
1: عذراً
2: فقط
1: ميك،
2: بل في
1: نعود
2: لمتابعة
1: المؤتمر أو الكلمة يلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: راضين أيضا، لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا عددا من الأشخاص الآخرين في منطقة الشرق الأوسط المنخرطين معنا، أنه تطور إيجابي للغاية، ولكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا. هناك فترات من الوقت شعرنا فيها أننا نقترب من إبرام اتفاق ولكن الأمر لم ينجح، الوضع هنا مختلف قليلا. طبعا نحن كنا مستعدين لشن هجوم واسع النطاق يوم غد، هذا أمر لا أريده، ولكن لا خيار آخر لنا لأنه لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أعلنت وزارة العدل عن صندوق جديد اليوم بقيمة 1.7 مليار دولار. لماذا يجب أن يدفع دافعو الضرائب تكلفة هذا الأمر؟ في الواقع هذه المبادرة حازت على استحسان كبير. أنا لم أكن منخرطا في تأسيس هذا الصندوق الجديد وفي المفاوضات، ولكن بكل بساطة نحن نعيد الأموال لأشخاص تعرضوا لمعاملة مروعة. هؤلاء الأشخاص تم استخدام العدالة ضدهم كسلاح وتم سجنهم بشكل خاطئ، أحيانا تعرضوا لإفلاس وحياتهم تدمرت، وتبين في نهاية المطاف أنهم محقون. لكن كانت تلك الفترة فترة مريعة من تاريخ بلادنا، وأنا أعرف أن وزارة العدل تعمل بكد من أجل دفع التعويضات لهؤلاء الأشخاص. طبعا هناك أكثر من مناسبة على مر السنوات تم فيها القيام بهذا الأمر، ولكن هؤلاء الأشخاص تم التعامل معهم بوحشية من قبل نظام فاسد يديره أشخاص فاسد، وهم اليوم يتلقون التعويضات مقابل الرسوم القانونية التي دفعوها ومقابل المعاناة التي عاشوها. دانيال تفضل. من المبهر أن نراك واقفا على المنبر إلى جانب مارك كيوبن، لا سيما أن مارك أيد كامالا هاريس في العام 2024. لقد ارتكب خطأ بكل بساطة. إذن ما الذي يعني هذا الأمر حين تعملان

0: مع هذا يعني أننا نحب بلادنا ونحب شعبنا. هو لديه شركة جيدة وسوف يبرم الكثير من المعاملات التجارية معنا. أنا سوف أبيع الأدوية من خلال أمازون ومن خلال المجموعة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، مارك أراد أن يكون جزءا من هذه المبادرة، وأنا أعتقد أن مارك كان لبقا كثيرا لأنه قال أن هذه الفكرة هي فكرة ناجحة ولديها إمكانات كبيرة. وإذا قال مارك هذا شيء عن مبادرة تخصني، علينا أن نفهم مدى نجاح هذه المبادرة. أنا أكن احتراما كبيرا لمارك، ولطالما كنت أكن له الاحترام. هل يجب أن يقلق الأمريكيون بشأن إيبولا؟ طبعا أنا أقلق بشأن كل شيء، ولكن أعتقد أن انتشار الوباء محدود اليوم أو محصور اليوم بالقارة الأفريقية، ولكن هناك انتشار حصل الوباء. يمكن أن أطلب من روبرت أو من أوز أن يتحدثا عن هذا الموضوع. أعتقد أن هايدي، الدكتورة هايدي أوفرتون، سوف تتحدث عن هذا الموضوع. شكرا سيدي الرئيس. اليوم مركز الأمراض الانتقالية قدم إحاطة كاملة، ولكن طبعا نحن جهزنا استجابة شاملة من قبل وزارة الخارجية ومركز الأمراض مكافحة الأمراض ووزارة الحرب، حتى جميع الجهات معنية في متابعة هذا الوضع. اليوم هناك إعلان خلال الإحاطة الصحفية عن مواطن أمريكي لديه عوارض وتبين أنه مصاب
1: بفيروس. نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي أيضا للرئيس الأمريكي، وسنعود له في حال أيضا ما تطرق للحرب في إيران. نعود إلى الموضوع في لبنان وتطوراته الميدانية وكذلك السياسية. لأرحب بضيفي في هذه الساعة من جبل لبنان الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا أرحب بضيفي من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما دكتور علي. قبل قليل كنا قد حاورنا في الجزيرة الناطق باسم الخارجية الأمريكية، وعندما سألناه عن ما يتعلق بخرق وقف إطلاق النار، طبعا بحسب قال بأن حزب الله يحاول أن يعرقل ويفشل ما يجري من تفاوض ومحادثات في واشنطن. ما تعليقك؟
2: نعم، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين. نعم، سمعت ما قاله، وللأسف فعلا هذا الكلام مؤسف، لأنه ليس حزب الله من يعرقل ذلك. بالعكس، الآن حزب الله مع الرئيس نبيه بري متفقان أنه إذا حصل وقف شامل لإطلاق النار ستلتزم المقاومة بالتالي بهذا الوقف. الذي حصل أنه منذ بداية الاتفاق الذي وقعته الدولة اللبنانية في نيسان، تم إعطاء الأمريكيين للإسرائيليين ما يعرف بالدفاع عن النفس دون إعطائه للبنان أو حرية الحركة. وبالتالي من بدأ بخرق اتفاق وقف إطلاق النار هم الإسرائيليون وليس اللبنانيون. لذلك من يتحمل المسؤولية اليوم هي إسرائيل. إسرائيل تنتهك هذا الاتفاق، إسرائيل تقتل الشعب اللبناني في الجنوب، إسرائيل تدمر القرى، وتم تجريف القرى بعد الهدنة، بعد أن كانت المقاومة تواجه خلال الحرب. بعد الهدنة قامت إسرائيل بتجريف القرى بمحاولة إبادة لتهجير المدنيين من الجنوب. وبالتالي ما تقوم به المقاومة اليوم هي ردة فعل على الفعل الإسرائيلي. هذا الكلام الأمريكي للأسف يشرع لإسرائيل ما تقوم به، ويضغط على الجانب اللبناني لكي أيضا يعطي إسرائيل الحق، وكأن لإسرائيل الحق أن تقوم بما تقوم به. وبالتالي أمريكا التي هي تدعم إسرائيل وتعطيها الضوء الأخضر وتتحمل المسؤولية عما يحصل اليوم في لبنان دون أن تلزم.
1: وهنا سؤال أسأل عن ضيفي سيد جورج العقوري في ظل هذا الوضع. عفوا دكتور سيد جورج، ما المؤمل أن يحدث ويتحقق في واشنطن والوضع الميداني كما نتابعه يتطور ويتدهور ويتعقد يوما بعد يوم سيد جورج؟
3: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. عاد هذا اليوم مؤكد للجمهورية أنه يقوم بالمستحيل من أجل إيقاف الحرب الدائرة على لبنان، وبأننا اختبرنا الحروب ولا خيار إلى الحل الدبلوماسي، وأن على لبنان الذهاب إلى التفاوض، لأن ما نعيشه اليوم في الميدان يؤكد صوبية خيار التفاوض. الميدان أثبت عقمه، لنكون صريحين، في المرة السابقة قال حزب الله أنه لن يرد ويضبط النفس، هذه المرة حزب الله يرد على إسرائيل، ورغم ذلك نرى حجم الاعتداءات الإسرائيلية ونرى تواضع نسبيا الرد الذي يقوم به حزب الله ومدى تأثيره على الداخل الإسرائيلي، لأن لبنان هو من تحول إلى ساحة. هذا من جهة. من جهة أخرى علينا أن نكون صريحين، وهذا الموقف غير مرتبط بالمفاوضات، ولكنه مرتبط بكل وضعية لبنان وبكل المتغيرات في المنطقة. سلاح حزب الله كما قال رئيس الجمهورية أضحى عبئا على لبنان، ويجب أن لا ننسى أن هذا السلاح بنظر لبنان تم تصنيفه بأن العمليات العسكرية لحزب الله هي خارجة عن القانون. أضف إلى أن هناك قرارات، أكان الدستور اللبناني، أكان البيان الوزاري، أكان الخطاب القسم، جميعها تدعو إلى حصرية السلاح بيد الدولة وإلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: ولكن سيد جورج، إذا كان سعي الحكومة اللبنانية هو الضغط والتوسط لدى الجانب الأمريكي ليضغط على الجانب الإسرائيلي ليكون هناك تحقيق لوقف إطلاق النار، والخارجية الأمريكية تقول وتحمل المسؤولية لحزب الله منفردا، وبالتالي التعويل على من في تحقيق هذا الهدف وهو وقف إطلاق النار؟
3: التعويل على أولا أن يمسك لبنان بورقة النار كي يستطيع أن يفاوض وكي يطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل. لنكن واقعيين، اليوم هذا التفاوض ليس من دولة إلى دولة، إنه من دولة إسرائيل أو من إسرائيل سميها كما شئت، ومن لبنان الدولة التي تعاني من خلل مرتبط بأنها لا تمسك بقرار الحرب والسلم، وأن حزب الله حتى هذه اللحظة هو يمتلك هذه الورقة وهو يطلق النار. هنا تكمن المعضلة، وهناك موقف دولي شامل، كل الدول تؤكد لبنان أنها تدعمه، ولكن هي أيضا تدعم أن يمتلك حصرية السلاح كي تستطيع أن تترجم دعمها له.
1: طيب، أيضا دكتور علي، بالعودة إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية للجزيرة، أعاد وأكد بالفصل بين أي اتفاق قد يكون أو تفاوض مع إيران وبين الملف اللبناني، وبالتالي على من يراهن حزب الله في حساباته السياسية بتحقيق أي وقف لإطلاق النار في لبنان؟
2: نعم، حزب الله يراهن على مجموعة مسارات. أولا القوة في الميدان، لأنه على عكس ما يقول الأستاذ العقوري، المعارضة الإسرائيلية تحمل نتنياهو مسؤولية ما يحصل للجيش الإسرائيلي، وتتهم نتنياهو أنه حول الجيش الإسرائيلي إلى ما يشبه البط في الميدان، وهناك خسائر يومية، وبالتالي لا يمكن الادعاء دون الواقع بأن ليس هناك تكلفة وخسائر يتحملها الإسرائيليون من عمليات المقاومة. فإذا تعول على قوة الميدان، ثانيا تعول على الوحدة الداخلية. الآن حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي يؤكدان على ضرورة التضامن في لبنان، وأن نكون صفا واحدا من أجل إنهاء العدوان، وبالتالي هذه الجبهة الداخلية يجب أن تكون متوحدة ومتضامنة. الأمر الثالث هو لا شك لا يمكن أن نقول أنه ليس هناك مسار في باكستان يتم وضع لبنان على الطاولة، هذا تؤكده الوقائع بغض النظر عما يقوله الآن متحدث باسم الخارجية، لكن طرح لبنان في باكستان وكل أطراف أكدت ذلك، وعاد الرئيس سلام، وحتى يعني مصادر رئاسية تحدثت للجزيرة عن هذه المسألة أيضا. الإيرانيون بحسب ما أملك يعني من تواصل يؤكدون ضرورة أن يكون الملف اللبناني حاضر في باكستان، وبالتالي لا يمكن أن لا يكون لبنان جزء لا يتجزأ. المسألة الرابعة أنه أي حركة أو أي محاولة من أي دولة أقليمية أو خارجية يمكن أن تساهم في مسألة وقف إطلاق النار، سواء مصر أو قطر أو السعودية أو فرنسا أو أي دولة يمكن أن تلعب أي دور إلى جانب الدولة اللبنانية، فأن حزب الله أيضا يقبل ذلك. الآن ما يقوله الحزب بكل صراحة أنه أهدافه هي نفس، تحدث رئيس الجمهورية عن أن إطاره وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي وإعادة الأسرى وإعادة الإعمار. حزب الله وضع هذه الأهداف على الطاولة، هو لا يقول أننا لا نريد هذه الأهداف. الآن تحفظه، مشكلته هي أنه لا يريد التفاوض مباشر، لأنه يعرف أن الإسرائيلي لا يمكن التفاوض معه مباشرة، لأنه سيفرض الكثير من الشروط ويتعنت على شروطه. هو فقط يرفض هذا التفاوض المباشر، يقول لنذهب إلى مفاوضات مباشرة يمكن أن نحقق هذه الأهداف، وأن نكون نحن إلى جانب الدولة، أو أن تكون جانب الدولة إلى جانب شعبها الذي يقاتل وحقه بأن يقاوم ويقاتل العدو الإسرائيلي الجاسم على أرضه والذي يقتله يوميا.
1: في ظل هذا الوضع سيد جورج العقوري.

0: هل يتحمل الوضع في لبنان هذه الثنائية، هذين المسارين، تصعيد وتدمير وتهجير إلى غير ذلك على الأرض وفي الميدان، وتفاوض وتباحث لملفات عدة في المسار السياسي، إلى أي مدى يتحمل لبنان هذين المسارين؟
1: حكما لبنان لا يتحمل ذلك، ونحن ندفع الفاتورة الكبرى كلبنانيين، لأن الخيار الذي اتخذ بإقحام لبنان بالحرب ليس خيارا لبنانيا. وهنا تكمن المشكلة. يمكن أن نستمر في مراعاة الخواطر وفي إطلاق المواقف المتضامنة فيما بيننا، ولكن الحقيقة الموجعة والمؤلمة أنه لا يمكن لبنان أن يقوم وهو لا يمتلك قراره. لا يمكن لدولة في العالم أن تقوم ولا تمتلك قرارها. هذا من جهة. من جهة أخرى، كان الأجدى بحزب الله أن يلتزم بالرغبة اللبنانية وأن لا يفتح الجبهة مجددا في الثاني من آذار. هو من عاد وأقحم لبنان فيما نعيشه اليوم، وهذا التفرد يدفع لبنان ثمنه. نحن أمام، صحيح أمام خيارين، ولكن خيار الحرب تفرد به حزب الله، خيار الحرب فاتورته مكلفة وكبيرة جدا. لا يمكن أن ندعي أننا ننتصر في الميدان أو أننا استطعنا أن نردع إسرائيل. قد يسقط جندي إسرائيلي من هنا أو من هناك، ولكن عداد الموت في لبنان بالأمس تخطى 3000 ضحية منذ الثاني من آذار، ونحو 9300. هناك عشرات وعشرات القرى التي تجرف، وهناك عشرات القرى المحتلة وأخرى تحت النار تسيطر عليها إسرائيل. هذا المشهد لم يكن في الثاني من آذار، وحكما لم يكن في الثامن من أكتوبر 2023. يجب أن يكون لدى حزب الله الجرأة أن يعترف بأن مغامرته كبدت لبنان الكثير، ولذا لم يترك خيار حزب الله أمام لبنان سوى الذهاب إلى التفاوض. ومسألة سلاح حزب الله بغض النظر عن الحرب الدائرة اليوم هي مسألة يجب أن تبت، لأن لا يمكن لبنان أن يخرج من أزماته طالما أن الدولة اللبنانية عرجاء.
0: دكتور علي، في هذه الحالة هل حزب الله معني بالتفاوض كمبدأ، وبالتالي ما هي حساباته عندما يواصل عمليته على الأقل كما يقول ضيفي؟
2: يعني هو معني بطبيعة الحال بالتوصل إلى إنهاء حرب، وأن ينسحب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأن يكون هناك فعلا توقيت وزمن محدد لهذا الانسحاب، أن لا يبقى الإسرائيليون موجودون في لبنان، أن تعود الناس إلى قراها، وأن تبدأ مسألة الأعمار، وأن يتم إخراج الأسرى. هو معني بذلك ووضع هذه الشروط، وهو معني بالتفاوض الغير مباشر. وكنا نحن في مسار تفاوض بال15 شهرا غير مباشر مع العدو الإسرائيلي. للأسف إسرائيل لم تقدم للبنان في 15 شهرا أي ورقة حتى الانسحاب من قرية واحدة أو تلة واحدة احتلتها. هذه هي إسرائيل. إسرائيل تاريخيا تفرض شروطها على الشعوب، سواء في فلسطين أو في مصر أو في الأردن أو في لبنان أو في سوريا. هذا المسار مع الإسرائيلي. لذلك لا يمكن أن نقول اليوم أننا ندفع تكلفة ولا نواجه. يعني ابن الجنوب الذي يقتل وتدمر بيوته، من يؤدي به إلى سلام كامل دون أن يواجه؟ هل يمكن أن نقول لابن الجنوب عليك أن تنزع سلاحك اليوم وتقتل دون أن تدافع عن نفسك؟ لو أي شخص دخل على منزله سارق لقام بمواجهته، فكيف إذا كان يسرق أرضه ويحتل بلده؟ إذن هذه المواجهة موجودة. فإذن الحزب الآن يستند على القوة، فلنستفيد من هذه الورقة، نستثمر هذه الورقة، نقول أن هذه الورقة الآن هي قدرة لبنانية يمكن أن نستخدمها على طاولة التفاوض، أنه يا إسرائيل إذا لم توقفي القتل والتدمير فبالتالي هناك مواجهة ستستمر، فلتوقفي فيوقف لبنان بالمقابل، ونكون أمام وقف شامل لإطلاق النار. دون ذلك لن نتوصل ولن نقول واقعيين. أما مسألة السلاح فهي مسألة داخلية تحل وفق عهد القسم الذي قدمه رئيس الجمهورية حينما قال عهدي، وبالتالي ضمن استراتيجية أمن قومي أو استراتيجية دفاع وطني.
0: طيب سيد جورج، يعني لو اتخذ حزب الله هذه الخطوة وأوقف عملياته، ما الذي يضمن أن لا يواصل الجانب الإسرائيلي مخططاته وقد فعل من ذلك؟

0: قبل الحديث الآن على أن الحسابات الداخلية الإسرائيلية الانتخابات القادمة جعلت ما يقوم به حزب الله ردا أو صمتا أو انكفاء لا تدخل في حسابات الجانب الإسرائيلي، هو يريد أهداف ويريد أن يحققها.
1: إن أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها ونقول الأمور دون أي التفاف، سلاح حزب الله طالما هو موجود، طالما الحرب دائرة بكل أسف، طالما هو موجود هناك عجز عن تحقيق الأهداف الخمس، أي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من لبنان وعودة المعتقلين وعودة الأهالي إلى أرضهم وانطلاق الأعمار. هذه هي الحقيقة التي لم يعد بإمكاننا أن نتهرب منها. تقولها السلطة في لبنان بشكل واضح، قالتها قبل هذه الحرب، واليوم لا يمكن لحزب الله أن يدعي لو أن هذا السلاح فقط مسألة داخلية، لأن هذا السلاح هو سلاح متخطي لحدود الدولة. يوم قاتل هذا السلاح في سوريا لم يكن الأمر مسألة داخلية لبنانية، يوم ذهب إلى اليمن أيضا، يوم قاتل في البوسنة في أوروبا مطلع التسعينيات لم يكن كذلك. هذا السلاح هو امتداد للنفوذ الإيراني في المنطقة العربية، وهو جزء من مشروع تصدير الثورة الإسلامية، وهو لعب دورا أساسيا على هذا الصعيد.
0: بقي معي دقيقة الدكتور علي مطر، هل هناك فرصة ليلعب حزب الله أو يتخذ أي خطوة تقربه من الجهة الرسمية من الحكومة من الرئاسة فيما يتعلق بما يجري في واشنطن؟
2: أم هناك مبادرات تحصل بطبيعة الحال. بالنسبة للحزب الآن الموقف الرئيسي أن المفاوض الأساسي بالنسبة لديه هو الرئيس نبيه بري، أي خط تواصل يتم مع الرئيس بري وليس مع حزب الله مباشرة، لأنه قطعت الاتصالات ما بين الدولة اللبنانية وما بين حزب الله، علما أنه حصلت بعض المبادرات إلا أنها لم تصل إلى نتيجة كاملة. وبالتالي الحزب يؤكد أن الرئيس بري اليوم يقوم بهذا المسار، يمكن أن نكون مع الدولة، هو يقول للحزب كذلك، في أن تحقق هذه الشروط. إذا حصل وقف شامل لإطلاق النار هناك تأكيد أن الحزب يلتزم، لكن أيضا على إسرائيل أن تلتزم دون أن يكون هناك حرية حركة أو نعود إلى ما قبل 2 آذار.
0: شكرا لك ضيفي من جبل لبنان الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الشكر لضيفي من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان وشرقه، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة رشية الفخار جنوبي البلاد. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت آثار الغارات في المنطقة.
3: نحن في بلدة رشية الفخار في قضاء حصبية، عند منتصف ليل أمس حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء، الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشايا الفخار، جنوبي لبنان.
4: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب أنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشأن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الجزيرة أن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجرها مع قادة المنطقة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الجزيرة أن الرئيس ترامب لن يستعجل بالوصول إلى اتفاق غير مقبول. وقال إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي وأنه فتح هذا الباب منذ البداية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الجزيرة أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. تأتي هذه التطورات قبيل اجتماع متوقع للرئيس الأمريكي مع فريق الأمن القومي اليوم الثلاثاء. إيرانيا قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إن الرئيس ترامب يحدد موعدا نهائيا لشن هجوم عسكري ثم يلغيه بنفسه على أمل أن تستسلم إيران. من جهته قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان للجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، وهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدنا مرة أخرى إلى مربع التفاوض واحتمالية نجاح اتفاق مع إيران.
5: بالفعل، وهو كان قد تحدث قبل قليل ميادة في فعالية هنا في واشنطن أكد فيها على هذا الموقف الأمريكي الجديد وهذه الانعطاف التي اتخذها. قال إن الولايات المتحدة كانت على وشك أن تقوم بضربة ضد إيران، هذه الضربة قال كانت ستكون شاملة وواسعة النطاق، ولكن دولا في المنطقة، دولة قطر، أمير دولة قطر وولي عهد السعودية والإمارات، حثوا الرئيس ترامب بتأجيل هذه الضربة. هذا الأمر يأتي على وقع استمرار المفاوضات كما أشرت، وهناك توقعات بأن يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فالترقب الآن لموقف إيراني جديد بعد هذه الجهود الإقليمية وبعد هذا التأجيل الأمريكي لهذه الضربة. ترامب قبل قليل أكد على مواقف سابقة، قال إن الولايات المتحدة حققت إنجازات عسكرية كبيرة من خلال العمليات العسكرية في الأسابيع الماضية، وهو يعتقد أن إيران ستحتاج 20 سنة أو أكثر لتعيد إعمار ما دمرته العمليات العسكرية الأمريكية في الأسابيع الماضية. وبالتالي فهو يؤكد مرة أخرى بأن إيران ضعيفة عسكريا وليست لديها القدرة على حماية نفسها، وفي ذات الوقت يقول إنه يفسح لها المجال للتوصل إلى اتفاق عبر هذه المفاوضات المستمرة. المقترح الإيراني الأخير لم يحظى بقبول الإدارة الأمريكية، وبالتالي فهو حتى الآن يقول يريد تعهدات واضحة وقوية من قبل إيران بأنها لا تريد أن تسعى لامتلاك سلاح نووي. الولايات المتحدة تقول إن هذه التعهدات يجب أن لا تكون أقوالا فقط، وإنما يجب أن تتبعها أفعال، من ناحية أن يتم التخلص من الكميات الكبيرة من اليورانيوم المخصب بنسب عالية، والتي تقول الولايات المتحدة إن بإمكان إيران إذا استخدمتها أن تصنع نحو 10 قنابل نووية، وكذلك تجميد التخصيب. ترامب في حديث لصحيفة نيويورك بوست صباح يوم أمس بالتوقيت المحلي كان يقول إنه قد لا يكون منفتحا حتى على مسألة تجميد مؤقت التخصيب. كان هناك مقترح أمريكي يقول أنه يمكن القبول بتجميد التخصيب لنحو 20 عاما. الآن ترامب يبدو أنه يتراجع أيضا عن هذا.

0: التنازل الأمريكي، وهو يشدد على المطالب الأمريكية المتصلة بالملف النووي. لدينا أيضا مسألة مضيق هرمز، هذا من الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة، أيضا تريد فتحا فوريا لهذا المضيق، وأن لا تفرض إيران أي شروط أو رسوم للعبور من خلال هذا المضيق. ولكن الأولوية الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة يبدو أنها ما تزال في انتظار تعهدات قوية وملموسة متبوعة بالأفعال من قبل إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي. ترامب يقول إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكن كل هذا مرهون بالخطوة الإيرانية المقبلة.
1: أيضا في هذه الأثناء كان هناك مواقف إيرانية عمر هواش نقف عليها معك، خاصة أنه تم الحديث أن ما قدمه الجانب الإيراني لم يرقى إلى ما يمكن أن يعتبر التزامات حقيقية، بل كانت مجرد تحسينات شكلية فيما يتعلق بآخر رد إيراني.
2: نعم، يدا رد إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيله لضربة كان قد قررها على إيران جاء هنا سريعا، أسرع مما كنا نتوقع، حيث قال قائد مقر خاتم الأنبياء، وهذا هو المقر العسكري الذي كان ينسق العمليات العسكرية بين الجيش والحرس الثوري الإيراني، قال بأن إيران سوف ترد بقوة وحزم وبسرعة على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد، وأنه في حال كان هناك خطأ في التقديرات أو ارتكاب أي أخطاء استراتيجية من قبل من وصفهم بالأعداء، فإن إيران سوف توجه ضربات إلى المصالح الأمريكية والإسرائيلية بشكل أقوى مما كان عليه الحال في الحرب الأخيرة قبل وقف إطلاق النار. كذلك مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني محسن رضائي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد سابق للحرس الثوري الإيراني، قال إن ترامب هو يحدد ثم يلغي مواعيد الهجمات ضد إيران في محاولة لدفع الإيرانيين إلى الاستسلام، مضيفا أن من سيدفع الآخر الاستسلام هو إيران، التي من خلال ما وصفها بصلابتها وقوتها وتمسكها بثوابتها سوف تجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاستسلام أمام إيران وفق تعبيره. هذا السقف العالي من التصريحات الإيرانية يشير إلى أن هناك استعداد كبير من قبل القوات المسلحة الإيرانية على أي هجوم محتمل، وإن الإيرانيين يأخذون التهديدات الأمريكية أكثر على محمل الجد مقارنة بإعلان الرئيس الأمريكي عن تأجيله لأي ضربة. لذلك هنا القوات العسكرية على أهبة الاستعداد، وكنا قد لاحظنا تفعيلا للدفاعات الجوية الإيرانية خلال الساعات الماضية في محافظة إصفهان وسط البلاد، وفي جزيرة قشم في محافظة هرمزجان قرب مضيق هرمز جنوبي البلاد. هذا التفعيل في إصفهان لم يكن أو كان غير واضح، بينما في جزيرة قشم قال مسؤول أو مساعد محافظ المدينة هناك بأنه تم نظرا لوجود مسيرات من النوع الصغير. وبالتالي هنا يمكن القول إن الدفاعات الجوية على أهبة الاستعداد ضمن كل القوات الإيرانية تحسبا لأي هجمات جديدة. هذه الاستعدادات في الحقيقة ميادة تأتي نظرا لأن المسار الدبلوماسي لا يزال متعثر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس قال إنه بعد أن رفض ترامب المقترحات الإيرانية السبت الأسبوع الماضي، كانت واشنطن قد بعثت بعدد من الرسائل إلى طهران، وإنه خلال تواجد وزير الداخلية الباكستاني خلال الأيام الثلاثة الماضية في طهران وصلت إيران مجموعة من المقترحات، وأن إيران ردت بالمقابل على هذه المقترحات. لكن مسؤول في الوفد الإيراني المفاوض أو مقرب منه قال لوكالة أنباء تسنيم إن الخلافات لا تزال أساسية وجوهرية في عدد كبير من القضايا. تحدث عن أن واشنطن تريد أن تربط ملف القضايا النووية بإنهاء الحرب، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لطهران. كذلك يبدو أن المقترحات الأمريكية لا تلبي مطامح الإيرانيين بشأن العقوبات والتعويضات وإنهاء الحصار ومضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة.

0: من ذلك سيمنح لأطراف غير معادية وللسفن غير العسكرية فقط. مزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح زمان شوقي.
1: هنا هرمز، حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ملاحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوماً ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالكي السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالكي السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هرمز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات. تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري. لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللاسلمي واللا حرب.
0: أفتح الآن مساحة للتحليل للمعطيات الجديدة في هذه التطورات الأخيرة، وأرحب هنا من طهران، سنرحب بالسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ مع ضيفنا من ويسكونسن سيد مارلين، ونريد أن نقف على المؤشرات التي تحملها التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما نتحدث عن مقال أنه فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يقول أنه سيكون مقبولا للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط.

0: هل نحن أمام الآن إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل؟
1: شكرا جزيلا لك، وهذا سؤال وجيه. أعتقد أنه من المبكر أن نتحدث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل، غير أن ما حصل اليوم يشير إلى أن البيت الأبيض يعمل عن كثب مع الحلفاء في الخليج، وهناك تواصل مع دول الخليج، وطبعا دول الخليج تعرف التهديد الذي يتمثل بإيران في هذه المرحلة، وبالتالي البيت الأبيض أعلن عن تعليق أي عمل عدائي بطلب من دول الخليج، وأشار الرئيس ترامب إلى مفاوضات تتسم بالجدية. نحن نتحدث عن سياق فيه بعض النقاط الشائكة التي ترتبط بملف إيران النووي و السيادة على مضيق هرمز. هذا ما يجب التركيز عليه مع توضيح الأولويات بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإيصال الرسالة إلى الإيرانيين من خلال الوسيط الباكستاني، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل وسط ما، إلى أرضية مشتركة للعودة إلى مسار تفاوضي جدي.
0: أشرت إلى دخول زعماء ثلاث دول خليجية على خط المفاوضات ومحاولات الوساطة لتقريب وجهات النظر والوصول بالفعل إلى اتفاق ينهي هذا المشهد. هل هذا من شأنه أن يعزز بالفعل فرص هذا الاتفاق؟
1: نعم بالفعل هذا يعزز الإمكانية بالتحديد. دول الخليج قالت إنها تود أن تعمل على بعض النقاط، ولكن طبعا هناك نقاط لا يمكن الذهاب باتجاهها. طبعا هناك انتظار لنعرف ما هي الإجراءات، وهناك احتمال التصعيد العسكري الذي لا يزال على طاولة. طبعا باستنادي إلى خبرتي في مجال الدبلوماسية، المباحثات يمكن أن تكون صعبة وفيها إحباط، ولكن الولايات المتحدة تبقي على المسار الدبلوماسي مفتوحا، ولذلك الجهود الدبلوماسية سوف تمضي قدما بمساعدة الوسيط الباكستاني الذي لا يزال منخرطا لإجراءات تؤدي إلى إطلاق المباحثات من جديد.
0: سيد عباس أصلاني، في هذه الأثناء كان الرد الإيراني سريعا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللافت أنها حملت لهجة أيضا تلوح فيها بالخيار العسكري، وكأننا دائما كلما هدأت لهجة طرف تزداد حدة لهجة الطرف الآخر وكأنها تبادل للأدوار. لماذا هذه اللهجة في وقت أن الرئيس الأمريكي يتحدث بنفس يعلي فيه طاولة المفاوضات؟
1: في الواقع وفي المقام الأول، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يركز على المسار الدبلوماسي، بل هو يهدد إيران بالخيار العسكري. إيران لا تتفاجأ، وإيران تنتظر وتتجهز وتستعد للرد على أي اعتداء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكي تكون جاهزة إيران للعودة إلى الأعمال العدائية في حال اقتضت الحاجة في السياق المحدد. بالإضافة إلى ما حصل مؤخرا بين الطرفين، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما حصل في السابق، ولكن ما يحصل الآن يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة للذهاب باتجاه المفاوضات، تود أن تمزج بين الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي والتهديد العسكري لكي تجبر إيران على تعديل.
0: سيد عباس، عذرا منك، نتحدث عن التصريحات الأخيرة، عن هذا المنعطف الذي أخذته التصريحات الأمريكية على لسان ترامب، والذي تحدث فيه عن هناك نقاشات جادة، هناك فرصة جيدة للتواصل للاتفاق.
1: في الحقيقة لقد قال ذلك لأن الطلب أتى من القادة الإقليميين لتعليق أي هجوم أو التريث في شن أي هجوم يستهدف إيران، ولكن السؤال هو لماذا لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور قبل الشروع في الحرب مع إسرائيل التي استهدفت إيران وهذه الضربات التي تعرضت لها إيران؟ لربما في هذه اللحظة يتردد الرئيس ترامب في العودة إلى الحرب، يعرف أنه إذا ما قام بشن أي هجمات تستهدف البنى التحتية الإيرانية أو إذا ما قام باغتيال مسؤولين إيرانيين من شأن ذلك أن يؤدي إلى رد من جانب إيران. الآن نحن أمام حائط مسدود، لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويمكن في الوقت نفسه أن تكون العودة إلى الأعمال العدائية مكلفة للطرفين وللمنطقة، ولذلك يسعى الآن إلى التصعيد في التهديد ضد إيران لتغيير الموقف الإيراني. وفي الوقت نفسه هذا يقول لنا إن خطر التصعيد العسكري لا يزال قائما. نحن لم نرى أي تغير في الموقف الإيراني.
0: واضح.
1: إيران
0: وضحت
1: تتشدد في موقفها.
0: سيد نعم سيد عباس وضحت الرؤية، سأعود إليك. دكتور محمد الشرقاوي، عندما نحاول تفكيك كل هذه المعطيات الجديدة، هذه الانعطافة في تصريحات ترامب، تعليق أو تأجيل العمل العسكري، والحديث عن فرص إيجابية لاحتمالية اتفاق ما يرضي ليس فقط الولايات المتحدة لكن أيضا دول المنطقة، في مقابل اللهجة التي رد بها من قبل إيران على هذه التصريحات، كيف تصف المشهد حاليا؟
2: هي حزمة عوامل اجتمعت بالصدفة في التوقيت المناسب. هناك الوضع الداخلي أو السياق الأمريكي الذي يدفع باتجاه الخوف من أن ترامب لم يكن يفعل أو لم يكن يعتمد استراتيجية واضحة المعالم. هناك انتقادات واضحة، استطلاعات الرأي العام تعكس أن شعبيته الآن تتدهور. أيضا هناك نسبة 59% من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب ويعتبرونها حرب عبثية ناهيك عن أزمة الطاقة. هناك أيضا البعد الآخر، أن ترامب يتصرف الآن بعد أن اتضحت الصورة بعد قمة بيجين، وأن العامل الصيني لا يعول عليه ولا يخدم الموقف الإيراني، بمعنى أن الصين لا تبتز الولايات المتحدة من خلال أي خط تعتمده مع الإيرانيين في قضية هرمز بالتحديد. هناك أيضا البعد الخليجي وهو مهم أيضا، لأن ما حدث يوم 28 فبراير لم يكن يدور في خلد الرئيس ترامب أن إيران ستقلب الطاولة ليس على الولايات المتحدة وإنما ستنتقم من دول الخليج. الآن من حول ترامب يذكرونه بأن عليه ألا يخسر هذا الحلف الاستراتيجي مع دول الخليج. ويمكن أن نضيف أيضا أن أزمة الطاقة والعوامل الثانوية. باختصار أود أن ألفت الانتباه إلى أهمية المقابلة التي أجراها ترامب مع صحيفة نيويورك بوست، وتحدث بنبرة فيها نوع من الارتياح، والأكثر من هذا ما لم يقله في المقابلة كان أهم مما قاله، بمعنى أن هناك نوع من التوازي الآن. نفس النبرة عندما تحدث الرئيس الإيراني عن أنه أن الحكومة تريد أن تخدم مصلحة وتحافظ على شرف الأمة وكل هذا، تحضير لمرحلة الأخذ بالتنازلات وأيضا المكاسب. إذن باختصار هناك مؤشرات عملية وواقعية أكثر من أي وقت سابق، أن الآن يمكن للوسيط الباكستاني أن يلتقط رأس الخيط من هنا ورأس الخيط من هنا، من البيت الأبيض ومن طهران، ويبدأ في نسج قراءة جديدة ومشروع تسوية معينة. لم نصل بمعنى من المبكر أن نستبشر باتفاق شامل، ولكن على الأقل ما نحتاج إليه خطوات أولية، إجراءات بناء الثقة.
0: في الخطوات الأولية دكتور، أريد أن أضع أيضا ضمن هذه الرؤية التي تفضلت بها ما قاله أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إن ضمنت لي إيران عدم امتلاك سلاح نووي فهذا مرضي.
2: لا شك أن هناك نوع من القابلية أن يمكن أن يأتي من طهران أفضل مما جاء من قبل، وأعتقد أن الإيرانيين أيضا يشعرون بنفس المرونة، هي مرونة نسبية في الموقفين. لذلك الآن رأس المال الدبلوماسي الوحيد لدينا الآن أن هناك قابلية عند الإيرانيين والأمريكيين، وأرى أن اجتماع غد بعد ساعات من الآن الثلاثاء بالتوقيت المحلي بين الرئيس ترامب ومستشاري الأمن القومي لحسن الحظ يجعلنا نتنفس سعداء أن الجدول العمل يركز على الخيارات الدبلوماسية وليس محاولة يعني جدولة الطلقات أو متى إعلان الحرب الجديدة، فعلى الأقل هذا تحول نفسي وسياسي في آن واحد.
0: دكتور مهند، هذا التحول لا يرضي جانب الإسرائيلي. إسرائيل قالتها صراحة أكثر من مرة هي ترى الحل في الخيار العسكري. أبلغت اليوم إسرائيل بهذا القرار من قبل ترامب، بالتالي هل هناك ما يمكن أن يغير منظور إسرائيل فيما يتعلق بالوصول لاتفاق ما مع إيران؟
3: طبعا بالنهاية إسرائيل لا تريد اتفاق مع إيران، وهي كانت تفضل الخيار العسكري، وكان الجيش الإسرائيلي يتحضر يعني بشكل مكثف لهذه العملية، وهنالك كان في أجواء في إسرائيل على المستوى السياسي والعسكري أن العملية قريبة، وفي تصور أن إسرائيل سوف تصاب بخيبة الأمل بغض النظر أجل ترامب العملية لأيام أو أجلها بشكل كامل، ولكن هناك في خيبة أمل ستكون في إسرائيل من تأجيل هذه العملية. بالنسبة للاتفاق، حتى لو انه بعين اخذ ترامب بعين الاعتبار المصالح الاسرائيليه المتمثله على سبيل المثال بعدم السماح لايران بانتاج سلاح نووي او تخلي ايران عن السلاح النووي كما قال ترامب، هذا سوف يكتفي بذلك، هذا لن يرضي اسرائيل، لانه بالنهايه اسرائيل مشكلتها مع ايران هي مسالتين، النظام والمعرفه، ولذلك إسرائيل تعتقد أن حل المشكلة النووية الإيرانية لا يتم من خلال اتفاق أو قيود أو تأجيل التخصيب إلى 20 عام، المشكلة حلها هو بإسقاط النظام الإيراني، ولذلك إسرائيل أرادت الذهاب إلى هذه العملية العسكرية كفرصة أخيرة، ليس من أجل إسقاط النظام الإيراني فورا، وإنما من أجل إضعافه أكثر وأكثر وأكثر، وهي حاولت أن تقنع ترامب وتقول له دعنا نضرب النظام الإيراني نضعفه وسوف يعطوك اتفاقا أفضل مما سوف تحصل عليه الآن، ولذلك الذهاب إلى اتفاق حتى لو أنه شمل بالأساس القضية المركزية لإسرائيل هي المشروع النووي الإيراني وعدم أو تعهد إيران بعدم إنتاج سلاح نووي، هذا الأمر لن يكون مرضيا لإسرائيل.
0: إسرائيل ذاتها التي قدمت ذات هذه التطمينات للجانب الأمريكي أننا بالضربات التي سنوجهها بهذا الشكل والذي بدأت به الحرب سنقضي على النظام وينتهي كل شيء، وهذا لم يحدث. ما الذي يمكن أن تقوم به لإقناع ترامب أن هذه المرة ستكون ناجعة؟
3: ولذلك تأثير إسرائيل الآن على ترامب هو أقل مما كان مع بداية الحرب، يعني واضح أنه هذه الحرب كانت بتأثير إسرائيلي كبير جدا، إسرائيل هي التي وضعت أهداف هذه الحرب، سردية هذه الحرب، وجرت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها لحرب مشتركة مع إسرائيل، كان التأثير الإسرائيلي كبير جدا. الآن التخوف الإسرائيلي أن التأثير الإسرائيلي على ترامب قليل، لأن الأهداف التي وضعتها إسرائيل ووعدت بها ترامب إسقاط النظام بعد 5 أيام من الحرب لم يتحقق، ولذلك الخيار عند إسرائيل هو فشل هذه المباحثات، فشل هذه المباحثات، ولكن ليس إسرائيل من يحدد فشل هذه المباحثات، عليهم أن يقنعوا ترامب أن هذه المباحثات عبثية وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن على الأقل الموضوع النووي.
0: هل تتفق معي أن فشل المفاوضات شيء ونجاح الخيار العسكري شيء آخر أيضا؟ بالتالي ما على ماذا يراهن الجانب الإسرائيلي في نجاح خيار العسكري الذي أثبت أيضا فشله في ساحات كثيرة أخرى؟
3: نعم، ولكن إسرائيل لا تفكر بهذه الطريقة، إسرائيل تفكر بالخيارات، هي أمامها خيارات مختلفة، أمامها خيار الاتفاق هي لا تريده، أمامها خيار الحالي لا حرب ولا اتفاق وهي أيضا لا تريده، لأنه خيار الاتفاق حتى لو حل المشكلة النووية سوف يزيل العقوبات الاقتصادية عن إيران، إسرائيل لا تريد ذلك، الوضع الحالي قد يدفع النظام الإيراني إلى الذهاب إلى الخيار النووي، إلى الخيار السلاح النووي، لذلك الخيار الوحيد الأقل كلفة لإسرائيل هو الخيار العسكري بغض النظر سيحقق الأهداف أم لا.
0: سيد مارلين، بالفعل الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس ترامب يتعرض لضغوط كثيرة داخلية وخارجية، الحليف الإسرائيلي وما يريده، الضغط الداخلي في الولايات المتحدة، استمرار الحرب، قرارات الحرب وكيف انعكست على الولايات المتحدة، كذلك أيضا كلفة أن يستمر فيها وحيدا، لازال هذا المشهد قائما، كل ذلك يوضع بعين الاعتبار أمريكيا؟
1: شكرا لك. أعتقد أنه بالنسبة إلى عدد كبير من

0: مسؤولين في الإدارة الأمريكية. نعم، إن الإدارة الأمريكية تمكنت في الوقت نفسه من التعامل مع الضغوط الداخلية من خلال الانتصارات الانتخابية في الانتخابات المتفرقة التي جرت في البلاد. هناك تركيز على هذه السردية. الإدارة الأمريكية تقول إنها تبلي بلاء حسنا في خضم هذا الموسم الانتخابي الذي بدأ، وبالتالي نتحدث عن ضغوط. هنا يؤخذ في عين الاعتبار إسرائيل ودول الخليج. يجب ألا نذهب إلى مرحلة بعيدة جدا تزيد من المشاكل، وحتى المشكلات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى حد يؤثر على انتخابات التجديد النصفي بشكل سلبي على الحزب الجمهوري. أعتقد الآن أن الإدارة الأمريكية ترى أنها تبلي بلاء حسنا بخصوص هذه الحرب، وفي الجانب الإيراني يبدو أن الإيرانيين يظنون أن الوقت لصالحهم. سوف يتعين علينا أن نرى النتيجة في الأيام المقبلة.
1: هذه نقطة مهمة أنقلها للسيد عباس أصلاني. لماذا يعتقد الإيرانيون أن الوقت لصالحهم؟ بمعنى أن إيران الآن في أضعف حالاتها مقارنة بالسنوات الماضية وتاريخ المواجهة، سواء كانت بشكلها الاقتصادي أو حتى فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي جرت في حرب 12 يوما. كذلك أيضا الضغط الاقتصادي وهذا هذه الضغوط التي تستمر بأشكال مختلفة على إيران تؤثر بشكل يعترف به بازشكيان شخصيا. بالتالي على ماذا تراهن عندما ترى أن الوقت لصالحها وتستمر في لغة التصعيد وعدم تقديم تنازلات؟
0: النقطة الأساسية هي أن إيران لا ترى أنها هزمت من المنظور العسكري، وترى إيران أن باستطاعتها أن تبقى وتستمر وتقاتل في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لا يتعين عليها أن تغير في مواقفها نتيجة للضغوط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عباس أصلاني، سنحاول معاودة الاتصال به. أذهب إليك دكتور شرقاوي، ولازلنا في إطار المخاوف من أن كل طرف يلعب الورقتين، ورقة أنني أريد طاولة المفاوضات وورقة أنني قادر على التصعيد العسكري، ولكن عامل الوقت تحديدا لصالح من؟
2: لا أعتقد أن فرضية أن الوقت صالح لهذا الطرف أو ذاك، بمعنى طهران تعتقد أن هناك هدفين سيقضيان على ترامب سياسيا: ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل الواحد، ونحن على أبواب الصيف حينما يزداد الاستهلاك الأمريكيين للوقود. أيضا طهران تنظر إلى أفق شهر نوفمبر، أن ترامب بهذه المغامرة في الحرب سيدفع الجمهوريين إلى خسارة الأغلبية في كل من مجلس النواب والشيوخ، وهذه أصبحت الآن يعني ينبغي أن يعاد فيها النظر بقرينة أن الصينيين الآن الذين زارهم ترامب قبل أيام ينظرون في العرض الأمريكي بأن الشركات في الولايات المتحدة يمكن أن تزودهم بحاجياتهم من النفط. إذن الصينيون ليسوا يعني ورقة رابحة لصالح الصين. إذن هناك مجموعة من المتغيرات السياسية التي كان الإيرانيون يعتقدون أنها استراتيجية. في المقابل أيضا، حتى نوزع النقد بشكل منصف، ترامب والترامبيون من حوله يعولون على أن الحصار الأمريكي سيخنق أنفاس طهران ويركعها حتى الركبتين، وهذا لا يحدث. بمعنى هناك نوع من معضلة ما نسميه في علم النفس السياسي جروب ثينك، التفكير الجماعي المطابق. كل النخبة في البيت الأبيض تفكر بنفس الطريقة، أو النخبة السياسية أو القيادة السياسية في طهران تفكر بنفس الطريقة. إذن عندما يكرسون هذا التفكير الجماعي المتطابق، هم لا ينظرون في أن الطرف الآخر ربما قد يأتي بخيارات أخرى. أرى أيضا أن استراتيجية الحرب لا تتحرك على خط مستقيم، بل هي تتدرج وأحيانا تذهب ذات اليمين ذات الشمال، بمعنى هناك حيوية وهناك حركية. يعني بمعنى آخر، هل ترامب الآن هو ترامب يوم 28 فبراير؟ كلا. إذن هذه المتغيرات، بمعنى أن في النهاية وإحنا وهنا بيت القصيد نصل الآن أو

0: نقترب من ما نسميه بالهيرتين ستيلميت، الجمود المضر للطرفين، ولا يستطيع لا ترامب في البيت الأبيض ولا القيادة في إيران أن يدعي أنهما لا يترنحان بسبب تداعيات الحرب اقتصاديا سياسيا انتخابيا معيشيا وهل مجرد.
1: ونحن بهذا الخبر العاجل، عباس عراقجي يقول خلال لقائه وزير داخلية باكستان: تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المفرطة عقب

0: وضع العصا على العجلة؟
1: أولا الادعاء أنه بحثات لن تنجح، هذا أول أمر. الادعاء الثاني هو محاولة إقناع ترامب أن الضربة التي أجلها الآن والتي كان المفروض أصلا يعني التصور الإسرائيلي أن هذه الضربة هي تكملة للحرب التي بدأت في 28 فبراير والتي أوقفها ترامب. كان الإسرائيليون ذاهبون إلى ضرب البنى التحتية، ضرب الطاقة، المنشآت الاقتصادية. إسرائيل تحاول تقنع ترامب أن هذه الضربة سوف تضعف النظام الإيراني وتركع، وإذا ترامب أراد اتفاق معهم فهذه الفرصة المناسبة للاتفاق معهم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا موصول لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وللسيد مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق في الخارجية الأمريكية، وللسيد عباس أصلاني الذي كان معنا أيضا الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من طهران. مشهد آخر أيضا تحتدم فيه النقاشات سياسيا وكذلك أيضا تحتدم فيه المعارك ميدانيا وهو الملف اللبناني، في ظل هذه الهدنة التي تستمر 45 يوما في تجديد لها لمرة ثالثة، وكذلك أيضا في ظل محاولة لمواصلة طاولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. للوقوف على المستجدات معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم، أبدأ معك تامر الصمادي، نبدأ بالمستجدات الميدانية.
2: مياد، أبدأ بآخر الإنذارات التي صدرت قبل قليل عن الجيش الإسرائيلي لبلدة المعشوق في قضاء صور، حيث أنذر أحد المباني السكنية، ويلوح الجيش الإسرائيلي بأنه سوف يعمد إلى استهداف هذا المبنى السكني. وأيضا قبل ذلك بقليل كانت الغارات الإسرائيلية تتجدد على بلدتي حاروف وزبقين جنوبي البلاد. في الحقيقة الغارات الإسرائيلية ميادة خلال الساعات الماضية تواصلت بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات، وأيضا القصف المدفعي تواصل. الخروقات لا تتوقف من قبل الجانب الإسرائيلي مع دخول المرحلة الثالثة من الهدنة منذ منتصف الليلة الماضية، والانتهاكات تتواصل. نتحدث عن عشرات البلدات في الجنوب اللبناني التي طالها القصف خلال الساعات الماضية، والقصف المدفعي أيضا، وتجريف المربعات السكنية في أقضية صور وصيدا وبنت جبيل والعديد من الأقضية في الجنوب اللبناني، وامتد ذلك أيضا إلى الشرق اللبناني لا سيما في قضاء بعلبك شرقي البلاد، والحديث عن شهيدين هنالك وجرحى وفقا لوزارة الصحة. وزارة الصحة تحدثت عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى أيضا منذ بداية هذا الحرب، وأشارت إلى أكثر من 3000 شهيد وإلى أكثر من 9200 جريح منذ بداية هذه المواجهة. وأيضا حزب الله رد على كل هذه الانتهاكات والخروقات بسلسلة من العمليات التي طالت بشكل رئيسي مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني. تحدث عن استهداف لتلك القوات الإسرائيلية في بلدة إرشاف، وقال بأنه حقق إصابات واضحة في صفوف القوات الإسرائيلية، وتحدث أيضا عن استهداف للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة وأيضا في بلدة الناقورة، وأيضا أشار إلى الخيام والطيبة، وقال بأنه استهدف بشكل مباشر تلك القوات الإسرائيلية، وتحدث عن استهداف للعتاد والذخيرة الإسرائيلية، وقال بأنه يرد بذلك على الخروقات. ونهاية ميادة، فيما يتعلق بالتطورات السياسية، الرئيس اللبناني قال اليوم بشكل واضح بأن إطار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، إضافة إلى عودة النازحين والأسرى.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت تامر الصمادي. محمد خيري، أيضا ما الذي رصد في آخر بيانات الجيش الإسرائيلي عن العمليات الميدانية الدائرة وكذلك أيضا في المواقف السياسية؟
3: الجيش الإسرائيلي أنذر قبل قليل سكان أحد المباني في مدينة صور في جنوب لبنان وطالبهم بإخلاء هذا المنزل والابتعاد عنه مسافة 300 متر، وقال إنه مضطر للعمل ضد حزب الله بكل قوة.

0: لا يعرف في ساعة الهجوم الإسرائيلي على هذا المبنى بعد، وإن كان سيكون هذا الهجوم هذه الليلة أو في الصباح أو في وقت ما قريب، ولكن الجيش الإسرائيلي يؤكد بأنه سيعمل هناك ضد حزب الله، وقد سبق للجيش أن أصدر أوامر إخلاء لعدة قرى في الجنوب اللبناني خلال ساعات المساء من يوم أمس، وقال أيضا أنه سيعمل هناك ضد حزب الله. يأتي هذا أيضا في ظل تواصل هجمات حزب الله التي تستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني، إذ كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إطلاق حزب الله عدة مسيرات وصواريخ استهدف بها القوات الإسرائيلية المتمركزة في أحد المواقع في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى ذلك قال إنه لم يؤدي إلى أي إصابات. قال الجيش أيضا إن الحزب أطلق مسيرة سقطت في المناطق الإسرائيلية صباح يوم أمس، بالإضافة إلى إطلاق مسيرة وصواريخ أيضا باتجاه شلومي وكريات شموني والمطلي وعدة بلدات إسرائيلية في شمال إسرائيل، ولم تؤدي بحسب الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أي إصابات في صفوف الإسرائيليين. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت أيضا إلى أن إهمالا قد أدى إلى مقتل أحد الضباط الإسرائيليين في منطقة نهر الليطاني، ووضعت المسؤولية بحسب صحيفة آرت على عاتق قائد إحدى الفرق الإسرائيلية الذي قرر من تلقاء نفسه إجراء جولة ميدانية لدوريات تابعة للجيش الإسرائيلي، ما كان بالنسبة للإسرائيليين يشير بأن حزب الله لا يزال يقاتل بقوة في تلك المناطق. عدا عن إطلاق المسيرات فإن عناصر حزب الله لا يزالون موجودون في مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني كما تشير وسائل الإعلام وكذلك ضباط إسرائيليون.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان وعلى شرقه، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدة رشي الفخار جنوبي البلاد.
2: نحن في بلدة رشي الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس، حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء، الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة. هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله، هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشي الفخار، جنوبي لبنان.
1: الآن إلى هذه النافذة مع إلسيا بعاصي التي تتناول بالتحليل العسكري أخر تطورات المشهد في جنوب لبنان.
3: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على تطورات في جنوب لبنان في ظل عودة حزب الله لاستخدام الصواريخ بكثافة لاستهداف مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وشمال إسرائيل، بالتزامن مع استمرار قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في لبنان. هذه التطورات نقرأ في أبعادها أكثر مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام، لتضعينا في صورة آخر التطورات. هناك تصعيد كبير يشهده الجنوب من جانب قوات الاحتلال وردود من جانب حزب الله،
4: رغم مضي ساعات على دخول وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ. شكرا ألسي. اليوم عاد حزب الله لاستخدام سلاح الصواريخ بكثافة أعلى مما كنا نشهده في الأيام القليلة الماضية. حزب الله يركز في هجماته على استخدام الطائرات المسيرة متى ما كان الاستهداف يتعلق بوجود جنود أو آليات يمكن إلحاق الضرر بها باستخدام سلاح المسيرات، نظرا لأن هذه المسيرة الحمولة التفجيرية التي تحملها لا تزيد على 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. اليوم شن حزب الله مجموعة من الاستهدافات باستخدام الصواريخ. هذه الاستهدافات تتركز بشكل كبير في مناطق شمال إسرائيل، لا سيما تلك المناطق المحادية للشريط الحدودي. خلال هذه الحرب كان هناك استهدافات سابقة لحزب الله باستخدام الصواريخ في أبعد نقطة وصلت إلى مدينة حيفا في شمال إسرائيل، وهذه الأيام التركيز يكون على النقاط الحدودية لأسباب عدة. حزب الله يرى في هذه المناطق الحدودية لا سيما المواقع المستحدثة في بعض المستوطنات، على سبيل المثال قرب راموت نفتالي، هناك نقطتين استحدثهما الجيش الإسرائيلي وتعتبران إما مراكز قيادة لتوجيه القطاعات الموجودة داخل الحدود اللبنانية أو مناطق لوجستية لإمداد القطاعات من المستوطنات إلى داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي تقع هذه المستوطنات وأيضا المواقع المستحدثة تحت نيران حزب الله. هناك مجموعة من الاستهدافات اليوم كانت في إصبع الجليل، دوت صفارات الإنذار في المطلي، في كريات شمونة، وأيضا في راموت نفتالي. الجيش الإسرائيلي يقول إنها ناتجة عن إطلاق حزب الله لصواريخه انطلاقا من مناطق في جنوب لبنان إلى المناطق في شمال إسرائيل، الجليل الأعلى، الجليل الغربي وإصبع الجليل. وهذا ليس الطريقة الوحيدة التي يستخدم فيها حزب الله هذه الصواريخ. عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، بررت قيادة الجيش وجود ما تسميها المنطقة أو منطقة الدفاع المتقدمة، وهي تلك التي تظهر باللون الأصفر داخل الحدود اللبنانية. قال الجيش الإسرائيلي بأنها تهدف إلى تخفيف حدة الصواريخ المحمولة على الكتف التي يطلقها حزب الله من داخل الأراضي اللبنانية. وفي أبعد نقطة يمكن للصواريخ المحمولة على الكتف التي تستهدف الآليات أن تقطع مسافة لا تزيد ربما في أقصاها على 9 كيلومترات. وبالتالي كانت هذه المنطقة الحدودية أو المنطقة العازلة داخل الحدود اللبنانية. اليوم شهدنا أكثر من هجوم من قبل حزب الله داخل المناطق الإسرائيلية في الشمال، وأيضا على بعض المواقع داخل الأراضي اللبنانية، من بينها موقع البياضة، وهجوم على الأقل في منطقة دير سريان التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، وهناك نقطة يتمركز فيها.
3: شكرا لك سلام خضر. عميد حسن جوني، دلالات هذا الهجوم الصاروخي الذي نفذه اليوم حزب الله، ماذا نعرف عنه وماذا في أبعاده؟
5: نعم، هو في الحقيقة منذ أن أعلنت الهدنة أو وقف إطلاق النار، الذي لم ينفذ بمعناه كوقف إطلاق نار، إنما حصر نطاق الاشتباك في مناطق الجنوب، جنوب لبنان، مستبعدا بيروت والضاحية والبقاع نسبيا. منذ ذلك الوقت انكفأ هجمات حزب الله، انكفأت وتراجعت عن الداخل الإسرائيلي، لم تعد تهاجم الداخل الإسرائيلي، واقتصرت هجماته واستهدافاته على قوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة التي يسميها منطقة عازلة جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواجهات معينة حصلت في محيط دير سريان زوطر الشرقية وبيوت السياد وفي منطقة الرشاف إلى آخره. كل محاولات التقدم الإسرائيلية كانت تواجه. فإذا بعد تطبيق الاتفاق وقف إطلاق النار بين مزدوجين، حصر حزب الله هجماته على قوات الاحتلال داخل لبنان. من وقت إلى آخر يطلق حزب الله مسيرات تخرج عن الحدود بالدخال باتجاه الداخل الإسرائيلي،
3: وهو ما حدث اليوم كذلك.
5: وهو ما حدث اليوم، وحدث اليوم إطلاق صواريخ ومسيرة كما ذكرتي. ربما هذه تفهم كرسائل بأن حزب الله أولا يريد أن يحافظ على القلق في الداخل الإسرائيلي دون الذهاب إلى اتساع رقعة الحرب وعودة المواجهة المفتوحة، ولكن يريد أن يحافظ على القلق على سكان والضغط على سكان الداخل الإسرائيلي، وإن كان بنمط بطيء، ولكن هذا يؤثر على الأمن والاستقرار والشعور بالأمن والاستقرار دون العودة إلى الحرب المفتوحة. ولكنه ينذر الإسرائيلي بأننا مستعدون للعودة إلى إطلاق الصواريخ. أنا أضعها في هذا الاتجاه.
3: هل بالإمكان معرفة نوعية الصواريخ التي أطلقت بالنظر إلى كما يعني شرحت لنا سلام خضر قبل قليل، الدور الذي تلعبه المنطقة العازلة الذي قام باستحداثها جيش الاحتلال في داخل لبنان.
5: نعم، عمق المنطقة العازلة كما أراد نتنياهو وأعلن عن ذلك هي من أجل إبعاد الصواريخ المضادة للدروع وليس الصواريخ التي تطلق عن بعد. والآن ترسانة حزب الله الأكثر استعمالا كانت قبل وقف إطلاق النار بين مزدوجين طبعا هي صواريخ الكاتيوشا والجراد وهما من نفس الفصيلة والعائلة، وهي صواريخ غير دقيقة لا تهم الإصابة دقة الإصابة، يهمه أن تسقط هذه الصواريخ، أن تربك المنظومة الحديدية القبة الحديدية، وأن تؤدي إلى حالة قلق ولا استقرار في الشمال الإسرائيلي. وهي تحقق هذه الأهداف، هذه الصواريخ، وهي تطلق من أمدية تصل إلى 20 كيلومتر بعد تعديلها، وهو قام بتعديلها حزب الله، وبالتالي يمكن إطلاقها من شمال نهر الليطاني. المسافات هنا خاصة في المنطقة يعني في القسم الأعلى أقصر من 20 كيلومتر، تصل هذه الصواريخ إلى شمال إسرائيل. فإذا هذه المنطقة العازلة لا تقي من الصواريخ هذه الجراد والكاتيوشا، إنما تقي من صواريخ المضادة للدروع، وهم قالوا
3: هل
5: ذلك.
3: هل يمكن الاستنتاج لماذا لجأ اليوم تحديدا حزب الله إلى استخدام هذا الأسلوب إلى العودة إلى إطلاق صواريخ؟
5: نعم، يعني هو ربما أراد أن يوجه إنذارا بإنذار ناري بأننا نحن مستعدون إلى العودة إلى الحرب المفتوحة إذا أصريتم على متابعة هجماتكم أو على توسعة الهجمات، لأن هناك يعني دائما تهديدات معينة. ولكن أيضا لابد من ربط هذه الإنذارات الآن الصاروخية، لأن استخدام الصواريخ الآن يعني دخل بعد توقف طويل معين، لابد من ربطه ربما باللحظة الإقليمية المتوترة والتي يجري الحديث بشكل كبير عن احتمال عودة الحرب وعودة توجيه الضربات، ربما لأن الجبهتين حكما متصلتين عملانيا مع بعضهما.
3: يعني باعتقادك في حال عودة المواجهات العسكرية أو الضربات العسكرية إلى الجبهة الإيرانية يمكن أن يتبدل الحال في منطقة جنوب لبنان ويبادر حزب الله هو بنفسه إلى تبديل ذلك؟
5: بتقديري هذا سؤال دقيق والإجابة عليه ليست يسيرة بهذا الشكل. بتقديري إذا بقيت القواعد الاشتباك كما هي حاليا، حزب الله من مصلحته أن يطور الاشتباك إذا ما اتسعت الجبهة وعادت الحرب لكي يعني يصل إلى نتيجة الحرب الكبرى، لأن الوضع الحالي ليس لصالح حزب الله. إسرائيل تتصرف بحرية في إطلاق النار، في الاستهدافات، في الإغارات، في القتل بالمسيرات.
3: يعني يمكن أن يتجاوز الردود التي يقوم بها حاليا.
5: طبعا، ولكن إذا ما وصل الجميع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار جدي كما يتم الحديث الآن، انطلاقا من مبادرة الدولة والتفاوض والحديث مع الرئيس بري وحزب الله، إذا وصلنا إلى اتفاق جدي لإطلاق النار أعتقد أن هذا الاتفاق سيصمد نتيجة الظروف التي يعيشها لبنان وتعيشها البيئة، وإن كانت تصاعدت الأمور في المنطقة.
3: واضح. عميد حسن جوني، كيف تقرأ اليوم الاستهدافات التي نفذتها إسرائيل في صور ومحيطها وكذلك في منطقة رشاف ورشاف تحديدا؟ يعني كان هناك قصف عنيف على تلك المنطقة.
5: يعني رشاف حداثة هذا المحور تقريبا في هذه المنطقة، يعني هو يبدو أنه محور حيوي بالنسبة لي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحرك فيه من أجل تثبيت مواقعه في المنطقة هذه، منطقة المنطقة العازلة وفي محيط القطاع الأوسط. يعني يحاول التحرك بدينامية معينة، ويبدو أن مسيطر عليها من قبل عناصر حزب الله. ربما الجغرافيا تساعد حزب الله كما تساعد حزب الله في منطقة دير سريان زوتر الشرقية أيضا، كما تساعدهم في منطقة بيوت السياد. فإذا حيث الجغرافيا عامل مساعد، أعتقد أن حزب الله يتمكن أكثر من الأرض ويواجه التحركات الإسرائيلية. هدف حزب الله إفقاد قوات جيش الاحتلال حرية العمل والمناورة ودينامية التحرك، وطبعا يستعين بالجغرافيا والقدرات المتاحة لديه من هنا. أما الإنذارات التي تتوجه للقرى فهذا اتجاه آخر تحاول إسرائيل من خلاله الضغط ومواصلة الضغط على القرى، تركز على محيط مدينة صور وقضائها ومحيط مدينة النبطية وقضائها، تحاول أن توازن ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني، موازنة سلبية طبعا، موازنة اعتداءات وموازنة تهديدات وموازنة غارات وتدمير.
3: ما دلالات التركيز على هاتين المنطقتين؟
5: هاتين المدينتين صور والنبطية وأقضيتهما هما ثقل الجنوب، الثقل لهم وزنهما السكاني والمعنوي والشعبي طبعا، وبالتالي يعني الضغط الثقيل على الجنوب وبيئة الجنوب ينطلق من خلال الضغط على صور وقضائها. بالأمس استهدفوا مبنى بصور قبل يومين وكان استهدافا عنيفا لهذه المدينة، والنبطية دائما تحت وقع الهجمات وقضائها كما قضاء صور. اليوم هاجموا حروف وهي قرية

0: كبيرة أيضا قضاء النبطية، وكانت الهجمات عنيفة وهذا وغارات يعني فعاليتها كبيرة جدا بالتدمير، وهذا متعمد وهذا ممنهج أيضا من أجل يعني الضغط الكبير على الجنوب وأهل الجنوب بطبيعة الحال.
1: هذه المناطق ماذا نعرف عن استمرار بقاء السكان فيهما؟ هل ما زال التواجد السكاني كبيرا فيهما حتى يعني يكون هذا الضغط الناري من جانب قوات الاحتلال؟
0: الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن حالة السكان في جنوب لبنان هي تعيش تجاذبات ذهابا وإيابا. هناك يعني هناك تعلق من قبل السكان في قراهم ومنازلهم. طبعا نحن نتحدث عن المنطقة بعيدا عن الحدود، هذه المنطقة دمرت بالكامل نسبيا، ولكن المناطق الأخرى هناك تعلق في السكان، هناك بعض السكان الذين يفضلون البقاء تحت الخطر وعدم التشرد والنزوح، وبالتالي يعني يهربون من قراهم أو يغادرون قراهم عندما يتم إنذارها بالإخلاء لألف متر وأكثر، ثم يعودون إليها. طبعا ليس كل السكان، عدد قليل منهم، وبالتالي هناك دائما حيوية معينة متواضعة ونسبة من الحياة، يحاولون العودة والذهاب وهكذا.
1: إذن الضغط يتم على هؤلاء بشكل معين،
0: تحديدا على هؤلاء، وتختار جيش الاحتلال القرى التي يرى أنها فعلا تعيش حالة عودة حياة نشطة يستهدفها وينذرها. وهذا ما حصل تماما في قريتي تحديدا، واسمها رومين وهي قضاء النبطية. وهذه القرية لم ينذرها ولا مرة، إنما كثر فيها النازحون من المناطق الأخرى من النبطية ومن هذه المناطق، أتى إليها النازحون وباتت قرية فيها حياة، فيها نازحون، وبالتالي استهدفها وأنذرها. طيب، وخربها، خرب الحياة.
1: لابد يعني من أن نعرج على موضوع المسيرات التي يستخدمها حزب الله، فعاليتها في هذه المرحلة من المعارك، والمسيرات أيضا التي يتم إرسالها إلى شمال إسرائيل.
0: صحيح، عامل المسيرات لا يزال حتى الآن هو العامل المؤثر في قدرة حزب الله والمعضلة والتحدي لجيش الاحتلال الذي يعترف فيها من يعني المسؤولين الكبار من نتنياهو والمسؤولين العسكريين بالعجز عن مواجهة هذا التحدي. لا تزال حتى الآن المسيرات تستخدم من قبل حزب الله بفعالية، يتم استهداف عدد متنوع من الأهداف، تستهدف الدبابات، الجرافات، الجنود، وأيضا القبب الحديدية الآن، وهذا استهداف جديد.
1: واليوم كان هناك استهداف
0: للقبب الحديدية في الشمال الإسرائيلي. استهدفت قبة حديدية في جل العلام سابقا، واليوم استهدفت قبة حديدية في الجليل الغربي، قالوا في غابات الجليل.
1: طيب، ما هي خيارات جيش الاحتلال للتعامل مع هذه المسيرات؟ لأن هناك بالفعل يعني مأزق يعترف به الاحتلال من جراء هذه المسيرات، كيف باعتقادك يمكن يتعامل معها؟
0: يبحثون في الحلول دائما ويفتشون، يقدمون حلولا غير كافية للجنود من أجل إعطائهم بعض المعنويات، زودوهم بأسلحة رشاشة تتشظى في الجو في السماء، زودوهم بشباك من أجل يعني تغليف آلياتهم وحمايتها. كل هذه الحلول لم تؤدي إلى نتيجة، لا يزال تحدي كبير لجيش
1: الاحتلال. شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
2: إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أميرة دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طلبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب أنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

0: الأمريكية الجزيرة أن تأجيل الرئيس الهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجرها مع قادة المنطقة. وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا قالت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير داخلية باكستان في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المبالغ فيها عقبة أمام المسار الدبلوماسي، وأضاف أن دخول إيران المسار الدبلوماسي كان مسؤولا رغم شكوكها تجاه الإدارة الأمريكية. من جهته قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. وقال بيان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه المطلة وكريات شمونة. بدوره أعلن حزب الله عن عمليات جديدة استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، وهذا التغير في الموقف الأمريكي باتجاه طاولة المفاوضات، تفاصيله في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم إياد، في الحقيقة هذا الموقف الأمريكي الجديد هو يأتي استجابة لقادة دول المنطقة. يقول ترامب إن قادة دول المنطقة دولة قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه تأجيل هذه الضربة الأمريكية، ويضيف أنه احتراما لأمير دولة قطر ولولي عهد المملكة العربية السعودية وكذلك لرئيس الإمارات، يقول أنه يؤجل هذه الضربة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء. وبالتالي فهذا يعكس أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن تقييم قادة دول المنطقة هو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال طاولة المفاوضات، وهذا ما يشير إليه ترامب أيضا في منشوره، هذا يؤكد أن احتمال التوصل إلى اتفاق ممكن طالما أن إيران ليس لديها رغبة في امتلاك سلاح نووي، فالولايات المتحدة ستكون راضية بذلك الاتفاق. ولكن حتى الآن طبعا هناك ترقب أمريكي للخطوة التالية من قبل إيران. الولايات المتحدة تقول إنها لا تريد من إيران أقوالا فقط، وإنما تريد منها أن تتبع ذلك بالأفعال، وبالتالي تعهدات بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مع أفعال تترجم ذلك. هذه الأفعال، بعض المسؤولين هنا في الولايات المتحدة يشيرون إلى أن من بينها تخلص إيران من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسب عالية وتسليمها إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كانت قد شنت هذه الحرب بالقول إن لدى إيران كمية من اليورانيوم المخصب كافية لتصنيع نحو 10 قنابل نووية، في إشارة إلى 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وبالتالي هذه أول التعهدات المطلوبة من قبل إيران. أيضا تعليق التخصيب، ترامب كان قد أبدى انفتاحه على مقترح تعليق التخصيب لنحو 20 عاما، ثم عاد وصرح لصحيفة نيويورك بوست يوم أمس قائلا إنه قد لا يقبل بذلك. وبالتالي هنا أيضا عقدة فيما يتعلق بالملف النووي، ونقطة تتعلق أيضا بتفكيك منشآت التخصيب في إيران. هذه النقاط هي أولويات بالنسبة للولايات المتحدة كما يؤكد المسؤولون هنا، ويريدون من إيران أن تقوم بتقدم تعهدات قابلة للتحقق فيما يتعلق بالملف النووي. لدينا أيضا الجزء المرتبط بمضيق هرمز. الولايات المتحدة ما تزال مساعيها مستمرة في مجلس الأمن الدولي، وكذلك من خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا من خلال تأكيدات الرئيس ترامب بأن هذا المضيق يجب أن يظل مفتوحا. وهذا أيضا من أهم الأجندة المطروحة على طاولة المفاوضات، والتي تنتظر الولايات المتحدة من قبل إيران مواقف جديدة منها، وإلا فإن ترامب يقول إن هذا التأجيل قد يكون قصير الأمد.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. عمر هواش، بالفعل هل يمكن أن يكون لدى الجانب الإيراني استعداد لتقديم شيء جديد على طاولة المفاوضات يحمل شيئا من التنازل، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار التصريحات الأخيرة والتي لا تزال تحمل تشكيكا وعدم ثقة في الجانب الأمريكي.
2: نعم إياد، إيران تقول إنها يمكن أن تقدم ليونة في بعض المواقف في بعض القضايا من دون المساس بالخطوط الحمراء. على سبيل ذلك، إيران كانت قد قدمت عرضا بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد رفضت ذلك. بعد ذلك أيضا قالت إنها يمكن أن تخفض تركيز هذا المخزون من 60% إلى 20% و 3.7%، لكن هذا الأمر أيضا قوبل برفض من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا على مسألة التخصيب، قالت إنها مستعدة لخفض نسبة التخصيب من 60% كانت عليها قبل حرب 12 يوما إلى نسب أقل من ذلك. أيضا في مضيق هرمز كانت تتحدث عن فرض رسوم من كل سفينة تعبر من المضيق. بعد ذلك كانت هناك تسريبات حول إمكانية قبولها بتعويضات فقط جراء خدمات الملاحة البحرية وخدمات بيئية جراء التلوث البيئي المحتمل من مرور النفط والمواد البتروكيماوية والأسمدة. لكن ما لا ترفضه أو ما ترفضه طهران هو عدم أن تظهر بمظهر المستسلم والذي يتراجع بشكل كبير أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا تريده لا أمام واشنطن ولا أمام جمهورها ولا أمام حلفائها في المنطقة. اليوم أو يوم أمس تحديدا كان هناك لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني الذي مدد زيارته، كانت يومين وأصبحت 3 أيام. قال عراقجي إن السبب الرئيس أمام عدم التوصل إلى اتفاق هو أمران اثنان. الأول هو المطالب الأمريكية المفرطة التي يصعب تحقيقها من قبل إيران، وهي تكون بمثابة مطالب التنازلات من قبل الأمريكيين. والثاني هو المواقف الأمريكية المتناقضة والرسائل التي تتضارب كثيرا التي تصل إلى طهران عبر الوسطاء أو عبر ما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يضيف عراقجي أن إيران شاركت في المفاوضات بكل مسؤولية على الرغم من شكوكها بجدية وحسن نيات الطرف الأمريكي المقابل. الآن هناك مقترحات إيرانية جديدة على طاولة الجانب الأمريكي. تقول طهران أن الكرة في الملعب الأمريكي، حيث أنه بعد رفض ترامب السبت الأسبوع الماضي للمقترح الإيراني كانت طهران قد حصلت على رسائل جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان آخرها عبر وزير الداخلية الباكستاني، وأن طهران ردت على ذلك. لكن تضيف وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قوله بأنه على الرغم من تبادل الرسائل لكن لا تزال المسافة واسعة بين الطرفين. هناك أسقف عليا تتحدث عنها واشنطن، في المقابل أسقف عليا تتحدث عنها طهران، وهذا ما يصعب ربما مهمة الوسيط الباكستاني.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نرحب الآن بالسيد سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي وبالسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية وبسيد مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. وسأبدأ مع سيد مختار حداد من طهران. وسيد مختار، نريد أن نفهم أكثر مدى تأثر إيران بعدم الثقة في الجانب الأمريكي من وجود الآن أدوار أخرى تلعب من دول كثيرة في المنطقة، وأيضا مع استمرار الدور الباكستاني في محاولة تخفيف هذه المخاوف وهذه الشكوك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هناك الأمر بات جليا للجميع، الولايات المتحدة مرتين نسفت طاولة المفاوضات، يعني مرتين استغلت المفاوضات من أجل الاستعداد للحرب، وهذا في شهر يونيو الماضي وفي هذه الحرب الأخيرة. والآن كذلك يعني هناك إيران رأت يعني عدة مرات تغير في الموقف الأمريكي، يعني وهذا واضح من الجولة الأولى من المفاوضات. يعني الجولة الأولى فجأة الوفد الأمريكي ينسحب من المفاوضات في الوقت الذي كان من المؤمل بأن خلال الجولة الأولى كان هناك الجميع يستعد للتوصل إلى ورقة تحت عنوان ورقة تفاهم، فلذلك هذا يعني يؤدي إلى استمرار عدم الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى أمريكا لا تحترم حتى موضوع الوساطة، يعني حتى في المفاوضات الماضية التي أدت إلى تلك الحروب من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هناك يعني حتى هم استغلوا دور الوسطاء، يعني الوسيط لم يكون لديه علم بأنه الجانب الأمريكي سيقوم بمثل هذا الإجراء،
0: مفهوم
3: والوسيط كان
0: سيد
3: يبذل
0: مختار.
3: جهودا. الآن يعني
0: نعم، بالنظر لكل هذه المعطيات هناك الآن عدم ثقة إيرانية. نتحدث الآن عن مستجدات في هذا المشهد، نتحدث عن دخول دول خليجية على الخط، نتحدث عن استمرار الزخم الباكستاني ومحاولة أيضا الوصول إلى طاولة مفاوضات ناجحة، أيضا ما كان قد تحدث عنه الجانب الصيني من احتمالية وجود ضمانات اقتصادية للجانب الإيراني، هل سيغير ذلك شيئا؟
3: يعني في الحقيقة لأن المشكلة ليست في إيران، يعني هناك صحيح دول المنطقة تبذل جهودا وهذه مساعي مهمة، وواضح يعني أن هذه الدول تدعم الدور الباكستاني، لأن باكستان لوحدها كانت لا تستطيع أن تلعب الدور الرئيسي في مثل هذه الوساطة، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف يعني الأمر يعود إلى الولايات المتحدة، يعني بالرغم من كل هذه الجهود والوجود مثلا أحيانا
0: واضح.
3: هناك حدوث حالة من التفاؤل، ولكن في نهاية المطاف الدور على الولايات المتحدة لكي تثبت بأنه هي كذلك لديها حسن نية في مثل هذه المفاوضات.
0: سيد مايكل، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تحديدا، عندما يتم الحديث من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الاتفاق الذي سيرضي ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضا دول الشرق الأوسط جميعا، وكذلك أيضا أنه سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، نريد أن نقترب أكثر حول ما الذي دفع الرئيس ترامب للحديث تحديدا بهذه الصيغة عن هذا الاتفاق في هذه المرحلة التي كان الجميع يعتقد أن التصعيد تفصلنا عنه ساعات فقط.
4: سعيد بوجودي معكم وتحياتي للضيوف الكرام ولجمهوركم. طبعا الرئيس ترامب كان يتحدث عن هجوم وشيك على إيران، وقال أيضا أن هذا الهجوم كان سيكون واسع النطاق، ونشر عددا من الصور والمنشورات وما إلى ذلك، ولكنه عاد بعدها وقال أنه بفضل قيادة المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة غير رأيه. أنا على قناعة أن قادة هذه الدول عبروا عن رأيهم في عدة مراحل خلال الحرب، ورأيهم كان معروفا بالنسبة للبيت الأبيض، وبالتالي يبدو أن الرئيس ترامب غير رأيه بناء على قراراته الشخصية بدرجة كبيرة، لأنه لا يريد استئناف الحرب. طبعا هذا القرار ليس فقط قرار الولايات المتحدة، فإذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، إيران سترد بمهاجمة الولايات المتحدة بالإضافة إلى دول المنطقة على الأرجح، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب كان يريد رؤية ذلك، لا أعتقد أنه كان يريد أن تتواصل هذه الحرب، ولكن أعتقد أن الإيرانيين سينظرون إلى هذا التطور بصفته مؤشرا على امتلاكهم لورقة قوة أو ورقة ضغط. الرئيس ترامب من الواضح أنه لا يريد استئناف هذه الحرب، وعلى فكرة فأنا لا أعتقد أن الخطاب الذي انتهجه ساعده، لأنه كان يعتمد الخطاب الأقصى، واليوم فمن الواضح أنه لن يمضي قدما في الحرب. لهذا السبب أعتقد أننا نواجه حالة جمود ستمتد لفترة طويلة، وسيكون علينا أن نرى من الذي يرمش أولا، ولكن أعتقد أن الإيرانيين يعتقدون في هذه المرحلة أن الرئيس ترامب هو من سيرمش أو يتراجع أولا.
0: سيد سليمان بشارات، بالرغم من التنسيق مع إسرائيل في الرد الذي كان الجميع يرى أنه سيذهب نحو خيار عسكري تصعيدي، ورغم كل الدعم الذي قدم من جانب نتنياهو لهذا القرار المتعلق بالتصعيد العسكري، تراجع الآن ترامب عنه ولو بشكل مؤقت، هناك تأجيل الآن، كيف نفهم ذلك؟
5: تحياتي لك أستاذة ميادة ولضيفيك وللمشاهدين. وأنت أشرت فيما يتعلق بالحالة المؤقتة، وهذه ربما واحدة من القضايا الجوهرية، أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي غير متأكدة من أن يكون هناك فعليا الذهاب إلى اتفاق كامل، وأن الخيار العسكري أصبح خلف ظهورنا، بل بالعكس إسرائيل ما زالت حتى هذه اللحظة تتحدث عن إمكانية الذهاب إلى خيار عسكري. لكن إن كان هناك، وإن افترضنا أن يكون هناك ذهاب إلى اتفاق، هذا يعني بالنسبة لإسرائيل أولا خسارة الفرصة الذهبية التاريخية فيما يتعلق بشرق أوسط جديد خال من الخطر الإيراني ومن المعضلة الإيرانية، وبالتالي هذه ستكون خسارة استراتيجية لإسرائيل أولا بشكل كامل، ولبنيامين نتنياهو بشكل شخصي. وهذا الحلم الذي كان يتطلع له بنيامين نتنياهو سيفقده ما بين عشية وضحاها. ولكن هذا الأمر ربما هو الذي سيدفعنا مرة أخرى للتفكير، هل إسرائيل يمكن لها أن تسمح بتمرير اتفاق دون أن يكون هناك إما تعويضا لهذه الخسارة، وإما أن تضمن أن يكون هناك منفذا لها فيما بعد لإمكانية تخريب هذا الاتفاق؟ وهذه ربما واحدة من المعضلات التي يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل، بمعنى أن يكون هناك واحدة من البنود أو بعضا من البنود التي قد تكون بالاتفاق تسمح لإسرائيل ما بين لحظة وأخرى أن تعمل على عملية إعادة بناء رؤية لها من خلال النفاذ إلى هذا الاتفاق وتخريبه بشكل أو بآخر. وهنا نذكر دائما كيف أن كل الاتفاقيات التي كانت توافق عليها إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إسرائيل مرة أخرى لإعادة صياغتها أو لإعادة يعني التعامل معها من المنظور الإسرائيلي بخلاف المنظور الأمريكي. لاحظي كيف ذهبت إسرائيل إلى إعادة تفسير الاتفاق وخطة ترامب فيما يتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة، والرؤية الأمريكية والموقف الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على لبنان. وبالتالي قد تذهب إسرائيل مرة أخرى لإعادة صياغة مفاهيم ما يمكن أن يطرح في اتفاق مع إيران. النقطة الثالثة باعتقادي، وهي النقطة الجوهرية بالنسبة لإسرائيل، إن ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت إلى اتفاق بهذا الوزن وهذا الثقل العربي الذي يتحدث عنه دونالد ترامب، هذا بالنسبة لإسرائيل أيضا خسارة فيما يتعلق بحلمها في عملية التوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية. وبالتالي إسرائيل باعتقادي في هذه اللحظة ستذهب بشكل أو بآخر ربما إلى محاولة شق الصف العربي أو الإقليمي بمحاولة خلق محاور جديدة، والتي تحدث عنها بنيامين نتنياهو، ذلك المحور الذي قال أنه سيحاول أن ينشئه لموازاة أو لإضعاف أو لمواجهة المحور الشيعي المتفكك والمحور السني الذي يعاد صياغته أو الذي ينشأ من جديد. وبالتالي أنا باعتقادي الحلم الإسرائيلي في شرق أوسط جديد خال من الخطر الإيراني وفي شرق أوسط جديد بتمدد ووجود إسرائيل، باعتقادي كل ذلك هو الذي سيكون هو جزءا من عملية، أو ربما هو الذي يخلق المخاوف كثيرا إلى أي إمكانية القول أن أي اتفاق إيراني أمريكي سيكون اتفاقا مستقرا وطويل المدى، وإنما ستسعى إسرائيل إلى تخريبه بشكل أو بآخر.
0: سيد مختار، في نهاية الأمر نحن الآن كما ذكرت قبل قليل أمام أدوار إضافية وجديدة في محاولة لإنجاح طاولة المفاوضات، خاصة عندما نتحدث عن دول خليجية وازنة في هذا المشهد. وهنا أريد أن نستحضر سويا تصريحات الجانب الإيراني وتحديدا وزير الخارجية عراقجي عندما تحدث عن تقديره لعدم قبول دول الخليج لاستخدام أراضيها في استهداف إيران، وتحدث كذلك أيضا عن عمق العلاقات وأهميتها. بالتالي هل من المرجح أن يكون الآن المشهد أقرب لأن تلتقط إيران هذه الأدوار وأهميتها في إطار محاولة بالفعل الوصول إلى اتفاق ينهي المشهد؟
6: يعني في الحقيقة إيران من المؤكد ترحب بمثل هذا الدور، لأنه أساساً أصلاً هذه الدول هي كانت دائماً تلعب دور الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة، يعني سلطنة عمان ودولة قطر، يعني هذا الدور كان معروف، يعني حتى في آخر جولة من المفاوضات سلطنة عمان كانت تلعب الدور الرئيسي، ودولة قطر كانت تقوم بدعم يعني هذا الجهد في مجالات أخرى. وفي يعني اتفاق عام 2015 توصل إلى نتيجة يعني في هذا الدور، دور الوساطة. يعني إيران حتما ترجح هذا الدور يعني وان يكون هناك لهذه الدول كالسابق دور في هذا المجال. ايران حتما يعني هناك لديها ترحيب، ولكن المساله هو في الجانب الامريكي، لا يجب ان نرى مدى هو تجاوب الجانب الامريكي. قلت لكم يعني الجانب الامريكي

0: يعني في آخر جولة من المفاوضات طعن الجميع، سواء إيران التي كانت تشارك طاولة المفاوضات وحتى الوسطاء. يعني المسألة هي ليست الآن يعني من يقوم بدور الوساطة، حتما إيران قلت لكم ترجح دول المنطقة تلعب مثل هذا الدور ويكون لها هذا الدور الرئيسي وتدعم هذا الدور وتتجاوب مع هذا الدور، ولكن هناك يجب أن نرى إلى مدى الولايات المتحدة تتجاوب على بهذه بدور الوسطاء وطاولة المفاوضات، وأن لا تقوم بإجراء مماثل كالمرة الماضية، لأنه معروف يعني الرئيس الأمريكي يأتي الآن يتحدث بشيء ولكن فجأة ممكن يقوم بأي إجراء. يعني رأينا هناك في آخر جولة من المفاوضات، وليس الآن أقصد يعني أقصد قبل يوم 28 فبراير كان تفاؤل واحتمال توصل إلى اتفاقه، وذهب وزير خارجية لسلطنة عمان إلى
1: طيب
0: الولايات المتحدة،
1: دعني
0: ورأينا يعني كان
1: أصيغ
0: هناك من المفترض أن تكون مفاوضات، ويوم السبت
1: التساؤل
0: تم
1: بهذا
0: مهاجمة
1: الشكل
0: إيران.
1: سيد مختار، لأن الولايات المتحدة كما تقول توجه دائما ضرباتها لإيران في وقت أن إيران تجنح نحو طاولة مفاوضات، ولأن إسرائيل كما قال ضيفنا السيد بشارات أيضا لن تتوانى في تعزيز وتأجيج الخيار العسكري لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هل إيران اليوم معنية أكثر من أي وقت مضى بعدم تفويت الفرصة والاستفادة من دخول دول المنطقة على الخط واستمرار أيضا الزخم الباكستاني، بالإضافة إلى الأدوار التي يمكن تلعب من دول كالصين مثلا، لأن الوقت لن يكون لصالحها ونحن نتحدث عن دول رغم ما جرى عليها من قبل إيران تدخل على خط الوساطة وتحاول لملمة هذا المشهد؟
0: موضوع الوقت يعني لا اعتقد هو ليس كذلك في صالح، اصل الوقت
1: صحيح
0: ليس في صالح
1: صحيح
0: الولايات
1: صحيح،
0: المتحده،
1: سأطرح ذلك على
0: ولكن
1: ضيفنا
0: في
1: من الولايات
0: نهايه
1: المتحدة،
0: المطاف
1: أرجوك أن تجبني عن إيران.
0: نعم، ولكن في نهايه المطاف نعم يعني ايران حتما ترحب بهذا الدور، وايران كذلك لا تريد يعني وجود تصعيد في المنطقه واستمرار هذه المشكله، ولكن انا اقول لكم المخرب الاساسي في كل هذه التطورات هو الكيان الصهيوني. يعني الآن المشكلة أساسا هي تكمن في الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال يريد أن يدفع به تدمير كل هذه الجهود وهذه المساعي. إيران نعم قلت لكم ترحب بدور دول الوسط المنطقة تتجاوب معها وتدعم هذا الدور، ولكن يبقى العامل المخرب الكيان الصهيوني.
1: طيب سيد مايكل، حتى يكون أيضا سيد مختار معنا في متابعة أنني أطرح عليك بالفعل هذه التساؤلات المتعلقة بأنه أيضا عامل الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة، أيضا الولايات المتحدة لديها مشكلاتها الداخلية والخارجية المترتبة أو التي نجمت عن هذه الحرب وقرارات منفردة قامت بها الولايات المتحدة، تداعيات داخلية كذلك، استحقاقات مقبلة، وكيف يمكن أن يعكس كل ذلك على المشهد في الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني بعدم تفويت الفرصة نحو باب خروج؟
2: في الواقع أنا أرى أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران نجح في التسبب بصعوبات اقتصادية كبيرة لإيران، ولكن في نهاية المطاف فإن النظام لا يكترث بدرجة كبيرة بشعبه لأنه نظام استبدادي، أما الولايات المتحدة فهي دولة ديمقراطية، وكما ذكرت هناك استحقاقات مثل الانتخابات المرتقبة في شهر نوفمبر، وكلما طالت الحرب كلما خفت شعبيتها. اليوم 70% من المواطنين الأمريكيين لا يؤيدون هذه الحرب، وفي حال حصول تصعيد أو استمرار للحرب فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم كل شهر، وفيما نقترب من موعد الانتخابات وفيما أن أسعار النفط طبعا تتخطى $100 للبرميل أو $110، قد نصل إلى مرحلة في العالم إلى مرحلة ما ترتفع فيها الأسعار، أسعار جميع السلع في جميع أنحاء العالم، وهذا طبعا سيؤثر على المواطنين الأمريكيين وفي نهاية المطاف على البيت الأبيض الذي قد يخسر الكونغرس ومجلس الشيوخ. هذا طبعا قد يتسبب بضغط على الرئيس ترامب لإنهاء النزاع، وهذا ما يريده الرئيس ترامب برأيي، يريد إنهاء النزاع من خلال المفاوضات. لهذا السبب تحدث بهذه النبرة العالية عن مهاجمة إيران وتراجع، رغم أنه لم يكن هناك أي مؤشرات على استعداد إيران للتراجع ولم يرد ذلك في أي تقرير، وبالتالي فإن الجانب الإيراني سينظر إلى هذا التراجع كأمر إيجابي. ولكن أمر مهم، إيران تتحدث عن مدى أهمية

0: الدور الخليجي، ولكن إيران هاجمت دول الخليج، هاجمت بنيتها التحتية، هاجمت المدنيين فيها، وبالتالي فمن الواضح أن إيران لا تقف في صف دول الخليج وليست متحالفة معها.
1: طيب في المقابل، سيد مايكل، أجاب ضيفنا السيد مختار عن ذلك. سيد مايكل، في المقابل إلى أي مدى أيضا الرئيس ترامب يضع نصب عينيه مصالح دول المنطقة، أيضا مصالح دول العالم التي تتضرر ليس فقط من إغلاق مضيق هرمز، ولكن أيضا من الحصار الأمريكي ومن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، على الملاحة، على كل ما له علاقة بعسكرة الممرات المائية؟
0: That's a fair point. I mean, this نعم is... نعم، هذه في الواقع نقطة صحيحة. هذا نزاع بشكل أساسي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه يؤثر على جميع دول العالم، وكلما طال أمد هذا النزاع كلما أصبح لدينا المزيد من الدول من منطقة الهند والهاد إلى أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، كلما زاد عدد الدول التي ستضغط على الجانبين للوصول إلى نهاية لهذا النزاع، لأن هذه حرب بين عدد محدود من الدول لكنها تؤثر على الجميع. وبالتالي كلما قلت كمية إمدادات الطاقة في السوق العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري، كلما ارتفعت أسعار السلع على الجميع. أنا لا أتحدث فقط عن النفط والغاز، بل أيضا عن تكلفة نقل الأغذية من مكان إلى آخر، ما سيرفع التكاليف بالنسبة لسكان عدد من الدول. وفي دول الجنوب فهذا الأمر يعني أزمة حقيقية، لأن السكان لن يحصلوا على الغذاء الأساسي للبقاء على قيد الحياة. إذن هذه المشكلة ستتحول إلى مشكلة أكبر على الصعيد العالمي، وليس فقط للولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. الرئيس يعرف ذلك جيدا، والرئيس يعرف أيضا أن استمرار الوضع على حاله لن يخدمه محليا في الولايات المتحدة إذا بقيت الأمور على حالها حتى شهر نوفمبر.
1: سيد سليمان بشارات، تأجيج الخيار العسكري من قبل إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة، كيف سيتم هذه المرة، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أنه عندما بدأت هذه الحرب كان هناك تطمينات إسرائيلية للجانب الأمريكي أنه بهذه الضربات الجراحية العميقة وبهذا الشكل من التصعيد العسكري الذي بدأت به هذه الحرب سنصل إلى الأهداف في غضون أيام معدودة وسينتهي كل شيء، وهذا لم يحدث؟
2: هنا ربما تكمن الخطورة الإسرائيلية، وهي أنها قد تحاول مرة أخرى أن تقنع الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية، كما أعطيت فرصة الضربة الافتتاحية أن تعطى فرصة الضربة الختامية التي يمكن أن تكون أكثر قوة وشدة. وربما هذا السيناريو هو بدأ يتم مناقشته ربما بنوع من السرية إنجاز التعبير في إسرائيل، وما يرشح من في وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن السيناريو أن تذهب إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ضربة مشتركة قوية للنظام الإيراني بهدف إحداث عملية انهيار كاملة، قد تكون هي واحدة من القضايا المطروحة. وبالتالي في ظل ما يمكن الحديث عنه من تفاؤل وأجواء متفائلة في إمكانية الذهاب إلى اتفاق، قد تذهب إسرائيل للقول دعونا نذهب إلى هذه الضربة الختامية ثم نذهب إلى الاتفاق، وبالتالي تستطيع بذلك جر الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى وإقناعها بإمكانية تحقيق الأهداف التي لم يتم تحقيقها. هذا باعتقادي السيناريو الإسرائيلي الذي قد يكون هو المرجح في هذا التوقيت إذا ما فشلت إسرائيل بالذهاب مرة أخرى إلى مواجهة مفتوحة. ولكن دعينا نشير أيضا إلى نقطة بالغة الأهمية، أنه في الأيام القليلة الماضية هناك سيناريو إسرائيلي بإمكانية التحضير مرة أخرى إلى إمكانية الذهاب إلى العمل البري في إيران، بمعنى آخر أن تذهب إسرائيل وأن تشارك بشكل مباشر. وربما النقاشات التي جرت في الأيام الماضية ما بين المؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي وما بين المستوى السياسي بضرورة عدم الذهاب إلى إشعال المواجهة في قطاع غزة، وكذلك الأمر محاولة احتواء المواجهة في لبنان وعدم إخضاع الجيش الإسرائيلي إلى حالة من الاستنزاف، هي عملية تهيئة لإمكانية الاحتفاظ بقدرات الجيش الإسرائيلي للذهاب إلى تصعيد المواجهة في إيران. وتلميح بنيامين نتنياهو وقوله ومخاطبته للأحزاب الحريدية بعدم الذهاب إلى حل الكنيسة في هذا التوقيت والإبقاء على موقف موحد إسرائيلي لمواجهة أو للعودة إلى القتال مرة أخرى مع إيران، قد تكون هي أيضا واحدة من التعزيزات التي يسعى إليها وتحقق

0: تحاول إسرائيل من خلالها على الإبقاء على حالة من حشد الموقف الإسرائيلي الداخلي، وكذلك الأمر من حشد القوة العسكرية الإسرائيلية للذهاب إلى المواجهة العسكرية مع إيران. وأنا باعتقادي لا يمكن أن نجزم في لحظة معينة كيف يمكن أن يتغير المزاج الذي يتبناه دونالد ترامب. في لحظة معينة هو يفرض رأيه على بنيامين نتنياهو، وفي لحظة أخرى يتحول إلى ورقة أو إلى طرف مطواع بيد بنيامين نتنياهو. وربما هذا هو ما تعول عليه إسرائيل وما يعول عليه بنيامين نتنياهو، أنه يمكن أن يؤثر على المزاج الأمريكي في لحظة معينة ويعيد الأمور إلى نقطة البداية كما حدث في الضربة الافتتاحية.
1: سأعود إليك سيد مايكل، عندما تحدث ترامب أن هذا الاتفاق سيعالج تحديدا عدم امتلاك إيران ويضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية، أي أنه سيعالج العقدة الأساسية المتعلقة بالنووي بالنسبة للجانب الأمريكي، وعندما يتم الحديث وكأن هناك إمكانية وفق هذا أيضا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة أن واشنطن ترغب في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة، كأننا أمام حديث عن صفقة شاملة، هل من مؤشرات تدل على إمكانية ذلك؟
2: طبعا نحن نعرف ما تحدثت عنه وسائل الإعلام. يبدو أن هناك طلبا من الإيرانيين للحصول على تعويضات الحرب وهذا لن يحصل. يريدون أيضا اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز، وهذا أصلا خارج قدرات الولايات المتحدة. هناك 193 دولة أخرى في العالم، وبالتالي لا أعرف ما هو المقترح الحالي. نحن كل ما وصلنا هو تسريبات من وسائل الإعلان. إذا كان الإيرانيون يريدون مواصلة تخصيب اليورانيوم، وهذا أيضا ورد في المقترح الأخير حسب وسائل الإعلام، فهذا كان منصوصا عليه في الاتفاق النووي الأصلي الذي انسحب منه الرئيس ترامب في العام 2018. وبالتالي إذا عاد إلى اتفاق شبيه له سيكون هناك الكثير من الأسئلة على المستوى الداخلي عن الغاية من كل ذلك. إذا عدنا إلى اتفاق مشابه لهذا الاتفاق سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم من دون أي نقاش حول برامج الصواريخ البالستية ودعم الأذرع مثل حزب الله، فهذه في الواقع كانت النقاط التي انتقدها الرئيس ترامب في الاتفاق النووي الأساسي ودفعته إلى الخروج منه. وبالتالي فنحن لا نعرف ما هي التفاصيل الدقيقة، سيكون علينا أن ننطلق من هذه التفاصيل لكي نتوصل إلى تقييم، ولكنني لا أعرف حتى هذه اللحظة.
1: لدينا تصريحات عديدة من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على الأقل يمكن تجميعها لمحاولة فهم ما هي بالفعل المطالب وما الذي يريده كل جانب. وفي هذا الإطار تحديدا قال الرئيس ترامب اليوم أيضا أنه في حال تم تقديم التزامات إيرانية تتعلق بالملف النووي الإيراني يمكن أن يكون هذا كافيا أو مرضيا بالنسبة لترامب. ما الذي يعني ذلك؟
2: في الواقع هذه الالتزامات كانت موجودة في الاتفاق النووي الأصلي. في ذلك الاتفاق وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم بنسبة تتخطى 3.6%، وبالتالي هي تكون قد وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، لأن ذلك مستحيل إلا في حال وصول التخصيب إلى نسبة 90%. وبالتالي يبدو أن الرئيس يطالب بالالتزام ذاته الذي وافق الإيرانيون عليه في العام 2015. وبالتالي إلا إذا كان هناك أمر آخر فلته، ونعم أنا استمعت إلى التصريحات من الطرفين، ولكن إلى حين التوصل إلى اتفاق رسمي وموقع من الجانبين لا يمكن أن نقول أننا نعرف محتوى هذا الاتفاق. ولكن إذا كانت الأولوية تتمثل في التزام بعدم امتلاك سلاح نووي فهذا ما كان ينص عليه الاتفاق الأصلي.
1: سيد مختار، إن تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين كيف سيكون شكله بالنظر لما يريده الجانب الإيراني وما يمكن أن يقدمه من تنازلات؟
3: في الحقيقة يعني إيران وضحت هذا النوع من الاتفاق، يعني ولا أعتقد أن إيران ستتراجع عن موضوع فصل المسار، يعني يكون بداية الاتفاق إنهاء الحرب بشكل كامل بين إيران والولايات المتحدة وتقديم ضمانات في هذا المجال لكي لا يتكرر المشهد مرة أخرى. ومع ذلك هناك يعني سيكون اتفاق حول برنامج إيران النووي، يعني هناك يتم التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، ولكن أن مثلا هناك يكون وقف كامل لبرنامج إيران النووي تخصيب صفر لا، هذا لا أعتقد بأن إيران تقبل بذلك، وحتما إيران تريد نسبة من تخصيب اليورانيوم يعني، وهذا حق مكفول لإيران يعني على أساس قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن في نهاية المطاف نعم، إيران مستعدة لتقديم كل الضمانات والتأكيدات على غرار ما شاهدناه في اتفاق عام 2015 عندما إيران يعني قبلت بالبروتوكول الإضافي، أكبر عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة

0: تلعب نفس الدور السابق بتقديم الضمان بانه برنامج ايراننا، وهو برنامج ايران سلمي، برنامج سلمي، وايران يعني حتما يعني برنامجها سيبقى برنامج نووي سلمي.
1: وهنا تحديدا المخاوف الأمريكية أن هذه الضمانات التي كانت في الاتفاق عام 2015 لم تكن كافية، وأن المخزون عالي التخصيب وصل إلى 60% وبحوالي 450 كيلوغرام، هذا لم يكن مرضيا للجانب الأمريكي، ويبحث الجانب الأمريكي عن تقديم المزيد من الضمانات. قال أن الرد الإيراني لم يتضمنها، بل جاء ببعض التحسينات الشكلية في العبارات ولم يتضمن بالفعل التزامات حقيقية يمكن البناء عليها.
0: الحقيقة الجانب الأمريكي حقيقة غير واضح في هذا الموضوع، يعني هو واضح ما هو يريد، يريد إيقاف برنامج إيران النووي بشكل كامل، يعني هذا إيران لا تقبل بمثل هذا الإجراء. ولكن من أوصل إيران بأن تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى 60%؟ عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي نكثت العهود، هناك الجانب الأوروبي لن ينفذ تعهدات إيران، وفق يعني المادة 51 من الاتفاق النووي بدأت تخفض تعهداتها. حتى موضوع ال 60% هو لم يكن خارج عن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى آخر تقارير وكالة لم تؤكد بأن إيران انحرفت عن برنامجها النووي، وحتى تقارير مؤسسات الاستخبارات الأمريكية لم تقل بأن إيران انحرفت عن
1: آخر
0: برنامجها
1: تقرير سيد
0: النووي
1: مختار،
0: باتجاه برنامج
1: كنت
0: نووي عسكري.
1: تذكر معي قبل حرب الاثني عشر يوما، هو تقرير أعطى حجة واضحة من قبل المنظمة للدول الأوروبية الثلاثة التي فعلت قراراتها، وبالتالي كان هناك مبرر لما قام به الجانب الأمريكي.
0: ولكن بعد ذلك الوكالة تراجعت، يعني ذلك كان يعني إجرام من أجل إعطاء الفرصة للولايات المتحدة للقيام بالحرب، يعني استكمال تلك المؤامرة من أجل الاستعداد للحرب. ولكن في نهاية المطاف لم يقدموا تقريرا يؤكد، حتى مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من ثم تراجع وأكد مرة أخرى مواقف الوكالة بشأن عدم انحراف برنامج إيران باتجاه برنامج عسكري، والأمريكان يعرفون ذلك. ولكن الأمريكان لديهم أمور مبالغ بها، يعني حتى الآن هم غير واضحين في يعني مثلا في موضوع ما هو الذي يريدونه من إيران. هو قلت لكم واضح أنهم يريدون إيقاف برنامج إيران النووي بشكل كامل، وهذا أمر أنا قلت لكم يعني إيران لا تقبل بهذا الأمر حتى في المستقبل. ولكن نعم هناك ممكن التوصل إلى صيغة، هذا الصيغة تؤكد مرة أخرى يعني وتقدم الضمانات من خلال يعني دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تستمر في برنامجها النووي السلمي.
1: بشكل سريع سيد سليمان بشارات، إسرائيل لازال أمامها الخيار العسكري كونه أجل ولم يلغى تماما، في هذا الإطار ما الذي تحمله إسرائيل لتوجيه ضربات عسكرية عاد ما تم بالفعل؟
2: أنا باعتقادي في أمرين اثنين. الأمر الأول، إن كان هناك ذهابا إسرائيليا فيما يتعلق بمحطات الطاقة والبنية التحتية وما يمكن أن يعمل على عملية اهتزاز للنظام السياسي الإيراني، هذا من جانب. والجانب الآخر باعتقادي الذي يبدو أننا غفلنا عنه في الحديث والتركيز على البرنامج النووي الإيراني، مسألة العلاقة الإيرانية مع ما يطلق عليه الإسرائيليون بأذرعها في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أنا باعتقادي هذه النقطة قد تكون هي أيضا جزءا من عملية تفعيل الخيار العسكري الإسرائيلي لمحاولة قطع الطريق على اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ودعينا هنا نستذكر السلوك الإسرائيلي في لبنان، وكذلك الأمر التصعيد على الجبهة في قطاع غزة. لذلك قد تسعى إسرائيل إما إلى تفعيل الخيار العسكري بشكل مشترك ما بين الثلاثة جبهات، وإما التركيز على الجبهة الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان ولجميع ضيوفنا الكرام في ضمن هذه التغطية المستمرة، شكرا جزيلا لكم. نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات كي تصدر القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الترخيص اللازم للمرور عبر مسارات محددة، وأن ذلك سيمنح لأطراف غير معادية ولسفن غير العسكرية فقط. المزيد عن هذه الآلية في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هنا هرمز حيث تتقاطع السياسة مع تحديات الجغرافيا، فأصبح الممر المائي ورقة ضاغطة. هنا علقت سفن وغيرت سفن مساراتها وعقدت المخاطر العسكرية عملية المرور. مرور تقول إيران المطلة على المضيق بأكمله من الشمال إنه سيتم عبر مسار ميلادي.

0: سياحي محدد وللسفن التي تنسق معها فقط. لا تقول صراحة إن رسوماً ستدفع مقابل العبور، وإنما مقابل خدمات ستقدمها ضمن آلية محددة. فكيف ستعبر السفن وفقاً للآلية الجديدة؟ نقلت وسائل إعلام إيرانية أن على مالك السفن التنسيق مع وزارة خارجية بلدانهم كي تخاطب الخارجية الإيرانية والتي ستنسق بدورها مع بحرية الحرس الثوري. يقوم الحرس بتقييم الطلب والتحقق من وثائق مالك السفن ومنح الإذن بالعبور إن لم تكن السفن تابعة لدولة معادية، وسيسمح بعبور السفن غير العسكرية فقط. في الزمان هي آلية تطبق خلال وقف إطلاق النار، وفي المكان ستعبر السفن المسارات المحددة رسمياً. تتحدث طهران عن تبرير قانوني لما سبق، فتقول إنها انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، لكنها لم تصدق عليها. عدم التصديق يجعلها غير ملزمة بأحكام الاتفاقية، فتعتبر أن لديها الحق باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التهديدات الأمنية ومنع استخدام المضيق لأغراض عسكرية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتحدث عن آلية تحدد مساراً ملاحياً للأطراف المتعاونة مع إيران، وعن تحصيل رسوم مقابل خدمات خاصة بموجب هذه الآلية أيضاً. ومصطلح خدمات قد يشمل عدة نواح من قبيل التأمين وصيانة وإصلاح السفن وحتى التزود بالوقود، لكن مصطلح رسوم خدمات قد يكون البديل لمصطلح رسوم الحماية الذي ترفضه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم. ذكرت وكالة فارس أن وزارة الاقتصاد الإيرانية تؤسس منصة ستوفر خدمات للتحرك الآمن، ما يعني تزويد الناقلات بخدمة التأمين البحري للشحنات التي تريد عبور المضيق. تسجيل الناقلات على منصة هورموز سيف يعني حصولها على تأمين بحري بعد استخدام نظام تحقق مشفر مقابل إيرادات قد تصل إلى مليارات الدولارات تريد طهران استلامها باستخدام عملة البيتكوين الرقمية. تريد إيران من النظام الاقتصادي العالمي أن يدفع ثمن سد المضيق. تدرك أيضاً أن الناقلات معنية بالمرور الآمن بعد أشهر من ارتفاع مؤشرات النفط والغاز وحتى تكاليف التأمين البحري، لكن مطلب إيران تحصيل الإيرادات بالعملات الرقمية يضع هذه الناقلات والجهات التي تمثلها أمام مأزق التورط في إجراءات خاضعة لعقوبات دولية، أي الانخراط فيما تسميه الولايات المتحدة التفافاً على العقوبات. المؤشرات المتلاحقة منذ بدء الحرب تظهر أن تحسين وضع إيران الاقتصادي لن يكون بهذه السهولة، والتصريحات السياسية كتلك التي جاءت على لسان نائب الرئيس الإيراني عن فرض السيادة على هرمز كإنجاز في هذه الحرب تكشف أن طهران تريد من خلال آلياتها الجديدة رسم واقع آخر. يريد القول في النهاية إن العبور من المضيق كان آمناً ودون مقابل، وأصبح مهدداً وقد يصبح بمقابل إذا ما فرضت واقع المال مقابل الخدمات. كل ذلك يهدف في النهاية لزيادة عوامل الضغط التي تنشدها طهران لإنهاء حالة اللا سلمي واللا حرب.
1: في الجبهة اللبنانية أصدر الجيش الإسرائيلي ليلة إنذارا لسكان منطقة معشوق في قضاء صور بإخلاء مبان استعدادا لقصفها. وقبل هذا الإنذار وصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان وشرقه. مراسلة الجزيرة كارمن جخدار رصدت آثار الغارات في بلدة رشاي الفخار جنوبي البلاد.
2: نحن في بلدة رشاي الفخار في قضاء حصبية عند منتصف ليل أمس حصلت غارة إسرائيلية على هذه النقطة بالتحديد، أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في هذه الأثناء. الأعمال جارية لإعادة التيار الكهربائي. من هنا يمكن أن نرصد المواقع الإسرائيلية ومنها رويسات العلم المقابل لنا. نتقدم لنرصد الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على هذه النقطة. هذه محال لإصلاح السيارات، يمكن أن نشاهد الدمار الكبير. هذه المشهدية التي نرصدها بعدسة الكاميرا هي جزء من الذي يجري في جنوب لبنان في إطار الغارات الإسرائيلية المستمرة، وأيضا في إطار القصف المدفعي الذي لم يهدأ. على الرغم من تمديد الهدنة للمرة الثالثة، هذه الهدنة لم تترجم وقفا كاملا للأعمال العدائية، بل خفضا للتصعيد، وما زالت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، كما أننا إزاء تهديدات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان تطالب بإخلاء المواطنين لهذه المناطق وأيضا تقصفها. وهذا كله هذه المشهدية تطرح تساؤلا حول مآلات هذه الهدنة وكيفية ترجمتها. كارمن جوخدار، الجزيرة، رشايا الفخار، جنوبية لبنان.
1: نتابع الآن فقرة سياق الحدث التي تناقش سيناريوهات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة في ظل شروط الطرفين.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بين نص إيراني جديد من 14 فقرة ومحددات أمريكية 5 نقلتها وسائل إعلام إيرانية، تعود المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني إلى اختبار الفجوة لا اختبار النوايا فقط. فهل نحن أمام محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر أم أمام مرحلة جديدة من الجمود والتصعيد؟ 3 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، والوسيط الباكستاني. مواقفهم تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران، في وقت ينقل مصدر أمريكي للجزيرة أن ترامب يميل إلى الخيار العسكري إذا لم يحصل على شيء من إيران خلال أيام. وهو ما يقول مسؤول أمريكي رفيع بأنه لم يحدث بعد، مؤكدا لموقع أكسيوس أن مقترح إيران المضاد يتضمن تحسينات شكلية فقط. في المقابل يقول مسؤول إيراني لرويترز إن المقترح المعدل يطالب بنهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. يضيف المسؤول أن بلاده تطالب واشنطن بالإفراج عن جميع الأموال المجمدة في الخارج. أما باكستان فتجد نفسها أمام وساطة يضغط عليها العامل الزمني، إذ نقلت رويترز عن مصدر باكستاني أن إسلام أباد ليس لديها الكثير من الوقت لسد الفجوات بين واشنطن وطهران، وأن الجانبين يواصلان تغيير شروطهما وأهدافهما، ما يجعل مهمة سد الفجوات أكثر صعوبة. بين الردود المتبادلة ولغة التصعيد يظل الميدان في مضيق هرمز متوترا، حيث تحشد واشنطن أصولها وتفرض طهران شروط العبور. الزميل صهيب العصا يجمل لنا مشهد الميدان اليوم والوضع في المضيق لا يتغير. صهيب، على الرغم من هذا التغير والتبدل الذي يطرأ على المقترحات،
4: يمكن القول مريم أن التحرك الدبلوماسي بدأ يضيق شيئا فشيئا والتحرك العسكري يأخذ مساحة أكبر. هذه الصورة تظهر لنا التحركات العسكرية الأمريكية الآن، تظهر هذه الصورة القطع الحربية الأمريكية الموجودة في المنطقة بحملتي طائرات تحمل أكثر من 15,000 جندي وأكثر من 200 طائرة وأكثر من 18 سفينة حربية موجودة في المنطقة، تفرض الحصار على إيران بشكل كبير وخانق للغاية. ولكن في الوقت نفسه أيضا هذه القطع الحربية التي شاهدناها كانت صور أقمار صناعية أظهرتها بشكل واضح في هذه المنطقة من منطقة بحر العرب، بمعنى أن هذه السفن بالفعل هي التي تخنق الموانئ الإيرانية وتشدد الحصار بهذا الشكل عبر إغلاق منطقة خليج عمان. هذه منطقة خليج عمان تمنع السفن الإيرانية من المغادرة وتمنع السفن الإيرانية من العودة الفارغة من العودة عبر هذه القطع التي تفرض هذا الحصار. ولكن في الوقت نفسه مع هذه الكثافة العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، إذا ما انزلقت الأمور نحو مواجهة عسكرية، الأمريكيون في تقاريرهم الاستخباراتية أيضا ينظرون لنقاط القوة الإيرانية الموجودة الآن. بشكل أو بآخر يمكننا التعبير عن هذه النقاط القوة الإيرانية بهذه العناوين الخمس التي تملكها إيران والتي يمكن أن تستخدمها في أي وقت وبأي مستوى من القوة، سواء الغواصات الصغيرة أو الصواريخ الساحلية أو الزوارق السريعة أو الألغام أو الطائرات المسيرة. أسطول كبير من الطائرات المسيرة يعتقد بأن الإيرانيين لغموا مضيق هرمز بشكل كبير، لذلك أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية كاسحات ألغام. الزوارق السريعة تشغل بال الجميع، حتى أن دونالد ترامب تحدث عنها، ولكن يمكن اعتبار أن الصواريخ الساحلية قد تكون إحدى أهم الأدوات، لأن الإيرانيين يطلون على المضيق بشكل كامل، هناك مساحة برية امتداد بري، طبيعة جغرافية في تلك المنطقة تبيعة جبلية يمكن لهم التخفي والمناورة بإطلاق صواريخ ساحلية قصيرة المدى يمكن لهم أن يغيروا المشهد عسكريا. وبالتالي يبقى الحديث عن منطقة مضيق هرمز والحصار الآن مع الإغلاق الإيراني للمضيق والحصار الأمريكي، تشتد الأمور أكثر وأكثر بطبيعة الحال. إلى أين ستتجه الأمور؟ حتى الآن لا يبدو أن الدبلوماسية ستأخذ مساحتها وستأخذ نجاحا ما في تخفيض التصعيد على ما يبدو.
3: ما يحدث في الدبلوماسية نتابعه صهيب. إذا في هذه المسافة التحليلية هو توتر ميداني مستمر، إذا يتزامن مع حركة دبلوماسية نشطة نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. كنا فككنا معك دكتور النص الإيراني كما تسرب مضمونه إعلاميا وقارناه بالمحددات الأمريكية الأخيرة، ووجدنا أن الفجوة لم تعد تفصيلية بل بنيوية. إيران تطالب حسب التسريبات بنهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، جميع أموالها المجمدة في الخارج، كما تتمسك بأن إنهاء الحرب لا يكون مقابل التزامات نووية، وتصر على تعويضات أمريكية بسبب الحرب. في المقابل تضمنت المحددات الأمريكية كما نقلتها وكالة فارس وتداولتها مصادر أخرى رفض دفع أي تعويضات وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى واشنطن، ووقف أنشطة جميع المنشآت النووية الإيرانية باستثناء منشأة واحدة فقط، وعدم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء مفاوضات. إذن دكتور محجوب الزويري، نحن أمام مقترح مضاد أو معدل كما يسميه الباكستانيون. المحددات التي تغيرت هل هي بحجم يمكن أن نقول إنه سيحدث تغييرا في المواقف؟
5: الحقيقة ما من تغيير حقيقي، نحن نتحدث في نفس النقاط الخمس منذ مقترح العشر نقاط مريم، وهي برنامج النووي، العقوبات، الحصار البحري، موضوع ما يسمى بالترتيبات الأقليمية. الفرق الوحيد أن الأمريكيين هنا يريدون أن وكأنهم كما يقال بالإنجليزية testing the water، يفحصون قدرتهم على الضغط على الإيرانيين، خاصة فيما يتعلق بأمور أساسية ويتعلق بموضوع العقوبات بشكل أساسي وموضوع المتعلق بالبرنامج النووي. ما هو واضح حتى الآن أن ما اقترحه الأمريكيون لن يقبل إيرانيا بأي حال من الأحوال، بل على العكس باعتقادي سيكون هناك كما عرفنا اليوم أن المقترح الذي قدمه الإيرانيون واضح أنه يركز على فكرة أساسية وهي رفع التهديد. عندما نتحدث مريم عن موضوع رفع العقوبات ليس بعدا اقتصاديا، العقوبات لها معنى آخر وهو التهديد بمظلة، التهديد العسكري والتهديد الاقتصادي. إيران تريد رفع حالة التهديد، العقوبات تهديد اقتصادي ووقف الحرب تهديد عسكري، وهي تريد رفع ذلك بالكامل.
3: هل هي أزمة أولويات بين الطرفين دكتور الزويري؟ يعني عندما تقول إيران إنهاء الحرب أولا ثم نتفاوض عن بقية المسائل بما فيها النووي، بينما يرى الأمريكيون أولويات أخرى.
5: بالضبط، هي أولويات. الإيرانيون يرون لا قيمة للذهاب لإنهاء قضية دون رفع حالة التهديد. ثم الأمر الثاني، الإيرانيون يقولون ما قيمة البرنامج النووي الإيراني الآن بعد القصف الذي تعرض له، والآن عام كامل لم يتم فيه تخصيب أي شيء، وبالتالي هم يقولون لماذا التركيز الأمريكي على اليورانيوم في حين ترك القضايا المهمة للشعب الإيراني وهي رفع العقوبات بشكل أساسي.
3: بناء دكتور على هذه المعطيات نرصد معك 4 سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في الوصول إلى صيغة توافقية تنجح فيها الوساطة الباكستانية بتقريب وجهات النظر عبر صيغة تمنح إيران بعض ضمانات إنهاء الحرب ورفع جزء من الضغط، وتمنح واشنطن بداية مسار واضح نحو معالجة النووي وهرمز. السيناريو الثاني هو استمرار الجمود والتعنت مع بقاء الوضع الحالي في المضيق والحصار، بحيث لا تنهار الوساطة كليا لكنها تبقى عاجزة عن إنتاج اختراق سريع مع استمرار تبدل الشروط والأهداف بين الطرفين. السيناريو الثالث يتمثل في تصعيد عسكري محدود بهدف تحسين ظروف التفاوض سواء عبر البحر أو عبر رسائل ميدانية محسوبة دون إسقاط المسار الدبلوماسي بالكامل. أما السيناريو الرابع فهو عودة الحرب وانهيار المسار الدبلوماسي إذا قرأت واشنطن الردة الإيرانية باعتباره رفضا جوهريا لشروطها، واعتبرت طهران أن الشروط الأمريكية محاولة لانتزاع ما لم تحققه الحرب. دكتورة الزويري، هذه السيناريوهات الأربع وفق ما نراه في الميدان ونسمعه من تصريحات الطرفين، أيهما الأرجح الآن؟
5: اعتقادي صيغة تفاوضية نسبته جيدة، لكن المسألة الأساسية سيكون تأثير إسرائيل على الموضوع، إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي أن يبعد نفسه عن تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي. كلما ابتعد الرئيس الأمريكي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون هناك فرصة لصيغة تفاوضية، وهذا أمر مهم جدا، لأنه ببساطة هذه الحرب مريم تشبه إسقاط نظام صدام حسين 2003 وحرب كوزوف 1999، كلاهما مستخدم فيهم فائض قوة لا مثيل له. هذه الحرب لا يوازي عشر قوات ولا الحضور العسكري، لذلك لا حل إلا بالبديل الدبلوماسي، وإلا سيكون هناك خيار أضعف وهو ما سميته أنا قوة خيار عسكري محدود، ليس بالضرورة أن يحقق شيء، إنما فقط للرئيس الأمريكي يقول له انتهت الحرب، لست معنيا باتفاق، وليبقى الإيرانيون ضعفاء لخمسين سنة قادمة.
3: ماذا عن سيناريو استمرار الجمود وهو الذي نعيشه الآن؟
5: هذا غير قابل مريم، هذا غير قابل للاستمرار السيناريو، لأنه هذا مكلف للجميع، مكلف لدول المنطقة، مكلف للاقتصاد العالمي، يجب التحرك من نقطة، يعني كما يقال الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وبالتالي تجد حتى الإيرانيين غير راضين عن الوضع الحالي، يعني كل ما يخلقوا من فرص يريدون أن يتحركوا من هذا الوضع، وباعتقادي هذا يعني مع عودة الحرب بالكامل سيناريوهات مستبعدة تماما.
3: هناك داخل الولايات المتحدة الأمريكية من يعتقد دكتور زويري أن التصعيد المحدود أو ضربة واحدة على الأقل يمكن أن تحرك الأمور نحو تفاوض مجدي،
5: أو قد تنهي الحرب. هم يعتقدون، الرئيس الأمريكي قالها مرتين، قال أنه يمكن أن ننهي الحرب بدون اتفاق، وقال بأنه يمكن الذهاب إلى عمل عسكري أحادي، وبالتالي قد يذهب إلى هذا عندما يخسر جميع الأوراق التفاوض، وبالتالي يذهب إلى مزيد من الضربات العسكرية المحدودة وينهي الحرب من طرفه. لكن ماذا حول المضيق؟ ماذا سيحدث؟ كلها أسئلة الحقيقة تثير فزع العالم أكثر مما تذيع راحته.
3: هناك ربما معطيات تذهب في اتجاه عودة الحرب، اجتماع ترامب غدا مع فريقه للأمن القومي، ومحادثته أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
5: ذهاب إلى خيار الحرب كما توقفت سيكون مفاجئا، لأنه ماذا بقي للرئيس الأمريكي ليحققه؟ وبطريقة أخرى، إذا ذهب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل لخيار الحرب ولم يتحقق لهم ما يريدونه من حيث إسقاط النظام أو إضعافه أو دفع الناس للتظاهر، ماذا سيبقى بين أيديهم؟ وبالتالي هنا خيار الذهاب إلى حرب بالوصفة السابقة مكلف لماء الوجه للأمريكي بشكل كبير جدا، وأعتقد أن الرئيس يتجنبه.
3: الدكتور محجوب الزويري الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
6: السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا، نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات الأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات طالبوا منه التريث في شن هجوم عسكري أمريكي كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران. وأكد ترامب أنه وجه البنتاغون بعدم شن الهجوم احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات، وأضاف أن القادة يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط كلها. وأوضح ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق سيضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. كما قال ترامب إنه وجه البنتاغون بالبقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن تأجيل الرئيس للهجوم على إيران جاء بعد مباحثات أجراها مع قادة المنطقة، وأكد المتحدث أن جهود تحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن الوزير عباس عراقجي قال خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني في طهران إن تناقض المواقف الأمريكية ومطالب